0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 16 سبتمبر 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعه ونص، نرجعوا فيهم على حصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. تاريخ السلامه للجميع، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه، وشهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، ولكن قبل ما نرحبوا بالسوداسي نسلموا برش على كل الأصدقاء اللي حاضرين معنا ديجا في المباشر على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. تحية من القلب على الوفاء، هذا الموسم 13 للرف ماك. تحية على التفاعل، على المساجات وعلى كل الكلام الجميل اللي تخليهونا يوميا في المباشر وفي كل حلقات الرف ماك. يقود الفريق كالعادة موسم استثنائي لحد الآن، تقريبا 7-7 في الحلقات ولا 8-8. نجم النجوم والأيقونة لوغرو برنس، صباح الأنوار.
1: فضل يجعل فيه ربي سبحانه وتعالى، وليك انت حتى التعليمات من عندك انت
0: ربي فضلك،
1: فهمتني؟ وانا ديما يا اخويا تعليماتك
0: حسسني اميرال
1: يا اخويا. اميرال وين من
0: ربي فضلك.
1: اما حبيتك تقعد بك اللي جيت بها هذيك حلو ياسر، خاطر موتيتك فهمت علاش نحيتها الحكايه هذيك. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد. ما نجمتش زين نفسر لكم اكثر من هكا، هو الاولى باش يفسر لكم. انا شحال قعدنا
2: على اليونيت برشا سسبنس،
1: احنا قلنا لكم شبتك وصغرتك
0: ربي يفضلك.
1: جيت انت وقت اللي الناس باشتراك عملت كي ناحيه اليونيت، علاش الله اعلم.
0: ان شاء الله نهاركم زين، الوجوه الجميله حافظكم
1: ان شاء الله.
3: حبي رانا مداغتش
1: ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم جميل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين يا ربي، ربي يحفظك يا حاج، وربي يعطيك ما تتمنى، ويحفظ كل من يسمع فينا. ربي يعطيكم كل الحاجات الباهيه، ربي يعطيكم ما تتمنوا بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا في ثاني ايام العوده. الريتم ثقيل والقومه ثقيله، والصغيرات مازالوا يعانيوا في سيستم السيف وريتم السيف، والرقده مخر والقومين مخر. ربي يقوي صغيرات الكل، يقوي كل ام وكل بو في العوده المدرسيه. اول لقاء لي انا وياك، كنت مصاب ثم رجعت أصيب هو وساحيت ويعود رغم الإصابة. سعيد بعودته لقراه حاتم بالحاج حاتم.
4: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا زادة توحشكم، والبارح نحن قررتي الدخلة، لكن أنا عملت الدخلة والعودة مع أميمة، عدينا الجمعة خليت بلاستيك
0: ربي فضلك.
4: اما ماكش عندي سبونسر ماني بوم، وهذيك هي الحاجه البي في العبيد الكل.
0: لا لا لا سي سي ان جرو مسيو،
4: انت حقك جي.
3: وطلع قال له ميمه، قال لها انت تو تنشط، اما العبيد تحب رفيق
4: ويضرب عليه
0: ويسبوا فيك في
4: الاكثر، يسبوا فينا الكل كي ما تجيش انت. سينو والله
0: الحمد لله باللطف عليك،
4: ميرسي بوكو، عايشك
0: طبيبك يعطيك كيما طبيبي قال لك. لا قلت لي ريت. Yeah, we...

0: بليلو ريبيرو
1: زين مرحبكم
0: تبداو انتم بعد احنا نجيو يلا سيدي الحمد لله باللطف عليك حتوب وان شاء الله لاباس وان شاء الله في فورما يا ربي الجميله الانيقه الرشيقه ملكه لبنان تعرفت برشا معلومات في الاوف سندريلا صباح الانوار
2: سبيدرمان
0: معناها باش نحط العباد في ال دون لو بان في الاطار انا معناها عملت لونات مشيت لبيبه قالت لي تستحق لونات قالت لي تصير معناها الناس كلها بارتير من 25 تصير لهم دونك ما كنتش تعرف لي سندريلا معناها ناقصه شويه معناها تلبس لونات تبين ان التعامل معايا وفي بالي هنا جعفر معناها الموضوع النقص عند سندريلا موضوع اخر خذوه سيريو الناس الكل كل عام تربحوا معناها وربي ان شاء الله يعافينا وربي يحفظ لنا البصر والسمع والحاجات الباهيه كل سندريلا رو بونجور
3: ان شاء الله نهاركم زين رو بونجور ان شاء الله يا ربي مبروك عليكم النهار وحكيتها ساعه رفيقه قداش من مره حكيت اللونات حكيتها برشا مرات معناها انا ناقصه نظر
0: ما نخلوش سيريو هكاك
3: وقت حكيت لك قلت لك انا في البريمير لبست لونات كي مشيت ضحكت عليا المعلمه ضحكت عليا التلامذه يا اخي من وقتها نحيت من وقتها ما عادش نحط اللونات في معناها نلبسها نحطها في المكتوب تاع المنديله دونك هذا ضرني خاطر ما صلحتش نظري وانا صغيره دونك كيما حاتم اللي يلبس لونات يلبس لونات ويدخل بها وما يسالش شكون في ساعة محليك تظهر انت لو هكا وحاجه هكا فيها لوك مزيان برشا برشا نسلم برشا على توينس اللي يسمعوا فينا واللي خارج حدود الوطن ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مبروك
0: نجم النجوم لوكرو زيدون صباح الانوار بونجور زيدون كومون صباح
1: صباح تري بيان ربي مع الاولياء رفيق ربي على الدخله امبارح رونتري سكولير لا والله عادي صديقي تحيه لي والله فوزي فوزي وولده وبيرم قال لي انا نغلف له في الكراس كلش قالوا با وقتاش العطله جاي قالوا يا ربي العمل عليك مازلنا ما بديناش بالحق البارح الاولياء تعبت ما تعبت
0: صغار الكل يسالوا سؤالين سي با تري سامباتيك
1: سي تري سامباتيك جي جامي فو سا ربي يلبس ليونيتك انت اذا ابارامون ما تبدلش ارجع كنت باليونيت انت لو
4: وري الجمهور وري الجمهور
1: ما تلبسهاش تظهر صغير والله بالعكس اوكي رفيق ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهار سعيد والعباد اللي قاصده ربي الخدمه ان شاء الله يوصلوا سالمين
0: امين امين يا ربي طريق السلامه للجميع ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يعطيكم الحاجات الباهيه الكل نجم التحاليل الرياضيه لوكرا ناصر البدوي سوره سابع الفل
1: مرحبا بكم مرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل اليوم عندنا مباريات متاخره اليوم بنقردان وسي اس اس باش تلعب في البطوله التونسيه زاد كيف كيف نحكيو على مستير وزرزيس المباريات هذوما بعد ترشح زوز فرق هذوما في الكاف اليوم باش يبداو المباريات المتاخره وان شاء الله نهاركم اسعد ليام
0: نحكيو على الكوره نحكيو على زاد الفولي وحفل الافتتاح وما رافقوا من جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بالحفله في علاقه بالعمليات التسخينيه نتاع الملاعبيه على انغام روح من السوق عمار ولا شطحني يا سويه كانت لحظات تستحق نحكيو فيها رياضيه كما قال صديقنا مراد الروج سلموا عليه هذا ما معنى عرس كروي بالحق تقريبا كنا في عرس كروي ورياضي البارح نحكيو فيه ونحكيو فيه اكثر بعد لحظات لوكرو رامي الفراتي رامي بونجور
5: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على العباد الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله طريق سلامه والله عوده ميمونه رفيق بابا يسلم عليك برشا قال لي والله بسم الله ما شاء الله على رفيق كذا منور وتحس هكا شبابي واحد قلت لك تشوف الكواليس
0: شبابي
5: وتحيه لحتوم اللي غاب علينا مره ويوري فيك في الكواليس الراف اللي هو كي يغيب تقعد بلاصته قال لك حكيتوا على اليابان
0: اسمع مش حكي عليه اليابان علاش البارح ما نجمتوش تحكيوا على اليابان دونك لازم يقولوا خاطرك انت غايب الاولاد وجوهم من اليمن مريض
5: يحب شكون يجي في وجهه يقولوا برافو برافو
4: انت معنا يسمع يسلوا فيا العباد يحبوا يشوفوك بالمريض عامل لنا الضربه مريض
0: سعيد ابو بكر يحبوا يشوفوا
4: خاطر شوقناهم مش علمتنا انت عمرنا ما نعملوا برايفت جوك برايفت جوك
0: بعد شوي بعد شوي
5: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام تحيه لكل الاصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب الحاضرين معنا في المباشر الناس اللي تسمع فينا في ديارها ولا في كرهبه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام رفمك حتى للتسعة ونص نحكيو في الاخبار بعد شوي نحكيو على الارقام في علاقه بالعوده المدرسيه معدل الكثافه الوطني داخل الاقسام وهو من الاهداف اللي تخدم عليه الوزاره ديما نحاولوا نقلصوا قسم في 20 خير من قسم في 30 و30 خير من 40

0: هذو من التحديات نتاع الوزارة السنة وعام الجاي والأعوام القادمة. نحكيو على نقابة التاكسي الفردي اللي طالب بزيادة التعريفة. نحكيو على حادثة غريبة عجيبة جينا من بلجيكيا. أب انتقم لابنه بعد ما تعرض للتحرش من أحد جيرانه. الأب حكم ب 17 سنة من أجل العنف الشديد. بوليميك كبيرة سايرة في علاقة بالقضية دي لأنه 17 سنة ساعات الحكم نجم يكون أعلى من الحكم اللي تعطاه للمتحرش وللمغتصب. هو بيدو إفكتيفمون قالوا له كان قتله قداش كنت باش تعطيه. بوليميك كبيرة سايرة في علاقة بهذا والناس طالب القضاء بالتراجع على الحكم هذا. شرا نهاركم أسعد الأيام. تحية لكم من ما كنتوا البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح؟ رامي الفراتي في الموعد رف مايكل التسعة ونص. هذا زابينغ. زابينغ
1: البارح كانت عودة رفيقي عزيزي المستمع. أوكي رفيقي سأل على ريكاب سيف وإحنا شعملنا في ريكاب سيف. نحب نقول لك عندك سيف وتريكاب على الجمعة اللي انت غبتها ليلة خير برشا من اللي تحكي فيه.
0: والعالم فاتني ريكاب السيف عملوه الأولاد. أتمنى أن يكونوا أبدعوا في عملين الريكاب والعودة على كل مسار في تونس والعالم. نرجع بعد شوية على بطاقة أبل يعملها النقيب إيبل أبل لما قالوا النقيب في البطاقة كانت من سبب البطاقات اللي وخرت العودة بعد أسماتك. فهمت أنه ما تحسن شيء وما تبدل شيء في الفريق. سلموا على أولاد الغايبين. سلموا على هاتون قولوا له شال لباس. سلموا على جهاد كيف مريضة قولوا له شال لباس. يبدو أنه البرنامج محتاج الرقية. جينا هيليكوبتر من فوق ترى معنينا شوية حاجة باهية.
1: أما هذا لا يمنع أخوي رفيق الحاجة وحش. لا لا لا صار فيه هي. يعطينا تينا شوية تأثر ترى.
2: لأنا عودة ميمونة الراف
0: ربي فضل
2: هي أشيد عودة مدرسية. عودة الراف وعودة الجينيريك ثلاثة عودات مع بعض.
0: والله
2: توحشتك
0: يزعم
2: البلاد. إن شاء الله ناركم زين. إن شاء الله ناركم زين.
1: أمرا واسمعني تو بعيد على الحاج والمشاعر الفياضة وكذا. رو عنا سفينة رو رو عنا سفينة سوقوا فيها يهديك يا سي رفيق. ركز
3: قلتوا كا الحمد لله على العودة. أيوة السفينة السفينة ضاعت يا رفيق. الناس راوكا في السفينة مقديمة خد رفيق عطينا الإكزامبل. قلنا احنا السفينة
0: شبه قلوا احنا في سفينة مع بعضنا
3: وقال انا نسقتوا ما تسقتوا. بوسعة بوسعة
0: خليت البوسعة عند الناصر. شو عمل
3: الناصر تنهيل سيف الدار مش معت الانيماشون بتاع هذيك فاكير ولا يلعب الناصر في الباتو ويلعب مع وميمة وحطني
0: والله بعثولي اكسترير بارح شبهني بسكندر السويح. والله تيسا
3: لا قوة لا معنتها ابداع معنتها شيء. وراو كان ترى في الكواليس معنتها خطر تصورك معلقة يبوس في تصوير. لا الناصر حاجة عظيمة برشا.
1: لا باس يا ولادي لا باس سبقوا الخير. هيا عاد هيا عاد كملونا الركاب صار في الجمعة اللي فاتت عاد. هاي
3: إن شاء الله عودة ميمونة وإن شاء الله تتمتع بالبحبيح متاع النقيب بالكرتونات. عنده كرتون راو فما دي كرتون عملها من النقيب
0: حان سنايبر.
3: أما باركونتر ولا مع هيفا وهبي وتلمو شدة الغلبة خلقه ما عادش يتحمل.
1: وفي وسط ذي الكل كان لاحظتوا فما كواليس مزيتوا ما تعرفوا إيش يا عزيزي المستمعين. ما لوينك أنت الحلقة الأولى وميمة مش نشطت. أي بابا في ملك بالسهل
0: قالت لي نرجعش بدي قلت لها ما نجمش. قالت لي ما نرجعش حب نرجع كورنيكوز وترحب بيا وتفرح بي. بدي قلت لها اخي فوتيه نفرح بيك وماي مع شختي هذه. قالت لي مانيش العشره تاع ليك. قالت لي باه تو نرجع ونرجع. سندريلا جميله صباح الانوار
4: والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين. ويلكم باك رفيق مرحبا بيك هون. أنا حبيت
3: معناتها في البي بي سي هو معناتها كل واحد عنده بيرو وباسات وكل
4: إن شاء الله علاش
0: ليه عنده بيرو شنو؟
3: باسات معناتها
0: باسات كرهي أخو حاجة
3: أخو معناتها البذخ عايشين. ويلكم باك
1: سمعت باسات اي للخيال العلمي عنده هو باسات معناها حاجه وصلنا ما فماش اي عنده هو بيل جيتس عنده باسات. فهمت المخ وين اللي مصلي يعني بيه روعه.
5: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
6: زابينغ
0: تحية للمكرام فراتي. سلموا عليكم وين ما كنتوا. نتمناو عودة مدرسية موافقة. ولدنا وفان وابن صديق صديقنا عزيز حمادي اللي يرجع اليوم للمكتب. نتمنى له إن شاء الله عودة مدرسية موافقة. سلموا عليه عزيز وقولوا له بالتوفيق والنجاح. بوه سابر أمه ليلى يقولوا له ربي نجحك وربي يعطيك الحاجات الباهية الكل. بعد الفاصل نسمع الموزيكا ثم تنطلق الأخبار. عرف معك حتى لتسعة ونص ما تبعدوش.
7: معكم في جيبس على 99.1.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقر
2: رفمك حتى للتسعة للحضور
3: ماري بوتر.
2: شكرا لكامل الفريق على التفاعل. انطلقت حملة هاشتاك البس لونيت شلتها وما تجيش الحملة نحي لونيتنا دونك ننتظر. سلموا عليكم نسكول خلينا بخاطر الأصدقاء في الاستماع. كما قلنا مفعول السن والحياة زياد كل يوم نمشيه
3: نحو
2: كل يوم حاجة هكا بدأ يبدأ يوخر بالتوالي لين تكون النهاية
4: وبانتش
2: كالشمعة تدور مش عليه يشكل بالعربي. يلا سيدي نسمع الموسيقى فضل شاكر ثم ننطلق في الأخبار والترند رف ماجلة 9:30. هذا فضل شاكر يغني كيفك عفرائي ما تبعدوش شعر.

0: فضل شاكر كيفك عفرة إيما على خلتو للسبعة واربعة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه. البداية بالأخبار، والأخبار نبدأوها بالتراندا.
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو، طور عالمك.
0: ترند دو جور. الترند البارح كانت صور حفل افتتاح كأس افريقيا للكرة الطائرة، لأثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، برشا انتقادات للصورة اللي خرجت في علاقة بحفل الافتتاح. محمد الماتري سميدة صحفي سلموا عليه، يقول إبرة في اللحمة الحية، كرة طائرة تشتح شتحني سويح، كان هذا شعار الدورة. من وحي صور العرض ومن يقول العكس فهو واهم. فما صديقنا نافع بن عاشور قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، هل هذا يليق بسمعة تونس وسمعة الرياضة التونسية على شك رسول الله؟ وغيره من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. حاتم، انت معناها الحاجات هذوما تنجم حتى تشرف على تحذيرهم انا حفل الافتتاح، لان عندك الرؤيه، عندك الخبره. الانتقادات في محلها في علاقه بالصوره اللي خرج فيها البارح حفل الافتتاح؟
3: الانتقادات في محلها، خاطر ديجا عملنا حاجه كمن هكا وما عجبتش العبيد. معناها ظهر لي عمليه فما صار افتتاح في بطوله ولا ظهر لي كره يد وصار نفس الفرقه كي تشبلها كيك الافتتاح، وفما استي راهو الاستي مش من الحفله ولا نوعيه الحفله، الاستي هو حاجه ما تقبلش بعضها. معناها عندك مسابقه رياضيه فيها فرقه، فيها معناها ناس من بلدان اخرى، صحيح تحط الفولكلور متاعك لكن ما هوش فولكلور، الروب هذيك ماهيش موجودة في الفولكلور. معناك يا أما تعمل حاجة على قاعدة وتعمل حتى الموزيك يزم اختيار، مش بالضرورة باش تعمل حاجة كيما توا سويح سكسي في الصيف يشطح العبيد، مأنا با اون فالور انترانسيك ولا هي حاملة للمشروع ولا
0: حاملة للثقافة. جزء من تراثنا من فولكلورنا مثلا ما يستقيمش يكون في حفل افتتاح متاع كورة، نحبوه في مهرجاناتنا في كذا في دنيتنا، ولكن في حفل افتتاح كوب دافريك ما يجيش. لو جو حاجة اخرى،
3: رياضي رياضي يلزم فيه ابتكار، رياضي يلزم فيه ان برويس اتليتيك، يلزم فيه الرقص، انا معاه تعمل الرقص، معليش ما مثلا ما نسقوش مع فيديراسيون بتاع الجمباز ولا فيديراسيون بتاع ليزار دو سيرك اللي هي موجودة، فما مدرسة بتاع السيرك راهو عاملوا حاجة، وراهو ناس كما صاروا في الكوب دي مونت، كما رينا دي سبيكتاكل حتى في مسابقات، راهو مش حكاية فلوس ولا امكانيات، حكاية يلزمك ترقى حاجة.
0: وحنا العباد اللي نجموا يعملوا الحاجات هذه. حاتم، فما الصورة زي كيف اللي قاعدين نشوفوا فيها، ما نعرفش واحد من الناس معناها وزير الرياضة حاضر، شخصيات أخرى، ضيوف من إفريقيا وكذا، بزمي بلاستيك وقبليات وكذا، زيادة كيف كيف الصورة غير لايقة بينا، معناها وإحنا نحتفنوا الدورة هذية ولا بطولة الإفريقية. وانتو كان ردود الفعل باش الناس تفهم رانا منيش ضد الفرقة اللي كانت حاضرة ولا الناس اللي تغني، راهو حاضرين في حياتنا وعروساتنا وكذا، مع كرة الطائرة وإيفينمون
3: تاع افتتاح
0: ما يركبش مع بعضه. معناها اختيار الأغاني، اختيار لي كوريغرافي غير، وجوارات تسخن وبحذيهم بزوز متر، ومعناها الفرقة هذا الكل ما كانش معجبش الناس، على الأقل معجبش الناس اللي شافت البارح. نرى شكون يحب يعطي رأيه في الموضوع.
4: هو في نقطة معينة في علاقة أنك تحب توصل الثقافة متاعك، كذية نقطة مهمة والناس كل تعملها، حتى نقول واحنا افتتاح بكين الثقافة الصينية حبوا يوصلوها وكذا، ولكن الطريقة تختلف، لازم فما فينا. معناه بار اكزامبل أنا نحترم نحب برشا الجبة وكذا، ما نجموش نمشيو الكوب دي موند ملعبيتنا كل بالجبة، ملعبيت سكوتلندا ما نجموش نمشيو بالروبة، هذا متفاهمين فيه، تعمل توش خفيفة مع حاجة هكا فهمت فيه كرياسيون وكذا وتوصل الميساج
5: نتاعك قالت له خطوه وين نحطوها
6: الخمسه كل واحد في جبينه
5: كل واحد في جبينه
4: الخمسه دونك الطريقه لازم تكون فينه وتوصل اكثر كيما نقولوا احنا السم في الدسم ما تنجمش هكا بالطريقه ذي الفرونتال السلام عليكم هيا مزود وانا هبطنا معناها متفاهمين هذا الكل ولكن العالم الكل تو ما نجمش كنا
6: فيه 26 السم في الدسم عباره قال الحاجه
4: خايبه
6: انت حبيت تقول فيك ديليكاتيس معناها تعدي حاجه مزيانه
4: الحاجه المهمه انه ماهوش اول افتتاح في التاريخ العالم ولا في تاريخ تونس معناها ما نجموش نكونوا عملنا ذاك الكل في 2005 و2004 وكذا وعام 2026 بعد 20 سنه 21 سنه نرجعوا لهنا زاد لازمنا نقدموا شويه مش نوخروا بالطريقه ذي
6: نسر وننهي
7: وقت اللي فما حاجه تمس تصوير تونس راه واحد يلزمه يتقلق ما يلزمش تصويره كيما هذه الحق تتعدى هكاك مرور الكرام على خاطر فما ناس مختصين ينجموا يعملوا لي زيفينمون هذوما ويعملوهم راهو بقل التكاليف وقت اللي تجي تقول انا عندي امكانيات معناتها بسيطه باش النجم نحطها باش النجم نعمل حفل اختتام على قد الظروف ينجم يعمل لك حاجه اللي هي تكون مزيانه ومحترمه وتليق بتصوير تونس خاطر وقت اللي نحكيوا على التسويق والتصوير التونس راي زاد كيف كيف عندها برشا معنى وما عندهاش ثمن بالنسبه لي انا وقت اللي اليوم حاجات كيما هكا تشوفها العالم كامل ويشوفها الناس الكل ماذا بينا معناتها الحاجات كيما هذوما خذوهم بعين الاعتبار خاطر راهو حاجه مهمه في في تصوير تونس
6: صوره القبليات ودبوس الماء البلاستيك مخي ما ما
8: لا وحتى صحن البلاستيك
6: وصحن اللي فيه الحلو ولا المالح ولا ما زيد كيف كيف صحن جوتابل وواحد ضيف في دارك تحشم يعني يزمك تكون في بحر ولا في كذا هكا باش تولي الامور تحشم باش تحط جوتابل ولا كذا فما بالك وزير الرياضه حاضر مسؤولين و... وضيوف من الخارج معناها في وقتاش كنا نحطوا احنا في حتى في ديارنا جوتابل الضيف والا كيس دونك للامانه صوره زاده ما كانت خارج الموضوع برنس
8: شيء حشم برشا شيء حشم انا عشت بطوله افريقيا في تونس 30 سنه التالي التنظيم اخر شيء راهو ثلاثه لا ان احنا رانا في تونس بربي يحطوا في بالهم المسؤولين هذوكم اللي كلهم نعرفهم تونس على القليله 3000 سنه حضاره راهو يا ولدي شنو اللي خلينا من القبليات وخلينا يقول لك لا ما نخافوا اللي يتكسروا انا يتكسروا يا ولدي شنو اللي عملناه هذا الناس بيكون جزء من الاحتفال جزء صغير راهو عندنا الطبله وعندنا كذا راهو عندنا تاريخنا وعندك لفارقه جايين بحناك ويراو فينا بعين كبيره اللي عملتوه شيء حش رئيس الجامعة أنا اللوم عليه برش علاش لأنه عاش عدة بطولات سواء في تونس أو خارج تونس ينقلوا كي من ما نعرفوش احنا عنا نعرفوا نقلوا كي ما نعرفوش نقلوا نقلوا حاجة الباية
6: أنتك الحفلة الافتتاح بالإجماع كان خارج الموضوع ولكن ما نتمناه وأنه نتائج رياضية تكون في حجم التطلعات عندي مدة مش نتبع في الفولي منيش عارف تموقعنا في القارة في علاقة بالمنتخب
4: أي فكتيب مو احنا
6: مشكون شكون ماخذ لاسوندو على الآخر ولكن نتمنى إن شاء الله سعيد منتخبنا بدأ بانتصار البارح إن شاء الله يا ربي البطولة الإفريقية تقعد في تونس حسعيد لأبنائنا نمشيو لأخبار آخر كما قلت وحكيت عليه قبيلة نحكيو على ترند كان ترند على مستوى العالم الحكاية مش جديدة برشا الحقيقة من الأخبار متاع سيف ما كفاكمش الوقت باش تحكيو فيها ولكن التوى مازال يحكيو عليها البرة لأنه حتى الأحكام البيتا مازالت ما صدرتش تفاصيل الحكاية نسمعوها توتسويت حكم قضائي يثير الجدل في بلجيكا إدانة بس 17 سنة سجن التفاصيل
9: Cet homme vient d'être condamné à 17 ans de prison pour tentative d'assassinat sur son voisin qu'il suspecte d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils. On vous raconte cette affaire qui divise la Belgique. Le 23 juillet 2025, Grégory Lenossi porte plainte contre son voisin, Marc P, parce qu'il le soupçonne d'abus sexuels contre son beau-fils alors âgé de 6 ans. Il apprend que Marc P avait déjà été condamné en 2020 à 37 mois de prison avec sursis pour tentative de viol sur un garçon de 5 ans. Le 24 juillet 2025, au lendemain de son dépôt de plainte, Grégory Lenossi invite Marc P chez lui. Il le passe à tabac, puis diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux avant de partir en cavale. Depuis, Marc P se trouve dans un état semi-végétatif, incapable de communiquer, de se nourrir ou de se déplacer seul.
6: فهمتوا الحكاية وولده تعرض للتحرش من أحد جيران متاعه والجارة ذي كانت تحكم 37 موا فيك سورسي بور تونتاتيف دو فيول محاولة تعدي واعتداء على طفل في عمر 5 سنوات تعطاه 37 موا 37 شهر 3 سنين تقريبا فيك سورسي حس روحه البو العدالة ما أنصفتوش، خذي حقه بين ظفرين بيد واستدعاه واعتدى عليه، والسيد مازال في حالة خليني أقول بين الموت والحياة. فوالا ما نعرفش بوليميك كبيرة، يقول لك كيفاش كيف لقاضي أن يحكم على متهم بمحاولة اغتصاب 37 شهر افيك سورسي، ومتهم بعنف شديد، ولكن معناها فما تسلسل في القضية ما نجموش نحيوها، مش قضية عنف فقط، 17 سنة حبس. تفهم الحكم يزم القاضي يقول لك ليه ماهيش غابة حاتم،
3: عندي نصوص،
6: صار اللي صار ما تخوش حقك بيدك، وإلا ليه زد القاضي ساعات يلزمه يتفاعل مع كل حيثيات القضية بما فيها الإنسانية.
3: هو راهو ريت بعض ساعات كي نتسائلوا نحن شبي صعود الأحزاب كما الالفي وكما الفرون ناسيونال في فرنسا، علاش صعود معناها الاكستريم دروات في ألمانيا؟ هو فينا الماء الفترة المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية فما برشا قوانين توجدت، صحيح من برا تراهم تحفظ حقوق الإنسان، معناها علوية القانون، ما تخوش حقك بيدك إلى آخره، وبعديش ولا فما نوع من الإكسيد زيل في الحكاية هذه، كيما مثلا نحن نجبدوا برشا على مثلا العنف ما بين الجنسين، معناها كي يبدأ العنف نجم ترقى الجنس ما يسمى بالجنس اللطيف عنيف، مش نفس التفاعل ونفس الحكم ونفس نظرة القاضي،
6: حتى النظرة تاع القاضي والمجتمع،
3: والمجتمع
6: على خاطر الطاغي هو العنف الاخر بتاع الرجل ضد المرأة،
3: خاطر ديما الحاجات الطاغية هي اللي تقعد في الذاكرة الجماعية. الحاجة الثالثة اللي قاعدة تصير توا معناها في الغرب، اللي كيما تقول انت الدنيا تبدلت، ما عادش يتخبى حد شيء، المجتمع ولا عنده رأي حتى في قضايا مصيرية، المجتمع ولا انديريكت ما يقرأ له حساب القاضي، معناها المجتمع يحس روحه كما تو مثلا في برشا قضايا كما قضايا الهجرة وكما قضايا برشا ناس يقولك الحكام ما يسمعونيش نحن، معناها الحكم ويقول للشعب، لكن كي راو في التطبيق، معناها ألمانيا وقت اللي تقرر باش تزيد في الليسانس تقرر وحدها، وقت اللي فما بأزمة معناها حوكمة في أي نحكي عن المجتمعات الغربية، دونك فينا المو رقع معناها ما عادش فما ثقة في معنى القضاء ما بعد الحرب العالمية الثانية، دونك الحكاية هذية تزيد تعمق الفجوة، خاطر ما يفهمش المواطن، يقول لي صحيح قانون ونصوص هو القاضي بلاش عاطفة،
6: حاتم بالحاش قاضي
3: أي.
6: كنت تمشي في الحكم الردعي هذا مثلا وتاخو بعين الاعتبار، تقول انا اليوم كان ما نحكمش غدوه كل واحد يصير له حاجه باش يولي ياخذ حقه بيد وتولي غابه، والا تفهم اب ملتاع ما لقاش كيفاش ما نعرفش رده فعل نعطيه حكم، ولكن مش 17 سنه وقت اللي المجرم الاصلي خذا 37 شهر فيك سرسي. وسامحونا والله العباد بدات عملوا دي روبارك في بقعتهم، قالوا لي رفيق الموضوع مش تاع 8 غير ربع، وفي
10: الكهرباء قلبنا حاجة موت
6: بتتر نعتذر، يبكنا كرنا خليناها من بعد مع بعض الأخبار.
3: أنا شخصيا
10: بعد نص نهار هذا
3: أنا شخصيا ما نعطيش حكم يكون سابقا يعتمد عليه لظلم ناس أخرين، خاطر هذا نجم تعتمد عليه باش تظلم،
6: ما يكونش ردعي برشا.
3: وفما حاجة أخرى يمكن القاضي اللي بدله شوية وعطاه، هو سيسون بوفيس هو ولد مرته، معناها اعتبره هو اترانجي، يمكن كان جيل بو الاب معناها اللي فما معناها ولده من لحمه ودمه، يمكن الحكم يكون اقل قسوه. دونك فينا الماء فما حسابات تحسبت، ومعناها هو طبق نصوص، خطر زاد الاخر المعتدي الاصلي هو اللي في اتا فيجيتاتيف. وعليش في فلسفه القانون يقول لك عمرك ما تاخو حقك بيدك، خاطر كي هو في الاتا فيجيتاتيف ولا جايب عليك الحق.
6: للأمانة ما فما حاجات وحكيت ما تمنيش روحك فيهم قاضي مثلا، حاجة صعيبة برشا تخزر هكي تقول أوكي زادة ما نجمش نشرع أنه البلاد غدوة تولي غابة بنظرة متاع واحد فيزيونير، معناه نخاف على البلاد ديما أمن العام تاع كل البلاد اللي انت فيه. أمم تو زادة بو، أنا نحسبه بو حتى لو كان هو ولد مرته ولا بو ربيه كذا، حس اللوعة هذيك زادة الله لا يحسسها لحتى حد. علاش قلت ثم قضايا وحكيت تقول الحمد لله واحد ماهوش قاضي، إنه صعيب منا تنجم تقول صحيح ومنا زاد صحيح، والبوليميك كبير ان توكا في بلجيكا، عملوا له كانيوت لموا له برشا فلوس فوق الماتش 1 مليون دورو ولا قداش الى حد الان باش يعاونوه باش ياخذ قاضي قلت قاضي محامي اكبر وباش يمشي للاستئناف وطالبوا بإطلاق سراح هذا الرجل. الحكايه مازالت تبعوا فيها وي
11: بتدخل القاضي حسب الاستفزاز يعني، وكانه الاب كان معارض الحكم اللي تصدر على المجرم يعني، حس انه تجاوز القانون تجاوز القاضي تجاوز المحكمه ورجع لقانون الغاب انه ياخو حق بيده، فحب يمكن يكون عبره للناس اخرى انه يعرفوا انه في الاول وفي الاخر القانون هو الفيصل. مع انه انا ضد على خاطر اليوم انت كي تصدر قرار هكا او حكم هكا على المجرم تشرع الجريمه هذيا تشرعها، تقول في الاول وفي الاخر هو باش ياخو حكم مخفف ماهوش حكم ثقيل برشا. نتفكر انا مثلا تفرجت رفيق وانهي حكايه نهد القفاص من عشان تعرفوا الفيلم المراه والساطور اللي هي دارت برشا على مواقع
6: شو العنوان الصباحي المراه والساطور سوينا حبيت نخرج من الموضوع حتى تروحي غلط
10: خرجت السواتر والشويه
6: المراه والساطور انا عندي درج نعتذر من الناس قلت بوتيتر مش وقته قلت لهم تفرجوا في المراه والساطور
11: والله حكايتها مؤثره برشا وشفت القصه الحقيقيه شفت انترفيو نادره برشا للسيده هذيا وقديش تحكي بلوعه معناها انه بنتها تعرضت لجريمة شرف من قبل زوجها فقامت بجريمة لكن تحكم عليها طول طان. كي تشوف التفاعل متاع الناس يا رفيق برشا ناس متعاطفين معها على خاطر هي حست بقهرة كبيرة فالحكم كان قاسي عليها.
6: فما حتى شفتها في السيف نتفرج في الجرائم سيف انا عادي في الوقت في الجرائم امريكاني
10: ما امريض يعني ما تقولش بيه بتقلب بعد يقول جو دي بري عادي سيف كامل يتفرج في القريب
6: يعني نقسم بالله عادي نقسم بالله نرقد بكل جرائم نقوم بالجرائم حتى نحط تليفون بجنبي ونتفرج في سلسلة متاع الجرائم في مصر في امريكا تغرمت بيهم في السيف حاجة مش عادية يومين
10: ملا سيفية سحك ما تحكيش للعباد يحسدوك خاطر انا ريت الديكور متاع السيف بتاع لعبت مشيش تحسدك
12: نصدق مبروك مبروك مبروك
6: الراجل صار نفس السيدة ذي نفس اللي صار له ولكن اعتدي على ولده وقتله في وسط المحكمة وقت اللي سيد باش يتحاكم هم متعدين هكا جبت فرد قتل المجرم. أمريكا هاجت هذي في الثمانينات يذولي 85 هكاك الناس كل دافعت إبا القاضي يعطاه براءة في الأخير ما عطاه حتى شيء حكم عليه 6 أشهر سورسيا رغم أنها جريمة قتل ولكن القاضي مشى في التوجه نتاع الناس تاع الرأي العام عطاه 6 أشهر
3: خاطر في أمريكا فما لي جوري بوبولير فما سيستم آخر قضائي يختاروا 10 من الناس بالقرعة من مواطنين ما يخو القاضي القرار حتى النص القانوني يقول إلا ما الجوري بأليونانيميتي معناها واحد زيد واحد يعطي القرار القاضي.
6: نعتذر مرة أخرى للناس اللي تقلقوا على الموضوع اللي جبدناه الصباح ولكن أنا حبيت نتجاهل السؤال.
10: هذا هو رفيق رفيق
6: امرأة وساتور امرأة وساتور الفاصل ثم نواصله
13: خليك قريب
14: وراجعين تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
15: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
16: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرفماق للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

0: يفكل ثبت حد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: 57 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع. في الفاصل للأمانة دهمنا الوقت، ما كانتش
3: مبرمجة الأغنية،
2: قعدنا نحكيو على الجرائم وكنا زادة في اتصال مع صديق زياد، نسلموا عليه ونحيوه. والله ديما زياد نلقاو الأصدقاء نتاعك يعاونونا معنا في برشا متطلبات الحياة الكل.
3: أما أرجعوا لي أنا مش والي وطربي والصحبة، وينك بابا ويتربغ وينك بابا ولا ويترب جوبيه.
2: معناها هو الفاز انه زياد فيق انه الناس تكلم الراجل باسيف قتلوا قرية وزياد ما في بالوش. معناها فهمت
3: عادي عادي، هذيك كيفاش يقولوها الناس بالناس والناس بالله وكا.
2: ربي يفضلك
4: برشا امثلة شعبية اللي
2: تبدل زيدون تبدل. بعد الاخبار نرجو نحكيو في الاخبار، نرجو نحكيو في البوكس نيوز، نرجو نحكيو في البطاقات. بعد الاخبار موعدنا مع الكويز، نسلموا على الناس الكل، نستغلوا دقيقة اللي ما زالت ونسلموا على كل الاصدقاء حاضرين معنا في اليوتيوب. صديقتنا رورو عيدي، سلواتسو لسماح لتونيزيان، سيرين بالقاسم، قمر الهيشري، أم عبيد الله هكا كمانيش غالط، صديقنا الحبيب بن صالح، هشام المحب رقم واحد للرفما، كل الأصدقاء، نادية يعقوبي، شكرا على التفاعلات على المساجات على الكلام الجميل الكل. وكما العادة نقولكم دمتم أوفياء للرفما. ملتقانا بعد الأخبار بالأخبار الإيجابية، نرجع بعد شوية وفقرة غدوة خير. لا فما جريمة، انتهت الجرائم والآراء انقسمت في علاقة بالموضوع اللي حكيناه. بين الناس يقول لك رفيق ما لازمش يكون فما قانون غاب ما يحس الجمرة كي اللي يعفس عليها من منظور بلاد ومجتمع تحميه، ما لازمش يكون فما قانون غاب. بين اللي يقول لك القاضي يزم يغزر لكل الحيثيات،
4: هذي ما يسميش قانون غاب، هذي يتسمى قانون التليوك لعينه بالعين وسن بسن، أو قدم قانون الواد لجانج الحاجة معناها قانون معناه نجم يتعدى. أما القانون للوادي تليون هو أقدم قانون، قانون حمورابي أقدم قانون بشرية القاتل، هو العين بالعين والسن بالسن، دوك هو هذاك هو اللي استعمله.
2: يلا احنا عود بعد الأخبار في مايك حتى لل 9:30 ما تبعدوش.
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
7: خليك قريب فيم ورجعين.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى لعشرين بالمئة من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
9: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
10: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
9: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
10: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
11: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
10: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
9: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
12: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
13: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
14: تدلل جيان ايام دللنا.
15: ديوان طرب، الطرب اللي يتحب.

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
3: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
4: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ. ثلاثة براونيز بوليغيو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة البرن زياد المكي ناصر البدوي سندريلا حاتم بالحاج ورامي الفراتي البوكس نيوز ومع شوية تفاعلوا تويسة في الـ 24 ساعة الأخيرة تونس والعالم التراند اللي كانوا حاضرين على السوشيال ميديا نحكيوا فيهم بعد شوية، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية في الرفماق عنوانها واسمها كنزعوني، عمرها 17 عام، اقتلعت الميدالية الذهبية في الصين أمام أبطال العالم. في شنو التفاصيل نعرف

0: Ben, tout de suite.
1: اليوم نحكيه على إنجاز تونسي جديد يأكد مرة أخرى للشباب التونسي قادر يبدأ ويتميز في أكبر المحافل الدولية. اليوم نحكيه على التلميذة التونسية كنزة العوني اللي في عمر 17 سنة توجت بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية المفتوحة للروبوتيك اللي تمت إقامتها مؤخرا في الصين، وهذا يفضل الابتكار تقني مميز يتمثل في تطبيق ذكي صمته لمساندة ومرافقة مرضى السرطان. الابليكاسيون تجمع بين المتابعة الطبية والتوجيه النفسي والدعم التقني للمريض، وفكرة الابتكار بالأساس تقوم على استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باش يكون المريض عنده فضاء رقمي يساعده على متابعة مساره الصحي بطريقة أسهل، وفي نفس الوقت يوفر له جانب من المرافقة النفسية والتوجيه خلال فترة العلاج، وهي فترة عادة ما تكون صعبة على المريض وعائلته، مش كان من ناحية جسدية، خاصة زادة من ناحية النفسية والمعنوية. يعني التكنولوجيا لهنا ما هيش مجرد وسيلة للمتابعة الطبية، أما تتحول لأداة تقرب المعلومة والخدمة من المريض وتوفر له المرافقة اللي يحتاجها في مختلف مراحل تجربته مع المرض. واللافت في المشروع أنه كنزة رغم إنها ما زالت في عمر 17 سنة اختارت أنها توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال عنده بعد إنساني كبير، وهو تحسين وضعية مرضى السرطان ومساعدتهم. إنجاز كما هكا يشرف تونس ويشرف الشباب التونسي ويأكد على القدرات الكبيرة للكفاءات التونسية الشابة على المنافسة والتألق على المستوى الدولي. برافو لشبابنا للأكيد أنه بفضلهم هما مستقبل بلادنا باش يكون غدوة خير.
0: غدوة خير. تحية من القلب لكنزة عوني، شابة تونسية عمر 17 عام اللي تحصلت على ميدالية ذهبية في الصين في البطولة العالمية المفتوحة للروبوتيك. عشرات الدول المشاركة ومئات المتسابقين تحصلت هي أمامهم الكل على الميدالية الذهبية. سمعتوا تفاصيل الحكاية وتفاصيل الخبر والابليكاسيون اللي عملتها كنزة عوني. يوميا الأخبار هذه متوفرة، يوميا نأكدوا على الأمل في أنه مستقبل بلادنا باش يكون غدوة إن شاء الله خير. يبقى أنه نراو الجون هذوما غدوة فيسع ينتقريوا البلايس اللي زوم ينتقريوهم، الوزارات، الأماكن اللي فيهم ينجموا يفعلوا الكفاءة اللي عندهم، الكمبيتنس اللي عندهم حاتم، باش تونس تعمل قفزة نحو الأفضل. كلمة حاتم.
2: بو مش في الإدارة، منحبوهمش في الإدارة،
0: حبوهم
2: يكونوا أكتون، خاطر المستقبل راهو الذكاء الاصطناعي. كان فما الدومين بالحق باش يمنع به البشرية، خاطر ما تعرف الليمات الأخرى فما خطر داهم من الذكاء الاصطناعي بالانفلات اللي قاعد صاير في بعض الأماكن، لكن هي فهمت على بكري حتى تساق في المستقبل، خاطر لفنير اللي راهو أكثر دومين اللي هي باش تكون فيها فاعلية كبيرة هو الطب. تعرف اللي توا إن راجو معناه كي تعمل راجو
3: تقرأهولك
2: تعطيك لافي متاع عصارة لافي متاع الطب، تقولش عليك الراديو متاعك شافوا 500-600 طبيب. دونك فينا الماء سيفي كاس ونصيحة راه أغزر برش عبيت ترقاه يا إما انجينيور مثلا ولا ديفلوبر متاع انتليجانس، مي ما عندوش انوتر سنتر دانتيري، دونك يقعد تكنيك برشا. دونك فما الناس اللي عندهم من سنتر مثلا ترقاه هو ديفلوبر ويحب الموسيقى، يفا ديفلوبي يونيالي باش تخدم يخدم بها الهوايه نتاعو، خلينا نقولوا هكاك. دونك واحد يبدا مثلا كونسيون باللي زونجو نتاع المستقبل يدوا ديفلوبي ليزيا في حاجه افيكاس، ما الصحه التعليم هذوكم هما لافنير.
0: هذا اللي نحكيو فيه واللي يقولوا نحبوا صغارنا واللي جون هذوما ينتجريوا الاماكن الكل. انت قلت لي مش في الادارات، وقلت برينسيبالمون في الادارات وبرينسيبالمون في القطاع العمومي. غدو ابليكاسيون من نوع هذايا، والله كنت لي محادثه مع صديق ايش في كندا
2: ويجيب
0: نعملوا مقارنات ساعات مثلا، قولي مثلا كي تمشي غادي للسبيطار راهو فما ديليد اتونت كبار، معناه غادي بشداو ينجم يقعد 3 شهور و4 شهور ولكن الديلي الدات نتاعك يجيك بابليكاسيون يبدا يتبع في النهار هذاك لوجور جي باللحظه بالسكوند يقول لك نص نهار غير درجين، راهو لو باسيون حاتم بالحاج عنده الدكتور الفلاني راهو من قبل باربع شهور محدد الامور وتمشي ما تستناش. احنا ساعات تلقى روحك اوبليجي باش الناس تبات مساكن قدام السبيطارات ويقوم الاربع نتاع الصباح يشد الثنيه باش يخلط عليك الرونديفو ويصير كوميول ساعات نتاع روتار، دونك يزيد يوخر. هذم حاجات ساعات تبدو بسيطة ولكن تسهل حياة وترفع معاناة على برشة توانسة قاعدين.
2: المشكلة رفيق اللي تحكي فيه انت هذا اللي تسويفي كل شيء يعملوا فيه على كسكروت، معناه تنجم تطبع كسكروتك يخرج معناه اللي يخلط لدارك وما تنجمش تطبع معناه رونديفو. فما نوع من ما نعرفش نوع من الكسل متاع المبادرات اللي كيما هكا، خاطر جو بونس كو سي بوكو بلو فاسيل باش معناها حاجه اللي ماشيه معناها في حق في في دومين نجم تو لابليك تو لي دومين.
0: اون توكا مبروك بنتنا كنزة عوني 17 عام، نعاود نذكروا ميداليه ذهبيه في البطوله العالميه المفتوحه للروبوتيك، برافو ليها وبرافو لكل شبابنا المتالقين تقريبا في كل المسابقات وفي كل التظاهرات. التتويج التونسي حاضر والعلم التونسي يرفرف عاليا ديما على البوديوم على الاقل، يعطينا بوفي الاكسجين، يعطينا جرعه امل، يعطينا ثقه في انه غدوه ان شاء الله المستقبل سيكون افضل. الاخبار تسويت نرجو مع سندريلا ونمشيو للبوكس نيوز. بوكس نيوز
4: نحكيه على النقابة الأساسية للتاكسي الفردي اللي حكيت على أزمة توفر سيارات التاكسي خلال فترة الذروة وأثناء نزول الأمطار اللي ما نجمش يتحملها السائق. كما وضحت النقابة في بيان أنه سائق التاكسي يضطر إلى التوقف عن العمل والامتناع عن نقل الحرفي بسبب التعب والخوف على سلامته وسلامة سيارته، لسيما أثناء الفيضان بعض الشوارع بمياه الأمطار. وحكيه زادة على التعريفة اللي ما تمش ترفيه منذ 2022.
5: بدني تعريفة احنا التاكسيات اليوم ولا التاكسي يختار تقولها معناتها بصراحة وش نحكيه بالواضح انه التاكسي يختار في الكورسة اللي اقل فيها خسار، مش يختار في الكورسة المربحة، لا يختار في الكورسة اللي عنده فيها اقل خسار، خاطر هما الكورسات الكل قاعدين يهزوا فيهم بالخسار، ولكن التاكسي اليوم ولا يختار في كورسات انا الكورسة اللي يهزها اقل خسار
6: اللي هو مخالف للقانون هكا ولا
5: هذا مخالف للقانون. هذا شنو هو السبب نتاعه؟ انه كل حاجة تزيد، معناتها نشوفه في غلاء المعيشة، كل شيء قاعد يغلى، الدنيا كل قاعدة تغلى، والتاكسي بيدو عنده شارج، هو عنده عائلة وعنده كهرباء قاعد يخلص فيها وعنده كمبيالات وعنده برشا شارج، كل شيء قاعد يزيد. بالمقابل التاكسي من 2022 لليوم 2026 مازال يخدم بالتعريفة الحالية متاع 2022. التاكسي الفردي عنده المصاريف نتاعو اليومية، عنده مصروف 65 دينار بدون احتساب المحروقة. شوف انت قداش عنده هو شارج وقداش التاكسي معناتها باش يدخل وقداش هو قاعد يخدم بخسارة، وهو قاعد يبيع في سيرفيس نقولوه بالخسارة وبالخسارة وبالخسارة على خاطر يبيع في سيرفيس نتاع تعريفة 2022. ذاك السبب اللي خلى انه بعض التاكسيات وعدد كبير من التاكسيات قاعدين يخدموا بالتطبيقات باش يحاول انه يرقع الخسارة.
4: نادر الكوزدغلي رئيس نقابة التاكسي الفردي كان داخل في برنامج 60 دقيقة مع هدى الورغم، يقول أنه اليوم التاكسيستي يخدم دون ربح، هذاك علاش ولا يختار الكورسة اللي تكون بأقل خسارة رغم أنه ذلك مخالف للقانون. ودعا زاد الكوزدغلي من جهة أخرى إلى تقنين مسألة التطبيقات الخاصة بالتاكسي الفردي بما يتماشى مع الواقع الحالي.
0: آخر زيادة كانت في 2022 بالنسبة للتاكسيستي، ويقول لك اليوم من حقنا نزيدوا شوية زيادة في التعريفة كما أي مواطن كما أي سيكتور يشكي من غلاء، يقول لك من حقي بعد 3-4 سنوات باش نزيد أنا بريتو لي بيس دو روشونج يزيدوا، التكلفة نتاع أني نصلح الكهرباء تزيد، لاسيورونس قاعدة تزيد، كل شيء قاعد يزيد، الفيدونج كل شيء، والكهرباء نتاع التاكسي تتهرى. دونك من حقي أني باش نزيد في قابل ديما نقولوا اي زياده باش
2: نجي
0: معناها فيس تو فيس مع المواطن، لانه اللي يدفع في الفاتوره هو المواطن. تلقى روحك ساعات متحرج تجي تحكي تقول لازم يزيد، يخرج لك مواطن يقول لك يا راف انا قداش مني كل شيء باش يزيد، زيدني في التاكسي وي وي وي ما نعرفش.
2: هو راهو المشكله معناها في ما يخص التاكسيات، خاطر معناها التجار الاخرين ولا اللي زوتر سيكتور وقت اللي ما يلقاش روحه يزيد ريستوران ينجم يزيد في الساندويتش، دونك الا لا ليبرتي باش يزيد معناها باش تتماشى مع المصاريف نتاعو. التاكسي لي مقنع يلزم معناها تخرج معناها القانونيه، يلزم تطبق على الناس الكل. انا راني ريت التطبيقات، راني دعوه للتاكسيستي راهو من حقكم تزيدوا. ونعرف اللي زاد التاكسيات يقول لك فما ناس بالابليكاسيون يدفع 17000 على كورسه، وانا نفس الكورسه انا نبيع فيها بين الظفرين ب 6000. انا يظهر لي المشكله نتاعنا في الاوقات الذروه، خويا اعمل دي زابليكاسيون سبيسيال. مثلا انت عندك كهرباء تحب تخدم بها في السيستم اوبير يا خويا، من 7 متاع الصباح ل 9 متاع الصباح عندك الحق. خلينا نعملوا نستنبطوا حاجات جديده، خاطر في كي تبدا اوقات الذروه ما تلقاش تاكسي.
0: باهي معاك، اما زيد راهو حاتم يزمك تغزر بمنظور شامل. شمالي تقول لي انت في اوقات الذروه، انا مثلا ثم دي زابليكاسيون وقفت على خاطر ارتفاع مشت في الاسعار، مفهوم الدوله يا سيدي تدخلت. باهي، اما اومنتون يلزمنا نعملوا ابليكاسيون زيدا. أنا مثلا الناس اللي تسكن في الناصر تجم تفهمني، فما ناس تسكن في الجبل، معناه مستحيل تلقى تاكسي غادي. رجل كبير باش يهبط ويعود يطلع سعدة ويخرج على الكياس، معناه حبت له نص ساعة باش يخرج على الكياس وين يتعديوا التاكسيات. الناس هذاكم
2: الابليكاسيون
0: بالنسبة ليهم حل. يبدأ عندك بوك رجل كبير، أمك رجل كبير، عبد مريض شوية ما ينجمش يمشي برشا، إنسان مقعد، إنسان كذا، الابليكاسيون بالنسبة لي حاجة تسهل له حياته. مش كيما تطلب تاكسي تجيك للدار وين انت، كيما تقعد تمشي له. واني قلت مش حتى مريض، ثم اماكن نحكي في حومتي نعرفها في النصر ما دخلت لهمش التاكسي، وكان باش تمشي ابي فريمون نهارك ديجا راتي. قول واحنا بالتعب اللي شبدي قبل ما دخلت التاكسي. دونك لابليكاسيون انه تقنن تسعر، تسهل على التاكسيستي وتسهل على المواطن، ودون لي ليميت اللي تبعها الدوله.
6: رفيق زاد فما نقطه مهمه، لوبي اللي حكي عليها حات، علاش ما يدخلش القانون
2: أرخص هذا؟
6: يا خويا واحد عنده كهرباء يحب يستغلها في الذروه من 6 ل 8 سي سام، عندك باتيندا ابليكاسيون الديكلاري كل شيء، علاش عندنا هالرخص والابليكاسيون تنجم تعملها مقنن للتاكسيات وكل واحد يهز على السوم اللي يحب عليه؟ يا ودي طونك فما كان لحد حاجه، طونك حاجه فيها رخصه فيها الاغلاء وفيها وفيها وفيها، كي تحل انت تاكسيست انا نحب نخدم، راهو السوم لا كونكورونس ديما طيح لك السوم وكل واحد يرقى روحه.
0: ما وجهه النظر الاخرى بتاع التاكسيست يقول لك يعني احنا توا برشا وتزيد عليه انت تحل لي بال.
6: انت سامحني يا رفيق العقليه
0: نتاعك، اسمع التاكسيست يقول لك انا برشا ديجا احنا موجودين احنا هكايا ونهاري، انا مثلا تاكسيس يقول لك نهاري ان نطر 30 دينار 35 دينار 40 دينار، كان باش تسيب لي لوبير باش يولي يقسم معايا في المرشي هذاك، نهاري باش يطيح ل 20 دينار 25 دينار، يشكون يقول لك باش يعيشني؟ تسمع الناس الكل. ساعات راه مش نعجز اني نعطي حل في وسط هذا،
6: ولكن انا
0: نطرحوا وجهات النظر. مشكله التاكسي في اللور دو
7: بوانت واضحه
0: غادي من واحد. أنا البارح مثلا عشت، أنا البارح من 5:15 نحب على تاكسي ما نامش باش نروح بنتي مانيش من بالكهرباء، مشيت في تاكسي باش نروح ما لقيتش تاكسي من 5:15 حتى الستة ونص 7:45 وأنا قاعد في قهوة ونستنى في تاكسي ويرا.
7: المشكلة وين نحس اللي فما جاب كبيرة ما بين سوم التاكسي العادي وسوم الابليكاسيون. بما معناه لهنا ذي بيدو كي تجي للتاكسيست تقول انت في الاخر كي خمم بجانب اناني شنو كيفاش نلومه، زاد انا هو عنده صغيرات يقول لك انا اخويا هاني مانيش خادمك هكا نخدم على الابليكاسيون مخلصه حقها وكيك خير. دونك الجاب هذه لازم نصغروا فيها شويه.
0: الابليكاسيون مش قانونيه
7: بالضبط، هذيك المشكله.
0: قاعد الريسك في محضر في
7: بالضبط، علاش احنا نوصلوا كلنا هكا في الريسك وكذا ونعملوا حاجات في النوار واحد، واحنا نجموا نلقاو لا بون فورمول معناها جوست ميليو، معناها نزيدوا شويه في هذايا نقنوا هذايا ونتقابلوا في الوسط وتمشي الامور باش الناس كلها تعيش. خاطر في الاخر انا اللي فهمته حتى من تاكسيست كنار نحكي وقال لي مش مشكل انك قداش تبدا في الكونتور، معناها مشكلتك الطون داتونت كي تزيد الكونتور وبالمتراج. قال لي انا كي تجي تحسبها بالاسوام اللي موجوده توا راه كي نعدي امبوتياج انا في الاخر كي نطلعك راه ندخل فلوس، اما كي نعدي في الامبوتياج نخسر راه زاد مازوت واسونس وكذا. واحد يقول لي زيدني شويه على الاقل.
0: البارح مثلا التاكسي قال لي راه في ساعات انتم نقولوا فلان جاته كورسه من باهيه مثلا، قال لي انا ساعات كي تجيني كورسه مثلا ما نعرفش انا من سيدي بوسعيد البقعه بعيده برشا كذا، اوكي الكورسه باهيه، اما قال لي 90% رجوع حتى شيء ما نعرف. ذاك قال لي الناس ما تراهش رجوع ذاك علي ما نعرف برشا حاجات. والتاكسيستين علاش ديما نتعاطف معاهم؟ احنا كي نسوقوا ساعتين ثلاثة
6: تتفد
0: تتنرفز وتتوتر وصرت ما تخرج في الامبوتياج نقول واحنا ما تصدق ربي توصلك البقعة وسيبو هو مبليجي من الصباح لليل. فكل أجواء دي كانت تاع كياساتنا دوك ايش ودرت
6: كبير سامحني قلت كلمة انت نستنى في تاكسي قاعد في قهوة راك تقعد في قهوة مش باش تدخل لك التاكسي شد الكياس وكل
7: عتلك
6: لما بنت عدالي مستمع هذا قال ايش بيه راك قاعد في قهوة يحب تاكسي
0: خديجة واقفة تشوف تاكسي من بعيد هي تحبك ولا القهوة كراسية على المادة دوك تبدأ التاكسي جاي ديجا تراها انت فهم
6: بخير التاكسي تبدأ جاي معبي
8: هذيك كلها. سينو نعاونوا بعضنا، عبد ما عندوش كهرباء يسلفوه صحابه كهرباء.
6: ربي معاك، اش عملت الشيء باش عديتها على الديار
7: ديما الجمعه
6: والله تخسرت الديار. انت قطاع الغيار
8: يلزمني
6: تعرف خمسه كراب جربت نمشي الدار هو يفقوا فيه مسكين تو باش يزيد يلبس اللونات خليني نمشي دار البورش هات نجا كونفور الجمعه جاي نخرج نمشي في البار
8: نمشي ليزيك ونرجع الكلمه نسمع.
9: والله انا بالنسبه لي انا فما حاجه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار، التاكسي يقوم من 6 نتاع الصباح للعشرة نتاع الليل والماكينه تخدم والكهرباء تخدم راهو شارج وونترتيان والزيوته هذا بالكل معناتها شارج يتثقل على التاكسي ويتثقل على المصاريف اللي نجم التاكسي يعاني منها. زاد باش نبداو واضحين احنا نشوفوا كرهبنا اللي الخاصه اللي وقت اللي يبدا واحد يستعمل فيها واللي بيس دو روشانج معناتها تكاليفها كبيره برشا بالنسبه للتاكسيات هذيك. علاش بعد ساعات قام سيكريت يتذمر ويقول لك راهو انا الفلوس ما عادش تخلطني، راهو الكورس اللي قاعدين تحسبوا فيها انتم بتات الرايت تظهركم غاليه برشا، انا راني خلص فيها اوترو ما على خاطر راهو فما حاجات نصرف فيها اللي قاعده كل يوم يلزمني نصرفها خاطر تحب ولا تكره تاكسي تخدم فيها 12 ساعه و 15 ساعه كل يوم يلزمها اونترتيان اكثر من غيره.
8: ربي يكون في عون الجميع. بعد الفاصل نرجعوا للاخبار، مازلنا مكملين مع السندريلا والبوكس نيوز.
10: خليك قريب فيم وراجعين.
11: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس هاو مرة مطر ومرة سخانة ديما تضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي. اليوم جبنا لك الحل، نيرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك وزيد عندك تخفيض قيمته 50 بالنيه على اول كورسة تعديها كينك في تونس صفاقس ولا سوسة. خلي الترانسبور علينا ما لافش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافريات. وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول مالي كان تكلمنا على 99 416 295. ميرال درايف طريقك أمانتنا.
12: تدلل تدلل
13: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
12: تدلل
14: جيان أيام دللنا.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
1: 48 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا. مازلنا مواصلين بالأخبار، مواصلين بالأحداث مع السندريلا ولا بوكس نيوز. نحكيوا على رئيسة الجمعية التونسية للمهندسات اللي اعطت معلومة، قالت نصف المهندسات فكرنا في الاستقالة. نحكيوا على مدام نادية السويسي، نسمعوا التصريح ونرجو نحكيوا في البلاتو.
2: في الانكيت لقينا اللي اون فام سور دو ا بونسي ديميسيوني
3: 50%. تقول لك نستقيل،
2: تقول لك انا ان سارتان طون في الكارير نتاعي خممت باش نستقيل.
3: اي سا سي سي اون بيرت بور ليكونومي ناسيونال.
2: اكزاكتومون، معني احنا كي تقول مهندس ولا مهندسه، مهندس راهو سي لي لي دو بي، يعني باش تمشي تقرا في اون ايكول دانجينيور مينيموم تبدا باك مونسيون بيان مينيموم افيك 5 ans ديتود كي سون تري بوسي. ومن بعد في الاخر tu trouves معني سي تيب دو ديموتيفاسيون.
3: سمعتوا مدام نيديا السويسي في ايكو ماغ على اذاعه اكسبريس اف ام اللي قالت انه 50% من سيل المهندسات المعنفات في الوسط المهني يفكروا في الاستقاله. تقول زاده انه هذا ياثر سلبا على المؤسسه من ناحيه الاقتصاديه، وتقول انه على قريب باش تصير حمله تحسيسيه موجهه للنساء المعنفات تحت عنوان كان جيت نعرف، وتمكينهم من الاطلاع على قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراه.
1: نادية السويسي رئيس الجمعية التونسية للمهندسات اللي كانت حاضرة مع الأصدقاء في إكسبريس هكا في إيكوماغ مع أصدقائنا في إكسبريس. حكيت قالت 50% من سير مهندسات معنفات في الوسط المعنفات في الوسط المهني يفكرنا في الاستقالة. قالت أنه في صورة تعرض النساء للعنف داخل الوسط المهني فأنه يؤثر سلبا على المؤسسة من الناحية الاقتصادية، كما يمكن أن يكون هناك فقدان للرغبة في العمل من طرف النساء اللواتي تعرضنا للعنف. ما نعرفش يصدمك تنجيك حاجه الكلام هذا
4: اغزر انا يظل فما اون فورم، معناها فما ايبوك قاعده تتبدل، خاطر المدام تحكي على تزد قالك وموا مره في حياتها في كاريرها خمت، معناها فما حاجات رواس بقديمه، خاطر الهندسه معناها نحن التوانسه عندنا سبيسيال مهندسين بتاعنا، نحن في الهندسه معناها المحيط يكون ذكوري شويه، معامل برشا يد عامله خدامه رجال. توت الهندسه تبدلت، تو الهندسه انفورماتيك، تو الهندسه ولات بروغراماسيون، تو الهندسه فما ديفلوبمون، فما انواع جديده من الهندسه اللي فيها المراه موجوده أكثر من قبل. راهو كان ترجع 30 سنة التالي نسبة المتخرجين من الهندسة النسبة
1: أقل برشا مقارنة باليوم
4: من الطب وإلى آخره. دونك جو بونس فما أخي نحن رجال، كانت تسألنا زادة ولا كان يسألوا المهندسين الرجال تقول لك لظرف أو لآخر خممت باش نستقيل. في أي خدمة الواحد يخمم باش يستقيل، مش بالضرورة خاطر المهندسات حساسات أكثر، لكن في كل المهن بتاتر سبيسيالمو في المهنة متاعهم إن سيتعرضوا لنوع من عنف. ونعرفوا العنف راهو يتصنف برشا، يعني بعد ساعات ينرمارك دي بلاسي، بعد ساعات ما ترقيهاش وترقي زميلها وهما نفس الكومبيتانس، نجم المرأة تعتبره عنف. دونك يلزمنا نمشيو في الديتاي أكثر.
1: أنا تصدم كي نسمع بعنف في الوسط المهني وكي يصير على مرأة أكثر وكي يصير على مهندسات أكثر، مش معناه نشرع أنه يصير على كاتيجوري أخرى، ولكن ديما الصدمة تكون أكثر معناه وأنه نحكي وأنه يوصل المرأة لأنها تفقد الشغف متاع هذا مفهوم، أنه المرأة تولي تخمم باش تستقيل هذا زيدا مفهوم. الصدمة أنه هذا لليوم ينجم يكون مازال صاير، حتى تقول لي مقارنة بقبل أنه اليوم مازال صاير، أنه فما شكون عنده يعطي الروح والحق بلوتو أنه يعنف مرأة حتى لفظيا في وسط بروفيسيون الميليو بروفيسيونيل وسط مهني. انا واحد من الناس عقلي لا يقبله، ولكن كي تحكي مع الناس وفي كل الميادين وفي كل القطاعات يبدو أنه شيء هذا مازال مالورزمو موجود وعباد تعطي الروح الحق حتى بطرق غير مباشرة يسلط ويمارس نوع من الهرسلة على كل المرأة اللي خلاص عاد تدخل في القوقعة نتاعها وتقول لك ايه فك علي أنا ما دام ما عنديش كون ياخذ لي حق.
4: أكثر ديسيبسيون في الترقية خاطر برشا مازالوا فما عقليات دو بوست إيكيفالون معناها معناها البريفيليجي الراجل وراه بعض ساعات مش عند سوء نية خاطر بعض ساعات يقول لك انا البوست هذا يلزم بريزونس ديما كل يوم وكل شيء يعني فما يقول لك ليه بتاتر لا فام معناها فوميو تروح بكري شوي وانا معاه كونه المراه حقها تخدم نصها معناها حتى للي ولادها مازالوا مادام مازالوا يقراوا المراه يلزم تروح نصها
1: للي تحب للي تحب
4: للي تحب الاختيار هذيك الحريه هو لما تختار
1: باهي نمشيو نحكيو على خميس رودريغيز ملاعب كبير مرحبا في بالنا
3: باهي
1: عطينا عطينا العنف اللي تعرض له انت
3: انا اللي صدمني انه 50% 50% راهو رقم مفزع وخصوصا
1: مش 50% يتعرضوا للعنف 50% من النساء اللي تعرضوا للعنف يفكرنا في الاستقالة
3: معناها ديجا تعرضوا للعنف معناها تعرضوا 50% تعرضوا للعنف
1: نعرفك مع الارقام مش جو مش 50% معناها ينجموا يكونوا فما في تونس الكل زوز بركه تعرضوا للعنف
5: واحده منهم
1: واحدة منهم تولي تحب تستقيل فهمت؟
3: اي اما هذا حتى
1: كان
3: عندي فوبيا بتاع الارقام والله عندي فوبيا بتاع الارقام
1: تعدى نعرف شنو
3: والله اللي حبيت نربط لك بالخبر نتاع البارح اللي هو دراسه معناها كيفاش يوري انه المرأة حتى معناها في الوسط خلينا نقولوا المؤسسات الخاصة كيفاش اليوم يخموا زادة في الاستقالة فما معناها استنزاف معناها جسدي ونفسي للمرأة اليوم في تونس راهو نحكيو على الدراسة هذه موجودة في تونس يعني هوني اليوم انا نحب نحكي على المرأة اللي بالحق قاعدة تخدم من الصباح لليل راهو حياتها وليت يا رفيق راهي من 8 للستة متاع الليل راهو اللي يقول في حاتم ماهوش غلط حتى ترف ولا ان لوكس المرأة اللي تلقى روحها تخدم شطر نهار ولا تخدم كيفنا نحن هكا نخدموا ايميشن والروح انا بالنسبة لي المرأة لازمها تخدم هكا على خاطر عندها مهمة اخرى مهمتها ووظيفتها كزوجة كأم انها ترعى صغارها انت
5: تدخل طاب على الباب وتبدا تتفرج صاحبة الستوري
3: ليه والله ليه والله نحكي بجدي مش نحكي على روحي انا مره نحكي مع صديقه ليا قلت لها علاش ما تعملش سبور وحكيت معاها تقول لي كيفاش نعمل سبور ما عادش عندها وقت معناها وقتها فول تايم تخدم من الصباح لليل هذا يخلي المراه تستنزف وتكرهها حتى الخدمه ذيك علاش الدراسه تاكد انه هي ولات تخمم حتى في الاستقاله
1: والاخطر من انه تكره الخدمه انه تكون وتصير غير قادره على انها تقوم بدورها كما يجب خاصه في علاقه بتربيه الابناء اللي هو الرول اليوم تاع البو ولا الام ولكن نحب ولا نكر وزاده ديما الام عندها اكثر بلوس عندها دور اضافي الى جانب الدار والى جانب الماكله والى جانب كذا دونك انه المراه اليوم بالريتم نتاع الحياه صارت مستنزفه هذا ثابت على ذلك ديما نقولوا راهو الفكره نتاع نجم نحطوها على الطاوله نتاع اشتر وقت المراه تحقق ذاتها تحقق استقلاليتها وتنجم تتلهى بعائلتها بشتر شهريه فما نسيت تقول لك مثال اشتر شهريه نخليوها اشوا للمراه اللي تحب مش تفرض عليها هذا نجم يسهل برشا حاجات خميس رودريغيز اللاعب الكولومبي الفالتا يعلن اعتزاله الدولي التفاصيل
3: كما قلت الكولومبي خميس رودريغيز أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد مسيرة استمرت 15 عام خاض خلال 131 مباراة سجل 31 هدف وكيف كيف يقول رودريغيز البالغ من العمر 35 عام في مقطع فيديو هبطه على حسابه على منصة إكس اليوم أريد أن أتحدث إليكم من القلب بعد كل هذه السنوات والكثير من المباريات والكثير من لحظات الفرح وكذلك الأوقات الصعبة أشعر أن الوقت قد حان لإغلاق أحد أهم فصول حياتي رحلتي مع المنتخب الوطني الكولومبي
1: من الملاعبيه اللي استنيناهم باش يعملوا كارير كبيره برشا برشا برشا ذكروا ذات يوم في كاس عالم انا فيقني به فتحي المولدي ذكر مبابي دوبا بدا في موناكو قال لي فتحي استنى ملاعب كبير وحكي لي على خميس رودريغيز وشفت علاش خميس رودريغيز ونجيك من بعد ناصر علاش ملاعب يبدا عنده كل شيء كل شيء وما يعملش الكارير اللي يلزمه يعملها رامي حاج ناصر
5: في نقطه معينه هو بعد الكوب دي مونترو انا نم اللي فما ملاعبيه في الانترناسيونال حاجه وفي الفرق حاجه خميس رودريغيز
1: لعب
5: برشا ولكن اختياره للريال في وقت من الاوقات كان غلط في وقت اللي النجوم الكل كبار وهو ستيل نتاعو مختلف رغم اللي عمل العام في الريال الرف اهدافه الكل ما فما حتى هدف عادي ما فماش كالاهداف تاع جري جري شات ماركه ما انا نحكيو على شو هاو تقلب هاو دومي فولي هاو من برا هاو من الداخل دونك ملاعب كبير برشا ولكن كيفاش تجاري الجستيون نتاع الكارير من الملاعبيه اللي غلط برشا بخلاف الاصابات بيان سور اختياره للريال كان غلط في خروجه من موناكو وقتها كان ينجم يختار فرق اقل شويه في البريمير ليغ كان ينجح برشا في البريمير ليغ وذي الناس كل قالوا له عليه ولكن بعد اصابات عاد يولي الشيء ماشي يتصلح
6: راه برشا من لاعبيه كيكون ارتيست معناتها يكون فنان يكون عنده
1: صحيح
6: هو ارتيست معناتها كيبدا ارتيست يبدا سنسيبل اكثر ما يتعدى ما يعرفش بعد ساعات وقت اللي يتعدى فتره صعيبه خاطر الجيستيون تاع الكارير رفيق تتعدى بارابور ديكور معناتها مره بهين مره خايبين مره انت والمجموعه بعد ساعات الجيستيون هذيك تصعب عليها خاطر هو ديما يحب يكون عنده حظوه خاصة مع عينيه
1: اللي ساعات ما يلقاهاش في الفرق الكبرى كيما الريال مثلا
6: مختلفش يمشي الريال باش يلقى النجوم الكل كيف كيف على نفس المستوى باش يكون ملاعب عادي ما بيناتهم هذاك بعد ساعات يحس ويخليه شويه ليكار ما يبدعش في الاداء نتاعو
1: برنس ينقل من بقعه لبقعه ساعات تلقى ملاعب يقل من ملاعب التكنيك ما كي تحطهم في التيران هذا يهرب بهذا والاخر يعمل كارير وعلى على طويل و10 15 سنه والاخر عمل كارير ولكن مش الكارير الكبير
4: وقت اللي تبعته وقريت عليه شويه البارح جانا الاخبار باش نحكيوا عليه لقيته ينقل من الفريق الفريق شوف راف
1: خاطرو ما نجحش فيهم
4: صحيح سمعني ينقل هو كي رجع ولقى انشيلوتي مات بالفرحه مش مات بالفرحه على خاطر الفريق اللي مشالو لا على خاطر رجع باش يترنى مع انا نقول متذبذب دونك الى ان بروبليم كلكو بار عنده مشكل في حاجه من الحاجات ما لقاش روحه على ذاك على استقالته دوليا
5: وي صارت في تونس بين زوز ملاعبيه وما غير ما نسميه واحد حق وعمل كارير كبيره وما عملش كارير كبيره خاطر ما يعرفش يتصرف في الجروب ديما روتيري ما يدخلش روحه وما يحكي
1: انت تحكي على المساكني والدراش
5: صح برافو على الحقائق هو المساكني مش كونفيرمي غادي اما الدراجي
1: غادي من كونفيرمي
5: اما
1: زيد لا رد بالك ينجم زيد يكون غلطه من الناس اللي حاطت به ما عرفتش تحتوي الدراجي ما عرفتش رغم انه بيتتر هو روتيري ما موش عيبه وكاركتير نجم يكون روتيري يهبط يلعب على روح ويمشي انت يزمك تعرف تخرج منه افضل ما فما رو بشهادة الجميع فلت من فلتات تونس وسام الدراج اللي لعبوا ضده يحكي وذاك ولليوم يقول لك راهم لعبي فوق العادي ولكن عمل كارير في وقت ما كان ليدر في الترجي والمنتخب ومن بعد الكارير مشيت في منعرج اخر اقل من قيمته لعب كبير متربي برشا وسام مالوريزمون ما نعرفش شنو صار نجم يكون عنده غلطه هو ولكن اكيد فما غلطه بالاحاطه به لعب كي الدراجي ما يتلوحش معناها نقعد نستحفظ عليه كل كسوى
5: خليكش تكمل فكري شير لا مسكر واحد ربي
1: معاك لا خاطر انت زعما ما نحبوش نسميه زعما كل
5: انا ما عرفتش انت التستر على الاسماء وتقولي ما تجبدش
1: علاش هاد كعراد كوره بعد الفاصل
7: ويوم قلت لو جعلي حبيت نشوفه عربي ولا اسمه ليه اسمه خميس
1: خميس رودريغيز
5: خميس
1: خميس النجم الكولومبي فما لاعب اخر ونفس معناه الكارير راديميل فالكاو ما نعرفش كان تاعو النمر الكولومبي
5: فالكاو عمل دو ليغامون زاد حاجه اخرى عمل دو ليغامون في عام ونص معناه
1: رجع زاد كان بونتا فلت
5: رهيب
1: بعد الفاصل نرجع نحكيو في الراف مايك ما تبعدوش
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
9: الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: في ساعة سعيدة صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسريانة على 103.2
10: على 103.2
0: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: آخر 4 دقائق في ساعتنا الثانية نكملوا مع خبر رجينا من بريطانيا. مليونير بريطاني يبلغ من العمر 79 عام يعمل أنونس تفاصيل الحكاية, ولكن قبلها بربي نحب نسلم على صديقنا محمد حجاج. بعث لي مساج قال لي راف أنا تاكسي وكان كلمتني راني جيتك وكلمني أتو مومو أي نهار نجيك وعلى ذمتك وبلاش وين تحب نهز.
2: يقول له حياتك مشات حياتك ما بعثت مساج ورافق
1: بشي كله. يا حاضر روحك من 9:30 إن شاء الله. يلا البريطاني سندريلا
3: مليونير بريطاني كما قلت عمره 79 سنة يبحث عن الحب والوريثة, نجم تحصل على قصر وثروة. الإعلان هذا هبته وعمل جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وينكشف عن رغبته في العثور على شريكة أصغر سنا تشارك حياته مع إمكانية أنه تصبح وريثة لثروته وممتلكاته. الرجل هذا يملك قصر ضخم في حوالي 50 غرفة ويقول أنه رغم الثراء والممتلكات لأنه يعيش الوحدة ذك علاش خليته يلوج على شريكة تقضي معه ما تبقى من حياته.
1: وعرض ثروته على الشركة المنتظرة بشكون هي الوارث متاعه بعد وفاته عمره 79 عام. لو جيت امرأة زياد بالحق تمشي في عرض كين هذا مثلا
2: 20 عمري قدام
1: مثلا امرأة عمرك 35-40 وهو عمره 79 اما راه قصر فيه 50 غرفة
2: اي فلا فاد علاش 20 نمشي 20
4: Airbnb
2: 20 نمشي
5: المارج نتاعك
1: عندك العمر
2: معناها عندك العمر وعائلتي تبدا تسكن راه باز
1: ولو ربي يرزق العمر ويعيش لل 120 يزيد 50 60 سنة اخرى
2: العيشة بوكير راسيدي يكلم في الناس يقولوا جيب العائلة ويجونسوني وكل العيشة بوكير تعرفش
1: اما معنى تبيع عمرك
2: يا قد ايش عمري مش هو نبيع عمري ولا مش قاعد معاه يا عاد نعيش يخسر 50 بيت وما يقلقش وذارق
1: انا لو جيت انت
5: لا طبعا
2: انت كلها لي
5: لا ما نبيعش عمري كان جاء اكبر هو شويه في 87 عملها
1: بالحق 79 مازال
5: لا ما نعملش لا الحق بتاع ربي في شباب يمكن نحاول بطرق اخرى نقعد اقل لما ب 50 بيت باهي برك ايش بتعمل بهم
2: انت تسمع الفلوس ساعات ما عندها حتى قيمه
1: ليك تخلط عندك ثروه كيما هذه وما عندكش العائله ما عندكش العاب تشوف شتا عمرك 79-80 سنة على ذيك عمري ما نعطي قيمة للمادة ديما ننسخ وما تغزروش للمادة
2: لا لا
4: اغزر الكيس
1: وذيك اللي ساير تقريبا
2: نحن وقتش اغزرنا لك ربي يعني
4: فيها ان
1: علاش
4: معناها 79 سنه وعندك قصر وتعمل ناس
1: قالك
4: انا ننصح الفتيات ما يمشي
1: قالك وحده حاتم الوحده حتى مثلا ما يخافش من الوحده يبحث عن الوحده والله
2: نقعد لي نهار نشلق بروحي بعد عمر طويل باش نموت نمشي للبحر
6: حاجه حاتم قال لك جا واحد يخطب فيه في بنته قال ما قيد ما تعمل
1: مش على بنته راوي يحب بنته يموت عليها على الزواج على منظومه الزواج قالوا اخزر عايش ولدي راني غلطت الغلطه ذي وانا صغير
5: وانت مازال صغير
1: علاش الزواج علاش الزواج تحيه ليك وكل اب مثلو انت حاتم الحاج وانتو كان ربي يهنيهم كان فما مكتوب
4: اسمع الديفلوب ليا في الميدسين دونك باش نحتاجوا له
1: يزيدوا بالحق
4: ولا باش نحتاجوا له نبغى حاجه
1: هاي سي بيان وفما مكتوب ان شاء الله ربي يسهل
4: هو على غالب اما ليه عطي خذيت مارس قلت له ما نحبش نولي الجد نهار كي نولي جد معش صار
1: ما تطلبونيش خلا ما تطلبونيش وانتو كابي خذين نسيبو حاتم بروجي فاندي تيوز يعمل الابليكاسيون لقطايع الكل الاخبار ثم نعود
0: خليك قريب فيم وراجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
7: تدلل تدلل
8: حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام مي لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا

كيف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم اختبار العادة ما بين لي راف ماغور توت سويت لكويز كويز سؤال نمبر 1 زيدون
1: مال محمد رمضان
2: امبارح في ريماتش اليوم
0: شكون الدولة اللي تنظم السنة القمة السنوية للمجموعة مجموعة البريكس مع العلم أن القمة تنظمت بتاريخ 12-13 سبتمبر شكون الدولة مصر برنس
3: انجلترا
0: ناصر
4: ألمانيا
3: بريكس
0: سندريلا
5: سويسرا
0: رامي
6: الهند
0: حاتم
7: الهند
0: نيو ديلي جواب صحيح حاتم رامي الفراتي
5: برافو
0: نقطة حاتم نقطة رامي الفراتي السؤال الموالي زيدون أسامة ابن زيد وهو صحابي من صحابة الرسول
8: صلى الله عليه وسلم
0: أم أملأ الفراغ أسامة ابن زيد هو أصغر ماذا في التاريخ الإسلامي أسامة بن زيد هو أصغر ماذا في التاريخ الإسلامي زيدون
4: أصغر صديق للرسول صلى الله عليه وسلم
0: أصغر صديق أصغر صديق برنس
3: أصغر, بس بس أصغر بس صحابي
0: أصغر صحابي
3: أي نعم
0: ناصر
4: أنا أقول أصغر واحد هو عمل الحرب هذا
0: عمل الحرب
4: مش حرب
5: محارب
4: جندي
2: أصغر حافظ للقرآن
0: حافظ القرآن سندريلا
7: أصغر شهيد
0: أصغر شهيد الجواب الصحيح عمره 18 عام اختلفت الروايات بين 18 والعشرين هو أصغر قائد جيش في التاريخ الإسلامي نعتبر جواب ناصر البدوي جواب صحيح نقطة ناصر البدوي السؤال الموالي
5: حسيت انا جواب
0: علميا علاش قلت انت
5: قلت اصغر شهيد غزرت قلت هك
0: اي
5: اصغر
0: هذاك ديما نفرح حاتم من بعد علميا وعمليا الورقه هذه اللي في يدي اكات علميا وعمليا نجم الناس اللي معانا تثبتوا
2: تحسها فقره السحر
0: قداش قداش تنجم تطويها من مرة الأجزاء متساوية معني على اثنين ديما على اثنين ديما تقسم مرة
4: ركي
0: كان تقسم على اثنين وزي تقسم على اثنين
7: فيه ولسنا
0: لا ولا لا بالعكس أنا جربها بعد خدم المرة لا لا ما تجربش خدم المرة
4: 20
0: مرة تقسم على اثنين ناسا
4: 8
0: رابع
2: 2
3: 20 و 2 مرة
0: ايه برشا سندريلا
5: برشا 22 ولا نمشي في الأقل
0: مدامي برشا نمشي في الأكثر
5: نحب نمشي في البرشا 40
0: 40
7: يعني أجزاء متساوية
0: أي ديما على
7: زيرو فوا ما تنجمش خاطر ما الأكات عمرها ما تجي
2: كبير السؤال فخ بلي خليه
0: تقسم على اثنين هكا
2: هاي تقسم على اثنين
0: ومن بعد زيد تقسم على اثنين
7: هلا فيني عاد
0: كيفاش هلا فيني بكبش الورقة
3: تقسم الورقة
0: ديما لو زعما هو ذكي يا ولدي سؤال بسيط
7: 112
0: 112 مرة
4: 10 7
0: 7 جواب صحيح ناصر البدوي 7 مرات وجربوها ما تجمش أكثر من 7 يستحيل علميا في الأثناء جرب السندريلا نمشي للسؤال الموالي يقال فلان كثير الحبر ما معنى
3: يكتب يسر
4: عنده ازاي
0: عنده تكلم برشا معناها
4: تكلم برشا
0: يكتب برشا ناصر
4: تكلم برشا
2: يخرج على الموضوع معناه انك تعطيه سوجي يحكي سوجي
0: بجنبه يخرج برشا على الموضوع سندريلا
5: يحكي برشا
0: قاعده تلعب في الورقه سندريلا كل واحد وجهه
7: نقولها بالدارجه يشوط برشا
0: شكون زياد انت
4: اي عنده زيد
5: بالحق رفيق 7 مرات
0: 7 ما تجمش زيد هكا مستحيل أكثر من 7 تقعد غادي أمور علمية يودي فريق عزيز يودي
2: اللجنة تتوي
0: فلان كثير الحبر يعني فلان
7: اللغو كثير اللغو
0: عالم كبير أجوبة خاطئة لراف ماغور حبر يعني يكتب برشا دونك إنسان عالم شتو في المعنى السلبي ولكن المعنى
7: التالي
0: إيجابي إفكتيفمون دونك الأجوبة خاطئة لراف ماغور السؤال الموالي ما هو الفرق بين الصحراء والبادية زيدون
4: الصحراء محلولة والبادية مسكرة
0: برنس
3: أنا يدخل البادية وزيروا الماء في البادية فما الماء وفما كل شيء في الصحراء فما كان
7: قحط
3: فما كان الصحراء الرمل وكاو
0: ناسل
4: حاجة صحراء هي صحراء ما فيها حد شيء والبادية فيها الظروف الكل
6: الظروف الملائمة للعيش
4: هذا فيها الماء
5: والنسل الصحراء ما فيش معنى لا ماء لا نخل حد شيء والبادية هي فيها واحة مثلا فيها ماء نخل
0: برنس
7: البادية هي اللي قريبة من المدينة يقول لك ذهب إلى البادية ما هي حاجة قريبة للمدينة ما هيش بعيدة برشا والصحراء هي في الخلاء
2: في بالي الصحراء الخلية مخلي فيهوش عباد والبادية فيها عباد أما تنشكوا في الصحراء
0: التفسير بتاعك غلط حاتم على خاطر الصحراء البادية هي أرض واسعة ومساحة من الصحراء ولكن الفرق أنه الصحراء أرض قاحلة شديدة الجفاف أما البادية تكون فيها بعض النباتات المياه وتمارس فيها تربية المواشي من قبل البدو ناصر أميمة جواب صحيح نقعد في العربية ما هو الفرق بين الظمأة والعطش
6: واحد عطشان
0: الظمأ والعطش
6: الظمأ بش مات بالعطش
0: الظمأ هو ميت بالعطش معناه العطش ومن بعده الظمأ
6: الظمأ يقول لك واحد
3: العطش عطشان
0: والظمأ
3: ظمأ اللي يرى كيما في سيدي رمضان معناتها نعطش شويه لكن نجم نصب
0: واضح ما فهمتش انا الحال كل واضح
4: واحد عطشان برشا
0: أنا هو العطشان برشا الظمأ
2: العطشان مش اختياري والظمأ اختيار إنه تظمأ معناه يقولوا في
7: تظمأ
2: معناه ذهب الظمأ وبتلت عروق ما هذاك
5: سندريلا نتصورك هيك زاد معناه الظمأ إنك أنت اخترت إنك ما تشربش الماء والعطش إنه معناه ما تلقاش ماء
2: مش في يدك
7: العطش عطش كما نعرفوه كلاسيكي والظمأ هو الحرمان من الماء
0: أنت الأقرب علاش خاطر الظمأ أشد من العطش ولكن هو استمرار للعطش يدل على حاجة ماسة وشديدة للماء وغالبا ما يرتبط لفظ الظمأ بزوال الأمل في الحصول عليك تخلط كل الظمأ ولكن العطش هو الشعور العادي بالحاجة للماء نقطة حاتم بالحاج برافو للجولدن بوي السؤال الموالي من هو القائل قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الأرقاب والرتب
5: تسمع زيد بقى بال 79 سنة شفت
0: زيد
6: رفيق يظهر لي هذا ما ينجم يقولها كان المتنبي
0: ناس
4: نجيب محفوظ
3: طه حسين
0: سندريلا
5: قيس بن الملاو
0: رامي
2: أبو علي المعري
0: حاتم
7: أحمد شوقي
0: قد يعشق شوقي. المرء من لا مال في يده ويكره القلب من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب مذكرك أنت درجين التالي قلت لك أن جيت مرأة نعرس بواحد عمره 80 سنة خاطر عنده الفلوس الجواب الصحيح زيدون المتنبي جواب صحيحة السؤال الأموالي السؤال الأموالي حذرونا النتائج في الأثناء باش نعرفوا شكون الفائز كيستيون دو ريفليكسيون لأنه المعلومة سريعة لازمكم تستحضروها في ثانية شكون الحيوان اللي الإنتاجية متاعه تتحسن وقت اللي
3: ياكل القرط بزيت
0: يتم عزف الموسيقى له
7: البقر
0: اش قلت
7: بقر
0: ها آه قلت وحيد القرن حاتم رامي جواب صحيح هي
6: فما الحم
0: البقر
7: فما الانتاجية
0: وحتى نوع الحم
7: اليابان فما الحم غالي جدا اسمه ذهل
0: تنشوف
7: الاسم وغدو تجيبه
0: اما شفت انا كيفاش حتى مروا في وتلة يحطوهم
7: مساج.
0: وتلة في وتلة في ديسويت حشيكم البقر معناها
7: علي حشيكم
0: بو يعني رفليكس عنا رفليكس حشيك باش يخرجك الكاليتي متاع الحم
6: واجيو وهو اسمه
0: ولا ما نعرفش ما نعرفش
6: ثبت انا عارف ما تعرفش وقتاش تعرف واجيو بالحق هو اغلى الحم راهو
0: السؤال الموالي زيدون برنس اعطيونا سكور يلا
3: رقم 8
0: برنس بك تنقل
7: رقم 8
0: السؤال قل لي اعطيني النتائج
7: ناصر بدوي
0: حاتم وناصر 3 رامي 2
5: اسمع سلك على الناس.
0: وميمة وزياد واحد، الحاج صفر، رامي نجم تعدل النتيجة مع حاتم السؤال لا موالي،
4: والناس
0: والناس
2: الصدارة على الناس
0: عندك ألف حق
2: صدارة إفمير
0: إفمير. الأقرب يا أخو نقطة، قديش ارتفاع السلة عن الأرض في لعبة كرة السلة البانو قديش علو على القاعة برنس؟ الأقرب يا أخو نقطة.
3: خلينا قلت لي صفر وأنا عندي ثلاثة رم ساعة.
0: جاوبني.
3: ثلاثة متر
0: وزيت.
2: ثلاثة متر ونص على ما أظن.
0: ثلاثة متر ونص.
4: زميتر وتسعين.
0: رامي.
2: في بالي 43.
0: 43.
5: ثلاثة متر ونص.
7: 325.
0: 325. الأقرب هو الحاج، ارتفاع السلة عن الأرض في لعبة كرة السلة 3.05 متر. الأقرب برنس نقطة والجواب صحيح. السؤال الموالي باقي يا ناصر، هو قال ثلاثة دونك هو أقرب.
7: 3.5.
0: السؤال الموالي، في أي عام لعبت أول مقابلة، أول بطولة عالمية للبيسبول؟ في نعم تلعبت أول شامبيونا دي مون تاع بيسبول، لهذا ما عندهاش حظ كبير في تونس مش... ولكن الناس تفرج فيه.
7: كنت في مصر
0: برجع حتى في تونس نتفرجوا الماتش نتاع أمريكا ولا أنا واحد من الناس نحب السبكتاكل والشو والأجواء دي كزيد
2: تفرج في الميتونات. 1890
0: برنس.
3: 1900 راه
4: بيسبول. 1880
0: سندريلا.
5: 1920
0: هاتم.
7: 1890
0: كداش قلت برنس؟
3: 1900
0: أنت الأقرب. ألف رامي.
2: 1901
0: هي ما كناش بيكون
2: أنا هل عملت لي عليك وبيق على ربي
0: أنا عني سرق
2: ربي
0: بارك يبدو أنه ربي بارك لك في الحرام وهذه علامة خايبة ربي غضب علي. 1903 الأقرب برنس رامي الفوراتي مثال الأقرب رامي ولا برنس. توا تعادل ناصر حاتم رامي. الحمد لله. السؤال الفاصل سندريلا برنس زيدون
2: راوت.
0: السؤال الفاصل صديقي عزيزي يقول لي بعث لك سؤال كان تحب تعتمدو
7: تاع كوره.
0: السؤال الفاصل
4: راني خايف يا رفيق.
0: لا صعيب برشا
7: لي دراسه
2: ما يصعب عليهم شيء.
7: نجربوه خلي كرتوشه بيض
0: باهي مسيش نجربوه. كره قدم. من هو اللاعب الذي فاز هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا وبكأس العالم في نفس الوقت؟ ناصر.
4: مبابي.
0: مبابي ما هزش كأس العالم. ناصر كأس العالم أنا إسبانيا
2: في قلوبنا هز.
0: كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. حاتم.
7: رودري.
0: تهز أنت تربح أنت. حرف الأول
2: إف. فابيان رويس.
0: جواب صحيح. فابيان رويز نجم المنتخب الإسباني ولا بي اس جي اللي تحصل على تشامبيونز ليج وتحصل على كأس العالم، موسم استثنائي بالنسبه للملاعب هذا، ملاعب كبير. برافو رامي.
5: كلمه
2: نحب نشكرهم وشوف 1901 هكا
7: السحيله
2: كيفاش ريمونتادا بنين عليها. الحمد لله وشكر الله
0: خدمنا وتعبنا
2: عبد الله والكينا
0: والتوفيق من عند ربي. شكرا لكامل الفريق
5: ويسلم ليلى. قبل ما ننسى نحب نسلم على سي مراد ذويب وزوجته مدام جيان اللي جاي
0: لي برشا صديقنا مراد
5: جاب لي ان كادو ياسر سامباتيك محلي. شكرا شكرا شكرا ميرسي بوكو ربي فضلك. ولو 19 سبتمبر عيد ميلاد دونك متى نقول له هابي بيرثدي.
0: عيد ميلاد سعيد وان شاء الله نذكروا فيه في عيد ميلاد. السلام عليكم الناس الكل، شكرا على المتابعه، شكرا على الوفاء. موعدنا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده من رفماك. شكرا حاتم سندريلا برنزيات الناصر رامي الفوراتي. بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله صديقتنا ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شكرا نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: RAF MAG, rediff.
1: ديوان FM
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: ديوان
1: FM.

0: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. كل نهار من 6 للسبعة ساعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم كل الحاجات اللي تتمنوها خير وبركة ورزق وفير إن شاء الله ليكم وين ما تسمعوا في موجات ديوان فام في تونس أو خارج تونس اللي تتفرجوا في اللايف امتعنا. إن شاء الله يا ربي ديما يجمعني بيكم وإنتوما في أحسن الأحوال. نسلم عليكم برشا كيف العادة. صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كوت الميكرو، عزيز عوني في الإخراج وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا بتكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم احفظني بحفظك واحرسني بعينك التي لا تنام. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم كن لي في يومي هذا حافظا وناصرا ومعينا، يا حفيظ يا رقيب يا مجير يا قوي. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 21 دقيقة رجعنا لكم من جديد. أصبح الفل، أصبح الورد والياسمين للناس اللي قامت توا، للناس اللي سبها وقامت وتفطر في فطور الصباح، للناس اللي توكلت على ربي إن شاء الله يربي تعديو وقيت مزيان. معانا في برنامج أصبح الخير تونس، كيفاش باش تكون حالة الطقس تسويت في الميتيو؟
1: ميتيو
0: بالنسبة للطقسنا لليوم أبارتير من الظهر، بعد الظهر بشوية باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة، القيروان، المهدية، المستير، سوسة، زغوان ونابل. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرية متابعة كان أصدرها البارح الأربعاء أنه تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمتر وتوصل حاليا 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أنه يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. قدش توحشناهم المصطلحات هذية بعد صيفية صعيبة، فإن شاء الله يربي غيث نافع على البلاد وعلى العباد. أيضا تدوينة للمهندس محر الغنوشي يقول أنه فما صحو نسبي وارتفاع حرارة نظرا لتدفق التيارات الهوائية الجنوبية، وهذا ما باش يميز الوضع الجوي في النص الأول من النهار، ولكن فترة بعد الظهر باش تحمل تغيرات بالجملة، خلايا رعدية شديدة النشاط بالمرتفعات الغربية مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط آخر النهار. يقول أيضا في التدوينة غزارة الأمطار باش تساهم في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، والحذر مطلوب بالنسبة لمستعملي الطريق والمتساكنين قرب

0: الميتيو.
1: بالميتيو نمشيو لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم.
1: نصيحة اليوم باش نحكيو على الناس اللي تهون علينا الدنيا. أي نعم الدنيا صعيبة، هذه حقيقة ما نجموش ننكروها. كل واحد فينا عنده حاجات يتعب منها، حاجات يخبيها ورا ضحكة ورا لباس، هو في الحقيقة مش لباس برشا. أما تعرفوا شنو يبدل برشا حاجات؟ إنك تلقى إنسان يهونها عليك، مش بالضرورة يحلك مشاكلك ولا يبدلك ظروفك ولا يجيب لك الدنيا كيف ما أنت تحب، أما يكون موجود يسمعك من غير ما يحكم عليك، يفهم سكوتك، يلاحظ التعب متاعك حتى ولو كان أنت ما حكيتش، يقول لك كلمة صغيرة في الوقت اللي أنت محتاج تسمعها. من الإنسان صحيح التعب يولي أخف، حتى نهار طويل وصعيب وقت اللي تلقى شكون يستناك في آخر النهار تحكي له وتقول له راني تعبت، وتحس من نبرة صوته اللي هو فهمك الدنيا الكل تهدى شوية. فما ناس وجودهم وحده راحة، ما يطلبوش منك انك تكون قوي ديما، ما يزيدوكش حمل فوق اللي هازو، ما يخليوكش تحس انه مشاكلك عبء عليهم. الناس هذوما نعمة، خطر الدنيا في حد ذاتها عمرها ما كانت سهلة، أما الفرق الكبير يعملوا الإنسان اللي رافقك في الدنيا هذية. هذك علاش إذا كان عندك شخص مهون عليك الدنيا يطمنك يضحكك وقت اللي تكون مخنوق، يسندك من غير ما يستنى مقابل، حافظ عليه. وزيدة كون أنت الإنسان هذا الغيرك، خاطر ساعات كلمة حلوة، تعنيقة، تليفون، وحتى كلمة أنا معاك، ما تخافش تنجم تبدل نهار كامل الإنسان. الدنيا صعيبة صحيح، أما تسهيل برشا كي نلقاو شكون يهونها علينا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم.
1: الناس هذوما محليهم وربي يفضلهم وربي يخليهم في حياتنا. إذا كان عندك شخص كيما هذا في حياتك حافظ عليه، ما تسلمش فيه مهما يصير، خاطر قلة قليلة في الزمن هذية اللي تلقى الناس تعطي من غير مقابل، اللي تلقى الناس تكون واقفة معاك سندتك من غير حتى ما تتكلم، في أصحابكم، في عائلاتكم، في شركاء أحياتكم، ربي يحفظهم. وإذا كان مازال ما جايش الإنسان هذية، إن شاء الله يربي يرزقكم الرفقة الطيبة اللي تكون خير سند في الدنيا هذية، وخير الناس اللي هونوا عليكم الطريق. 6:16 نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
0: سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع لاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع النايت كلوب

بس البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: لو تعلمين من أحلى أغاني مجد الرومي طوق الياسمين. توصلنا ل 26 دقيقة. صباح الفل والياسمين لكم الكل وين ما كنتوا تبعوا فينا. تحياتنا لكل الأمهات اللي في الكوجينة. ديما يزمني نتفكركم لقاية هذية 6:30 خاطر نعرف الوقاية اللي نبدأ فيه نزربوا ونحاولوا أنه نخرجوا بكري بوسيط للصغيرات كيف كيف اللي قاعدين يتابعوا في البرنامج كيفاش كانوا ليمت الأولى متاع القراية المعلمة الأساتذة. تونيخوا التجارب متاعكم في التعليقات كيفاش كانت الأجواء, عملتوا أصحاب جدد ولا ما زلتوا أصحابكم لقدم قعدوا معاكم وإلا لي. هذه تقريبا أغلب الحديث متاع الصغيرات في الفترات هذه. رب يعطيهم الوقت الطيب. نمشي وتدسويت الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
0: شتمتها باش نحكيو على الناس اللي تتأخر في المواعيد متاعها, اللي ديما توصل روتار. صاحبك اللي قد ما تبرمج معاه في أوقات محددة ديما يجيك مخر. انت بيدك ساعات عندك بعض المواعيد قد ما تعمل ديما توصل لها روتار. وساعات الغريب انك تكون عارف وقتك, حضرت روحك خرجت بكري ولكن بطريقة ما تلقى روحك وصلت بعد الموعد. عديد المنشورات اللي تدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول انه الاشخاص اللي يتأخروا باستمرار هما اذكى من غيرهم واعصابهم من حديد. ما يتقلقوش جملة وقت اللي يوصلوا رتار ولا ما يتقلقوش جملة من اللوم اللي وصلهم وقت اللي العباد تبدأ تخرنن عليهم مش بيك التو مش بيك وصلت توا. هذايا في علاقة بالاصحاب. فما بالك في المجال المهني وقت اللي تكون أنت الموظف اللي ديما توصل مخر. تخيل علاقتك بعرفك كيفاش تنجم تكون. ولكن خلينا نحكيه شوية دراسات علمية. بالنسبة لعلم النفس يربط الالتزام بالمواعيد أكثر بسمات الشخصية, خاصة الضمير الحي, التنظيم والقدرة على التخطيط وإدارة الوقت. إحدى الدراسات لقات علاقة كبيرة بين ارتفاع مستوى الضمير الحي وبين الوصول في الوقت أو حتى قبل الموعد. ولكن التأخير المتكرر ينجم يكون وراه أسباب مختلفة. ينجم يكون شخص مستهين بالوقت اللي يحتاجه باش يكمل المهمة متاعه, ما يحسبش وقت التنقل, التعطيلات, إنسان يتشتت بسهولة وإلا عنده تصور مختلف لمرور الوقت. الباحثين يعتبروا الإحساس بالوقت ظاهرة معقدة جدا تتأثر بعوامل نفسية وشخصية وحتى بنمط النوم. ممكن في ليزونتوراج جمتعنا نجمو نراو نوعية الناس هذوما اللي ما يفيقوش بالوقت واللي ما يعرفوش كيفاش يقيموا الوقت. يعني إذا كان أنت ديما تتأخر ما تستعملش ذكيك عذر. ممكن مخك سريع ولكن ساعتك تحتاج شوية تنظيم. والأهم أنه التأخير مرة مرتين النجمو نعديوه, ولكن وقت اللي يولي عادة يأثر على خدمة الناس وعلى علاقاتك وقتها المشكلة تولي في إدارة الوقت ويزمك تتعلم كيفاش تنجم تجاري الوقت متاعك. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان.
0: شكون من أصحابكم اللي ديما روتار؟ شكون اللي ديما يوصل مأخر للخدمة مهما قام بكري؟ نقرأ تعليقاتكم بعد شوية على اليوتيوب متاعنا ديوان أفام. تحياتنا أيضا لأصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الفيسبوك. صبحكم أسعد الأيام وشكرا لكم ديما على رسائلكم المزيانة. نوصلوا بالموزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان أفام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. كل مره هكا يبدا الصباح على ديوان اف ام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعه من 7 ل 9:30. ديوان اف ام.

0: مهم جدا وجودكم في نهاري ووجودكم في صباحي أحلى متابعين وأحلى مستمعين، تحياتنا لكم وين ما كنتوا. باش نحكي توا على حاجة اللي كل يوم نعملوها، ولكن مهم جدا أنه نعرفوا عدد المرات اللي نعاودوا فيها. نحكي على غسلين الوجه يا جماعة. برشا ناس يعتقدوا أنه كل ما نغسل وجوهنا أكثر كل ما البشرة تولي أنظف وأصح، ولكن العلم يقول أنه الإفراط في غسل الوجه ينجم يضر أكثر من اللي ينفع. الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية توصي عموما بغسل الوجه مرتين في النهار، في الصباح وفي الليل، وإلا وقت اللي نتعرق برشا وإلا نعرق برشا في النهار، والهدف هو إزالة الدهون، الأوساخ، بقايا مستحضرات التجميل، الملوثات اللي تتراكم على البشرة. المشكلة تبدأ كيف نغسلوا الوجه برشا مرات في النهار أو نستعملوا غسول قوي، وإلا نحكوا البشرة متاعنا بالقوي. الحاجات هذية تنجم تضعف الحاجز الطبيعي للبشرة، تتسبب في الجفاف والإحمرار والتهيج، وتزيد مشاكل البشرة عند بعض الأشخاص. الأهم أنه مش كل بشرة كيف نحكي، ولهنا على البشرة الدهنية تنجم تحتاج تنظيف منتظم، أما البشرة الجافة والحساسة ممكن ما تحتاجش الغسول في كل مرة خاصة في الصباح. الطريقة زيادة مهمة، الماء يلزم يكون فاتر، الغسول يلزم يكون لطيف، نستعملوا أطراف الصوابع متاعنا من غير ما نفركوا بالقوي ولا نستعملوا هكا الليفة الخشينة. يعني القاعدة مش كل ما نغسل وجهي أكثر كل ما نعتني به أكثر. القاعدة صحيحة تقول نظف البشرة متاعك بالقدر اللي تحتاجه مش بالقدر اللي تتصور أنك تحتاجه. هذه القاعدة في علاقة بالغسلين متاع الوجه. فمن الناس اللي ما تخلطش تغسل وجه الصباح باش تخرج تجري تقر تخلط للقراية، ونتخيلوا عندكم بعض الصغيرات اللي عندهم العادة هذية باش ما يطيرش عليهم النوم. هذه فقط معلومة قريتها حبيت نتقسمها معكم. نواصلوا بالموسيقى بعد شوية، تلتحق بنا أخصائية التغذية شيماء العياري في فقرة لو سبيسياليست، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد على صوت جوليا بطرس. شي غريب اللي توصلنا ل 46 دقيقة. تحياتنا لكل متابعينا في ديارهم، للناس اللي تخدم على بكري، للناس اللي مروحة بالخدمة، للناس اللي متوكلة على ربي. إن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب. توحشنا صوتها، توحشنا النصايح متاحها. حاضرة بحضينا هوني في استوديو أخصائية التغذية شيماء العياري. صباح الخير.
1: صباح الخير إيمان، إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل
0: نهاركم أسعد الأيامات. نكتشف موضوع معنا لليوم توت سويت في لو سبيسياليست. لو سبيسياليست الحليب والياغورت من الحاجات اللي ديما حاضرين في الطاولة متاعنا وفي الفريجيدير متاعنا، ولكن اليوم كثرة المنتوجات، نحكيو على الياغورت اليوناني، نحكيو على الكافير، نحكيو على المنتوجات الهاي بروتيين وإلى البروبيوتيك اللي دخلت بقوة اليوم للسوق، ولكن أيضا أصبحت تراند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش نجم نفرق ما بين المنتوجات الصحية ومنتوجات اللي ممكن ما عندهاش فايدة كبيرة على البدن متاعنا؟ شنو هي الفرق ما بين الحليب متاع البقر اللي نشربوه العادي وما بين المنتوجات النباتية اللي اليوم أيضا ولينا نحكيه عليها برشا؟ هذا الكل باش نحكيه معاه، نحكيه عليه معاك شيماء. وخلينا نبدأه بالحليب اللي نعرفوه اللي هو عنصر أساسي في غذاء الإنسان، ولكن هل اليوم نجم نلقاه بدائل تنجم تعوض الحليب؟
1: إيمان، راو برشا عباد قاعدين ماشيين في طريق غلط، لخاطر قاعدين نشوفوا اللي الصغار سيختو ما عادش يحبوا ياخذوا الحاجات الطبيعيه. والحليب ومشتقاته راو عنصر مهم، وبارمي معناها لي زاليمون اللي سون تري ريش اون بروتيين، فيهم الكالسيوم وباهين برشا للعظم وللاسنان وبرشا حاجات في البدن. دونك يلزمنا يكون لي برودوي لي تي ديريفي يكونوا متواجدين في الماكلة متاعنا، في الروبا متاعنا. دونك احنا فم برش عباد يتشكيو بار اكزامبل من الموفيز ديجيستيون متاع الحليب ولا البالونمون ولا غاز لسبازم غاستريك اللي يعملوا الحليب، خاطر الهضم متاعو صعيب شوية. سي فغي وي، عنده مشاكل في الهضم شوية البرش عباد الحليب كي يبدأ ماهوش فيرمونتي، معناه ماهوش باش يولي رايب ولا يولي البن، ولا معناها ما عملش كل فيرمونتاسيون، ولا باغ اكزومبل الياغورت خاطر فيه دي بروبيوتيك به برشا يولي العكس به برشا الهضم. زاد كيف كيف الكافير يمان كيما قلت انت، راو ما يقلقش، ما يعملش البالونمون، ما يعملش لي غاز، او كونترير به برشا السيستم ديجستيف، به برشا المناعه. كي نقولوا سيستم ديجستيف راو مربوط اوتوماتيكمون بالسيستم ايمونيتير. دونك الكافير به الجهاز المناعة وبه للجهاز الهضمي، ما يعملش لغاز، ما يعملش لسبازم غاستريك، وما يعملش البالونمون، ما يعملش الكونستيباسيون كما الحليب العادي، خاطر فيه البروبيوتيك، فيه البكتيريا النافعة اللي هي تعاون على الهضم وعلى الديجستيون الباهية.
0: نحكي وزيدة على البديل النباتي للحليب. قاعدين نرى برشا في الحليب متاع اللوز، حليب الشوفان، حليب حتى الصويا ظهر لي.
1: شو إيمان، فهم برشا عباد ما يخذوش المنتجات الحيوانية، سورتو لي فيجيتاريان ولا لي فيجيتاليان. دونك يشوفوا ديما شنو هو البديل متاع الحليب. دونك راو الحليب اللي هو البقري ماهوش كيما حليب اللوز، وماهوش كيما حليب الشوفان، ماهوش لي ميم فالور نوتريتيف كو هذيا. معناها مش معناها حليب اللوز معناها راهو كيما حليب البقري، ولكن كي نبداو احنا باش نلوجو باغ اكزومبل، ما نعرفش على شنو النوترومون اللي انت تلوج عليه في الحاجه اللي انت باش تبدل بها الحليب نتاعك النورمال. دونك اذا كان انت باش تحكي ايمان هنا على ابور اون كالسيوم، نجم نقول لك الجلجلان راهو ينجم يعوض لنا الحليب اذا كان ناخذوه بكميات معقوله. بيان سور فيه ابور كبيره نتاع كالسيوم، اللي تري ريش اون كالسيوم، باهي برشا للعظام نتاعنا، ويعوض ينجم الحليب للعباد اللي عندهم. فما عباد ايمان ولا صغار اللي احنا ما حكيناش فيه، اللي هما عندهم اليرجي من البروتيين، معناه اللي جاي من اللاكتوز اللي جاي من الحليب البقري. دونك هذوما صغار ينجموا يعوضوا لهم لابور نتاع الكالسيوم بالجلجلان. اذا كنا نجموا نعملوا عصيده نتاع جلجلان, ولا نجموا نحطوا في البسيسه شويه جلجلان, ولا حتى في السلاد نتاعنا نحطوا جلجلان. حاجه اخرى ايمان, لابور نتاع الكالسيوم ماذا بينا نبعدوه على الحاجات اللي ناكلوا فيهم الفاخ. اذا كان انت باش تاكل اللحم في حديد, ولا باش تاكل حاجات اللي هما تري ريش ان فيغ, وانت سورتو تكون انيميك ولا عندك فقر نتاع دم, والا حتى تحب تحافظ على الغزاغب نتاعك نتاع الحديد, ماذا بينا لابور نتاع الكالسيوم اللي جاي من البرودوي اللي تي سي ديريفي نبعدو شويه على لابور نتاع الحاجات اللي فيهم الحديد, على خاطر الكالسيوم كي يدخل ان كونكورونس مع الحديد راهو فيهم شكون اللي باش لابسوربسيون نتاعو تكون اقل من الاخر. دونك لا تستنفع لا من هذا لا من هذا. الوغ فو ميو بعدهم على بعضهم الكالسيوم والحديد. وزاد كيف كيف العباد اللي يعملوا سوبليمونطاسيون والا ياخذوا دي كومبليمون اليمونتير نتاع الحديد.
2: جبت على الصغيرات شيماء, وحنا اكيد عندنا برشا صغار قاعدين يسمعوا فينا, ابار الصغار اللي عندهم حساسيه, فهم صغار اللي ما يحبوش الحليب الريحه نتاعو, والا ديما العركه الصباح على كاس الحليب. قداش الكونتيتي اللي يلزم ياخوها صغير نتاع حليب في مختلف المراحل العمريه نتاعو, وحتى نحكي وحتى على الكبار؟
1: شو ما فهميش اوبليغاسيون اللي يلزمو ياخذ الحليب باغ اوبليغاسيون, معناها حاجه اوبليغاتوار. الصغار اللي ما يحبوش يشربوا الحليب كما قلنا فما حاجات اخرى تنجم تعوض لنا لابور تاع الكالسيوم اللي في الحليب. هو حتى للعامين احنا ديما نقولوا راهو لاليتمون ماتيرنيل, معناها يلزمك ترضع صغيرك حتى للي يوصل عامين. بعد العامين تبدا بشويه بشويه تنقص له من الحليب باش هو الصغير زاده ينجم ياكل, خاطر برشا عباد قاعدين يغلطوا يعطيو في الصغار نتاعهم في كميات كبيره نتاع حليب, خاطر يسخايلوا هذيك بما انه حاجه صحيه وفي الكالسيوم يقول لك خاطر يطول وكل. دونك هما يشدوا الحليب يعطيوه برشا للصغار, وهذاك اللي يخلي الصغار ما عادش يحبوا ياكلوا حاجات اخرين, يوليو عندهم فقر الدم سورتو, خاطر كما قلنا الحاجه اللي فيها الكالسيوم برشا من كي تجي مع الحديد, الحديد ما عادش يمتصوا البدن كونفينابلمون. دونك نتيحوا في البياج نتاع اللي انت تكون باش تعطي حاجه صحيه لصغيرك تولي تتسبب بلو في حاجة أخرى اللي هي ترجع له بضرر على بدنه كيما الأنيمي.
2: فكرة الحليب يطول صحيحة ولا غلطة؟
1: بون الحاجات اللي فيهم الغيشون كالسيوم هما جينيرال ما بهين للعظام, ذاك علاش هو يقول لك راهو الحليب يطول مش على خاطر حاجة أخرى. دونك سي تري امبورطون باش نعطيو لصغارنا حاجات إلسون يبداو غيشون كالسيوم كيما الحليب كيما الجبن كيما لي برودوي لي تي سي ديريفي معناها الياغورت تو, وحاجات اخرى زاد جايه من الحاجات النباتيه كما قلنا الجلجلان راهو به برشا زاد لصحه العظام والصغار.
2: نحكيو شويه على الياغورت اليوناني والا الياغورت اللي فيه بروتيين قوي, لهنا نحكيو هل انهم الخيار الامثل بالنسبه للناس اللي تحب تنقص الميزان؟ لا, المنتوجات مشتقات الحليب اليوم نجمو نعطيهم للصغير ينجمو
1: فما سكير فما الياغورت اليوناني رام, هذوما الكل بهين نافعين فيهم لابور نتاع كالسيوم مش يعوض, لكن لابور نتاع البروتيين اللي فيهم يكون اعلى من الياغورت العادي. دونك لي سبورتيف والا العباد اللي يحبوا ينقصوا من الوزن ديما احنا ننصحهم باش يزيدوا في لابور نتاع البروتيين, كي نزيدوا في البروتيين دونك الماس مسكولير تكون نتاعنا خير, وزاد كيف كيف الحرق يكون احسن من العباد اللي تكون الماس مسكولير نتاعهم فابل. دونك يعاون, هو ماهوش اللي باش نركزوا عليه, مش باش ناخذوا كعبه ياغورت يوناني ولا باش ناخذوا كعبه سكير باش تقول هذيك راهي باش تضعفك, نو راهو باش يضعفك فوالا الريكيليبراج اليمونتير اللي انت باش تتبعوا الحاجات الخايبه اللي باش تبعد عليهم, وهذوكم حاجات يعاونوا للمانتيام تاع الماس مسكولير نتاعنا باش نقويوا الميوسكل باش الميوسكل يخلينا نجموا نحرقوا اكثر, وزاد كيف كيف تكون نكون يكونوا اون فورم اكثر.
2: ممكن فما موضوع حكينا فيه قبل وممكن كيف تختلف المنتوجات الغذائيه، نفكروا المتابعين انه مهم جدا نقراو ليزيتيكيت نتاع كل منتوج ناخذوه باش نعرفوا شنو هي.
1: سورتو في الجبن من ما حكيناش على الجبن وكل، فما راهو دي بريباراسيون اللي هما ماهمش ما عندهم حتى علاقه بالجبن، دي بريباراسيون يكونوا متكونين من حاجات اخرى ما فيهمش المنتوجات الحليب وكل. دونك انت يلزمك تقرا اذا كان جبن والا بريباراسيون، معناها اللي هي تكون حاجات مصنعه تشبه هي فيزوال ما تشبه الجبن ولكن هي ما عندها حتى علاقه بالجبن. حتى قال الفروماج غابي تو يلزمنا نقراو ليتيكيت ونعرفوا شنو الحاجات المتكونه منهم بالضبط، وبيان ناخذوا احنا جبن نورمال ونعملوا جبن غابي وحدنا في الدار.
2: هذه في علاقة بالحليب والمشتقات وأهم ما يزم تعرفوه في علاقة بالموضوع هذي. كل الشكر ليك أخصائية التغذية شيماء العياري على النصايح اللي أعطيتهم لنا لليوم، وكانت هذه فقرة لو سبيسياليست. لو سبيسياليست بلو سبيسياليست، نوصلوا لنهاية موعدنا. من صباح الخير تونس، تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من ستة متاع الصباح. ميرسي عزيز ووجدان، احنا نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
3: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عاقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة ديوان فام، صباح الخير. الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة يفيد بأن المنخفض الجوي الذي سيصل إلى تونس اليوم سيبدأ من جهة الشمال الغربي في فترة ما بعد الظهر، فيما ينتظر أن تسجل ذروة التساقطات على المسار الجغرافي الممتد من زغوان وأجزاء من القيروان وسوسة والمنستيرة. وأضاف بحبة في برنامج في 60 دقيقة أنه من المتوقع تواصل نشاط السحب الرعدية نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن التقلبات ستكون بصفة شبه يومية انطلاقا من اليوم وفي مناطق مختلفة.
3: في هواء بارد مع الهواء الحار والسخون والرطوبة والمتوسط السخون، دونك يعطينا حالات عدم استقرار. حالات هذه تنجم تكون حتى يعني قوية ولا قوية نسبين وتعطينا أمطار غزيرة. هذا متوقع إن شاء الله غدوة، ومتوقع زيادة باش يتواصل الأيام القادمة تقريبا. قريب الأمطار باش تكون الفترة القادمة بصفة يومية أو شبه يومية عدة مناطق تونسية. بالنسبة لحالة عدم الاستقرار الأولى هي يوم غد، حالة غدوة يعني باش تبدأ المسار متاعها من الشمال الغربي، نجم تبدأ من جندوبة من الكاف سيليانا حتى باجة. في الحقيقة في الشمال الغربي ما يش كبيات كبيرة برشة، نجم تكون عوارض أمطار ساعات يعني في وقت وجيز نجم تكون حتى غزيرة نسبيا، ولكن مش كميات برشة، نجم تكون من 1 إلى 10 إلى 15 ملليمتر. ولكن يعني الكتلة نتاع السحب هذه الممطرة اللي باش تبدأ من الشمال الغربي وقت اللي توصل للمناطق الشرقية، المناطق القريبة للبحر المتوسط، الخليج، الحمامات كما قلنا، مع التيارات يعني الشرقية الدافئة مع الرطوبة، هذا نجم يعطينا حالة تقوى.
2: اليوم تنطلق السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 مخصصة لحامل شهادة البكالوريا. كما أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن 6 اختصاصات جديدة في قطاعات تقنيات الاتصال وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والمعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. وزارة الصحة تعلن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسة الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة أو فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. ويأتي ذلك في إطار رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس. البريد التونسي يعلن أن أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل، بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى الشأن الدولي، مؤسسات الأسرى الفلسطينية تفيد بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حوالي 9350 أسيرا ومعتقلا، وذلك حتى بداية سبتمبر الجاري. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن تعلن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب بولاية كردفان بجنوب السودان إلى 82 وفاة و52 مصابا، في حين ما يزال العديد في عداد المفقودين.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. الزهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان FM. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.

0: الوار تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الخميس 17 سبتمبر 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا ان شاء الله تيلة الحلقة في عودة على مسار في تونس والعالم في اخر 24 ساعة. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية التراند على رأس الساعة، الاخبار نسمعوا بعدها جرعة الامل اليومية، نسمعوا البوزيتيف فايبس في غدوة خير، البوكس نيوز، البطاقات، الكويز، هذه راف ماك حتى للتسعة ونص. شان نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، شان ربي يعطيكم وتتمنى، وشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نسلم عليكم مما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، ديديكا سبيسيال لكل التوانسة اللي تسمع فينا خارج تونس، وديديكا سبيسيال ركبت مع تاكسي البارح قال لي سلم ربي على جميع اللي يسمعوا الرديف في الليل، رانا ثم كليونات متاعكم، قال لي بتاع الليل نسمع الرديف متاع الحلقة. سلمت عليهم مرتين تاو من تيداي، سلموا على ناسكم خارج حدود الوطن، ونسلموا على أصدقائنا اللي يسمعونا في الليل المخر في الرديف، التكسيستي، الناس اللي تخدم بالليل، اللي تشد الكيس في الليل. إن شاء الله ليلتكم زينة، وربي يعطيكم القوة وربي قويكم إن شاء الله. تحية لكم من ما كنت، وتحية للقائد الهمام الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير يا عايش كنسورة، هبلتني بالعياط وكابيتان. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر، كل من يتبع فينا داخل الحدود وخارج الحدود كذلك.
0: شكرا لك يا برنس، وربي يعطيك القوة.
1: خليني نفيق لي خارج.
0: ودمت قائدا لهذا الفريق. لوكرون نجم النجوم زياد المكي، زيدون بونجور.
2: مرحبا بالناس الكل، نعتذر ما سمعتكش الكاسك،
0: اعتذارك مقبول،
2: ولكن ان شاء الله نهاركم
0: وثنيك ما مشيت جزائر.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم نسيسوا رواحنا، المطر
0: اليوم سبيسيال مون عليه،
2: فما مطر اليوم
3: خبير
2: لنا وكل بعض الولايات
0: سلينا.
2: ايوه انا نتبع والله مش صب هوني زيد، ان شاء الله نسيسوا رواحنا في الكيات، ان شاء الله توصلوا سلامات لخدمكم، ان شاء الله تروحوا سلامات لخدمكم،
0: وروحوا لديارهم.
2: ما انا وين بشي يروحوا،
0: قلت يروحوا لخدمكم،
2: يروحوا حاسين ان شاء الله يمشي، وان شاء الله يجي وسلام بر ربي معاك وربي معاهم وربي مع الأمة الإسلامية.
0: أمين يا رب مع الأمة الإسلامية يا جماعة، ربي يحفظنا يحفظكم، شلب الغيث النافع يا ربي، شلب تار وين تهبط تنفع، ردوا بين على رواحنا، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله. نجم النجوم بقوس الإعلام الرياضي ناصر البدوي، بونجور السورة.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شهر هاركم زين، هاركم مبروك، هاركم أسعد الأيام، نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. البارح جرات زوز مباريات متأخرة، البارح ترجي زرزيس، البارح ترجي زرزيس ولا المسير ربحت اون ديبلاسمون ترجي زرزيس، وسي سي تعادلت في بنقردان، واليوم عندنا مباراة ممتازة برشا، الملعب التونسي والنادي الإفريقي، مباراة الأربعة تاع العشية، مباراة ممتازة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: حسعيد للزوز فرق، أنا ما كنتش معاكم أول الأسبوع، ولكن بداية المهر الكنزاري ناجحة مع النادي الافريقي، خاصة في علاقة بالتشامبيونز ليغ الافريقية، بقلاوة تولي في كورة مزيانة.

0: الجولدن بوي حاتم بن حسن.
1: بونجور بونجور الناس الكل، سهلا نهاركم مبروك.
0: اعطينا النصائح قبل ما ندخلوا كيفاش تستعمل، كان ثم مشكله في الحليب في الليسونس، كيفاش يجري كيفاش كذا. شكرا لك عم حاتم، تفضل.
1: ليه المشكله الاكبر؟
0: مشكلتي يعيش وحده، علاش يستريس على الحليب؟ عمره 80 صحيح، ونجري عنده بيبيات
1: نشرب حليب، مازلت في النمو.
0: النمو العقلي
1: اسمع، المشكله مش هي اللي قلت في المكياج، كيفاش فيقوا لي مكياج غلط؟
0: ليلي أمان حاجة
1: الحق مريتش ما خلطش ليلي
0: نكسة لخشم تبدأ تلعب كل هودة ذك
1: سينو أنا رسوع بالحق عندك نظرة ثاقبة متاع صقر. أول ما ندخل وش قلت أنت الزيد؟ قلت له ظاهر نقصنو. أول حاجة اشتر الكلام ما سمعوه
0: من عيني باللي يتاوه مرة يتاوه
1: دمع يتاوه. عرفتك اللي يدمع في قلبه يبدو يهبطين الدموع ديسك
0: عنده سعلاء يبدأ نقصنو، عنده الإزبهلال ويفهمه يبدأ محلول وجنرال مو يحكي حكيه اثنين ما عندهم حتى علاقة كما اللي حكيه في الهوف تاوه معناه. دونك نفهم اللي زياد نقصانه وانتوكا ان شاء الله في فور معاكم عايشك
1: سبا
0: بارح نعرف عندك كنترول لباس الحمد لله
1: سبا الحمد لله كما تقول انت تخوف عليه عندك عمين
0: الأطور الطبية الكل ما حاتم
1: اسمع حق البارح هنا فما طبيبة عقلتني قالت لي راك قريت معايا قبل ما نفكريش تبدلت ولا يكون انا ما وقت ما راك قلت لها اسمع كيف كنت قرايك وشي قالت لي كنت جو على الاخر وكلي سواري نتاعك الكل التوا نتفكر شدوا عليا من الميدسين كل سواري
0: ريت عليه خرجوه من الميدسين هليك دفعه كامله قالوا له برك راهي حاجه
2: ربي بعد اذنك هو حكينا في الاوب اللي مشى للطبيب وانت تاجر بالام لهون كيما يحبش يحكي عنده بنته لبرا ما حبش قالهم امبارح طلبوك هذه تاجر بحشيشنا وكل شيء على واحد ما يجيش
1: ربي يريح
2: منشط البرو اللي يحب يخدم في البيين وعنده العالمي ما يتيحش السفيس سلمان تقول صباحين نهارك زين صباح حاتم شيء
0: هي مدارس فما اللي يقول لك هكيكا وفما اللي يقول لك اون بارتاج كل شيء الباهي والخايب مع الناس اللي تسمع فينا هو عمل كونترول لاباس الحمد لله تهنينا دونك حابين نفرحوا الناس اللي يتبعوا فيك يا بريتو غاب
2: وكذا ملا بابي يتبعوا فيه
0: حتى ودرت على حاتم رامي الفوراتي رامي الفوراتي صباح النور
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم لاسعد الايام ان شاء الله جمعة مباركة للخميس مبارك للناس الكل والراف الكرة الأوروبية الحق العربية نحب الريال ولكن برشلونة شنو هذا راهو بالإعصار غريب معناه في خمسة ماتشوات ثلاثة خموس أربعة وسبعة
3: ما صدقتش يعني راح نتفرج أربعة
2: حاجة فوق الطاقة معناها برشلونة فريق رهيب جدا رغم اللي اللاعبية بتاعه ما زالوا يحكيوا رودري قالك ماناش تاع شامبيونز ليج ولكن اللاعبية تحب تفرج في كورة برشلونة سنة تفرج في برشا كورة
0: سبعة ماتشوات 33 هدف
2: إيه ليه
0: احنا ذي الرابط الكل سجلهم في السيزون
2: ولدي جاب ربي الكلاسيكو مازال شارجي جاب ربي ماهوش توا توفين رهيب جدا لاعبات بالحق اللي تحب تتابع كوره ماتشوات كبيره برشا قاعده تعمل فيها برشلونه
0: ماتشوات كبيره زاده منتظره ان شاء الله في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الرابطه الثانيه ما نعرفش قداش من جمعيه هدت وعلنت انسحابها من الرابطه الثانيه بسبب المشاكل الماديه والعقوبات وغيره نحكيو في هذا بعد شويه ولكن خلينا مع جرعه الامل وسبعه بونتو نتاع البرشا اشب شويه من اخبارنا في علاقه بالكوره ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وطريق السلامة الكل من قاصد ربي نذكركم أن اليوم إن شاء الله باش تصب إن شاء الله شتاء حسب التوقعات وبإذن الله دونك سيسروا إحنا ردوا بالنا نعرفوا واش نلبسوا وقتاش نخرجوا وقتاش ندخلوا نتبعوا شوية الطقس باش تتعدى الأمور إن شاء الله سلامات وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البداية كالعادة باللي مومون فور شنو صار في حلقة البارح سنايبر في الموعد رامي الفوراتي حاضر لكم زابينغ
4: زابينغ
2: عودة رفيق يا عزيزي المستمع وعودة الموسم الجديد ما لازمهاش تتعدى كيكة ما لوينك عطيني في شوية تغييرات عطيني نيو لوك ما نعرفش انا الراف لبسلنا لونيت
0: رفمك حتى للتسعة شكرا لكامل الفريق على التفاعل انطلقت حملة هاشتاج البس لونيت شلتها وما تجيش الحملة نحي لونيت دونك ننتظر سلبوا عليكم نسكول
2: الله بصلي على النبي لا لا لا والجمهور شد صحيح شد اش مش اقول لك لا تي شوف رفيق باليونات شيخه
0: كل خلينا بخاطر الاصدقاء في الاستماع كما قلنا مفعول السن والحياه زياد كل يوم نمشيو كل يوم حاجه هكا بدنا يبدا يوخر بالتوالي لين تكون النهايه
2: وبانشيش
0: كشمعه تفهمش علاش يشكل بالعربي. يلا سيدي نسمع.
4: ايوا ها وقلبها ها وقلبها حزيره وخويره وراو قويره وراو رجعنا وين كنا راو.

0: أنا مرة وثمانية غرباء يحكي في مواضيع قضايا وحبس ودنيا وما يكلا بعضها.
1: ردة فعل نعطيه حكم ولكن مش 17 سنة وقت اللي المجرم الأصلي خذي 37 شهر فيك سرسي. وسامحونا والله العبيد بدأت عملوا ديرو بارك في بقعتهم قالوا لي رفيق الموضوع مش تاع 8 غير ربع وفي
2: الكهرباء ميستك ديما 8 غير ربع تخيب لنا حاجة موت
1: بتتر نعتذر يبكن كورنا
0: ها على القليل اعتذر يا جماعة ها نمشي وكلنا مع رفيق به قاعد يعتذر يهديكم.
3: حكاية نهد القفاص من عش كان تعرفوا الفيلم المرأة والساطور اللي هي دارت برشا على مواقع
1: شو العنوان السبيع المرأة والساطور سوينا حبيت نخرج من الموضوع حتى تروح يغلط حتى
2: تتوتر وشوي
1: المرأة والساطور أنا عندي درج نعتذر من الناس قلت بتيتر مش وقته قلت لهم تفرجوا في المرأة والساطور
3: والله حكايتها مؤثرة برشا
0: اللهم صل على النبي اي لا لا لا هذاك هو هذاك هو يودي خط حريري ايش باش نقول لك عام للبرنامج هكا الجو هذايا روعه اي اللهم صل على النبي وبلا حاجه اخرى الاولاد امان زيد اي نقدروا الراجل شوي
1: نتمناو طريق السلامه للجميع في الفاصل الامانه دهمنا الوقت ما كانتش
2: مبرمجه خلينا نحكي على الجرائم تفرجت
1: خلينا نحكي على الجرائم وكنا زيد في اتصال مع صديق لزياد نسلموا عليه ونحيوا والله ديما زياد نلقاو الاصدقاء نتاعك يعاونونا معنا في برشا متطلبات الحياه
2: اما
1: كل.
2: ارجعوا لي انا مش ولي وطبي والصحبه وقالوا وينك بابا ويترب وينك بابا ولا ويترب جوبيه
1: معناها هو الفاز انه زياد فيق انه الناس تكلم الراجل باسيف كذا له قريه وزياد ما في بالوش معناها فهمت
2: عادي عادي, عادي.
0: بهيش تو يعجبك شي تو لا لا واللي فاتك اغرب انت ايه معناها الناس تكلموا على قضيه الرفيق وزياد كل في بالوش ايه مال شيخه يا ولدي شيخه روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
4: زابينج
1: تحية أهل
3: الجروب
1: الناس رامي الفراتي نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا شكرا على التفاعلات شكرا على المساجات اليومية كما كل يوم وكما جرت العادة نسلموا على بعض الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب نحاول نقرأ قدر الإمكان الأسماء صديقنا كالعادة حاضر معنا حبيب بن صالح حبيب بن صالح مهدي يوسف بن إبراهيم أحمد صبري بن عمارة فدوى الدالي حسين الزايد منال عمري كل الأصدقاء الحاضرين رغدة شيحي شكرا على التفاعل شكرا على المساجات سونيا بن معاد كيف كيف إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام واصل معكم الرحلة بعد شوية الأخبار والترانت سلموا على صديقنا محمد الحميسي وهو صديق مغربي الجنسية ومستمع وفي للرفماك وقت الموسيقى في الرفماك نرجع بعد لحظات للبلاتو بعد لحظات يكون موعدكم مع الترانت ومع الأخبار مجموعة من الأخبار باش نرجعوا لها تباعا تيلة الساعتين ونص منها دعوة الأرجنتين ميسي لخوض مباراة الوداع رسميا رسميا لن يحمل ليو ميسي قميص منتخب الأرجنتين مرة أخرى عودة على مسيرة هذا اللاعب والبوليميك الأزلية شكون الأفضل ميسي مارادونا من كان اللاعب الرقم واحد في العالم وفي تاريخ الأرجنتين نحكي على مجموعة أخرى من الأخبار نحكي على سباح تونسي رامي الرحموني اللي خرجت صورته مع السعودية وثارت جدل كنا حكينا على الأخبار ولكن خروج الصورة عمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأثناء نسمع الموسيقى مغرمي ليل راغب علامة ونرجع بعد لحظات تعالى.

0: خليك قريب. فيم وراجعين. عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: على 93.5
1: على 93.5. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في صفاقس
1: على 91.2 ديوانا فام.

0: الشهوان، القيروان، بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باغاسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
4: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679

0: athletes.com.
1: Η Τούνα Σελκομπρά.
0: Αθλητοτεσίν.5.
1: Αθλητοτεσίν.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجور.
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة. نعتذر عن التأخير, خطأ تقنية تدخلت الفرق التقنية في البان. شكرا سي ناصر على الإشراف على الأمور التقنية. وعدنا للبث المباشر تول سويت الأخبار تول سويت الترند
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريد طور عالمك.
1: ان دو جور
2: الاخبار باش يقعد تراند مدى الحياه. نحكيو على علاقه التونسي بشريان الدار وعلاقه التونسي بالقرض نتاع الدار. وي حبيت كل حاجه زيدون باش اسمع التصريح ساعه مقبل هذا. شكرا لك. نسمع رئيس الغرفه الوطنيه للباحثين العقاريين الهاشمي المليان يدخل مع مريم بلقاضي على اكسبريس اف ام.
5: صندوق هذا لو فوبرولوت اللي يدخلوا فيه 380 مليون دينار. دونك نتكلم بالعام 380 مليار كل عام. هذا نجم نعطيه قرض ميسر 3-5% مرة في حياته. التونسي يشري دار وتزم يشير دار فوبرولوس, خليه يشير دار كما يحب هو ونعطيه القرض. نبدلوا شوية القانون.
6: أنا مش ناخذ الكلمة اللي قلتها سي هشمي, قلت مرة في حياته نعطيه قرض ميسر لدار. معناتها كيما تقول نعطيه مرة في حياته للتونسي اللي عاش في الخارج في الخارج لأفسيخ بوكوا با معناتها.
5: أي نعطيه التونسي
6: امتياز امتياز
5: قرض ميسر 3-5%. علاش قلت 3-5%؟ باش تبدا إن سور دو لوكاسيون فون.
2: الهاشمي المليان يحكي كذلك على أولويات التونسي اللي تبدلت وعطى أسباب تراجع الإقبال على شراء المنزل.
5: القطاع هذا هو معناه حلم كل تونسي. كيف نشوفه احنا جسكا 2018 ستاتيستيك, كل تونسي الحلم نتاعه اقتناء مسكن يعرس ويشري كهرباء. من 2018 وبعد ولا نحى هذايا ولا يقري ولده ويداوي العائلة وانتخدم بوزيسيون المسكن. علاش ولا هكا؟ خاطر المسكن ني بلو اون فاز مع الشهاري. في عدة اسباب, احنا فما اسباب هيكليه ما نجمو نعملو فيها حتى شيء.
6: كيما مثلا من بعض الاسباب سيد هشمي مليان
5: لي ماتيريو دو كونستركسيون. معناها نعطيك سكاد سيمين 2010 كنا نشيو فيها ب 6000, اليوم ب 13500.
2: أحكي كما قلنا على تراجع الإقبال على شراء المنزل, أسباب أولويات التونسي اللي تبدل. لكن نرجع للتصريح الأول ونبدأ بك حاتم. لازم قرض ميسر يخلي التونسي نجم يشري دار مرة في حياته. كي نخزروا اللي صاير الأسعار أسوأ مديار اللي بعدت ياسر اليوم على مقدرة المواطن العادي اللي عنده سالير محترم كمام مقارنة بالماضي ليس بالبعيد, نجم نخموا فيه حتى مش اليوم على المدى المتوسط على الأقل. لأنه سينو تونسي وشارين الديار باش تولي حكاية ما خطان متوازيين ما عارفش يتقابلوا برشا.
7: هو راهو الامتياز الجبائي الآلية في يد الدولة نجم معناه كما نقوله نحن تفرهد بها بين ظفرين المواطن. كما الفسير الفسير معناه استنكادو فيسكال الجماعة اللي يعيشوا البراء اللي دخلوا في الدوفيز. دونك نوع من الامتيازات هذه يلزم نخمو فيها. فما ان اكزامبل في فرنسا مثلا كي تشري الدار معناها وانت انجن كوبل كل شيء اللي توراهم معناها فريمون سامبوليك. خاطر الفلسفه نتاع كي يعطيك تو هكاك معناها نتاع تو نتاع القرض با ياسر هذاك باش انت يخليك اوبليجي الفرصة ما تفلتهاش. معناها يشرهك باش تشري دار. كما في فرنسا زاد وقت يحبوا يطلعوا الناتاليتي اللي يجيب طفل يعطيه 500 يورو ولا بريم. دونك هذاك يعاونك يخليك الجانب المادي اللي هو ينجم يخليك ما تقدمش على المشروع هذايا.
2: خاف
7: يخاف ينحيلك ينقصلك الخوف خاطر ابريتو يقعد قرض. معناها تو سرا اوبليجي باش تخدم. الحاجة اللي تبدلت بالحق في العقليات وعلاش العباد القرض نتاع الدار. قبل كانت تضحي العبيد يعرف اللي القرض يعرف اللي الدار ب 100 مليون باش يخلصها 170، يعرف يعرف روحه على شنو قاد داير. حتى في التخميم ولينا نخمو نستخدمو كي يقولوا الدار بقداش حتى كراه ب 100 يقول لك 170. دونك فين المنش هو الحاجه اللي تبدل. قبل كان واحد يدخل في خدمه سي دي اي اوتوماتيكمون مدى الحياه يعرف روحه اللي حتى اللي يخرج للانتريت معناها هيديورات توجور ان سالير فيكس وما عنده وين يهرب. تو المارشي دو ترافاي تبدل. فما كان لي سي دي دي، فما ناس اللي يعرف روحه حتى من الاول ما عادش كلي مفجوعين من نهار اخر حتى الشركه كانت تستغنى عليه. يعرف اللي هو في وظيفته حتى كان يبدا يخدم وسافاك اذا يرقى مخير يمشي. هذيك زادة تبدل، ما عادش فمك لا سيكوريتي المسمار في حيط في
2: الدنيا خليت زادة الدنيا بالسيكوريتي. حتى اللي يخدم في بوست في سيكوريتي غليت الدنيا. التوم تاع البنك ولا يخلي سوم الدار كي تشوف روحك على 15 ولا 20 سنه باش تخلص حاجه لا يقبلها العقل. راه ساعات التونسي ما يحسبش راه وعطيه الورقه نتاع الكريدي تتصحح ويبدا في المسؤوليه. اما اذا شوف اجى شوف قد يخلص بعد 20 سنه مقارنة بسوم الدار حاجة كبيرة برشة برشة برشة. هذا اللي خلى الناس تتراجع.
7: السيد قال 2010 شكرت السيمين ب6000 به عام 99 قديش شكرت السيمين ما يبقى 2500 أما شنو صحيت الحاجة ويتفك. أما شنو كانوا الشهر يزيدوا اوتوماتيكمون في القطاع الخاص في القطاع العام بارتو. معناها كي تدخل البلاصه ديما تو اوتوماتيكمون كل شركه عندها حتى البريفي عنده انا كور كادر عنده ستاتو ديما فما زياده. دونك سا اكومباني الغلي من 2010 لتوا ما فماش برشا عباد زادت في الشهريه. معناها لا كلاس موين ابار الزيادات اللي قرتهم الدوله ان سختموا ما في
2: صاروا زياداتكم حتى من 2010 وانت جاي من 2011 وانت جاي صاروا برشا برشا زيادات. ولكن
7: ما همش كاين كومباني باغ غالي
2: الغالي اللي هرب هو غالي هو اللي هرب برشا. معناها زيادات صارت وثم زيادات محترمه جدا وبرشا قطاعات حسنت ظروفها ولكن زيادات الديار هي اللي هربت بطريقه غريبه. هنا الكلام الكل والفكرة يقول لك الدولة بطريقة أو بأخرى تنجم تدفع أنه يولي كل مواطن مثلا يا سيدي متزوج عنده عائلة عنده الحق في أكسيل الكريدي هذا الميسر ومن غير شروط تشتري في بيدجي معين بومكش يخو فيلا بعشرة مليارات. ولكن زادة ما تحصلوش برتمان 200 مليون ولا 150 180 مليون خاطر مش ناس كل باش تشري.
7: حاولوا يعملوا المسك الأول تتفكر 3-4 سنين تالي عملوا المسك
2: بوكو دو كونديسيون برشا برشا شروط كل مناسب.
0: هما في القديم حاولوا يربطوها لكن ما مشيتش على خطر ربطوها بالمبلغ اللي ظالي ما يفوتش 200 ألف دينار و 200 ألف دينار تاو ما عاش يجيبوا لك مسكن معناتها اللي تجم تاخو بي حاجة اللي تجم تسكن العائلة وخاصة كي يبدأ عندك عائلة معناتها عندك ثلاثة ولا زوز ثلاثة صغار في العائلة. أنا نقول لك راو اليوم نحكيه كان عن السيمان اللي هو زاد اليوم اللي ماتير كلهم زادوا راو رفيق بارت الحديد تاو ب 25 ألف راي براتيكمون اللي نحكيه عليها معناتها أبسط حاجة اليوم بارابور للناس هذوما. لكن الفكره اللي قالها انا نعتبرها مهمه برشا وهذه اللي الزمن نبنيو عليها الفكره كلها ان اليوم لابد معناتها الدوله تلقى حل للناس هذوما في القرض الميسر وخاصه يكون التوم تاعه معناتها مهم بالنسبه للعائلات باش تنجم اليوم الناس الكل اللي ما تحبش تاخذ ديار رفيق على خاطر التصديق الكلام يكون تحكي فيه وقت اللي يمشي ياخذ كريدي البنك كي يجي يحسب يلقى روحه براتيكمون دو سامبل او دوبل معناتها بارابور للمسك اللي يشري. يقول لك انا نقعد عمري كامل انا وشاريت مرتي ونقعد نخدم ونعمل الايكونومي الكل وما نخلطش باش نجم نعيش صغاري وخاصه الناس كل يوم اون باراليل تحب تنجح صغاره وتحب تقري صغاره وتحب تشوفها صغاره في اعلى مراتب. هذا الكل ما عاد يخلي التونسي يولي يقول لك اولويتي نربي صغاري ونقري صغاري ما نعملش مسك.
2: شوفوا قداش الدنيا غليت حاتم والناس اللي تسمع فينا مثلا ثم كانت فما الكولتور وما زالت موجوده هي نتاع واحد ساعات دوبا يبدا يخدم حتى ما يشريش دار مازال مش عارف يقول لك نشري مثلا بورتمان اس بلس او نكري بور انفستيسمون. هذه معناها وصلت في وقت ما موضة معناها يقول لك هوك الكريم تاعو يخلص البنكة وأموان نملك حويجة في انتظار نحسن ونعرس ونكبر وكذا. اليوم هذا ما عادش نجم يكون انفستيسمون لأنه المونسواليتي اليوم تاع ابارتومون اس بلس ان اللي في بعض الأماكن ولات 300 مليون و320 و350 مليون وفما حتى أغلى راهو لا موين 270 في بعض البلايص وليت كي تكري بشكل مليون و200 مليون و300 والمونسواليتي زوز ونص وزوز وسبعة. معناها ما عادش حتى كل الانفستيسمون اللي كان يعملوا الواحد تلمو نسوى مغلات ما عادش المواطن قادر يعمل وي زيدون
8: بابا
2: تعمل لي في اشارات
8: شويه شويه على صحتك بابا
9: تنفعلش
8: اللي حكاوه الكل صحيح رفيق تاخذ من عند البنك تخلصوا الدوبل والتريبل ولكن فما مشكله اخرى انه المقاولين نتاعنا البعض ديما نقولوا البعض ولكن المقاولين يتحسبوا نعرفوهم نحن شكون
2: لا لا برشا مقاولين
8: برشا مقاولين سيادتك عندك انا نعرف زاد لازم لازم يراعي المواطن اربح من حقك تربح راك تقف على شانتي مو سهل اما لكن يا رفيق ساعات تشوف برتمانات في تونس راهو نفسه يجيب لك برتمان في فرنسا ويجيب لك برتمان في نيس ويجيب لك برتمان في اسبانيا ايش بهم هذوك مش كارت السيمان مين جايبينها ما هو هيك يذولي كيف كيف نفس المواد ولا يبنيو بابكش يبنيو بالبلاستيك وما ويزيدوا بالكول ولا حاجه زاد راهو فما غلي ما قالش به ربي يا اخوي راهو تقول لي اس بلس 1 يوصل 250 مليون و200 مليون يا ودي قداش
2: 200 مليون مش موجود
8: ما نحكي لك ها قلت لي مش موجود راهو شيء وقف المخ قداش تكلف الاس بلس 1 راهو بالحق راهو اربح وصحه وفرحه ولكن راعي والمواطن ما تعفسش خاطر هما شي يعملوا يخليوا وما يطيحوش السوق
2: البعض من اخزر بدا باش تحكي لازم نحكيوا على توت انكوم انا نتاع بورتمان البلاصه وين كريدي هو زاد اللي ماخذ قداش ما جابش الاخوان بورتمان اس بلس ان نفس السوم في كل المناطق الداخليه وسط العاصمه وقلب العاصمه وحياه راقيه مش كيف كيف كل واحد عنده كل واحد عنده عموما الدنيا غلات عموما الاسوام طلعت بطريقه غريبه والكريديات وين واصله ما عادش المواطن التونسي يقدر على الموضوع هذا فاصل ثم نعود ونواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
11: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني
12: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
11: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
12: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
13: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
12: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
11: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
14: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
15: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
16: مونوبري ديما معك
17: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى لعشرين بالمئة من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
18: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة. سلام عليكم وين ما كنتوا صديقنا جيمي قل لي الراف بربي وين فاش تحكي وتوينسة 90% عندهم دار حاضرة من غير قرض ما نعرفش وين هذايا فما وكيل الكولتور الهوية مش أما 90% سي إكزاجيري ماني بعيد برشا على الواقع صورة كانت التراند قولي حاتم
2: ليه مكثر العباد زادت كاسبة بورتمان ترى واللي عنده بورتمان معناها ما نجمش يخلي الولد
3: قبل معناها قبل نحكيه على بابا وبوك مثلا يخلي لك دار تلقى تبني بني فوق ولا يزيد بحث دار بو ذيك حاجة راهو ثقافة كانت موجودة قبل
1: لما تبدأ عندك
2: ولدك تعايد يلزم ويعرق على المكاسب على الدار اللي بشيك سبعه
1: كان جيبوك حاتم زي نمشي ونحكيه على تصويرة كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي بائعة فوندوز تبكي من التعب وانهار تدخل تشوفه في الفيديو والسبب منحة من الجلوس خلال ساعات العمل الحديث على أكثر من 13 ساعة عمل متواصلة فرضت على العاملة هذه لدرجة أنها انهارت بدنيا ونفسيا. الفيديو عمل جدل كبير وقيل أنه في مصر ولكن تأكد أنه الفيديو صحيح ولكن ليس في مصر في دولة أخرى. برشا تفاعل مع الفيديو برشا تعاطف مع الفتاة وبرشا تبنيوا الفكرة متاع معناها العبد ما يلزموش يقبل بظروف كين هذه خطر في النهاية انت باش تنهار ونفسيتك باش تنهار وصحتك باش تنهار والشهرية اللي تعب من أجل هذيك ما عاش باش تجيك هكا ولا هكا. يزم ساعات واحد يعرف ياخذ القرار وكما نقولوا رزق بيد ربي تخرج وتسعى وتلوج لازم باش تلقى ظروف خير شوية من ظروف الاستعباد هذه. سندريلا
3: والله يا رفيق ما تنجمش تحكي مع إنسان معناها بالنسبة لي الخدمة هذيك لازم تعيشه هو وعنده مسؤوليات وعنده صغار يلقى روحه سعد مجبرا أخاك لبطل تلقى روحها هي مثلا في رقبتها صغار وهي المسؤولة الوحيدة إن هي تصرف عليهم تولي تضحي بصحتها وبوقتها وبكل شيء باش تصرف على صغيراتها. دونك هذيك علاش ما تنجمش تحكي معهم تقول لهم ليه صحتك اولى وكل شيء ماهوش باش يفهم اللي داره وصغاره هما الاهم. هذه حاجه وعقليه الاستعباد فما مهن الحقيقه العروفات بالحق رفقا بهم حرام راه فما عبد معناه تلقاه يخدم من الصباح للي 13 16 ساعه اللي هما مثلا نعطيك امثله العساس البورتي تلقى زيد المعينه المنزليه حتى تبدا في الدار تلقى ساعات بعض الناس المعينة المنزلية راهي ذيك امراة يعني انت اسكو تنجم تهب الدار كاملة في 4 سوايع و5 سوايع ماكش باش تنجم تهب الدار كاملة في 4 سوايع و5 سوايع تطلب منها معناها الدار لازمها تلج لجين في 4-5 سوايع اللي هي في الاول وفي الاخر انسانة الحم ودم وعندها طاقة. دونك شوية نرفقوا ببعضنا وشوية نحسوا ببعضنا مش على خاطرها مهنة بسيطة يعني قد معناها انا نجي نعفس عليك والا نتعدى عليك.
1: الموضوع اللي حكيته مثلا أنا تصدمت وتفطنت مؤخرا لأنه في برشا بلاسات السنديك يخدموا العساسة 7-7 7-7
4: ترقى عمله
1: ما عندوش جور دو روبو 7-7 معناها جيو يحكيوا معايا ساعات في الهوم يقول لي الراف راه معناش نهار
4: عساس يدق عليك معناتها كل كيف مش الاجتماعي مره لي بارون يدق عليك توا العساس بلا ما ترقد العساس بالعساس خلينا
1: نحكي معاك كيف بدي انا بتعمل قهوه في الهوم كافيتيريا هما بيدهم يتعداوا ياخذوا قهوه يجي كل واحد يفرق قلبه
4: وبربي الوقت وقتاش تبدا متواجد عندي عندي
5: فتره او قتل عمل خدم
1: عندك شكون يحب يقابلني
4: في قهوه ترند العشيه
2: الفرملية عنده مشكلة
1: والله نحكي سيريو معناه يخدموا فيهم 7-7 معناه حاجة عقلي ما قبلهاش حتى برد بالك 7-7 معناه رو على عام معناه مرتاح حتى نهار وما عندوش الحق في كونجي ويخدم 12 ساعة ونزيد نحكي لك دي تاي أخرين معناها مثلا منحيله فونتيل معناه هو عاتينه بيت مترو على مترو فريسونس دومو معناه فهمت واحد من البلاصة الدراسات مثلا السيد اللي لاهي بسنديك خيل له أنه معناه أمر بأمره نحفق به عنده فنتيلاتور قالوا له ذاك الضوء على السنديك ويكل الضوء معناه تصور فيك 800 سخانة اللي جينا احنا في الصيف هو كي يدخل شوية يرتاح في بيته ما عندوش حق حتى في كليماتيزور تفيق أنك تعيش مالوروزمون مع عباد مع عباد وحوش وحوش اون فري سونس دو مو يمصوا الناس ومن بعد يلوحوهم سبعه على سبعه هي جريمه بامتياز ولكن مالوروزمون ما يلزك على المر كان اللي امر منه نسمع الحاج ما سمعتوش
6: توا اللي يخدم فيها انسان ولا عنده انسانيه ولا لا
1: ما عندوش هذا اللي
6: ما عندوش لا يملك انسانيه على ذاك جاء جاتك الغنيه المعروفه صحه بدني مغروم بها بالميزان الكيل فيها طول العام نعس عليها بجرام وجرامين جي يا سيد ترزيني فيها ونضب في نارين تقول لي هزك للمرك اللي أمر منه هي كي باش تقعد تخدم وهي باش تمرض مسكينة هيك ولد تبكي بعد اسمه ما عادش باش تقف على سقيها بعد يا خويا بلاش بيهم الفلوس هذه نمشي ما نعرفش نعمل حاجة أخرى نمشي نمد يدي للطلبة في ولاد عمتي نمشي بالولاد عمتي اللي يعرفوني
1: سهل الكلام هذا
4: سهل الكلام يا ولدي
1: انت تقول فيه خاطر وجعك الفيديو وجعتك اما سهل الكلام زاد هي تقول لك انا نمد يدي ولا هو نمد يدي
2: اذا قبلت بخدمه كيكسك عندك خشمت زاد ديجا معناها تقول لك انا نتمرمد وما نمشيش نمد يدي برشا عباد يخموا هكا
1: هذا راه ينطبق على الناس الكل ينطبق على بعض القهاوي اللي خدموا في السيرفرات تلقى 13 و14 ساعه معناها ما يقفش ما يرتاحش ما يتنفسش وبعد يروح على حسابه ومن بعد معناها في رمضان مثلا يروح بعد السحور ما يخلطش باش يتسحر معناها تشوف حالات نتاع ظلم نتاع عبوديه في الخدمه ساعات قول الله المستعان هي صوره تعكس برشا حالات صايره في تونس في العالم العربي في البلايص الكل ويزي
4: والله رفيق زاده والله امبارح صديق يحكي معايا هاي شركه هوني مع على الاورديناتورات كي تشوف ساعات العمل اللي يخدموا فيها
1: شركه على الاورديناتورات
4: معناتها مدخمين
1: معناتها مش شركه
4: مدخمين
1: معناها عنده كمبيوتر تقول عزيزي
4: كل شيء يحكي لي على العبوديه نتاع عرفوا شيء من وراء العجب راوش يقول لي نجي ونروحوا الستة يقعدك في بيرو يحل معاك ريونيون ونروحوا الثمانية وما عندكش وهذيكم كوا عباد قارية وعباد مثقفة وكل حتى من الحرام حرام قالي بارح وانت بارح طفلة مسكينة ابوها يستنى فيها قعدت خرجت الثمانية متعدي وبوها في الباركين ما انت عباد هذوما لدين لملة وزاد راهو موجود منهم هذوما راهو حتى المنشطين تلقاه منشط طويل ولبس مرايات الصحافي يقتلوا حياته تلقاه يطلبوا في الليل وش بيه كذا من السير عديته هكا هذيك زاد نوع من العبوديه ولد عليه معناها
1: اذا كان يخدم صحافي اكثر من 8 سوايع في النهار بيان سور
4: شفتو يبدا ملات شويه انا علاش عمري لا دخلت الجروب رفماك والله العباد ماهيش مسطر انا بربي جاوبت مره والله لا لانك
7: نعد لا هو ذاك علاش مهم النقطة انه فما دول البرة والدول اللي بلوز وما متقدمة انه يعمل لك كي تخرج من خدمة يعطيك شهرين عام كالشهرية موجودة احنا صحيح ما نجموش نعملوا كيكة ولكن مهمة خاطر هي كل ماراتون ويسوفية دخلت فك البوك المعاش تنجم معنى كان دخلت انت عندك عباد تصرف عليهم معاش تنجم ترتاح كالجمعة والجمعة ذيك تكلف لك شهر شهرين حتى اللي تلقى الخدمة هذاك علاش فما كالجارانتي خليك بلوز وما ترتاح شوية وتلقى واكثر من هكا ذي يؤدي لوين يؤدي انه يتحسنوا الظروف خاطر حتى المشغل يولي يفهم لي انت هذيا مش مضمون معناها خاطر هو يعرف نقاط ضعفك الله غالب هذاك هو طبع الانسان ديما الضعيف هو اللي يزيد نفسه فيه يقول لك هذاك شو يمشي يعمل ما عنده ما يعمل في الاخر في الاخر باش يقبل ويقعد يخدم تجي في شويه تصدير ساقين تو يروح وفي تونس برشا بلايص زاد مدخمين ويمشيوا لهم فهمت هكا بالضبط راه بال 12 ساعه ما عندهمش الحق يقعدوا دي فوندور ما عندهمش الحق نعرف عباد اللي يفرحوا كي يترقاو يشد الكاسه خاطر كي يشد الكاسه يولي بالقاعده
1: عنده كرسي
7: يقول لك فوندور راهو عذاب ولكن لازم تتعدى بها معنا نشوف وين وصل
1: كيفاش ترقد انا كيفاش بالحق ما اسئله تبدو للبعض ديبيل ولكن كيفاش ترقد كي تخدم عابد سبعة على سبعة معنا نحكي على حالات في مخي والله الاسامي نستحضرهم معنا نقول له معنا ولدك وقتاش تراهم وقتاش تقعد معهم وقتاش قول لي رفيق ساعة في النهارين ساعة غير ربع قول لي ايش نعمل ما عنديش مرتي مثلا ما تخدمش مرته مريضة نحكي لك معنا على حالات والله العظيم حالة في مخي مرته مريضة ولده عنده توحد ويصرف معناها يزمو برشا مصروف ويمشي لطبه وغيره وكذا هذا الكل ماك الخدمه هذيك دونك يا فيكسا حاتم 7 على 7 0 0 جور دو روبو وفنتيلاتور من ناحيه من البيت
2: ونذكرك بحاجه اخرى ومن ناحيه اخرى اللي عنده مقهاوي نهار كل يتبكى ويتشك ما فماش خدم ما يخدموش انا نجيب في فلين نجيب الذوق
1: لوتر واحد
2: صحيح وهذه والفام دو ميناج نتاعي والله يتكركر كل شيء وهي عندها دار بزوز تيقان معناها وخمسه وسته اولاد في الدار دونك فينا الماء معناها كون تو فوا هكا معناها مرض اجتماعي فما سوء مش سوء تفاهم ولا فما حاجه فما اون ابسونس دو كومونيكاسيون اون ابسونس دومباتي
1: فما نظره غير سويه للاشياء
2: صحيح
1: كي تجي انت مثلا يبدو يقول تاخذ في 40 ولا 50 دينار في النهار فام دو ميناج انت تجيب 8 نتاع الصباح تروح 6 نتاع الليل وديجا تبدا تذكر انت مثلا نقول انا في النصر والمراه ما نعرفش فين تضربها كار وبعد نقر للدرشنوه ومن بعد تطلع صعادي على ساقيها نص ساعه تخلط ميته تروح ميته اي ناحيه انت الديبلاسمون نتاعك ال 10000 شوف ظللها في 30 باش ياخذ 30 دينار معناها نيت نقولوا احنا برشا بك التعب هذاك وكيما قال تاع كي يجي الفام دو ميناج كان لازم معناها نحبوا نبيضوا البلاص معناها نوليو حتى يسمك تو بروفيتو ماكسيموم هذا الكل نخموا فيه الرعي وربي في الناس هذيك خاطر يروحوا ساعات دموعهم على خديهم التعب ومن اللي يصير لهم باش ينطروا كي الفرنك ويعيشوا صغيراتهم كيما احنا نحبوا نعيشوا صغيراتنا اللي عنده فام دو ميناج اللي عنده سوجيكات راه ربي حلل لك عساس اللي عنده خدام تحته راه ربي حلل لك باب باش ترحم الناس باش انت تترحم ما تنساوش هذايا وربي يهدينا على بعض الناس الكل الاخبار نتمنى ما تونش عليكم زيدون
5: ما حكيتش برشا
2: ابين
5: ابين هكا
1: والله جيامون والله
5: والله
1: جيامون انا جيامون يلا نرجعوا بعد الاخبار في مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: اريدو طور عالمك
10: خليك قريب فيم وراجعين
11: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نباراتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
12: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
13: تدلل تدلل
14: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام ما لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
13: تدلل
15: جيان ايام دللنا

0: Flash News.
1: مش سوى الثمينادي ونفهم صباح الخير. ونبدأ بطقس اليوم حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يؤكد أن مصالح الوزارة تمكنت إلى حدود موفى شهر أوت الماضي من جهري وتنظيف حوالي 2600 كيلومتر من مجاري مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنظيف حوالي 70 هكتارا من أحواض تجميع المياه، وذلك للرفع من جاهزية المنشآت المائية والحد من مخاطر الفيضانات، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فم.
2: العنصر المهم خاصة بل موسم الأمطار هي صيانة المنشآت الموجودة باش تكون وظيفية. نحن لحد أوت 2026 تمكننا من جهر وتنظيف حوالي 2600 كيلومتر خطي المسيلات ومجاري المياه ذات العلاقة، هذا باعتبار التدخل المتكرر، لأن نحن في الواقع العمل متاعنا ماهوش موسمي، هو العمل متاعنا يبدأ من جانفي ويوقف في ديسمبر، يعني من خلال برامج شهرية نقوم بها بالتنسيق مع كل الأطراف. نحن من بداية جانفي حتى 2026 حتى الموفى أوت 2026 دخلت في حوالي 2600 كيلومتر خطي، بالإضافة إلى حوالي 70 هكتار من أحواض تجميع المياه. صحيح أن في المواسم متاع الأمطار وإلا في مواسم مقاومة الحشرات نركزوا أكثر ونكثفوا عملياتنا أكثر، أما نحن رو عمل معناها دائم يبدأ من بداية السنة حتى نهاية السنة.
1: المساحات المبرمجة لزراعة الكبرى للموسم الفلاحي الجديد تبلغ حوالي 1,095,000 هكتار، من بينها حوالي 77,000 هكتار مروية، وفق معطيات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. تتوزع المساحات المبرمجة جهويا بين حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب، فيما تشمل أصناف الحبوب المبرمجة 585,000 هكتار من القمح الصلب و 65,000 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 434,000 هكتار من الشعير و 11,000 هكتار من التريتيكال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوية. ودعت الوزارة لاعتماد الممارسات التالية: اعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، مع الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات فضلا عن اختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية وغيرها من الممارسات. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس الأمريكي لتوقيعه وتحويله إلى قانون. تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس مواصلة الانخفاض من الجلسة الماضية عقب تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر عمان، مما قلل من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. رسميا غدوه الجمعه باش يتم الكشف عن قائمه المنتخب التونسي لكره القدم لتصفيات كاس امم افريقيا، بدايه من نصف النهار عبر صفحه رسميه للمنتخب الوطني. نذكر منتخبنا يواجه اوغندا نهار 24 وبوتسوانا يوم 22 سبتمبر على ارضيه ملعب حمادي العقربي برادس. في الرابطة المحترفة الأولى، الموعد اليوم مع ديربي العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بداية من 4 متاع العشية في مركب بلاد نيفر بباردو، مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة، وسفرها هيثم الطرابلسي ودافيد سماتش من سلوفينيا في تقنية الفار. نذكر البارح النادي الصفاقسي تعادل 1-1 قدام الاتحاد الرياضي بي بن جردان. السياسيس بادر بالتسجيل عن طريق المهاجم لولاندو في دقيقة 33، وعدل الاتحاد بن جردان شريف كمارا في دقيقة 63. ذكر الحكم هيثم الطرابلسي كان أقصى لاعب السياسيس حسام الدو في دقيقة 77. في الجولة نفسها الاتحاد المنستيري يرجع بفوز ثمين الملعب مصطفى الدوري في جربة قدام ترجي جرجيس 2-1، دوبلي المهاجم أحمد بوعصيدة في دقيقتين 20 و47. الاتحاد المنستيري بونتو ترجي جرجيس جاء من ضربة جزاء عن طريق خليل القصاب في دقيقة 45+7. ذكر الحكم سوفيان الورتاني كان أقصى مهاجم ترجي جرجيس حمدي العبيدي في دقيقة 87. إدارة الأولمبي البيجي كملت البارح إجراءات التعاقد مع المهاجم فايد بن حسين بعقد لمدة 2 مواسم. في آخر أخبار من عبيتنا المحترفين، اللاعب إسماعيل الغربي تم اختياره لاعب الشهر في نادي ليغانيس الإسباني الناشط في الدرجة الثانية. الغربي لعب مع فريقه 5 مقابلات وسجل هدف واحد. في بطولة إفريقيا الكرة الطائرة، المنتخب التونسي انتصر البارح على المنتخب الكيني 3-0. تفاصيلها 25-15 25-23 و25-16. الختام أبرز المباريات في البطولة الأوروبية، البارسا البارح تفوز على راسين كلوب 7-2، والبارسا يواصل عروضه القوية 33 بونتو في 7 مقابلات بالبطولة. ودوري أبطال أوروبا، سينو أتلتيكو مدريد ربح أوساسونا 4-0، إشبيليا تربح خارج القواعد ديبورتيفو لا كورون 1-0. في الدوري الأوروبي أبرز النتائج اللي بارح، ميلان تنهزم في سانسيرو قدام بنفيكا 2-0، أندرليخت تربح أو تنهزم قدام أولمبيك ليوني الفرنسي 2-1، وساندرلاند تفوز على ألكمار 1-0.
3: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبوخ، عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت لكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رف مايك حتى للتسعة ونص بقياده البرن زياد المايك يا سندريلا حاتم الحاج رامي الفوراتي وانا سريلا بدوي. بعد شويه دوره اخرى في الاخبار، بعد شويه غدوه خير وصور فيها من البعد الانساني الشيء الكثير، نعرف تفاصيل الحكايه بعد شويه. ولكن قبل هذا سعداء باستقبالها بحضرة مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر ارشيبيل ميكسد ليرنينج باردو. مسائل صباح الانوار مدام فاتن، مرحبا في الرف ماك.
1: صباح الخير سي رفيق، صباح الخير لكيف الكل.
0: مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. نحكيو على أرشيبيل، أرشيبيل ميكسد ليرنينج للناس اللي ما تعرفش السنتر، على شو قاعدين نحكيو؟
1: نحكيو على أورغانيزم دو سوتيان سكولير، سوسيتي اللي عندها سي سيت فيزيك وعندنا الأونلاين دونك متاعنا. دونك احنا أول أورغانيزم دو سوتيان سكولير اللي يجمع ما بين التعليم الحضوري وما بين التعليم عن بعد. في التعليم عن بعد كي نقولوا تعليم عن بعد عندنا المنصة متاعنا اللي هي archipelmix.com، نلقاو فيها حصص تفاعلية مباشرة، نلقاو فيها دروس مسجلة، نلقاو فيها لوركشوب مع خيرة الأساتذة اللي في تونس.
0: نحكيو على السنتر، السنوات اللي تقريوها ساعة، وهذا مهم للناس اللي تسمع فينا، من أنا عمر نبداو وين نكملو؟
1: أكيد، دونك في التعليم عن بعد نبداو من السنة رابعة حتى تكشيل الباك، وفي التعليم الحضوري في مراكزنا في تونس الكبرى نبداو من السنة السابعة حتى تكشيل الباك.
0: مراكزكم وين موجودين؟
1: مراكزنا موجودين بطبيعة في باردو بيسكننا نمثل مركز باردو، موجودين في العوينة، في المنزة، في بومهال، في المروج، وفي المدينة الجديدة. وعنا كما قلت لك المنصة نتاعنا اللي نجموا يقراو فيها تلامذتنا من تونس الكل.
0: أنا تلميذ ولا أنا ولي، توا نسمع فيك، علاش باش نختار أرشيبيل؟ شو الحاجة اللي باش نلقاها في أرشيبيل وما نلقاهاش في بلاصة أخرى؟
1: الحقيقة برشا حاجات، هما مش حاجة واحدة، أما جو سيتي معناتها لي بلوز امبورطون. في أرشيبيل نلقاو أن سويفي انديفيدواليزي، نلقاو دي وركشوب اللي نميو بهم لي سوفت سكيلز نتاع التلامذة نتاعنا، نلقاو لي بانويسمون، نلقاو شكان القراية أكاهو. بيان سور ركزوا على القراية وعلى النتائج نتاع صغيراتنا اللي هي حاجة مهمة، أما زادا نخدموا على جانب النفسي نتاعهم ونخدموا على تطويرهم كأشخاص باش يفيدوا المجتمع إن شاء الله نهار آخر.
0: ساعات نتاع القراية مثلا كيفاش؟
1: ديما بعد وقت القراية احنا نبداو من 5:30 للسبعة، وإلا من 7 لـ 8:30 هذايا من الاثنين للخميس، نهار الجمعة والسبت دونك بيسكو الصغار يكملوا ماضي ساعة احنا نبداو من 2:30 حتى كشي لـ 8:30. بيان سور يكون عندهم كرينو الصغار مش يقراو ألا فيه، ونهار لحد نقريو الصباح، دونك الأوقات تتماشى على الآخر مع الجدول
0: مع البلانينغ نتاع القراية نتاع الصغيرات ديجا. أرشيبيل ميكسد ليرنينغ، منين جاي الاسم هذا؟
1: الحقيقة
0: والشعار قراية تهزك لبعيد، لبعيد
1: ومين؟ وراه حكاية كبيرة، معناتها سي با باغازاغ اخترنا أرشيبيل. هو أرشيبيل بالعربية هو أرخبيل، والأرخبيل هو تو سامبلومون مجموعة جزر. شنو دخل الجزر في القراية؟ دونك احنا كل

0: بها في درس الجغرافيا ذي اليابان أرخبيل محدود الموارد. تذكر حاطط هذه كان التعريف نتاع اليابان وقتها.
1: بالعكس معنا احنا باش اكتشفوا انه الأرخبيل حاجه كبيره برشا. دونك قلنا الأرخبيل هو مجموعه من الجزر. احنا في أرشيبيل كل صغير يمثل جزيرة. عن الجزيرة شنو نعملو فيها؟ نلقاو معناتها نكتشفوها باش نلقاو فيها الكنوز. دونك هذه مهمتنا في أرشيبيل، إن نلقاو الكنوز المدفونة عند كل أدوليسون عند كل تلميذ ونخرجوهم ونحطوهم أون فالور.
0: كي نحكيو على جودة التعليم نقعد تقريبا في نفس السؤال ونعاود للفكرة، شو الحاجة اللي تميزكم؟ فما سويفي معناها متاع كل تلميذ ولا سي بار جروب تجيري والأمور؟ خاطر مهم الولي يحب ولده وكأنه الأستاذ جاي لي هو سبيسيالمون، وكأنه المربي جاي الولد سبيسيالمون لولده، فما منه هذا في أرشيبيل؟
1: أكيد هذه حاجة ينجموا يأكدوها لي بارون اللي عنا. ما تعنا دي بارون يطلبونا بذمة باش يقولون نحس ولدي يقوش عليه وحده يقرأ في أرشيبيل ما مع حتى تلميذ، وذيك قوة أرشيبيل في السويفي كما قلت لك انديفيدواليزي. ما تنتبعوا التلميذ، نشوفوا لي لاكون اللي عنده، نشوفوا شنو ما الحاجات اللي هو محتاجهم، شنو لي بوزوان تاعو، وغادي وقتها اوناجي. معناتها اوناجي با دو فاسون جينيرال والعباد الكل كيف كيف والعباد ياخذوا نفس الاهتمامات ونفس الاحتياجات. دونك احنا ناخذوا التلميذ نشوفوا شنو احتياجاته. نجم التلميذ مثلا ما شاء الله عليه هو جوست فيك الوقت هذيك الى ستريسي ولا الى مال جيري سي ايموسيون، وقت احنا ندخلوا شنو نعملوا هنا؟ نعملوا مثلا ان ورك شوب سبيسياليزي في جيستيون دو ستريس في جيستيون دو طون. دونك هوني احنا عالجنا المشكل، ما عملناش حاجه معناتها جينيرال للعباد الكل، ما عالجنا التلامذه اللي عنده مثلا مشكل نتاع جيستيون دو ستريس، مشكل نتاع جيستيون دو طون، ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الدوفار، ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الريفيزيون نتاعو. دونك احنا اون اجي دو فاسون بيرسوناليزي.
0: نعود نذكر وين نلقاكم ونعطيو ارقام الهاتف للناس اللي تحب تتصل بكم، مواقع التواصل الاجتماعي، العناوين، كيفاش نتصل بأرشيبيل اليوم.
1: دونك عندنا الرقم تاعنا اللي موجود على الشاشه توا 22 082 410، والا 20 882 288. دونك هذوما الأرشيبيل اونلاين نتاعنا المنصه. بيان سور كل مركز حضوري عنده الارقام نتاعو، متى نجموا يلقاوهم موجودين على لي ريزو سوسيو، على السيت ويب نتاعنا موجودين بارتو. دونك المراكز نتاعنا نذكر ببلايصهم، دونك موجودين في باردو، في العوينه، في المنزه، في المدينه الجديده، في المروج، وفي بومهال. دونك هذوما المراكز الحضوريه نتاعنا اللي نقريو فيهم من 7 اني للباك.
0: نجم كبارو نجي نعمل فيزيت نشوف مفتوحين معناها من 8 ل 6 اوقات العمل، نجي وقت اللي نحب.
1: العمل نتاع المراكز نتاعنا ديما من ساعتين حتى كشي ل 8:30 نبداو محلولين. ماذا بينا لي فيزيت معناتها ولا غوتور بارون يجينا قبل الخمسه، خاطر بارتيغ من الخمسه نبداو نقرا، دونك توالي الفيزيت امبوسيبل. اما قبل بيان سور مرحبا بهم في كل وقت، يجيو يزورونا ويشوفوا مراكزنا. وحاجه نحب نركز عليها برشا انه المراكز نتاعنا معناتها فيها المقاومات اللي تخلي القرايه معناتها باهية، فيها الويفي، فيها الكاميرا دو سورفيونس كليماتيزي. معناتها نحاولوا نوفروا ظروف ملائمه للدراسه باش الصغار معناتها يبداو مرتاحين في المراكز نتاعنا.
0: وربي ينجح الصغيرات الكل وربي يعينكم. مسهل زاد قرايه الصغار 22 082 410، والا 20 882 2888. زوج ارقام اللي تنجموا تتحصلوا بهم على أرشيبيل وتاخذوا اكثر تفاصيل. شكرا لك مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر أرشيبيل باردو. نخلي لك 30 ثانية كلمة الختام للناس اللي تسمع فيك.
1: الحقيقة دو بار مون بوست ودو بار مون اكسبيريونس في أرشيبيل، نحب نقول الأولياء اللي ولادكم في أيدي أمينة في أي سنتر معناتها من لي سنتر نتاعنا في الأونلاين زادة. الحقيقة عندنا إيكيب كبيرة معناتها تسهر على الحصص المباشرة، تسهر على السويفي نتاع التلامذة، توفر لهم زادة أن سويفي بسيكولوجيك سورتو معناتها وبسيشيك، تعاونهم باش يتعداو الصعوبات ويتعداو هالمرحلة الصعيبة من حياتهم نتاع القراية. نعرفوا اللي لشيك في القراية حاجة ما هي سهلة، ما تكسوا للتلميذ وإلا للبارون، وهي ذيك ما تلغزون ديتخ متاعنا إن نحبوا العبيد الكل قارية، العبيد الكل واصلة، العبيد الكل ناجحة ومتفوقة في حياتي
0: وإيبانوي. مهم باش ما ننسيوش كمربين وكعائلات وكبارو، لأنه هذه النقطة اللي ساعات نسرحوا عليها ونتلهي ونركزوا كان في المعادلات والنجاح. شكرا لك بالتوفيق مدام فاتن الجابري ديريكتري سنتر أرشيبيل باردو. بعد الفاصل غدوة خير رفماك حتى للتسعة ونص.
2: صوت وجودكم في المستير والمهدية على 94.7. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك، تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت قهوة في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: 28 دقيقة الأخبار بصوت السندريلا، بعد شوية البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي والجرعة الأمل، صورة وصور فيهم من البعد الإنساني الشيء الكثير. تفاصيل الحكاية من غير لنطول عليكم تعرفوهم توت سويت في غدوة خيرة.
4: غدوة خير،
5: وقت اللي فما برشا صغار رجعوا لمدارسهم وولياءهم في أول نهار من سنة دراسية كانوا معاهم، فما صغار أخرين مشاو يقرأوا في قلوبهم غصة فقدان الأب ولا الأم، وقدش مستحقين أن نحسوا بهم ونكونوا معاهم، خاصة في أيامات كما هكا وين حضور الوالدين عنده قيمة كبيرة. وفي السياق هذا اليوم نحكيه على مواقف إنسانية نبيلة تجسد معنى الوفاء لشهداء الواجب في قفصة، وين إطارات وعوان الحماية المدنية كانوا حاضرين مع أبناء شهيد الواجب النقيب هيثم عليمي، وهذايا في نهارهم الأول من السنة الدراسية، في مبادرة مؤثرة تخلي صغار ويحسوا رواحهم ما همش وحدهم، والترجم وفاء زملائه الإنسان في ناحيته في خدمة الوطن والناس. النقيب الراحل هيثم العليمي اللي كان يخدم في الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة توفى إثر حادث مرور تعرض له وقت أداء واجبه، وسبق للإدارة الجهوية أنها زارت عائلته وتعهدت بمواصلة الإحاطة به. ونفس الموقف هذا شفناه زادة في المتلوي، وين إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية رافقوا أبناء شهيد الواجب الملازم رشدي بوعلاق لمقاعد الدراسة، وحضروا معهم تحية العلم تزامنا مع اليوم الأول من العودة المدرسية. حضورهم ما كانش مجرد مرافقة، أما كان رسالة دعم لصغار فقدوا سندهم، ورسالة وفاء لزملاء في نواحيتهم في أداء الواجب. مواقف يمكن تظهر بسيطة أما معناها يعتبر كبير برشا، خاطر الشهيد ما يخليش كان ذكرى طيبة، يخلي زاد وراها عائلة وصغار يستحقوا الدعم. الله يرحم شهداء الواجب ويحفظ صغارهم وينجحهم، وشكرا لكل إنسان يواصل يخدم بضمير وإخلاص، على خاطر بفضل الناس هذوما بلادنا قادرة تكون غدوة خير.
4: غدوة خير،
3: ربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يرحم كل شهداء الواجب، ومحلاهم الصور ومحلاهم محلاها اللفتة اللي صارت انه زملائه في نفس القطاع، زملاء اللي خدموا معاه اللي كانوا رفقاء الدرب ورفقاء سنوات يمكن في المهنة وفي العمل، تذكروا لذات الشهداء في لحظة يكون فيها وجود الأب ولا وجود الأم مهم جدا جدا جدا. تحية كبيرة ليهم على هاللفتة ذي، كل الناس اللي خمت فيها واللي ساهمت فيها واللي كانت حاضرة بالشيء وصغيرات متاع النقيب الشهيد إن شاء الله بإذن رب العالمين هيثم العليمي، وكذلك الملازم رشدي بوعلاق ربي يرحمهم وينعمهم إن شاء الله في جنات الخلد، ربي يحفظ صغيراتهم. مهم جدا أنه نحكيه على لفتة هكا، خاطر بعيد على الميدان وعلى القطاع، كان في الأمن كان في الحماية كان في أي خدمة في أي شركة، على الأقل الواحد كي يتوفى شهيد العمل ولا يتوفى بظروف صحية ويتوفى ويغادر هذا العالم، ثم وليدات ما يتنساوش. لو كان نعيشوا بالعقلية هذه في كل شركة وفي كل خدمة وفي كل ميدان، حاجة نجم تعاون برشا برشا برشا صغيرات. اختار ربي أنه بو ولا لهم ساعات ما تكملش معها الأثنية وما تكملش معها المشوار، ربي قوي كل صغير فقد بوه ولا فقد أمه. وشكرا من القلب مرة أخرى على اللفتة الجميلة هذه، وربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يرحم النقيب هيثم العليمي والملازم رشدي بوعلاق. بعد الفاصل نرجع للبوكس نيوز، رف ماك للتسعة ونص.
1: خليك قريب، توب وراجعين.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي. اليوم جبنا لك الحل، ميرال درايف، لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك. وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها. كانك في تونس، صفاقس ولا سوسه، خلي الترانسبور علينا. ما لافش السنه باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافريات. وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول، معليك كنت كلمنا على 99 416 295. ميرال درايف، طريقك أمانتنا.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: تدلل
5: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان، ايام دللنا.
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
8: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، رفيق وشناق ولرف مقار.
9: 8:34 دقيقة، رجعنا لكم في الرف ماك. شاء الله ما كنوش قلقوا فيك زيدو، قاسين على التليفون كثير ان شاء الله.
10: الهدرة متاعك محلاه.
9: شكرا لك زيدو. الاخبار بصوت السندريلا، البوكس نيوز.
11: بوكس نيوز،
9: البداية بموضوع حكينا فيه، ولكن الصورة البارح تقريبا أول مرة يشوفوها التوانسة في علاقة بالسباح رامي الرحموني. تفاصيله.
12: الصورة أعادت الجدل مرة أخرى بعد ما أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على منصة إنستغرام أنه فما قائمة للمنتخب متاعه في 7 سباحين من بينهم رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية.
9: صورة عادت كما قلنا للجدل، الموضوع في علاقة بالتجنيس وأبطالنا في الرياضات الفردية. وأول العام وحكيته أول أسبوع مع عمي ميذولي على عدد من الرياضيين اللي ما رجعوش وتقريبا اختاروا باش يقعدوا في الخارج باش يبحثوا على مستقبل رياضي آخر. البوليميك وتقسمت الآراء ما بين اللي يقول لك ما يجيش وهذه خيانة للبلاد اللي ربيتك واللي كبرتك تلعب دراب واخر، وبين اللي يقول لك عمر رياضي قصير وغادي ظروف مادية أفضل بكثير ما تقارنش بهنا وظروف صعيبة رياضة فردية ما عندوش فلوس مقارنة بالكورة وغيره. بعيد على البوليميك هذي، شو لازم نعملوا ناصر باش ما تعاودش تصويرة هذي؟ على الأقل نقصوا الموجة هذي اللي صايرة توا في علاقة بالرياضات الفردية. لو تسمع نكمل سؤالي.
10: هو بالنسبة لي أنا معناتها المعادلة صعيبة برشا، لخاطر الإمكانيات المادية اللي قاعدة تتعطى للزاتليت هذوما إمكانيات كبيرة برشا بارابور
9: في الخارج.
10: في الخارج في الخارج قاعدة تتعطى برشا فلوس رفيق الناس هذوما لحد الإغراء، أنك تخليك معناتها اليوم تضحي بكل شيء، تقول أنا نشوف الكارياري الصغيرة، الكارياري اللي هي راي قصيرة ما تعرفش البليسور ما تعرفش شنو النجم يستنى مني. وقت اللي يجي خامة من ناحية الرياضية يقول لك أنا يا أخويا مرحلة لابد مش نستغلها على أحسن ما يرام. وذيك علاش بعد ساعات مش نقولوا نلقاولهم عذار، لا احنا ماذا بينا. أنا تصويرك من هذه توجعني في نهاية الأمر، ماذا بينا بيه راه يمثل تونس وماذا بيه الرايه الوطنيه هي اللي محموله. ما كي نشوف رايه اخرى ولا يمثل بلاد اخرى في نهايه الامر حاجه توجعني.
9: والله اللي تصور هو بيدو افوره
10: ومتكبر
9: يحبس علم تاع بلاد عمره ما انتمى لها عمره ما عاش فيها. مش سهله ما
10: هو بيدو يقول لك انا راه سينا فير معناتها نتاع مرحله ظرفيه معناتها ظرفيه مجبر باش نعمل
9: مجبر بين ظفرين مش مجبر هو اختيار ولكن الظروف
10: بتاثر صحيح يمكن الظروف خلاته باش يمشي غاديكا. انا نقول لك راهي كلها مربوطه بالامكانيات راه رفيق منا نحكيو شي
9: اليوم في ذي الامكانيات لما نجمو نعملوا شيء نجمو كنا نتبعوا الموجه هذيك
10: ما نجموش نبداو واضحين. رفيق راهو كي تجي لاتليت تقول له راك باش تاخذ 100 مليون وهو يتقاضى في 10 ملايين ماش باش يخمم برشا رفيق
9: ويمكن حتى 10 ملايين
10: نحكي لك انا عطيت ما عطيت شفره كيكه وبرا باش الناس تفهم شنو هو الفلوس اللي تتعطى لبرا معناتها فهمت. لكن زاد كيف والله بس ساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
9: انت مطالب كفرني كور تلقى الكلام
10: ولا
4: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما لباش كروني
9: صحيح
4: لازمك تخلق
9: لازمك تحفر لي تلقى الاجابه شو كروني كور والله ما لقيتش والله يعجزنا على الكلام شنو فرصتك يا مالك تجيب اي مواطن يعجز
4: جيب اي مواطن يقول لك
9: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد اعطيني انت الحل
4: ما عندي حتى حل
13: عجز على الحل
9: يلا برنسان
13: شوف والله كي يحبوا رول تو احنا السيد الفكره السيد يقول لك خيرنا يمشي لغيرنا صحيح هو خيرنا هذاك هو وين تعلم السباحه تعلمها في تونس وتكون في تونس ثم بعدين باش يمشي ما نلقاوش حلول ما نوحلوهاش في الوزاره انا نقول رجال الاعمال الشركات الكبيرة خليني كمل لك راه الشركات الكبيرة تتبنى يا ودي تتبنى
10: واحد لقى فكرة
13: الألعاب الفردية الألعاب الفردية يا أخي هما منين في الألعاب الفردية مو في السباحة عندنا اثنين ثلاثة في الجري عندنا كذا في العدو عندنا كذا 20 واحد يا سيدي 20 واحد ما نجموش نتلاو بيهم مع الناس 20 شركة واقفين على ساقيهم من جملة الببليسيتي اللي يعملوا فيها فهمت أنا نخمر في الشركة اللي كنت فيها يعملوا هذا يا اخي مش ببلستي هذا
9: وخلي
13: بشعوم بكل يحط شعارك الشركه ذيك وكذا وكذا الحلول موجوده لازم يلزم تتكاتف
10: التنسيق
13: التنسيق ما بين الوزاره واللي شكون باش يتبنى الوليد هذا ولا البنيه باش نلقاو حلول.
9: اما فما دور زاد لسلطه الاشراف انا هي تدور وتحكي مع الشركات هذه ومع البنوك وتحسسهم وتتفهم للشيء هذا بنحبش نقول تفرض ولكن يا سيدي انا بريتوتا مثلا 300 و400 مليون في العام تاعتا ولا ثلاث يقعد هز درب وتونس ومشرفنا في المحافل الدوليه شنو 400 مليون بالنسبه لوبيراتور تليفوني شنو 400 مليون بالنسبه للبنك اون بلوس انت عامل ببليسيتي شنو 400 مليون بالنسبه لدار تبيع في الكراهب علامه كبيره معناش كيما قال احنا الف مؤلفه نتاع ابطال دوك نحاولوا بطريقه ساعات حتى بعلاقات ناس الراوكي واحد ما تطلب تدلل على صاحب شركه ولا
10: صاحب
9: هذا على الاقل اليوم في غياب الامكانيات الكبيره اللي باش يكونوا امناء غدوا حتى كان جيت انا وزير ولا مسؤول ما نجمش ننافس انا قطر والسعوديه وكذا معناه فلوس بالهبل قالوا الخليجي تعطاو معناه تلقى نجم ياخذ 300,000 و400,000 دولار في العام ولكن الشركات الخاصه والشركات الرابحه والبنوك ينجموا يكون حل مش باش نقضيو يا سيدي على الظاهره باش نمتصوها شويه ونخفضوا ونحافظوا على بعض الاسماء داير اصدقائنا في اريد وكنا حكينا عليه عمناول خذاو خليل الجندوبي يدور لي في التايكوندو وتبناوه دونك نتمنوا التوفيق. نمروا لعندك مضيف.
13: عندي مضيف حاجه بسيطه أغزل مثلا ناخذ شعيب بن ميري هاكا يخدم في جوجل وتونسي وكل شيء اسكو هو درابو غاديك هو في درابو جوجل معناه كي يعرفوا باش يقدموا غاديك ماهوش باش يقول شعيب بن ميري تونسي جي معناه فهمت معناها الكفاءات التونسية في المجالات الكل راهو كي يخرجوا لبرا زاد راهو بتاتر بعد 10 سنين الصباح هذا باش يرجع لتونس ببروجي يمكن يطلع جيل اخر تاع السباحي
9: الفكره مش كذا ليه بقعه كي تبدا اجنبي يعرفوك بالناسيوناليتي نتاعك الانجنيور فلان لو سيناريست تونيزيان حاتم بالحاج
13: عدرابو معناه هو مشى راهو بعقليه شعيب وعقليه خليل وعقليه ماشي يكون ماشي هو
9: بروفيسيونيل حبيت تقول كانه انجنيور خرج حبيت نقول لك ولا هي مهنه فما حساسيه اخرى
13: كمل لك اي دونك باش تخليه هو درابو مالوغوزمون هو زاد كل شخص عنده طموح ما نجموش
9: نعيبه على إنسان طموح يحب يحسن ظروفه يرى روحه ينجم. راهو ظروفه مش كان مادية، راهو بالانترينمون باللي مويا ينجم زادا يطيح خكوخ. الحاجة اللي نختم بها، نحن تعرف شنو اللي باش يوجع أكثر؟ نهار اللي إنسان كمان هكا اختار جنسية أخرى معناها رياضية باش يهز ميدالية ذهبية باسم بلاد أخرى.
14: هذيك اللي
9: وقتها تشوفا وقت يهزنا نحن.
14: ما تجمش تعمل مقارنة مع شعيب بن ميري ومع خاطر هنا فما
9: شعيب
14: فما نشيد رسمي يتهز لو هو يهز غدوة، معناها في عود تكون تونس ولا نشيد السعودية أو هو ولدنا البارح في الأيام. هذا اللي خلينا نبحثوا على حل.
9: خاطر زاد أنا علاش خذيت الإكزامبل تاع شعيب؟ خاطر نهار اللي شعيب مثلا يعمل لنا أبليكاسيون قاعدة ديفلوب وحاجات، نهار اللي يعملها الفافوار لناسيوناليتي دو بيي اللي هو عمل فيها، خاطر لو بيي هو اللي عطاه البلاد اللي عايش فيها، هو اللي عطاه
14: له. هو يخدم في جوجل عادي كيما نخدم في الديوان، لو برودوي اللي باش يخرج يخرج باسم الديوان، هو في جوجل برودوي جوجل، اما باش يقعد زاده في الذاكره في التاريخ اللي عملها المهندس التونسي اللي يخدم في جوجل، كيما كي تقول المهندس الانجليزي اللي يخدم في مايكروسوفت. ولكن في الكوره فما حساسيه الدراب اللي يتهز والنشيد الرسمي، هذيك الصوره المقلقه اللي تلقى ولدنا اتليت معه عالم آخر. أنا قلنا ما نجموش نظروا على العباد، لا هذا صحيح لا هذا صحيح، كل واحد ظروفه كل واحد كذا، نحبوا دربوا بلادنا يتهز في الأثنين، حاولوا نلقاو حل لامتصاص هالموجة ذي بتاع خروج الأبطال. نمشي ونحكيه سندريلا على خبر الموهل. يلا
12: نحكيه ونهزكم للحاجة صايرة في أمريكا تحديدا، وين راجل
14: هزنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا شوية عملوا سكان في مصر.
12: مصر بالي مصر
10: المطار مسكر.
14: حسن شحاتة ما راش كان هكا في بالي.
12: حب على حسن شحاتة
4: حب على مدرسة الفري في البحر
14: ربي يشتولك إعلان بالفرز. تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت له ما كيتش حسن شحاتة
4: أقلب البال لما يجيب واحد
13: وعجبني مقترح.
14: أرجع لأمريكا أمريكا وكين أحسن شحاتم. شكرا للفريس حاتم شكرا.
12: المشاكل اللي صايرة توا عند الرياضيين مشاكل شخصية قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، وين الكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حرر محضر رسمي ضد زوجته الثانية اتهم فيها بالاستيلاء على ممتلكاته الخاصة بعد ما تخلى المستشفى إذر تعرضه لوعكة صحية، واتهم شحاتة زوجته بتغيير قفل الباب هو كالون بالمصري خلال فترة وجوده بالمستشفى، وضح أنه منعته من دخول مسكنه بعد ما خرج منها، وأوضح في بلاغه أن الواقعة جات بعد ما تعرض لوعكة صحية ودخوله للمستشفى.
14: حاتم تفهم أنه ساعات كوبل ينهار في العمر هذا متاع 65 و70 سنة وطوف العلاقة بالطريقة هذه بعيد على شكون صحيح وشكون غلط. الثابت أنه الكوبل انهار في عمر معناه اللي نورمون نقولوا احنا سيبوا معناه عدينا الصعيب دونك نكملوا حياتنا مع بعضنا.
9: تفهم اللي تبدل في الليبوك ما عادش العبيد اللي دبة في الريتريت، العبيد مازالت حية، العبيد فيها طاقة، العبيد ما عادش معناه يسون بلو فيو أكاتروفان زون، معناه واحد يقعد فما فيه شحنة فيه طاقة، فما برش عبيد نون بلو غيانا بيغدغ في العمر ذيك. تقول لك أنا استحملت والسيد هذا الراجل ولا المرأة
14: ولا هو استحمل
9: ولا العائلة أي الراجل ولا المرأة إلى آخره.
14: إيه مع المرأة نحاول نعمل لك
9: أنا قلت الراجل زدت هنا من بعد عملت الراجل ولا البراء لمدة سنوات وتوى ولادي كبر ولادي وخرج على رواحهم اش قاعد نعمل خلينا نمشي بواياجين بالحق. راهو برشا ولي يخموا كي تشوف انت تو مثلا تمشي في تونس ناخذوا نحن ليزاكتيفيتي مش كان العاصمة راهو حتى في مدن اخرى في تونس بعد 60 سنة فما نسيت ولا رجال اللي يحب يعمل بانتور اللي يولي يعمل مسرح اللي يحب يبدل حياته خاطر بوتيت يقول لك انا 30 سنة عديتهم مضحي على خاطر ولادي فهمت
4: صحيح.
9: اما ريت جواريت اما ريت جواريت الكورة برشا عنده مشاكل
14: 70 سنة قال لك حاب يعمل بنتيور
4: بيتبول راه مش في السبعين 70 سنه راه انا نحكي رفيق وزير من حقه يعمل بانتير اي شي صار له يعمل بانتير
14: انا وقت بانتير سبعين الرمبوان
4: اي نعرف رمبوان
14: عندنا وقت
4: اش ما يعملش بانتير شوي بانتير
9: الركعه والركعه
4: لا بانتير لا شيء اصلا ثم صارت
14: والذكر شنو اللي يخلي بالحق كوبل هكا ينهار؟ على باز ما كانش فما حب وما يما باش ناخذ طول العمر هذا بين ظفرين. انا الشخصيه محترمه جدا حسن سبحان الله. معناه وقت اللي واحد يخت الاختيار وميمة تنجم تتمس حتى صورة حسام حسن كان اكزومبل درنيرمون نحكيو فيه اليوم. هنا راهو العميد والكابتن حسن شحاتة حتى يغزل له في عينيه. كبارات مصر تخاف منه اللعبية وكذا. اليوم يلقى روحه هكا معناه المرض واختيار الشخص الخاطئ ان صحت الروايه نتاعو بيان سور. خاطر فيرسيون عندنا واحدة
15: في انتظار
14: نحاولوا نتصلوا بالزوجه نتاعو.
12: حق الرد حق الرد ومؤسف الحقيقة.
4: فريق أعداد رهيب
12: عنده فريق أعداد رهيب والله. علاش هي صعيبة هي بشدة والله؟ كان يطلبها رفيقتها تتعدى عادي ما فيها حتى
14: مشكلة.
12: هو المؤسف أنه صورة معناها كما صورة حسن شحاتة معناها اليوم أكيد ما وش بشي تحكي على إنجازاته وتجربته الكروية. قاعد معناها متداول تصور في الأخبار معناها والمواقع الإخبارية على عركته هو وزوجته اللي هي نتصور تقلقه هو أول حد وتقلق العائلة متاعه. كان عنده صغار زده كيف كيف. المشكل نتصور إنه المشاكل هذية كوميول يعني طيلة سنوات نتصور فما مشاكل بينه هو وبين زوجته وقاعدين يتجاوزوا فيها ويتجاوزوا فيها على أساس يتجاوزوا فيها وهم ما همش يتجاوزوا فيها. وشكون بعد يخلص رفيق إذا عندهم صغار؟ حتى كان يكبروا راهو صغير يقعد صغير يبديش عمره 30-40 سنة يتأثر إذا يلقى أبوه وأمه فما مشاكل بينهم. خاطر ريت هو تتقلب بالآية راهو البو والأم يوليو كأنهم صغارك
14: تولي أنت
12: تحب أنت تلطف الجو وتحب تصلح بيناتهم وتلقى روحك معناها في في في أنجرناج معناها يويلك تجي مع أبوك يويلك تجي مع أمك في الوسط.
14: تاخذ قرار هكا كي تكبر زياد لو الكوبل ما مشاش في السبعين مثلا تطلق عائلة كاملة تنهار ولا بالموجود تكمل الحياة؟
4: سبعين واحد يكمل حياته مع عائلته يا شوكشي
15: تحفيز في الرأس.
4: واحد يكمل وحده يلا ليه
14: خاف من الوحدة؟
4: ليه ما نحبش الوحدة أنا ديما نحب لونس نكذبش عليك بالحق نكره الوحدة أنا رأى ديما نحب ديما عبيد بعاية كذا وكذا.
14: دوك يصعب عليك قرار من هذا؟
4: ليه ليه ما نخذش سبع أول حاجة سبب تنشب تاخذ قرار طول
13: يا ولدي أنا طالب على ربي سبحانه وما تضحكوش علي. الموت فرد نهار أنا ومرتي هي من خليهاش واحد وهي مولا بالخطوة
12: متفعليك
4: والله
14: ربي والله في
13: 55 سنة عرس الروراف
14: نعرف
13: مليش نهارين ولا ثلاثة. ربي يطول في عمارنا في الخير ونفرح بحفادنا. شو يخلي مرتك تمام من متقبلهاش العقل بعد العشرة هذه الكل هذاك كان يضرب يسرع هذاك شحات حسن شحات أنا نعرفه ملاعبي وش عمل فينا في مصر وفي تونس وبعدش مدرب. علاش ما سيبتوش وقتها؟ علاش بدلتوا الكوبا وقتها؟ توا كي طاح ومرض في السبيطار تمشي تبدل له كوبا الدار.
14: هذاك مرته
15: الثانية راهو
14: هي مرته
15: الثانية معناها هي جديدة راهو ماهيش
4: كيفك شي بدلت
15: ما
4: عندهاش برشا
15: معناها مش الأولى
14: ما عندهاش برشا تسمع حكايات ساعات يخليك تقول انه اختيار شريك الحياة مهم جدا جدا جدا لأنه معناها اليوم انت سافا غدوة نجم الأمور المادية غدوة الأمور الصحية وما تعرفش هالعبد اللي اخترته كان مرأة ولا راجل باش يكون على أوتور باش يكون. واليوم على الدنيا اللي تبدلت ولا لو فينومين معناه دالش حتى في تونس تلقى كوبلوات في عمار كبيرة متاع ولاو بابي ومامي ويصير بيناتهم تلاق يا المرأة تلوح الراجل يا الراجل يلوح المرأة لأسباب قد
4: اختصر هو المشكلة الحب مواقف يعود يتك
15: في الفازة
4: الحب والله لبع أنا هذه كلمتي أنا الحب
10: هو المشكلة الكبير رفيق على خطر وقت اللي تخلى حسن شحاتة للمستشفى أنه راو وقته كان مريض برشة معناته فهم برشة الناس وقتها حتى خرجت أخبار أنه توفى معناته أنك مرته توصل تبدل معناته البلوكيز معناته باش تفهم اللي هي المرأة ديجا عندها نية مبيتة معناته المرأة مش
15: معناش وجهة نظر المرأة
14: ديما احنا عنا فيرسيون نحكي
15: ونجم نكون مقرها في حياته
4: صحيح. هو نقطة صغيرة خاطر شوية من حنا شوية مرتبط ليدين راه خاطر هو عنده مرته لولا راهي تحبه كانت لاهية به وكذا فهو قرر انه معناها الغلطة تنجم تعتبرها شوية منه هو خاطر هو اختار انه يزيد المرة الثانية وما حبش يطلق لولا دونك هي لولا سبب خسر هذيك قالت له انا هاني معاك على ذمتك اما ما عادش نتلاهي بيك والصغار وكابينتنا صغار والثانية طلع غالب ماهيش بتحليل معناها مشاكل شوية عائلية
14: شكون نحكي يعطينا الصحة نرجعوا بعد الفاصل. زياد برشا سألوني قالوا لي علاش ما عملتش لوناتك عند زياد سيدي تتفقدني في البوست هو
4: تون تفقدك
14: بربي في البوست
4: هاي كان فما ريكلاش
14: تو في البوست
4: هاي عندي تابلو سادرينيون تون عمل لك اي تيست
14: بعد اللي دخليت الدبلوم عطيتش لونيت المواطن هكا عملت مرة
4: حتى
14: مرة ما خرجت حتى لونيت
4: خاطر هزني الاعلام
12: طيار
14: لا اما بربي بربي كي خذيت شهادتك معناها كنت وقتها اللحظه ذيك كابابل تعمل معناها لونيت نمد لك ورقه نتاع طبيب
4: اي والله كنت وقتها مع سي عبد الرؤوف
14: اختار البلاره مش تاع كهرباء بروفيزور
4: لا والله مع سي عبد الرؤوف كنت في السبيطار والله وقتها كنت نختار من بعد ضيعتني قلت لك هزني
14: طيار بعد الفاصل نرجعوا نكملوا اخبارنا والبوكس نيوز
16: Soyez alerte, il barmja chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. من الاثنين للجمعة من 7 على 9 ونص رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: آخر 5 دقائق في ساعتنا الثانية. بعض الأصدقاء وصديقة قالت بربي كان تنجموا تعطيونا النمرو متاع جمعية كافل اليتيم الرقم 22 450 566. تطلبوا الرقم هذا ولا تبعثوا مساج على الواتساب ويرجع لكم الأصدقاء باش ناسقوا معهم كيفاش نجموا تتكفلوا بيتيم. دونك نعاود الرقم 22 450 566. مدام منيرة اللي فيه اللي سألت وجاوبناها على الموضوع. نكملوا بليو ميسي ومباراة توديعية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية.
3: نحكيوا على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اللي دعا قائد السابق ليونيل ميسي لخوض مباراة وداعية مع المنتخب أمام البنين في 6 أكتوبر الجاي بعد اعتزاله اللعب الدولي الشهر اللي تعدى.
2: ليو ميسي مقابلة توديعية انتهى زمن ليو ميسي مع الأرجنتين ومرشح عنه سنيز يمكن ينجم آخر الموسم
4: يكمل
2: الكارير. رامي
4: هو في علاقة دوليا كان القرار الاعتزال خاطر هو حكام بعد وفاة بو قال هو نزلت الكوب دي موند دايرة وعلى خاطر بابا وقال له هذايا معناه نوصله كانت نجم تهز كوب دي موند مرة أخرى وتوفى بو قبل مع النهائي ولا قبل النهائي معناه في الفترة هذيك كيف كيف راهو بعد زاد كيف كيف في علاقة بال فرق صعيب ياسر يكمل وهو بيدو قال انا ما عادش نجم نكمل وراو ميسي اعتزل قبل دوليا راو
2: في اعتزل حتى قبل قطر
4: اعتزل من 2016 خاطر ميسي من اكثر الملاعبية اللي ما بعد مارادونا عاز ضغط كبير في علاقة بالمنتخب لعبات كانت تستنى منه برشا تيترويته مع المنتخب زاد راي خلطة المخر اول كوبا امريكا 2021 اول كوب دي موند 2022 معناه بعد برشا في اخر بلوز اموا كاريرو ملاعب كبير يقعد الافضل في التاريخ والاختيار يعجبني الاختيارات هذوما نتاع الشو مع خاطر انه يعتزل ملاعب كيما ميسي ايقونه يعتزل في بعيد معناه في امريكا ما كانتش هكا محلها في المونيمونتال باش يصير في بوينوس ايرس وين هو بدا في الارجنتين في بلاده وسط شعبه وسط محبه الناس باش يكون حاجه حتى في البيعان تتباع والمباراه هذيك امور بزنس وكذا باش تكون حاجه كبيره ياسر.
2: حضرت عليهم الزوز شكون خير ميسي ولا مارادونا برنس؟
5: والله بالنسبه لي انا مارادونا خير وخير منهم زوز بولي حسب ما انا نفهم شويه كور
2: حسب فهمي
5: انا
2: بلي خير من مارادونا
5: طبعا وانظف بلي ياسر مضيف
2: ليش علينا في سلوكه
5: لا مش خلينا من سلوك مضيف اللعب ياسر مضيف اللعب تك تك كذا فما مارادونا عنده شويه من بلي لكن عنده حاجات اخرين ما يعملهمش بلي.
2: ميسي ولا مارادونا ناصر؟
6: مارادونا لكن مالوريزمون بالنسبه لي انا مارادونا كاريره ما تعديتش كما يلزم من ناحيه حياته الخاصه معناتها بالحق
2: اثرت
6: خاطر مارادونا في وقت من الاوقات الاهداف اللي سجلها معناتها اسطوريه بكل المقاييس. هو راهو المقارنه صعيبه باش نبداو واضحين اما كي تقول انا مثلا الفترات اللي شفتهم مع مارادونا والاهداف اللي سجلها واللي هز الارجنتين على كتافه معناتها في وقت من الاوقات معناتها هز الارجنتين على كتافه وهز كوب دي موند وحده وزاد نجم نقول معناتها في وقت من الاوقات معناتها الحق نتاع ربي مارادونا نعتبره اقبل من
2: شكون زين
7: على كي لعب في ايطاليا مع نابولي
2: مع نابولي
7: ما عملش اكسبيريونس كيفو ميسي مش الجمعية ما فيها شيء وهز باتيت
6: بدل البلاد كاملة
7: حياة
6: الكرة تبدل
7: هكا هو ذا ايش عندك
2: ليه نسخالك بتبقى ديبلوبي نسخالك باش تحكي على علاقة مارادونا بالمافيا واللي صار في نابولي والبلاد اللي حيات بفضل دياغو أرماندو مارادونا واليوم كل ما يصير في نابولي الناس تحسبوا لدياغو أرماندو مارادونا يقولك لولا مرور ذلك الفتاة الأرجنتيني بنابولي ما كانتش كون نابولي واللي يعرفوها العباد اليوم اللي عملوا دياغو يقعد فينومين ميسي كرويا معناها حاجة صعيبة ياسر تتعاود دياغو حاجة صعيبة ياسر تتعاود اما لكن زيدك الشخصية متاع أرماندو مارادونا بسلوكياته بتصريحاته ستوري تيلينج متاع حكايته معناها غدوة لو تعمل مسلسل ولا فيلم نتفليكس على دياغو أرماندو مارادونا يبيع برشا اكثر من ميسي وليد ملعبي شعره سايبه يلعب يهز الألقاب كله
8: بيرد شوية بارابور للي سود أمريكا. حتى في راهو في الأرجنتين وقت اللي اعتزل 2016 خاطر كان اللوم وقتها كنت تفكروش يقولوا له ولا اسبانيوري أكثر منه أرجنتيني ما يحسش يسرع على المريول. هذاك كانت الملامة متاع الجمهور, ما كانش زاد سامباتيك, ما كانوش يحبوه كما وقت اللي هز الكوب دي موند. دونك سي فري. وتصديقا للكلام الحاج راهو بيلي أسطورة خانته تصور كان جاو فما دي زيماج كما موجودين راهو بيلي في الجو راهو بيلي يلعب ويعطي باس افوغل وما يتلفتش راهو الى
2: الى شفنا شويه فيديوهات
6: كنت قبل المستوى
2: زاد ثم نوع متاع سافاج كبيرة في الكورة وقتها متاع مدافعين في وقت بولي كي بدا كي ولا دياغو أرماندو يلعب العنف اللي فما في التدخلات وكل ما كانش موجود مع بولي. بولي كي يغزر على اليمين الجول يتيح على اليمين يحطوه على اليسار معناها بالحق الناس ما زالت تتعلم في الكورة ويقعد فلتة متاع كورة بيان سور. بولي مارادونا لعب في وقت أصعب وللأمانة ككل أنا يظهر لي
8: خير كل واحد وقته كل واحد
2: البوليميك مش مشتوفة الناس كل بولي مارادونا مارادونا بولي كيما ميسي رونالدو رونالدو ميسي.
8: انا عندي ديما موقف من الغشاشة عندك ثلاثة ما نحبهمش سواريز خاطر خرج الكرة بيدو
2: تاع
8: غانا ذيك امباردوناب تيري اوري اللي ماركا بونتو بيدو لحال ايرلندا اللي تستحق اكثر ومارادونا لامان دو ديو زادا نعتبرها غشة معناها انا ما نحبش الغشاشة. دونك هذوك
2: في سوق احنا في سوق معناها غشة عمل الكرة وتمركيت وترشحت الارجنتيني يلا بعد الاخر بار نعود رف مايك للتسعة ونص
0: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل جيان ايام دللنا.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
3: Moujazoua Tessiradi Wenafem, sabah al-khir. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند في خريطة اليقظة الصادرة اليوم الخميس اللون البرتقالي درجة انذار كبيرة الى ولايات الساحل سوسة والمهدية والمنستير. ويتميز طقس اليوم بامطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد باماكن محدودة وهبوب رياح قوية اثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد بأن أغلبية المدن التونسية تفتقر إلى شبكات تصريف مياه الأمطار مرجعا ذلك بالأساس إلى محدودية الإمكانات المادية والتقنية المتوفرة لدى البلديات. والخليفي يؤكد أن الوزارة بصدد إنجاز دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بلغت نسبة تقدمها حاليا حوالي 40% وفق ما صرح به في برنامج هنا تونس على ديوان فم.
11: تم ريالمون معناها ما عندناش منخبو اللي الحلقه الاخيره اللي هي ضعيفه نوعا ما بحكم انها البلديات تعوزهم الامكانيات سواء كان الامكانيات الماديه او حتى الامكانيات معناها المستوى يعني لكادر تكنيك والحاجه من نوع هذا. هذيك علاش في بعض الحالات نجنقوا تراكم للمياه في شوارع او حاجه بسبب غياب الشبكه الثانويه هذه واللي هي تهم تصريف مياه الامطار اللي على فكره ان اغلبيه المدن التونسيه تفتقر لهذه الشبكه. نحن حاليا قاعدين نجزوا في دراسه مهمه ياسر ياسر واللي هي الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات. الدراسة هذه هي مكلف بها مكتب تونسي فرنسي وقاعدين نقوم بها وهي متقدمة بنسبة 40% واللي هي تأخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية هذه اللي قاعدة صايرة واللي هي أصبحت ملموسة مش كان في تونس فقط نشوفه في التغيرات في العالم.
3: لجان أسناد الامتيازات تصادق على حوالي 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. إلى الشأن الدولي، بوليفيا والباراغواي تعلنان رسميا إجراءات ترسيم حدودهما المشتركة عقب توقيع اتفاق ينهي مفاوضات استمرت حوالي 88 عاما. وأفادت وزارة الخارجية البوليفية في بيان لها بأن اللجان الفنية في البلدين أتمت الترسيم الكامل للحدود الدولية الممتدة على نحو 755 كيلومتر. السلطات الأسترالية تعلن عزمها خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة والتي تستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية في ظل تقدم اليمين في استطلاعات الرأي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت.
2: رجعت الشتويه
1: من الاثنين للجمعه. ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

لكتحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

عيشي ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت لكويز.
1: كويز
0: يلا سيدي. السؤال رقم واحد: جغرافيا، كم عدد الدول العربية في القارة الإفريقية المطلة على البحر المتوسط؟ زيدون:
2: 5.
0: برنس:
3: 6.
0: ناصر:
4: 7.
0: سندريلا:
5: 5.
0: هاتم:
6: 7.
0: رامي:
2: 6.
0: سميهم 7. هات.
6: سوريا، لبنان،
0: القارة الإفريقية.
3: الإفريقية
6: على البحر الأبيض المتوسط.
2: إفريقية.
6: مش البحر الأبيض. ملها 5.
5: سوريا ما تطلش طالع.
2: 6.
0: مصر.
6: لا
0: مصر. ليبيا، تونس، الجزائر، مغرب. المغرب. 5. أجوبة صحيحة. سيد المكي. برافو. سندريلا قالت 5. برافو. برافو. نقطة زياد، نقطة سندريلا. كان ما قلتش 5 ثم ربي. انتوكا نقطة سندريلا. السؤال الموالي
2: رفيق، انا اقولك ما خلتش.
5: احلف والله
0: عنا فريق طوي
2: الفار
0: طوي ثبت
2: الفار.
5: ولا قلت يعجبك شي تام.
0: زياد وأميمة نقطة مستحقة، يقولوا لي الفار. السؤال الثاني زيدونا
5: حكم.
0: ما هو الحيوان الذي يسمى فروغ بالإنجليزية؟
2: عرفته رفيق، ذا علي.
0: يلا
6: هرجع لهم بعض. رفيق
0: زياد
2: صدقني يا رفيق.
0: برنس
2: لحظة
0: خليك برنس.
3: اللي بدأوا يلعبوا بيها كاك يبدأ معهم يبدأ في البيسين وكل شيء. الفرق
0: دفا معناها؟
3: لا مش دفا.
0: ناصر
4: ظالي دفا.
0: حاتم
6: جرانة.
0: رامي
2: جرانة. بابا
0: سندريلا
5: جرانة. كريزي فروغ.
2: انا كنت اقول الفوك.
0: الفوك فوك بالانجليزي ولي فروغ.
2: سامح
0: الضفدع. جواب صحيح. سندريلا. رامي حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
2: فروغ هكا
5: فما غنية كريزي فروغ.
0: السؤال الموالي زيدون حاتم.
6: يس
2: والله مع أميمة تول بطاقات أبل وكل واحد يرى كله. والله مع كاس والله مقديم بالجريدة
5: إيبول.
2: إيبول عند في راس.
0: ما هي عاصمة نيوزيلندا زيادة؟
2: جيرزي.
0: جيرزي لندا. ناصر لندا. برنس
3: جيرزي.
0: سندريلا
5: نيوزيلندا.
0: رامي
2: كومودو.
0: سي كومونس افيك
6: وينينغتون.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاجة.
5: برافو
2: برافو.
0: نقطة حاتم بالحاجة. سؤال الموالي أكثر دولة يوجد فيها جسور متحركة في العالم؟ زياد
2: الصين.
4: صين صين صين.
0: برنس
3: اليابان.
5: اليابان.
0: سندريلا

0: أمريكا.
1: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. هذا البلد يوجد فيه أكثر من 8000 جسر متحرك لحظة
2: ما نقولش
1: حتى
2: هولندا.
1: جواب صحيح حاتم الحاجة.
2: خاطر الكل دي ماريكاج.
1: الجواب صحيح 8000 وأكثر جسر متحرك. برافو حاتم بالحاجة. السؤال الموالي عربية، ما معنى ثوب قشيب؟
3: جاي من القشبية. تقليدي ثوب تقليدي
1: برنسة.
4: ثوبي دفي.
1: ثوبي دفي. سندريلا.
5: ثوب ثقيل هكا ما كما قال الحاج يدفي طاشتي.
1: يدفي. ناصر.
6: حاجة باردة.
5: يبرد ما.
1: يبرد. ثوب يبرد. قمرائي يقول واحنا. ربخة.
6: ثوب خفيف نتصور حاجة
1: خفيف. إلى حد الآن كل الأجوبة
3: خاطئة. يلا
2: إلى أن يأتي حاتم بالحاج ويقول ثوب رث.
1: ثوب رث جواب خاطئ. وثوب جديد أو نظيف. الثوب القشيب أجوبة خاطئة لرف مجوز.
2: كلمة قشيب تحفظ قديمة.
1: أنا بدك قريتها ما تركبش على جديد ونظيف. صحة ثوب.
2: صحة صحة
1: قشيب ثوب صحيح.
5: صحة لونيت القشيبة.
1: شكرا. السؤال الموالي زيدونا. ما هي عاصمة مصر قبل الفتح الإسلامي؟ زيد.
3: والله ضيعت يا رفيق نعرف.
5: الجيزة.
3: الجيزة.
1: يلا زيد.
3: الجيزة يا خلها تحترم.
1: يلا.
3: مصر بر.
5: مصر جديدة. أنا غالب يا رفيق.
4: بورسعيد.
1: بورسعيد.
6: اسكندرية.
1: اسكندرية.
6: اسكندرية.
3: اسكندرية.
1: اسكندرية. سندريلا يلا.
5: اسكندرية.
2: اسكندرية.
1: ثلاثة اسكندرية. زيادة اش قلت؟
3: اسكندرية.
1: لا بلاش قلت؟
3: الجيزة.
1: الجيزة وانت قلت طنطا. ثلاثة اجوبة صحيحة. الاسكندرية جواب صحيح.
5: برافو
3: برافو.
1: حاتم بالحاج، رامي الفراتي وناصر البدوي. قال زاد اسكندرية.
2: ناصر قال.
3: تشوف كيفاش
6: الضربة تجيك.
3: صغير ما فهمتش علاش عملت.
2: أكبر. ما تقولش اسكندرية.
1: السؤال الموالي. في أي سنة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى؟ في نعم تبلنجيت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى. زياد
3: 1915.
1: نحكي ويستوار
3: تجيني لينا تتبع. 1915.
1: ناصر
6: 1802.
1: واش استنفتوا كرتوش
2: حبيب
1: اكثر من 100 سنه وامريكا تسخن.
4: بديت هي في الاخر 1917.
1: سندريلا
5: 1940.
1: بيه بعد لو فيت وفيت قال تاي خلنا بالطول
3: وقيد
1: اش عندي سلاح.
3: 18
1: حتم.
2: ظهلي في وسط الحرب دخلت 16 نجم تكون
1: انترقت في عرف 1914 الحرب العالمية الأولى وفات في 18. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط 1917. برنس جواب صحيح. برنس وقت 40 سنة عمره تقريبا.
3: شهود عين
4: 14 دي شويه تكاو هي دخلت في الاخر.
2: آه. كما في الثانيه
1: الحرب العالميه الاولى والثانيه ولا
4: الثانيه
1: حتى الاولى ليه جمله
4: بالحق. الاولى الحاج حاج حزن زلم عرسوش
1: بالحق
4: الله يرحمه
1: حاج لي ابوك و...
4: بابا والله
1: رب يرحمه وينعمه ان شاء الله توحشهم. يلا السؤال الموادي زيدونا. زيدونا
5: زيتونة.
1: ما معنى لا ريتموفوبي؟ La rythmophobie avec un A-R-I-T-H-M-O-E-P-H-O-B-I-E. Arythmophobie.
5: Motus, hasidk.
6: Arythmophobie.
1: Arythmophobie.
6: يعني حبش الضغط رفيق.
1: ما يحبش الضغط يخاف من الضغط
6: مريت بالقوي الجري توا عندي راديو بعد رونديفو ريونيو ما فهمت ما يحب
1: ما يتحملش الضغط
4: كيف كان الحساب
6: الضغط الوقت
4: حبش يحسب هذه
1: ولا الحساب
4: حبها مسيبه
6: خاف من المستقبل
1: خاف من المستقبل
6: خاف من الموسيقى
1: خاف من الموسيقى
5: من السرعه
1: من السرعة
2: الإيقاعات الموسيقية
1: إيقاعات الموسيقية بعد 1917 رقم جواب صحيح مرة أخرى الحاج الحساب والأرقام سبيسيالمون نقطة للبرنس جواب صحيح
2: أريتمو من أريتميتيك
1: أريتموفوبي جاية من الأريتميتيك وإلا تتقال زادة نوميروفوبي
2: خطر أنت ما قلتنيش الأبوستروف إيه الأبوستروف نحسب لا ريتموفوبي
1: اوكي
2: عذيك ما طلعتيش
1: على ذيك ما طلعت
6: لا
1: النجم يكون انا قلت هكاك
2: لا قلت لا ريتموفوبي
1: سابو اندوير اون ايرور اذا كان انا قلت هكاك سابو ولكن مع هذا النقطه الحاشا
5: مال انا عندي لا ريتموفوبي
1: سندريلا خلينا في حرب العالمية 48
5: في بالك بعثوا لي معناها انا وربيت ما قلت
1: تحية ليك وللي بعثوا
5: لي 1940 قلت بس 1940 جوجليها بس
1: تحية ليك وللي بعث لك السؤال الموالي زيدونا شكون اللي قال فيهم رب العالمين في كتابه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون شكون ذوما عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
2: قوم ولا معنى دول أبسولو
1: ناس دي في معنى قبلها في الآية ربي يعتدي في نسيان بتاع الناس ذوما شكونهم
6: اللي يحفظوا القرآن رفيق.
1: اللي يحفظوا القرآن برنسا
4: الشهداء
1: الشهداء
6: الشهداء
1: سندريلا
5: ملائكة
1: ملائكة
6: صحابة
1: صحابة حاتم
2: ذلك اللي بر والديهم
1: بر الوالدين ربي يجعلنا منهم شاء
6: أمين
1: الله.
6: يا
2: إن شاء الله
1: قول أمين
2: أمين
4: أمين يا رب العالمين
1: بوك ما ديما يسمع ما تقولش أمين والله شيء سلموا علي باش زيدون سؤال لي كنتي وبعدها نرجع للسؤال هنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
6: وإن إليه راجعون
1: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أجوبة خاطئة لرف مقر ولكن مهم نذكر بالمعنى وقت المصيبة أن العبد يقول إن الله وإن إليه راجعون فك اللحظة الصعيبة الأولى مهما كان الخبر وش بعد نقول برش حاجات ما تقالش ونعم برش حاجات ما تعملش وقت نقول إن لله وإنا إليه راجعون الصبر في اللحظة الأولى زياد لعله ربي لعله أنت ما تكلم جملة قص علي ميكروك نبدأ نحكي دين هذاكم إن شاء الله ربي يجعلنا منهم زياد ربي قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
6: أمين رب العالمين
1: أعطينا نتائج
2: فضيحة
1: أميمة 3 الحاج 2 رامي 2 ناصر 1 زياد 1 شكون عنده 3
6: حاج هذول
1: وميمة 3 حاتم 4 ماش عندك وقت باش تعدل الفائز مبروك الجولدن بوي حاتم الحاج
2: هو الحاج يستحق اليوم خاطر الحاج جاب اجوبه ما
1: اجوبه مستحقه
2: برافو حاج
4: نسالك لي انا مش يقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
1: فين
4: كي يصير مصيبه مع تقبل
1: واحد كتير المصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون مصيبة موت ولا حتى مصيبة أخرى في الحياة تتذكر أنه الكلنا إن لله وإن إليه راجع مهما صارنا راجعين الربي إحنا بتاع ربي واللي قدر ربي ذاك هو البيه بإذن الله لنا شكرا حاتم الحاج والتزم السامن شكرا رامي شكرا ناصر زيادة السندريلا البرنس شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا تحية صديقتنا ريما مخبي في الأعداد جهن سليني في الأعداد عزيز في الإخراج وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية غدوة يوم الجمعة آخر حلقات هذا الأسبوع إن شاء الله كلمة للناس تسمع فينا زيدون
6: ان شاء الله جمعه مباركه وان شاء الله الدعاء مقبول وغدوه ان شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي.
1: امين
6: امين. من
1: شو امين؟ شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي؟ امين
2: دير دير جمعه تبع الجمعه
6: تبع
2: باكاجينج
6: من 9
1: سلام على المستمعين. سكر انت الحلقه.
6: هاي نهاركم زين.
1: سكر بالقد يا كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
6: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوه ان شاء الله مع 9 من 7 ل 9 ونص. اسمعونا هاي
2: نجح في التشيط
1: اسمعونا. نشوفكم على سعد الايام. باي باي.

0: الأغوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: 43 دقيقة انطلقت الرحلة. الفريق كامل متكامل، رفاريم رباب زينوبات زينوبات زينوبات ليلة البنات
1: قولوا يا حوات
2: يا حوات
0: زينوبات.
3: صباح النور جعفور، ما هذه البدايات يا جعفور. الله الله الله. صباح النور ريم، صباح النور رفا رباب، كل الفريق الجميل، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي انتم تكونوا بخير وفي صحة ولاباس انتم وحبيبكم الكل، وبديتوا تتعودوا عاد على الجو تاع القراية ومن بكري. ان شاء الله ربي يعين الجميع، فرحانين نلاقيكم كل يوم لقيتها.
0: بعد زينوبات رباب للبنات هاي جات رباب يا شباب.
4: صباح الفل بالزميل جعفور. اه يعطيك الصحة، حلو برشا الاستقبال نتاعك لينا جعفور اليوم. ان شاء الله نهار كزيم. بونجور ريم، بونجور رفع، بونجور زينوبات. وعلى ذكر العودة المدرسية، عندي جاري سي رفع فوق ذيك الفيلا الأخرى، عنده ولده ما شاء الله عليه البارح بكى، أول نهار في العودة المدرسية، اليوم زاد كيف كيف، فكان معناها ان شاء الله ربي
2: يجيبك رجلك من هناك عند ولده
4: من هناك الفوق. ما شاء الله ما شاء الله، حاسيلو بداية نتاع نهار جميلة جدا، معناها ان شاء الله ربي ينجحه.
3: امين
2: امين يا ربي.
0: رباب هاي جات يا شباب. ريم براحتي
4: هكا هاو يزيك،
2: جات ودخلت من الباب
4: عام كامل.
0: ريم تاع مش عام كامل، تاع 4 سنين
4: يا سيدي. ربي فضلك، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. صباح الخير يا جماعه الخير، الناس كل اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتوما، كانكم في الخدمه في الدار في فين تحبوا انتوما، الفايده هاكم معنا، نهاركم
2: سيمانيفيك،
0: نهاركم سعيد. صباح النور سي رفع،
2: صباح الفل والياسمين، استاذ جعفر والبنات. كالعادة باش نستفتحوا البدايات المهرجان متاعنا هذا اليومي، عندي لكم نكتة. مش عارفة ليش على زربية رومانسية، ما عندي لكم نكتة تركب على أي زربية. فما طفل صيني مشى يجري لبوه، قالوا بابا علاش ديما يتنمر علينا في أوروبا ويقولوا لي نحن اللي كنا نشبه لبعضنا. قالوا باش نعطيك زوز نقاط الحكمة لهنا. قالوا النقطة الأولى، أوروبا يتنمروا ما زمكش تركز معهم، انت هو انت وعندك الفالور نتاعك.
0: النقطه دي
2: قالوا. النقطه الثانيه قالوا، النقطه الثانيه انا جاركم مانيش بوك.
0: ما غلطت في
2: سي بون ردي ماري ترى
4: من رفع تنمر عليه ومش كان له.
2: انا جاركم مانيش بوك.
0: هو بالوقت جاني مساج من الصين تاع
2: جاركم مانيش بوك.
0: صح سي رفع،
2: شكرا شكرا
0: ماستر،
2: شكرا
0: فيك. يعني بدايه ولا اروع، بدايه ولا اروع.
3: نجم تجهز وتاخذ بها فيزا ولا
4: مستحيل تترفض ديريكت.
0: تاخذ بها فيزا.
4: جعفور حبيت نرتقي بالذوق العام، انا وبعثت له صفحه نتاع نكت ما خذا منها حتى حاجه،
2: مش تتحلي
4: تبع الانتاج دوري. والله العظيم نرجع جعفور، نعتذر، نرجع نعطيك لك
2: عليه. خايبه برشا يعني
0: سبو انا نوعي نتاع النكت هذه ما نحكيهم. انا اكثر شعب خوف في العالم.
3: لا لا لا لا
4: بخير، سلام عليك.
3: لا ما يجيش
4: ما يجيش منور باللورانج، تقتل باللورانج. صحيح
0: هاي سمعوني سمعوني، اقسم بالله العلي العظيم اللي باش يربح في المسابقه هذه باش يربح لهنا، باش يربح كهرباء. اقسم بالله
3: لهنا.
0: اقسم بالله
4: كهرباء كهرباء كهرباء
0: كهرباء. اقسم بالله العظيم اللي باش يربح في المسابقه هذه باش يربح كهرباء.
3: شكرا صحيح.
0: المسابقه قداش تنجم تسمي متسكتش
3: تاع شنو
0: تسمي شنو رحمة امي اللي باش يربح تو تو في المسابقه. واش عمل لكم تو انتم؟ انا ربع
4: باهر عمل لنا
0: هاي كهرباء هاي تاع ول دريم
2: كاتب عليه اسمه تيش بن غربي. المشكل فيش كاتب الاسم على البربريز، انا ما نشوفش
0: يا ولدي. دخلت دخلت
3: ما نجمش نشارك في اللعبه دي.
0: قاعدين
4: كاتب اسمه انت ريم حطيت له
0: اسم واحد. قاعدين خوين نشرب في قهوه بنكو، هي تفرد في ساكها تنظم منظمه مرا منظمه الريل هذاك عشان نبدلوا شويه راه نبدل حتى فري. وخرجت كهرباء من في بالي روح
2: بس عرفتك تخرج فريجيدير راهي عادي.
0: هذه قالت شو تعمل في ساكي بعد قالتك حق انا حطيتها فكيتها له وهو ماشي للروضه
4: حب يهزها معاه
0: الامهات
4: الكل هيك جعفور
0: سبحان الله كلها
4: والله لو سعاد
2: امهات
4: ربي معاكم.
0: اه يا شباب باش تمشيوا لانيس الغول الله يقدر الخير، انا رجعين.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. الباترون دو ميتا ما عجبتوش لاكسيون اللي قايمه في الفتره الاخيره في سيليكون فالي اللي تعطيل تطوير الذكاء الصناعي وكتب ان بوست على اكس نهار 3 الفرات انه ما قبلش لي زابيل ا لوفي لو بي سور انتيليجونس ارتيفيسيال. زوكربيرغ قال انه فما حاجتين يربطوا الذكاء الصناعي وهي المنافسه ما بين بعضهم وخطر ان ينتهي بهم المطاف في المحكمه. وقال ما فماش حاجه تخلينا نتبطاو ونعطلوا تطوير الانتيليجونس ارتيفيسيال خاصه لو اضفنا للمعادله دوله الصين هاته القوى العظمى الناشئه في ميدان الذكاء الصناعي. تفكير مارك زوكربيرغ يتفسر كالاتي: حتى حد ما يحب عميل الذكاء الصناعي ما يسمعش الكلام والأوامر، وكل مخبر لازم يعرف وينجم تطوير نماذجه حسب المتطلبات وتماشيا مع الموجودة في السوق والمنافسين. تصريحات صاحب شركة ميتا جت بعد 3 أيام من نشر دايو أمودي لو باترون أنثروبيك أنه لازم التخفيض في الكادونس الخاصة بالديفلوبمون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال، وكانوا موافقين وزوز من أهم لي بيرسوناليتي دو سيكتور وهما سام ألتمان وإيلون ماسك. النداء بالتهدئة في التطوير جت بعد ما صارت ولاحظنا قفزة كبيرة في المدة الأخيرة وبعد أيضا عدة حوادث لخروج عن السيطرة من طرف الانتيليجونس ارتيفيسيال في الكثير من الشركات المطورة، ولتفاجئوا بمدى قدرة الذكاء الصناعي على تخطي العقبات وإيجاد الحلول حتى ولو كانت ممنوعة وخارج حدود الصلاحيات. الخوف الكبير يجي زادا من لوتو أميليوراسيون في الذكاء الصناعي، ينجم يعزز نفسه بنفسه ويحسن في روحه ويدون اللجوء إلى الإنسان ولا إلى موافقته إيسونسو كنكوتخول. ازدهار كبير نلاحظوا فيه في السنوات الأخيرة لصناعة السيارات الكهربائية، وحتى في بلادنا السوق هذه بدأت تأخذ في بلاصتها والناس بدأت تهتم أكثر فأكثر بالنوعية هذه من السيارات. لكن واحد من العوائق في العالم وحتى في بلادنا هي كيفية وطريقة شحن هذه السيارات لعدم توفير للشارجور بالعدد اللازم، وأيضا قوتهم اللي تكون رغم كل المحاولات لا تزال ضعيفة وتخلي وقت الشحن فواتور إلكتريك طويل كيف نقارنوه بتزويد سيارة عادية بالبنزين. واحدة من الشركات المطورة لهذه التكنولوجيا هي شركة إكسبانغنا الصينية، واللي أعلنت البارح على ويبو أنها ركزت والبورن إكس إنرجي في هونغ كونغ، وهي اون ستاسيون دو ريشارج ميجاوات اللي توفر 1000 كيلووات دو بويسونس اي امبيراج دو 1000 امبير، اي انها قادره على شحن اون فواتور كومباتيبل في اقل من 10 دقائق. شركه بي واي دي وصلت هي الاخرى عبر لي ستاسيون فلاش تشارجينغ الى قوه توصل 1500 كيلووات، اي توعد بشحن من 10 الى 70% في 5 دقائق ومن 10 الى 97% في 9 دقائق فقط. محطات شحن جديده في الصين باش يقع انشاء محطات مماثله لها في باقي انحاء العالم، وان شاء الله توصل كيف كيف لبلادنا حتى يتمكن المواطن التونسي من التمتع بآخر التكنولوجيات والانتقال لاستعمال السيارات الكهربائية والطاقة البديلة في أحسن الظروف. الشركة الصينية أبتاك صرحت أخيرا أنه بإمكانها تصنيع أن روبو هيومانويد كل 10 دقائق. أبتاك تعتبر واحدة من أكبر 5 شركات في الصين لصناعة الرجال الآليين الآدميين، وتجي بعد أجيبوت ويونيتري وغالبوت، وعندها اون كاباسيتي دو برودكسيون دو بلوس دو 10000 روبو هيومانويد، والخاصية متاع الشركة هذه أنها تصنع رجال آليين عبر الرجال الآليين. المصنع يمتد على مساحة 14000 متر مربع، وحسب الميديا جلوبال تايمز الرجال الآليين يتصنعوا من طرف أبتاك يشاركوا في عمليات المناولة في هذا المصنع. أما فيما يخص لاسومبلاج فهو يتم بمساعدة أنواع أخرى من الروبوتات، وتستعمل الشركة أيضا دي فيكول لوجيستيك أوتونوم. حسب آخر بيانات كونتربوينت ريسيرش فإن الشحنات العالمية من الروبوتات البشرية المصنعة في الصين تجاوزت 22000 وحدة في النصف الأول من عام 2026، زيادة سنوية قدرها 300%. 43.1% من سي روبوت صنعوا من طرف أجيبوت، 31.1% من طرف يونيتري، 5% من طرف جالبوت، و 4.4% من طرف شركة أبتك. اليوم فما شركة جديدة تنضاف للصين وهي ليجو روبوت، واللي عندها بار دو مارشي مونديال دو 2.9% في أول نصف من سنة 2026. أما باقي مصنعي لي روبو هيومانويد فعندهم 13.4% دو بار دو مارشي توتال، وهذا يخلي دولة الصين تحتل المركز الأول في سوق الرجال الآليين الآدميين في العالم. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: رجعنا لكم ال 59 دقيقة صباح النون، هاكم صباح النيام السادة المرجعين من كنتم. بونجورات بونجورات بونجورات، ان شاء الله نهار السعد، نهار الفاتورة، نهار السهر، نهار الحب، نهار الفلوس، فهمتوا ولا لا، نهار النجاحات، نهار العلاقات الطيبة المزيانة. هاي سيدي باش نعمل لكم موسيقى ساير دير قديمة جديدة، ولكن فهمتوا ولا لا، نختبر يعني هل ما زلتم على العهد نعم أم لا، فهمتوا ولا لا.
2: بقول بقول
0: الموسيقى تقول، الموسيقى تقول قديش تنجم تسمي من شخصية إيطالية؟ معروفة.
4: قديش
0: تنجم قديش تنجم
4: بالكوموند بالكوموند والله بالكوموند
0: هدية للفوز.
4: أنا ما جبتش الكوموند غدوة
0: وعليها اسم تيج هاك تيج. قديش تنجم تسمي شخصية
2: عشرة سي جعفر
0: عشرة عشرة في دقيقة في دقيقة
4: طيب سميهم
0: عشرة
3: حديش
0: حديش
4: ثلاثة
0: باس معناتها ما
4: باس
3: لا باس
2: 12 سي جعفر
0: 12
2: زينب
3: 13
2: 14 سي جعفر
3: 15
2: خرجنا من دقيقة
0: لا لا اسمعني
3: 15
0: أنا ما تسميهمش طابت بومبا 100
2: سوتاس
0: لا لا تحكي بالحق
2: يا شو 100 بومبا
0: 100 لا أما أمشي عاد
2: أرنولد جوارزينيجي
0: 14
2: لا هي قالت 14
4: زينب مجعفر قلت مشهورين
0: مشهورين
2: 15
3: إن شاء الله زينة
0: إن شاء الله زينة تروى 100 بومبا كما تسميهم مش دقيقة كانوا عندك 3
2: زوكيرو لورا بوتزيني إيروس رامازوتي بيرلسكوني توتي ديل بيرو موسيليني ميلوني أندريا بوتشيلي بافاروتي شو اسمه ليوناردو دافنشي اموري ميو
3: اموري ميو
2: تخصوا عليا كيما شفت واحد يكلم فيها في وذني وانتم تخصوا مونيكا بيلوتشي صوفي مارسو اتونسيون وصول طليانية بوها طلياني هي عاشت في فرنسا صوفي مارسو جول سيزار جول سيزار جول سيزار جول سيزار جول سيزار
3: قداش خلط
2: خلط خلط 13 ولا 14
0: يا ودي 4 دقائق
2: هي 4 دقائق كيفاش تحطهم الكل في دقيقه
0: هذوك غلط غلطك هاي بابوم بمشي مشي مشي بابوم
4: امشي
0: امشي لي نكملوا لي جول
2: سيزار جول سيزار جاتكم شي على البال
0: جول سيزار باهي البنات
4: صوفي مارسو لي زوريجين تاعها باريسيه بحته
0: زيد 10 بومبات خويا صوفي مارسو
4: هاني حليت
0: خويا ما يوريجين طليعه هاي البنات هاي البنات قداش نجم قلت لك من هنا لاخر الحصه
4: هاك غادي برك
3: بومبات حتى تكملوا
0: لطوني لطوني نحن نكملوا هما يسميو
4: ما قالش روبرتو باجيو
0: قداش نجمو تسميو من شخصيه اسبانيه البنات لطوني كملوا
3: جعفر
4: جعفر
3: 15
0: سي جعفر امشي عاد امشي
4: قديش خالد؟
3: أربعة
0: أربعة
4: خمسة
0: خمسة
3: ستة
0: ستة
4: باس
3: كهو ما تنقول
4: زينوبة
0: امشي يا رافع امشي ستة
4: كن كن باس وضع
3: أرمودوفار بينلوبي كروز خافير باردم
0: امشي يا رافع
3: راموس رافيني
0: شكرا رافيني
3: بتاع البرس
0: سبعة اثنين
3: يزيعات سبعة اثنين
0: حق بربي نداء للبرسة نداء للبرسة لا لا لا بالحق بالحق برسة لو كان تسمعوا فيه برجولية يزي يزي يزي ستوب ستوب شنية بالخمسة بالأربعة بالسبعة بالخمسة بالأربعة بالسبعة برسة يزي ألف 33 بونتو في سبعة ماتشوات برسة هكا يا برسة هكا برسة أختي
3: أسمع أنت تفرجت في الماتش ولا
0: تفرش الماتش
3: هل سؤال هل فكرتك بالبرسا متاع وقت ميسي في التنبك وكتيكي تاكا وكالدنيا وكالجو
0: أقوى جمعية ديك يا دنيا
3: توا
0: رافينيا هذاك
3: أقوى من بي اس جي من مان سيتي
0: أنا ما مان سيتي زين تو ذا كلام تنقول لك
3: ليه والله من الناس
0: خاطرش
3: تعديت بفاز مش باهي
0: سبعة اثنين
3: ملا
0: صح سبعة اثنين
3: صح الأحبال برسا
0: برسا نداء للبرسا يزي يزي يزي شفناها الكورة العالمية شفناها ورافينيا خويا
3: خويا
0: والله لا عنده معارف نحسه رافينيا الكورة الذهبية اللي كنت بخاي
3: اللي
0: نعطيها لك جعفر انا من تونس
3: ما تقدم ديم
0: ماهوش القائمة بتاع 30 مرشح يا ابو قلب
3: فما برشا ملاعبية بهين
0: ظلم
4: الظلمات
3: الظلم ظلمات فعلا
0: عليه رافينيا ما يقولش
3: هذيك هو الدنيا راهي توا زمان معكوس والله
0: والله العظيم
3: اقسم بالله
0: والله
3: يسكت الكنال اخويا
0: والله يا رافينيا
3: ولا علينا
0: يا رافينيا وخاي خوك جعفر وصلوا له وصلوا هذا خوك جعفر من تونس الله وحد عليك وخاي بونتواتك هذيك بتاع الزحليقة اللي عملتها مع الزجوارات هذيك تتاخو عليها الحذاء الذهبي رافينيا الطويلة وجع عليه بالقوم
2: كلوديا كارديينال
1: صباح الخير
3: شخصية إيطالية
2: على إيطاليا مزيت الكامل صح
4: ما تحبش قلنا مثلا شخصيات عراقية مصرية سعودية
2: شناوة
0: هذوما غدوة عزيزي المستمعين احنا تويكا مازلنا كدي مارينا حابين نصبح عليكم حابين نقول لكم ان شاء الله يا اخوية تكونوا في صحة جيدة وان شاء الله نهاركم يكون ممتع وان شاء الله نونسوكم احنا باش نعرضوا الاخبار اللي يسمع فينا عمر تو عنا الاخبار
4: على رأس الساعة
0: على رأس الساعة وعلى رأس كل من جوا الحمد لله على رأس الساعة وعلى رأس كل من جوا الحمد لله بعد شوية هانا رجعي
5: ساعة سعيدة سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة للسبعة

0: الفن يكمل معاك لنص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز والعشيرة ديوان فام. عسلمة، ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي. بعد ظهر اليوم الخميس حيث يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملمتر، وتصل الكميات محليا إلى 80 ملمتر بولاية سوسة والمنستير والمهدية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت القادمين، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهة الشرقية. تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب أغلبها قمح صلب بنسبة 73% وفق ما صرحت به رئيس مدير عام ديوان الحبوب سلوى بن حديد لديوان فام، لافتة إلى أن هذه الكمية المجمعة من القمح الصلب قادرة على تغطية الحاجيات من الإنتاج المحلي إلى غاية جانفي 2027، وفق قولها على هامش الندوة الوطنية المنعقدة اليوم لتقييم موسم تجميع الحبوب لسنة 2026 وتقديم الاستعدادات لموسم البذرة.
4: للموسم الثاني تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وكي نقولوا قمح صلح بهذية كما كنا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. خطر نجاح موسم الفلاحي هو نتيجة مسار عدة حلقات، بدءا من البذر، الحصاد، التجميع، التخزين.
3: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يقول في برنامج 60 دقيقة أنه سيتم خلال شهر أكتوبر 2026 تجاوز النقص والاضطراب المسجل خلال الشهر الجاري في إنتاج لحوم الدواجن الذي قدر ب 11 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك الشهري بين 14 و 15 ألف طن. وأضاف النفزاوي أن الإنتاج من لحوم الدواجن سيبلغ خلال شهر أكتوبر 15,500 طن، وهو ما يغطي الحاجيات الاستهلاكية للسوق. تونس تحتفل مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وفي هذا الإطار وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد في تصريح إعلامي توجه تونس نحو تكثيف اعتماد جيل جديد من المكيفات الهوائية تحمي طبقة الأوزون ومقتصدة للطاقة بنسبة تعادل 15% في حدود سنة 2030.
5: الحرارة في بعض الأوقات زادت 6 درجات اللي كانت على المستوى العالمي قرب 1.5. اليوم في اليوم العالمي هذايا اليوم شفتوا مع التمثيلين الحاليين الموجودين الشركات اللي تنتج الكليماتيزاسيون في تونس، عندنا قرب 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذايا معناتها مختصر في الطاقة، وكيقولوا مختصر في الطاقة 15% على 4 مليون، هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر. هذايا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا.
3: إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الأمريكية تمدد الإجراءات التي تحظر منع التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار الغارات الجوية للقوات الحكومية اليمنية على مقرات وعتاد الحوثيين في منطقة المخا والجبهات الشمالية من تعز.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: واخيرا وصلنا للعشرة والبطخ. شكون يغني ذوم؟
1: هذايا محمود العسالي لبناني ما نعرفهاش، اما غنيوها في اخر حلقه من المسلسل.
2: والله صوته حنين محمود.
1: محمود عليه يهب المسلسل
2: هو يغني.
1: اي محمود العسالي هذه مراته. غنديو خاطر هما
0: احلاها الاغنيه اخيرا.

0: الاستدعاء دايما طلع
1: حبوا البيت مين حبوا البيت عرس ما تبقى الاستدعاء اخيرا
2: المهم كيما كيما شيرين اللازم هذيك
0: البس لك الليل
1: من شيرين محلاه والله نحب نقول شيرين النجمي راني نحبك برشا وراو العباد يحبوك برشا وتبارك الله عليها والا كل شيء دون تري غروند ستار تبارك الله عليها ما شاء الله
2: تعرف تتكلم تعرف تغني وتعرف تختار اختياراتها جميله
1: وعندها فيزيون ارتستيك محلاها وعملت اخراج حتى تاع الكليب نتاعها الاخراني وهكا تحاول في حاجات وتجرب في حاجات وكلهم موتينها تبارك الله عليها
0: والله يا سيف سناء حضرت لها في عرس يا كعك الورقه اللي في العرس اللي حضرت لها فيه صف تبنى ملا كعك ورق فيه شيرين اللجمي غنيت هذيك انت
2: عارف صح سي رفعت حقا اليوم باش نسمي لكم باش نعطيكم مواصفات نتاع برج باش نعطيكم مواصفات نتاع برج فهمتني وتقولوا لي البرج هذا شنو
1: يا مش كيما فقرة اسمها سامحني السماحة سي جعفر
2: اسموني اسموني لا في ورقة تكتبوه
0: برج خليفة
2: تقولش للاسمة خلي أصدقائنا على اليوتيوب
3: أما حقي أما صحاح لازمك تقول
2: صحاح
3: اللي بالرسم بتاع
2: حسب كيفاش أنا عشت
3: حسب تجربتك
2: حسب تجربتي الشخصية
3: مش كما النجوم والكواكب
2: لا لا لا لا لا باش نحكي لكم
3: ربي
2: أنا اليوم اللي يسمعوا فيه الكل واللي يتفرجوا فيه الكل باش نحكي لكم أنا هو أقرب برج إلى قلبي
3: عرفتوا
2: أقرب برج إلى قلبي إلى عقلي إلى وجداني
3: وذكرياتي
2: نحكيوا
0: لا ريسك هذا خليك لهنا خليك
2: لهنا باش نحكي لكم اليوم على أقرب برج لي أنا يفهمني يحسني قوي سند فهمتني ولا يقف معاك وقت
0: الشدة
2: وقت الشدة البرج هذا ما يعيشش بوجهين ما عنده تقريبا ما يعيشش بوجهين

0: لو كان صدم ابعدوا الناس الكل
1: ايه.
0: لو كان صدم ما لو كان هو دخل وقال انا باش وعنده خويا لعناد فكرتي انا مشروعي انا حياتي انا انا انا عنده ثقه كبيره برج هو اكثر برج عنده ثقه في روحه
1: عرفته برج الحوت
0: كنت بسميها أه؟
1: برج الحوت
0: انت برج بيج
1: ليه قلت اختاروا برج اخترت برج الحوت حسيت الحوت ديما ما خاطر الحوت ما يخرش التالي الحوت ديما القدام
0: ما نجاوبش
2: جعفر باش نفهموا النجم ونسالوك وتقول اي ولا لا
0: اي تفضل
2: عنده يفهم الناس عنده حدس قوي كيقول لك هذاك مش باهر او مش باهر
0: عنده حدس غير عادي حق بربي زيت المول الكل مع بعض وعنده حدس غير عادي راهو يقرا وجوه يقرا وجوه يقرا وجوه يفهم يفهم اما ما يتكلمش يفهم اما ما يتكلمش ما يقولش يبدا قاري قرايه سكانير عنده سكانير اما ما يتكلمش ما يضويلكش يعمل روحه موش فاهم
1: كاري في المروج البرج هذا ساعات فما منهم كارين برشا في المروج
0: برج دلاع لا لا
1: برشا لا دونك مش اللي خممت
2: سؤال زينب ولا ايجابي
3: سؤال حتى كيعرف روحه غلط يقعد يمشي لقدام حتى كيعرف روحه
0: يمشي ديما لقدام
1: كي يلقى خيط
3: الاهم من ذلك هل هو يستعرف بالخطا نتاعو ولا يقول لك راني سبحان الله
0: يستعرف ويمشي لقدام يعرف روحه غلط اسمعني يعرف عنده ميزه عرفت نعطيك شيء الميزه هذا كي يتكركب في الدروج يتيح يتكركب في الدروج يقول ما شاء الله قدشني سريع وهو متكركب
1: هل هو برج هل هو برج
0: نعم
1: برج معروف داري. عليه معروف عليه انه فيه برشا اثرياء البرج هذا برج الاثرياء يعني نوعا ما يعني كي تكون عندك البرج هذا تكون لباس عليه برج زوالي دونك نحيي في مخي سي بون تو نحيي زوز ابراج انا على
3: رجلي وفي سعي يتاثر وفي سعي يبكي
1: بكي
0: لحظه لحظه
3: عنده كيف محلات تاثر فيه
0: البراني قوي والدخلاني
3: هسس
0: شوش البرج هذايا البراني قوي برشا راهو تاق في الدوخ اما من ساعات يقول كلمه وكذا ويتحمل مسؤوليته وكذا ولكن الدخلاني معناتها سنسيبل على الاخر
3: اوكي
1: يعشق الشكشوكه بالليه
0: شوينغوم
1: بالليه هذيك هي وانا بالحق جاوبني راني قاعد نحي في الابراج من مخ شكشوكه بالليه ثبت لي فيها يحب الشكشوكه بالليه سي بون يظهر لي لقيتو البرج
2: يقرص برشا جنب اليسار
1: برج كاو شنو شنو نطلعوا
0: لا لا لا قاعدين يجاوبوا اعطيني نص ساعه باش نقول لكم برج هذا شكون
3: نص ساعه كامله
0: اي خلوا يجاوبوا الناس
3: طلع قالوا لك عذراء اسد جوزاء قوس عقرب
2: قالوا لهم كل
3: برج بقليوة برج خليفه
0: سامحني تفضل دخلنا في الفقره الاخرى
3: معناتها عنده طموح كبير على الاخر
0: على الاخر
3: طموح
0: على الاخر زينب
3: جعفر
0: يظهر لي يظهر لي فهمنا روحنا
3: يعني فهمنا بعض
0: طموح جدا حتى شيء ما يعطلوا إيه مثلا العالم الكل يقول له هذا غلط العالم الكل يقول له هذا غلط فهمني ولا ويودي يهديك راهو غلط
3: هو يرى فيه
0: خاصة سيء. مثلا في الحب مثلا في الحب يقول له مثلا هذا غلط هذا غلط يمشي مع
1: يعرف شو
0: يمشي للغلط
1: في الغريق يغطس في الغريق يعني يعرف يعوم ولا جست لازم سقية مس سقيت مس
3: لا لا لا لا لا ما تصورش ما تصورش
0: برج يعرف يعوم
1: عوام يعني برج عوام
0: موش الحوت
1: غير موش الحوت في بالنا بيه هذاك
0: خمو خويا اضربوا خماسكم في سداسكم رجعوا لبعضكم اسالوا فهمني ولا
1: ما يسكنش في سيدي حسين سيدي حسين لا
2: ما قلنا في المروج
1: لا ما نثبتوا عاده ما لازمنا نطلع
0: بعد شويه خويا باش نمشيو للبسي لبسي السؤال واضح وصريح
2: ان شاء الله
1: واضح كله برنامج كله وسهلا واضح وسريع
3: واضح عندك
0: انت جعفوره قاعده تتعاود شو قلت لي نفس الكلام البارح
3: خاطر نفس الفقره اللي فيها جدل
1: ايش هي اللي جات الفوتوكوبي نتاعها
0: نعملوا فاصل يا خياني
3: نعم اخويا وخياني نعم من هبو جعفور كم في
0: البسي البرج هذه يزيد اللصقه
3: البرج
0: هو برج الجدي
3: صحيح صحيح أنا عندك غلطة بركة جافور
2: والله صحيح
3: فما حاجة بركة خاطئ فيها
2: الجدي يصدم
1: غلطة وسكت
0: يفتح في الماكل تبلنتي
3: فهمتني ميساج لصقة
0: برج الجدي
1: جاري برج الجدي
0: اللي كنت نحكي عليه هو برج الجدي
3: ريت الجدي
0: اللي يعرف بلي سمعت اللي كنت نحكي عليه هو برج الجدي واللي يعرف شكون برج جدي فهمني ولا يبعث له هذا ويسألوا هل هذا صحيح نعم أم لا
1: أنا نعرف جدي مليح وفما حاجات باش نقول برج الجدي

0: دي من أكثر الأبراج الصادقين، من أكثر الأبراج الصبورين، ومن أكثر الأبراج اللي يعديو. أما كيتكلاتا يتكلاتا سون روتور. عندك الحق، المارشارير ما فماش مضروبة، المارشارير ما تخدمش، ديما القدام. أما برج على نيته، أما تقول أنت ياسر نية، هذا ما هو، لا ذكي جدا.
1: شكون أنا برجدي؟
0: شكون ترافس؟
1: أنا أدمولتي.
0: يشبه برشا للساجيتير كيما نحن.
2: انا امي جعفور برج الجدي،
3: انا ماما وخويا جدي.
2: اما حاجه بركه هي صحيح، هي الحاجه البركه اللي هي غلطه عندك جعفور، اللي قلت يعوم وندرا شنو، ما تعرفش تعوم وما تخليش الناس اللي تعرف تعوم انها تعوم. هذه رساله للوالده جهه ربي، خلينا نعوم مشيو للغريق.
3: لا لا يا ربي، بالبحر يخوف.
1: انت الوالده جدي،
3: الوالده جدي، خويا الكبير جدي، زوز جدي. فما برشا منه صحيح، فما برشا عينات، فما برشا وقت اللي نقروا في ثنيه نمشيو غالطين ونقولوا هذاك هو، ما نسلموش، ما نبيعوش قضيه بالكل بكل. اما خلافا يوريو برشا اللي من برا يشوفهم، يشوفهم باردين جدا، الوغ مش صحيح الحقيقه،
1: حساس على
3: الاخر. وزاد طموحين وكلي خدامه، فهمت، كلي يخدم يخدم ما يلاش بلا فيه.
4: جعفور بابا جدي.
1: الله اكبر،
4: أما اللي قلته
1: قبل
0: والله قال لي أنت أحسن واحد مفضل عندي هو أنا، عنده هو والله قال لي قسما بالله، ما بكري لبس جبه ولا لا لا لا كمام خلينا نفرق بيناتهم، بوها معز أكثر، بوها من معز شوي. ها
1: جبه زرقاء،
0: لبس جبه عرضنا في فم الباب ونحن خارجين.
4: هذاك ولدي.
0: تينا ولدك أنت أبوك؟
4: حسيلو ماهوش لبس جبه، وحبيت نقول لك اللي بابا برج الجدي وغالط اللي قلت،
0: واحد آخر
4: فما كان العنيد.
3: جدي مختلف،
2: جدي الكل مشكل.
0: بلاه مش بوك اللي لبس جبه
4: يا رسول الله؟ تعال نخرج على واحد اخر الالبوم، تعال نوريك الالبوم.
1: وقت مولودي 26 ديسمبر 28 ديسمبر. تو باش نمشيو للبسي، تركزوا خويا، كل واحد يحضر اجاباته، فهمني ولا؟ السؤال واضح وصريح، فهمني ولا؟ كان جيت انت ابليكاسيون تسهل حياه الناس، حتى الانتوراج حياه الناس، شنو هي الابليكاسيون اللي تكون كان جيت انت ابليكاسيون تسهل حياه الناس؟ شو مش مفهوم مدام في السؤال هذا؟
2: ليه اذا نحكي على
1: البير عندك نص،
4: واحنا نخافوا من تفسيرك للسؤال.
2: في الحق الفقر حديثة انت تقصد حاجة وحنا نفهموا حاجة، وفي الانطين نقولوا حاجة اخرى مغايرة تماما.
1: هذه مثل البرنامج
2: التنوع،
1: التنوع. فاصل ثم نواصل.
2: يا ربي.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
1: ساعة سعيدة، العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم السادة المستمعين الكل، أصدقائنا على اليوتيوب، أبدعوا على التو. لو كان جيت انت ابليكاسيون باش تسهل حياه الناس، شنو هي الابليكاسيون اللي تخمم فيها الاولانيه؟ ابليكاسيون باش تسهل حياه الناس في تونس بيان سور، والا في العالم، والا في العائله، والا في الاصدقاء. أبدعوا، اعطيونا الابداع. ابليكاسيون داكوردو زين، نبداو. انت حاضره؟
3: انا حاضره. نبداو،
1: شنو هي الابليكاسيون كان جيت انت؟
3: نعمل اون ابليكاسيون فيها اون ريكونيسونس فاسيال، تنجم تعقل العبد اللي قدامك وديريكتومون تقول لك اسكو العبد هذايا قاعد
0: ريشيرشي ولا
2: يستغل تضحك ولا
3: شكون تضحك ولا
2: اللي مهم
3: فيها ريكونيسونس فاسيال، تقول لك هل الشخص هذايا قاعد يوريك عكس ما يبطن او لا.
1: حلو،
2: جادور
1: والله بيه.
3: وجوست فيها اون بوتيت فونيتر كيما نوتيفيكاسيون هكا تخرج لك هاوش قال عليك وانت مش موجود. اي غاي مثلا ولا يطويلك كيما بينوكيو، هل هو قاعد ينافق فيك؟ هل يوري فيك، سامحوني في الكلمة، في وجه السوق؟ هل هو قاعد يتقرب لك لغاية خايبة؟ هذا الكل معناتها يعطيهولك بالديتاي. علاش نعمل الابليكاسيون هذا؟ وعلاش نعتقد أنها تسهل حياة الناس؟ على خاطر باش تخليك تغرب الفيسع، تفرز فيسع، تربح وقت في حياتك وتتعدى الخيارات الصحيحة، تخليك أنت أرتاح خير وتنجم تكون أسعد في الحياة. دونك نعمل الابليكاسيون هذية، واكيد اكيد اكيد انها تنجم تعاون برشا ناس في المجتمع نتاعك.
0: حلوه حلوه، ولكن زيدها فلسه صغيره زاده، مثلا كي تحسوا يقلب عليك كل شيء، تنزل يخرج صاروخ من التليفون تاكي ديريكت في وسط الشاشه
3: لا لا لا
1: قرص قرص قرص
3: قرص
1: قرص
3: دغدي دغدي انا من فما بروفا قراتني جعفور قالت انا ما كنتش نحضر لها في الصباح على خاطر كنت نخدم دونك ما نجمش نخلط على الكوغ نتاع الصباح بكري فهي قالت علاش ما نعطيش ماينس معناتها للناس اللي ما تجينيش قالت على خاطر ديجا انه ما جاش هو خاسر انه انت ما تقعدش في دويري انا انت خاسر نزيد نعطيك صاروخ ولا نعطيك ربي معاك
1: ربيب
2: والله والله ليها مش باش تنفع للعبيد ما تعرف عز حاجه باش نجاوب الاخت زينوبه
3: مرحبا بك
2: انه الانسان ما عادش يهمه في العبيد والله الحل البسيط انك باش تقاوم للبشريه الغريبه هذه انك تخفض سقف توقعاتك من العبيد ما عادش تستنى منهم الحاجات اللي انت تخيلها في مخك فهمت يا اما سيناريوهات خلقناهم على ناس ولا قولوا احنا استبشرنا فيهم خير ولا تصورنا باش يعملونا طريقه باهيه هذاك مخك عامل لك سيناريوهات وحدك في الحل البسيط والمعادله السحريه جعفور انك تخفض توقعاتك مع العبيد سينو الاله اللي خممت فيها الصباح بمعيه الاصدقاء في الديسك الصباح نحقق الحلم نتاع افلام ذوكم نتاع يقول لك الاله عبر الزمن عرفتها جعفور ماكينه تنزل عليها كيما زفندن تحب ترجع تحب تقدم القدام تحب تمشي للبلاد ماني سهله جوست هكا ما يصيرش بصمه
1: هذه الابلكاسيون بالبصمه
2: نسافروا تك تك لبو زفندن تك
1: حلوه ربيب حلوه
3: انا تيليشارجيها
1: ربيب تيليشارجيها ربيب تحولت لزينب
3: كبرت اسمعني لابليه تيليشارجيها نتاعي انا ما هو لازم نقولوا
1: تيليشارجيها مزوز انا اختي ريم الله يقدر الخير
4: لا لا لا بس اون فيت كي بديت زينب تتكلم خفت انا على خاطر ديما من الاول نمشيو فرسنايا وبعد سلكتها نحمسه ماها سامحني شكون الابليكاسيون
3: سامحني السماع ملا ملا اخويا ملا نجاح
4: اون فيت باش تنقذ الذاكره وتحفظ ماء الوجه عندك الفازة عند برشا عبيد اللي يجي عبد يحكي معاك وينك واش نحوالك ويواش حلو الدنيا وانت ما عرفتوش شكون الذاكرة مفسخة اشكونه هذا اشكونه هذا ما عندي حتى فكرة وتبدأ انت تتغصر وتعرق وحالتك حليلة دوك شنو تعمل الفونكسيوناليتي متاع الابليكاسيون هذا يا ساعة بيان سور سكان فاسيال اما ديسكري مثلا نجم تكون اذا لونيتك كونكتي هاو كتك هو يسكاني الوجه ولا اللي هو ويقول لك واش لك في وذنك في اللوريات هذايا محمد صالح ولد عم صاحبتك فلانة اللي قابلتها في الوطية عام 2024 وعنده كلب اسمه بريكا حسين يعطيك معلومات فهمت كيف يا اخي انت تقول له شنو حوالي البريكا والدنيا تسلكها حسين فهمت كيف ولا ايوا الا كان ما عرفش كان سكانيه وما لقاهوش في الداتابيس نتاعو يبدا يسعف فيك بجمل تنجم تخرج بها بالمعنيها مثلا والله مانيش صحاب انا وياك في دراوين ترى قول لي كيفاش الاورتوغراف كيفاش كاتبوا اسمك على الفيسبوك ما تلف هاو كيمل عليك اسمه حسين يعطيك حلول فهمت يسلك هيك
1: ريم حلوه
4: ميرسي بوكو
1: تيلي شارجي
3: تيلي
1: شارجي خذ عضو واحد مع واحد انا بالمعلم انا بالغالي شنو الامور درباس نبدا نروم فيه باش نهزوا الاثنين ما
4: عرفتش
3: والله انا تيلي شارجي الابلكيشن نحب نعرف انت شنو الخمسه حاجات اللي تقولهم لحد ما عرفتش اسمه
1: الغالي
3: اي وائل
1: معلم
4: يا مدير
1: يا مدير يا سمح يا باهي
4: يا حسر على كل يمين
1: يا وخي يا وخي يا وخي يا وخي يا وخي خليك نطول فيها كيما الريل وينك الغيبه شنو الامور شنو الجو
3: شنو
1: ان شاء الله ربي يجري على سلاح صعبوها صعبوها نبدا لك صعبوها صعبوها صافا مالا
4: تحلوا بيبان اخرين
1: انا نقول
0: بالله
1: وسع بالي على الاخر
0: انا نقول ما نسمعش فيك مليح مش قولوا لحظة نعود
4: نطبق
1: هاي الابليكاسيون سي رفع
0: ولا سي جعفر سمعت زميلاتي كالعادة يعني مناش على الأرض برشا في الحلم ياسر دونك مش مشكل مش مشكل مش ممنوع انك تحلم انا جتني فكرة انت ابليكاسيون نعرف اللي بيش تعمل ثورة كبيرة مش في تونس كهو في العالم الكل ابليكاسيون صغيرة تنجم تعيط لك للتاكسي وين انت وين انت تجيك التاكسي تطلب تحط البوزيشن بتاعك وتعيط تجيك تاكسي تهز نقلك للبلاصه اللي انت تحب عليها وتعطيك البري يعني فهمتني ابليكاسيون تنزل تريزيرفي تاكسي وتهزك فهمت يعني باش تسهل الماموريه باش تسهل الماموريه نتاع الحياه
1: هذه صعيبه
3: شكون جاي يخدم معنا
0: شوف
1: هذه مستحيل
0: بالحق وراها انها تنجم تنجح في تونس وفي العالم الكل تنجح برتو
1: هذه صعيبه
3: من الابتكار من الابتكار
0: يعني في تونس ايماجين انت في اللاك تدخل للابليكاسيون تنزل تحط البوزيسيون تاعك
1: ولا
0: تقول وين ماشي ويجيوك التاكسيات بتختار انت الشوفور يجيك اسمه لقبه ويعطيك الديستانس قداش بالحق وتزيد في السوم ولا تنقص كيما تحب يعني فهمت
1: هذه صعيب يعطيك الصحه
0: والله كان تحب وزاد عندي ابلكيشن
1: لا لا لا لا لا
0: والله هذه زيد هذه كاو هذه كاو ابلكيشن تنجم تحط تصويرتك وكل شيء تعرف على بعض الناس ونسميها انستغرام كذا نسميها انستغرام
1: انا اخوي الابلكيشن تاعي انا
3: يلا جافوري
1: الابلكيشن تاعي انا يا اخوي نعمل ابلكيشن خاصة بالعروسات.
3: كيفاش ترى؟
1: للي تعشاو مرتين.
6: حلوة هذه.
1: لا لا
6: والله
3: خليك
6: والله
1: للي تعشاو مرتين. فهمتني تبدا تعيط. ووو تعشاو. فهمتني تبدا يخرج صوت كبير بالبفروات.
4: جعفور.
1: أمان. لا. وفيها فيها فلسة أخرى تعالي هزز كعبة بقلاوة أخرى. نفس الابليكاسيون هي اللي تعشيو مرتين واللي هز بقلاوه في الساك للي حط بقلاوه في الساك فهمني ايه هذه مواطن حتى كرمه في الساك فهمني معناتها الساك ترفع للي هز بقلاوه في الساك بزيد تخرج زيد وفي ساكها وفي ساكها وفي ساك اللي تروح للحوبه ما تقعدش في العرس كاو اللي تروح ثلاثة ايام ما تقصش الابليكاسيون دي بتحكي دي بتحكي ابليكاسيون صغيرة اللي تسلفوا ما معش يرجعلك نخرج له ريحة مش بيه في داره نجي تحكيك تحكيك في الكواليس هذي
2: حكيتين البرح دي فيه ذكرة
4: ساعة جعفور والله ذكرتني
1: لا عندي فاصل
2: سمحني
1: عندي لا لا لا ملتزمين خوي بالقانون
4: جيت عندي انا
1: ريم نعطيك بعد تكلمي قد ما تحبي
4: تولي قديمة انه يوري العبد يفضح العبد اللي عامل حاجه عندي صاحبتي طبق فيها على صغارة وحاجه تقتل بالضحك إيه؟ تقول لهم راهو اللي يكذب تشعلوا اقسم بالله تشعلوا لمبوبه حمراء لهنا في جبينه عندها ولده وين يجي يكذب يبدا عامل هكا
7: والله حلو
3: والله حتى اسامي نتاع دي زابليكاسيون الفضح مفضوح الشوه صح
4: قالك محليكم يدو على
3: جبهته الفضح مفضوح الشوه
1: صحيت ابليكاسيون حلوه
3: شنو مبروك
1: بعد شوي باش نقراو زاد كومونتيرات اصدقائنا خاطر خويا بارامون كلها فهمني ولا عملوا دي زابليكاسيون فهمني ولا نعملوا فاصل بعد شوي نتواصل
5: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب فيم وراجعين
8: dernier appel dernière démarque chez Mazzaro Milano اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائيه بمناسبه العوده المدرسيه توصل ل 70% عرض

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا، موصلين معكم حتىش للنصف النهار، رجعنيكم. لكن قبل ما نمشيو لأكمل العبارة، أخونا
2: أوديتور بعث لي مساج، محمد عزيز توجاني قال لي توا هبطين ديبلاسمون أنا وصاحبي في الكهرباء، بعث لي مساج.
1: محمد عزيز زميلنا، مش مستمع. صباح
3: الخير زميلنا في بيرج،
2: زميلنا محمد عزيز. محمد عزيز قال لي بالله رافع عمان، خلينا نعمل فازة، عمل لي ديديكاس، خلينا حاطين الراديو رانا حتى. محمد عزيز هاي ديديكاس تاعك تعديت خويا، ندز معاك. ما يظهر لي تو يتكلم صاحبه، يظهر لي الليسونس، مش باش يتفاهموا في الليسونس ولا حاجة، انا حاسينه جو سي با.
1: قصة
2: من غير ما ندخل في الديتاي، اي نشوف الابليكيشن كتاب. محمد عزيز ربي يبارك لك خويا وربي يفضلك.
1: حاسس لو ما خطفتش هذا يعني
3: قابلته في بيرج،
2: قصيتو عليه خزال
3: عسل عزيز.
1: هاي شباب مشيو اكمل عبارة،
3: تفضل
0: اكمل العبارة.
1: ثلاثة مسلسلات مختلفة، نحاولوا نطلعوا العمل ونكملوا بليتو الجزء الثاني الناقص، على الأقل جملة ولا جملتين ولا كلمة قالت نجموا نفهموا الحوار. صحيت جعفر،
3: فهمت المسابقة.
1: ميرسي، يلا نمشيو نسمعوا الاكستري الأولين.
4: باش نكتب لك إهداء تتفكرني به.
5: ميرسي، شيء يشرفني برشا مختار. تعرف مختار، ما في باليش بيك تكتب الشعر.
4: عليك
3: هذه حسابات وعقبات جمال المديني وانا
4: طاوق وناموس.
5: نو نو سي با سا.
1: سامحوني لحظه بركة، لحظه بركة، نحب نسمع سي جعفر القاسمي شنو الاجابه نتاعك وحدك.
2: القاسمي توعد مدام غلط.
3: هذه حسابات وعقبات.
1: شكون الشخصيه
3: هذه؟ جمال المديني الشاعر، جمال المديني، وانا نعزف على الكمانجه. مانيش انا مال
1: في جعفر، عمل عمل مختلف.
2: جعفر مش نرى تصوري عيطولك في انترفيو باش تحكي على اعمالك القديمه
1: وتغلط.
3: ذكر حتى شي زمان
1: ريت هاي فوسكا جاتك من عنده جدين في الاخراج يا
3: اخو زمان. فوسكا من عنده جدين شفت على هريل
1: طبعا. يعني جعفر ما عرفتش صوتك؟
3: عرفت صوتك،
1: عرفت صوتك معايا جميل المديني. يا اخي سامحني يا اخو زمان، عندي سؤال مهم. حسابات وعقبات انت موجود؟
3: طبعا سيكونس واحده.
1: سيكونس
3: واحده نجي ليله راس العام. سيكونس واحده ومن اقوى السيكونس اللي مثلته في حياتي.
1: وي وي وي وي
3: نعزف بالكمانجه وكل راني داخل العام هذا داخل واحد يبقى معايا حد فهمني ولا تدخل معايا انت العام هذا. نسيت العام شنو وقت بجرب يدخل معايا العام هذا، راه ما عندي لا اصحاب لا احباب. مش نورمال سيكونس، مش نورمال.
1: ما عرفتهمش الشخصيات هذا المسلسل.
3: اخو وزمان،
1: وزمان السيكونس تفكرهاش وين
6: انت وشكون؟
3: انا وتعود لي بالله بجاربي سامحني
1: برحمه
3: الله عزلك. عاود لي يا اخوي رفع
4: معناتك انا نجيب لك اهداء تتفكرني به.
5: ميرسي، شيء شربي بالجمله. مختار، ما في باليش بيك تكتب الشعر.
3: مختار خطيب
4: عليك. الشعر هو يلزم ما يكلمش العباد ويعمل روحه قاوق وناموس.
5: نو نو سي با سا.
3: ما قلت لك سي با سا يا خويا، ما قلت لك سي با سا.
1: الثقافة اللي باش تخرج من عند الجعفور في المسلسلات حاجة غير عادية.
2: طيب باش نكملوا له كلمة هو.
1: نكملوا الجزء الثاني.
6: نو نو سي با سا.
1: نو نو سي با سا. صفر من نقاط، نكملوا الجزء الثاني. يلا.
3: تفضل.
5: ما نعرفش علاش العباد اللي نعرفهم واللي قراب مني ما نحسش نهار كونوا يجيو ويولي شعراء ولا كتاب ولا.
7: مالا شعر حتى هو. اللي هذا تو يحك شعر ويقول لك نكتب في الشعر. الناس طلعت للقمرة وهما شادين لي في أحبها وتحب غيري ويا ليتني كنت الغير.
3: هذا نصر الدين سي.
5: الطلوع للقمرة تريز امبورتون، والشعر زاد كيف كيف، سينو كنا باش نوليو ماكينات ونمشي بالفلس.
1: سبق عصرك.
4: نشوف في عالم منطق ولا مقلوب، الشعر فيه ولا مسخرة، والحب ولا حاجة ضحك.
7: الدنيا تو حسابات، قديش عندك؟ قديش النجم ناخذ من عندك؟ هو الحب الحق.
5: هذه منطق ولا التو؟
4: هاي تفضل تفضل.
1: حتى منطق ولا التو؟
2: لا التو تاع الزنكة
1: تاع الحياة والأجواء الفلسفية يا الفلوس.
3: عصام خو جهة خو سعاد. ما في بالوش اللي شو اسمه مختار الله يرحمه هو عبد الباب يحب أخته.
1: يحب أخته
3: هذاك علاش يلمح. وأنا زاد نحب أخته.
1: نحب أخته أي.
3: ولا وقلت له راه الحياة من غير حب ما تنجمش.
6: الكلنا نحب أخته.
2: يعني من وقتها تم في الهريل على الحب من الزنكة
3: تاع من وقتها من اللي مع وجهها.
1: عام قد ايش جعفر؟
3: لا ما نذكرش.
1: 2003
3: مالي
1: المسلسل والله حلو. عمله
6: 23 سنة 24 سنة.
2: انا جعفر تفرجت فيه مره بركه وانا صغير.
1: وقتاش تعرفت؟
2: وقت اللي بيع في الدلا في السيترونات في شو اسمه دار الخلاع. صغير انا وقتها نتذكر. وين راه انه اقوى ديو ينجم يصير في التمثيل توا اللي عمره ما صار؟ جعفر وشادي العرفاوي الزوز مع بعضهم. كان يعملوا ان ديو يعملوا ان فيلم مش مسلسل فيلم فازا هكا نعرفش كيما ستارسكي يوتش ولا حاجه يخرج مش نورمال.
3: هو الحقيقه باش نكونوا واضحين اكثر اكثر ممثل يضحك في معناتها ما يخليكش تخدم ما تنجمش تخدم
1: شادلي
3: اللي عارفه
1: مضحك جدا
3: شادلي اللي عارفه يدي راه وراك الدوخ كي تغزل له لعينيه بركه شادلي ينبر على كل شيء فهمتني قبل ما يقول لك اكسيون بتروسك يطيش لك كلمه هو يدوخ في ذاك الدار الخلاع رانا ما كملنا صورنا رانا شادلي بالنسبه لي انا الحقيقه لازم يدور بطوله في مسلسل وحاجه هكا ولا فيلم كوميدي وحده شادلي
1: اكسبسيون وي ميرسي جعفر صف النقاط شنو هو ديزيب انتوما
6: احنا ذئاب الجبل
1: ذئاب الجبل اليوم اش اخترتوا ما قلتوليش
3: يسر الجبل
6: وادي الذئاب
1: افتح يا سمسم وادي الذئاب دونك صفر من نقاط الى حد الان نمشيو للعمل الثاني قدمت بكم شويه لل 2007 هات نسمه لك سير طبعا نزيد نحكي عليك
8: لباس
9: اي قديه لباس
8: زيد طريف 17 ما تخافش
9: عرفت روحي و برحله كامله النوم ما كحلش عيني بيت لحمي كله ينام وراسي يوجع مينا من الدمار اللي عايشه فيه
8: واش ثم هذا كل من التنسيون
9: بالك خايفه من التنسيون انا توا كان يدخل عزرائيل تنقولوا اهلا ومرحبا يزيني ما عشت وما ريت ان شاء الله تروا ربع نتاعو
8: صحه ليك وربي يزيدك لله احنا حتى ربع ما نش باش نوصلوا الروح
9: حاسه ما زلت نتكلم شبيك مشيت يا بنات كلامي مع شاش بك
8: قول لي شبيك جايبه ما عندك
6: يا اخي
8: ثم حاجه يا اخي
6: لا صفية الخطاب على الباب
2: الخطاب على الباب
6: تحكي مع بنتها سعادة الطبيب
2: الوحيد اللي كنت نجم
6: نقلها كمان جت سلامة هذي
1: برافو زين
6: لا كمان جت سلامة
1: سامير حيم نعم حسنة
6: قال حسنة
1: ولا ما ركزت سامير حيم حسين اللهجة وحاجة ولا ريشة ولا كار بلاش تهويرة كما تقول لا من تهور ما عادش حاسس فيك باش تقولها هي
3: كمان جت سلامة
1: صحيح زينب
3: والله
1: صالحة النصراوي أيضا
3: زهير الرايس ممثلة ممتازة جدا
1: سونيا
3: و الجينيريك
1: حلو برشا جينيريك
3: ربي كان دبرت لنا حتى اكستري الجينيريك كمان جت سلم
6: ملا سولو كمان ماني فيك سولو كمان جا كبير برشا
3: تبعتوش رفع ذي
2: يا ما مدام سامية الحايم نعرفها ونحبها برشا
3: طلعها رفع
2: طلعتها ماذا بيه حتى اشتير نقطة يعني كان بوسيب كان
1: عندي العمل بالغالط زينب
2: تكلمتش على العمل الزميلة نجزت قلت الخطاب على الباب انا قلت مدام الحايم وقفت في مدام الحايم
1: حاجتي بالعمل من بعد تجي دور الشخصيات صفر من نقاط لي حتى الان تحبوا نسمعوا الجزء الثاني
3: ايه
1: صفر والى ان يحضر الجينيريك
6: اختي ربيع نعم صفر
1: لا كمجموعة أما كفرد أنت عندك نقطة
6: معناها أنا عندي مجموعة
1: تهويرة
3: في غير زميلتك
2: إن شاء الله تذكر الباب اللي مستدعيك اليوم يعني لا شيء
1: نرفض الاستدعاء
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: حاضرين شوية العزيز نسمع شوية من الجينيريك الجينيريك نجمو نسمعو
6: كمان جت سلامة والله
1: جينيريك صفوة جينيريك
3: بالله ممتاز
6: مانيفيك مانيفيك
3: كمان جا فهمني ولا ما نذكرش كل
6: هاو
1: ربيع زموري

0: اعطينا مدام لازم نسجله لازم نسجله
1: الاكستري باش نسمعه لكم من تويكا عزيز على قلبي الاكستري هذايا واللي هو خلينا نقول لكم اصح واصدق مقيلة في معنى أصدق حاجة قالت في العمل والقاعدة الأساسية اللي مشيوا فيها برشا من الناس في الخدمة خاصة في تونس وحتى في العالم الكل. نسمو الإكستري
2: عطاولة أنت وراجلك ولا
1: كل
2: حد
1: نتاع ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
0: ال ال ال ال ال
3: ال ال ال ال ال ال للموظف المثالي. مبروك يا مبروك.
4: مبروك يا مبروك. نجم نكملها وحدي.
3: ألف مبروك.
1: بزلت.
5: شكرا.
4: شكرا.
5: شكرا.
4: ما تصبحي.
5: ربنا يكرمك.
4: صحيت.
3: يستاهل والله الترقية.
5: شكر جدا جدا.
4: صحيت.
5: الحمد لله وترقيت وترقيت وترقيت.
6: لا دي مهزلة.
5: أنا بس عايز أفهم. إزاي أنت بالذات تترقى؟
3: وإحنا اللي مفحوطين للنهار ما نترقاش؟
6: إحنا بقى عايزين نعرف السر. السر بسيط جدا.
0: اه نعرفها.
1: لا يا تفضل
0: تفضل
1: تفضل.
4: السر بسيط جدا.
0: اه
4: تشتغل كتير.
0: ايه
4: تغلط كتير ما تترقى.
7: تترفد.
4: تشتغل نص
1: نص.
4: تشتغل
1: نص
4: نص.
1: تغلط نص نص
4: تتجاوز. ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى.
8: هلا
5: انتوا مش فاهمين حاجه.
1: محمد صبحي.
5: القاعده الاساسيه عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد. تشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى. ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى.
8: حلو
1: عرفنا ترقينا. لا شنو اللي تقال هذه في شنو بالضبط؟
4: مسرحيه.
0: هي
4: مسرحية متلفزة فما عمل.
1: لا مسلسل.
4: لا لا
1: برنامج كاريمو.
4: برنامج نتاعو اللي كله مسرحيه
1: خالص نتاع مان ديسكيتش وفازيت
4: في 2016. هو المسرحيات كان يقدم ستاند اب يجي يعمل انتروداكسيون نتاع الموضوع اللي باش يحكي عليه ومن بعد يجسده في مسرحيه ومن بعد يتناقش زاده مع الجمهور على خاطر هو الاستاذ محمد صبحي عنده المسرح نتاعو الخاص دونك يخدم فيه الخدمه نتاعو اللي يحب عليها وملا اعمال. ما نعرفش انتم شنو المسرحيه المفضله نتاعكم تاع محمد صبحي.
0: والله انا ما نذكرش الاسامي اما نتفرج فيه واعتقد انه مختلف محمد صبحي
1: جدا.
0: معناته انك تظهر وتبرز في بلاد عظيمه كيما مصر وفيها الزعيم عادل امام وتظهر معاه تظهر معاه بحاجه مختلفه خاطر برشا حبوا يعملوا الكلون بتاع عادل امام ويستنسخوا عادل امام وكذا. محمد صبحي ثنيه وحده.
4: انا والله انا الناس اللي عندها الوقت وعندهم اكسي على يوتيوب خاطر المسرحيات الكل موجودين على يوتيوب. تخاريف ماما امريكا وجهه نظر
1: وجهه نظر
4: هذوما الكل هم معناتها لي تكست اكسبسيونيل جروب معاه اكسبسيونيل ملا محمد صبحي.
1: يعطيكم صحه ما حكيتوليش على رايكم في اللي قالوا
0: اللي قالوا قولي عايش غاضك هو ذاك هو ذاك هو محلاه معبر جدا يضحك برشا ولكن ريت بعد ما تضحك خطر ذي طول فرق
8: تبكي
0: بعد ما تضحك تتألم تقول لي هذي هو الوضع في كل حالة ما اختلفوش.
1: صحة زينوبة اخذت برشا نقاط
4: فريقنا يربح
1: وادي دي ايه بالنسبة مراد عالم دار انتو مش نوع العار اقعدوا بالعار
8: افتح يا سمسم
1: مرسي شباب يعطيكم الصحة. عن أخبار نرجوكم بعد الحديث كاو جعفور
8: تحمدو
1: أوكي يلا متفضل.
8: ساعة
9: سعيدة ساعة سعيدة.
10: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهج التريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الحديث عشرة. ديوان فام، عسلمة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تفيد بأنه تم الانطلاق منذ 15 من أوت في عملية توزيع البذور الممتازة، وذلك لضمان نجاح الموسم الجديد وتمكين الفلاحين من حاجياتهم في الوقت المناسب، مبينة أنه تم وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاح الزراعات وفق ما صرحت به لديوان فام بمناسبة ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب لسنة 2026 وتقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل.
2: الموسم الثاني، احنا في الموسم الفارط تم توزيع 524 ألف قنطار، براتيكمون نفس الكمية التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا من 15 أوت للتوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحة في الوقت المناسب، خاطر احنا عندنا أربع شركات طاقة الاستيعاب متاعها ما تنجمش تخرج أكثر 5000 قنطار في النهار، دونك مع المصادقة على مستوى المخبر المركزي. بالنسبة للموسم البذر كما قلت، احنا سنابش نحطه على ذمة الفلاحة حوالي 500 ألف قنطار من البذور الممتازة. تعرف اللي احنا الحاجياتنا، احنا عندنا مساحة في حدود مليون هكتار تستحق حوالي 2.3 مليون قنطار بذور، ثم حوالي 2 ملايين بذور ذاتية، والبقية تأتي بالبذور الممتازة اللي احنا نقوله بذور مثبتة بعد ما يتم غربلتها.
1: ديوان الخدمات الجامعية للشمال يقول إنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود الشغورات المتوفرة ووفق المعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي. وأوضح في بلاغ له أن هذه الإجابات شملت الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم غرة سبتمبر من حاملي بكالوريا 2024 من الإناث وبكالوريا 2025 من الذكور، وبخصوص الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر، أفاد ديوان بأن الإجابة عن مطالب السكن الاستثنائي ستنطلق بداية من 24 من سبتمبر، وذلك وفقا للمعايير والشروط وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. وذكر ديوان الخدمات الجامعية للشمال أن آخر أجل تقديم مطالب السكن الجامعي الاستثنائي حدد يوم 20 من سبتمبر الجاري. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في إطار دعم قدرات المؤسسة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية والتكفل بالمرضى. وتضم الوحدة 8 أسرة، من بينها 4 أسرة مجهزة، بما من شأنه دعم قدرات المستشفى في مجال الإنعاش الجراحي، خاصة لفائدة المرضى الذين تستوجب حالتهم رعاية ومتابعة إثر العمليات الجراحية. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,821 والإصابات إلى 174,897 مصابا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وزارة الدفاع التركية تندد بهجوم شنه الحوثيون في اليمن بطائرات مسيرة على السعودية، كما نددت بالأفعال الأخرى التي قامت بها الجماعة ودعت إلى وضع حد لهذه الأعمال التي تهدد استقرار المنطقة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: زهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صح صح وزيد. رجعنا لكم لحد شو 7 دقائق. تحيه للساده المستمعين الكل, ان شاء الله نهاركم مبروك, نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله يا اخويا تكونوا في صحه جيده قبل ما نواصلوا. بعد شويه باش نقول لكم تبرعاتكم للكرتابه القرى اسويس وين وصلت. نذكركم اللي كونوا قررنا سناء من نهار الاثنين نطرحوا الوضعيه, نهار الخميس نقول لكم وين وصلت الوضعيه هذه, ونهار الجمعه ناخذ الوضعيه اللي عديناها نهار الاثنين. ان شاء الله ربي يجري على سلاحه. ولكن قبل هذا تمنيتنا بالشفاء العاجل كل انسان مريض, واخص بالذكر لهنا نادي عمر اخت صديقنا واخونا الممثل الصحبي عمر اللي هي توا في المستشفى العسكري, وبربي نداء للكنام يعني قدموا ملف باش ياخذوا الدواء معناتها لبنتهم مريضه فهمني ولا, رجاء رجاء راهي في حاله حرجه فهمني ولا, والدواء هذا ضروري فهمني, ولو كان ما ثماش الامكانيه منين ينجموا ياخذوه. لو كان عندنا اصدقائنا خارج حدود الوطن راهو اللي عنده المريض هو المريض والرعي وشعور العائله فهمني ولا. نتمنى الكنام تسرع في الملف نتاعهم. الحقيقه نداء جاني من العائله نتاعهم, ان شاء الله ربي يفرج, ان شاء الله ربي يشفي, ان شاء الله يا خويا في اقرب فرصه يوصل الدواء ان شاء الله.
1: وهذا مش اول نداء يعملوا صاحبي, ان شاء الله بشفي ربي الاخت, وان شاء الله ربي يتم عليها بالصحه الباهيه. وهذا حال برشا مرضى زاده في تونس اللي الملفات نتاعهم تاخذ اكثر وقت من اللزم, واللي ساعات يبدا يلوجوا في شكون ويبدا عندهم حتى حق الدواء باش يجيبوه ما يعرفوش منين يجيبوه ولا كيفاش يجيبوه.
0: صحيح.
1: فان شاء الله يا ربي النداء نتاعك يسمع جعفور, وان شاء الله هي ربي يشفيها ويعافيها يا
0: رب. امين بجاه رب العالمين. نداء زاده مره اخرى وزاره الصحه للكنام انهم ينظروا في الملف نتاع مهاتنا هذية, لأنه الحقيقة كما قلت الوضعية حرجة وهي الآن في المستشفى العسكري. بربي يدعيه بالشفاء لأي إنسان مريض, إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة, إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة. امبارح حكينا على الافتتاح متاع كرة الطائرة وكذا, فكلمني صديقي فنان كان مشارك في وسط الحفل. انا حبيت جيت نقول له ابراهيم خليل فهمني ولا, هو تو يسمع فينا في اللحظات هذه. حبيت نقول له خويا محلاك ومحلى اخلاقك ومحلى صوتك ومحلى فنك وتخدم على روحك, ولست المقصود فهمني ولا باللي حكيناه البارح. احنا حكينا على التنظيم البارح فهمني ولا, وسوء التنظيم وغياب الفكره. انت وكل الفنانين المساهمين والمشاركين والتقنيين والعازفين ان شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم, ومحلاكم محلاكم محلاكم. وانا راني حضرت لك في بلايص اخرين فهمني ولا, وانا زاد كان جيت في الوضعيه هذيك وقالوا باش تخدم في افتتاح نخدم في افتتاح فهمني ولا. هذه خبزه اولادنا فهمني ولا, وهذه رزقنا. ان شاء الله ربي نشحك في قادم الاعمال خويا, وان شاء الله ربي يوفقك. فنان جميل حساس رقيق. شادلية شادلية جات يا جماعة.
2: أهلا وسهلا.
0: السيدة شادلية, السيدة شادلية اليوم باش نعرفوا مفاد الخبر. يعني عملنا الحملة بتاع الكرتابة, قيمنا الكرتابة تسوى 200 دينار فهمني ولا, أعطينا رقم الحساب الجاري فهمني ولا, وحتى على السيت بتاع أسويس www.aswisvu.tn فهمني ولا. برشا فزعة صارت فهمني, التحدي ربحناه 200 كرتابة لهنا.
3: لا ثاني دقيقة, احنا مش ربحنا, خلينا نبداو بشوي بشوي. هي الحلمة بدأت نهار 7 سبتمبر الوقت اللي حلمنا انه احنا نفرحوا 200 صغير بالعودة المدرسية, وفعلا نهار الجمعة 11 سبتمبر هنا في فقرة الناس بالناس وبالشراكة مع جمعية تونسية للقرى الأطفال أسويس.
0: نعم.
3: جمعنا الحمد لله وعود
0: بقيمة. نعم.
3: 40,000 دينار.
0: نعم.
3: اما زعم الوعود هذية الكل وصلت وإلا لي.
0: نعم.
3: وصلت شوية منها ولا وصلت أكثر.
0: نعم.
3: باش نعرفوا هذا الكل معنا عبر الهاتف السيد محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لكرة الأطفال باش يجاوبنا.
0: سي محمد معنا؟
3: أيه معنا بالهاتف تويكا, هو اللي باش يقول لنا.
0: سي محمد صباح النور.
4: صباح النور جعفور ليك ولكل فريق ولكل
1: مستمعي.
0: مرحبا بك سي محمد. عودة ميمونة لأبنائنا أخويا, إن شاء الله ربي ينجحهم, إن شاء الله سنة دراسية متميزة كما حضرنا اليوم العلم. يعني تقريبا 231 الرقم نجد ننساه, 231 طفل وطفلة شاب وشابة متوجين في يوم العلم. نحكي على أعداد وأرقام ومعدلات متميزة جدا. مبروك الغالية لبنية هذيك 19
4: 72
0: غالية بسم الله ما شاء الله ربي حجب عليها, وكان الله في عونكم خويا. انت وكافة فريق الجمعية جمعية قرى أسويس الحقيقة خدمة كبيرة برشا برشا برشا تخدموا فيها. اي سي محمد وين وصلنا؟
4: اي خويا انا اول حاجة نحب نشكر المبادرة اللي خرجت من البرنامج, وهذا هو الدعوة ما نقول الدور المؤثر. دور المؤثر وانه يؤثر في المجتمع ويحث الناس انه يخدموا الفعل الخير والمصلحه العامه. بعد أسبوع متابعة للحساب البنكي والحساب البيدي. يعني تعرف التبرعات فما ترانس أمشيه والبيد التونسي وطلبوا الكود 905 وتبرعوا كل قدير وقدروا ونساشك لقين عباد من معتمديات أنا بيدي ومرة نسمع بيها سمعوكم ومشيوا ودفع 50 دينار مشيوا البريد و100 دينار و70 دينار نحب نشكرهم كل ما شاء الله على التونس على الخير متاحهم أكثر من 600 تونسي مشى البيد التونسي وتبرع وكذلك فما تونس دخلوا على www.sosve.tn على الموقع الويب ومشاوا للحملة متاع العودة المدرسية بعد ما ثبتنا مع القسم المالي والمحاسبي للجمعية اليوم نجم نعطيكم الزوز أرقام انتوما كان الهدف متاعكم 40 مليون فما التماسة اللي قالوا مش يعطيه فما اللي جاء وفما ما جاش مع كل أسف ونعذروهم لكن اللي فما اللي ما يقالوش وجاءوا وجاءوا دعموا نبدأوا بالرقم اللي وصل عن طريق www.sosve.tn عن طريق البطاقة البنكية الرقم وصل 38 مليون
1: و300
0: على SOSVE هذه على السيت 38 مليون
4: و300
0: الله أكبر باهي
4: هذا كل جاي وعن طريق السيت ما وصلناش ل 40 مليون لكن المفاجأة كانت عن طريق التوانسة البسطاء اللي مشاو للبوسطة وشدوا الصف بالساعة باش يعملوا 30 دينار و50 دينار و70 دينار واللي ما عندهمش كارت بونكير هذوما قبلة على جبين كل إنسان أمن وكفل صغير وفرح صغير وأعطاه محفظة متاعه وهيك سلاح العلم متاعه وهيك غدوة لامل متاعه 20 مليون و120 دينار
0: وهما
4: قبلة وهذا ما يعطينا مجموع 58 مليون
0: الحمد لله يا ربي اخويا شكرا على الثقه شكرا على الحب بارك الله فيكم والله العظيم اقسم بالله واحد يحس بالفخر ربي يبارك لكم الناس الكل اي انسان كيما قلت انت سي محمد كل واحد كيفاش وقداش المبلغ فهمت ولا نرجع لك لحظه سي محمد شاد ليه
3: لا كمل مع سي محمد
0: بيه. سي محمد 58 مليون
4: 292 كارت ابلا 292 طف
1: برافو
4: 292
0: برافو.
4: عنوان حياه وحب متوانسة لأطفال قراءة أطفال SOS مشاهوا عطيناهم مبالغ هذوما مشيناش احنا الكرتابلوات عطيناهم الأمهاتهم هزوا صغارهم
0: يشريوا على كيف
4: اختاروا الصغار هذا هدفنا وهذا طريقتنا في عمل كقراءة أطفال SOS
0: نعم ان شاء الله اخوي ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا
1: يا ربي
0: قاعدين نشوفوا في الفيديو مباشر الان كيفاش الامهات مشاو هما على عين المكان يشريوا في الكرتابه يختاروا لون الكرتابه كبر حجم الكرتابه فهمني ولا يشريوا في الغلافات مستلزمات ادوات ان شاء الله ربي يفرح كل انسان ان شاء الله ربي يفرح كل انسان اهداء كرتابه بتاع علم لوليداتنا بتاع مش بتاع علم بتاع حلم لانه الحقيقه ممكن وقع الكرتابه 200 دينار ولكن وقع الحقيقي باش يدوم سنين وسنين وسنين وسنين كل ما ينجح طفل ولا تنجح طفله وتبعد يعني فهمني ولا على العالم هذا الخايب لانه الحقيقه هذوما وليداتنا الكل ان شاء الله ربي يفرحكم كيما فرحتونا الله يفرحكم اي انسان دفع الله يفرحك كيما فرحتونا وكيما قاعدين تو تفر انا نحس يتو الناس يسمعوا فينا ريت الناس يسمعوا فينا نحس اللي ثم هكا بوف تاع اكسجين تاع فرحه اللي يسمعوا فينا توا كانه هو فهمتني اي هذه تونس هذه تونس الخير ومازال الخير مازال الخير محلانا مع بعضنا محلانا قداش مازال ثم رحمه قداش ثم ناس مازال تمن قداش ثم ناس فهمني ولا قلوبها كريمه قداش ثم ناس عظيمه كما كان يحكي سي محمد انسان يمشي للبوسطه باش يدفع 20 ولا 30 دينار من
1: من
0: صحيت سي محمد ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله اللي جاي نجاح نعم
4: جعفر بو انا ما نجمش نعطي تصريح اللي ما تكون عندي وثائق رسميه ان شاء الله
0: نعم
4: اليوم العشيه نقوم ان شاء الله اما نحب نقول لك كلمه بس يا جعفر الامانه وصلت الامانه وصلت
1: الحمد لله
4: والله اكبر
3: عن اخبار سعيده لايمة الجايه.
0: سي محمد ودي لحمي شوك الامانه هذيك اللي حكيت انا وياك
1: اللي بالي بالك.

0: مش هذاك هو
1: مش هذاك هو جمهور. فما مشكورين مجموعة من الأصدقاء في صفاقس تكفلوا هما بفرحة 26 طفل آخر صغير. 26 طفل آخرين زادا فرحوا ووفروا لهم الأدوات المدرسية. يعني اليوم من مجموعة الأطفال اللي فرحوا بالعودة المدرسية 292 طفل من عند قرى الأطفال أسواس تبعين الأبيل اللي عملناه لهنا، ومعهم 26 طفل آخرين تبعين المجموعة هذم، يعني المجموعة 318 صغير. الأوبجيكتيف متاعنا كان 200 صغير، اليوم وصلنا ل 318 صغير فرح بالعودة المدرسية.
0: حاجة أخرى، المواطنة اللي جابت 1500 دينار قالت أنا نحب نمشي نشري الكراتب وكذا، هذيك زادة راهو 7 كراتب ونص يتسموا 7 كراتب ونص.
2: كثر خيره ويعطي الصحه
0: هذيك اللي بعملتش رجلها وقالت لي راجلي وحده
2: وانا
0: وحده. اي هذيك احلاها هذاك اللي من صفاقس اللي عطاك الكراتب
1: هذاك هو هذاك هو 26
0: طلع شو مقيد وانا اسمه
3: كراتب.
0: كل عام
1: كل عام.
0: الو الو عندي الكراتب عندي انا يا سي جعفر اقسم بالله الكراتب عندي انا.
1: هما راهم مجموعه من الاصدقاء مع بعض والمتر
0: والمتر
1: زيد
0: شي المتر
1: 10000 دينار اللي تبرع
4: بالمتر هذيك
0: رزقنا المتر هذيك
1: ربي يبارك لها ان شاء الله
0: ربي يبارك لها.
4: وبرجولي جعفور والله بكل انانيه العالم ملا مستمعين تاع ساعه سعيده
0: ريت
4: والله ملا ناس قسما بالله معني عبد يبدا يقول لك اوكي لحظات يعمل لك كابتور ويوصل ويبدا حارس وصلت موصلتش فيه بارك الله فيكم نسي كل يرحم والديكم ميرسي والله
0: شعور بالفرحة بالفخر. نشكركم الكل أصدقائنا على اليوتيوب على الانستغرام ربي يبارك لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ربي يبارك لكم الناس الكل اللي ساهمتوا حتى بالكلمة الطيبة حتى أنك تسمع وكنت أنت سبب وآسطب بارك الله فيكم. باش نعملوا فاصل بعد شوية أنا راجعين
5: ساعة سعيدة

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام. سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: انتوا تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر وتوت ليكيب، وهذا وقت اسمها هي سامحني دقيقة. طلع انا شكون حاسيلو قروا انتم كما تحبوا.
1: سامحني دقيقة، انا شكون؟
3: تفضل رافع، مرحبا بيك.
4: بلي مدام زينب،
3: مرحبا بيك مسورة.
4: صوتك انت اللي قلنا نسمعوا فيه توت ليكيب.
3: ابسوليمون،
4: ماذا بيا توت ليكيب تحط لي اسمي انا سامحني. جعفر قاسمي زيد رافع وحط توت ليكيب. كان
3: احنا معناتها
4: اللي يحب يحط اسمه تفضل. انا ماذا بيا خاطر امي تسمع قالت لي شكون توت ليكيب هذا؟
5: جعفر يعني شركائه
3: شريكه جديده، يلا ان شاء الله بالقسم، ان شاء الله بالربح، ان شاء الله بالحاجات الباهيه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله بالنتائج الايجابيه لجعفر. ان شاء الله مبروك الكادو جعفر. شو عندك جعفر؟
5: هذه سياره
4: ما عندوش برمي.
3: اسمه اسم زميلتنا،
6: يخاف يقرا اقرا ايش يقولوا بالغلط.
5: تيج
3: صحيت
5: بغلط، عملت عليهم ريل البارح. عيله كامله، عيله كامله وتمن بالعيله وتيج راسها.
3: والله برافو. انتم حاضرين في فور عندكم حضرين. عندكم كل المعلومات اللازمه باش تطلعوا الشخصيه. المعلومات اللي مازالوا باش نقولوا لكم
6: في بالي حضر.
3: لا باش نقول لكم معلومات هذيه الوقت نتاعها هو دقيقه، معلومات مطالبين انكم تلقاو من خلالها الشخصيه نتاع اليوم. انتم صحابنا هنا على يوتيوب، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا، وقت اللي تحب عزيز نبداو بالشخصيه الاولى. يلا الشخصيه تقول
5: يا ربي معنا.
3: يلا أنا تولدت عام 1909 في باب سويق في تونس. من صغري الموسيقى شدتني، تعلمت العود، بديت نغني ونلحن. في العشرينات والثلاثينات تونس كانت تعيش تغيرات كبيرة، والموسيقى زادة كانت تتبدل معاها. أنا كنت نحب نعمل حاجة تجمع بين الموسيقى التونسية القديمة وروح التجديد. عام 1936 بدأ اسمي يكبر في الساحة الفنية، كتبت لحنت أغاني واللي بعد سنوات جزء من الذاكرة التونسية. ما كنتش نغني على الحب برك، كنت نغني على البلاد، على الشوق، على الناس، على الحياة اليومية. مع مرور السنين الأغاني متاعي خرجت من المسرح ووصلت للبيوت. في الأربعينات والخمسينات ولا صوتي معروف في تونس والعالم العربي. أكثر حاجة تفرحني أنه الغناء متاعي ما ماتش كيما مات صاحبها، لكن بعد الاستقلال بقات ألحاني تتغنى، وبعد عقود مازالوا التوانسة يسمعوا صوتي ويعرفوا الكلمات من أول نغمة. ما كنتش نملك استوديوهات ضخمة ولا تقنية تسجيل، لكن غنياتي موجودة حتى لليوم.
4: صدق فريا
3: هادي جويني، برافو عليك يا فلقيسي. يلا برافو برافو برافو برافو.
6: من كلمه تجديد
7: تجديد صحيت نجم تفهم
6: هادي جويني.
7: والله من موني

0: جعفور.
1: برافو برافو برافو جعفور إجابة صحيحة. أغنيتك المفضلة متاع هادي جويني اليوم؟
0: قريت النجمة
2: الحقيقة برشا ليه من كي تسألني هكا
1: دندنها يلا رافعة
3: حبيت.

0: بدك لين حبي يتبدل يجدد
1: حبي يتبدل يجدد ريم
2: تيتش تباني لبريم تيتش
1: تباني برافو
3: يا محسونة كل مش هو
2: لا مش لهدي جويل لا
3: يا محسونة
2: كيف ايش يكون
0: سينا صدق تريا
1: بي برافو النقطة الأولى جعفر القيسمي لعبة موتيت وقاعد ياخذ في برشا نقاط ما شاء الله تبارك الله نحبكم تركزوا معنا الفريق يلا نبدأ
2: بالوقت ظلمني يا محسونة لهدي جويل
1: والله هدي جويل سمحنا مير برافو
3: قولي علاش يا محسونة يا محسونة
2: والنجي تحت الزيتونة يا يا محسونة يا محسونة
1: يا محسونة برافو جعفور يلا باش نمشيو لبلاد أخرى ونمشيو لشخصية أخرى ومعلومات جديدة وحاولوا تطلعوا معنا الشخصية التالية نبداو تو سويت عزيز من عام 1479 قبل الميلاد تقريبا تولت تولى تحتمس الثالث عشر العرش وهو صغير وأنا وليت الوصية عليه بعد سنوات صار شيء استثنائي وليت أنا الحاكمة الفعلية لمصر تقريبا من 1478 قبل الميلاد حكمت البلاد كفرعون كيفاش مرا نجم تحكم مجتمع كان الملوك فيه رجال استعملت الرموز
0: كليوباترا
2: ليفرتيتي
1: غلط
2: شو اسمها هي
1: عندهم
2: كل ديما نحسبها راجل وهي مرأة
1: تصورت في التماثيل بلباس الفرعون احيانا باللحية الملكية الرمزية اما ما كانش حكمي مبني على الحرب وحدها اهتميت بالبناء من اشهر اثار عهدي معبد الدير البحري في الاقصر نظمت رحلة تجارية كبيرة
2: حتشبسوتني
1: حتشبسوت برافو عليك
2: اجابة
1: صحيحة حتشبسوت الملكة الفرعون حكمت حوالي عقدين بعد وفاتي وقع تغيير في الطريقة اللي تمثلت بها وتغيير ذكرتي تم تدمير أو إزالة بعض صور اسمي وتمثيلي من بعض المعالم ناس مرباب لكن اسمي ما اختفاش بعد ألف السنين علماء الآثار رجعوا يركبوا القصة من جديد ويحاولوا يعرفوا شنو اللي صار بالضبط امرأة وصلت لأعلى سلطة في مصر القديمة وحكمت كفرعون هي حتشبسوت
0: أول مرة نسمع بها حتى أنا
1: والله قعدت في هي عندك الحق أنك أول مرة تسمع عليها أنا نعرفها وفما بارش ناس يحكيوا كيفاش وقت اللي رجع ربيبها كما نقولوا احنا بالدارجة يحكم نحالها الأثار متاع الحكم متاعها الكل لكن قعدت معروفة كالفرعون المرأة الوحيدة اللي حكمت وكانت تلبس لباس الرجال وتحكم كالرجال في الوقت هذاك ألف السنة قبل الميلاد جميل
2: ثم برنامج على الأثار في ناشونال جيوغرافيك
1: يلا جميل
2: واحد متصدرين
1: ما شاء الله ما شاء الله بيه شخصية عالمية المرة هذه نبدأوها تتسويت عزيز وقت اللي تحب الشخصية يقول أنه تولدت عام 1918 في جنوب أفريقيا كبرت في بلاد كانت مقسومة بالقانون حسب لون البشرة عام 1944 انضميت للمؤتمر الوطني الأفريقي وبديت نخدم ضد نظام الفصل العنصري فمش كون متحمس عام 1952 شاركت في حملة عصيان مدني ضد قوانين الفصل وبعدها بسنوات تبدل كل شيء عام 1962 اعتقلت عام 1964 اصدر ضد حكم بالسجن مدى الحياة
0: مانديلا
2: كل كنتي وكل
1: كنتي
0: مانديلا
1: عزيز هو يلا جميل خلينا نرجع للفار احنا نكمل المعلومات حتى لناخذ الإجابة الشافية من عند عزيز 64 يصدر ضدي حكم بسجن مدى الحياة ندخل السجن ما كنتش نعرف وقتها قديش باش نقعد في جزيرة روبن 18 عام بعدها سنوات أخرى المجموع كان أكثر من 27 عام وراء القضبان والإجابة صحيحة نيلسون مانديلا برافو يعطيكم الصحة إجابتكم صحيحة والفار يقول لي عزيز يرجع بالجزء من الثانية باش يعرف شكون بالضبط اللي انتقل
0: عاوز نذكر يعني عنده ماكينة
1: اللي جعفر ايه اذا كيستيليا برافو جعفر عنده نقطة ربيب عندها نقطة برافو تو باش نعرفوا شنو هو اللي باش يحسم المسابقة نتاع اليوم نيلسون مانديلا شنو تتفكروش موقف ولا حاجة قالها ولا مكان حضر فيه كان عمل الفرق بالنسبة لكم انتوما ولا كان ملهم بالنسبة لكم
2: رافع يقول رافع
4: اعطينا معلومات
0: ما فهمتش السؤال
1: معناتها فما شي كوت سمعت حكمة قالها تتفكرها يلا جميل
3: يقول نيلسون مانديلا لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد هو توفر الوقت للتأمل والتفكير
0: ما خليهاش نيلسون مانديلا هذه قالها نيلسون مانديلا وبالعربي هيك قال.
4: هو والله فينومين اخر
1: ان شاء الله. تفضل
4: سامحني. فما فينومين تاع نيلسون مانديلا في حد ذاته اللي ماشي في بالها العالم الكل هو توفى عنده برشا برشا برشا العكس معناها فهمت. دونك هذيك هو ديما يقولوا تاثير مانديلا
1: والا لو سيندروم
3: نيلسون مانديلا. يقول زاد ان تكون حرا ليس مجرد التخلص من القيود اللي حفظها بل هو ان تعيش بطريقه تحترم وتعزز حريه الاخرين.
1: جميل.
3: حبيت نثري النقاش.
1: مش اللي شاف. والله انا نشكرك على اثراء النقاش. عزيزي يقول لي فما فرق صغير في شكون جاوب قبل شكون. الحكايه بين رافع وبين جعفر في شكون انطق قبل. هو مزوز
2: الماكينه نتاعو خرج اصوات
1: بجزء من الثانيه. دونك نقطه الرافع نقطه الجعفر بغبو يعطيكم الصحه.
0: اللي نحب نقول عزيز ان شاء الله مبروك سكانير خاطر تبارك
1: الله. والمتصدر اليوم جعفر القاسمي بالاجابات بغبو وتيتك الفقره جعفر ان شاء الله مبروك. تو نعملوا هي الكلفه كامله ان شاء الله.
3: بربي سامحني.
1: لا لا بربي سامحني دقيقه. يلا ميرسي بوكو.
5: هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
6: ساعة سعيدة.
3: بعد شوية رفعوا الدار وبعدها مباشرة سين جيم عاريم. ولكن المكالمة الحقيقة اللي كلمنا سي محمد مقديش اللي هو رئيس جمعية قرى أسواس اللي قال غدوة نقول لكم شنية الأمانة اللي وصلت. غدوة يقول لنا شتي الأمانة اللي وصلت. دونك غدوة موعدنا لحداش وعشر دقائق باش نعرفوا شتي الأمانة اللي وصلت لك. قبل ذي نحب نقول اللي كونوا اليوم وبعد أسابيع من التحذيرات رجعوا صغيراتنا القرى أسواس المقاعد الدراسة في ظروف تحفظ كرامتهم هم يولاوا مصلحتهم العليا الفضلة الباهية السمحة ذي قراية أخوي هم يولاوا مستقبل رجعوا بكرتبهم بكتبهم بأحلام كبيرة برشا برشا العام الدراسي الجديد. الفرحة هذه ما كانتش ممكنة لولا توانسة اللي الحقيقة كما قلت بكري فزعوا فمني ربي يبارك لكم. والتحدي الحقيقي باش يبدا توا القرايه توا فمني ولا بديت ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. ندعو الساده المستمعين انهم يكملوا يزيدوا خاصه في البي ا بي هذاك الاقتطاع الشهري اللي كنا نحكيوا عليه ديما الشهريه القاره هذيك ديما موجوده راهي على 3wsvu.tn 3wsvu.tn فمني ولا ان شاء الله ربي يبارك لكم. سينو تنجموا تكلموا توا على 58 371 002 58 371 002. مشي مباشرة رافع ولد الدار. حبيبي تفضل بابا تفضل.
5: رافع ولد الدار
7: وعندي فكرة طيارة.
8: اليوم الفكرة طيارة تهزنا ديريكتومون للكوجينة. صحيح كوجينة مزيانة هي ديزاين ألوان ودي ماتريو أما كوجينة براتيك باش تكون براتيك للي يخدم فيها واللي ياكل فيها واللي يعيش فيها خاطر أكثر وقت نعديوه في الكوجينة هي كوجينة فيها قياسات معينة وصحيحة. اليوم بعدنا باش نشوفوا القياسات. الكوجينة متفرقة لزوز حاجات دونك عندنا لي زيليمون دو با لي رانجمون لي موجودين لوطا و لي رانجمون لي موجودين الفوق. هذه تعرفناها ونعرفوها في الكوجينه دوبوي لا نوي دي تان.
3: مرافع
8: المرافع المرافع اوكي صح
1: المرافع
8: ولاش ما نصيب رافع زي لي زيليمون تاع البا يكون الديمونسيون نتاعهم العلو 72 سنتيمتر يعني 72 سنتيمتر كي تزيد الرخامه تولي في 92 باش تكون الخدمه ارغونوميك مش الانسان مشنقل برشا ولا مطبس برشا يعني اون اوتور لازمها تكون هذيا محترمه. لو بروفوندور نتاع الرونجمون دو با ما تفوتش 60 سنتي 60 سنتيمتر باش نجم بيان سور كي تخبي حاجه تخلط عليها. لي زيليمون دو ساهل برشا يلزم لا بروفوندور نتاعهم 35 سنتي لوجيك بخاطر عاليه دونك باش تمد يدك لازمك تخلط على الحاجه تمدها. توا فما في الموضه الجديده في لي كوزين سكانديناف ان كلكو سورت ولا الرونجمون تاع الفوقاني يخلط حتى للسقف يعني كي يبدا عندك سقف مثلا 280 ولا 270 بالفو بلافون يلزم تخلط حتى للاخر. هذه الجماليه الجديده اللي ولات موجوده في الكوجينات. اما هو في ستاندار 60 سنتي 70 90 سنتي الماكسيموم في لوتور في لي كوزين ستاندار يكفي. بالنسبه لل لي ماتريو اللي موجودين الام دي اف MDF ستراتيفي MDF الجلوس نحن نعيطوا له كل يوم مع المزيان على الاخر اما الجلوس الفراجيليتي نتاعو انه كي يتخبش لازمك تبدل البانو بكله وفما زاده توا اللي هي جديده على الاخر وانا نعرف اللي بعض المستمعين ما في بالهمش بها سورتو اللي يتشكاو يقول لك انا ما نعملش كوجينا MDF على خاطر يجيني هيك السوس هذاك النمال اللي يطير برشا عباد يتشكاو منه ياكل لهم اللوح اليوم ولات فما كوجينا 100% PVC والPVC هذا المنظر نتاعو ايفي بوا يعني شبه للوح كاريمون دونك تمشي تختار تشوفوا انت في بالك لوح لا نوبليس نتاع اللوح اما هو ان رياليتي الماتريو اللي مستعمل فيه البي في سي بور فينير نتعداو توا للتابل دو ترافاي البلان دو ترافاي نحن نسميه البلان دو ترافاي لو بروفوندور نتاعو لوجيك على قد قياس تاع لي زيليمون لوتانين اللي هما 60 سنتي ومقابلو بالضبط لا كريدونس لا كريدونس هو اكل بوند حيط اللي موجوده بين لي رانجمون الفوقانيين والرانجمون اللوتانين فما اللي يخدمها غري فما اللي يخدمها ماربر كيما المابر المغبر نتاع البلان دو ترافاي وفما اللي يخدمها يخليها حيط كاريمون ولا يخدمها فايونس ولا اللي يحب اليوم الأكثرية والشائع واللي ماشي اللي هو الناس كلها تخدم في الكوارتز نعرف اللي الكوارتز غالي شوية من الريزولتا متاعه مزيان برشا على خاطر كان تخدم رخام نورمال ينجم يتأثر بالتبقيع متاع الماكلة والزيوتات وكل شيء البرين تاع الكوارتز يبدأ من 420 دينار المتر مربع اللي هو سوم كاسح شوية ما يعطي جمالية مزيانة هذية الكوجينة متاعنا اليوم الكوجينة راهي تتباع بالمتر لينير دونك تشوف تمشي لأي إنسان نجار ولا اللي يبيعوا الكوجين راهي الكوجينة متاعك حسب المتر لينير تنجم تاخذ المبلغ وتعرف الكوجينة متاعك قديش باش تتكلف بيان سور سولون لو ديزاين اللي انت تحب تعمله من الكوجينة ستاندار حتى الكوجينة سوفيستيكي دونك هذه هي الكوجينة متاع اليوم هذوما القياسات اللي لازم نحترموهم وهذه كانت رافعة ولد الدار وبون ابيتي
0: هاي هاي هاي تقول على رفع ود الدار برافو رفع برافو
8: ميرسي
2: اول مره في الحياه نكتشف انه جمع كوجينا كويجن عمري لا سمعت
4: كيما كويجن
2: بالضبط ولا ما نعرف ما نعرف عمري لا سمعت كويجن مليح حلوه ميرسي بالحق ما نعرفش
8: دي كويزين دي كويزين
2: جعفر تقول كويجن انت ايش بك حسستني اللي انا جايه من كوكب واحد
0: ما لميتهمش كل ما بعض
2: عمري لا الحقيقه
0: عمري لا لميتهم مع بعضهم الحقيقه فهمني ولا سيرين بوغر قالت شنو قاري رافع
8: كويجن كويجن قاري رافع انا انجينير انجينير جيني سيفيل
0: انجينير فهمتي سيرين
4: هم يعيش في فرنسا
0: اي يعبر هاي فاصل بعد شوي باش نمشيو لسين جي مع ستي ريم
5: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
1: ساعة سعيدة.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم.
3: احنا فقره نستنى.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بكم. هذه الفقره الاخيره في ساعه سعيده لليوم. اليوم الخميس، غدوه جمعه. صحيح به صحيح، سامحوني فما برشا حاجات قاعده تمشي في راسي، ديزولي. اليوم في العاده الايامات هذوما نعملوا فيهم برشا جو اكثر من العاده، خاطر ديما احنا نعملوا جو. ميرسي بوكو. اللي هي كيف نلعبوا اغاني، نحبوا نلعبوا اغاني. جو يا سيدي، باش نلعبوا اغاني. كل واحد منكم باش تكون غنية، أنا باش نعطيك الكلمات، نقف في مستوى معين، لازمك تكمل أنت العبارة. وماذا بيك تعطيني اسم الأغنية وشكون يغني فيها؟
3: تغنيها بيسيرة.
2: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكم أصدقائنا على اليوتيوب.
4: أنا رافع خدي ما تبدأ مغاد.
2: نقولك علاش، خاطرهم منظمين كل سيبلي الغنيات.
4: أحسن فقرة تجي.
2: مرحبا بكم، خاطر كل واحد غنيته بذمته.
5: بسم الله.
2: يا سيدي يعطيك الصحة، عسلامة الناس كلها يغنيوا معنا على يوتيوب، واللي تسمعوا فينا في الثنية كيف كيف في الخدمة في الدار، نتاع مش برشا حس ميتسالش، وحاولوا تطلعوا مع رباب الغنية هذي.
5: يلا نبدا.
2: يا لله
3: هيك بنغني.
2: البارح نحلم بالغنجة والغنجة ممو عيني. كمل لي. البارح نحلم بالغنجة والغنجة ممو عيني. هذيك
5: زادتني في
2: لا قول اعطيني. قول
5: قول انا
2: استناها زين، اعطيها فرصة.
5: الغنجة مامو عينيا.
2: الجملة ربي.
4: البارح نحلم بالغنجة والغنجة مامو عينيا.
2: كمل
5: سي جعفر. الكلمة نيسي زادتني في
2: دلك. مش زادتني، هي بحرف الزاي الفعل اللي
5: زارتني.
2: زارتني في شنو؟
5: زارتني في حلمي بهجة.
6: زارتني في حلة وبهجة.
5: حلة وبهجة.
2: غلط.
4: زارتني في كسوة وبهجة.
2: في كسوة وبهجة. شكون يغني ربيب؟
6: صدق فري.
2: صدق فري. شدلية هذه النقطة الجعفر.
3: الله يلم في النقاط.
2: زارت في كسوة
3: وبهجة.
2: مش خليت
6: الكبدة
2: مشوية. الكبدة مشوية.
6: ما تحبش تعطيني نقطة على الكبدة مشوية؟
2: الله
6: يرحمه وينعم وقيرواني ونفتخر.
2: قيرواني أصيل، عائلة ثريا، عائلة كبيرة في القروان. سلموا عليهم الكل. بيديات خمتع صغاري ثريا، سلموا عليهم. زينوبة
6: مرحبا بي.
2: القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. غنيت غناية من كده ندانا تعرف شكون؟
5: لازم تفكر اللحن.
2: أيوة. كل دو قلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. مش هذا السؤال. لسه بيسميك حبيب.
6: وردة نو؟
2: لا. شكون؟ غلط.
5: ميدة حنيوي.
2: نجيت الصغيرة.
5: السؤال. فرصة بركة.
2: السؤال يا زينب. السؤال يا زينب. حبيب عيني، حبيب أحلامي، حبيب دموعي وهنا أيامي.
6: أيوة أيوة.
2: ما يليه كان تحب اللحن. حبيب عيني، حبيب أحلامي، تيرارم، حبيب دموعي وهنا أيامي. أيوة. شكون يعرف من بعد؟ جعفر سايبك التليفون.
3: انتي ليا وانا مش ليك.
2: هذه من اكثر الاغنيات، اكثر اغنيه بوب معناها عند نجيت. الناس كل تعرف. يزي رفع خلاص مع بعض. حبيب عيني، حبيب احلامي،
3: حبيب عيني، حبيب
2: ايوه أحلامي. حبيب دموعي وهنا ايامي.
3: حبيب دموعي وهنا ايامي.
2: ايوه. من بعد شنو يصير؟
3: البارح
5: جاوب ترى.
2: اهون عليك. شكون يكمل؟
3: ادى العادي.
5: اهون عليك.
2: اهون
6: عليك. اسهر.
2: صحيت. جعفر ليه هك؟
6: ايامي اسهر.
5: اهون بالامي.
3: اسهر لياليك.
2: اهون عليك اسهر بالامي والتوه نجوم الليل في ظلامي. اكيد بعدها تعرفوا.
3: دايما نعرف
2: جمله. هات عزيز سمح.

0: منك
1: أهون عليك أسهر بآلامي وتوه نجوم الليل في ظلام يا رايح للي فايت لعيوني جملة أي سيدي صحيح
2: تو تبدل مع إن شاء الله
1: الله غالب عليكم النقطة الحتى حد
2: بالله أما نحب شوية تركيز بالله
1: نتمنى عليكم أنه نركزوا في الغنيات حتى بالحق نحبكم نحبوا
2: نحسن فقرة تعجبني
1: أي سيدي نرجع لك من ضحكة العمر يا نسمة حلق الواد كمل الجملة
2: نرجع لك
3: نسمة حلق الواد
2: نسمة حلق الواد
1: الجملة اللي بعد
3: عطيتك الجملة الأولى عطيته اللحن
4: أوف عطيه اللحن عطيه
2: عطيني اللحن عطيه
4: اللحن
3: نرجع لك رحلة العمر يا نسمة حلق الواد
2: عطيني اللحن
1: هذا هو اللحن
4: خطر شيء
1: شكون عنده الإجابة
4: نرجع لك نسمة حلق الواد
2: عطيني كويس
1: زين
2: كلي زين
3: رحلة العمر يا نسمة حلق الواد كيني ترارارارا وانس اندي باد
1: أيوة كينك شكون
4: كيني
2: انت اسمي رالدا وانس اندي باد
1: كينك عروسة البحر وانس اندي باد بيه حبيتك تشوف انت هزرخ اندي باد يا اخي حتى حد زين بنص نقطة على خاطر طلعت كان السنديبات
3: اه
1: يا سيدي ونحن بكلنا نحفظوها نرجع لك من رحلة العمر وهي من ضحكة العمر ما نعرفش كيفاش حلق الواد اغنية شكون سي رافع
2: صدق فريا
1: لطفي بوشنيق لحقيقة امورك تعب اه يا سيدي يعطيكم الصحة هذه اغنية حلق الواد اغنية جعفر وما تقصوش عليه كما قص عليكم هو انتم يكون منكم العقل اه يا سيدي بساط الريح جميل ومريح شنية الأغنية بساط الريح أنا حشي بهذا المقطع
4: بساط الريح جميل ومريح
1: هذاك المطلع ومش هكا يتغنى أنا حشي بالمقطع هذا بساط الريح يا بو الجناحين البلاصة هذه فين والبلاصة الأخرى فين شي سمي زوز بلاي
4: بساط الريح يا بو الجناحين حلق الواد في ثم حلق الواد ثم المرسى فين ثم المرسى
1: المرسى وحلق الواد في مقطع
0: على الجيزة والعالمين
4: ليه تونسية
0: هو زوج مناطق في مصر
4: قربة
1: ميسلش جعفور أقولك حاجة بساط الريح دار به العالم العربي الكل بدأ بسوريا ولبنان وجينا لشمال أفريقيا وبعدها بطل مصر
4: مراكش فين
1: مراكش فين
4: مراكش فين وتونس فين
1: برافو عليك مراكش فين وتونس فين برافو عليك
4: جميل ومريح وكله أمان ولا الأمان
1: صحيت وام عبيد طلعتها معز منوبي طلعها مراكش فين وتونس فين أنا لي حبيب هناك واثنين وبعدهم عني اليوم بشهرين فريد لطرش وياخو جعفور النقطة نرجع لربيب
0: نعم ميسي
1: حد بالبراءة دي ما فيش
0: حد حمائي حد
1: ولا في الغلاوة دي أنا ما عنديش ما بعدها

0: تتون علي الحب
1: والله
2: يا سيدي حد بالبراءة دي ما فيش ولا في الغلاوة دي أنا ما عنديش قلبي اللي ليكي ما تكدبيش ما تكدبيش شكون
0: ما تكدبيش حبيبي نلا هذيك هي
2: عينيكي عينيكي قلبي عقلي روحي عمري
0: اه ثلاثه ما نجمش
2: دليكي مش حردهم عمري جبت لك حاجه جديده وحماقي تحبه عزيز سمح
3: بيه الغنيه

0: حلمت بيه ليالي يلا اه يا سيدي ليالي يلا لهنا اسم الله قالك رافع اه يا سيدي الغنية النقطة على غالب نحتفظ بها زينب بكري انت سميت غنية في وسط كلامك وقلت اخر ايام الصيفية
1: ايه
0: اخر ايام الصيفية والصبية شوي شوي
1: طلعت ساحت ما يسري منقطعت بيها العربي
0: به الفيرب هو اللي غلط مش طلعت على ساحة ميسرية
2: هذا هاد جوك هاد
1: كله جو
0: آخر أيام الصيفي
2: بررم بررم
0: وصبي شوي شوي
2: بررم
1: وصلت
0: صحيح
1: ساحة ميسرية
0: وانقطعت فيها العربية برافو عليك في فيروز نقطة لي زينب
1: أطلع الصوت

0: جميل هذه نقطة زين سي رافع.
1: بالله نحب التركيز والله انت حلق الوادم بكري مهمشتوني فيه يهديكم.
0: أليف يا سلطاني
1: أليف يا سلطاني والهجرانك واني أليف
0: حشتي باللي جاي
1: باء بورا إيدا وانا
0: بورا إيش نوع
2: بورا
1: بوليتو
0: أي خلي رباب رباب تفضل سرافة أعطينا الإجابة
1: باء شنو
0: أليف يا سلطاني
1: فافا
0: باش سمعنا صوتك
1: أليف يا سلطاني والهجراني كواني أليف علي أنصابر أليف يا سلطاني باء بوليت بناظرة
0: باء نمبش
1: علي نمشي أغني الكل
0: حشتي بثلاثة حروف أربع حروف باء بوليت بنظرة
1: تو باء
3: تمشي عاد
1: زينب ماركت بوصلت وصلت أكهو
0: راو إيجا نقول لك أعطيت الجملة كل ما يش نقل نقش
1: معك قبل باء بوليت بنظرة تاء تبت إلى الله تاء تبت إلى الله
2: نجم الزهرة
1: تبت نقفوا في تبت إلى الله
0: تاء تهي نجم الزهرة
2: ثاء
0: شنو
1: ثلاث في
2: كار
0: حسيلو انا اخترت لك الاغنيه اللي انت ديما تغنيها اي بورتون حتى شيء باء بوليت بنظره صحيت رباب صحيحه تاء تهي نجم الزهره بورتون جاي من
2: الزهره
0: ثاء ثلاثه في حضره جيم جرى عني سلطاني والهجران كويني.

0: نص نقطة لربيب.
1: بارك الله فيك.
0: أحسنت.
2: عشان نخدم بالنقال.
0: نوصلوا
2: الحسنات.
0: جعفر.
2: خدم على الآخر.
0: يقول المقطع.
2: نعم بي.
0: وخليوني نكمل. أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. أول حاجة الغناية واسمها ولشكون.
2: أعطني حريتي. أعطني حريتي وأطلق يدي.
3: إنني أعطيت ما استبقيت شيئا.
2: أم كلثوم.
0: طبعا.
2: أم كلثوم.
0: ماذا كنت أسمع تحش.
2: أم كلثوم.
0: اسم الغناية.
2: اسمها
4: حريتي.
2: أنشود.
0: الأطلال صحيت زين أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيء حاشتي بالبيت المويل
2: هذا كان قعدت حي
3: من قيدك أدمى معصمي
0: صحيت زينب آهي من قيدك أدمى معصمي حشتي بالبيت هذا الصدر لما أبقيه وما أبقى علي هذه الأطلال اللي أم كلثوم
5: أعطني حريتي أطلق يدي
2: سترونا
0: نقطة الزين
5: أني أعطيت ما استبقيت شيئا
0: خلينا نكملوا بالغنية الأخرانية لأنه الوقت تعدى في ساعة الربيب ولا الكلكم اللي طلعها
2: قبل
0: الكلمات تقول نفسي حد يقول لي يا دودو
1: نفسي حد يقول لي دودي أحمد سعد ديك كوتي كوتي
0: الغنية كوتي نفسي حد يقول لي يا كوتي هذاك المطلع أنا حاشي بمقطع نفسي حد يقول لي يا دودو
2: أنا عملت جغميتين من البرودو
0: هو فين وأنا
1: وين أنا ضحك الغنية راهو
0: الأخبار جيت هو فين وأنا شد خدوده غدوة عادية لك ربيب
3: يعني من الأطلال
0: الدود ربيب 2.5 زينب 2.5
1: سبحان الله
0: زعفر 2
2: زعفر
0: ربيب نص ورافع صفر زينب تتفوق حتى في كوتي كوتي موتي يعطيكم الصحة
2: شكرا شكرا ربيب شكرا زينب شكرا رافع شكرا ريم شكرا ليكي بالكل ميرسي بوكو كنت قبل غدو في نفس التوقيت في الأمان باي باي
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب فيم ورجعين
7: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
6: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجة منتصف النهار ديوان فام عسلمة تونس تتمسك بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وقائم على القواعد يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة باعتبار أن التجارة تمثل رافدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادرة لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق ما أفاد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب وقال رجب في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف إن تونس تشارك بفاعلية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة للأولويات التنموية للدول النامية الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أن عملية مواصلة التعليم والتكوين داخل الوحدات السجنية تحظى بالعناية اللازمة باعتبارها من أهم الآليات المعتمدة في مجال الإصلاح والتأهيل وإعداد المودعين للعودة إلى الحياة الاجتماعية يذكر أن سجينا ناقش أمس مذكرة تخرجه الثانية بالسجن المدني بحربوب متحصلا على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي للإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جداً كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان يقول في تصريح لديوان فام إن توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة من أولويات الدولة، لافتا إلى وجود برنامج لتوريد 110 ألف طن من مادة الأمونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذر الجملية، علما وأن هذه النسبة تبلغ حاليا 30% حسب تصريحه.
4: من أولوياتنا هو ساعة أولا توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة، وإحنا عندنا برنامج كامل حضرناه من نهاية الموسم اللي تعدى تقريبا على مستوى البذور الممتازة، عندنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريبا نعملوا فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة اللي تم توزيعها ووضعها على جميع مناطق الإنتاج حسب الأصناف بالطبيعة وحسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا رقم مهم برشا خاطره يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس اللي ما وصلنالوش أول مرة نوصلوله تقريبا على مستوى الأسمدة الكيميائية. كيف كيف قال أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية حضرنا برنامج على غرار الموسم اللي فات، برنامج باهي باش نوفروا، بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوه الفلاحة، ثانيا الدي ابي، مادة الدي ابي زاد كيف كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في جهات كل، ومادة الأمونيتر فما برنامج توريد تقريبا 110 ألف طن.
8: ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن تحيين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لفائدة كافة الطلبة الراجعين له بالنظر بعنوان السنة الجامعية الجديدة. وأفاد الديوان بأن الطلبة الجدد الحاصلين على بكالوريا 2026 يمكنهم تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من 15 سبتمبر الجاري. وبالنسبة لطلبات تجديد المنحة والقرض الجامعي فقد انطلقت عملية تقديم المطالب بداية من اليوم، أما طلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين فيمكنهم تقديم مطالبهم بداية من غرة جانفي الجاري. إلى الشأن الدولي، رئيس البرلمان العربي يرحب بدعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتوثيق جرائم كيان الاحتلال في غزة ومحاسبة مرتكبيها. الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء محادثات مع قادة الخليج حول إيران الأسبوع القادم.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: سويا ليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: انت ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وثمانية دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس مثيل الجمعة، ساعتين من زمان من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، وشنو صاير في العالم. نحاولوا في كل مرة نطرحوا معكم ملفات نرجع لها بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا. فقرة عطاير بعد شوية باش نحكيو على مكافحة المخدرات، باش نحكيو زيد على الانتخابات البلدية وقانون المالية لسنة 2027، مواضيع اللي اختاروا الأولاد انهم يحكيوا فيهم. من بعد باش يكون ملفنا ان شاء الله لليوم في فقرة الاكتواليتي باش نحكيو على العودة التكوينية لسنة 2026، شنية أبرز الاستعدادات والإجراءات الجديدة. ان شاء الله باش تكون ضيفتنا ابارتير من نصف نهار واربع هوني في البلاتو مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. إن شاء الله باش تكون ضيفة هنا تونس لليوم. بعد أكيد ساعة ثانية بدايتها يكون بفقرة الارتيكل ديجور، المقال اللي اختاره أحمد التونسي اليوم، صفقة بيع قنابل أمريكية إلى الكيان الصهيوني وصفت بكونها الأكبر منذ سنوات. شنو الحكاية، شنو تفاصيلها، نرجع بعد على الموضوع في المقال. وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع زميل رضوان التوينسي باش نحكيه على خبر البارح زاد بدوره أثر نقاش كتابات على المستوى الإقليمي. نحكيه على المغرب والكيان الصهيوني اللي رفعوا مستوى علاقاتهم الدبلوماسية إلى سفارات كاملة. شنو تفاصيل الخبر هذي، كل ما يهم من أرقام معطيات مستجدات تلقوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بيك وكيف السادة المستمعين. أهلا وسهلا طارق، الأولاد اللي معانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا خفيف على السادة المستمعين ويكونوا فيهم الإفادة على الأقل.
1: إن شاء الله ساعتين يكونوا فيهم الإضافة. طارق الكحلوي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ابتسام، مرحبا أحمد، فريق الإعداد و كل التحية أيضا للمشاهدات مستمعات مستمعين ومشاهدين.
1: مرحبا بكم طارق وأحمد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توك. العداء البداية دائما بأولى فقراتنا عطاير
0: عطاير.
1: وباش نبدأ معك طارق. طارق اخترت اليوم أنك تحكي على الانتخابات البلدية، العنوان اللي اخترته هل سيتم إدراج ميزانية للانتخابات البلدية في قانون المالية لسنة 2027؟ تفضل.
3: التو كما نعرفه هو زمن إعداد الحكومة بمختلف هيكلها والوزارات بقيادة وزارة المالية طبعا للقانون الميزانية وميزانية 2027. ما زال مجلس النواب ينتظر يعني تنفيذ الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2026 وعدد من الفرضيات. نعرف قلنا المعرفات اللي الوضع الجيوسياسي العالمي صعب وهذا باش يعقد نوعا ما اعداد ميزانيه 2027 في تونس وغير تونس. توا قاعدين نشوفوا سعر برميل النفط قاعد يقترب من 110 دولار، من غير الواضح اين سيستقر، وهذا احد المرجعيات الرئيسيه مع سعر صرف الدينار مع الدولار، مرجعين رئيسيين لاعداد ميزانيه اي عام في تونس. فما عديد المسائل طبعا كي نخمو في الميزانية، لكن أنا شغل من المواضيع اللي بالحق راها مهمة جدا هو الإسراع في إنجاز انتخابات بلدية. البارح سمعت الحوار اللي صار لهنا في هنا تونس مع في علاقة بأحد المسؤولين في خصوص جهر الأودية، وزارة التجهيز على ما أعتقد، جهر الأودية. ومن الحاجات اللي قالها قال الحلقة الأضعف في المسار معناتها استباق أي فيضانات أو أي إشكاليات هو المتعلق بما تشرف عليه البلديات. وهذا جوست ان اكزامبل من ديز اكزامبل اللي متعلقة بالأداء العام تاع البلديات. ليس من الصعب وليس من المفاجئ أنه نفهمه اللي عندما يتم تسيير البلديات من موظفين إداريين كاتب عام مثل ما هو الحال منذ يعني حل البلديات، فإنه الموظف في النهاية لا يسأل من قبل جموع الناس، من قبل محليته بلديته. من الأشياء المهمة في كل دولة، تعرف فما دول ما يبداش فيها انتخابات تشريعية جدية وانتخابات رئاسية جدية، أم تلقى فيها انتخابات بلدية جدية، خاطر متعلقة بالتسيير الحاجات الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية، متعلقة ببلدية مش البنية التحتية متاع وزارة التجهيز، وإمكانية أنك تنتخب ناس تعرفهم من أبناء حومتك وأبناء مدينتك وأبناء بلديتك. وذلك علاش المجلس البلدي تلقى فيه 12 و14 و15 عضو، وفما إمكانية للتداول والاجتماعات الدورية. الآن كتب عام نجم تحوله من بلدية لبلدية، وفي النهاية عنده وزارة، وزارة الداخلية هي اللي تسائله وهي اللي تنجم إذا كان عمل مشكل تغيره من مكان إلى مكان. الانتخابات البلدية مسألة أساسية أعتقد في تسيير دواليب أي دولة. ومن الأسئلة المطروحة الكبرى هو لماذا إلى الآن لم يتم الذهاب في انتخابات بلدية؟ وتوا وقت نحن من المؤشرات اللي نعرف فيهم باش تجرى انتخابات ولا هو رصد ميزانية، يعني يلزمها ميزانية انتخابات بلدية، رصد ميزانية للهيئة هيئة المستقلة الانتخابات لكي تعد الانتخابات. ولهنا القرار السياسي طبعا، وأكثر من تصريح حتى لهنا في هنا تونس لأعضاء الهيئة، اللي هذاك موضوع آخر، موضوع الهيئة وموضوع المندام تاعها هل هي انتهت أم لا منذ بداية الصيف هذا الماضي ولا، هذاك ديجا موضوع آخر. لكن ما كانوا يقولوا ديما اللي هم مستعدين لما اللي فما رصد ميزانية وفما قرار ويتصير أمر كذا يقوموا بالعملية. يزمني نقول اللي في الفترة الفارتة المجالس المحلية وأعضاء المجالس المحلية كانوا تحت ضغط شديد في انقطاع الكهرباء في عديد المدن.
1: بيه طارق فما إشكال على مستوى الصوت، بيه نخرجوا فاصل صغير ومن بعدها ونرجع نكمل وتفاصلوا.
0: هنا تونس، الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: بس فنهار 16 دقيقة رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. باش نواصلوا معكم أكيد فقرة عطير، صار إشكال صغير هاكا خرجنا فاصل ورجعنا باش نخليو طارق يواصل الفكرة متاعه والموضوع اللي اختار أنه اليوم يحكي فيه في عطير. نعود نذكر الناس اللي تحق التوا في الاستماع والمتابعة، الموضوع كان وسؤال طارق هل باش يتم إدراج ميزانية الانتخابات البلدية في قانون المالية لسنة 2027؟ تفضل طارق.
3: هو طبعا باش نكمل، يعني هو الموضوع متعلق ب يعني هيكل أساسي ومجال أساسي ومجال ترابي أساسي اللي هو البلدية، اللي عنده صلاحيات واختصاصات محددة. المواطنين في الصيف الفارط وقت اللي صارت انقطاعات في الكهرباء في المياه في عدد من المسائل، كان ما لقاوش فيزافي، يعني من الفيزافي متاعهم كانوا أعضاء المجالس المحلية، وأعضاء مجلس محلية موضوعهم آخر، موضوعهم يعني في علاقة بالتنمية، ممكن يتواصلوا مع المعتمديات والمعتمدين والمندوبيات، لكن المعني في عدد من المسائل معناتها المتخصة بها البلدية هي بالتأكيد المجلس البلدي. المجلس البلدي بطبيعة الحال ما عندوش علاقة بانقطاع الكهرباء وانقطاع الماء، ذيك في علاقة بمؤسستين مركزيتين على مستوى وطني. لكن نحب نقول الناس حشتها بدي فيزافي فيزافي على مستوى محلي، واعتقد انه مهم جدا في الاوف توا جوستومون احمد ذكرني بالقانون الاساسي للجماعات المحليه اللي زاد يلزم تنقيح دون تولي كا، هذا يكون في اطار قرار سياسي، يعني انه الدوله تقرر انه تبادر اولا بالرصد ميزانيه وتبادر بمبادره في المجلس النواب لتنقيح قانون الجماعات الاساسيه لتنشيط هذا الموضوع. عديد الخدمات وعديد المسائل والملفات عالقة في البلديات، لأنه الكتاب العامين ما ينجموش، كتاب العامين بلديات اللي هم إداريين فما مسائل يتخوفوا منها ما ياخذوش فيها قرارات. عديد المسائل زادة تم تعليقها، يعني تصير لجنة متاع بناء ولجنة متاع تراخيص ولجنة كذا وشكون متداخل فيها، يعني ولت المسألة معقدة الحقيقة. ومن الأسئلة الكبرى لماذا

0: الموجودات الأمنية اللي كانت موجودة وكانت مهمة وكبيرة برشا على مستوى محيط المؤسسات التربوية والتعليمية لتأمين بتبيعه في إطار حملاته الوطنية. صايرة به شكون فما صوت مانيش عارفة به فما إشكال مانيش عارفة باهي فما اشكال صغير ميسالش باهي نكملوا نواصلوا. دونك حكينا كما قلت على المجهودات الأمنية اللي صارت في محيط المؤسسات التربوية وغيره للتأمين
1: ونجاحات زادة اللي صارت في قبض على أمنية
0: كبيرة وكبيرة برشا وشفنا حتى شبكات معناها اللي كانت في الاتجار اليوم بالمخدرات وفما عمل كبير الحقيقة قاعد يصير على المستوى هذا مهم جدا انه يصير التنويه به ويصير الحديث عليه ومهم جدا تكون ديما الحملات موجودة في على طول العام وديما الاستغلال وهذا اللي موجود. احمد التونسي خير انك تحكي على الموضوع هذا من زاويه اخرى
1: باش نحكي على ردود الافعال بعد القضايا الاخيره بعد الحملات الامنيه الناجحه نعتبرها بعد معناها المقاربه اللي معتمده على انه الوقايه وانه ان نقصوا من شبكات المخدرات وان نقاوموا الظاهره الخطيره هذه. حبيت ناخو الابتسام الظاهر هذه من زاوية أخرى لأنه وقت اللي الشعب ولا العباد تسمع القضايا والحملات الأمنية وتسمع الأرقام المفزعة وكذلك الكميات الكبيرة اللي تشدت والأموال الكبيرة فما مطالبات لأنه بعد 2017 كان قبل عنك المطالبات باش المستهلك يتم التخفيف عليه لأنه في النهاية هو الحلقة الأضعف في المسألة الكل. ولكن اليوم لاحظنا أنه فما مطالبات من الناس بتشديد العقوبات وبإضافة سنوات من السجن وربما حتى تراجع عن معناها ظروف التخفيف للمستهلكين. وهذا الحقيقة اللي أثار انتباهي وهذا الحقيقة اللي خلاني نحب نحكي في الموضوع لأنه من المهم جدا أنه نتناول الموضوع من ظاهرة أخرى من مقاربة أخرى. نحن خلينا نحكي أنه ظاهرة المخدرات النجاح متاحة أو توجه الناس لها في أصله سعرة وظاهرة اقتصادية راهي خلينا نكون واضحين هي تجارة مربحة ذي ساعة السبب الرئيسي اللي يخلي الناس تنخرط في مثل هذه العصابات. وإذا كان هي تجارة مربحة ولا ظاهرة اقتصادية تتعامل مع المسألة من ميزان العرض والطلب من ميزان أنه كل حاجة غير موجودة أو تنقص تولي عندها أكثر طلبات وتولي عندها أكثر سعر وقد ما يولي فما منع وكأنه نحكيه على ظاهرة ريعية ولا كأنه سلعة قد ما تكون غير موجودة قد ما تولي فيها الدورة الاقتصادية أكبر قد ما تولي فيها الأرباح الاقتصادية أكبر وهي التي تغري الكثير من الشباب أنهم يكونوا موجودين. على هذاك حبيت أولا ساعة نذكر ما هو تختلط عليك أنت كناقد ولا كإنسان عندك الميكرو تسمعك العباد بين صفة الأب اللي أنا بيدي نخاف على أولادي من هذه الظاهرة وصفة زيادة اللي نتعامل كل يوم مع الظاهرة في قصور العدالة وين تلقى ساعات مشروع متاع إنسان معناها كان ينجم يكون مهندس ولا كان ينجم يكون طبيب ولا كان ينجم يكون صحافي ولكنه في زلة أو إغراء أو خطأ معناها تلقاه تحطم تحياته وخسرنا نحن كتونس كبلاد خسرنا هؤلاء الشباب. تلقى معناها انه السجون تمليت بالشباب التونسي اللي بامكان نتعاملوا معها بطريقه اخرى. وعليش قلت الكلام هذا ومش نحكي بكلام فضفاض انا باش نجيب امثله شفت معناها في اوروبا طرق اخرى لمعالجه الظاهره شفت طرق بالحق قضات على الظاهره لانه في الدول الاوروبيه في اغلب الدول الاوروبيه تقريبا يتم تداول المخدرات الخفيفه ويتم الترخيص فيها من قبل الدوله ويخليه ديلر قانوني تتبيع كما تتبيع معناها الدخان وموجود المنع في حد ذاته غير موجود بسيكولوجيكمو تولي ما عادش فما الرغبة متاحة واقتصاديا تولي ما عادش موجود
0: نفس الإشكال قاعد يصير على مستوى الصوت مانيش فاهمة شنو السبب به طبعاً
1: قاعدين نسمعوا نحن ولا
0: لا الصوت قاعد يتعاود ما فهمنيش فما إشكال تقني بون هاو تاون مال موسى الصوت بنخليك تواصل في سي أحمد ونحاول نزبو شوية خاطر ضيفك
1: السنة بالتالي أنا نحب أنه يتم معالجة الظاهرة بطريقة عملية بطريقة اقتصادية ناخذوا الظاهرة من بابها الواسع مش من أي بكثرة ظاهرة خلينا نزودوا العقوبات ونشدوا في العقوبات أي نقصة ما نعملوش لا نجموا نقضيه على الظاهرة وقت تولي فما إرادة وعندك تجارب مقارنة. أنا والله العظيم شفت في دولة أوروبية حاجة غريبة شفت ناس تدخل المراكز نسخرهم يفرقوا في مساعدات اجتماعية وغيره. سألت شنو هي

0: كي الدولة ما نتحرز من توفر هيروين للمتعاطين هذوم المدمنين على الهيروين. وسألتهم عليه كيفاش الدولة توفر الهيروين، قال لك أنا كي نوفر الهيروين نقضي على زوج حاجات، نقضي على التاجر، نقضي على التاجر أنه ما عادش في عندي تاجر متاع هيروين واحد، واثنين نقضي على أنه المتعاطي هذاك والمدمن هذاك باش يولي يرتكب جرائم أخرى، انه نهار اللي ما عندوش القدره الاقتصاديه باش يشري يمشي يسرق ويمشي يفك ويمشي يعمل جرائم باش يوفر الماده نتاعو. بالتالي انا في اعتقادي وانه يلزمنا نشوفوا الدول اللي فعلا نجحت في انها تقاوم الظاهره هذه وشنو عملت بالضبط، وخاصه تركز على الجانب الاقتصادي ونتنجم تقضي على التاجر وتنجم كذلك تنقص
1: هو
0: من
1: موضوع متشعب ودقيق وتدخل فيه برشا مسائل ووجهه نظر هذه حتى في العقوبات. فمشكون يقول لك انا مع تجديد العقوبات اليوم في اطار مكافحه المخدرات اليوم كسياسات عامه وسياسات تدخل فيها العديد من الجوانب، سيح الأسباب والمسببات تختلف من شخص إلى آخر، ولكن يقول لك ربما هوني العقوبات خاصة في علاقة بالشبكات الكبيرة اليوم والعصابات الكبيرة اللي موجودة اليوم في مختلف دول العالم اليوم لترويج المخدرات، ونتكون فما أقصى العقوبات ونتكون كما صاير في تونس اليوم حملات أمنية كبيرة برشا في علاقة بالتعامل مع الظاهرة هذه، فما مقاربات أخرى ربما للقصر أو الصغار ربما ليكونوا ضحية الشبكات هذه وعصابات هذه.
0: نعتبر ديما الانسان هو راس المال بتاع كل دوله، الانسان هو راس المال، لازمنا نستحفظوا على الانسان ونحاولوا نتوقاو اكثر من نحاولوا نعالجوا المساله.
1: واضح احمد، احنا اكيد مازلنا باش نواصلوا معكم ساعتنا الاولانيه، بعد شويه نستقبلوا ضيفتنا ان شاء الله باش تكون حاضره معنا هوني في البلاتو مديره الاعلام والاتصال في الوكاله التونسيه للتكوين المهني فاتن العدسي، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.

0: تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار و 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقتوا توا في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار الملفات والمستجدات. نذكر حاضرين معنا في النقاش أحمد التونسي وطارق الكحلاوي، ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي،
1: العودة التكوينية بين الاستعدادات الإجراءات آخر الأرقام والمعطيات التفاصيل. حضر معنا احنا ضيفتنا اليوم اللي سعيدة جدا باستقبالها، مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن عتيمة. ضيفتنا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايشك، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
1: مرحبا بيك، مشكور عايش على قبولك الحضور معنا. دونك نحكيه على العودة أو السنة التكوينية والعودة التكوينية 2026-2027، وأكيد نعرف أنه تقريبا مع كل عودة تكون فما إجراءات ربما جديدة، تكون فما معطيات أرقام تخص مسألة اليوم التكوين المهني على مستوى تطوير الاختصاصات، ربما أيضا على مستوى الظروف المتعلقة بالتكوين الإقامة وغيره، على مستوى نوعية الخدمات أيضا اليوم في علاقة بالكفاءات الشهادات المهنية وغيره. والناس اللي تابع فينا تجم تكون معنية بالموضوع هذا أو يخموا في الموضوع هذا في سنوات مقبلة. وانت حاضرة معنا مدام فاتن عدسي، نذكر مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة التونسية للتكوين المهني. العودة التكوينية 2026 آخر التفاصيل المستجدات كان فما، وبعد نرجع لبقية التفاصيل.
2: يعيشك. كما تعرفوا اليوم بداية السنة التكوينية، نحن اليوم افتتح سيد وزير التشغيل والتكوين المهني السنة التكوينية هذه في مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف. دونك برشا جديد عنا في الوكالة التونسية للتكوين المهني. نبدأ ساعة الوكالة للتكوين المهني اللي هي أهم متدخل في التكوين المهني في تونس بنسبة أكثر من 80% في منظومة التكوين المهني كاملا، وأكثر من 90% في المنظومة العمومية. دونك بالنسبة لسنة في 2026-2027 بدينا بترفيع طاقة استيعاب المراكز نتاعنا، أربع دورات تكوينية. كنا نحكي على زوز دورات، توا سنة بدينا بأربع دورات تكوينية اللي هي دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وإن شاء الله فيفري وأفريل 2027. دونك رفعنا زادة في طاقة الاستيعاب نتاع المراكز نتاعنا قرابة 26 ألف موطن تكوين حليناه في الدورة هذه لطالبي التكوين بيانسور. بنسبة تقريبا 9.3% من طاقة التكوين اللي كانت برمجة في 2025. بالنسبة للجديد زاد خدمنا على رقمنة الخدمات الخاصة بطالبي التكوين، نحكيه على التسجيل عن بعد في المراكز نتاعنا، ومنصة جديدة للتسجيل عن بعد اللي هي فيها الترابط البيني واللي هي تسهل إجراءات التسجيل لطالبي التكوين واللي والمراكز زادة كيف كيف. دونك عنا زادة منصة خاصة بالإقامة والإعاشة، دونك اللي طالبي التكوين اللي تقيدوا واللي تقبلوا ولا كان متكونين نتاعنا القدم، دونك سنة الكلهم يسجلوا على المنصة هذية واللي هي زادة حتى التسجيل يكون فيها عن بعد، الإجابة تكون عن بعد، وزادة كيف كيف حتى الخلاص يكون إلكتروني. دونك منصة من المنصات الجديدة اللي نحن فخورين بها سنة زادة عنا منصة المتكون اللي هو المتكونين نتاعنا يوليو عندهم فضاء خاص بهم اللي يلقاو فيه توسكي لباركور نتاعهم في التكوين المهني في المركز. دونك ملي يدخل من اليوم معناها المتكونين نتاعنا عندهم ليزومبلوان تاعهم هم عندهم وين لسال نتاعهم، دونك اي لو باركور كامل كل سوا من بعد حتى في المؤسسه الاقتصاديه. من بين الحاجات زاده اللي نحكيوا فيها في الرقمنا نحكيوا على منصه الهندسه البيداغوجيه واللي هي توسكي بيداغوجيك ولا موجود غديكا، تسهل حتى الماموريه للمكونين نتاعنا والمراكز نتاعنا. دونك من بين الحاجات زاده جديده السنه انه رفعنا زاده في طاقه استيعاب المبيدات والمطاعم نتاعنا بنسبة 10%. دونك كيف كيف برشا صيانة وبرشا تجهيزات في المراكز نتاعنا والمؤسسات التكوينية الكل، سواء كانت المراكز ولا المبيتات والمطاعم وحدات المبيت والمطعم. عندنا 6 اختصاصات جديدة. دونك عندنا مرافقة حياة في مستوى مؤهل تقني مهني واللي هو موجود في الكيف السنة زادة في مركز الكيف وفي مراكز أخرى. عندنا زادة تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا. تقني سامي في تقنية الجوال, تقنية الويب والهاتف الجوال. عمل تقني سامي في التسويق الداخلي. وعنا عون في المخابز والمعجنات. دونك هذم الاختصاصات اللي دخلنا بهم. صائفة كاملة مركزنا الكل ولا مؤسساتنا الكل في عمل دؤوب باش نستقبلوا المتكونين تاعنا الجدد والقدم في أحسن الظروف وفي أحسن في أحسن الورشات في أحسن المبيتات والمطاعم. دونك وكانت متابعة لصيقة مع المؤسسات التكوينية تاعنا اللي نشكرهم اللي كانوا موجودين في الصائفة هذه استعدادا للعودة التكوينية.
1: نذكر حاضر معنا ضيفتنا فاتن عتي مديرة الإعلام والاتصال في الوكالة التوصية للتكوين المهني, ونحكيه على العودة التكوينية 2026. نحكيه على جملة الاستعدادات وجملة الإجراءات والمستجدات, ونحكيه على موضوع مهم جدا كنا انطلقنا في الحديث عليه حتى في البلاتو هوني مدام فاتن في الأسابيع الفارطة. حكينا على التكوين المهني وأهميته اليوم, واللي خلينا نقوله أصبح خيار مهم جدا حتى للناس ربما اللي تخرج من البك كالوريا وغيره تكون عنده شهادة الباك انه يختار التكوين المهني. لكن قبل هذه خلص مع تفاعلات الاولاد هوني في البلاتون, بعد اكيد باش نرجع معاك على تفاصيل اخرى. طارق الكحلي تفضل.
3: مرحبا دام. الوكالة التونسية للتكوين المهني طبعا هي من المؤسسات المهمة في تونس اللي ما نلقاوهاش في عديد الدول. تجربة التكوين المهني في حتى في الدول القريبة بالمناسبة جغرافيا تونس تتسمى متقدمة فيها, عندها حد ادنى من الريادة لكن تراجعت منذ الإصلاحات التي تمت بتأثير من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, إصلاحات التعليم اللي صارت نهاية الثمانينات بداية التسعينات التي تخلت في جزء كبير منها على توسكي فورماسيون بروفيسيونيل, بدأت بليسي تكنيك حكينا فيه الموضوع هذا من قبل بحثور الأستاذ حافظ العموري, وأيضا في علاقة بالتكوين المهني أيضا تراجع وحتى على مستوى لأنه التعليم والتربية هو يعني عندهم صورة في ذهنية التوانسة. أولا التعليم والتربية في تاريخ تونس المعاصر هو أساس للمصعد الاجتماعي, دونك كذلك علاش العودة المدرسية حدثت في تونس يعني الناس معناها ترتب لها روتينها, لكن أيضا كل تونسي يصرف على ولده ويتلهى بولده ولو بنته وتترى فإنه يرى لهذاك الطريق إلى المستقبل للخلاص نوعا ما الاجتماعي الفردي للارتقاء الاجتماعي. لكن في وسط الموضوع متاع التربية تراجعت مكانة التكوين المهني في فترة من الفترات بشكل كبير, ولات كأنها وصم أكثر منها اختصاص خاصة كما قلنا بداية من التسعينات. وفي الوقت اللي هو المهنة التي كانت أقدر وتصبح أقدر في المستقبل على الصمود ريزيليانس وعلى أنها تتأقلم مع التطور الاقتصادي وتطور التكنولوجي, فهي المهن المتعلقة بالتكوين المهني. في المرة اللي فاتت حتى وربما فرصة نعود نرجع للنقطة هذه, عديد الدراسات الاستشرافية وريت اللي المهن الأكثر صمودا ستكون المهن التي لا تخضع بالضرورة لتكوين جامعي متقدم وطويل الأمد, بل في عديد منها هي متعلقة بالتكوين المهني, مهن تتعلق بالفيس دو فيس بعلاقة مباشرة بين أي مختص والحريف متاعه, سواء المختصين النفسيين الباراميديكس عموما كل المهن شبه الطبية باش تولي عندها أهمية كبيرة. ذكرت مثالنا في الدراسات الاستشرافية المالفت هو المؤسسة اليوس كارير انستيتوت اللي وريت اللي تقريبا 50 مهنة القادرة والأكثر قدرة على الصمود بسبب الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة حتى 2034 ستكون أساسا وفي أغلبها هي مهن متعلقة بالتكوين المهني. وهذه مش فقط في السوق الأمريكية, في جميع أنحاء العالم وين بش يتقدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا. حتى إيلون ماسك بالمناسبة تو النقاش اللي صاير داخل رواد الأعمال متاع الذكاء الاصطناعي, إيلون ماسك اللي هو أكثر تطرفا أكثر شخص يرى يلزم الذكاء الاصطناعي مس كل شيء مقابل آخرين منهم CEO متاع أنثروبيك اللي تحدثنا عليه المرة اللي فاتت واللي يقول يلزم إبطاء سرعة الذكاء الاصطناعي, إيلون ماسك الأكثر تطرف في أنه الذكاء الاصطناعي لازم يكون حاضر بشكل مهيمن وبشكل بكل في كل المجالات. هو نفسه يقول فما أشياء لن يمسها الذكاء الاصطناعي ولن يستطيع أن يمسها، وأنه حتى الناس الكل باش خليهم يقعدوا في ديارهم وباش نعطيهم منحة من الدولة اللي هو ليبرالي عادة يقول لك ليه الدولة ما تعطيش منح. المهن الوحيدة اللي قال لك ما زايد يلزمها تكون موجودة هي المهن المتعلقة بالفيس تو فيس والخدمات المباشرة، واللي جزء كبير منها متعلق بالتكوين المهني. نعرف اللي عملته اختصاصات جديدة من الاختصاصات الباراميديكس المهمة أعتقد نظرا للنمو الديموغرافي في تونس البطيء، ونظرا لأنه متوجهين لمجتمع متهرم اللي هي المهن المتعلقة بالعناية بالمسنين في تونس، واللي هي تستوجب اختصاص في عديد الدول الأخرى يتم التكوين فيها حتى في مؤسسات بالمناسبة جامعية. لكن مهم أنه على الأقل نعمل حد أدنى من التكوين، وعديد العائلات التونسية ما تميلش لأنها تحط أمهاتها وأبائها في ديار المسنين، يحبوا يخليوهم في ديارهم ويخليهم في إطار الطبيعي، لكن ماذا بيهم شكون يتلهي بيهم. وأنا أعتقد من الاختصاصات المهمة اللي حسب ما فهمت وما زدتوهم هو الاختصاص هذية. ما نعرفش هل عنا في تونس المكونين، لأنه أي اختصاص جديد من الإشكالية في أي اختصاص جديد، اختصاص جامعي في التكوين المهني في أي شيء من نوع هذية، هو المكون خاصة كي يبدأ اختصاص جديد غير مسبوق أنه حتى في في أي فترة من الفترات. هل عنا المكونين اللازمين لهالاختصاصات الجديدة اللي زدتوهم بما فيها الاختصاص هذا المتعلق بالعناية بالمسنين؟
2: أكيد هو عن المكونين وعن التجهيزات، معناها ما نجموش نحن نفتحوا اختصاص من غير ما نخمو في التجهيزات نتاعو. بيان سور على خاطر ثم تجهيزات ساعات تجهيزات لغد شوية، والمكونين اللي باش يكونوا فيه دونك في الاختصاص هذايا. باغ اكزومبل صار مثال كونكور دو كونفيرسيون تاع
3: إعادة رسكلة، يعني
2: إعادة رسكلة تاع مكون تاع إطارات عنا نحن في الاختصاص مثل بسيكولوجي، وعنا بيان سور المكونين اللي تم تهيئتهم وباش يكونوا باش ينجموا يكونوا في القطاع في السيكتور هذا في الاختصاص هذا ولا في الاختصاصات الاخرين الكل. معناها ما نجموش نكونوا فتحنا اختصاص
3: طبعا واضح
2: من غير ما خممنا اما موجود
3: جدول زمني، يعني وقتاش باش يبداو هذوما؟ باش يبداو مباشره في هذا في السيمستر هذه،
2: ولا حياتي يبدا توا في دوره سبتمبر؟ في دوره سبتمبر
3: هو دوره سبتمبر دونك تحلت الاختصاص، دخلوا الناس للمنصه
2: اليوم بداو اول
3: وين موجودين الاختصاصات هذوما في نهي مدارس، خاطر هما فما عديد المدارس، يعني عندنا في قمرت عندنا في وسط تونس عندنا بن عروس عندنا حمام لمف عندنا في عديد هذا وين موجود
2: هو عندنا نحن 136 مركز في كامل تراب الجمهورية على كامل تراب الجمهورية. مرافق حياة اليوم يبدأ في مركز التكوين والتدريب المهني في الزهور، وفي مركز التكوين المهني والتدريب المهني بالكيف، وإن شاء الله في نوفمبر بشي حل في جابس وفي حمام سوسة وفي بالقصعة. دونك في 5 مراكز بشي حل الاختصاص هذايا بيان سور كما قلنا. وفي اللي نحن علاش ما حليناهم مش لكلهم في سبتمبر على خط هذيك هي تجهيزات على خط الفورماتور. دونك حلينا في 2 مراكز اللي هما حاضرين باش يبداو التكوين نتاعهم ابارتير من اليوم في الاختصاص هذايا، والاخرين ان شاء الله في نوفمبر يلحقوا في الاختصاص هذايا بالذات.
3: اخر سؤال، شنو الشروط في علاقه بالمواضيع هذه؟ يعني بالاختصاص هذا مثلا شنو يلزم؟ يعني مستوى سنه يعني سنه بكالوريا، شنو هل فما كونكور سور دوسيي؟ خاطر الناس اكيد تحب تفهم. فما منصه
2: هو كما قلت منصه التسجيل عن بعد، معناها يدخلوا المنصه هذه، ونحن 4 مستويات تكوينيه في الاختصاص هذا بالذات. هو الاختصاص اللي في مستوى مؤهل تقني مهني، معناها من دوزيام اني منهيت فما فوق ينجم يدخل للاختصاص هذا. اما عندنا رغبات كبيره نحن ملي حلينا، معناها حلينا كيف نقولوا الاختصاص هذا ينجم يكون حل ب 20 موطن تكوين ولا ب 40 موطن تكوين في الـ في الـ في المراكز الزوز. دونك اما لقينا الرغبات اكثر واكثر، ديجا طالينا من بين الاختصاصات اللي نسكروه فيسا على خاطر نقول لك الاف في الطلبات جاتنا على الاختصاص هذا.
3: دونك ديجا تسكر بالنسبه لدوره سبتمبر
2: سبتمبر تسكر
3: دونك مازال دوره نوفمبر. قداش فما من مكان من بلاسة في اللي قاعدوا معناه.
2: هو في كل مركز حلينا 20 موطن تكوين. دونك نحن زاد خطر زاد كيما قلنا ثم تجهيزات ثم دي فورماتور وكل شيء. دونك 100 موطن تكوين اون جينيرال.
1: واضح. شكرا لك مدام فاتن عاتي. هاي الناس معك احمد التونسي. قبل ما باش نكمل معك تفاصيل اخرى، مساله اللي طرحها طارق مهمه جدا حتى للناس اللي تنجم تكون معنيه بالطبيعه وتحب تعرف اخر المستجدات في علاقه بمساله التكوين المهني. منظومه مهمه جدا اليوم منظومه التكوين المهني اللي تعني برشا عائلات توينسا وتسلط عليها الضوء، خاصه كي نحكي وربما على استعدادات، نحكي على اجراءات، نحكي على مساله الذكاء الاصطناعي، الرقمنه، وايضا كل الاختصاصات خاصه في علاقه بسوق الشغل اليوم وشنو طالب سوق الشغل. هو نذكر مره اخرى كان حاضر معنا استاذ حافظ العموري في علاقه بالموضوع هذا، والفيديو حتى اللي لقات تفاعل كبير انه اللي باش يكونوا الاثرياء الجدد في الفتره وفي المستقبل باش يكونوا الناس اللي متخرجه اللي عنده صاحب الصنعه كما صنعه ايديه، واللي عنده بتبيع صنعه، وهذا مهم جدا خاصه اختيار صنعه يكون وفق ما الحاجات اللي موجوده في سوق الشغل وعندها افاق كبيره برشا. هاي نسمعوك احمد توس.
4: شوف ابتسام، نرجع ونقوله ديما المحور نتاع التنميه المحور نتاع اللي نستثمر فيه هو الانسان، هو الشباب. هنا نحكيه على واحدة من أهم المحاور ولا من أهم العمليات اللي نجموا نجيبوا بها ثروة، نجموا نكونوا بها معنا الشباب وندمجوهم في سوق الشغل. نحكيه على مسألة العرض وطلب مرة أخرى يا ابتسام، راهو من المحاور المهمين. وقت اللي علاش الدكتور قال أنه الأثرياء الجدد سيكونون من أصحاب المهن اليدوية، لأنه مسألة متعرض وطلب، لأنه نقصوا العباد اللي عندهم صنعة، وبالتالي أصبحوا من ندرة متاعهم بإمكانهم أنهم يكونوا أغنياء، بإمكانهم أنهم يكونوا فرصة كبيرة باش يحقوا ثروات. وهنا زادة يلزمنا ما نلغيوش انه تغيرت زادة الصورة النمطية بتاع التكوين المهني. كانت عنا في الثمانينات والتسعينات وكأنه معناها الفاشلين دراسيا هم اللي مشيوا للمنظومة بتاع التكوين المهني، لكن اليوم اصبحت تقريبا عندها صورة اخرى، خاصة انه اصبح اختصاصات مطلوبين في العالم، واصبح من نخبيوش زادة وسيلة من وسائل الهجرة معناها التكوين المهني. يقول لك انا كنا نعمل شهادة في التكوين المهني نصبح مطلوب في اسواق العمل الخارجية وخاصة الاوروبية. أنا من هذا المنطلق حبيت نعرف نظرة الوزارة للمسألة هذه. أولا التركيز كذلك على حاجيات السوق التونسية وعلى أنها نأكدوا أنه تبقى رافد من روافد التنمية والاقتصاد التونسي قبل ما نعطيه معناها نكونوا معناها شباب باش ينتفع بهم اقتصاديات وتنتفع بهم دول أخرى. هل فما معناها رؤية لتشجيع الشباب التونسي أنه يتكون ويقعد في تونس ويحقق ثروة في تونس ويحقق تنمية في تونس؟ لأنه مهم جدا. اليوم راولينا كأنه نصنع في معناها فورماسيون باش ينتفعوا بها غيرنا، لأنه بالطبيعة خاطر الطلبات خير، ولأنه معناها حتى الإخلاص بعد خير وغيره وغيره وغيره. كذلك مراكز التكوين الخاصة فما الحقيقة معناها توجه سابق باعتبار وأنه صارت عديد الإشكاليات في مراكز التكوين الخاصة من أنواع هذه اللي يستغلوا في الهجرة، نجر عنه تضييقات الحقيقة. ونحكي لك هنا من منطق الممارس للمسألة، حبينا نحلوا معناها مراكز تكوين لبعض المستثمرين التوانسة وغيره، نلقاو صعوبات كبيرة جدا وعراقيل كبيرة جدا وبيروقراطية كبيرة جدا مرتبطة هي في جزء منها معناها بردة فعل، انه قبل فما ناس بين ظفرين قاموا بعمليات تحيل وحلوا واستغلوك السهولة متاع الحلين وغروا بالشباب وغيروا وخذوا لهم فلوسهم، ولكن زيادة في المقابل ما يلزمش تكون ردة الفعل بذلك التضييق اللي يخلي معناها المسألة اصبحت صعبة في فتح مراكز التكوين الخاصة، خاصة انه هو مجال متاع استثمار زيادة هو بيده ينجم يعاون العمومي اولا، وثانيا يحقق معناها تشغيليه وغيره للشباب التونسي.
1: هاي تفضل مدام فيت.
2: نبدا بالنقطه الاولى، هو اون فيت اكيد في وزاره التشغيل والتكوين المهني نحن ما نخدموش في منعزل على المحيط الاقتصادي نتاعنا. دونك حتى كيف نحلوا اختصاصات جديده والا نفتحوا اختصاصات هي موجوده ديجا موجوده، راهي هي في تناغم تام مع السوق الاقتصاديه التونسيه. معناها هذا حاجات مطلوبه في تونس وحاجات مطلوبه في السوق الاقتصاديه التونسيه ومطلوبه زاده من طرف طالب التكوين. معناها راهو كيف يتم فتح اختصاص راهو بطلب من الجهة تم درس الاختصاص هذا على مستوى الجهوي المحلي ومن بعد يرفع للوزارة التشغيل والتكوين المهني بيان سور وتصدق عليه الوزارة دونك ويكون زاد منظر معناها يصير التنظير نتاعو على خاطر نحن كما تعرفوا شهيدنا في الوكالة التونسية للتكوين المهني راهي شهيد منظرة دونك ما تخافش منها. بالنسبة للتكوين المهني الخاص اون فيت الحاجة اللي حب جوست نأكد عليها خطأ أنا هنا أنا نمثل وكالة تونسية للتكوين المهني دونك مانيش نمثل التكوين المهني دونك أما في التكوين المهني الخاص الحاجة اللي جوست نبه عليها لي جون واللي كانت توا مازلت كيف هبطت الوزارة معناها بلاغ في على المستوى هذية اللي راهو لازمك كيف تمشي المركز تكوين مهني خاص لازمك تشوف جوست اسكو يعطي شهيد منظرة ولا لا راهو ثم برشا اللي يقول لك نعطي في شهادة منظرة ومن بعد ما تقرا عامين ومن بعد ما تخلص عامين تلقى روحك عندك شهادة مش منظرة وتبلها وتشرب ماها كما يقولوا معناها راك ما تستنفعش بها الشهادة هذية دونك عندك مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي هما الإدارات الجهوية في كل ولاية ثم إدارة جهوية للتشغيل والتكوين المهني يتصل بها طالب التكوين ويشوف اسكو الاختصاصات ولا المركز هذية يعطي شهادة منظرة ولا لا ويعطي الدبلوم نتاعو منظر ولا لا باش ما يقعش في الخطا وما ترسلوش من بعد يعمل يخسر فلوسه ويعمل شهاده ما ينجمش يخدم بها اخر. بالنسبه للتشجيع على السوق فتح الافاق في تونس نحن في التكوين المهني الحاجه الباهيه اللي هي في التكوين المهني اللي هي تفتح لك برشا افاق اولا تفتح لك الافاق باش تخدم في مؤسسه اقتصاديه ولا عموميه بيان سور اللي تختارها انت تفتح لك افاق زاده باش تحل المشروع نتاعك وحدك معناها الافاق نتاع الفتح المشروع دونك وعندنا متكونين مبادرين وكانت عملناه في السنه الفارطه اطلقت وزاره التشغيل والتكوين المهني اول مسابقه للمتكون المبادر واللي شاركوا فيها المتكونين تاعنا واللي دينا برشا افكار نتاع مبادرين وبرشا افكار نتاع مبادره دونك هي تشجيع للمبادره الخاصه وتشجيع لانك تقعد في تونس وتحل مشروعك في تونس دونك اما انه لو جون يخمم في الهجره لبرا هذا حق زاده مشروع معناها للناس الكل بيان سور دونك يشوف روحه وين ويشوف روحه شنو هو الاختيار اللي يحب عليه حتى نحن حتى كيف يجي للتكوين المهني وكيف نحكيه على التوجيه في التكوين المهني نشوفوا معاه الافاق شنو يحب البروجي دو في نتاعك شنو تحبه يكون ومن بعد نوجهوك للاختصاص اللي انت بتاتخ يتلائم معاك انت ومع قدراتك انت او ميم طون مع احلامك انت شنو تحب تولي نهار اخر دونك عندنا مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة في كافة مراكزنا دونك نقول له حتى للي جان ما عليكم كان تتصلوا بالمراكز نتاعنا إذا ما تعرفش الاختيار نتاعك الصائب إذا ما تعرفش شنو هو التكوين المهني إذا ما تعرفش الاختصاص هذاك وين شنية الأفاق نتاعه دونك اتصل وابحث وشوف قبل ساعات ما انك تسجل في اختصاص وبعد تقول مش هذا الاختصاص اللي انا كنت مرغب فيه
1: وتعملوا فيما بعد ما تم فاتن المتابعه والا لا نعرفوا انتم معناها ناس كما قلت انتم فما شروط معينه لازمها تكون متوفره معناها اختيار اختصاص معين على مستوى التكوين المهني من بعد معناها ما ياخذوا الشهاده نتاعهم تصير المتابعه من بعد حتى انتم تقييم عملكم ربما شنو اكثر الاختصاصات في علاقه بمجال التكوين المهني لقات حظوظها على مستوى سوق الشغل واللي لقات ربما روحها أكثر خلينا نقوله في السوق وربما شنو الاختصاصات اللي ما مشيتش ولا لقات نوعا ما إشكاليات أو صعوبات معينة وبالتالي تحاولوا المتابعة هذيك تخليكم فيما بعد تحاولوا تأقلموها في علاقة بالاختصاصات على مستوى إنكم تجدوا اختصاص ولا تنحيوا اختصاص ولا تحينوا اختصاص إلى حد ما تعملوا المتابعة من بعد توصلوا وإلا لك فيش سير الاشتغال في المسائل هذه
2: هو الأكيد المتابعة كلك سواء في التكوين المهني كما قلت احنا عنا مسؤولين على الاعلام والتوجيه والمرافقه وعنا مكلفين بتنشيط الحياه الجماعيه اللي هم كلهم يخدموا على مرافقه متكون في الباركور نتاعو في الفورماسيون بروفيسيونيل بخلاف المكونين بيان سور والاطار الاداري اللي موجودين في المراكز ما بعد هذايا بيان سور كما نحكيوا على عملناو كيف صارت اول مسابقه للمتكون المبادر دونك تم اطلاق عديد من نوادي المبادره في وسط المراكز نتاعنا اللي هي تشجع على المبادره الخاصة واللي هي اللي تلقاه خاطر لو جون ساعات ملي يجيك تعرفوا مبادر تعرفوا اللي هو عنده فكره مشروع دونك هذاك ترافقوا توتولون دو الباركور نتاعو في التكوين المهني باش ينجم يحل المشروع نتاعو نهار اخر. بيان سور الاختصاصات على حسب سوق الشغل وعلى حسب اكيد نحن في علاقه كيما قلت لك ديما بسوق الشغل. نحن حتى في الباركور نتاعنا في التكوين المهني هو تكوين بالتداول. بالتداول اش معناها؟ معناها تقريبا قد ما يعدي لو جون في المؤسسه التكوينيه يعدي نفس الوقت هذاك في المؤسسه الاقتصاديه. دونك ماهوش بالضروره 50-50 ينجم يكون 40-60% ينجم يكون 30-70% دونك حسب الاختصاص وحسب المؤسسات الاقتصاديه الشركه اللي معنا غاديك. اي ديكو ساعات الطلب زاد نتاع المؤسسات الاقتصاديه اكثر من اللي نخرجوا فيه نحن في بعض القطاعات. معناها اللي هي بتيتر ثم شويه عزوف من طرف الشباب فيها بار كونتر السوق الاقتصاديه طلبتها برشا
1: كيما مثلا
2: كيما نسيج الاكسي باغ اكزومبل القطاع هذايا القطاع هذايا وكانت ثم جلسه زاده صارت على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني مع من بين الحاجات معناها المخرجات اللي خرجوا بها انهم حتى الحملات التحسيسيه باش تولي تتعمل زوز مع بعضنا. معناها دونك في نسيج الاكسي ثم في اختصاصات في مستوى مثال مؤهل تقني مهني ولا مؤهل تقني سامي عليها طلب كبير. في مستوى أقل في شهادة الكفاءة المهنية معناها مثلا مش شباب برشا راغب في الاختصاصات هذية ألوغ كو تشغيلية عالية في الجلود والأحذية كيف تشغيلية عالية وطلبات كبيرة في سوق الشغل. باغ كونتخ العزوف شوية من الشباب واللي نحاولوا نأكدوا لهم اللي راهو النظرة حتى للاختصاص ولا التخصص هذاك راهو تبدلت. معناها ماهوش يظهر له جلود أحذية راهو صبابتي نتاع القديم وكل شيء اللي راهي الدنيا تبدلت والمودرنيزاسيون في كل شيء ولات. دونك ماهوش كاين في الاختصاصات نتاعنا. دونك حتى نحن نحاولوا نطوروا من رواحنا ومن الكفاءات نتاعنا.
1: معناها مدام فاتن فهمت انه قلت لي فما مؤسسات اقتصاديه اليوم عطيتني انت المثال نتاع النسيج والاكسيل اللي تقولي المؤسسات اللي ناشطه في المجال هذايا تطلب من عندكم اليوم في المتكونين المهنيين في حين انه الاختيار الاختصاص هذايا النسب نتاعو ضئيله جدا خاصة في صفوف الشباب وتقولي أنه عزوف وغيره. على ذلك قولي في كل مرة نحاولوا أنه في إطار اتصالي وغيره وتواصلوا أن نظهروا للشباب أنه اللي راهي الأنشطة هذه ما زالت مطلوبة وفتح أفاق كبيرة تشغيلية بالنسبة لهم وفق تقديمكم ومتابعتكم. شنو هما الاختصاصات ربما اللي ماشي فيها الشباب وما عاصفين قلت لي مثلا على مجالتك شنو هما الاختصاصات ربما اللي تروا أنه أكثر إقبال عليها في التكوين المهني خاصة الشباب؟
2: هو شبابنا توا ولا يعمل بحث على حسب شنية الرغبات نتاعو بيانسيغ. توا الاختصاصات الجديدة الكلها باغ اكزومبل في اللي هو اختصاص جديد دونك يقول لك مادام اختصاص جديد معناها تشغيلية عالية وعالية جدا بعد عامين باش نخرج طول نلقى الخدمة نتاعي سواء في تونس ولا خارج تونس. بيانسيغ وإلا كان يحب بكريكا ثم اختصاص نسيت ما ذكرتوش اللي هو تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية واللي هو تسكي فوتوفولتايك. دونك حاجة اللي توا مطلوبة برشا واللي دارجة برشا اي سورتو توندونس العوامل الجايه كلها. دونك من بين الاختصاصات الجديده الكل عليها اقبال كبير الحق. نحكيوا على قطاعات الكهرباء والالكترونيك البناء والاشغال العموميه اللي سنوات التالي كنا من بين القطاعات اللي نخدموا عليها اعلاميا برشا باش نحن نوجهوا لها الشباب واللي يحبوها من اللي صارت معناها توا وعي جديد للشباب التونسي ولا يقبل عليها من بين الحاجات اللي يقبل عليها تسكي الكترونيك تسكي السياحة والفندقة عليها زادة إقبال كبير. دونك حتى في النسيج والإكسي كيف نقول أنا بكنيكا ثم شوية عزوف في مستوى معين مي راهو في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني وفي مستوى مؤهل تقني سامي السنة راهو إقبال كبير بارابول للعوام اللي فاتت. دونك أنا كيف نشوف هو التكوين المهني أون جينيرال معناها السنة كيف نشوفه نحن نلقاو كيف حلينا البلاتفورم هذية عنا في إلى حد البارح 16 سبتمبر 2026 عنا تقريبا 112 ألف ترشح للاختصاصات نتاعنا. دونك بارابور العمناوي اللي عنا 70 ألف ترشح في نفس الدات هذية. دونك الإقبال كبير وكبير برشا السنة من طرف طالبي التكوين وإن شاء الله نخلطوا باش نلبيو رغبات الناس الكل
1: إن شاء الله. هاي التفاعل الأخير مثل أربع دقائق. طارق نحب ناخذ رأيك في علاقة بمسألة الاختصاصات اللي طالبها سوق الشغل المؤسسات الاقتصادية وبين الشباب اليوم وانفتاحه والاختصاصات ربما تقول لك جديده يمكن يمشيوا لها اكثر, يقول لك ما دامها جديده دونك اكيد فما طلب كبير عليها في سوق الشغل.
3: لا والحاجه الاخرى قدرت ايضا وكاله تنسيق التكوين المهني على الاستجابه لهذه الطلبات. نجم تكون القدره نتاع الوكاله لا تتناسب مع زادة مع أنت قدرات سوق الشغل لاستيعاب الناس. وهنا هنا وين يجي نرجع للسؤال اللي قاله أحمد قبيلة في علاقة بالتعليم المهني الخاص. صحيح مش الوكالة التونسية للتكوين المهني هي اللي باش دافع على التكوين المهني الخاص, يعني مش هي دورها, دورها تقدم خدماتها باسم الدولة في التكوين المهني, لكن على مستوى السياسة العامة للدولة اعتقد انه من الضروري تشجيع ذلك, لانه باش تجي في اختصاصات مثلا مرافق الحياه اللي كنا نسمعوا تو معناتها 100 متخرج هذا العام عدد في اول دفعه مهم. شنو هو القدره نتاع الوكاله في السنوات القادمه في الوقت اللي نعرفه اللي نتجه لانه المجتمع التونسي في السنوات القادمه ثلث المجتمع التونسي من المسنين وجزء كبير منهم باش يكون ربما ما يحتاج الى مرافق, وهذه إشكال كبير. فما المرافقين أيضا للأطفال اللي عندهم صعوبات التعلم بما فيها التوحد, هذه زادة دوسي كبير وحديخ. يعني الطلبات والحاجة في سوق الشغل كبيرة وكبيرة جدا, ومش بالضرورة الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها القدرة أنها تقوم بشيء هذا. طبعا منح التراخيص للقدرة على تقديم شهادات مناظرة معناها في اختصاصات هذه يلزمها تكون واضحة المعالم ومعنتها دقيقة, وتكون التكوين يكون نفسه هو اللي موجود في وكالة تنسية التكوين المهني. لكن أعتقد أنه في عدد من الاختصاصات ربما الوكالة تنسية التكوين المهني لن تستطيع بمفردها سد الطلبات بتاع سوق الشغل والتفاعل مع طلبات سوق الشغل. والأهم في نهاية الأمر هو أن سوق الشغل يكون فما يكون نشيط ويكونوا أكثر ما أمكن من ولادنا وصغارنا يلقاو شغل, هذا هو اللي بيفايدة في نهاية الأمر. وذلك علاش لازم تضافر الجهود من الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي القاطرة بتبيعها وهي تقدم الموديل والمرجع وكيفاش تسير والمناهج وتسيرا, وبقية معناتها المؤسسات اللي تنجم تكون في التكوين الخاص اللي يلزمها تكون طبعا معايير مضبوطة ويقع التفقد في علاقة بما تقوم به ويعني متابعتها. لكن أيضا أعتقد أنه يلزم يكون فما دور أيضا للتكوين المهني الخاص باش نجمه نوفر لسوق الشغل ما تحتاجه ويكونوا أكثر ما يمكن من الشباب والصغار قادرين على أنه يدخلوا سوق الشغل. خاطر حرام تلقاهم به ما تعديوش في العشرين اللي في حي الزهور, ما يتعديوش في العشرين تعبير القصعة بشي نجم يمشي الكيف ولا بشي نجم يمشي الجابس بنجمش. وأكيد الطلبات كما أنت قلت كثيرة لأنه فهمين حتى العائلات فهمة لأنها هي الاختصاصات المطلوبة, دونك وين نجموا يمشيوا من حقهم زي ده الصغار هذوكم أنه على الأقل يمشوا في اختصاص اللي يراوه مفيد لهم وعائلتهم أيضا نفس الشيء.
1: أي مزدت دقيقة ما دافتك تاج
2: فعلا هو تفاعلا معاك راهو في التكوين المهني الخاص أكيد ثم برشا اختصاصات موجودة وتلبي زادة رغبات سوق الشغل. مرافق حياة يظهر لي موجود زادة في التكوين المهني الخاص, راهو ماهوش حكر على الوكالة وسيلة التكوين المهني مي راهو موجود. جوست انا كما قلت بكريكا نثبتوا اللي هي شهاده منظره دونك تثبيت لهنا, مي راهو في الاخر نحن تابعين كلنا نفس الوزاره, وزاره التشغيل والتكوين المهني تشرف على القطاع الكل, وراهو موجود تكوين مهني خاص وموجود في برشا اختصاصات وبرشا في برشا اختصاصات اللي هي زاده تلبي سوق الشغل زاده كيف نحكي على السياحه والفندقه باغ اكزومبل, ثم راهو التكوين المهني اللي تابع وزاره السياحه دونك راهو ثم وزارات اخرى متدخله في التكوين المهني معناها مش كان الوكالة. صحيح نحن المنظومة العمومية الأكثر تمثيلية في التكوين المهني, ما نحكيه على الوكالة التكوين في مهن السياحة تبع وزارة السياحة موجودة, وزارة الدفاع زادت تكون تعمل تكوين مهني دونك ثم اختصاصات أخرى موجودة في مراكز أخرى تبع التكوين المهني. قول أنا جوست لو جون يدوى شوزيغ يعرف يختار الاختيار الصحيح ويخمم بروجي دو في, ما هوش جوست شنو نعمل توا ومن بعد ما يخممش في المستقبل نتاعو. فوالا
1: شكرا لك مره اخرى مدام فاتن العتي مديره الاعلام والاتصال في الوكاله التونسيه للتكوين المهني على الحضور معنا, وحضوركم في وسائل الاعلام مهم جدا في كل مره باش نسلطوا الاضواء على ملفات بالاهميه هذه واللي طارحه تساؤلات ومن بين مشاغل مواطنين والشباب. شكرا لك مره اخرى على الحضور معنا. نخرجوا فاصل مع الاخبار وبعد نرجعكم معكم ساعتنا الثانيه.
0: هنا تونس

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على الكلمات
1: والزحايا تغيرت. جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز الواحدة ظهرا، ديوان فام عسلمة. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري تعرب عن استغرابها من الجدل المصاحب لتقديرات الانتاج هذا الموسم، مؤكدة أن الكميات التي يتم تجميعها في مراكز التجميع لا تعكس بالضرورة كامل الانتاج الوطني. والمصدر ذاته توضح أن الانتاج الجملي للموسم الحالي يقدر بحوالي 18 مليون قنطار، مشددة على أن الرقم المتداول 20 مليون قنطار هو رقم تقديري وليس رقما رسميا نهائيا.
4: الموسم الثاني احنا في الموسم الفارط تم توزيع 524,000 قنطار، براتيكمون نفس الكميه التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم. وبدينا من 15 اوت للتوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحه في الوقت المناسب، خاطر احنا عندنا 4 شركات طاقة الاستيعاب نتاعها ما تنجمش تخرج أكثر 5,000 قنطار في النهار. دونك مع المصادقة على مستوى المخبر المركزي بالنسبة للموسم البذر، كما قلت احنا سنابش نحطوا على ذمة الفلاحة حوالي 500,000 قنطار من البذور الممتازة. تعرف اللي احنا الحاجيات نحن عندنا مساحة في حدود مليون هكتار تستحق حوالي 2.3 مليون قنطار بذور، ثم حوالي 2 ملايين بذور ذاتية، والبقية تأتي بالبذور الممتازة اللي احنا نقوله بذور مثبتة بعد ما يتم غربلتها.
3: تونس تعد من الدول السابقة في مجال التهيئة الترابية، غير أن التحدي المطروح اليوم يرتبط أساسا بآلية الحوكمة والقدرة على تنفيذ التوجهات والخيارات التي يتم ضبطها ضمن وثائق التخطيط الترابي. وفق رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني محمد بن غفار. والمصدر ذاته يوضح على هامش انطلاق أشغال ورشة عمل خصصت لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة أعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، أن أعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية يتوزع على 7 مراحل تتضمن مقارنة التجربة التونسية مع تجارب عدد من الدول الأخرى، إلى جانب تشخيص مختلف القطاعات وتحديد مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم في وضع تصور قابل للتنفيذ ويضمن نجاعة المثال التوجيهي.
5: نطرحوا باش نعملوا مثال توجيهي جديد يكون مواكب للعصر ونخرجوا من المخططات، حتى احنا عندنا تجربه في المخططين اللي سبقوا اللي هما مخططات تقريبا نظريه او تخطيطيه. المخطط الثالث قلنا وجديد لازم يكون مخطط فعل ويكون ناجح ويكون يتعدى ديريكت للتنفيذ. المرحله الاولى قيمنا السياسه الوطنيه في مجال التهيئه الترابيه واللي لقيناها فريمون يعني رصيد خيري، وتونس تعتبر من الدول السابقه في مجال التهيئه الترابيه، لكن الاشكال هو في الحوكمه والتنفيذ. هذا الاشكال اللي لقيناه ما تمشاش معنا في الامثله الاخرى. وكما لك احنا عملنا المقاربة مع البلدان الاخرى وحاولنا نخرج بالدروس والاستفادة من التجارب الاخرى. على سبيل المثال خذينا التجربة الفرنسية اللي هي تجربة فيها تتابع مجالي اللي هو من الوطني للاقليمي، خذينا كيف درس زادا من التجربة السويسرية اللي هي تجربة فيدرالية واللي احنا تقريبا توا تتماشى تقريبا مع تقسيم الترابي الجديد الخمسة اقاليم. هو المثال توجيهي الترابي راهو يمتد على 7 مراحل. المرحلة السابعة اللي هي باش تكون مرافقة لجميع المراحل المثال التوجيهي هي اللي باش الجهات التنفيذية وجهات الحوكمة اللي باش تحاول تكون هي اللي تضمن نجاح تنفيذ مثال التوجيه.
3: وفشان الدولي رئيس الوزراء الكندي مارك كورني يعرب اليوم عن رفضه التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، قائلا أنه ما من أحد يملي على الكنديين اللغة التي يتحدثون بها، ولا أحد يفرض عليهم ثقافتهم أو يحدد لهم مع من يستطيعون إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي. أوكرانيا تؤكد اليوم أن روسيا استهدفت سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة 3 من أفراد طاقمها في وقت تتواصل فيه المعارك وتكثف موسكو من هجماتها.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
6: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.8.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار المستجدات والملفات كالعادة. الساعة الثانية ديما نخصوها الأكثرية للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، شنو قاعدة تكتب من مقالات، شنو آخر الأرقام المعطيات والإحصائيات. نذكر حاضرين معنا اليوم في النقاش أحمد التونسي و طارق الكحلاوي. مرحبا بكم جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم، ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور
1: باش نحكيو على صفقة وصفت بكونها الأكبر منذ سنوات، صفقة بيع قنابل أمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي. شنو الحكاية، شنو تفاصيلها؟ عنوان مقال اختاروا أحمد التونسي ومعه باش نعرفوا التفاصيل. فضل أحمد لك الكلمة.
2: شكرا ابتسام، مرحبا بالسادة المستمعين مرة أخرى في فقرتنا مقال اليوم. اليوم مقالنا هو إخباري الحقيقة، فيه خبر كاد يكون عادي لو كان ما كناش في السياق اللي نحنا تو موجودين فيه. هو خبر متاع صفقة متاع سلاح. الحقيقة الرقم مرعب، والسلاح اللي باش يتم تداوله مرعب أكثر من الرقم بحد ذاته، لأنه الخبر يتحدث عن استعداد إدارة الرئيس ترامب لبيع 40,000 قنبلة لدولة الكيان. تزن القنبلة الواحدة 2000 رطل حسب ما جاء بالخبر، بكلفة جملية قدرت ب 2.8 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها منذ سنوات.
1: ذكر مقال في واشنطن بوست،
2: جاء في جريدة واشنطن بوست، وتقريبا دولته جميع وكالات الأنباء، وكذلك جاء فيه برشة تحاليل تنجيو على بعضها أكيد. لكن الأهم من هذا الكل، وأنه اللي يلزم يعرفوا السادة المستمعين، وأنه القنبلة هذه MK-84 تقريبا، معناها يسميوها في الخبراء بالمطرقة، كانت سنة في ربيع 2024 قرر منع بيعها لدولة الكيان من قبل إدارة بايدن، بعد الانتقادات اللي شهدتها المنطقة، بعد الإبادة اللي صارت على إخواننا في غزة، واللي رفع معناها إدارة ترامب في جانفي 2025 تم معناها رفعت هذا المنع ورجعت بالتداول. واليوم معناها باش نشهدوا معناها أكبر صفقة في خصوص هذا النوع من السلاح. الأسئلة وإلا الردود الأفعال كما كنا نحكيه وابتسام، على من ستسقط هذه القنابل؟ لماذا يتم معناها شراء هذه القنابل في هذا التوقيت بالذات؟ نذكر ابتسام وأنه فما حاليا حرب وحراك دائر حول المسألة اليمنية. نذكر كذلك أنه في الأسبوع الفارط كنا شاهدنا بعض الانتقادات الغربية من بريطانيا والنرويج في خصوص تحركات دولة الكيان في الضفة الغربية. بعض الخبراء يعتبروا أنه هذه الدول الأوروبية ربما معناها تحاول مسح أيديها قبل أن يتم شيء ما معناها في الضفة الغربية. بعض الخبراء يقولوا أنه إدارة نتنياهو، وإلا نتنياهو يريد أن يجدد الثقة فيه من خلال فتح جبهة جديدة، لأنه لا يعيش إلا بالأزمات وإلا بالحروب. البعض الآخر يعتبر وأنه إدارة نتنياهو لن تسمح لمعناها إدارة أخرى أنها تحتفل بين ظفرين بخريطة جديدة، مثل ما هو معناها عمل المستحيل أنه يعمل الخريطة الجديدة هذه، ولعل مع معناها الهدف المقبل هو الضفة الغربية. للأسف نقول الكلام هذية اللي إخواننا ولا نحن كعرب هم المستهدفون في كل الحالات، إذا كانت الساحة اليمنية أو إذا كانت الضفة الغربية ستسقط على معناها أبناء العرب، معناها قنابل يصفها المحللون العسكريون بأنها وقت اللي تنزل لن معناها ما تفرزش هل هو معناها المستهدف أو غير المستهدف، لأنها وقت اللي تهبط تطيح العمارة كاملة بمن فيها معناها وتوصل حتى إلى قاع الأرض وتخلي ثقب كبير معناها مكان العمارة اللي كانت موجودة، البناء اللي كانت موجودة. نعتقد أنه الخبر هذايا مهم جدا ابتسام في تحاليلنا المستقبلية. نعتقد أنه إذا كان نحبوا نستبقه وإذا كان نحبوا نشوفوا النوايا وين ماشية ونتتجه الأمور لدى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دولة الكيان، فإنه يلزمنا نقرأوا الخبر هذايا في السياق الحالي ونحاولوا نكونوا معناها موضوعيين باش نفهموا أي إلى أين تتجه الأمور. ولكن في كل الحالات هذا يكذب. أولا جميع التحاليل اللي كانت تقول أنه فما يمكن توتر بين الإدارتين إدارة ترامب وإدارة نتنياهو يكذب كذلك، أنه نجم تكون العلاقات تمست بين إسرائيل وأمريكا بعد الحرب الأخيرة متاع إيران. الوقائع تثبت العكس، حتى كان فما معناها انتقاد شعبي ربما لدولة الكيان في أمريكا غير مسبوق نعتبره، خاصة بعد إبادة غزة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية

0: الصفقة هذية أمام توتر كبير قاعد تعيش على وقعه منطقة الشرق الأوسط، تخوفات كبيرة، فمشكون حتى يحكي أنه على عودة الحرب في المنطقة بشكل مغاير أخطر وأكبر. كيف ممكن التفاصيل جت في المقال هذية والصفقة طارق؟
1: ولا أنا أحب نطرح المقال هذية تحت عنوان أكبر بعض الشيء اللي هو السياسات التسليحية للولايات المتحدة وخياراتها في التسليح ودعم التسليح. ونربط مجموعة من الأخبار مع بعضهم. المعطى اللي جاء في المقال هذية اللي اقترحه أحمد في علاقة بالواشنطن بوست، لكن مش نربطه مع مقال آخر اصدر في موقع الانترسبت الأمريكي حول كيف أن حرب إيران أدت إلى أن الولايات المتحدة أصبحت يعني في حالة جفاف تسليح، يعني من شراء تعطي عديد القنابل للكيان أو تخطط باش تعطي، خلينا نبدأ دقيقين هنا، هل عندها القدرة باش تسلح أطراف أخرى وقت اللي هي تعيش أزمة في التسلح؟ ثم باش نجي لخبر آخر يهمنا كتونس، صدر في الأيامات الفارطة على الوكالة الأمريكية الأسوشيت بريس حول أن الإدارة الأمريكية تقرر خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبية وشرق أوسطية لدعم حكومات أخرى قريبة منها من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وخرج كالعادة ذلك النائب في الكونغرس القريب من الكيان والمعروف بدعمه للكيان جو ويلسون يقول أثمرت جهودي لمنع تسليح جيشي العراق وتونس لصالح جيوش قريبة منا، خاصة من اللي طلعوا في الانتخابات الأخرى في كولومبيا قريبة من إدارة ترامب. هنا ذيك علاش نحط عنوان الكبير السياسات التسليح والتسلح كيف تعكس الميول الجيوسياسية الأمريكية ساعة، يعني أولويات التسليح بغض النظر على القيمة تو حتى اللي قلنا عليهم ستخفضهم في علاقة بدول أوروبا شرق أوسط من فيها تونس. الرقم ليس كبيرا مقارنة بقيمة القنابل اللي بيشتخذها بيشتخذها الكيان، لكن هذا كل يعكس الاتجاهات العامة الجيوسياسية. التسليح ليس أمرا محايدا، التسليح هو يعكس أين تريد أن تذهب، يعكس كما يقولوا بالإنجليزية الأند جيم، نهاية اللعبة، أين تريد بهذا المسار أن تذهب، والمصالح متاع الولايات المتحدة شنية الأفق متاعها الأقصى. طبعا المعلوم أنه لهنا أهم معطى بغض النظر على هذه العناوين الكبيرة، أهم معطى هو أن الولايات المتحدة هي وسط حرب معلقة، أهم تحدي عسكري بالنسبة للولايات المتحدة والكيان دخلوا مع بعضهم الحرب ضد إيران، هي في حرب معلقة ومن غير الواضح متى سيتم استئنافها. سيتم استئنافها كيف ومتى مازال مش واضح. وأهم العوامل، مش العامل الوحيد التي أدت إلى تعليق الحرب، هو صعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة على مستوى البنية التحتية في صناعتها العسكرية، في قدرتها على تسليح نفسها قبل ما تسلح الكيان، الصعوبات الناتجة عن الحرب الأخيرة اللي وريت اللي الولايات المتحدة عملت أهداف لا تتناسب مع قدراتها التسليحية. البارح تحدثنا شوية في الموضوع ذي من خلال مقال نيويورك تايمز اللي اختاروا سرحان، الأرقام واضحة ولا تحتاج التدليل توا أكثر فأكثر. عديد الناس كي طرحناه الموضوع ذي عنده عام نذكر في مقال وقتها استعملته ناس، بعض الناس يقول لك يا اخي الولايات المتحدة عندها مشكلة في الصناعات العسكرية، لا عندها مشكلة، وكثير من المقالات والدراسات تعملت عندها سنوات، واحد المنعطفات اللي وريت اللي فما مشكلة في الصناعات العسكرية الأمريكية الحرب الروسية في أوكرانيا، وخاصة فيما يخص صواريخ جافلين، لأنه أوكرانيا طلباتها لصواريخ جافلين اصطدمت بعدم قدرة الولايات المتحدة على توفيرها لأوكرانيا. ووقتها صار نقاش كبير جدا دير من أهم التقارير اللي تعملت في الموضوع هذا القدرات التسليحية الأمريكية، مقال وأيضا دوكيمونتير صغير عملته جريدة الول ستريت جورنال أعتقد في نهاية 2023 أو بداية 2024 حول صواريخ جافلين وكيفاش تحولت صناعات العسكرية الأمريكية بعد الحرب الباردة، وكيفاش صار أوت سورسينج ولا ما عادش يصنعوا جزء كبير من سلسلة عملية التسلح ولا تصير في دول أخرى وما تصيرش من قبل الشركات الأمريكية نفسها. حسيلوا

0: موضوع معقد بعض الشيء، لكن يوري اللي كان فما حالة متاع غرور أمريكية أوصلتها للتحديد مجال قدرتها على التصنيع العسكري. وجات الحروب المختلفة الأخيرة، الحرب الروسية الأوكرانية لكن خاصة الحرب الإيرانية، باش توري حدود القدرات الأمريكية للتسلح، وتوري أن الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حروب طويلة لتصبح حروب استنزاف. نفس الشيء بالنسبة للكيان، الكيان معني باستئناف الحرب ضد إيران، لكن الكيان معني بالحرب في لبنان، بضرب القدرات المقاومة في لبنان. يحتاج مثل هذه القنابل لتدمير الأنفاق اللي موجودة في الجبال في جنوب لبنان كما عمل في تلة علي الطاهر، يحتاج ذلك النوع من القنابل، يحتاج ذلك النوع من القنابل لتدمير غزة تحت عنوان تدمير الأنفاق متاع المقاومة أيضا في غزة. وهذا علاش داير إدارة بايدن كانت مترددة، لأنها ما كانتش حب توسع الحرب خاصة في اتجاه لبنان، وهو ما يحصل الآن. دونك هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التسليح، ونحب نعلق الحقيقة على الخبر اللي خرج في علاقة بعدد من دول أوروبا وشرق الأوسط. خنقولوا بالنسبة للعلاقات التونسية الأمريكية فرصة للحديث على هذا الموضوع، خاصة بالأمس فقط حسب موقع وزارة الدفاع زار الأميرال متاع الأسطول السادس الأمريكي تونس والتقى مع وزير الدفاع. من المعلوم أنه العلاقات متواصلة، المناورات تقريبا سنوية، زيارات متبادلة، ما فماش قطيعة على مستوى المؤسسات. لكن فما ميل أمريكي أكثر نحو خلينا نقولوا الويسترن هيمسفير، الحوض الغربي، المجال الغربي للعالم. الولايات المتحدة معلوم منذ صعود ترامب أصبحت أولويتها هي إعادة السيطرة الكلية على مجال الغربي للعالم، يعني على مجال القارتين الأمريكيتين. هذيك أولوية قصوى، وهنا يرجع المبدأ مونرو بداية القرن 19 اللي يعطي أولوية السياسة الأمريكية أنه لا أحد ينافس الولايات المتحدة في القارتين الأمريكيتين. على هذا الأساس تم التركيز على فنزويلا والقيام بعملية معناتها تجاهلت تماما القانون الدولي، مشاو هزوا رئيس من بيت نوم وحطوه في الحبس وعملوا عملية انقلاب داخلي. واضح توا الرئيسة الجديدة لفنزويلا هي متعاونة مع الولايات المتحدة وتقوم بالصفقات فيها في ميدان النفط، وتقريب اللي يتقال هو اللي روبيو وزير الخارجية يسير عمليا في دولة فنزويلا. الانتخابات في كولومبيا أدت إلى خسارة التيار المناهض للولايات المتحدة وصعود التيار الموالي للولايات المتحدة ورئيس قريب جدا من الولايات المتحدة، يجي في إطار الترتيبات هذه. لكن فما زادة لا أعتقد لما فما صدفة في اختيار الدول التي تم التخفيض، خلينا نقوله مش إنهاء الدعم العسكري للتسليح في عدد من هذه الدول، بل تخفيض. كي نشوفوا العراق، العراق بلد مهم، واضح اللي فما رسالة أمريكية للعراق اللي هو عدم رضا على اقتراب جزء كبير من النخبة السياسية العراقية من إيران. أكيد زادة ما فماش رضا بالضرورة على السياسات العامة التونسية في علاقة بالمنطقة بما فيها موضوع على التطبيع، اللي في موقف الرسمي التونسي لا يزال ضد التطبيع، رغم اللي خلينا نعاودوا راهو وضعية الولاد متاع أسطول الصمود ومنهم وائل نوار اللي يأخذ يوما آخر في ضرب جوع يمس من سمعة تونس اللي تبنيت اللي هي ضد التطبيع. موضوع ما أنت بالحق يعني مفارقة حقيقية، يعني الولاد اللي حطوا تونس بشكل مضاف وإضافي في هالمعركة العامة متاع مواجهة العدوان متاع الكيان من خلال تنظيم أسطول الصمود، يعني وضعهم في السجن والإصرار على محاكمتهم في حالة إيقاف كما هو صاير الآن يضر بالصورة إيبوتان. بالرغم كل ما يحدث هاي تونس مازالت راهي في الرؤية الأمريكية نوعا ما كان وي مازالت كانك يلزمك تثبت اللي أنت معناتها عندك معناتها ما عندكش ميل ضد الكيان وحاجة من نوع هذه، بالرغم اللي السياسة العامة مازالت ترفض التطبيع. دونك هذا موضوع مهم. دعوة أخرى بالمناسبة لوائل نوار لكل المساجين للتخفيف عن أنفسهم. أنا في رأيي إضراب جوع ديما هو رسالة أكثر منه يجب أن يذهب إلى النهاية، دعوة لعائلاتهم محاميهم أنه يأخذوا نفس ويعودوا مرة أخرى. وأنا واحد من الناس كما غيري ندافع على حقهم في أنهم أولا ما يقعش تشويهم وسحلهم وقت اللي قاموا بعمل مشرف جدا وهزنا روسنا كتوينسا جميعا، واللي يحصل معاهم الآن بالحق معيب في علاقة بالموضوع العام اللي يهمنا الكل كتوانسة، اللي هو مواجهة السياسات العدوانية للكيان، السياسات التسليحية للولايات المتحدة تعكس ميولاتها الجيوسياسية من دعم الكيان بهذه القنابل إلى وضعها في علاقة بإيران إلى اختياراتها في من شكون تنقص له وشكون تزيد له، هذا كل يتبع الميولات الجيوسياسية. وهذه الحاجة لازم تقعد في ذهننا عندما نناقش المواضيع هذه.
1: واضح طارق، مرة أخرى ملف للمتابعة، خاصة في كل ما يخص الصفقات اليوم اللي قاعدة تصير على مستوى العالم، خاصة في علاقة بدولة كما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أو الكيان الصهيوني في علاقة بمسألة التسليح اليوم وبيع القنابل والذخائر وغيره، خاصة في وضع إقليمي وعالمي غير مستقر اليوم في ظل وضع كان الصراعات والحروب وغيره وبرشة تطورات ومتغيرات اليوم جيوسياسية. مهم جدا أنه في كل مرة نحاول نقرها في إطارها العام وفي إطارها الضيق، ونحاول نقدمكم رؤية ربما لتداعياتها وفي أي سياق قاتشم كنا واضحة. احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية باش نحكيو باش نوصل ونحكيو على اخر التطورات الاقليمية والدولية، وبعد شوية ان شاء الله يلتحق بنا في البلاتو الزميل رضوان التوينسي في فقرة بالارقام، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام سبور غرام. الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس
1: ماضي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. ما زلنا موصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا، فقرة بالأرقام اللي تقريبا في كل مرة نحاولوا من خلالها نقدم لكم آخر التطورات الدولية، يكون المنطلق هو رقم معطى ولكن من خلاله نطرحوا ملف أو مستجد إقليمي ودولي. والمستجد البارح كان من بين برشا أخبار على مستوى المنطقة والسياسة الساحة الدولية والإقليمية، المغرب والكيان يرفعان مستوى علاقاتهم الدبلوماسية إلى سفارات كاملة، وهذه باش نعرفوا تفاصيله مباشرة في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل رضوان التوينسي اللي باش يعطينا التفاصيل الأخبار هذه، وبعد نرجع نسمو بطبيعة قراءة الولاد في البلاتو طارق وأحمد التونسي. مرحبا بك رضوان.
3: مساء نور ابتسام، مساء نور طارق وأحمد ولكل الناس اللي تسمع فينا. نحكيه على 6 سنوات مروا على إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان المحتل. الرقم هذا يرجعني لبداية تطبيع العلاقات، لكن قبل ما نحكيه على هذا خلينا نقول إنه هالرقم هذا يأتي في وقت تنتقل فيه علاقات التطبيع المغرب مع الاحتلال الصهيوني إلى مرحلة دبلوماسية جديدة باجتماع ثلاثي جمع في نيويورك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا ووزير الخارجية الكيان المحتل جدعون ساعر، و السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. الاجتماع اللي انعقد البارح انتهى إلى إعلان عن خطوة أساسية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب والاحتلال الصهيوني إلى مستوى السفارات وتعيين وتبادل السفراء. الطرفين اتفقوا على تعزيز الرحلات الجوية المباشرة وتنظيم زيارات متبادلة للمسؤولين رفيعي المستوى خلال الأشهر المقبلة، لكن هالرقم اللي هو 6 سنوات يقودنا إلى بداية الحكاية. في ديسمبر 2020 المغرب طبعت العلاقات مع الاحتلال الصهيوني في إطار المسار اللي رعته الأمم المتحدة أو عفوا الولايات المتحدة آنذاك. في الإعلان الثلاثي الموقع في الرباط يوم 22 ديسمبر 2020، التزمت الأطراف بإقامة علاقات دبلوماسية سليمة وسماوها ودية، وإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب وتطوير التعاون الاقتصادي. واللافت أنه الإعلان الثلاثي لم يحصر التعاون في السياسة والدبلوماسية، بل نص منذ ذلك الوقت على قطاعات متعدده بينها التجاره، الاستثمار، التمويل، التكنولوجيا والابتكار والطيران المدني والسياحه، المياه، الزراعه والامن الغذائي وحتى الطاقه والاتصالات. جديد في اجتماع نيويورك هو الانتقال من علاقه التطبيع الدبلوماسيه الى من مستوى مكاتب الاتصال الى مستوى السفارات، الى جانب اجراءات اقتصاديه وعمليه جديده في المغرب. يعني المغرب والكيان المحتل اتفقا على استكمال قبل نهاية 2026 زوز اتفاقيات يتعلقوا بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، في خطوة تستهدف توسيع علاقات التطبيع الاقتصادي والاستثماري. كيف اتفقا على تعزيز الربط الجوي المباشر بما يشمل عودة شركات الطيران المغربية إلى تشغيل رحلات مباشرة. وبالنسبة لواشنطن فوجودها في الاجتماع ما هوش تفصيل بروتوكولي. الولايات المتحدة كانت الطرف الذي رعى مسار التطبيع إلى اللي انخرطت فيها المغرب سنة 2020. الاجتماع الجديد جاء في نيويورك بحضور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة. كيف الإعلان الثلاثي الأصلي لسنة 2020 جمع المغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني حول مسار لتطوير العلاقات والتطبيع السياسي والاقتصادي والتقني. بذلك فإنه اللي صار في نيويورك لا يتعلق فقط بفتح سفارتين، نحن حاليا قدام محاولة لتحويل مسار بدأ في 2020 من تطبيع علاقات دبلوماسية عبر مكاتب اتصال إلى تطبيع أكثر عمق مع سفارات وسفراء واتفاقيات استثمارية وضريبية وربط جوي وزيارات رفيعة المستوى كيف ما وصفوها. من 6 سنوات من مسار التطبيع إلى سفارات مرتقبة واتفاقيات استثمارية وضريبية وربط جوي، يبدو أن التطور الجديد يفتح مرحلة أكثر عمق وأكثر غموض في تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب والكيان المحتل.
1: واضح رضوان، كانت هذه تقريبا أبرز التفاصيل المستجدات والخلفيات لمستجد البارح اللي كان محور خلينا نقوله حديث نقاشات صارت على المستوى الإقليمي. المستجد اللي كان واللي قدم تفاصيله بطبيعة زميلنا رضوان، المغرب والكيان ورفع عن مستوى علاقاتهم الدبلوماسية إلى سفارات كاملة. كيف يمكن قراءة هذا المستجد إقليميا وغيره تداعياته تابعة؟ ننطلق معك طارق، تفضل.
0: هو الحقيقة أنا باش نحاول نتحدث بأكثر ما يمكن من الدقة والموضوعية على هذا الموضوع مرة أخرى. لا أنا واحد من الناس، موقفي طبعا هو موقف معارض للتطبيع مع الكيان، الكيان الذي لا يقدم أي شيء للعرب، حتى من قبل بحل الدولتين الكيان لا يقدم ذلك. في علاقة بالقدس الانتهاكات يعني لا تنتهي، وأي مبادرة للتطبيع لا أعتقد أنها تخدم الصالح العربي ولا تخدم أيضا صالح أي دولة عربية بما فيها المملكة المغربية، مع كل الاحترام والتقدير للشعب المغربي. منذ أشهر قليلة في موقع ميجازين نشرت مقالا، هو يعني عرض لكتاب لافير بن بركة لفان دي سكري، وكان حول رصد تاريخ الطويل للعلاقات المغربية الإسرائيلية، وأن الإعلان على التطبيع الذي حصل في نهاية عهدة الرئيس ترامب الأولى كان تتويجا لعلاقة طويلة الأمد، لم يكن مفاجأة يعني المقال اللي كتبته في مجازين هو أنه حول في إطار مراجعة هذا الكتاب حول اغتيال المعارض المغربي بن بركة في ستينات القرن الماضي، وكأنه كيف أنه عملية الاغتيال كانت تمثل أحد مجالات التعاون، أحد ثمار التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية أنذاك والموساد الإسرائيلي، لأن عندنا كل تفاصيل العملية لم تكن حادثا طارئا، كانت جاية في إطار تعاون وثيق بين الطرفين منذ خاصة نهاية الخمسينات بداية الستينات خاصة، وعلاقات أمنية قوية جدا ووصلت إلى ذروتها وقوتها في إعلان التطبيع. إعلان التطبيع ليس بداية العلاقات، هو ذروة العلاقات، والآن هذه الذروة وصلت إلى الجانب الشكلي الدبلوماسي إلى ذروتها القصوى. يعني بدأت علاقات دبلوماسية ليس إلى مستوى السفارات، توه هوك الجانب الشكلي البروتوكولي متاع أنه أصبحت هناك سفارات. ما يهمني هو ليس هذه الجوانب البروتوكولية، عمق العلاقة. وكما قلت في المقالة دي ندخل في التفاصيل، لكن نحب واحد من المقالات التي اعتمدت عليها هو مقال يرجع لديسمبر 2022 من في موقع مركز البحث الأمريكي ميدل إيست إنستيتوت من قبل الباحثة انتصار فقير، حول ماروكو and Israel economic opportunities, military incentives and moral hazards. هذا مقال نجم نلقاه في الميدل إيست إنستيتوت عام 22، يدخل في تفاصيل التعاون الإسرائيلي المغربي بما فيها التعاون في التكنولوجيا العسكرية والتطوير المشترك للمسيرات بما فيها مسيرات يتم اعتمادها أيضا في الصراع في منطقة الصحراء الغربية. لهنا عنا مش مجرد سفارات اللي نحب نقوله تعاون في مسائل استراتيجية وحساسة بين البلدين، في الوقت اللي الكيان قاعد يوسع في العدوان متاعه، مش فقط لم يسمح بإقامة دولة فلسطينية، لا لا لا، يزيد في احتلال الضفة الغربية وفي غزة ويتجه الجنوب سوريا، مش أكلي والله صايرت بعض التراجع، لا لا، ما يزيد من العدوان والتوسع مما فيها القدس. وللتذكير العاهل المغربي يترأس لجنة القدس اللي هي معنية بحماية المقدسات في القدس، في الوقت اللي القدس تتعرض لأكثر ما فأكثر من الانتهاكات. فما مقال أخير في بهذه المناسبة واصدر البارح فرصة لنتحدث عليه، لأنه في قلب هذا الموضوع التعاون المغربي الإسرائيلي القديم المتجدد، خاصة الاستعلامات والاستخبارات، وهي من أكثر المسائل الحساسية. يعني كي يوصل تعاون وثيق في المسائل الاستعلاماتية الاستخباراتية، ما عندها العلاقات متطورة جدا، يعني مش مسألة سفارات. في The Economist هو كما نعرفه واحدة من أهم المجلات في العالم، مجلة بريطانية متخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية، عنا مقال صدر بتاريخ 12 سبتمبر يتحدث عن حادثة حصلت في الأشهر القليلة الفارطة. وقوة وأهمية المقال اللي كما قلنا The Economist ما نتحدثوش على صفحة في فيسبوك، ولا نتحدثوا على مجلة عندها اعتبارها وأهميتها. هو الموضوع متاع المقال هو انتقال السلطة. نعرف هو العاهل المغربي الملك محمد السادس ربي يشفيه في وضع صعب صحيا، وهذا مسألة معلنة في المغرب ليست سرا. وفي هالمرحلة هذه فما انتقال السلطة سيحصل نحو ولي العهد. طبعا الولي العهد الذي هو باش يكون معني بالمرحلة القادمة حسب The Economist، في مرحلة الانتقال متاع السلطة هذه صاير صراع داخل السلطة، وأنه فما شخص مهم داخل المخابرات المغربية، بالضبط هي الجهاز المغربي المعني لهنا في المقال، هو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST. مرة أخرى نتحدث على The Economist، مش موقع مجهول وأخبار مسربة، لا، ما أنت من أهم المجلات في العالم اللي كتقول حاجة تعرف فيش قاعد تحكي. مسؤول كبير في المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني DGST، جهاز الاستخبارات الداخلية المغربي، اسمه الرمزي السفير، يعني هرب من المغرب و يعني القى حماية ولجوء من دولة إسبانيا. حسب المقال العملية الأخرى اللي صارت في سبتة وعملية الهجرة المفاجئة اللي صارت كانت بقرار داخلي مغربي بسبب أن إسبانيا قبلت المسؤول هذا. علاش المسؤول هذا في المخابرات المغربية مهم جدا؟ حسب The Economist أنه الشخص هذا كان يعمل في غرفة عملية تسمى بيرو 21، يقال أنها ضمت عناصر إسرائيلية وكانت تستخدم اختراق الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة لمتابعة شخصية بارزة داخل المغرب، وأنه كانت تقوم عملية المراقبة حسب The Economist باستخدام برامج تجسس إسرائيلية. هنا هذا تقرير معناتها خطير جدا، يوري طبيعة العلاقات القوية جدا. والحقيقة مرة أخرى أنا خلينا نقول أنا كتونسي أعتقد أنه من المهم جدا أنه منطقة المغرب ككل تكون في علاقات جيدة، وأنا بقدر أهمية علاقاتنا مع الشقيق الجزائر، فإنه را عموما وتاريخيا وهذا كان التوجه العام أنه عنا علاقات قوية مع الشقيقة المغرب، كما عنا علاقات قوية مع الشقيقة ليبيا والشقيقة موريتانيا. وعموما كان التوجه التونسي هو نوعا ما الوساطة بين الشقيقين الجزائر والمغرب. كي صار التطبيع أصبح الوضع صعب، لأنه كي تجيب أنت الأجهزة متاع الكيان لهنا، مش فقط فتح سفارة لهنا نتحدث عليه، كما قلنا أكثر من مصدر الآن، مقال ميدل إيست إنستيتوت، مقال إيكونومست، نلقاه حضور استعلاماتي متاع الكيان في منطقتنا، فإنه الوضع يولي صعب. على كل حال أنا بالنسبة لي فما انتقال في السلطة سيحصل في المغرب، ولي العهد المغربي اللي هو شاب بالمناسبة باش يكون طبعا في مواجهة المساعدين والده. حسب مقال The Economist هو شخصية مهمة داخل الديوان الملكي المغربي، فؤاد علي الهمة، هذه من الشخصيات اللي منقولوا decision makers في المغرب، صديق قريب للملك العاهل محمد السادس، وهو يعني يلعب دور أساسي في المغرب. فما حديث على أنه الشخصية هذه متخوفة من المرحلة القادمة. أنا أخشى أنه هالعملية هذية متاع الترفيع في العلاقات إلى المستوى هذية كأنها ستكون عبء على ولي العهد المغربي والملك القادم، اللي هو أنا أتمنى أنه تكون فما صفحة جديدة معه. في النهاية مصر عملت تطبيع لكن قعدت فما علاقات مع تونس، العلاقات مع بين تونس والمغرب لم تنقطع، لازم نأكدوا على الشيء هذية. إن شاء الله يكون ولي العهد الجديد مع كل التمنيات بالشفاء طبعا للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أن ولي العهد القادم يكون فرصة لصفحة جديدة، وأنه ما لا يثقل كاهله وعبئه بهاته العلاقات مع الكيان، الكيان لا يجلب معه أخبار جيدة. وإن شاء الله يكون فما مراجعة إلى حد ما لهذه العلاقة مع هذا الطرف الذي لا يريد خيرا لأي مكان في المنطقة العربية بما في ذلك منطقتنا في شمال أفريقيا. يجب أن نأكدوا منطقتنا في المغرب العربي منطقة مهمة، هي المنطقة اللي خرجت منها ثورات وخرجت منها انتفاضات وخرجت منها حتى تكتيك العمليات الحرب العصابات، وين كان في جبال الريف الأمير عبد الكريم الخطابي. يعني منطقتنا راهي نوارة، ما نحبوش حد غريب خاصة بسياسات عدوانية، سياسات تشتيت، سياسات تجزئة. يأتي إلينا كل التمنيات للعلاقات جيدة مع شقيق المغرب، ونأسف لكل ما يزيد في تقوية وجود الكيان في منطقتنا زادة في نفس الوقت.
1: مستجد كما قلنا أحمد التونسي، منطلق فقرة بالأرقام والتفاصيل اللي قدمها الزميل رضوان اليوم. مستجد كما كان يحكي طارق، لا يمكن قراءته فقط على مستوى زوز الأطراف اليوم اللي معنيين بتعزيز أكثر العلاقات الدبلوماسية، نحكي على المغرب والكيان الصهيوني، بقدر ما مهم جدا قراءة المستجد هذا على مستوى المنطقة، على مستوى المغرب العربي، على مستوى التطورات الجيو السياسية. كيفاش تبعت المستجد هذا ما كتب حوله، تداعيات، سياقات؟ تفضل أحمد اسموك.
4: هو رو في خضم هذا الكل نجم يكونوا عقلانيين ونجم يكونوا منطقيين، ولكن هذا رو ما ينجمش يحجب علينا الجانب الرمزي، ما ينجمش يحجب علينا كما كان يحكي طارق الزخم الحضاري متاع المنطقة متاعنا. للأسف هو خبر سيء، خبر سيء جدا جدا جدا، لأنه نحكيه عن أول سفارة للكيان الصهيوني تتحل في منطقة شمال أفريقيا، تتحل في المغرب العربي. نحكيه على سفارة تحلت مش بعد خطوط نار، مش بعد حروب، أو حتى كي نحكيه على اتفاق وادي العربة ولا اتفاق كامب ديفيد، نحكيه على ناس موجودة على الحدود، نحكيه على ناس حاربت وبعد قعدت على طاولة المفاوضات. اليوم نحكيه على سفارة حلت هكذا مجانا بدون أي سبب، لكن مش في السياق زاد عادي. في سياق فما 74,000 بشر تم محوهم تماما. في سياق قطاع غزة سويت بالأرض ومدينة كاملة أصبحت ترابا. في سياق الحقيقة مؤلم من الناحية المعنوية ومن الناحية الإنسانية علينا. صحيح يلزمنا نقوله أنه نشترك مع الشعب المغربي وحتى الشعب المصري والشعب الأردني اللي هما معناها دولهم في علاقة متاع تطبيع، نشترك جميعا في المشاعر ونشترك جميعا تقريبا في نفس المكونات الحضارية، ولكن هذا لا يمنعنا أن نكون معناها ضد العملية اللي صارت. صحيح كما كان يحكي طارق العلاقة تاريخية وقديمة، وللأسف أحد رؤساء المخابرات السابقين في إسرائيل شلومو جازيت قال سابقا معناها في أحد لقاءاته الصحفية وأنه في قمة دار البيضاء سنة 1965 تقريبا القمة كلها كانت مسجلة وتحصلت عليها الموساد، واعتبر ذلك معنى تعاملا مغربيا مع الموساد سابقا. صحيح رونين بيرغمان قال أنه سنة 62 أثناء حرب الرمال تلقت المغرب دعما من الكيان الصهيوني دعما عسكريا. صحيح في الآونة الأخيرة سمعنا عن فتح الطائرات والزيارات وغيره، لكن كنا نتمنى أن التطورات تأتي في الاتجاه العكسي. النجم تكون التاريخ غير جيد خلينا نقول، وتسعى أنك تحسنه، تسعى أنك تغير سياساتك نحو الأفضل نحو تطلعات شعبك، وحتى معناها لأنه السيادة أو لأنه شرعية القيادة تأتي من سلطة الشعب. ولا أعتقد ولا يعتقد ذلك حد فينا معناها أنه الشعب المغربي يريد أن يطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني. يلزمنا نذكره كزادة تاريخيا أنه وقت اللي الكيان الصهيوني في بدايته تم نقل 80,000 يهودي مغربي ليكون النواة الأولى لدولة الاحتلال. هذا كله صحيح، ولكن كما قلت ابتسام تمنينا أنه الأخبار تكون في الاتجاه المعاكس، تمنينا أنه السياسات تتغير في الاتجاه الآخر، ولكن المؤسف أنه الأخبار ماشية في الاتجاه السيء. ذاك نحكي على المستوى المعنوي ونحكي على المستوى العاطفي، وما نجموش نحن العاطفي، ولكن خلينا زادة نكونوا في المستوى المنطقي ونحكيه في المستوى الموضوعي والأمني. الخبر بالإضافة إلى أنه سيء هو خبر خطير. اليوم دولتنا وكل الدول المجاورة مطلوب منها أكثر يقظة، مطلوب منها أن تتعامل مع هذا المعطى بأكثر حذر، لأنه اليوم أصبح معناها الكيان بجانبك. كما كان يحكي طارق لم تكن علاقتنا مع مصر سيئة رغم أنه فما سفارة إسرائيلية في مصر، ولا يجب أن تكون علاقتنا مع المغرب سيئة. أنا من يعتقدون أنه تونس قدرها أن تكون علاقتها جيدة مع ليبيا ومع الجزائر ومع المغرب وحتى مع إيطاليا وفرنسا، لأنه هذيك دول الجوار متاعنا، ولكن يلزمنا نتعامل كذلك من منطلق الأمن القومي التونسي، منطلق المصلحة متاع الدولة هذه. وللأسف الشديد ما جرى في المغرب يتطلب من الدولة التونسية أكثر حذرا، ويتطلب من الدولة التونسية أنها تتعامل مع هذا المعطى بأكثر جدية.
1: طارق باش نرجعلك في نقطة معينة، هو منطلق الحديث طبعا كان المستجد هذا لأثر نقاش، وحتى سمعت بتبع قراءتكم وجهة نظركم في علاقة بالموضوع هذا، ولكن طارق وانت حتى بحكم الاختصاص متاعك ومتابعتك لكل الأخبار المستجدات التصريحات الجيوسياسية وحتى الناس تتفاعل معنا، يقول لك اليوم تلمو فما برشة مستجدات، برشة أخبار، برشة تصريحات، برشة تغيرات ربما تظهر للبعض مفاجأة، طارق ربما اللي ما يتبعش إلى حد دقيق تفاصيل ربما هالتطورات الجيوسياسية، يقول لك بالنسبة لي أنا الرؤية ضبابية إلى حد ما إلى أين تتجه الأمور. يقول لك في نفس اليوم نقرأ أخبار أو مستجدات أو تصريحات نجم نفهم من خلالها أو نستشرف من خلالها إلى أن الأوضاع تتجه في سياق معين، فجأة بعد ساعات معينة مستجدات تصريحات تحالفات جديدة خصوم جديدة تخلينا الرؤية مش واضحة على المستوى الجيوسياسي على مستوى المنطقة خاصة اليوم، تخلي الأمور ربما مش واضحة مش فهمة إلى حد ما إلى أين تتجه الأمور.
0: هو خلينا نحكيه على هذا من خلال المغرب. الحقيقة يعني أنا خنقول اللي فما بالضرورة قلق حول الوضعية الآن في الشقيقة المغرب. وضعية انتقال سلطة في أي دولة هي وضعية صعبة، حتى بالنسبة لدولة ملكية تعود إلى قرون، فإنه بالضرورة في عملية انتقال السلطة من ملك إلى ولي عهده المسألة ليست سهلة. مش فقط مقال الإيكونومست، كان نرجع للتاريخ نلقاه أنه الملك الحسن الثاني رحمه الله وقت اللي انتقلت السلطة من أبيه محمد الخامس إليه كان هناك تغيير في الفريق الكل. الفريق اللي كان يعمل مع الملك الراحل محمد الخامس تقريبا أبعد لصالح فريق جديد يعمل مع الملك الحسن الثاني، ومن بقوا انتر بارونتيز البعض الذي بقي مع الملك الراحل الحسن الثاني فإنه شكل نوعا ما خطر على الحسن الثاني فيما بعد. الانتقال اللي صار من الملك الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس، نعرفوا اللي إدريس البصري وزير الداخلية الشهير في المغرب زمن الملك الراحل حسن الثاني تم هو أحضر على عملية الانتقال لكن تم إبعاده مباشرة بعدها. هل عملية الانتقال بالضرورة فيها يعني صعوبات؟ فما شكون يخاف وفما شكون يخشى وفما شكون يتهيأ فما شكون يحضر. والدة ولي العهد الحالي لم يتم التعامل معها بشكل جيد معلوم، يعني في فترة معينة البعض ربما يخاف من الوضع القادم. ثم اللي حصل في الصيف كان كاشفا لإشكالي أنه من الصعب جدا أن ما حدث لم يكن بشكل من الأشكال على الأقل شكون في الجهاز في الدولة وافق عليه، لأنه حافلات والأمن المغربي المعروف باليقظة متاعه باش تعديوا الحافلات هذكم الكل يوصلوا لسبتة ويصير هذيك ما نتصورش تم بدون علم الأجهزة. لكن المحصلة كانت مضرة لسمعة الشقيقة المغرب، لأنه ظهر يعني عندنا خطاب مازال كعمل وقتها العاهل المغربي خطاب عيد العرش عدد فيه الإنجازات وصحيح هناك عدد مهم من الإنجازات في الشقيقة المملكة المغربية، لكن في نفس الوقت ورى اللي فما هو اجتماعية ليس كل المغاربة مستفيدون من التقدم الاقتصادي اللي صار في بعض المجالات وفي بعض الجهات، ورى اللي فما هناك عديد فقراء في المغرب اللي يحبوا يلوجوا على مكان آخر. نقطة ثانية، المغرب الآن جزء من الانتقال قاعد يصير في الانتخابات التي تم تحضيرها، هناك انتخابات تشريعية مهمة تتم على خلفية هالمرحلة هذه. ومن الأسئلة المهمة اللي يلزم البحث فيها هو مواقف الأطراف السياسية المغربية الكل في علاقة بما يحصل بما فيه الحدث هذا اللي صار البارح. أنا شفت مواقف بعض المثقفين المغاربة، فما المثقف هو يكتب الحقيقة ونتبع ساعات ما يكتب المغربي توفيق بوعشرين، أنصح الدير بمتابعة تدويناته، تدوينات رصينة ومهمة، وعبر عن استيائه مثلا من إعلان على الترفيع في المستوى التمثيل الدبلوماسي، وقال في الوقت هذا الدولة هذه اللي عملت إبادة ومعروف موقف الشعب المغربي من دولة الإبادة هذه. دونك طبعا الموقف المغربي الأغلبي والغالب والأكبر هو باش يكون ضد الكيان، يعني المغاربة كيفنا وكيف الجزائرية كيف الليبيا كيف بقية العرب، يعني الشعب العربي عموما موقف واضح من الكيان. أنا أنتظر مواقف بقية الأطراف السياسية، طرفين خاصة طرفين مهمين. الطرف اللي يمثل هو تنجم تقول الحزب القريب من الملك اللي هو حزب الأصالة والمعاصرة اللي انضم له انتر بارونتيز شخصية شهيرة يعني في الميدان الكروي اكيد احمد يعرفه اللي فوزي لكجع، اللي بشي كانوا معولين على شعبيته لمحاولة لملمة الأوضاع. اذا اعتقد الموقف مش يكون موالي لاي قرارات منوع. لكن الحزب الاخر اللي يهمني معرفة موقفه هو الحزب الاسلامي الرئيسي حزب العدالة والتنمية اللي الان يقوده بن كيران الزعيم التاريخي متاعه. لازمنا نذكره اللي عملية التطبيع تمت في عهد رئيس حكومة من الحزب الإسلامي وقتها، مش بن كيران رئيس حكومة العثماني. هنا بش الخبر هذا بيكون عنده تأثير في المسار السياسي العام في المغرب. على كل حال نتمنى كل التوفيق للمغاربة للشعب المغربي، ونأسف مرة أخرى لأنه جزء من منطقتنا المغربية تقبل الدولة فيه حضور للكيان قوي اللي يتجاوز المسألة الدبلوماسية كما قلت، يمس مسائل حساسة من فئة المسائل الاستعلامية.
1: واضح. شكرا ليك طارق الكحلاوي أحمد التونسي، احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا ليك زميلتنا نادية بي الحاج في الإخراج الصوتي، زميلتنا أيمن الشابي في الإخراج الرقمي، وزميلنا رضوان التونسي في الأعداد والتنسيق. كنت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك في أمان الله.
2: هنا تونس، احنا صوتكم في سيرقس
5: على 91.2 ديوان فام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز الثانية ديوان فام. عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أنه تم الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود الشغورات المتوفرة ووفق المعايير وشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي. والديوان يوضح في بلاغ أن هذه الإجابات شملت الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية يوم 1 سبتمبر الجاري من حاملي بكالوريا 24 و2000 من الإناث وبكالوريا 25 و2000 من الذكور. بلدية رواد تنبه كافة المتساكنين وأصحاب الأنشطة التجارية والباعة المتجولين إلى أنه يمنع منعا باتا الانتصاب لعرض وبيع البضائع في غير الأماكن المخصصة لها، موضحة أن الأماكن المعنية تشمل خارج سوق أو حدود السوق اليومية بسيدي عمر والسوق الأسبوعية بشطرنة، إضافة إلى بقية المناطق التي يمنع فيها الانتصاب وخاصة الأرصفة والفضاءات العامة غير المخصصة للعرض والبيع. رئيس منطقة الأمن الوطني بالمقنين العميد وليد العجيمي يؤكد أنه على إثر التداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء شخصين على صاحب دراجة نارية لمحاولة سرقتها باستعمال العنف والسلاح الأبيض، تم إثر تدخلات ميدانية فورية إيقاف المشتبه فيهما في وقت وجيز، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث من أجل ما نسب إليهما في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديمهما إلى العدالة.
6: بخصوص الفيديو اللي تم معناه تداوله خصوصا معناه في الفتره الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يظهر فيه اللي فما زوز اطراف معناه قاموا بالاعتداء على ملك دراجه ناريه، هما بالطبيعه من الاول كانوا بغايه سرقتها، لكن كي تفت منهم حاول معناه يسترجع الدراجه نتاعو، لكن واحد منهم قام بالاعتداء عليه بواسطه سلاح ابيض. دونك تعهدت احدى المراكز الامنيه لهنا على مستوى مرجع نظر منطقه الامن الوطني بالمكنين من اجل محاوله السرقه باستعمال العنف بواسطه سلاح ابيض. العمليه دي صارت يوم 9 سبتمبر، بالطبيعه كان رد الفعل الحيني من طرف وحدات منطقة الأمن الوطني من مكنين وبالتنسيق مع النيابة العمومية، قمنا بالتدخلات الميدانية اللازمة وتحركت الوحدات اللي كانت منتشرة معنا على كامل الميدان. أمكننا في ظرف 24 ساعة من إيقاف المتورط الأول اللي قام بعملية الاعتداء مباشرة على مالك الدراجة، وبعد مدة وجيزة تمكننا من حصر الشبهة في الطرف الثاني معناها في ظرف نهارين، معناها تمكننا من مداهمة مقر إقامة المذكور وإلقاء القبض عليه، والأبحاث جارية حاليا على المستوى الوحدة وليها حالتهم على العدالة.
3: المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم ينفذون اليوم تحركا احتجاجيا بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد، جددوا من خلاله المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
7: ماستر 2006 تاريخ وماستر صحافة متعددة المنصات وبطال عندي حوالي 20 سنة. اليوم دخلنا في تحرك من جملة التحركات اللي سيرة في البلاد من أجل حقنا في الحياة الكريمة ومن أجل حقنا في العيش ومن أجل تفعيل القانون عدد 18 اللي لحد اللحظة عنده 10 أشهر لم يفعل. اليوم نحن رانا واضحين البوصلة، المعاطلين على العمل أصحاب الشهادة العليا من غير تشويه، هذوما ناس وصلت انه ما عادش قادرين ان نعيشوا. يا دوله يا حكومه، عملت قانون وقع تداوله في مجلس النواب امضاه السيد الرئيس، وين ماشيين؟ اليوم مطلبنا الوحيد تطبيق القانون عدد 18، رجع الحلم لعباد ناس لقد قتلتم حلمنا، خلينا نحلموا، خلينا نعيشوا صغارنا، خلينا نعيشوا معاكم، مش بقى في العمر اللي عنده 50 سنه مش بقى في عمره، خلينا نحلموا ان نعيشوا كرامتنا بادنى مقومات الكرامه.
8: وفي الشأن الدولي، مستشار بارزلي رجب طيب أردوغان يكشف أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في شهر أبريل من سنة 28 و2000 وفق ما ورد في وسائل إعلام تركية اليوم. رئيس الوزراء السويدي أوليف كريسترسون يعلن اليوم استقالته من منصبه بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية أمام الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسون في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت الأحد الماضي.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
9: فلاش سبور، فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بقمة الجولة الثالثة، الماتش المأجل من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ماتش يتلعب اليوم الأربعاء متاع العشية في ملعب الهادي النايفر في بارد، والملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي. مباراة بتحكيم هيثم اللاطرابلسي وفي تقنية الفار الحكم الاسلوفيني دافيد سماتش. بالنسبة لتاريخ مواجهات الزوزة فرق، 134 مباراة جمعتهم النادي الأفريقي انتصر في 70 مقابل 22 انتصار للملعب التونسي، و22 مباراة انتهت بالتعادل. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المهاجم زياد بن سالم بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2028، دونك زوز مواسم لي بن سالم اللي سبق له تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية أبرزها نادي الأصفاقسي، نجم المتلاوي وأيضا الملعب التونسي. وأيضا ذكر كان هو ابن نادي حمام الأنف. نفس الفريق أيضا يتعاقد أو يتفق رسميا مع المهاجم السابق لاتحاد بن قردين رفيق الكامرجي وكذلك المهاجم ياسين الشماخي. إدارة كل من مستقبل جابس والملعب الجابسي أعلنوا رسميا انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية في خطوة تعكس حجم الصعوبات التي تعيشها الأندية التونسية خاصة على المستوى المادي والإداري قبل انطلاق الموسم الرياضي في الرابطة الثانية. قرار جاء البارح في بيان مشترك بين الستيدا والزليزة، واعتبروا أنه تأخر إيجاد الحلول العملية للظروف الصعبة التي تواجه الأندية إلى جانب ضيق الأجال الممنوحة لتسوية الملفات ورفع عقوبة المنع من الانتداب هو اللي خلاهم يتخذوا القرار هذا. كيف الأندية يقولوا أنه المهلة المحددة 72 ساعة للتفاوض وتسوية الملفات لا تكفي لإيجاد حلول جدية وواقعية للملفات العالقة في وقت تعاني فيه الأندية من تراكم الإشكاليات المالية. بيان طويل أيضا يقولوا فيه أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تتحمل المسؤولية متاع غياب الدور الفعال في مساعدة الأندية على تجاوز الصعوبات، وأيضا إشارة في نفس البلاغ إلى عدم توفير آلية واضحة وفعالة لتسوية الديون والملفات العالقة بما يسمح للأندية بانطلاق في البطولة في ظروف طبيعية ومستقرة. يواصلوا في البيان ويقولوا أنه لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ شدد كل من مستقبل جابس وملعب الجابسي على أنه غياب المناخ الملائم لانطلاق البطولة بالتوازي مع تراكم الالتزامات المالية والإدارية جعل مواصلة النشاط في الظروف الحالية أمر بالغ الصعوبة. كيف زوز أندية طالبوا بتمديد أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب لغاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر ديسمبر، ومعتبرين أنه هذا التمديد من شأنه أنه يملح الأندية فرصة حقيقية لتسوية وضعياتها المالية والقانونية وتأمين الظروف الضرورية لانطلاقة مستقرة للبطولة. في المقابل أيضا دعاوا زوز أندية إلى مزيد تكريس مبدأ التضامن بمختلف مكونات كرة القدم التونسية وعدم ترك الأندية تواجه أزماتها المالية والإدارية بمفردها، مع التأكيد على ضرورة تحمل سلطة الأشراف لمسؤولياتها في هذه المرحلة بالذات. كيف في نفس الموضوع، الهيئة التسييرية للمستقبل القصرين وجهت نداء إلى كافة أبناء النادي وأحبائه وطالب بالدعم والمساندة في ظل الأزمة المالية اللي يمر بها الفريق. هذا يجي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم في الرابطة الثانية. الهيئة متاع مستقبل القصرين في بلاغ نشرته البارح تقول أن المبلغ الجملي المستوجب لتسوية الوضعية المالية ورفع المنع من الانتداب هو 123,000 دينار، وأشارت إلى أن الجهود والمساعي المتواصلة خلال الفترة الماضية لم تفضي إلى إيجاد حلول كافية بتجاوز الأزمة. نختموا بأبرز المباريات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية. خلينا نبدأ أولا بالليغا في إسبانيا. زوز مواجهات الستة متاع العشية بتوقيت تونس، ريال بيتيس يواجه ختافي، وثمانية ونص بتعليل مالاغا أمام فيا ريال. أيضا نحكيه على الأوروبا ليغ، اليوم تسعة مواجهات نعطيكم أبرزها واللي تستحق المشاهدة. بشكتاش التركي يواجه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ثمانية متاع عليل. أيضا سلتيك الاسكتلندي فريق لاعبنا الدولي سيباستيان تونيكتي يواجه فيرينج فارش المجري في نفس التوقيت الثمانية. يوفيا الإيطالي يستضيف نيمينغين الهولندي في نفس التوقيت. أيضا ريال سوسيداد الإسباني يواجه بورنموث الإنجليزي، ماتش انطلاقا من ثمانية متاع عليل.
5: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
9: احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.2،
9: على 91.2
5: ديوان فام.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم العراق الشقيق وأحداثها صارت في بغداد في 2023. الوقائع باش نبداوها مع عون أمن اسمه ولا، متزوج من واحدة اسمها سارة وخلفه زوز صغار. البكر اسمه أحمد وعمره 12 سنة من بداية الأحداث، والصغير اسمه موسى عمره 7 سنين. وسارة هذه ما واصلتش حياتها مع ولا، لأنه تم طلاق بيناتهم في عام 2017، ووقتها ولدهم الصغير موسى عمره أشهر، معناها مغلقش العام. بعد طلاق البو مبقاش باباس، يعني بلاش مرأة. فيسع ما تزوج واخذ امرأة اسمها عذراء الجنابي. وباش ما نفوتكمش بالحديث، حضانة الأطفال كانت للأم، ولا وحسب الحكم كان عنده الحق في زيارة الأبناء، وهوك يجيهم مرة في الأسبوع يزهم معاه يفرهدهم ويرجعهم الأمهم. والإجراء هذا كما تعرفوا معمول به في البلدان الكل. المهم أنه هكا زوز وليدات ما تحرموش من بوهم، وبقوا يشوفوه والحياة خذات مجراها. في مجريات هالأحداث سارة أم الأولاد، يعني طليقة ولا اللي جاهزهم مش يعمل بيهم تحويسة، بقات تستنى في بوهم واللي من المفروض يرجعهم في عقاب العشية. ونهارتها يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للشرق، يعني سوريا والعراق وغيرهم البلدان العربية. ومن المفروض وليداتها أحمد وموسى يرجعوا يقرأوا من غدوة، يعني نهار السبت. وفي العادة أبوهم مش مستانس يبدأ، ما يفوتش الستة متاع العشية ويرجعهم. لكن نهارتها جات السبعة خلطت الثمانية، ولا حياة لمن تنادي، لا جاء لهو لا الولاد. بتبيع سارة تحيرت، ومنها كذبت ونسيت وطلبت طليقها. قالت له وينك شبيك ما رجعتش الولاد؟ قال لها لعاد ثم أولاد ولا بنات. سارة ما فهمتوش اش يقصد. قالت له اش معناها لعاد ثم أولاد ولا بنات؟ قال لها معناها أحمد وموسى تنساهم، ما عادش باش يرجعوا لك بالكل.
11: وعيالي مالت شغل فيهم، فاهمة؟
2: لهنا سارة تصدمت وقالت له أنه اللي يعمل فيه ما هوش معقول وما عندوش الحق، لأنه الحاكم اعطاها الحضانة. هو قال لها لا حاكم ولا حكومة، ومن غير ما تحاول ولادك باش يوليوا عندي، ما عادش باش تراهم. بتبيع سارة ما سكتتش للأمر هذا، وما قبلتش أنه طليقها يتصرف بك الطريقة ويفك لها ولادها، معناها مسخن كتافه اللي هو رجل الأمن ومتملح من القانون. وبتبيع سارة ما ضيعتش الوقت ومشيت شكيت المركز الشرطة، وهما سجلوا عليها شكايتها على أساس يعيطوا لزميلهم واللي هو طليقها يعني ولا، ويشوفوا معها المسألة. وبتبيع ما همش بش يتعاملوا معاه نفس المعاملة مع الأخرين لأنه زميل. في ترابط الأحداث
12: أعوان الأمن استدعى ولاء واعتوى بلاغي نبو عليه باش يرجع أحمد وموسى لأمهم سارة. ولهنا الراجل خرج من عقله ومشى لدار أم صغاره وقال لها من غير ما تحاول راهم ولادك ما همش راجعين لك، وإذا كانت شدة صحيحة وتشكي بيا للحاكم راني نقتلك ونقتلهم.
13: الظاهر أن الحكي وياش ضايع.
12: وخليها باهتة ترعش ومرعوبة وخرج. بتبيع هالشي اللي عملوا ولا خلى سارة مرعوبة وقريب يضربها بوسفير، لأنها أول مرة في حياتها تخاف منه بالصفة هذيك، وحست اللي هو جاد في تهديده، لأنه الراجل قال لها بصريح العبارة راك لا تهمني لا أنت لا الولاد ولا العشائر، معناها تحدى الناس الكل. وفعلا سارة وعائلتها قد ما شكاوا بيه ما نجموش، أبقى متمسك بهاك الولاد وما حبش يسيبهم، وحتى ما ماتهم يعني جدتهم المسكينة توحشتهم لأنهم مستانسين يمشيوا لها، لكن بالعملة هذه ما عادش تشوفهم. ولهنا يقول القائل علاش علاش شد صحيح في ولاده ويحب يخليهم عنده، مع العلم أنه ماخذ مرأة أخرى. وفي العادة وكما تعرفوا الزوجة الجديدة ماذا بها صغارها من راجلها من مرته الأولى يبعدوا عليها بعد السماع على الأرض باش يخليوا المجال مفتوح وواسع وعريض لولادها اللي باش تجيبهم من صلبها ويتربوا عندها من غير ما ينافسوهم ولاد راجلها وإلا يتقاسموا معاهم أي شيء. لكن عذراء هذه الزوجة الثانية متاع ولاء عندها رأي مغاير تماما، لأنها هي اللي بقات تمحر في راجلها على أساس يفك ولاده من مرته الأولى يعني أمهم ويجيبهم يعيشوا معاهم، وما فكت عليه لما جابهم لدارها. وهذه بتبيعة فيها حسابات قوية، وهذا بتبيعة يتحط على حساب الغيرة والحسد والبغض اللي موجود ما بين النساء، يعني وقت اللي تبدأ واحدة حقودة أكثر من لازم توصل بيها الأمور الحرمان مرت رجلها الأولى من صغيراتها، وبتبيعة هما بش يتحرموا من أمهم، وبالتالي تبدأ تتلذذ في عذاب الأم وفي نفس الوقت عذاب الصغار. في نفس الإطار الاجتماعي هالزوجة المسونة الثانية يعني عذراء الجنابي وصل بها الأمر نكالة في الزوجة الأولى متاع رجلها أنها تهدوا بالفراق في صورة ما يخلي الولاد متاعوا عند أمهم. قالت له تنساني إذا ما تجيبش أحمد وموسى يعيشوا لهنا في الدار، ما كانش راني باش نخليك راسك راس لحيوت. وهذاك علاش رجلها ولا نفذلها كلامها ورغبتها. وفما علاش؟ لأنه عذراء هذه كانت أصغر منه بخمستاشر سنة ومزيانة وفي غاية من الجمال وبتبيعة من وجهة نظر وعينيه، وهو بتبيعة كان مخبوط فيها خبطة القضاء كما نقوله، مسحور بنظرة عينيها والشفرة اللي بها تنحر لدرجة أنه ينفذ اللي تقول عليه الكل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أن ولاده معرس وحتى الطلاق كان يعيش في دارهم مع أمه، وأخته هي اللي كانت في الحقيقة تربيله في ولاده. ووقت اللي طلقها كالوليدات بقاو يتلاوحوا، معناها كل مرة في بلاسة، مرة في دار بوهم ومرة عند أمهم، وهوك هو يجيهم كل نهار جمعة يهزهم يحوس بيهم ويرجعهم في نهارها. والمقصود لهنا أنه هكا الصغيرات المساكن ولاوك يروحوا من المكتب ولا من الروضة ما يعرفوش على رواحهم وين بشي باتوا، وبوهم ما كانش واعي بالكل بالوضعية متاعهم، وفي نهاية الأمر عامل لهم إهمال تام. مختصر الحديث أنه أحمد وموسى ما عادش مبعثلين يعني كل مرة في بلاسة، لأنهم المرة هذه ولات عندهم بلاسة واحدة قارها واللي هي ضربوهم، وربما كانوا يتصوروا أنه الاستقرار باش يجيب لهم أكثر راحة واستقرار في حياتهم وقرايتهم. لكن دوب ما حطوا سقيهم في ضربوهم الأمور باش تتغير عليهم جذرياً، والسبب هو عذراء الجنابي مرتبهم. في مجريات الأحداث مرت البو يعني عذراء الجنابي من أول نهار بدأت تتعامل فيها كزوز صغار بقسوة كبيرة، ولهنا يلزم مجلد كامل باش تتحط فيه الأشكال متاع سوء المعاملة واللي ولاو يتعرضوا لها أحمد وخوه موسى. ونبدأوا من الأول يعني على الصباح، الطريقة اللي تفيقهم بها هي الضرب على وجوههم، وهما المساكن في خطاية نومهم يتغشموا ويقوموا مفجوعين، خلف هذا تحرمهم من فطور الصباح ما تعطيهمش ياكلوا، وفي نص النهار تطيش لهم الفضلة، وساعات ماكلة بايتة وعريانة، وما يحسوا رواحهم مكلاو إلا في الليل، يعني في العشاء، لأن أبوهم موجود وحاضر. لكن هذا شيء يتسمى مقبلات، لأن الأذى والأمر خلف أنها تصيح عليهم تضربهم بيديها وإلا بعصاها وإلا معون الكوجينة كما ليكيوموار، هكا المغرفة الكبيرة اللي تبدأ منقبة ويهزوا بها البطاطا المقلية. ومن بعد طورت أدوات التعذيب ولات تستعمل في سكينة، أما مش تطعنهم بها ولا تجرحهم، وإنما كانت تضربهم بالتنقورة متاع السكينة، يعني الشوكة متاعها على القبعة متاعهم، وتخلي لهم دمهم يجري، لكن أثار الضربات يتخباو بالشعر متاعهم. وبالكش تقولوا لي هي تسخف ولا تروف، أبدا، تضرب باللي يجي في ديها وتدخلهم ريوسهم على الحيط، وساعة ساعة تعوج يد واحد منهم تفسع هالو وتتنفخلو المسكين ويبقى يتوجع بها أيامات، وحتى في المدرسة ما عادش ينجم يكتب. ملخص الحديث اللي كانوا يتعرضوا له هكا الصغيرات هو تعذيب بأتم معنى الكلمة، لأنه في نفس الوقت جسدي ونفساني، ومعاه رعب كبير واللي عايشين فيه

0: نجم يسمحهم الكلام، وخلف هذا بوليس شكون باش يحكي معاه. بالنسبة لمرته باش الناس ما تفيقش بيها اللي هي تعذب في ولاد رجلها، كانت ملبستهم شتاء وصيف نفس اللبسة، يعني ديما حوايج شتاء على أساس تغطي لهم أثار التعذيب والكدمات والحروق والتخبيش. وبالطبيعة التراضريض والزروخية والمساكن يبدأوا في 50 سخانة، وتعرفوا طقس الصيف متاع العراق، وهما بالمراول يد كاملة ومعهم بلوزونات. وهذا ما منعش المعلمين متاعهم باش ياخذوا لهم تصاور على الأثار متاع التعنيف اللي موجودة في وجوههم وبذناتهم. لكن المسيكنات ما كانوش يتشكاو، خايفين من مرتبوهم والعذاب والبطش متاعها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الضحية الحقيقية في هذا الكل هو كطفل صغير موسى، واللي كان يحب أمه بشكل غريب ومتعلق بها، وبالتالي ما كانش عاطي التوع لمرتبوه، معناها ديما يعاندها وما يسمعش كلامها، وهي بطبيعة يجن جنونها وما تخلي ما تعمله، تضربه وتحرقه بسكينة حامية في سقيه، تستعمل شكاكل متاع حوايج تقرصوا بيهم وتبقى نازل عليه قريبة نحيله لحمة، والأطراف متاع الشكاكل تكسرهم باش يخليه بلايس أحمر وما يبرهوش. وفي نهاية الأمر موسى هو اللي كان يتعرض أكثر من خوه للتعنيف، وهو اللي مرتبوه ديما تلبسوا ملابس الشتاء في الصيف. ورغم هذا ما نجمتش يتخبي هكا الأثار اللي كانت تعملهم له في وجهه، وفي الحقيقة ما يهمهاش شنو اللي باش يتقال عليها في أنها تضرب في أولاد رجلها وتعذب فيهم. ومن أقوى وأوجع الأشياء اللي عملتها لكطفل موسى، شدت نار ونحات له الظوافر متاعه الكل، مش قصتهم له، قلعتهم له تقليع وخليت له سوابه ولحمة. وما تظنوش يلبو عطاء أهمية للحكاية هذه وإلا انتبه للشي هذا الكل. الراجل كان كيلاترش في الزفة، لا عين رات لقلب يوجع، وكأن ولاده ما همش من صلبه، ما همش موجودين، وربما يتحاشى باش يجبد الموضوع عن مرته ويقول لها شبيهم ديما مضروبين ومدمدمين، بتبيع لأنه يعرف أنها هي اللي قامت بالشي ذاك، وإلا راهو تسائل وقال شكون ضربهم. وانتو ما تعرفوا اللي في الحالات هذه حتى بو ما يسكت وقت اللي يشوف ولاده تضربه، لكن هالنوعية من الرجال اللي كيف ولا تنجموا تتصوروا منهم كل شيء، وخاصة ضعفه قدام عذراء اللي خذات له قلب ومهجته وكل مشاعره وخلاته خادم مطيع ليها وما يلويش العصا في يدها، لكن مع الناس الاخرين يلبس فيها شخصية العون متاع الامن ويولي عيرود ويولي ويعزل. فيها التطور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا انه عذراء جابت مع ولا زوز صغار، ومن اللي طلوا هكا الزويز ملايكة جدد، خرجت أحمد وموسى من بيوتهم ورقدتهم في بيت القعاد، وولادها محسنين مضمنين رقدتهم في هكا البيوت. وفي الليل وقت اللي تعمل سهرية هي ورجلها ويتفرجوا في التلفزة، أحمد وموسى ما يجيهمش النوم بحكم اللي هما راقدين في الصالة، وخلف هذا تقوم لهم ساري على الصباح تفيقهم بالكف كالعادة، والمسيكنات يقوموا مرعوبين مبهذلين، ولا تتلهى لهم بلبستهم ولا بفطورهم ولا بكراتبهم، يلبسوا اللي جاء وحوايجهم ديما مسخين وعمرها ما تغسلهم لهم. وهوك أحمد المسكين هو اللي ولا يغسل في حوايجه وحوايج خوه، فوك يتفيق بيه مرتبوه تاكلوا ماكلة بالضرب. وكل يوم أكلوا ليدات المساكن يخرجوا على الفجاري قبل ما المكتب يحل، ويبقوا يتسكعوا في الشارع حتى لين تجي 7 متاع الصباح باش ينجموا يدخلوا المقاعد الدراسة. وبتبيع على أبوهم ولا مرتبوهم سائلين عليهم، قراو ما قراو، شكلاو ما كلاوش، اشنو اللي صار فيهم ما يهمهمش. ولهنا وفي مجريات الأحداث المنعرج الكبير في القضية باش يصير نهار 18 جويلية 2023، وما نسبقوش الأحداث، ابقوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج تريبينال والدريبة،
2: خليك قريب فيم ورجعين.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم

شراكة مع تيجيري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات أوبل، بيجو وسيتروين. 0% أوتو فينانسمون. رميز إكسيبسيونيل. ديسبونيبيليتي إيميديات. أوفر فالابل شي ستافي ميسون ريزو سو ريزيرف دكسبتاسيون دو دوسيي بار أتيجيري ليزينغ.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في 2023 وبالتحديد في بغداد، والأحداث انطلقت مع واحد عون أمن اسمه ولاء، تزوج من امرأة اسمها سارة، جابوا مع بعضهم زوز أولاد واللي هم على التوالي أحمد وموسى، وفي عام 2017 تم الطلاق بيناتهم وهي خذات الحضانة، لكن هو مبطاش برشا وخذا امرأة أخرى اسمها عذراء. ولهنا البو تحت التأثير متاع مرته الجديدة فك صغاره بالسيف لأمهم وخليهم يعيشوا معاه وتحت رحمة مرته، وهكا المسيكنات أحمد وموسى ولاد سارة. وقت اللي انطلقت الأحداث متاع القضية كانوا أعمارهم 12 و7 سنين، ومرتبوهم وقت اللي دخلت على الخط حياتها كالصغيرات ولات كابوس، وكانت تضرب فيهم وتعنف وتعذب وحرمتهم من الماكلة والنوم، وعلى ما الأجسام متاعهم ظاهرة فيها بكلها كدمات وحروق وتخبيش ولذوذ، كانت تلبسهم في قلب السيف ملابس الشتاء باش الناس ما يشوفوش آثار التعذيب على أجسامهم. ورغم هذا كل شيء باين، مع العلم أنه البو لا كان كالخاتم في سبوع مرته الثانية، معناها هي الفاتقة الناطقة وهي اللي تولي وتعزل. لكن الأحداث باش تتسارع وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية المنعرج الكبير باش يصير نهار 18 جويليا 2023، لأن عذراء مرتبوها كالصغيرات شدت موسى وبدأت تطفيله في السواقر على لحمه، وما خليتش بلاصة ما طفيتش فيها سيجارو، والمسكين يعيط ويسيح من وجايع وحمل حمل حمل ودوب ما لقى فرصة هرب، مشيت خبى في مطعم في الحومة مولاه يقولولو أبو الفلافل، وبالطبيعة وراها اللي صاير فيه من مرتبوه وش كالو منها. هكا السيد المسكين غاض وحاله وقريب يبكي، اجبد التليفون متاعه وصور أثار التعذيب الكل اللي كانت على الجسم متاع الطفل، وكلم الشرطة وحكالهم على اللي صار لك الطفل موسى، وبطبيعة الحال في ساعة ما جاو وبداو يسألوا فيها كالصغير، وهو حكالهم بالتفصيل على العذاب اللي قاعد يتعرض له هو وخوه من عند مرتبوه، وشافوا أثار التعذيب اللي موجودة في بدنه الكل من راسه لسقيه بما فيهم كالحريق اللي بالسواقر القديم والجديد.
1: أبوك من يجي مثلاً يشوف آثار بيك وبأخوك؟
2: إيه؟
1: ما تضرب؟
2: إيه؟
1: ما يسألكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع؟
2: لا ما يسألنا،
1: يعرفوا يد تعذبكم؟
2: إيه؟ حتى كم مرة ضربتنا وضربنا قدامها.
0: ولهنا الأمنيين اتصلوا بزميلهم يعني ولا أبوها كطفل موسى وأحمد، وسألوه وقالوا له شنية الحكاية هذه، كيفاش تخلي مرتك تعمل في ولادك هكا وانت ساكت، علاش هكاك ملايكة تعذب فيه وبدنه الكل أثار متاع تعذيب. البوليسية هزوا الوليد وجاء معاهم ولا أبوه ومشاوا المرت بوه باش يحكيوا معاها، لكن غادي باش تكون الصدمة الكبرى، لأنها كي حلت الباب وشافتهم دخلت في حالة عصبية كبيرة وبدأت تسب في أعوان الأمن وتلعت فيهم بأبشع النعوت، سبت رجلها وولدو موسى وما خليت ما عملت. وهكا البوليسية بقاوا واقفين باتين في عجب ربي وفي الجرأة متاع المرأة اللي ما عاد موقفها حد، وباتوا زاد في اللامبالات متاع زميلهم والصمت متاعو، معناها الشي هذا الكل صار لولده وصار قدامه هو وزاد تثبته. لكن وقت اللي الأمنيين اتقصاوا على الوضعية متاعو فهموا اللي هو ولا تحت السيطرة الكلية متاع عذراء مرته الثانية، ولعاد عنده حيل ولا قوة. وهوك في الأثناء الشرطة وثقت العمليات الاعتداء اللي صارت على كطفل موسى وصورت له أثار الضرب والحروق على الجسد متاعه، والفيديو موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. في نفس الإطار أكيد راكم تتصوروا أنه الشرطة أخذت إجراءات ضد العذراء هذه واخذوا منها كطفل موسى باش يحميوه، وبعثوه المركز مختص باش يقوموا بالرعاية اللازمة ويوفروا هالو. لكن هذا الكل ما صار منه شيء، بل بالعكس رجعوا هكا الغشير موسى البوه على أساس يروح به للدار، وكأنه ما صار شيء، معناها رجعوه للجحيم متاع مرتبوه واللي ولات تتحكم في كل شيء بما فيهم المنزل العائلي، واللي خلات ولا يكتبه لها باسمها. وهو كالأمنين زعمة بشي راضي وضمائرهم طالبوا من عذراء بش توقع لهم على التزام، وهي رفضت بش توقع وزادت ثبتهم من فوق وسمعتهم وسخ وذنيهم. وبتبيعها كتفل المسكين موسى رجع للدار من غير ضامن ومن غير حماية، وحتى أبوه الواحد ما يترجاش منه حتى خير لأنه عرف وشاف كل شيء وسكت. في تسلسل الأحداث هكا الطفل الصغير موسى رجع لدار بوه، أو بالأحرى دار مرت بوه. المسكين خايف منها، ولا عنده رقيب بش يشوف شنوه بش تعمله، ولا شكون يحميه ويدافع عليه من هكا العبيثة مرت بوه. وهي بالطبيعة كذبت ونسيت نهارين، والنهار الثالث مع العشرة متاع الليل مشيت جابت سكينة، وكالعادة بدأت تنقبلوا بها في قبيعته، ومن بعد جابت خيط متاع كورونخشين ودخلت عليه بالضرب حتى لين ولا الدم ينز من كل بلاصة في بدنه. ما كفاهاش هذا، جابت صحن معبي بالملح الأحرش وصبت عليه الزيت وقالت الموسى كول. المسكينة بدأ يبكي ويسيح ويعيط ويتوسل لها، وما خلى معمل باش تفك عليه، وهي بقات واقفة قدامه وتضرب فيه بالكف حتى لين المسكين كلاه الكمية اللي مدتها له، وكانت كبيرة، وهو ياكل وهي تزيد وتقول له كانت رجع الملح والزيت من حلقك نذبحك، وهو المسكين يتشفع ويقول لها ما عادش النجم راني باش نتقيا، وهي تقول له ما يهمنيش. والمصيبة في هذا الكل أنه الوليدات الزوز كما أحمد كما أخوه موسى يناديوا لها ماما، والكلمة هذه يبدو لما تعني لها حتى شيء وما تستاهلهاش حتى من عند ولادها الأصليين. مختصر الحديث هكا الطفل المسكين موسى ما عادش يتحمل ولا يتقيا في جرة بعضه، والملح خارج كميات من معدته، ورغم ذلك عذرات رجعهوله في فمه بالقوة، وتزيد كالعادة تنقبله راسه بهكا السكينة حتى لينفقد الوعي تماما. ورغم ذلك ما سيبتوش وبقات تضرب فيه على أساس تعتقد اللي هو يمثل عليها وعامل روحه دايخ، لكن الطفل المسكين ما عادش يتحرك بالكل، وهي بكل بساطة هزته وخرجته لبرا من الدار حطته تحت حيط، وهو هكاك فاقد للوعي ويتقيا والشي خارج من معدته. في نفس الإطار أحمد خو موسى كان حاضر على الشي اللي صار وخايف ما ينجم يعمل حتى شي، ووقتها عبى كاس ماء بالدرقة، وأول ما مرت بوه دخلت البيتها مشى الخوه يجري وبدأ يشرب فيه في هكا الماء، وهو يعرف أنه لو كانت فيق بيه مرت بوه باش يتعرض لنفس المصير. لكن هي ما عودتش رجعت الموسى ولا شافت شنو اللي بيه، خليته هكاك ملوح قدام الدار وبقات تنظم وتنظف والطيب، وأحمد هو اللي باش يفيق أنه خوه موسى فارق الحياة، لأنه مع قرابة الحداش عينيه تقلبوا ولا وبيض وما عادش يتنفس بالكل. وبعد نص نهار بشوية العذراء مرت بوه خرجت باش تثبت في موسى مازال فيه ما يتضرب وإلا لا، ووقتها أحمد هرب وبقى يطل عليها من بعيد، وهي كهبت عليه وبدأت تهمس فيه وتقول له فيق، وما شافتش النمال اللي قاعد يتلمت حول الجثة متاع موسى، وبتبيع يا أما عملت روحها ما في بالهاش وإلا ما كانتش تتوقع اللي هو باش يموت بعد كالشي اللي عملته له. وخلف هذا شنو طاقة التحمل متاع طفل صغير كيما موسى ويصير عليها كالشي اللي ذكرناه لكم الكل وما يموتش؟ والغريب في الأمر أنه مرت البو هذه هي اللي كانت السبب باش راجلها يجيب الصغار يعيشوا بحذاها، نكالة في أمهم وفي نفس الوقت فيهم هما، والنتيجة طفل صغير مات بوسيلة عمري ما سمعت بها في العالم، معناها وكلته كميات متاع ملح وزيت مع بعضهم، وانتو ما تعرفوا شنو معناها واحد يوكلوه صحن كامل متاع ملح. في ترابط الأحداث وبعد ما العذراء فهمت أنه موسى مات، وقتها جبت تليفونها وكلمت راجلها ولا قالت له إيجا فيسع ولدك يا لندراش بيه، اسألها ما هو منهم؟ قالت له موسى. اسألهاش بيه؟ قالت له كلية برشا ملح أحرش وشرب برشا زيت، يلا ندراش نوى اللي صار له. البو ما فهمش الحكاية هذه، أما قال لها هزوا للطبيب يشوفوا. هي قالت له ما نجمش نهزوا للطبيب، إيجا أنت بنفسك شوفوا. ووقتها ولا جاء يجري على جناح السرعة وكان يتوقع كل شيء إلا أنه بش يلقى ولده موسى ميت. وهوك في الأثناء عذراء لقات السيناريو المناسب بش تغطي به العملة متاعها، وقالت الأحمد إجا نهزك للشرطة وقول لهم اللي أنت قتلت خوك. ودوب ما ولاب وموسى جاء وشاف ولده مغموم بالنمال افهم أنه ما عاد ينجم يعمل حتى شيء. وقتها كلم الشرطة وجاء وهو لقاو الوليد في هكا الحالة، وبالطبيعة هزوا عذراء وأحمد للمركز باش يستجوبوهم ويعرفوا شنو اللي صار بالضبط.
3: جيت لقيته مخنوق مطعون مدتشج أنواع التعذيب، زوجتك اللي هي مو أمه من غير أم.
0: في تسلسل هالأحداث وفي الاستنطاق اللي صار في المركز، الأمنين سألوها شنو اللي صار لك طفل موسى. قلت لهم راني خرجت من الدار باش نشوف الولاد وين هما، لقيته مطيش تحت الحيط والنمال ياكل فيه وأحمد خوه بحذاه، ووقتها فهمت أنه هو اللي قتله. البوليسية بالطبيعة ما صدقوش هالرواية متاع عذراء لأن عندها سوابق في التعذيب والتعنيف متاع موسى، والدليل هو كالشريط متاع الفيديو اللي صوروه، وعندهم زادة تسجيل للطريقة اللي استقبلتهم بها. وقتها ما نقصها كان باش تبزق على الأمنيين، واحد من الأعوان صورها بالهاتف الجوال متاعه. مختصر الحديث وفي هالاستنطاق الأمنيين فهموا أنو عذراء هذه كانت صعبة الميراث، مرأة كاسحة بكل المقاييس وما تكسبش حتى جرام حنان، وبقاو يستنطقوا فيها سوايع طوال ومن غير جدوى وما حبت تستعرف بحتى شيء، وباقي تلصق في التهمة الأحمد وتقول أنه هو اللي قعد يوكل في خوه في الملح والزيت حتى لين مات، وهو زاد اللي كان ينقبله في رأسه بالسكينة. لكن المحاقين ما سلموش وبقاوا يضغطوا عليها بالأسئلة ويكافحوا فيها بالأدلة المادية حتى لين انهارت. وهو جايكم الحديث، حتى لين انهارت واعترفت وقالت أنها هي فعلا اللي قتلت موسى.
1: تباعين هاي الثقوب، هاي منو سواها؟
4: استاذ هي بالهاي المقتلة، هاي ليش اسمها مال الظهر يحكم بها الظهر الخشب.
1: منو ضربه؟
4: آني استاذ.
1: كم ضربة ضربتي؟
4: ما أعرف استاذ، ما حسبتها.
1: يعني ايش قد تقريبا؟
4: واي
1: زين، راح أشوفك اللقطة الأخرى، هاي الصورة شوفيها.
4: نعم استاذ. هاي بال
1: هاي وين الضربة مالته؟
4: هاي استاذ أنا ضربته بالشفشير.
1: بالشفشير؟
4: نعم سيد.
1: وبعد؟
4: بس شفشير.
1: هذا الطفل من ظليت تكتلين بيه وتطعنين بيه ما استنجد بيك، ما قال لك مو يصح لك ماما هو؟
4: نعم سيد.
1: يقول لك ماما لو لا؟ ليش ما توقفتي عن الضرب وصلتي للموت خليت الدود ياكله؟
0: في نفس الإطار من الاستنطاق عذراء انهارت واعترفت أنها هي اللي قتلت موسى. قالوا لها ليش قتلته؟ شنو اللي عمل لك المسكين؟ بكل بساطة قالت لهم ما هوش ولدي وما يسمعش كلامي. قالوا لها هذا ما هوش سبب باش تقتله، وفعلا هو ما هوش ولدك باش تعنفه، وإذا كل صغير ما يسمعش كلام حد كبير يتقتل راهي الدنيا فنيت من هاك العام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الدافع متاع عذراء في مقتل موسى يتمثل في أنها ما تحبش صغار رجلها وتنتقم منهم، والشي هذا معروف من اللي بدأت الإنسانية. لكن فما برشا صغار يتامى ترباوا عند مرت البو وكبرتهم وحبتهم ويحبوها ويعيطولهم أمي. وفي نهاية الأمر المحققين بقى عندهم استفهام كبير، علاش موسى هو اللي كان يتعذب أكثر من خوه؟ الإجابة لهنا باش توفرها لهم عذراء في لحظة متاع انهيار، واعترفت اللي هي قتلت موسى لأنه شافها تمارس في الجنس مع واحد من أقربها في غياب بوه، وهذاك علاش كرهته ولات تحب تقتله. فيما يخص الرواية اللي قدمها أحمد على اللي كانت تعمل فيها عذراء، تم توثيقها من طرف الشرطة بالفيديو، وكانت تتحمم القلب وتبكي الحجر، وفيها أدلة إدانة إضافية، وحكى من جملة محكاة أن عذراء كانت تحط الملح لخوه موسى في عينيه، وأكيد الشيء هذا عنده علاقة بالنهار اللي شافها فيه تمارس في الجنس مع واحد من أقربها، وهيك حبت تنقبل عينيه وتعميه مرة واحدة.
2: جابت قوطية مال الملح حطتها بعينه، المغادة تحطها بعينه، حطت شوية بعينه، قام يتوفيفك بعيونه، قام يحرق، نوبة جابتها وحطتها بحلقه.
0: في نفس الاستنطاق والاعترافات الموثقة، المحقق اللي كان يستنطق في عذراء بقى مستغرب فيها لأنها ما عندها حتى شعور بالذنب أو بالندم، وبتبيع وراها الأدلة الكل بما فيهم الشبابك واللي كانت تضرب عليهم راس موسى حتى لين البلار يتكسر، وقال لها قلبك ما رقش ما حلش، طفل صغير ما سخفكش وهو يتوسلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عذراء بعد ما تمت مواجهتها بكل الحقائق الموثقة والغير موثقة اعترفت أنه خلف النهار متاع الواقع اللي مات فيها موسى كانت زادة بل تتفنن في تعذيبه. ولهنا المحققين باش يتفاجئوا بالموقف متاع رجلها يعني زميلهم، ولا لأنه كي جابوه دافع بكل شراسة على مرته، قالوا لهم خطيها، وحتى لو كان موسى مات ماهوش ذنبها لأنه ولادي الاثنين كانوا عاملين فيها ومعذبينها المسكينة. والحد الآن حتى حد ما يعرف علاش هالبو كان ماخذ الموقف هذا وعلاش يدافع على زوجته بك الطريقة وناسي اللي هي قتلت له واحد من ولاده. في مجريات هالأحداث قضية عذراء أثارت ضجة كبيرة في العراق، والحد الآن ما زالت أحاديث الناس في شبكات التواصل الاجتماعي، والغضب كان كبير لدى الرأي العام العراقي. والسبب أنه عذراء وقت اللي تعديت على المحكمة في شهر أوت 2023 تحكم عليها ب 15 عام سجن فقط، وهذا كان مثير للاستغراب رغم اللي القاضي أقر بأنه عملية القتل كانت مبيتة يعني صارت بسابقية الإذمار. وقال زاد أنه المتهمة اعترفت اللي هي قامت بتعذيب موسى عدة مرات وأثار التعذيب متاعه كانت موثقة. بالنسبة لنهارة الواقع القاضي يقول أنه نية القتل واضحة وجلية وما وكلته هكا الكمية الهائلة من الملح والزيت إلا أنها قاصدة باش تقتله. السؤال بالطبيعة يبقى ديما مطروح، على أي شيء استند القاضي باش خلى هالحكم يكون 15 سنة يعني خفيف بالنسبة لجريمة قتل، في حين أنه العراقيين الكل كانوا ينتظروا في الإعدام متاع عذراء على اعتبار البشاعة الكبيرة متاع الجريمة. بطبيعة الحال الحكم هذا خلى برشا أقاويل تخرج عند الناس، ومن جملتهم صارت تدخلات معينة أنقذت عذراء من الموت. زعم التدخلات وراها رجلها واللي هو نافذ لدرجة أنه ينجم يأثر على حكم محكمة. الأسئلة هذه باش تبقى مطروحة، والإعلام العراقي اعتبر أنه الحكم هذا هو ضربة قوية لحقوق الطفل في العراق وغير العراق، ومن المفروض عذراء كانت تتعاقب من أول مرة لولا تدخلك الأمنيين على أساس زميلهم ولا، والشيء كان موثق ومن المفروض يتم إيقافها في نفسك النهار، لكن الأمنيين عملوا العكس وسلموا الضحية للجلاد يعني هكا طفل موسى رجعوه للدار، وكان أحرى بيهم يهزوا الأطفال لأمهم لأنها عندها حق الحضانة، ولا راهم تفاداوا هالجريمة الشنعاء من غير ما ننساو تورط البو بالتخاذل وغض الترف على اللي قاعدة تعمل فيه مرته الأبناء الصغار واللي ما زالوا في ريعان الطفولة، ومن المفروض البو يتعدى على المحكمة ويتعاقب. ولهنا وبهالنهاية الأليمة ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. وشركة نقل تونس تؤكد في بلاغ أنه سيتم يوميا تأمين 4 سفرات على هذا الخط بمعدل سفرتين صباحيتين على الساعة 6 والساعة 7 انطلاقا من محطة الوردية 6، وسفرتين مسائيتين على الساعة 4:30 والساعة 6:30 انطلاقا من محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة، وذلك بتعريفة قدرها 500 مليم. انطلاق السنة التكوينية 26 و2027 و2000 اليوم بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 مخصصة لحاملي شهادة البكالوريا، مع أحداث 6 اختصاصات جديدة في قطاعات تقنيات الاتصال وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيبة الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجنات. ومديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن عدسي تؤكد إطلاق التكوين الجديد في اختصاص مرافق حياة اليوم بكل من مركز التكوين التدريب المهني بالزهور ومركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، على أن يتم توسيع نطاق هذا الاختصاص خلال شهر نوفمبر القادم ليغطي 3 مراكز أخرى في كل من جابس وحمام سوسة وبير القصعة. والعدسي تضيف أن هذا الاختصاص الجديد شهد إقبالا كبيرا يفوق الطاقة الاستيعابية الأولية لكل مركز، حيث تلقت الوكالة 1000 طلبات، مما استدعى غلق باب التسجيل سريعا في هذا الاختصاص نظرا لكثافة الترشحات، وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: عندنا نحن 136 مركز في كامل تراب الجمهورية. مرافق حياة اليوم يبدأ في مركز التكوين والتدريب المهني في الزهور، وفي مركز التكوين المهني والتدريب المهني بالكيف، وإن شاء الله في نوفمبر بشي حل في جابس وفي حمام سوسة وفي بالقصعة، في 5 مراكز بشي حل الاختصاص هذية. هو كما قلت منصة التسجيل عن بعد، معناها يدخلوا المنصة هذية، ونحن 4 مستويات تكوينية في الاختصاص هذية بالذات. هو الاختصاص اللي في مستوى أهل تقني مهني، معناها من الدوزيام أني من هيت فما فوق نجم يدخل للاختصاص هذية. أما عنا رغبات كبيرة، نحنا ملي حلينا، معناها حلينا كيف نقولوا الاختصاص هذا ينجم يكون حل ب20 موطن تكوين ولا ب40 موطن تكوين في المراكز الزوز، أما لقينا الرغبات أكثر وأكثر. ديجا اضطرينا من بين الاختصاصات اللي نسكروه فيسا، على خاطر نقولك 1000 الطلبات جاتنا على الاختصاصات.
1: المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أنغوزي أوكونجو أيويا لا تقول اليوم في مقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقاومتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي في القريب من أوروبا. والمصدر ذاته تضيف أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، داعية إلى اتخاذ ما يلزم لتحويل هذه المقومات إلى فرص فعلية في سياق التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة بين أوروبا وأفريقيا. وفي الشأن الدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة 2 آخرين بسقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليوم على مدينة الطائف، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. إيران تمهل اليوم دبلوماسيا سويديا في طهران 48 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على قرار السويد أمس طرد أحد موظفي السفارة الإيرانية في ستوكهولم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
0: على 93.5.
3: صوتكم Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية.
3: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام سبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد هذه داتا فوت متواصلين معكم انت حتى للخمسة متاع العشية سبعة دقائق بعد الثلاثة متاع العشية حلقة جديدة من برنامج داتا فوت من توا حتى للخمسة نحكي كرة نحكي كذلك على مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم أمس الدفعة الأولى من المؤجلات للجولة الثالثة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هل حرم الترجي الجرجيسي من ركلة جزاء وهل كان هدف بن قردين مسبوق بتسلل جدل تحكيمي كبير وخبير المافيولا ياسين حروش يجاوبنا بعد شوية في فقرة المافيولا تعادل في بن قردين يغضب جماهير النادي الصفاقسي هل يكون فرط السلطاني آخر صفقات السيساس قبل غلق الميركاتو من إفريقيا إلى البطولة هل أثرت المشاركة القارية على الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري يواصل التألق مباشرة من ملعب الهادي النيفر في باردو نقل مباشر في ساعتنا الثانية للشوط الأول من مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي قمة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة الميلان يسقط بنفيكا يضرب وبرشلونة يواصل الرعب الهجومي في أوروبا هذا وأكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية أحب الفانتازي في داتا أورو آخر الحصة أكيد باش نعطيكم شكون أفضل جوار معنا في الجروب في الفانتازي كذلك للترتيب ترتيب مخيب جدا لكامل فريق الداتا فوت الحقيقة من الدكتور لأنيس ليانا خاصة الناس الكل الحقيقة ترتيب مخيب جدا هل هو ضعف من فريق البرنامج
2: درجة
1: أنه درجات سفلة سفلة
2: سفلة
1: بعد 400 نحكي 500 ل 700 وكذلك وهذا زاد نابع عن المشاركة الكبيرة بالمئات الحقيقة موجودين معنا في الجروب شوية نعطيكم الكود نتاع الفانتازي الناس اللي باش تشارك معنا في البريمير ليج خاصة ليلة الجولة غدوة تنطلق البريمير ليج دكتور ولا الليل غدوة
2: برايتون تشيلسي
1: ما تنصحهمش شكون يكابتنوا على خاطر ديجا حتى تنصح روحك مش مشكل وانا كيف كيف انتو كمان توا حتى للخمسة بتاع العشية ياسين حروش بعد لحظات يكون جاهز معنا بالهاتف في كرونو فار بعد شوية مقبلة خليني راحة بالولاد الكل راح بيك دكتور شنو احوالك لاباس
2: مرحبا بيك الحمد لله عايش كريم
1: صح بخير
2: الحمد لله
1: مرحبا بيك خويا في صفاقس اليوم
2: عايشك خويا مرسي بوكو عايشك خويا جالين بيكم مرسي بوكو انكور فوا مرحبا بالولاد الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وان شاء الله عشويه ممتعه
1: انيس عبد القادر بوجلبي مرحبا
3: مرحبا بيك كريم تحيه للكيب الكل وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت
1: امين عباس مرحبا
4: مرحبا بيك كريم مرحبا بالخيان الكل واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا كل على ديوان فينا
1: شكرا البدايه بكرونوفارا
0: كرونوفار
1: والحقيقة كرونوفار العادة نبدأ نقيسه قديش استغرقنا في الفار وفي الوقت البديل كم أضاف الحكام استأنستوا بها الفقرة من الأسبوع الماضي غدوة إن شاء الله نعمل الكرونوفار بتاع الجولة الثالثة لأن الجولة الثالثة تستكمل اليوم ولكن اليوم بما أنه نحكيه على كرونوفار ونحكيه على التحكيم مش نحكيه على المافيولا مع خبيرنا ياسين حروش ياسين مرحبا
5: مرحبا كريم مرحبا
1: مرحبا بك ياسين
5: بلاتو مرحبا بالسادة المستمعين
1: ياسين ما نسمعوش فيه هو يسمع فينا ولا لا
5: نسمع فيه
1: بهن عادوا نتصلوا به اذا كان مسمعش فينا. بهن عادوا نتصلوا به ياسين حروش نحكيوا على مباراة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. سؤال هكا على الطاير موجود معنا ياسين حروش. به سؤال هكا على الطاير, نتائج مباراة الامس في الرابطة المحترفة الاولى مفاجأة ولا غير مفاجأة بالنسبة لكم؟
3: نسبيا مفاجأة الحقيقة, هزيمة ترجي جرجيس خاصة على ميدان, ورغم أنه في المقابلة الحقيقة اتحاد مونستيري عمل مقابلة محترمة كيف كيف, واضح التعب على لاعبي ترجي جرجيس بعد ديبلاسمون صعيب السنغال وجاب فيه الكاليفيكاسيون, معناتها حاجة باهية لترجي جرجيس. بالنسبة للماتش اتحاد بنغردين والنادي الرياضي السفيقسي, قياسا بالفرص اللي جاوا للزوز فرق نعتبر لي النتيجة كانت عادلة ما بين زوز فرق. ولا
4: أكيد كريم, هذا نتصور اللي الريزلتات الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي أكيد جدا زوز جمعيات, يعني ما تنجمش تتكهن مقبل المباراة شنو الريزلتات الحقيقة. كيما تنجم تربح المنستيري وذاك اللي صار, كيما كانت تنجم تربح جرجيس. دونك كيما قال جلوجواني استوى اللي قال على السفرة تاع السنغال يمكن أثرت على الملاعبين تاع جرجيس سيرتو على الفريشير فيزيك بثاثر يمكن, لكن نتصور ما كانوش يعني مستبعدين يعني الريزلتا. انا مستير كي تفوز في جرجيس ماهيش حاجه يعني نقولوا نحن معناها مستبعده ولا حاجه, لكن جدا في اتحاد المنستيري عنده فريق ممتاز وينجم يمشي ويسافر ويربح. دونك حاله عاديه, وزاد كيف كيف بالنسبه لترجي جرجيسي ينجم يلوكيبير في جولات الاخرين. بالنسبه لسي اس اس واتحاد بنغردين واحد واحد, جاتني الريزلتا عادله ما بارابور على الفيزيونومي تاع الماتش. نتصور ولي واحد واحد كانت نتيجة عادلة على الفرص مشيرتين على البارات تاع لي غارديان زيادة كيف كيف مشيرتين. دونك واحد واحد كانت عادلة.
1: عادلين النتائج
3: الحقيقة معناها قبل
1: نتائج قبل ما نحكي على المباراة.
3: نتائج بون المباراة الحقيقة بنغردين جاي مباراة ممتازة جدا في بنجنات, كانت منتصرة 3-1 وخلطت مستير عليها عدلت, دونك جايب معنويات كبيرة ولاعبين ممتازين الحقيقة. دونك اون ساتوندي باش يكون ماتش بلا, وداير حسب مارينا البارح من امتع المباريات, معناها فما براتيكمون 10-12 فرصة للتسجيل في المباراة. الورقة الحمراء اوسي بيان في ماتش بنغردين وسي اس اس واوسي في ماتش جرجيس ومستير حمدي العبيدي خليت زوز فرق انكابابل من بعد باش كسسوا باش يعدلوا بارابور الجرجيس مع مستير ولا باش تربح بارابور سي اس اس. والفرق اللي لعبوا معاهم كانوا فرق ممتازين جدا وفرق معناها عرفوا كيفاش يوقفوا خطورة اوسي بيان سي اس اس كو جرجيس في ماتش مستير. دونك نتيجة عادلة لأنه اتحاد مونستيري فريق محترم ومحترم جدا, لأنه قاعد يبني في فريق, لأنه عنده لاعبين متميزين خاصة في الشق الهجومي, وبدأ يلقى المدرب في سيرتين أسموز وقاعد يخلق في برشا فرص. روسي سيس الحقيقة فهمتني في ملعب صعب نوعا ما, لازم تعاود تخمم ان بو كومون سورغانيزي, لأنه براتيكمون سي اس اس ولد كتاب مفتوح, ومعناها فما اون ليكتور تصير للشيما دو جو نتاعها ولي زادفيرسير وخاصه المدربين نتاعها.
1: يقولون فما خبر عاجل باش يدخل يقراه, خبر تعليق الدروس على ما اظن. دونك مع فؤاد مبارك زميلنا في قسم الاخبار, نخرج فاصل قصير ثم نعود.
0: الجرايم هي والضحايا تغيرت, جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية, في كل حكاية فما سر, وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط, وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع, فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة, وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع, ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع.
6: إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين الخمسة متاع العشية. زميلنا من قسم الأخبار فؤاد مبارك، يبدو أنه ثم معطى جديد مهم جدا لإخبار الناس به.
7: صحيح كريم، أصدرت ولاية تونس بلاغ تعلم فيه قرار والي تونس عماد بخريس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء اليوم الخميس بداية من الساعة الثالثة. وفسرت الولاية هذا القرار برداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء، وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية وخريطة اليقظة الخاصة. كما تأكد الولاية أنها تسعى من خلال هذا القرار للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. طبعا كريم، وتبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم اللي تتوقع فيها نزول أمطار عاديا مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، وين تتراوح أعلى كميات بين 30 و 50 مليمتر ويمكن توصل محليا إلى 80 مليمتر مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو من جهتها الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق اللي تشهد سحب رعدية ورياح قوية.
1: واضح، يعطيك الصحة فؤاد. دونك ان شاء الله غيث نافع، ان شاء الله الناس كل سياسة روحة خاصة في الطرق. كنتوا تسمعوا أكيد أكيد أخبار كما كا. دونك نقصوا على الكرة، نقصوا على كل شيء، لأنه سلامة الناس هي أهم شيء بالنسبة لمستمعينا وبالنسبة لنا الناس الكل. دونك سيسر وإحنا في الثنية كنتوا تسمعوا. دونك صحيح ثم تعليق للدروس، ولكن مجاري الأوديا وغيره كما كان يقول فوات. يلا فاصل قصير جدا ثم نعود في داتا فوت متواصلين معكم للخمسة متاع العشية.
0: احنا صوتكم في ساقس على 91.8.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة. ياسين حروش معنا في المباشر. مرحبا ياسين.
3: مرحبا كريم، مرحبا بالأخوة في البلادو، مرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا يعطيك الصحة. دوك عطلناك، التواصل كان صعيب معك شوية وثم جاء الأخبار العاجل، دوك فقيت معنا في الاستماع. هاي ياسين، نحكيه على مباراتي الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري واتحاد بنقردين النادي الرياضي الصفاقسي. كيفاش كان تقييم حكمي المباراتين؟
3: والله بالنسبة لمباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، التحكيم كان لسفيان الورتاني، مساعد أول وسام هذبي، مساعد ثاني فاري بن حسين، حكم رابع وسام شريط، وفرج عبد اللهوي في البار، والآبار غسان مطاوع. البداية كانت بالنسبة للحكم بارابور ليزاكسيون دو جو بداية قوية، لأنه في دقيقة 12 و10 ثواني كانت هجمة للاتحاد المنستيري، توزيعة كرة ونيفو دي بوان دو بينالتي، كان فما زوز لاعبين، مهاجم من اتحاد منستيري ومدافع الأجنبي لترجي جرجيس. الحكم كان متمركز كما يلزم في على مستوى لارك دو سيركل المتموقع على حدود منطقة الجزاء. لهنا حسب الكاميرا لوفسايد اللي موجودة مقابل السيرفاس دو ريباراسيون، لاعب الاتحاد المنستيري هو اللي يلعب بالكرة، وبالتالي لاعب ترجي جرجيس يكون ضربة جزاء. لهنا صارت شيكفار على مستوى اللقطة هذه، بون الكاميرا اللي عنا احنا ظهرت لنا ضربة جزاء. اذا فما البيهايند جول رايت ظهر انه مثلا لاعب جرجيس العب بل الكرة، يولي الكونتاكت انيفيتابل من حسب الصور الموجودة، فالكرة لهنا تكون ضربة جزاء.
2: ولكن البيهايند حقيقة ما ثماش ريبلاي بالبيهايند، ما نجموش نحكمه الا على الصورة الموجودة.
3: الصورة الموجودة تعطينا ضربة جزاء،
2: واضح.
3: هذا هو دقيقة 14 و15 ثانية، عن تير دلوان للترجي الجرجيسي مطالبة بضربة جزاء، وفي الـ

0: اصبحت كونتر اتاك للترجي الجرجيسي. عندنا دو باس لونغ لاربيتر الى اونتيسيبي دابور ويلا اوفر انسويت لونغل رقم 9 ينفرد بالحارس. قبله كان فما تاكلينج وتشالنج واللاعب رقم 9 تجاوز لاعب اتحاد مونستيري وطار روحه قدام الحارس انفرد بالحارس الي تاريفي ادريبلي لو غارديان. ولكن قبل الوصول للحارس تفاعل السقوط لهنا الحكم كان متمركز ديبلاسمون اون بلاسمون انتيسيباسيون الكل عملهم سوف كو كان عليه اعلان على مخالفه للتمويه وانظار اللاعب هو ترك اللعب وما ظفر على حتى ما اعلن على حتى شيء. الدقيقه 45 و5 ثواني لهنا الحكم لقى روحه في وسط كافوياش لاعب الاتحاد المنستيري ارتطم بالحكم والحكم سقط على ارضيه الميدان توزيعه في العمق. لاعب ترجي شرجيس يلقى روحه فاسو بيوت مع الجارديان لهنا ما انه الحكم سقط فاستحاله انه يلحق على العمليه ويسيطر عليها ويقراها كما يلزم على عكس اللقطه اللي قبلها. لهنا قانون واضح ان حكم مساعد ثاني يدوا بروندر لو كونترول دو ماتش خاصه انه العمليه كانت في زاويه الرؤيه نتاعو. مدافع ترجي جرجيسي قام بدفع سامحني مدافع اتحاد المنستيري قام بدفع لاعب ترجي جرجيسي
1: اون في ريفيو الفار حاولوا نختصروا شويه ياسين
0: ضربه جزاء بالطبيعة ضربه جزاء الانذار كافي لانه بالرغم من وجود الدفع لانه كان فما كره في مجال التنافس بين المدافع والحارس والمهاجم
1: باه نمشي للشوط الثاني
0: تدخل الفار لهنا تدخل الفار الحقيقه بين اللقطه في دقيقه 45 و5 ثواني المخالفه 45 و15 ثانيه وقتاش رجعنا نلعبوا في دقيقه 51 و32 ثانيه
1: سهلت عليها في الحساب نتاع كرونوفار غدوي
0: فوالا خلينا ولكن الحكم اعلن على 5 دقائق اونتر طون اديسيونيل واعلن على نهايه الشوط الاول في دقيقه 53 و17 ثانيه
1: باه
0: في الشوط الثاني عندنا دقيقه 49 و15 ثانيه فرصه للتهديف لاتحاد المنستيري تمركز المساعد الثاني مكنو من اخذ القرار الصحيح لانه الاوفسايد هنا كان الحقيقه صعيب شويه ولا سي جوي وكان تمركز ويسمح له بالحكم على العمليه كما يلزم. دقيقة 80 لاعب الاتحاد المنستيري يتلقى تمريرة في العمق يلعب الكرة بالراس التدخل من العبيدي اللي لارجمون وترينيت اون روتار الحقيقة ما كانش عنده فرصة ليلعب الكرة لعب لاعب الاتحاد المنستيري لهنا الحكم أنذرو والفار اون فيلد ريفيو ورقة حمراء. علاش الورقة الحمراء؟ لسببين يا أما باش تكون دوكسو أو استعمال مفرط للقوة والحقيقة الاستعمال المفرط للقوة موجود لأنه ما كانش عنده فرصة للعب الكرة بالكرامبون متاعه ولا بالرجل متاعه ضرب في صدر اللاعب الاتحاد المنستيري. دوكسو لهنا ناخذ اتجاه الكرة الاتجاه الإجمالي كان في اتجاه المرمى دونك زوز معايير تخلي الورقة الحمراء تفرض روحها.
1: نفترض أنه العبيدي عمل الفوت يا بيدا ولكن كان خارج بها المهاجم موش معناتها موش في اتجاه المرمى وكنت تحكي على كرامبون وساق عالية كل شيء تعتبر حمراء زادة وقتها
0: حمراء استعمال مفرط للقوة
1: واضح في كل حالات حمراء يعني ديركسيون كاج ولا مش كاج في كل حالات حمراء. المباراة الثانية بسرعة يا سيناي
0: سيف الورتاني يوسف الجامي وسيم الحناشي حسام بولعراس حمزة زعيد في الفار وبكير محمد دقيقة الفار دقيقة 10:22 ثانية مؤمن الرحمن يطالب بمخالفة على مستوى سيفاز دو ريباراسيون الحقيقة لو كونتاكت اللي تي اكسيدونتال لاعب نادي رياضي الساق في لحظة باش يحط ساقه البي دابوي على الجازون حط على ساق لاعب بن قردان ولا وجود لمخالفة دقيقة 48 و45 ثانية تدخل من لاعب 21 من اتحاد بن قردان الحقيقة رفع رجل في مستوى 1.30 متر الحقيقة رفع مبالغ فيه ما كانش عنده فرصة للعب الكرة ولكن من ألطف الله إلى إفلوري الفيزاج نتاع لاعب النادي

0: certes à la mustawa al khad donc l'intensité ou la force de l'intervention tahat ou l'indar kan kafi الدقيقة 49 و35 ثانية في الشوط الثاني تو عندنا بن قردان يطالب بضربة جزاء على أساس أنه لاعب نادي الرياض الشيخ رقم 24 مس الكرة بيدو لهنا كانت 1-2 بين لاعبي اتحاد بن قردان قبل ما توصل للاعب رقم 24 لاعب نادي الرياض الشيخ إلى كونتخي لو بالون دونك ولات الكرة متأتية أولا من زميل ثانيا الوضعية الطبيعية لليد ثالثاً même s'il y a un petit mouvement un léger mouvement de la main c'est le ballon qui va vers la main الكرة متجهة نحو اليد والمouvement de la main se justifie لأنه هو كان في وضعية حركة donc بكل المعايير هذه لا وجود لضربة جزاء دقيقة 57 و40 ثانية مرة أخرى اتحاد بن قردان يطالب ضربة جزاء أثر تدخل الحارس توزيعة على مستوى نقطة ضربة الجزاء الحارس يتدخل مع لاعب رقم 33 لبن قردان لاتحاد بن قردان ولكن الحارس لعب الكرة بالبوكس أصبح الكونتاكت مع المهاجم أن كونتاكت إنيفيتابل لا مفر منه ولا وجود لضربة جزاء قرار سليم من الحكم دقيقة 64 هدف التعادل لاتحاد بن قردان لهنا قفة من بعيد الكرة ولجت الشباك الهدف سجل الدقيقة 64 رجعنا نلعبه في الدقيقة 70
1: ستة دقائق
0: تفسير الستة دقائق لهنا أنه يزي أموان دو جوار أم بوزيشن دور جو لعب في المستوى القائم الأول ولعب في مستوى القائم الثاني هل لهم أمباكت وتأثير على الحارس؟ لا لأنه الكرة جاية من بعيد والحارس عنده إمكانية باش يشوف الكرة ولحظة التسديد ولم يتجهوا نحو الحارس ولم يؤثروا عليه
1: والكرة ديفيي خاطر الكرة ديفيي الناس تمشي في بالها انه الديفياسيون تاع الكرة ضربت في لاعب من اتحاد بن قردان هو يبدو انه ما ضربتش في لاعب من اتحاد بن قردان
0: لا ما ضربت اي دونك الهدف سليم لهنا وقتاش الحكم بعد تشيك فار اكد الهدف اكدوا في دقيقه 66 و10 ثواني معناتها بعد دقيقتين و10 ثواني في دقيقة 67 لعبة ما زالت ما استأنفتش استدعى لي دو كابيتان وقال لهم أنه فما بريك واتر الحقيقة من دقيقة 66 و10 ثواني لدقيقة 67 و25 ثانية ما فهمناش شنو الفترة
1: خاطر وكأنه هو حسب الصور التلفزية وانت شاهدت كيفنا وكأنه بعد ما أقر الهدف بعد العودة لتقنية الفار وبقى يحط في ديه في وضنه باش يسمع لوريات وكانه ستينف عاود يسمع مره اخرى خاطر شفنا يده مره اخرى على وضنه يسمع في اللوريات مره اخرى بعد ما اقر الهدف الملاعبيه بقاو دقيقه كامله يستناو ثم يقول لهم برا مشكل يلا نمشيو نعملوا بريك واتر فرد مره في نفس التوقيت وبقى ديما يده على وضنه ينتظر وكانه تراجع على قرار الفار ولا الفار قال له استنى ولا ما نعرفش معناتها ثم حاجه مش عاديه
0: هي فما حاجه مش عاديه في توت لي فاسون لي زيتاسيون هذه دخل الشكل للمتفرجين وللاعبين وللابناء ما يلزمهاش تصير وخاصة أنه الهدف سليم
1: وهو أكده بالفار وأكده مثلا مش علاش عاود يرجع
0: تشيك فار ما هوش صعيب معناتها حتى تشيك فار ما هوش صعيب بريف
1: ما زلت عندنا الكارتون روج أي
0: ستة دقائق
1: التوقيت ياسين ما عاد برشا وقت ما زال عندنا ماتش نخلمو بس
0: الحقيقة الورقة الحمراء لنادي الرياضي الصفاقسي هجمة معاكسة لاعب اتحاد بن قردان خرج من النصف الاول من ميدانه دونك لا وجود لتسلل ثم عمليه مسك كان مدافع موجود في اقصى اليسار بعيد على الاقل 3 امتار البوسيسيون دو بالون موجوده الاتجاه موجود نومبر دو ديفونسور اصبح نول دونك الورقه الحمراء مستحقه ودقيقه 81 و10 ثواني ان بروبليم تكنيك في النيفو 100 الحكم استدعى ليرو تكنيسيان سون تدخل دام دقيقة الحكم زاد 10 دقائق الحقيقة احنا ريان كو انتر انترفونسيون فار بروبليم تكنيك عندنا 11 دقيقة خلاف الإصابات خلاف التغييرات دونك 10 دقائق الحقيقة الوقت صغير بربي لو تسمح كلمة لأنه سيف الورتاني حكم مباراة الترجي وشبيبة العمران وكنا لمن عليه لا موفيز جيستيون دي كارتون نمنع ليه في التكنيك دو كورس ولمنا عليه في الليزيتاسيون سور كالكوز انترفونسيون. الموفيز جيستيون دي كارتون الحقيقه تحسنت في المباراه هذه، والاوراق والكل والاستعمالهم كان في محله. التكنيك دو كورس الحقيقه شفناه يتنقل وشفناه قريب من اغلب العمليات. ليزيتاسيون اللي صارت في الهدف، فتره الفراغ اللي حكينا عليها سابقا ما زالت ان شاء الله يتجاوزها في قادم المباريات.
1: شكرا ياسين حرش. قداش نعطيهم نوت الحكم الاول والثاني؟
0: سيف سفيان الورتاني مباراه اتحاد الجزيره 8
1: بالنسبه
0: لانه راهي مباراه صعبه راهو.
1: سيف الورتاني
0: بياميريتي سلون لي اكسيون. سفيان سيف الورتاني مباراه نادي الرياضي السافي 8.2.
1: شكرا يعطيك الصحة ياسين حروش. فاصل قصير ثم نتحدث على كرة القدم وما حدث في المباراتين.
2: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
3: داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام سبورغرام.
1: رجعنا من جديد 33 دقيقة بعد 3 متاع العشية وقيت بوان ديبا.
2: بوان ديبا.
1: تعادل في بنغردين يغضب جماهير النادي الصفاقسي، ولكن خلينا نعطيه استحقاق بنغردين كذلك اللي كان قريب من الفوز. نبدأ بك أنيس، كيف كانت المباراة بأعين أنيس عبد القادر بوجبان؟
4: الحقيقة المقابلة فنيا ما وصلتش لمستوى كبير، كما قلنا نتيجة التعادل كانت عادلة، رغم أنه الشوط الأول سي اس اس كان أفضل في الاستحواذ وكانت له مع هدف، فما فرصة الدربالي كانت تنجم تضيف الهدف الثاني. الشوط الثاني الحقيقة باتحاد بنغردين ظهر بوجه خير، كان أكثر أجريسيفيتي دون لو جو، مشى أكثر القدام، زاد بعد هدف السي اس اس الحقيقه جاء الكاو للتراي اللي ما عرفش يستغل الفرصه وضيع لوكازيون اللي كانت تنجم تقتل المباراه في الوقت هذاك. جوست ابري معناتها لوكازيون هذيك تير دو لوان بيان معناتها تيري مشيت في الكاج هدف تعادل. بعد الحقيقه السي اس اس بعد الاخصاء ما نجمش يرجع مالجري اللي يحاول، ما نجمش يخلق ولا يصنع دي زوكازيونات، وهذه هي الحقيقه مشكل كبير، لانه احنا كي نقيموا الفرق عامه نقيموا لي ريزولتا ونقيموا لو روندمون. اليوم في النادي الرياضي الصفاقسي من الزوز معناتها النواحي سي اس اس مازال ما هوش موصلش لدرجه كبيره من الماتوريتي ومن الاقناع، اللي هذاك علاش حتى في التيتر نتاعك كريم تقول لي ريزولتا تغضب الجماهير، وحق الجماهير الحقيقه تغضب، لانه بعد لي ديكلاراسيون نتاع المدير الرياضي طارق سالم يقول معناتها لي زوبجيكتيف السنه خير ولي زوبجيكتيف
1: خلينا في المباراه باش نجيو الغضب
4: الجماهير. دونك انا شو نقول اللي سي اس اس كان ينجم يفوز بالمباراه،
1: يقتل المباراه
4: سورتو باللوكازيون اللي ضيعها تراي. ونحكي مع جينيرالمون شوف سي اس اس مالوريزمون ما تعلمش الدرس من ماتش
1: يمني زاد اليوم ما خطأ. انا لو سمعت تقريبا بلاتويت الكل الفرصه اللي اضاعها تراي، معناتها في الاخير عادي لعب كره قدم يضيع
4: على
1: عادي يضيع فرصه لعب كره قدم، لانه زاد حتى اليوم الاحلاوي نحى على كهرباء بونتو، معناتها حتى اتحاد بنغردين المحيرسي كان ينجم يسجل منذ الشوط الاول يعدل هكا ولا دكتور
4: صحيح صحيح.
1: معناتها في كل حالات ما تنجمش تلوم مع تراعي عادي، اذا كان كل فرصه جيت تسجل تو وقتها ولي ماتش هون ماتش فوت.
4: نحكيو على اوكازيون كانت نجم تتسجل، احنا نعرف الكره فيها
1: ضياع الكره ماشي اسباب
4: لا كانت نجم 2-0 الماتش براتيكمون وفا. دونك هو شنوف انا حسب رايي المشكل اللي مالوريزمون حتى الاطار الفني ما يتعلمش الاخطاء من ماتش ستاتونيزيان كنت متقدم بالنتيجه
1: بريسكو بيكولي
4: فوالا كنت متقدم في النتيجه 1 بشيء ومن بعد يرجع ليك الادفيرسير. هوني في جيستيون دي ماتش عندك اول حاجه للي معناتها لي 11 دو ديبار اللي هوني ممكن فما مؤاخذات كيفاش انت ملاعبيه سيرتو ميليو تران تمسو كامل بزوز ملاعبيه اللي هما اول مره يلعبوا التورنوفر راهو عادي بعد انك تلعب كوب دافريك وتعمل التورنوفر عادي، اما بملاعبيه كومبيتيتيف ولعبت وتعرف الجروب وتعرف
5: ما كانوش اخي بملي كانوا يلعبوا
4: ايه، اما ما كانوش اخي اما انت اما انت البارح اما انت
1: البارح ممكن من احضماش بالنسبه للفريق واحد من الملاعبيه
5: وقت اللي يتدخل زوز جدد وما يكونوش بيرفورمان
4: خلينا نكمل نكمل الفكره
1: جيت نكمل نمشي لمين نكمل
4: جيت نكمل الفكره جيت نكمل الفكره علاش قلت لك الدرس لازم نتعلموه من المباريات السابقه. وقت اللي انت رابح زيرو راهو في مخك يزمك تزيد الهدف الثاني تقتل الماتش بتاعك
5: عندك
4: هدف ثاني تي سي نورمال تقول لي بالافكتيف هذايا ما عندكش لي مويا
5: لا في وسط
4: خليني نكمل عن نحكي الفيزيونومي تقتل الماتش الثاني دونك تعمل تغييرات كي تعمل تغييرات تعملهم افيك ان اسبري بلوز بلوز بلوز اوفنسيف ما نعملش روز معناتها دي شونجمون باش نحافظ ما نعملش دي روز معناتها دي شونجمون باش في مخي باش نحافظ على الريزولتا مالغري قلت لك لوكازيون نتاع التراي. بون تقول لي اللي لعبوا مش خايبين اسبوان نقول لك اللي فما مشكل في الميوتران البارح في السي اس اس خاطر فما ملاعبي اللي هو كان يلعب بيت صغير
1: جينا معلومه ثم امكانيه مش مؤكد ثم امكانيه قاعد يتدارس الموضوع الان لتاجيل مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي بسبب الاحوال المناخيه لانه الصور اللي عندنا ونادر تو بعد شويه يبث لنا الصور نتاع اربع دراجل تالي الصور هذه وقت ملعبيه سخن السماء صاف مع تصافيا والعصافير تزقزق ودنيا ما على محلاه
4: ونرجع للرحم المؤمن الرحماني
1: نمشي لمين وبعد نرجع لك لينو معاش برشا
4: لا باش كملوا الفكره
1: اكيد
5: باقني باردو ما تنساش معناها يقرا وحسبهم في خروج الجمهور من بعد
1: صحيح
4: اكيد
5: صحه الجمهور مهمه برشا
1: مازال عندنا الوقت في الساعه الثانيه باش نحكيوا عليه الماتش
6: اكيد كريم باش نحكيوا اليوم توا على 90 دقيقه نتاع البارح اكيد جدا اليوم حطوا الماتش في اطار اليوم ندري صفاقسي لا انتجري 5 جوار جدد برابور العام اللي فات اليوم اول ماتش في العام نشوف خمسه ملاعبيه اللي هما الحلاوي جاك مبيت رايا لولند والرحماني يكونوا خمسه اساسيين احنا من عملناهم السنه راهو حسيناش حتى شيء يتبدل في السي اس اس بتيتر الماتش هذايا فما حاجه جديده وجود اسماء جديده لكن الفكر قاعد يبيدو ان هذا اللي قلقني يمكن عن نادي صفاقسي لكن زاد تلعب اتحاد بن قردين لهنا انا شفت المباراه شوط بشوط الحقيقه نادي صفاقسي في اول في اول في, في اول شوط سيرتو كما توما الحقيقه ما شاطرش الراي مع انيس انه وصل الميدان الحقيقه جاكم بي قدم مباراه ممتازه جدا جاكم بي في الكرات الثانيه الدفاعيه وحتى في القدام كان ممتاز جدا في الديويل بكيما يعني كان ينقص السي اس اس ملاعبي هكا اللي هو قدام ما لعبش سنتين لعب هو غيث صغير مع بعضهم دو بيفو
1: يختلف على حسام ادو مش نفس
6: التيار اكيد جن جاكم بي اقوى برشا من حسام ادو
4: اذا تحكي في الفاز
6: شوف نحكي
4: دوري ديفونسيف انا نحكي راهو ديما في الاسبري اوفونسيف
6: شوف انا نيس
4: في الكونستركسيون
5: اسمحني عباس نحبش ياخو جاكم بي يكون قوي برشا في الديفونسيف ويكون برومي معناها رولانسور وقت يولي يلعب بريمير ليغ ما يلعبش هنا
4: تي لا ما نحكيش على جاكم بي
6: خنكمل
4: برشا شوف انا ما
1: حكيتش على مين
6: اكيد انا كي حبيت نقول على تريونجل تاع وسط الميدان امس لعب ثلاثه اربعه واحد اثنين اللي هما زوز غيث صغير ومعاه جاكم بي وقدامهم لؤي تراي لؤي تراي امس في اول ظهور ليه مع نادي صفاقسي ملاعبي يعني بروفيل جديد في السي اس اس ما كانش عندنا البروفيل يعطي فيتيس دو جو معناها يحب يمشي يلوز الفير يعمل كا ياخو يمشي يبدل الريتم يشانج
1: بات
6: فوالا
5: الهدف اللي ماركيه مع مستير وقت ياخذ الكره من السونتر ويعمل الدريب الزوز ويسدد ولا
6: يعمل ديما يحب يلعب بتيتر امس بالكونتكست ما كانش هو بيدو في خاطر التيران بن قردين مو ساهل معناها خاطر اليوم نشوفوا في الناس متغشه ما راهو معناها التعادل في بن قردين ما تسميش ريزلتا خايب
1: لا ونادي صفاقسي مش كل عام يربح في بن قردين
6: اكيد جدا انا نلعب في بن قردين
1: ونادي صفاقسي في العشر سنوات الاخيره مش كل عام يربح في بن قردين
6: اكيد جدا شو
5: بن قردين
1: بيان سور
6: نادي صفاقسي البارح كريم والخيان الكل عمل فرصتين محقين فرصه لين دربالي وفرصة لؤي تراي زوز فرص
5: والحلاوي الكونتر بارتي
6: في الكونتر بارتي اتحاد بن قردين عملوا فرص يعني عبد السلام الحلاوي في الميتون الاول نحى في الدوزيام ميتون في اخر اخر 30 دقيقة كانت اتحاد بن قردين الاقرب للفوز خلينا نكونوا واضحين حقيقة في اخر 30 دقيقة وبعد الورقة الحمراء اتحاد بن قردين كان هو الاقرب للفوز مالغري لي واحنا انفيريوريتي نيميريك لكن قعدنا سوليد اوكي حاجه تحسب لكن على الفيزيونومي ديما نحكي الفيزيونومي تاع الماتش خاطر كي تاخذ ورقه حمراء راهو تتبدل السيتياسيون كل شيء يتبدل، تولي انت تخمم في لي شونجمون ديفونسيف خاطر انت اون انفيريوريتي نيميريك لهنا. هذاك علاش ما نجمش نلوم على نبيل. انا شوف بورنتي كري في جمعيه بورنتي كري سين جوار جدد، راك ما تستناش توا باش تعطيك الاكل نتاعها.
1: اي ولا كنت تكريم الكل مع بعضهم هو الاكستيريور في
4: بنتردان
6: اليوم. اليوم فهم برشا حاجات باين كريم نجم تخرج منهم، وسي زادة فهم حاجات خايبين اللي نحن حكينا فيهم من الأول
1: وهم أكثر البي والفعل.
6: الفكر الحقيقة أنا شفت الملعبية، الملعبية جدد كما جاكم بي كما لؤي تراعي الرحماني ولولندو وعبد السلام الحلاوي يسردو حاجات باهين.
1: اي اما امين لهذا
6: كل امين.
1: خلينا نسأل الدكتور
6: سامحني نكمل هذيك هو كريم سرتو على عبد السلام الحلاوي الحقيقة ممتاز جدا. انا نلعب معايا في متلوي ونعرفه الحقيقه
1: غارديان ديسيرسي ما حسش بالنقص نتاع بغياب ايمن دحمان اللي حس بيه الموسم الماضي
6: اكيد جد
1: حاجه برك دحمان كان يحس بغياب دحمان
6: كريم. اليوم عبد السلام الحلاوي باول ماتش عنده في سي اس اس بعث طمانينه في قلوب الصفيقسيه على الكاج تاع النادي الصفيقسي، يعني تهنيوا في كاج النادي الصفيقسي اليوم
4: فما زوج او دحمان لا قدر الله اصابه ولا عقاب ولا باش يرتاح فما شكون
6: لا
4: رومبلاسون
6: معناها يدوك يدوك. شوف فما دوك راهو انترناسيونال عبد السلام الحلاوي
4: مش بنفس
6: مش بنفس الدرجات
4: لكن نحكي نفس الرونتمو الحقيقه. انا الحقيقه انت تحب زوز جارديانات انترناسيونال
1: ليه ما تنجمش تكون
6: ليش
4: انت جايب جارديان كومبليمون اللي هو باهي معناها يؤدي الواجب. ربي انا ملاعب يلعب الاوفونسيف والديفونسيف يلعب في البريمير ليغ ما لاش جمعيات راهو اللي تلعب عليه برشا ديفاز برشا برشا واجهات راهو يسمى عنده زوج حراس ممتازين
7: الاسبيرونس عنده زوج الكلام تفضل خويا عندك
4: اليوم يا اخي اليوم
7: جيب جارديان ثاني.
4: انت اليوم اليوم علاش جبت اليوم انت علاش جبت الحلاوي على اساس من جارديان به هو جارديان ممتاز راهو جارديان ممتاز اما نفس مش بنفس القيمه الى حد انه
6: في وزاد ما يبعدش برشا مش كيما انت
4: في لي سيزون اللي تعديت في سي اس اس عندك صبري وعندك دحمان عندك صبري دحمان
6: وقالوا لا قريب قريب في النيفو برشا
4: نقول لك في النيفو نتاع الجول انا نحكي لك تو في النيفو نتاع
6: انه حاجه بركه كريم
1: في بالي في بالي انا مش اشكال ان دي شخص
4: لا بالنسبه للاعبيه جدد مؤمن الرحمن
1: قيدوا الوقت لانه ما زعلنا زوز ماتشات
6: كريم ما كملتش
1: انا كل حتى 3 دقائق قلت لي اخر فكره
6: اي على عبد السلام وعلى ايمن دحمان اللي خاطر بالرسمي لو اليوم لازمك فريق فيها عندك فريق كبير وباش تلعب يعني على برشا واجهات لازم عندك دو جارديان. اليوم راه عبد السلام الحلاوي وايمن دحمان ماهمش بعيد ولا بعضهم في النيفو
4: فوالا مش بعيد مش في نفس المستوى فوالا
6: اما ينجم يكون شكون بيرفورمون خير يكون موجود اكيد جدا ايمن دحمان رقم واحد لكن وكاو ايمن دحمان غلط ولا وكاو تضرب ولا وكاو صار لا مش يتعاقب
4: ولا
6: سانكسيوني اكيد معاك اكيد يكون عبد السلام الحلاوي يكون احسن تعويض لايمن دحمان.
1: وصلت الفكره امين دكتور. ثم غضب جماهيري كبير عن جمهور النادي الرياضي الصفاقسي منذ بدايه الموسم كذلك.
4: الغضب هو ديجا من لولو نحكيه كارت سور تابل أغلبية الجمهور ما كانش راضي بعودة المدرب سام قبل كل شيء، وأغلبية الجمهور ما كانش راضي 100% على السياسة اللي انتهجتها الإدارة في الميركاتو بالتفريط في أبرز لاعب خاطر راهو علي معلول أن كلاسابل ما نحسبوش أن كلاسابل إلي أور كلاس ما أور كاتيجوري هذيك نحكي على اللاعبية اللي قعدوا لاعبية اللي قعدوا لابيبيت اللي طالعة اللي هو فيتور انترناسيونال وعمره 20 عام ومسجل 14 و15 هدف توت كومبيسيون كونفوندو وقع التفريط فيه. شنو عملت الإدارة باش عوضته؟ جابت مهاجم محترم جدا اللي ريناه في كيما
6: لوليس
4: يتبع فيه وحكي عليه حتى من الجمعة اللي فات قال راه مهاجم ممتاز وتحب له شوية وقت بدا يظهر البارح اللي هو تكنيكمون فالابل ويل سانسير دون لو جو ويخرج يلعب مع صحابه وكل شيء به. لكن اليوم الجماهير عندك السنساسيون اللي كونوا السي اس اس ماهيش لاقيه 16 17 الفالابل اللي يدخلوا كلهم ويكونوا حاضرين كلهم فرد وقت معناها اش بدير لا قدر الله اكس ايغريك يخرج اصابه عقاب كذا منا مغادي ينجم يعطيو توت سويت. وهذا علاش هما يحبوا لي فروي راهو لي فروي نتاع الشانجمون تو تو راني جو رجوع عباس اللي كونوا لازم شويه وقت لازم شويه وقت جمعيه باش تولي تكربوري. احنا رينا سي اس اس
1: بي ام ار شوف
4: علاش ما ننتجريش بالملاعب بالملاعب اخي لازم ننتجري خمسه
7: اوبليغاسيون
4: شو دقيقه
1: فوالا باش تقول لي ريزلتا قلت لك اي مش انا نزيد معاك نديفلوبي باش تجاوبني. النادي الصفاقسي تقريبا من اقل الفرق في الرابطه المحترفه الاولى التي تغيرت مقارنه بالموسم الماضي.
4: صحيح
6: نحكيو على الاستمراريه
1: تقريبا استمراريه من
6: الجديد كيف في الاطار الفني
1: راني جاي مش يجاوب هو على النقطة هذه. فقط المدرب اللي تغير وتنحى تاكون جاتا تاكون آخر تاو كنت تقول عليه اللي هو ممتاز.
7: وجاو زوز خرين في وسط الميدان.
1: وجاو برشا خرين.
7: واحد كرياتيف.
1: وجاو برشا خرين في وسط الميدان وغيره ودوزيام جارديان. دونك الفريق تطعم.
7: زاد
1: بارابور الموسم الماضي. دونك المنطق شي يقول هنا. انت محب للفريق. تقول لي خويا انا بعت تاكون جبت تاكون آخر فالابل. كانوا عندي دوز اتاكون مضروبين اوكبولي وياد بالوافي ما كملوش معايا ثلاثة شهور طوالة من السيزون رجعوا مريقلين وداير واحد عمل دوز استيت ولاخر مركز بونتو وجوي به هكا ولا جبت لولاندو جبت له ايت رايع جبت مش عارف انا عملت تفعيل عقد حسن مدو جبت جاكن بي
7: به
1: ابار اللي ما كانوش يلعبوا مشاو طيفور وبطبيعتها ما كانوش يلعب دونك من المفترض انت توا كمحب قول حب جمعيتي على الاقل كيف الموسم الماضي اي بوي تو ديفلوبي وتزيد هل النادي سفيقسي تو مثل ما انهى الموسم الماضي
7: مش تو
1: باه
7: ها مش جاوبتك يعني مش تو على خاطر فما اونتر تون صار تريف صاروا لاعبين جدد جاو تو باش نجاو بانيس علاش هبطوا مع بعضهم يجي ان سيرتان مومون عندك ديجا دو رومبلاسون اوبليغاتوار اللي هما دحمان وطرابلس هذوك بطبيعتهم مصابين صحيح ولا
8: صحيح
7: باش تنتجري زوج جوارات الرحماني راه اللي البروفيل نتاعو في الماتش هذايا افيك لي زابيل اون كورس لي زابيل اون بروفوندور والفيتيس نتاعو ينجم يعطي البلوس ويكون ان دوزيام اتاكون فوار انيليي
6: وكومبليمونتير مع لوليندو
7: كومبليمونتير اي بوي الى ايتي اغريابلومون سوربري وريني اللي كانوا زوج لاعبين اللي جاو جاكن بي وتراعي حاضرين حاضرين فيزيكمون واحد منهم باش يكومبونسي الضعف اللي عرفته السي اس اس في افتكاك الكره سورتو كي طرابلسي تضرب والا كي وقع التعويل على غايه زهير بعد حسن مدو والاخر باش يعطيه شانس تحت لاتاكو فيكو موتيابا مش قاعد ياكد تو سامبلومون دونك ما تقول لي انت نحب روحي كيما عم ناول ولا سنا خير مش تو مش
1: تو انت لعبوا بالنسبه لي لك ماهيش مسؤوليه الاطار الفني
7: كريم عنده مسؤوليه الاطار الفني ما نحاسبوش تو نحاسبوا ام خاطر ما تنساش حاجه صحيح اللي الشيما تكتيك براتيكمون يقرب لكن التعويل عليهم الوظائف نتاعهم لا فاز نتاع بناء فهمني الهجمه اتسيتيرا لو تحب لها سيرتان مومون
6: كريم حاجه برك كريم حاجه برك باش نكمل سامحني انيس باش نكمل
1: حللكم بلوزير ديبا هو تو
6: احنا ماشي
1: خاطر هو بارامون الماتش نجم ما يتلعبش لازم ناخذ المقرني من الباب
6: اللي حبيت نقوله انا عن الصفيقسي والرصيد البشري اللي هو تو موجود اليوم بالمعبيه جدد قاعد معناه لي بروفيل ديفيرون ليت في العاده الملاعبي عمر بن علي خرج ما جبناش لوليندو ماهوش عمر بن علي هو ملاعبي باهي اتاكون باهي ماهوش ميم بروفيل كيف كيف توا اي تراي جاك بي
7: يكون خير من عمر خير بن علي في بروفيله
6: اما في يتوظف بالكدا في بلاصتو ولا حسب ما عليه الكاليتين تاع هو في
1: وقته
6: عند الاطار الفني اكيد جد
1: هو كلمه شوف التوظيف ما يحبهاش برشا
6: شوف الان اليوم
1: الفني كان نرفز منها شويه
6: سامحني كريم نكمل
1: اللي فات
6: نكمل انا
1: نكمل باش نوضحوا برا التوظيف مهمتي وما
7: نحكي فما حلقه ما خلطتش عليه
6: علاش نجي حلقه
7: التوظيف
6: اكيد التوظيف ليه
1: هذه الصور المباشره للملعب
6: خاطر الاستمراريه اكيد جد
1: الصور سايده تلعب
6: راهو الاستمراريه باهيه انك تقعد مع الملعبيه براتيكمون تر ليفيكتيف اكثر من لو دو تيير تاع ليفيكتيف تاع سي اس اس قعد معناها تجي تحكي اوتوماتيزم تحكي اونتون اليوم حتى في الخمسه الليني ديفونسيف ما تمسدش دوك
7: هي
6: بيدا مسينا في الوسط قدام دوك لازم وقت
1: انيس
6: لكن لي بروفيل ديفيرون تاع الملعب
1: لي بروفيل ديفيرون هذا تقريبا متفقين عليه الناس الكل ثم ريشيس
7: في
1: الافكتيف نادي سيرخ يبدا كيف وكيف غيره من النوادي راهو في البريباراسيون صحيح بدا مخر شويه براتيكمون النوادي التونسي الكل كيف كيف وداير بن قردين بدات بعد السي اس اس اللي كملت الماتش خير من السي اس اس البارح هل انه اليوم النادي سيرخ هذا هو معناتها اللي لازم نحبكم بالحق تجاوبوني عليه بكل تجرد هل النادي سيرخ هل هي قران معناتها اليوم 3 5 2 هل انه نادي سفيقسي مطالب فقط ب 3 5 2 هل بالحق انه علي معلول ما يجمش يلعب في ظل اصابه بكار كاتريا ماكسيال على اليسار تلعب بال 4 4 2 4 3 3 هذوما اسئله تطرح راهو في مواقع التواصل الاجتماعي بارتو انت مدرب اليوم ماذا بيا راي بكل تجرد في هذا الموضوع بالذات
7: اول حاجه انا جوست نحب نرجع شويه على التراي التراي راهو البارح حسب ليكرون اللي نتفرج عليه في التلفزه راهو ما لعبش ولا لاتاكون لعب
1: روليير على اليمين
7: لعب روليير على اليمين جاك بي سونتينيل والوليد الصغير لعب على اليسار وتراي لعب على اليمين
6: انا شفته قدامهم
7: بون انا شو يدخل بعد يدخل وسط اما اودي با
6: صحيح
7: انا با في شي فوالا فوالا جوست باش نقدموا بون بالنسبه للخطه انا راي الخطه بالنسبه ليا ماهيش اشكال
4: بشكل كبير. بون سي فري الخطه لازمها تتماشى مع البروفيل نتاع اللاعبيه اللي عندك، اما راهو الخطه في الاخر ماهيش عائق. احنا نحكيو ليس اسونسيالمون على انيماسيون، على تنشيط هجومي وعلى اورغانيزاسيون ديفونسيف. اليوم نحكيو على السيزون اللي فاتت اللي خرجنا برشا ديزاكي سورتو في الفليكسيبيليتي، نحكيو على لاسيس ديفونسيف، فما ديزاكي خرجنا بيهم عم ناول اثناء. انا ما تجيش تقول لي او ديبار تو تقول لي راهو نعاود نبني، لا راهو هذا الكلام انا كمحب تو ما عادش نسمعه وما عادش نقبله. تقول لي لا دخلت ملاعبيه جدد وخمسة ملاعبية جدد ولازمنا شوية وقت، هذايا راهو الكلام مع جماهير النادي الفيرسي رافضته توا من من من بداية الموسم. تدخل ديريكت في المعمعة، اش معناتها؟ تدخل تجيب نقاط وتبدأ الفلسفة، فلسفة اللعب اللي انت خذيتها ب 3 5 2 ب 4 4 2 لوزونج ب 4 3 3 تبدأ تعطي
1: أكلها
4: وتعطي معناتها نقاط قوتها، تفرض اسلوبك، تفرض طريقتك على الادفيرسير. هذا هو اللي مالوروزمون اللي بداه نادي الفيرسي اسنا كلكو سوا من لي زكي نتاع الموسم الفارط اللي هي بدات تتلاشى. وان بلوس ما فماش فكره، ما فماش ايدي دو جو واضحه. البارح انا تقول لي ميليو تيران، قول لك ميليو تيران في ريكوبيراسيون مع جاك مبي عمل له رول نتاعو
6: مع
4: اما البارح في
1: الانيماسيون
4: اوفنسيف كره تطيح تطويل ديريكت
1: على زيدان. مع سلام المقراني في باردو نرجو مش مازلنا مش نحكيو، ويبدو حتى الساعه الثانيه ممكن بارش باش تبدل كونديكتور دونك باش تاخذ اكثر وقت عندكم ما تحكيو في المباراه هذه ومباراه الترجي الجرجيسي. حسام المقراني من ملعب الدينيفر في باردو، سلوما مرحبا.
8: مرحبا بك كريم بالحضور الكرام في الاستوديو وبكامل المشاهدين ومستمعي ديوان اف ام. الحقيقه امطار غزيره في ملعب هادي النايفر في ديربي العاصمه بين البقلاوه والملعب التونسي والنادي الافريقي. الحقيقه في توقيت قبل نصف ساعه تقريبا وقت الحركات الاحمائيه يعني الامطار غزيره هنا على ملعب هادي النايفر، الشيء اللي اضطر اللاعبين للدخول الى حجرات الملابس والان في انتظار القرار الرسمي اما بالالغاء او المواصله.
1: الحقيقه وصفنا ساعه قبل كل شيء، حاليا ثم امطار ولا لا؟
8: الحقيقه الامطار تقريبا عندها نصف ساعه تقريبا اكثر شويه وهي تتهاتر على ارضيه الملعب
1: بغزاره.
8: الحقيقه
1: ارضيه الميدان، وصف لي ارضيه الميدان كيفاش تو؟
8: ارضيه الميدان الحقيقه حتى يعني الحكام الان في الحكام يعني تستيو في ارضيه الميدان، الكره على ارضيه الملعب مش قاعده تمشي بالنسبه الى الحكام المباراه، وبعدها باش يتخذوا القرار الرسمي في هذه اللحظات. الحقيقه ثاني مره الكره على ارضيه الميدان مش قاعده تمشي يعني من الجهه اليسرى تو مشيو على الجهه اليمنى بالنسبه الى حكام المباراه. الجماهير مازالت حاضره تستنى في القرار الرسمي اللي باش يصدر باش يتخذوا حكم المباراه في هذه اللحظات. مازال يعني يجرب في الكور على ارضيه الميدان.
1: انا نشوفه في الصور تاع دخول اللاعبين نص ساعه التالي، شوفوا الاولاد معناتها حتى في الفيديو حقيقه الماء برسك للركبه معناتها فريمون. دونك حسب اتصالاتك، حسب اتصالاتك مع المسؤولين ولا من الجانبين من الفريقين، هل انه ثم حديث على تأجيل المباراة من عدمها ام انه المباراة سوف تلعب؟
8: الحقيقة ما فما حتى شيء رسمي كريم. الحقيقة ننتظر الان قرار حكام المباراة. هي الارضية الحقيقة الكرة مش قاعدة تمشي كريم على ارضية الميدان برشا يعني مياه. الحقيقة الارضية قبل نزول الامطار ارضية كانت ممتازة جدا في الهادي النايفر، تغيير يعني كلي بالنسبة للمباريات الفارطة، لكن الامطار يعني خليت الارضية فيها برشا مياه في هذه اللحظات، يعني اكتمال بالنسبة للتجارب لحكام المباراة والاتجاه الى حجرات الملابس في انتظار القرار ما ان يصدر.
1: ما زفروش الحكام، ما قالوا حد شيء على ارضية الميدان؟ ها
8: سمحني كريم،
1: الحكام ما زفروش، ما قالوا ولا حتى شيء في ارضية الميدان؟
8: ما قالوا حتى شيء. اتجهوا الى حجرات الملابس الان.
1: واضح اتجهوا الى حجرات الملابس. ما زال عندنا 4 دقائق قبل الاخبار، الخط مفتوح، ما احناش بنعلقوا عليك، مش يبقى الخط مفتوح، تطلب الكلمه كل ما ثم جديد، كل ما ثم جديد، لانه الاخبار مهم جدا. يعطيك صحه عبد السلام، نكملوا نحكيوا على الموضوع هذا، المباراه تلعب ولا تلعب تو في الساعه الثانيه، مازال عندنا برشا وقت باش نحكيوا على مباراه الترجي الجرجيسي، وكذلك نرجعوا ماتش اتحاد بنقردين، وتاخذوا اكثر وقت انتم، لانه انا زربتكم برشا بالوقت. ها اخويا بظهركم عادكم تزموا اخويا، تزموا تحكيوا كيما تحب. صعب جدا،
4: صعيب الحقيقه، كي نشوف الارضيه ونشوف الامطار اللي موجوده، صعيب برشا تتلعب، ميم حتى الكره تحب تعطي باس ما تعديش الكره ما توصلش.
1: اشكال مش هيك، راهو تجيني معلومه من عند نادر مشكور، يقول الماتش ما نجموش حتى نديكاليو ولا نزيدوه، فماش
4: اضواء
1: بعد بنص ساعه ولا ساعه، لانه لا وجود لاضواء. اي
4: فوالا،
6: ليه ما
5: معناه استعانه تقام، صعيب خير، معناه تلعب مباراه في ظروف
4: خير خير، عندك
6: خير وسلامه اللاعبين وسلامه الناس الكل، اكيد
5: وليه وسلامه مش اللاعبين
4: حتى
6: الجمهور اكيد.
5: تبارك الله ربي عطاه خيره في نص ساعه، كريت كيفاش ولا كريم كان يحكي قبل الساعه التالي ما كان فما شيء.
1: تتخيلوا الدوره، معناتها احنا قصينا على البث باش عدينا زميلنا فؤاد مبارك
6: اكيد
1: لايقاف الدروس وردوا بالكم وغيره، معناتها هذا قبل ما تبدا تصب المطر قبل الشتاء، وبالتالي معناتها الموضوع سريع مش تفادليك في الاخير، سلامه الناس قبل كل شيء.
6: اكيد هذاك هو صحيح، اكيد ما نصورش انه باش تلعب بالماتش، وسيرتو بعد ما جاء الخونا هنا زميل
1: فؤاد
6: اكيد فكري بلاستي وقعد يحكي هو في البلاستي
1: دوك انت ما فاهم بشيء، علاش قعد
6: ايش فما زعما؟ انا فهمت علاش فكري بلاستي، فهمت علاش
5: ما بدلوش،
6: خليني نكمل ما
1: بدلوش واضح. دونك
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غيث نافع يا ربي، ان شاء الله حاجه ما نصورش باش تلعب سيكيسور الماتش، خاطر نشوفه في امطار كبيره وكبيره برشا، ان شاء الله الناس كلها تروح لديارها لاباس وربي يرحمنا.
1: بدر الدين كل حد يجري على صلح بلاده، زميلنا بدر الدين اطناني في ليكيب في فرنسا يقول لي كوم ميم داتاورو اد لا شونس سواغ،
5: ربي
1: يسهل عندنا اكثر وقت،
5: ان شاء الله نعمل ربع ساعه
1: نعرفوا حتى اكثر، بما انه الميل الخاسره دونك مش نعملوا بالكذا مش نبدلوا كل شيء. نرجعوا عبد السلام المقراني، لانه توقيت الاخبار بعد دقيقه، تبدلت حاجه ما تبدلتش عبد السلام؟
8: الحقيقه مازال ما فما شيء رسمي كريم، حكم المباراه دخل حجرات الملابس حسب المعلومات باش يكتب تقريره، ثم ان اجلت المباراه يخرج الى ارضيه الميدان ويتخذ القرار بصفيرته. الحقيقه مازال ما فما شيء في هذه اللحظات كريم.
1: واضح. نزيدوا معلومه، مصدر من النادي الافريقي من الملعب يؤكد لنا ان المباراه تتجه نحو التاجيل. مشكور نادر على كل هذه المعلومات، اكيد بعد الاخبار به رسميا تاجيل المباراه، دونك يقولوا لنا توا مشكورين سناء الخير حتى من ديوان سبور، يقولوا لنا رسميا تاجيل المباراه، مباراه النادي الافريقي في ضيافه الملعب التونسي، في انتظار تحديد موعد جديد لهذه المباراه مثل ما كان متوقعا. تاجيل المباراه. يعطيك الصحه عبد السلام، سايس روحك سلومة، سبيتا سبيتا، كايبا كايبا اخويا، كيف تروح للدار؟ كابا كابا طقس، ابقى شويه غادي حتى تكف شويه، ابقى شويه. شكرا شكرا شكرا عبد السلام. دونك المعلومه الرسميه والمؤكده تاجيل مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي بسبب الاحوال المناخيه. الاخبار والراجعين معكم في داتا فوت، متواصلين حتى للخمسه.
9: ديوان اف ام
10: صوتكم
9: في تونس الكبرى
10: على 93.5
9: على 93.5.
11: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. والي تونس عماد بخريصي يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية الجامعية والعمومية والخاصة بلجيا مساء اليوم بداية من الساعة 3 بعد الظهر. وجاء هذا القرار بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك على خلفية تردي الأحوال الجوية والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار بولاية تونس بداية من الساعة 4 مساء مع إمكانية تواصلها وفق إشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشرته التحذيرية وخريطة اليقظة. ويهدف هذا القرار وفق بلاغ الولاية إلى تقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري. وبدورها ولاية منوبة تعلن في بلاغ أنه تقرر بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بلجيا مساء هذا اليوم بداية من الساعة 4 مساء. وفي سياق متصل، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات الجوية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة في المناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. ويأتي هذا التحذير تبعا للنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، والتي يتوقع فيها نزول أمطار رعدية بعد ظهر اليوم تكون مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح على الكميات بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 80 ملم مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية. كما تتواصل التقلبات الجوية غدا الجمعة وبعد غد السبت مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهة الشرقية. وفي موضوع آخر، النائب بالبرلمان خالد المبروكي يؤكد أن المستشفى المحلي برقاب سيصبح قريبا مستشفى جهوي وسيتم تعزيزه بقسم الجراحة وبجهاز سكانير، بما من شأنه التخفيف من معاناة المرضى وتقليص تنقلاتهم إلى المستشفيات البعيدة، مضيفا أنه سيتم في القريب العاجل تعزيز مستشفى أولاد حفوز بوحدة لتصفية الدم.
2: بالنسبة للزيارة اللي صارت البارح فيما يخص مستشفى المحلي بمدينة رقاب، هي زيارة تفقدية من وزارة الصحة إلى المستشفى المحلي، إن شاء الله هو على قريب مش يصبح جهوي، للوقوف على وصل إليه القسم الجراحة بمستشفى رقاب لأنه صار فيه برشة تعطيل. إن شاء الله في القريب العاجل أنه يتحل هذه السيرفيس هذه. تم كذلك التطرق إلى موضوع السكانير، تم الاتفاق على جلسة في الوزارة للتسريع بهذا المشروع، إن شاء الله معناها يلقى الحل الأخراني معناها الأسبوع القادم، لأنه الموعد القدوم هذه الآلة سكانير ما في غضون شهرين. كذلك الدياليز اللي بالنسبة للمستشفى المحلي بأولاد حفوز، وإن شاء الله معناها تم على اتفاق على حضور جلسة بالوزارة مع الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد للصحة، وإن شاء الله يتم معناها الاتفاق على الموقع النهائي.
1: وفي الشأن الدولي، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف اليوم شرق منطقة المسلخ جنوب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. البرلمان الأوروبي يقر اليوم نصا تقدمت به قوى اليمين بدعم من اليمين المتطرف، يدعو إسبانيا والمغرب إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة في جويليا الماضي ولا يحق لهم البقاء في أوروبا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تسعات دقائق بعد الأربعة متاع العشية، ما زلنا متواصلين معكم في داتا فوت حتى للخمسة متاع العشية.
1: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
0: نرجع لمباراة اتحاد بنقردين والنادي الرياضي الصفيقسي، وقلنا أنه ثم غضب عن جماهير السي اس اس بخصوص أداء الفريق. كان نقاش ما بيناتكم، بون قصيت عليكم برشا مرات لأنه ثم معطيات مهمة جدا نذكر بها، أنه تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي بسبب الأحوال الجوية. دونك هذاك علاش ثم ما أهم الحقيقة، خليني قصيت عليكم برشا. دونك توا نجموا تاخذوا وقتكم بالكدا بالكدا، دونك تعادوا ترتبوا أفكاركم. بعد شوية مش نحكيوا على مباراة الترجي الجرجيسي كذلك والاتحاد المنستيري. مش نبدأ بيك دكتور توا، شنو اللي يخلي نادي صفيقسي مثلا في مباراة الأولى في الموسم رابح ثم خاسر هدف مقابل صفر
2: ملعب التونسي
0: تقريبا سيناريو مماثل في مباراة البارح أمام اتحاد بنقردين، يسجل في الشوط الأول ثم يقبل في الشوط الثاني ويصبح غير قادر على العودة، يقبل كذلك في نيجيريا وغير قادر على العودة. أين الإشكال في النادي الرياضي الصفيقسي؟ إذا كان توا اتفقتوا الكل حسب ما كنت نسمع فيكم أنه ليزيليمون تاع مناول فالابل باين، وان بلوس صارت تطعيمات جديدة وثم انتجراسيون تاع ملاعبيه وغيره، وبالتالي ما هو موجود في النادي الصفيقسي وخول له الفوز، ولكن زاد النادي الصفيقسي لن يفوز في كل مباريات، ماش فريق يفوز في كل مباريات في البطولة
2: ولن يقنع في كل مباريات. وايضا التطعيمات،
0: وثم حتى فريق تونسي حاليا قاعد يقنع في كل مباريات زاد،
2: وما حتى فريق تونسي قاعد يقنع تكور، كلهم قاعدين يربحوا بانصاف الفرص والنتائج. راهو حتى الفرق اللي عندها افكتيف اكثر من نادي صفيقسي واللي قاعده تلعب في الشامبيونز ليغ اليوم الترجي والفريقي يربحوا بواحد بليش واحد بليش 2-1 واحد بليش. لا معناها اليوم لازمنا نشوفوا لا فيريتي اون فاس، ما تنساش فما منافسين راهو كريم، راهو فرق محترمه برشا، راهو بنقردين مستير جرجيس نحكي في المطلق فهمني، عمران ستاد انا جيتك نجم الساحلي وسيف، فما فرق قاعده تتحسن، فما مدربين قاعدين طالعين جدد، فما فكر معناها كروي انتاغونيست يحذر لك باش ينجم معناها اي الكونتركار الى ريفا كونتركاري الواحد نتاعك الشيما نتاعك. نادي صفيقسي مطالب باش يعمل مخير، هذاك لا شك ولا اختلاف فيه، متفاهمين، مطالب باش يحاول جورجوان انيس باش يحاول يمشي يلوج على هدف البريك اللي هو هدف 2 بلاش اكثر منه يستحفظ على هدف 1 بلاش، لانه اول حاجه في طبعي، ثاني حاجه عنده لاعبين، ثالث حاجه ما كانش فما تناغم متناسق كبير في اللاليني دو سيس هذه اللي موجوده في الوسط، لانه براتيكمون نادي صفيقسي لي اسيس في الوسط، ولي سيس هذوما تحس اللي يبداو ديما ببدايه طيبه ومن بعد فما تصير اون شوت في التونسيون، اون شوت في الروندمون، اون شوت فهمتني في الانتنسيتي، لاعبين معناها بارتير من دقيقه 60 65 تحس اللي كونه نادي صفيقسي واللي يقبل برشا اللعب، بروبابلمون لو يتوفر معناها خلينا نقولوا نوسموز ولاعبين اخرين قادرين باش يعطيوا الاضافه، لو ايضا الفكر الكروي نتاع الاطار الفني.
0: لا المشكله نتاع الفكر الكروي ولا المشكله زاده نتاع بريسيون؟ تو كنت نسمع فيك انت كنت تقول مثلا انه منذ البدايه كانت مسلطه ضغوطات كبيره ورهيبه على المدرب نبيل كوكي قبل حتى ما يبدا، وبالتالي هذا نجم ياثر عليه ولا ما ياثرش عليه، ولانه زاد الاختيار بتاع نبيل كوكي يناقش والا لا من طرف الاداره الرياضيه انذاك، بما انه انت بتجيب مدرب واضح الناس الكل كما كنت تقول انت تو ماهوش مقبول بنسبه كبيره.
2: صحيح، ولأنه بقى آخر إكسبرينس ما كانتش إكسبرينس ناجحة، 7 مباريات 4 أشهر وقتها فما توقف دولي وتقطعات، لكن 7 مباريات ما سجلش وقتها، وقع استبداله بمحمد الكوكي بنفس الافكتيف اللي هو فريمون وقتها
0: سمعت ديكيتي
2: عن الأمرين باش يترشح للبلاي أوف، وقتها عن الأمرين قعد بعيد 2 جولات منهم جولتين كما يربحش فيهم يلعب على تفادي النزول، ذكرها وقتها مع بعضنا هنا وربح في الشابة كان ماني شغال
0: هذيك
2: مع ابو جلبان هذيك اي اما كيف معناها ما
0: تقريبا كيف
2: ما ترشحش فاسيلمون
3: شابة اي صحيح هذيك
2: الشابة ربح وقت في الشابة ظهر لي كان ماني شغال
0: لا الشابة قبل وتحت
2: قبل هذيك العام اللي بعده واحد نحكي دونك اليوم كون لو فيو با نادي صفيقسي عنده ستركتور
0: ما محمد الكوكي نذكر بنفس الافكتيف نادي صفيقسي
2: كمل الثالث وقتها وتاهل الكاف في البلاي اوف محمد الكوكي عاود رجع وهو بجوده ما كانش عليه اجماع كبير وكان قريب حتى من المغادره قبل مباراه
0: ما كانش عليه الضغط اللي موجود توا زاد
2: لا ما كانش الضغط هذا ودايور هو رسم روحه بعد الانتصار في القروان كانت تتذكر وقت اللي كان فيهم برشا حديث ومغادي معناها والواحد الماكينه بدات تخدم معناها
0: نحب نفهم حاجه نيس نتائج محمد الكوكي اول موسم الموسم الماضي
4: لا توخير هو
0: بارونتيز مقارنة بنتائج نبيل كوكي نتائج نبيل كوكي أفضل
2: محمد كوكي عمل نقطة
0: ولكن الضغط اللي يتعرض له توا نبيل كوكي والإطار الفني اللي معاه اكثر برشا من يتعرض له محمد الكوكي الموسم الماضي
4: خاطر تو سامبلومون لي زوبجيكتيف تبدلت اليوم سي اس اس الموسم الفارط ماهوش سي اس اس بتاع الموسم الحالي عملوا صاروا دي ريكروتمون صاروا دي ريكروتمون دونك لي زوبجيكتيف ولات طموحات الجماهير ما نحكيوش حتى على اهداف الهيئه ولا اهداف الاداره الرياضيه اليوم فما جماهير ولات الطالب تحب ريزلتا شوف قلت لك قبل بديت التدخل نتاعي قلت راهو التقييم يصير على ريزلتا وعلى روندمون اليوم لو كان الريزلتا كانت خير راهو كان ينجم الجماهير تتقبل انه المردود تو يتحسن تدريجيا لكن المردود ماهوش قاعد يتحسن ما فماش بوادر نتاع تحسن البارح راهو فما دي سيتياسيون في وسط الميدان علاش حكيت على وسط الميدان راهو يصير بلوكاج كامل انه باش الكره تخرج وتوصل لي زاتاكون دونك غيث ومبي وجاك مبي وتراي ما ينجموش ما يلقاوش لي سيركوي دو سورتي دو بال اللي تخليهم يوصلوا الكره لي زاتاكون وقتها ولا لوبليغاسيون انك تلعب اللعب الطويل على لي زاتاكون على الرحماني بون نرجع جوست على الرحماني الرحماني راهو كان بليسي وبليسي على الركبه دونك شو انا علاش ديجا نرجع شويه على جيستيون دو ماتش كلكو سوا في التشكيله دو ديبار والا حتى في في في التغييرات وفي في الكوتشينغ في وسط الماتش الرحماني كان عنده بليسور على الركبه وماتش على الترتون انا كمدرب جي بريفير ما نلعبوش ديريكتومون نعطيه ندخلو ممكن وكور دو ماتش ما نلعبوش من الاول رغم اللي روندمون تاعو كان ينجم يزيد يتحسن وملاعبي باش يفيد وملاعبي
0: لم يكن سيء
4: ولم يكن سيء دونك في الميليو تران تقريبا غيث الصغير اللي ما هوش مقنع بدرجه كبيره وتزيدوا زوز ملاعبيه اخرين جدد في الوسط ما كان السيء أما نحكي قبل الماتش هذا وتزيد تدخل وزوز ملاعبيه جدد دونك ما كانتش فما لا في لويديدي دون لو جو في سي اس اس باش توصل الكره دونك هذوما ممكن اللي بيان سور هذا راي ومدرب يعرف
0: كثير منه راي انسان بعيد
4: راه نحكي انسان بعيد ونعطي في راي هذه قراءتي انا الشخصيه تنجم تكون صحيحه كيما تنجم تكون عند ماهيش صحيحه دونك هذا اش نشوف بون انا اليوم سي اس اس قلت لك تقيموا على ريزلتا وعلى روندمون اليوم ريزلتا راهي خير من عمناول قلنا راهو اللي اثناء على ثلاثه ماتشات جاب سي اس اس 5 نقاط عمناول في نفس الوقت في ام دو ديبلاسمون عمناول في نفس الوقت سي اس اس عامل ديفيت كونتر جرجيس خسر كونتر
0: المتلاوي
4: وتعادل سي ا بي 1-1 وقتها معلول خرج فيها بالماتش هذاك تضرب دونك اليوم راهو الجمهور يطالب وهذا حقه انه سي اس اس راهو في الاخر فريق نتاع تيترويت انه عنده بعيد برشا على الالقاب جماهير والطالب اليوم يحبوا يشوفوا من اول السيزون مراهن جدي وبالنسبه للافكتيف هذايا باش نجاوبك راهو بالافكتيف هذايا راهو عندك لي مويا انك تنافس جوسكو بو على الشامبيونار خاطر بون تقول لي اذا باش نتعداو الكاف مسابقه الكاف نقول لك بتاتر بالإفكتيف هذايا مازال عندك نقائص منهم الدوبلور نتاع اكسونتري على اليسار والا اكسيال غوشي اللي سي اس اس في الميركاتو هذايا نورمالمون خدم باش جاب ملاعبي يعوض بكار ويعوض حتى علي أكيد. معلول
2: او فما الاسم موجود
4: اكيد بون الاسم موجود سافوار صحيح ولا
2: هو اي فوري تو
0: احسن انا واش كاتبه ماني باش نجاوبك تو
2: صحيح الاسم موجود
0: اي باش نجاوبك تو خلي هو
2: احسن حل لازم تو
0: نجاوبك وعندي رايك نجاوبك باش ما تغرقش تعطي رايك في حاجه ما تكونش
2: صحيح الاسم
5: موجود اكيد حقيقة باش نتكلموا كريم عن تصفيقس يعني مش على 90 دقيقة غضب الجماهير اليوم غضب الجماهير على خاطر يشوفوا يعني جمعية ما تحسنتش مش قاعدة تقدم برابور اليوم نحن ما بين محمد الكوكي ونبيل الكوكي ما تغيرش برشا حاجات اليوم نفس الشيما تكتيك اللي هي بثلاثة خمسة اثنين
0: دول محمد الكوكي
5: سامحني كريم
0: باش الناس ما تغلطش راه الموسم الماضي 60% من المباريات لعب باربعة ما لعبش بثلاثة في المحور
5: أكيد معاك شوف
0: راه لعب بالكات كات دو أبلا كانت تفكر دكتور ولعب بالتروا كات تروا والتروا كات دو أن ملعبش برشا بالتروا سانك دو راهو نحكيو بالتادا بيز وبالواحد راه ماهوش راه برشا ناس تسمع فيهم محمد الكوكي نادي صفاقس 3-5-2 سي با فري
5: لكن الماتش
0: من نصف المباريات ماهوش ب 3-5
5: لي نومبر دو بوان اللي خذيتها سي اس اس عملناهم والبرفورمانس الكبار اللي عملتها نادي صفاقس
2: بارتير من الجوله السابعه
5: بارتير يمكن حتى من العاشر بعد الترجي لهنا شوف بعد ما وصلوا شفت السيتياسيون اليوم الجمهور الرياضي مش قابل انه نعيشوا نفس السيتياسيون تاع مناول انا اليوم اللي نجيو نقعدوا نستناو نعملوا ديبار كاتاستروفيك ولا متوسط خاطر اليوم خير من مناول معناها ديبار باهي مش باهي ديبار خلينا نكونوا واضحين مش باهي اداء نتيجه متوسط باش نكونوا واضحين اليوم فما ثوابت كانت موجوده بنفس الديسبوزيتيف كانت موجوده في نادي صفاقسي اليوم ما عادش موجوده نجمش تقول لي اليوم انت فما استمراريه اوكي التمشي نتاع الاداره انها الاستمراريه في الملاعبيه لكن في الاطار الفني زاد في الاطار الفني لازم كي يجي هو عنده افكاره انا ما نشوفش اليوم في الافكار في النادي صفاقس اليوم في اللعب الحقيقه فما اليوم حتى الهدف نتاع الولندو كره ثانيه طويله طاحت بال دوزيام بال دوزيام بال اوفنسيف ربح ديالو دار ما دارش جمله هو وريون تبدل وعطاها كرة معناها ريبريز بونتو ممتاز جدا من اكسبلوا انديفيديوال من الملاعب اليوم ما تنجمش تكون نادي صفاقس حاجه نحب نقولها ولازمنا نقولوا الامور يا كريم خطا فادح من هيئه نادي صفاقس في اقاله الكوكي محمد خطا فادح كبير ياسر زيت ما تنجمش تقول لي توا حتى حاجه انك انت تجي تنحي مدرب ريان كو على ديكلاراسيون ولا انه ما وصلش شنو هما لي زوبجيكتيف باش تبدلت او تبدلت
2: ثاني مره تغلط مع محمد
5: ونفس الغلطة
2: صار عملوا معاه مع سانتوس
5: مع نفسه معناه خطا راه شوف لازم كيما قلت نقولوا غلطنا ايه. اكيد جدا
2: لانه مدرب كان عليه برشا انتقادات وحمل الضغط رغم اللي عندنا برشا ما نحكيو عليه فهمتي على مستوى الانيماسيون دو جو خاصه اوفنسيف لكنه حمل الضغط وكمل في مرتبه مشرفه اوتون سمح جوست كملت اوتون دعم له الفريق وتولي طالبه بزوبجيكتيف اكثر جيب مدرب اخر قديم جديد اللي ما عطاكش في دوز اكسبيريونس قدم دونك تدخل في
0: الريسك استبدلته بمحمد الكوكي سابقا
5: سامحني كريم باش نتفاعل دكتور الاخطاء اللي قام بها محمد الكوكي والتاع مش ترجي والديكلاراسيون انا برايي شخصي ما ترتقيش انه يتنحى المدرب ما ترتقيش اذا انت عامل فيزيون تاع باش تعمل

0: في زيادة بالفلوس وستة ولا سبعة ملاعبية من برا ونحن
1: هو حتى المدير هذا يتو بالفلوس
2: كل مدير كل
0: مدير مش ولد جمعيك هو معناه سنين برم لا لا شو
3: ما هو الجمعية بالفلوس مش مشكل
0: لا لا
3: ما هوش الجمعية بالفلوس مشكل
0: يعني وقت الجمعية فيها فلوس معناه وقت الجمعية ويزيد الدكتور زيب
2: مدير رياضي لازمه يخلص
0: كأي واحد لازمه مش مشكل داكي لازمه يخلص
3: تقريطة حلوة
0: مش يخلص مدامه يخلص زيادة لازم القرارات تكون صحيحة ما تنجمش تكون غلط القرارات
2: انت ما
0: شو شو وحتى الطريقه تاع العلاقه التعاقديه
3: مع ميكرو ميكرو ميكرو
0: حتى الطريقه تاع العلاقه التعاقديه مع محمد الكوكي ما كانتش في المستوى الحقيقه بكل امانه
2: انك
0: تعاملوا في اخر لحظه اليوم هو كان ضحى مع الجمعيه وحتى الملاعبيه كل ضحات في وقت معين ما عنيش لا فلوس وممنوعين من انتداب وما حضرت الجمعيه كان في جورنيل 10 ولا 12
3: هو حاجة أخرى محمد الكوكي محمد الكوكي يحب برشا فلوس من نادي صفاقس ولا حدرين لما يتكلم راه
0: أكيد شوف اليوم باش نرجع
3: لحاجة
2: هو بيصدر رحب الحقيقة مع كامل الانتقادات والحقيقة حتى
3: عمناه على كلمة ضحى
1: محمد
0: تحياتنا خليني يكمل لي
3: عايش
0: خويا بالنسبة لتريومبل خليني
3: كمل يا سيدي
0: بالنسبة لتريومبل تاع وسط الميدان أنا الحقيقة شوف في سي اس اس اللي ينجم باش يكون يعطي فما فيه فيتيس
3: وفيه اجريسيفيتي
0: لا حقيقة شوف عجبني برشا جاكن بي بكل امان بعيد برشا في النيفو
3: بلي فما طرح معينة في
0: جاكن بي
3: على جاكن بي على جاكن بي فما طرح معينة مش لازم جاكن بي وحسن مدو
0: لازم يكونوا اما شوف اذا كنت تحب تلعب فما ماتش ويس انت والبوزيسيون اكيد جدا شوف
3: جاكن بي
0: وتصور انه عودة ترابة من الاصابة ومعاهم ترايعي انا الماتش بن قردين ما حسيتش غياب متيبه ما جانيش على بالي انه متيابا مش يلعب ولا وين متيابا ما
2: قلناش البارح عاود ندخل حسن مدو انا باش نزيد الثاني
3: باش نسكر الموضوع نسكر الموضوع الحلول حسب رايكم هل انه يتم تقييم شامل بعد المباراة القادمة وثم تريف خاصة بتاع الرواسومان وقتها نحكي كارتير تابل يتم فتح الملف بتاع المدرب يواصل او لا يواصل ام انه لا نادي صفاقس مازال دون لي زوبجيكتيف نتاعو كونتابلومون بارلون معناتها ينجم يكون بثمانية نقاط على 12 بعد اربع جولات ومتاهل للدور الثاني من كوب دو لاكاف ملاعبيه اللي جدد مازالوا كيلحقوا عنده ثلاثة اسابيع نجم يحضر فيهم المدرب وبالتالي نجم يواصل يخدم على روحه هل انه الضغط هذا باش يتواصل والا لا باش يقعد عام كامل ولا كيفاش نحقيقة مسؤولية صعيبة باش تكون على عاتق المدير الرياضي أنيس
1: صحيح شوف اليوم فما ديريكسيون سبورتيف هي اللي
3: ما يستاهل راهي مسؤولية
1: راهو الثقة كاملة في الديريكسيون سبورتيف أنه بعد التريف هذايا يصير تقييم دقيق تقييم موضوعي تقييم للفترة السابقة وتقييم لشنو الأهداف وليزوبجيكتيف وشنو اللي يزمو يتصلح الفترة الجاية مش الفريق يرجع كربيوري مخير يرجع يجيب نقاط في مقابلات اللي فريمون سي سي سي لا بزوان
3: دي بوان
1: ايه ولا شوف انا شوف انا
3: في الاخر سؤال مش جاوبني عمومية
1: ايه باش نجاوبك انا باش نجاوبك انا بالنسبة لي المهمة الاولى واللي هي عند المدير الرياضي يزمو يتحمل مسؤوليته يزمو يعمل تقييمه
3: انت ابن النادي انت ايه الان انت قادر كانيس بوجلبين تكون
2: مدير رياضي انا كلمني
3: لا لا انت قادر تكون مدير رياضي انت شنو تقييمك
1: عشنا برايك انت
3: عشتي برايك
1: شوف انا حرايك
3: كارتر تابل معتها ويلزمها والمسؤولية عند المدير الرياضي يا سيدي انت طارق سالم كيف كيف زوز لعبته كورة وتقريبا ميم جنراسيون
1: انا رأي واضح انا رأي باش نعطيك رأي ما ينجمش السي اس اس يواصل بنفس اللي شفناه بداية الموسم واضح دونك بقى تقول لي اقاله والا
3: التغيير شنو في الطريقه ولا في الاطار
1: اي نجم ما هني قلت لك اليوم راهو الديسيدور هو المدير الرياضي عنده تقييم
3: انت ديسيدور انيس انت ديسيدور
1: انا ما نجمش ناخذ بلاص مدير رياضي خاطر هو اقرب مني هو اللي قاعد معناتها يواكب كل شيء على عن قرب ينجم يعرف
0: اجور ويشوف يعرف ويشوف لي زون
1: لا لا يا كل حاجه خلينا نكون موضوعيين واليوم الحقيقه انا مع اي ديسيزون مش اخوها طارق سالم خاطر في الاخر طارق سالم لو تكنيسيان اللي يعرف يقيم ويعرف ياخذ الديسيزيون في الوقت المناسب
2: هي اليوم خمسه ماتشوات ما تنجمش تحكم نجمش تحكم ولا حقيقه ايش حاف في حق الراجل باش تتاخذ حتى ديسيزيون وحتى كثرة الضغط إشحاف لحقيقة أمانة فيه

0: يوم إنسان عنده 72 يوم يخت هو كانت 3 جويلية يعني نتذكر صارت الجلسة العامة.
1: لأنه هو المدرب الوحيد اللي في العالم إلى حد الآن ما خرجش عمل تصريح لا أفون ماتش لا أبري ماتش باستثناء بريزنتاسيون بتاع دقيقتين في الباج أوفيسيال محكمة حتى صحفي إلى حد الآن راه.
0: إي مش هذا.
1: معناتها هانسي فليك وغوارديولا والناس الكل تريني.
0: مش هذا موضوعنا.
1: معناتها زاد حتى الكومينيكاسيون مهمة ما هو خاطر الناس كيف تسمع الأنترونور هو اللي يفسر. نجم ترتاح وتنجم تبرد اما كيف تعمل انترفيو نتاع بريزونطاسيون نتاع دقيقتين ولا 3 دقائق في الباج اوفيسيال ما تخرج قبل حتى ماتش وبعد حتى ماتش ومين با حتى تعمل ندوه صحفيه لتقديم الاطار الفني الجديد مثل ما حدث الموسم الماضي مع محمد الكوكي هذا في حد ذاته غياب الكوميونيكاسيون يخلي الناس تتساءل
0: صحيح احنا جوست حابين نقولوا حاجه كي انتقدنا نبيل كوكي في المره الفارطه وقتها كانت فريمون كارثه كبيره انتي سفيقسي وما دراك جمعية اللي هي ما عندها طابع كروي معين تقعد لك 7 ماتشوات ما تمركيش وريمون كارثة وقتها ستي معناها فريمون لو غوفر معناها اقل من كيكا ما نجموش نطيح لبير اكثر ولا. لبير دونك اليوم انا نبيل كوكي ما نجموش الحقيقة نحكم عليه نبيل كوكي الحقيقة يخدم على روحه عمل 5 مباريات ما كانوش في مستوى عالي كما ما كانوش في مستوى متدني جدا زاد الحقيقة معناها ما نقولوش اللي وكما قال لك بوجلبان بكري في الفان عامل لك هو توا
2: دونك انت ما غير مراري
1: شوف انت معناها سمعني جاوبني بسرعه لانه مازال عندنا مشكلتو على ليس السخيري
2: حاجه بركه كريم حاجه بركه انه نادي صفاقسي اليوم علاش متقلقين لانه الفريق يلوج على هويته
1: نفس السؤال بسرعه
2: الهويه يعني مش موجود هويه سي اس اس اللي معروف عليها الناس الكل
0: اليوم بثلاثه خمسه
2: لكن بثلاثه خمسه اثنين روعه مني وصبرنا على محمد الكوكي طارق سالم صبر على محمد الكوكي وفي الاخر ثلاثه تروازيام اليوم راهو زاد نبيل كوكي ما تستناش منه هو باش معناه لازم وقت
1: اما زاد اليوم
2: لازم ملعبيه باش
1: تقريهم ثم المعطى نتاع الضغط اللي كان على محمد الكوكي اقل بكثير من الضغط الحالي على نبيل كوكي هل نبيل الكوكي والناس اللي في نادي صفاقسي قادرين على تحمل هذا الضغط الذي سيتواصل وسيتراكم من هنا الى غايه
2: الجمعيه شوف غريب
0: عطيت جوست جو باش تعرف علاش الضغط كان اقل خاطر محمد الكوكي رجع بعد تجربه ناجحه
1: مش بعد تجربة مش ناجحة
0: يرحم بوك ايوه وزاد محمد الكوكي جاي بعد ما وخذاش معايا متوسطة
3: صحيح
2: وفيها من عندي
0: ديال عمل بيها الماكسيموم اللي تنجم تعمل
2: لي كونديسيون خايبين اللي خذاهم اللي فيهم
0: محمد الكوكي
3: لا ما فماش من عندي ديال
1: في وسط
3: السيزون فما عندي ديال في وسط السيزون لا فما
2: حسام ادوم جاي وبعد وسط السيزون ما عادش نجم نجيب حتى ملاعب
1: الناس عادش تخمرتوا ياسر يهديكم ربي راكم اليوم بعد شوية مش نحكيه على الياس السخيري الجامعة التونسية لكرة القدم تشكر الياس السخيري بعد 11 سنة مع المنتخب يبدو أنه اعتزل دوليا هذا المعطى الجديد بعد مش نحكيه عليه فاصل قصير مش نحكيه قبالة على الترجي الجرجيسي الذي انهزم ونعطيه استحقاق كذلك الاتحاد المونستيريا
4: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
5: ارجعنا معكم في داتا فوت
1: 31 دقيقة بعد الربع نتاع العشية الكونديكتور تخدم وكورت ليميسيون كيف تشوفوا الورقة هذه اللي قدامكم كل شيء تبدل معناتها اليوم كان عندنا من المفترض توا نقل مباشر لمباراة دونك كل شيء تبدل وليس خيري وحاسين برشا جو وانتو كان نحكيو على هل أثرت البارح كنت تسمع فيك دكتور ولا الحقيقة عطتني أونجل مزيانة المشاركة الأفريقية قلت ثم فاش قلت تشلون المصطلح نسيته بالضبط ثم فاتوره لازم تدفع كيف تشارك في الكاف نمشي معك امين هل انه الترجي الجرجيسي بالافكتيف اللي عنده هو تو ما هوش قادر انه يوفق ما بين بطوله وكاس الكاف
2: الحقيقه كريم صعيب برشا الحقيقه الافكتيف موجود اليوم في الترجي الجرجيسي محترم لكن ما تنجمش انك تكون تلعب كاف وشامبيونا مع بعض شوف راهو في الجمعيات اللي تبدا ميزانيه ماهيش كبيره اكيد جدا ولعبت فيهم انا برشا جمعيات هذوما فما 14 13 15 ملاعبي ماكس دونك ما تنجمش تعمل تورنوفر وسي انك انت ما عندكش التراديسيون في الافريك معناها كي تسافر وتجي معناها باز فما ارهاق فما باز فما تعب معناها لازم برشا خدمه من الاطار الطبي اللي كيني وليسوان سيرتو لي سوان تاع الملعبيه اللي لازمهم يكونوا ديما على باج وديما موجودين معاهم اكيد جدا. لكن اوسي كريم ما نجمش ما لازمناش نحيو الميريت تاع الاتحاد الرياضي مونستيري
1: عديد جدا الاتحاد مونستيري جدا
2: يعني الميريت راهو حقيقه فرجنا شويه في المباراه وحتى في الريزومي الحقيقه وبسيطه يتالق اكيد جدا من تجربه لتجربه قاعد يتالق المهاجم هذاك الحقيقه. وحتى الاتحاد المونستيري حتى قبل الماتش عمل ماتش بلان مع زيدا مع مع مع اتحاد بن قردين كان فيه برشا ايفور الحقيقه. شوف شفت ماتش ممتاز الاتحاد المونستيري عنده فريق متميز عنده مدرب جديد اترونجي اكيد جدا لازم وقت باش الافكار نتاعو توصل للملاعبيه ولا الملاعبيه تطبق الافكار نتاعو كما هو يحب. بلوز وموا بدات تتحسن جمعيا يعني بدات تتحسن الاتحاد الرياضي المونستيري وبدا يلقى في سيرتو في التير الاخراني في الاتاك في ليني داتاك كريم. الاتحاد المونستيري مخطر جدا اكيد جدا مخطر وعنده ملاعبيه اللي قادره انها تعمل الفارق. دونك نتصور انه اكيد جدا ترجي جرجيسي تقلق برشا من السفره اما زاده احقيه ولا لازمنا نعطيو
1: المريض
2: للاتحاد الرياضي المونستيري.
1: مدرب جديد مدرب صغير اول تجربه في تونس الى حد الان معناتها مبلي البلاء الحسن ومش اول مره الحقيقه الترجي مع الاتحاد المونستيري لسعد جرده اول ما جاء مع الاتحاد المونستيري كيف كيف ورا القدرات نتاعو الامكانيات نتاعو يعني كل لاعب يمشي للاتحاد المونستيري يتولد من جديد كيما احمد بوعصيده. الحقيقه فريق ممتع الاتحاد المونستيري. تفرجت انا في المباراه البارح اون باراليل مع الماتش الاخر امتعتني المباراه وامتعني الاتحاد المونستيري.
3: صحيح شفنا ثلاثة بونت وبون فيهم زوز ضربات جزاء فما لي زوكازيون سي فري لي زوكازيون ما كانوش ترينات بالنسبة لجرجيس اما فما برشا محاولات فما برشا محاولات. وبالنسبة للاتحاد المونستيري كان اوبورتونيست معناتها بالمهاجم تاعو بعصيدة اللي قاعد الحقيقة كل جولة قاعد يثبت في اقدامه من بين المهاجمين الواعدين والجيدين. لكن زادا هوني نحب نعرج على حاجة واللي ما لازمناش نتعداو مرور الكرام عليها اللي هي ما قامت به جماهير ترجي جرجيس بعد المقابلة وتحييتهم للاتحاد المونستيري. واليوم الاستثناء أنا نعتبره ترجي جرجيس كالكسوا في مسؤولي في لاعبي وحتى من الجماهير ورغم لي خاسر وعلى ميدان وقدام جماهيره 90 دقيقة هوني يثبت اليوم جماهير الرياضية
0: جوان رئيس متاعه
3: نفس التوجه نفس التوجه
0: قررنا نكونه في جماهية باش نحاولوا كيفاش نقدموا القدام ونحسنوا النتائج لكن الكره فيها الربح وفيها
1: الخساره. اما زاد التوجه اما زاد اليوم كرجل جرجيسي كلكم قلتوا انه ياثر عليه تاثر عليه المشاركه الافريقيه اليوم راهو مش نحكيوا في الكلاسمون كرجل جرجيسي يزمو يحصد النقاط هذا كمان على الاقل سيدي ما يلعبش بوديوم على الاقل ثلاثه مسقوط زاد ما تنساوش
3: بالنسبه بربي جوست
2: كلمه فقط يعني
3: بالنسبه على المشاركه على الجرجيس
1: لانه نعطيك انا اكزامبل الموسم الماضي فريق في المغرب عمل دومي فينال فمسقط
3: مش نعطيك
1: اولمبيكا
2: شريف
1: شريف عمل دومي فينال كوب دولا كاف
3: مش نعطيك كلمه
1: لانه اثرت عليه كوب دولا كاف وثم سقط
3: شوف الفرق اللي بعيد على الكومبيتيسيون افريكان وتلقى روحها في مشاركه راه تحب لها الوقت تحب لها كيف ما قال يزن فريق عنده لي تراديسيون والتقاليد. انا حسب رايي ترجي جرجيس السنه اذا يوصل فاز دو بول انا بالنسبه لي قام بواجبه تجاه كره قدم التونسيه.
0: سؤال كريم
2: اكيد
0: سؤال كريم قال لك كيفاش ينجم
3: لا صعيب
0: يجاري
3: صعيب
0: كيفاش ينجم يجاري لانتونسيتي
3: اي لا
0: ديبلاسمون
3: قال
0: الضغط اي قلناها بعض المرات امين لاعب ويعرف معناها ان سيرتان مومون فما خزان
1: كيفاش تمينيميزي لي ديغا في
3: الشامبيونات. انا شفت جاوبتك قلت لك شفتك جاوبتك بطريقه غير مباشره قلت لك اذا اليوم ترجي جيس اذا يوصل فاز دو بول باللي مويان دو بور المحطوطه عنده يعتبر انجاز.
0: هذا باقي السؤال باقي ياسر في حال
3: البطوله باش تلقى برشا دي ديفيكولتي هذا باش تلقى برشا صعوبات
0: المشكل.
3: ايوا الاوبجيكتيف الاول هو الشامبيونات.
0: انت قلت لو انت من شيره قلت كي يوصل برمي دور المجموعات راهو اكسبلوا. اما انت نجم بالافكتيف هذا باللي مويان هذوما تخمم في افريق وديبلاسمون وماتش الاكستيريور
2: وبوديوم في تونس وكذا.
3: لا لا مش
0: بوديوم
2: ولا مليون. شوف
0: ترجي جرجيس لو يواصل في افريقيا لو يواصل
3: في الفريق عواقبها تكون
0: نتمنى له باش يتعب صعيب
3: على
0: لو يواصل في الفريق
2: لكن حاجه برك
0: ما ينجمش يلعب على ثلاثه وجهات
1: قال لك قال لك اولمبيك اسفي افلس ماليا في جوره المسابقه الافريقيه وتورط رياضيا
2: رئيس الترجي الجرجيسي اللي عنده فكره على الموضوع ويعرفوا اللي هما فما مديخ فما يعني برشا مصاريف باش تكون الترجي الجرجيسي اليوم في البطوله دوك في البطوله راهي ربحه عند خذيت 3 بوان تاعها على دباجه خرجت للسي اس اس وتوا يعني خسر ضد الاتحاد الرياضي المنستيري يعني ماتشوات ماهيش تلعب كيما نقولوا حتى لي كونكيرون ديريكت معاها
0: ضد السي اس اس عملت ماتش محترم قبل ما تبدا الافريق بدات
2: شي اكيد
0: من هنا طاح
2: الارض حتى امس عملت ماتش محترم راهي
0: يا ملا ظاهر اللي كونوا مستير عندها لا ما ميز على الماتش
2: صحيح كانت دومينون
3: شوف الماتش هو ماتش فان سيمين تاع الكوب دافريك واضح ما تخلى لي دراسه تاعو سير لو بلان فيزيك سير لو بلان ميم حتى مونتال فما راهو شوف راهو نرجع شويه حتى ما سي سي راهو سي سي تاثر برشا خاطر خذا منه برشا سير بلان مونتال
2: ماتش راجل جرجيس اكيد
3: جرجيس ولا سي سي ميم حتى سي سي معناتها ماتش ماتشات
2: دور كبير دوك دوك دور كبير الاطار الطبي والكيني سيرتو في لي سوان سيرتو لازم برشا لهوه لازم خاطر انا عشت برشا في يعني في جمعيات هذه لازم تخصصوا لهم بالذمه يعني حاجات بروفيسيونيل
0: من هذا الكل الكثره موجوده ولا قبل كل شيء الكثره
1: الكم قبل الكيف
0: الكم ومن بعد الكيف خاطر بارفوا حتى كي يبدا كيف ممتاز يجيك يقول لك اخويا ما عادش نجم
2: نعطي
1: واضح نحكيو بعد شويه على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم المعلومات اللي عندنا انه ثم صعوبات كبيرة الحقيقة عند الناخب الوطني باش انه يعمل قائمة للمنتخب
0: بعد اي نكسة ستري ديفيسيل خاصة
1: شفتوا معناتها شفتوا شنو صار في الكوب دي موند شفتوا تصريح متاع علي العابدي اللي بعد التصريح هذاك صعيب برشا نجم يكون موجود في المنتخب على الاقل الان ليس سخيري اعلم منه يا خويا ما تستدعيونيش ماني جاي وما عادش نحب نجي بون لو انه لعب ثلاثه مباريات سنه من الباس ديسيزيف مع فريقه ثم حتى ملاعبيه اخرين ماذا بهم ما عادش يجيو للمنتخب بما فيهم صغار في العمر وعلاش هذا بسبب ما حصل في كاس العالم دونك ثم صعوبات كبيره والحقيقه الناخب الوطني سوف يعلن على القائمه لمواجهتي اوغندا وبوتسوانا غدوه نص النهار تمنينا لو كان الناخب الوطني ولانه ما عنده حتى دخل في هذا راهو معناتها فريمون ربي يكون معاه وربي يكون في عونه تمنينا يعمل ندوه صحفيه هو والا الجامعه باش نفهموا برشا امور بخصوص المنتخب اون توكا الياس الصخيري الجامعه التونسيه لكره القدم تشكر الياس الصخيري على 11 سنه قضاها في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم برشا شوفيهم يهاجموا في الياس الصخيري الياس الصخيري ما عاد عنده ما يزيد المنتخب تكبر على المنتخب شنو هي علاقته اصلا بالمنتخب وثم شكون يقول لك لا في الاخير لكل بدايه نهايه خير انه ما عادش يكمل بعد 31 عام عمره تاو يقول لك خويا مازال عامين ثلاثه في الاوروبا نكملهم نكمل ونفرغ نتفرغ الكارير تقريبا كما اللي صار مع وهبي الخزري اللي وقت الناس الكل كانت تشتم وتسب وبعد وهبي الخزري الناس الكل كانت تتغنى به وياليت يرجعنا وهبي الخزري خاطر احنا عندنا في تونس الحاجات اللي كيما هكا هاي يا دكتور
0: مالوروزمون معناها الياس خيري هو عنصر فعال وبارز جدا جدا في المنتخب مالوروزمون كأي لاعب بارفوا يبو باسي اكوتي ورينا معناها دو تري تري جراند ناسيون وشنو صار لهم في كاس العالم فرنسا في 2010 معناها كارثة كروية واجتماعية وريت حب انتي وستي دي جوار كلهم تاع توب 10 تاع بالون دور دونك من احنا سي تري فاسيل لينا احنا باش اون فالانشي اللاعبين نتاعنا وندخلوا في كل النقد اللي يجرح ونتعداو حتى بارفوا الكادر الكروي معناها حكاية علي العابدي حكينا فيها غلط وخرج على الموضوع امون افي علي العابدي ايضا لازم يفهم اللي ما ينجمش يرجع للتربص تو امون افي يفو با لو كونفوكي الحقيقه معناه اون اتوندون تبرد النفوس تتبدل شويه
1: علي العبدي ولا
0: علي العبدي علي العبدي فو با لو
2: كونفوكي نتصور المسؤول الوحيد والديسيدور الوحيد لهنا هو اللي خبل الوطني
0: يا ما يفو با لو كونفوكي علاش
2: انا شوف ما تنجمش تدخل تجي تقول معين انت تو ليه ما تعملتوش
0: في خاطر لونفيرونمون سامحني انت لعبت في كوره ولا في فيستير وتعرف لونفيرونمون باش يكون مع العباد اللي هما شارهين وجايين بلوز او موان
2: موتيفي
0: موتيفي باش يلقاو انسان جاي عمل ديكلاراسيون مع كامل احترامنا ليه اللي هي قزمه المنتخب اللي هو حاجه خايبه برشا واحنا حكينا عليه ما لقينالوش لي زيكسكوز مي بار كونتر لو كام تاع راني خضيره حكينا فيه المره اللي فاتت جاي لقى روحه ما عطاش اضافه ما تاقلمش قال لك مشيت على روحي مي سي با لو كام تاع لي سخيري عنده توا 11 عام منتخب راهو لي سخيري راهو من 5 ومن 15 من 15 16 شارك معنا في كاس العالم 18 و22 وفي كاس افريقيا وعرف دي بريستاسيون ممتازين سورتو كي كان موجود مع العيدوني ميم سي برشا عباد كانت تنتقد في الديو هذايا لكن احسن ما شويه عملهم هو معاه ولكن عرف ايضا دي بريستاسيون اللي هما كانوش في مستوى ومش وحده
1: هي ما دكتور اليوم
2: في منظومه
1: كي ماهوش نحي كيف ما يجيش العابدي وما يجيش ليس صغير يكمل
0: وخذيرة
1: كيف كيف ولا
0: وإصابة أمجدك وإصابة حنا بعلم مش جيز نحكي لك وزيد قبلها وزيد قبلها
1: لحظة لحظة ثم إصابة محمد أمين بن حميدة راو دارير قوش لاخر دالي كيف ناسونا اللي نجم يكون موش موجود
0: جيك
2: شيرني
1: وعندك زادة مشكلة متاع إكسبرينس في الكيب ناسيونال زادة اليوم مع تريجور كادر اللي دي جمعية تنشو الكوب دي موند كما رئيس العيدوني كما كما فرجيني سيسي ولا تحب ولا تكره نحكي على مباراة كاليفيكاسيون ماهي سهلة معناتها بالمستوى نتاعنا احنا توا
0: المنتخبات الكل قدمت ومنتخبات الكل عملت بوكو دو شونجمون
1: فما شونجمون راديكال
0: ليزون افونسي لكن اللي باش نلعبوا لهم احنا صف ثالث
1: اوغندا ما يتحسبش
0: لا بلد يتحسب
1: بلد
0: يتحسب
1: لا لا بلد
0: شوف يتحسب في الكلاسمون
3: يجي الثاني ورا
2: ما بعد يحسب خاطر هي
0: الثاني ورا دونك يتحسب في الكلاسمون سي فري معناتها اوغندا مترشحه اما راهو في الكلاسمون مهمين لي بوان اللي تجم تاخو من عند اوغندا دونك ماتش موش موش سهل معناتها موش راهو صف ثاني
1: مش نحيو ماتش
0: اوغندا
1: ويحسب الكلاسمون ما بين الباقي
0: راهو شوف فما حاجه مهمه برشا وسط الميدان نتاع المنتخب براتيكمون كل مشى على روحه اذا تنحي حنا بعد المصاب وخضيره اللي خرج وسخيري توا اللي اعتزل وتزيد عليهم في وقت سابق فرجاني اسافوري يعاود يعيط له الناخب الوطني
2: ولا لا نيس. نيس.
0: لا توا
2: كلهم لازم ينتقلوا ما بين جد
0: بن سليمان اسماعيل
2: فما بن سليمان فما
0: حمود رفيعه
2: فما رفيعه حاج محمود فما ترابا فما برشا
0: حكيتهم انت تو
1: هذم كل سوليسيتير
0: هذم كل اللي حكيتهم انت تو
3: الياس الغربي احسن لاعب راهو
0: الياس الغربي الموجود من قبل في ليكيب ناسيونال وكونفيرمي بن سليمان في الماتشات الكبار في الماتشات الكبار مع المنتخب ما شفناش حاجه كبيره اليوم رفيعه
1: اسماعيل شوف
2: منظومه
0: اسماعيل غربي رفيعه ماهوش قاعد يعمل في ديبيو دي سيزون باهي حاج محمود نفس الشيء
1: ابار ترابلسي مضروب زعما
0: ترابلسي بليسي دونك لا مارج
1: ولو انه راهو ترابلسي سي ان شوا ما لعبش الماتش اللي فات يرجع الماتش هذا
0: مارج تاع شوا تاع تركيبه وسط الميدان في المنتخب اذا باللي زابسونس هذا من الكل راهو ماكش تلقى وسط ميدان قوي برشا وسط ميدان يطمنك ويهنيك
2: اكيد اكيد حاجه بركه باش نكمل انا
1: على اساس خير
2: اكيد جدا شوف ستريز امبورطون انه نحطوا الملاعبين تاعنا اون فالور كي هما يكونوا دي جوار كادر وما نشوفوش منهم الخايب اكيد لي بيرفورمانس في الكره ساعات يعني تعمل ماتش باهي وساعات خايب لكن الياس الصخيري ظهر لي كان جوار كادر كان كابيتان في المنتخب نتصور حلو برشا
1: الكابيتان
2: تاع المنتخب دونك شوف في الكره ما نجمش نحكيو كجمهور هذا الجمهور ديما ما ينسى كل شيء يتذكر لك الحاجه الخايبه هذيك هي الكره وهذيك كيف نقولوا لي زانكونفينيون تاع الكره
1: هو راهو نكران الجميل
2: شو الانغراتيتود موجوده
1: في تونس هوايه
0: صف اول
1: ولا صف اول وبرشا ناس ما يعرفوش ممكن طول الوقت يبين انه راهو ياسر الصخير اللي ما عندي بيه حتى علاقه
0: مع بالضبط
1: نكمل باستثناء انترفيو 2 3 من 10
2: قداش مش نحكي رونزمار
1: انا المنتخب اما ياسر الصخير وقت الفيدراسيون ما ثمش فلوس عميل التالي وقتها كان جاب كيب مونات وخذوا لي برودوي وغيره هو وبرشا وخيانه معاه واصحابه في ليكيب ناسيونال باش ليكيب ناسيونال نجم تترينا وقتها وذاك بتاع اللي كيني ذاك اللي برودوي وغيره اللي ياسر صخيري حتى مع زملائه جدد اللي يجيبوا المنتخب
2: يعرف ينتجوا يعاونهم
1: ليكيب مونيت والماتريال اللي كان يجيبوا من المانيا وهذا راه ما يعرفوا حتى حد يعني اول مره نقوله والياسر الصخيري عمرك ما تسمع حسه ولا تسمع صوته حتى في لي ديكلاراسيون
2: وديما بوزيتيف
1: ديما متوازن
0: مثالي الحقيقة
1: وفي الاخير عادي عطى باس غلط غلط غيره ثم حتى جوار معناتها ما يغلطش وفي الاخير احنا مع الناس سيرجيو بوسكيتش ونحبوه معناتها يهزنا كوب دي موند كيما عمل مع اسبانيا احنا عندنا الياسر الصخيري في مستوى الملاعبيه نتاع تونس يعتبر من افضل اللاعبين في العشريه الاخيره في المنتخب الوطني التونسي فقط هذوما بعض المعطيات للناس اللي فريمون مالوروزمون كيما قلنا
2: في وقت معين كريم جميل. في وقت معين كان عطى بيرفورمانس باهين لكن كي جد المشاركه الاخرانيه تاع كاس العالم
1: مشكل هو
2: كله فما شو اسمع اسمعني كريم انا معاك اللي هو تو مانيش نحكي كوره مش نحكي في بروتيست على الكوره
1: خاطر على بيبرا وعلى بيب يديكم
2: انت علي سخير يعني اخطاء فاتحه يعني مستحيل يقولوا يعاودها هما في حياته عمره ما يعاود يغلط هكا كريم سخيري في حياته
0: حتى كان غلط
2: باين نقول لك حاجه اللي هو نسكروا تو البارونتيز نحكيوا في كايت ريما اكيد جدا انسان قال انسان ممتاز جدا وجوار كادر وكان كابيتان في المنتخب ما حسيناش حتى نهار من الدنيا هذه انه لابارتونونس ناقصه في في, في والانتماء نتاعو لتونس ولا حبه لتونس كان ناقص ولا فيه شك لا بالعكس شفنا انسان ديسيبليني انسان بروفيسيونيل عاون المنتخب باللي نجم اجتهد واصاب ولا اجتهد ولم يصب هذيك حاجة أخرى لكن محلو برشا الكومينيكي نتاع الجامعة
1: أعلن نهاية مسيرته الدولية أعلن اعتزاله تو الياسر الصخيري دونك الجامعة التونسية تتقبل واحترام المنتخب الوطني التونسي يعطي الصحة الياسر الصخيري حان الوقت بالنسبة لي لأعلن نهاية مسيرتي الدولية ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي كان مصدر فخر وشرف عظيم بالنسبة لي ستبقى المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات محفورة في ذاكرتي إن فرصة تمثيل بلدي في أكبر مسابقات كرة القدم في 4 نسخ من كأس أمم أفريقيا 3 نسخ كأس العالم كان امتيازا وفرصة ستظل خالدة في مسيرتي إلى الأبد لقد عشنا معا انتصارات كبيرة ولحظات فرح لكن مررنا أيضا بهزائم قاسية جدا وخيبات أمل ستبقى من أكثر لحظات إلاما وصعوبة في مسيرتي الرياضية لقد كان تفانيي والتزامي واحترامي لمنتخبنا الوطني طوال هذه السنوات دون أي تهاون لكن كرة القدم لا ترحم وتطلب من اللاعب أن يراجع نفسه باستمرار هذه الإخفاقات جزء من مسيرتي ومن مسار تعلمي كلاعب كرة قدم وكذلك كإنسان أتمنى كل التوفيق لزملائي في المنتخب والجهاز الفني وجميع أعضاء الجامعة في المستقبل وأتمنى أن يحققوا معا انتصارات كبيرة تمنح الشعب التونسي الفرحة والفخر الذي يستحقه سأبقى دائما خلفكم ممتاز جدا الحقيقة اللي هبتوا الياس الصخيري فاصل ثم نتواصل
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: دانيا بيل دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو
8: اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70% عرض

0: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا معكم في داتا فود، ما زلنا متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. نحكي على الداتا أورو والفانتازي. فقط معلومة، برشا خيان يا كريم، فرات سلطاني، فرات سلطاني دونك سيت ما عطيتش المعلومة. فرات السلطاني باتصالنا بأكثر من مصدر مسؤول في النادي الرياضي الصفاقسي يؤكد أن ميركاتو الفريق أغلق بعد قفل موضوع لؤي تراعي. اللاعب ديجا على ذمة فريقه ويزمو يفسخ ويجي، مازالوا نهارين ثلاثة في الميركاتو، والنادي الصفاقسي ليس لديه الرغبة الآن في انتداب فرات السلطاني، وليس لديه الإمكانيات لانتداب فرات السلطاني. وموضوع بالنسبة للفريق مغلق، والفريق مركز على استحقاقاته القادمة. فقط هذه المعلومة. يلا نتعدي لداتا أورو.
0: داتا أورو
1: نبدأ بالفانتازي الأولاد. نبدأ بالفانتازي. يلا هات فانتازي بابا، هات
0: فانتازي.
1: فانتازي باش نعطيكم كل حلقة توب فايف متاع الكلاسمون متاع الجروب متاع داتا فوت باي ديوان اف ام. الفانتازي بريمير ليج، الكود متاع الجروب هو بي بي زد زد واحد ام، الكلها مينيسكول، بي بي زد زد واحد ام. دونك محمد عدنان الأول في الكلاسمون عنده مجموع 343، ثم نلقاو كليلة 13 اللي هو كليلة أنس 343 كذلك، نلقاو زومبا اللي هو المهدي الخرات 342، فريق الأحلام سامي المصفار 341، تنافس كبير جدا جدا جدا بين الخمسة الأوائل، ودريمز ياسين السعيدي 339 في المركز السابعة، 336 ويوسف قحبيش ابن صادق قحبيش
2: مركز صباح وليل، حتى
1: عايز مركز اكثر في قرايته خاطر بين 800 ولا 900 يجي سادس ولا سابع.
2: تو القرايه بدات وباش يطيح التليفون والتابلت.
1: عندي فيديو انا كيفاش اولادك يتفرجوا في ماتش اليوفي كيفاش خسر شويه، عديته الفيديو
2: نارين ما خرجش من البيت حتى.
1: عندي فيديو يا دكتور. اون توكا دونك بالنسبه لي اكثر لاعب معانا في الجروب جيب نقاط اللي هو المزاريطة يونايتد، المزاريطة يونايتد هكا اسمه. دونك في الجولة الرابعة المزاريطة يونايتد يقولوا لي جيب 112 نقطة، 112 نقطة في الجولة الرابعة.
2: والله شكرا على روحه بالبيه،
1: برافو عليه. مش نعطي التشكيلة متاعه
2: اللي عرف كيفاش يحط الجروس والديكويبر ماتش برايتون وكوفنتري.
1: دونك جيب برايا 14 نقطة، عنده كونزا 6، دي كويبر، كالافيوري،
2: ريموفيتش
1: كيف كيف 7 نقاط، برونو فرنانديز فقط جاب 2 سينو كان يجيب اكثر، عنده ديبس وايت، روجرز جروب جاب 17، كيف كيف عنده جواو بيدرو 24، وإريك هالاند جاب له 9 نقاط. يعطيك الصحة دونك برافو عليك. دونك في كل مرة مش نعطيكم الكلاسمون، بالنسبة للكلاسمون متاع المجموعة الصوتية متاع داتا فوت دكتور قاعدين نشوفوا في تشكيلات الدكتور وغيره. دونك الدكتور حاليا عنده 399، عنده في المركز 399،
2: متأخر
1: معناتها مازال
2: جدا.
1: أنيس في المركز 700
3: في نادي الألف موجودين
1: في نادي الألف 751، وكريم بخني بطبيعة في المركز 753. بعدكم الكل بعد فريمو معناتها أخويا حشمتونا على روحنا السيزون هذه صعيبة ضربوا عطيه انا في الشامبيونز ليغ امريكا اخويا
2: الحمد لله
1: خمم نبقى كيف في الشامبيونز ليغ بي اونتو كاي تكون صح. الناس الكل مين شنو امور هالبارح
2: مين لعبت كونت فريق خير منها تو سامبلومون، لعبت ضد فريق حاضر اكثر منها ولعبت ضد فريق لعبت تقول مين
1: ولا بنفيكا
2: اي بنفيكا ميلان بنفيكا، وراهي بنفيكا عمرها ما ربحت حتى جمعيه من ميلانو كسوال ميلان ولا لينتر كسوال برا ولا الداخل، اي تاريخ هذاك. البارح على المستطيل الاخضر بنفيكا حاضرة غير كي ترى جمعية لي دوز افون سونتر نتاعها جون دوران وبافليديس، ترى لوكي باكيو معناها الوينجر الجناح البلجيكي اللي هو ممتاز ممتاز جدا، ترى اورسنيس النرويجيان الارتيكيز، على البنك عندها فهمتي رافا سيلفا وبريستيانيني وعندها عديد لاعبين متميزين.
3: فما اللاعب المغربي الظاهر لي صار
2: اي المغربي اي اللي اعطى البونتو ثاني
3: كارويني
2: كيف كامينسكي البولوني جمعيه محترمه محترمه جدا دايريه الثانيه في الشامبيونات نتاع بورتغال ورا بورتو فاريولي اللي قاعده تربح عدد مباريات محترمه شيركاتي لاري سنترال الاستراليان اللي كان في بارما جمعيه باي وعنده هارس مونتيز
3: تروبين
2: مونتيز برشا هارس الاوكراني
1: هجوم مرعب لبرشلونه
3: والله يظل...
1: كل ماتش نقول وايت او ترخ كل مره من 4 5 6 او 7 وصلوا فريمون
3: الشوا
1: 17
3: الشوا اللي كان فارق في برشلونه هو رافينها اتاكون دو بوان الحقيقه
1: كيفاش ما فاقش بيه الموسم الماضي
3: الحقيقه اللي جيس تكنيك اللي يعملهم
2: ليفاندوفسكي موجود
3: فران موجود اللي جيس تكنيك اللي يعملهم مع تليزونشينمون اللي يعمل فيهم مع باعتبار الوقت والمساحه ديزونشينمون تاع اتاكون معناتها ديفونس صناعي صناعي برشا خاطر في
2: عقول دفاعيه
3: بون فما في وقت صغير وفي مساحه ضيقه يعمل ديزونشينمون كيما البونتو كيما البونتو كيما البونتو الثالث في ماركي البارح
1: واضح هذا بالنسبه للموضوع شكرا امين
4: شكرا يا نمر
1: سيبك وقت يقول لي ثم ديجيتال ويف شكرا انيس شكرا دكتور شكرا لولاد الكل في الريجي حسام حلواني نادر بن شيده دلندا هاني حاتم لولاد الكل قدور في القسم الرياضه حاتم كذلك محمد امين لولاد الكل يعطيهم مساحه نرجوكم غدوه ان شاء الله في داتا فوت من 3 لل 5 متاع العشيه
0: داتا فوت
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: اريدو طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم الباترون دو ميتا ما عجبتوش لاكسيون اللي قايمه في الفتره الاخيره في سيليكون فالي لتعطيل تطوير الذكاء الصناعي وكتب بوست على اكس نهار 3 الفرط انه ما قبلش لي زابيل ا لوفي لو بي سور انتيليجونس ارتيفيسيال زوكربيرغ قال انه فما حاجتين يربطوا الذكاء الصناعي هو المنافسه ما بين بعضهم وخطر ان ينتهي بهم المطاف في المحكمه وقال ما فماش حاجه تخلينا نتبطاو ونعطلوا تطوير الانتيليجونس ارتيفيسيال خاصه لو اضفنا للمعادله دوله الصين هذه القوه العظمى الناشئه في ميدان الذكاء الصناعي تفكير مارك زوكربيرغ يتفسر كالاتي حتى حد ما يحب عميل الذكاء الصناعي ما يسمعش الكلام والأوامر وكل مخبر لازم يعرف وينجم تطوير نماذج حسب المتطلبات وتماشيا مع الموجود في السوق والمنافسين تصريحات صاحب شركة ميتا جات بعد 3 أيام من نشر دايو أموداي لباترون أنثروبيك أنه لازم التخفيض في الكادونس الخاصة بالديفلوبمون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال وكانوا موافقين وزوز من أهم لي بيرسوناليتي دو سيكتور وهما سام ألتمان وإيلون ماسك النداء بالتهدئة في التطوير جات بعد ما صارت ولاحظنا قفزة كبيرة في المدة الأخيرة وبعد أيضا عدد حوادث لخروج عن السيطرة من طرف الانتيليجونس ارتيفيسيال في الكثير من الشركات المطورة ولتفاجئوا بمدى قدرة الذكاء الصناعي على تخطي العقبات وإيجاد الحلول حتى ولو كانت ممنوعة وخارج حدود الصلاحيات الخوف الكبير يجي زادة من لوتو أميليوراسيون في الذكاء الصناعي ينجم يعزز نفسه بنفسه ويحسن في روحه ويدون اللجوء إلى الإنسان ولا إلى موافقته سانس أوكان كونترول ازدهار كبير نلاحظوا فيه في السنوات الاخيره لصناعه السيارات الكهربائيه وحتى في بلادنا السوق هذه بدات تاخذ في بلاصتها والناس بدات تهتم اكثر فاكثر بالنوعيه هذه من السيارات لكن واحد من العوائق في العالم وحتى في بلادنا هي كيفيه وطريقه شحن هذه السيارات لعدم توفير لي شارجور بالعدد اللازم وايضا قوتهم اللي تكون رغم كل المحاولات لا تزال ضعيفه وتخلي وقت الشحن من فاتور الكتريك طويل كيف نقارنوه بتزويد سياره عاديه بالبنزين واحده من الشركات المطوره لهذه التكنولوجيا هي شركه اكسبانغ الصينيه واللي اعلنت البارح على ويبو انها ركزت اول Born X Energy في هونغ كونغ وهي une station de recharge mégawatt اللي توفر 1000 كيلووات de puissance اي امبيراج de 1000 امبير اي انها قادره على شحن une voiture compatible في اقل من 10 دقائق شركه بي واي دي وصلت هي الاخرى عبر الاستاسيون فلاش تشارجينغ اللي قوه توصل 1500 كيلووات اي توعد بشحن من 10 الى 70% في 5 دقائق ومن 10 الى 97% في 9 دقائق فقط محطات شحن جديده في الصين باش يقع انشاء محطات مماثله لها في باقي انحاء العالم وان شاء الله توصل كيف كيف كيف لبلادنا حتى يتمكن المواطن التونسي من التمتع بآخر التكنولوجيات والانتقال لاستعمال السيارات الكهربائية والطاقة البديلة في أحسن الظروف. الشركة الصينية أبتيك صرحت أخيرا أنه بإمكانها تصنيع أنغوبو أومانويد كل 10 دقائق. أبتيك تعتبر واحدة من أكبر 5 شركات في الصين لصناعة الرجال الآليين الآدميين، وتجي بعد أجيبوت ويونيتري وغالبوت، وعندها اون كاباسيتي دو برودكسيون دو بلوس دو 10000 روبو أومانويد. والخاصية متاع الشركة هذه أنها تصنع رجال آليين عبر الرجال الآليين. المصنع يمتد على مساحة 14,000 متر مربع، وحسب الميديا جلوبال تايمز الرجال الآليين يتصنعوا من طرف أبتيك يشاركوا في عمليات المناولة في هذا المصنع. فيما يخص لاسومبلاج فهو يتم بمساعدة أنواع أخرى من الروبوتات، وتستعمل الشركة أيضا دي فيكول لوجيستيك أوتونوم. حسب آخر بيانات كاونتربوينت ريسيرش، فإن الشحنات العالمية من الروبوتات البشرية المصنعة في الصين تجاوزت 22,000 وحدة في النصف الأول من عام 2026، زيادة سنوية قدرها 300%، 43.1% من سي روبوت صنعوا من طرف أجيبوت، 31.1% من طرف يونيتري، 5% من طرف جالبوت، و 4.4% من طرف شركة أبتيك. اليوم فما شركة جديدة تنضاف للصين هي ليجو روبوت، واللي عندها بار دو مارشي مونديال دو 2.9% في اول نصف من سنه 2026. اما باقي مصنعي لروبو اومانويد فعندهم 13.4% دو بار دو مارشي توتال، وهذا يخلي دوله الصين تحتل المركز الاول في سوق الرجال الآليين الادميين في العالم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dimona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالي.
9: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
10: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكميات هامة بولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. والداخلية تدعو إلى الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال أضواء الضباب والأضواء الرفافة وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، مع التعديل من السرعة واحترام مسافة الأمان وفسح المجال للمترجلين وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية تؤكد وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، مبينة أنه يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. ويذكر أنه تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولاية تونس بداية من الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، وبولاية منومة بداية من الساعة 4 مساء، بهدف التقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري. وفي موضوع آخر، عدد من متساكني مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل ينفذون اليوم بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني المهتمين بشأن البيئي وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم تركيز مصنع لإنتاج البروتينات من الحشرات على بعد أمتار من المستشفى المحلي بلجيا، مطالبين بمراجعة التراخيص المتعلقة بأحداث هذا المصنع. والأستاذ الجامعي والخبير في علم المناخ جميل الحجري يفيد بأن المصنع الذي يعتمد على إنتاج الحشرات والذباب قد تكون له وفق تقديره تداعيات بيئية وصحية، داعيا إلى مراجعة التراخيص الممنوحة في هذا الشأن والتثبت من مدى احترام المشروع للمعايير الصحية والبيئية قبل المضي في إنجازه.
11: اليوم وقفة احتجاجية في منزل بوزلفة احتجاجا على معمل اللي هو خلف قالب ما يسمى بالاستثمار، لكن الحقيقة معمل هذا كان تدميري للبيئة متاع المنطقة. المعمل هذا يعني هو ينتج حسب الصيغة متاعه الأصلية واللي موجودة في الوثائق، يعني ينتج حشرات وذباب الأسود، وطبعا هذا غريب على مجتمعنا وغريب على الاستثمارات. المشكل مش لهنا، المشكل في أنه ما نعلمه جيدا حسب الملفات المتوفرة عندنا واللي من فرنسا، اللي المعمل هذا كان في فرنسا وتم غلقه، أنه خطير جدا على البيئة. الخطورة متاع الجرائم البيئية اللي ممكن تسببوا فيها المعمل هذا لا تحصى ولا تعد. حاليا المعمل هذا يستهلك برشا كهرباء، يستهلك برشا ماء، أيضا الترنشيات اللي محفورة واللي بيحطوا فيها من نفايات أيضا هذه خطيرة جدا على المواد المائية وعلى التربة وعلى أيضا قطاع القوارص. الأتعس من هذا والأغرب من هذا واللي حقيقة صادم جدا، أن المعمل هذا بحث سبيتار. كيفاش وزارة الصحة تعطي ترخيص؟ كيفاش وزارة البيئة تعطي ترخيص؟
10: وفي الشأن الدولي، محققون تابعون للأمم المتحدة يفيدون اليوم بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب ضد مدنيين في إيران، داعين في تقريرهم الأخير المقرر عرضه على مجلس حقوق الإنسان الاثنين القادم الدول الأعضاء 47 في المجلس إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. مسؤول أمريكي يفيد اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند السلم الطائرة لدى زيارته واشنطن الأسبوع المقبل، في لفتة نادرة من الرئيس الأمريكي وفق قوله في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
9: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: 14 دقيقة بعد السبعة بعد الخمسة. سامحوني, تحياتي ليكم, معكم نورز مشراوي من قدام الميكروب. بما أنه سامح مفتاح تعذر عليها أنها تكون موجودة معنا في البلاتو بسبب التقلبات الجوية, كيف كيف الدكتور محمد سليم العصلي ما نجمش يجي. تحياتنا زادة للكابتن خالد حسني, تحياتنا للي يسمعوا فينا وين ما كانوا على موجات ديوان اف ام. سيسو ارواحكم, طريق السلامة للجميع. باش تكون حلقة خاصة بالوضعية الجوية, باش نعملوا طلة شنو اللي صاير في ولاية تونس الكبرى, في ولاية الجمهورية, آخر الاستعدادات وآخر التوصيات. بطبيعة منيش وحدي, نسلم على سيد العميد, تحياتي ليك, مرحبا.
1: مبروزة, أهلا محمد, أهلا,
2: مرحبا
1: هاني,
2: مرحبا سيد العميد.
1: خل نسبقك, أنا تعرفش قيمة المطر هذه؟ عندكش فكرة على القيمة نتاعها بالنسبة لبلادنا المطر هذه؟ يا عباد, انا علاش نتكلف كلام هذا؟ بخاف لنبدا نسمع فك العباد اللي تعوذ انا غرقنا هاودر. شنو المطر هذه شد عندك انا ورث بعد صيف كامل ها شايح الدنيا باش تبل الارض وتسقي الوديان وتغذي السدود وتغذي المائده المائيه وتطلع الحشيش اكل الحشيش الاخضر اليانع للقطيع نتاعنا اللي صيف كامل يعاني, صيف كامل ماذا مش حشيش يعني الأشجار المثمرة. عن البرتقال توا في ثنية, فهمتني؟ عن الزيتون في ثنية, تعرف وكان يجوا يقيموها بآلاف المليارات يعني تقيم بالفلوس. راه نكلم فيك ثم شكون يقول واحد إلى 1.5 من الناتج القومي الخام تجي فيه المطر فقط. مش تفهم قيمة المطر, علاش أنا نتقلق راه كي يبداو تعوذ بها وغرقنا؟ هي تخزر تونس هذه مطر ساقبة كل شيء, ربي أنعم فزد راهي على الجمهورية كامل باش تصب مش شمال للجنوب, وقليل ياسر باش تلقى أمطار رعدية تغطي البلاد كاملة في الأربع أيام الجايين.
0: ربي يرحمنا,
1: كل البلاد باش تاخذ نتاعها. دونك مهما يصير نتحملوا شوية. شنو هو نتكلموا عليه الموضوع إن شاء الله
0: بشوية ساعتين كاملين مخصصين للوضعية الجوية.
1: نسيسر واحنا وكهو,
0: مرحبا بك سيد العميد, تحياتي. هاني البراهمي, مرحبا.
2: مرحبا بك نورز, مرحبا بالناس تسمع فينا الكل, مرحبا بمحمد, سيد العميد, نادية وإيمان واللي كاتبة بالطبيعة, وأكيد خليوا بلاصتهم الكابتن وسماح وأيضا الدكتور سليم العسلي. إن شاء الله تتعادل المطرة هذه لباس, وناس الكل برا في الكياس يسر ويحكم.
0: تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا, الارتيست, ومرحبا.

0: الله الله عليك. الله مرحبا بيك الارتيست.
1: أصدقائنا
0: رام يطلبوا منك أغاني على المطر هكا، فما ناس فرحانة برشا بالمطر، دونك من بعد سمعوهم حويجة على المطر. مرحبا بيك الارتيست.
1: أهلا وسهلا بروزة.
2: راجل سامي سليتي كلمني بارح قال لك يا خويا شنية بينك وبين فريد الأطرش ممكن لباس؟ قال لك يا خويا والله قلت له عندك الحق، قلت له تو نكلموا سي محمد نقول له راه حتى فريد الأطرش فنان كبير وعظيم وعنده ما يقول.
1: وعلى هذايا انا باش نقول لك سيد العميد اللي فريد الأطرش من احب عازفين العود القلبي، خاطر ثم تصريح قديم المحمد عبد الوهاب يقولوا برشا ناس يقولوا لي هو صحيح وبرشا ناس اللي يقولوا لي هو غلط، انه محمد عبد الوهاب قال لو لم يكن فريد في الوجود لكنت انا إله العود. معناتها أكثر واحد يعزف عود بالكدا في الوطن العربي. ونذكروا زادة اللي فريد الأطرش عنده برشا أغاني معروفة، ومن أشهر أغانيه هي غنية أدي الربيع اللي كانت بشتغنيها أم كلثوم، ولكن رفضتها وقتها خاطر الكلام متاعها ما قبلتوش. وعلى المطر الحقيقة اللي صبت اليوم حبيت جست نذكر اللي أكثر كمية مطر صبت في تونس هي كانت في جرومبيليا من ولاية نابل عام 1950.
0: أنا جايين نحكي بالتفاصيل محمد شوية. أوكي. آخر مرحبا بيك،
1: نورتنا.
0: مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا، مرحبا بندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة في الإخراج الرقمي. نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كانوا، تنجموا تتابعونا وتتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باش فيسبوك ديوان اف ام. أصدقائنا اللي عندهم إشكالية توا وحلين في بلاصة معينة فما مطر أكثر من لازم، وإلا عندهم مشكلة، وإلا شافوا كميات مرتفعة متاع أمطار، تنجموا فما بوست موجود على باش فيسبوك ديوان اف ام، تنجموا تخليونا البلاصة اللي ما فيها، ولا تصوروا لنا فيديو والا تصور ونحنا نعديوها ونوصلوا لكم اصواتكم. تحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا. هات نبداو بالميتيو.
3: زوم ميتيو.
0: يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محلية غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس في بداية الليل، وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب، تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وهذه طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
0: كما تعرفوا في آخر ساعتين تقريبا حكيت ثلاثة تقريبا برشا بلاغات شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، منهم نبدأ ببلاغ وزارة الداخلية اللي دعات في بلاغ لها اليوم الخميس المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، وذلك تبعا للإشعارات التحرير.

0: احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. نذكروا الحماية المدنية تنجموا تكلموا 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. كيف نحكي وزادة على ولاية تونس، ولاية منوبة زادة اللي علقوا الدروس بداية من الساعة الثالثة. نحكي وزادة على بلاغات تحذيرية استنادا إلى البلاغ التحذيري الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وين يرتقب أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من ظهر الخميس كما شفنا، تكون ملائمة لنزول أمطار في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة للتقلبات الجوية. يدعو السيد الوليد صنديد والي أرينا رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث مجابهتها التحلي بدرجة عالية من اليقظة وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا للمخاطر المحتملة، توخي أقصى درجات الحيطة، التخفيض من السرعة واحترام مسافة الأمان، تجنب ركن السيارات بأماكن تجمع المياه وقرب الأشجار والأعمدة والأسلاك الكهربائية. كيف ديما نحاولوا نقعدوا نتبعوا البلاغات الموجودة على صفحات الرسمية، وفي هذا الإطار نحن لازمنا نبدأ ونشوفوا وضعية الطرقات ونشوفوا الوضعية متاع الأمطار توا كيفاش، هل أنه فما مخاطر قاعدة تصير في خاصة ولاية تونس الكبرى وكما ذكرنا ولاية الساحل سوس المستير والمهدية. مباشرة معنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. مرحبا بك سيد المقدم، نورتنا.
1: مساء النور، مرحبا وتحية طيبة مستمعي بزنسين.
0: مرحبا بك سيد المقدم. هيت نحن توا بما أنه تقريبا أكثر من ساعتين من اللي بديت تهطل الأمطار ونشوفوا فيديوهات برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، كل مرة نشوفوا حد مهبط فيديو، فما ارتفاع كبير لمنسوب المياه، فما بعض السيارات اللي وحلت، ما نحبوش نقولوا غرقت ما وحلت. هيت نوصفوا توا شنية الوضعية.
1: الحقيقة هو الوضعية العامة توا التقلبات المناخية هذه وخاصة الأمطار اللي تسبب في ولاية تونس وبن عروس وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم، لكن الحقيقة هي الأمطار تسبب كميات هامة غزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين. دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور، نقول معناها حركة المرور هي اللي تعطلت شوي. ما فماش معناها الوضعية العامة مطمئنة، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجة مخطرة. الوحدات الميدانية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جانيش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس، ما فماش حاجة خطيرة، ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
0: به سيد المقدم، شنو ما أكثر النقاط والمناطق اللي استدعت معناها تدخلات أكثر لأعوان الحماية المدنية حاليا؟
1: العديد من المناطق كما نذكر مثلا شارع 20 مارس باردو، سيدي حسين على مستوى ساحة 14 جانفي، نطاق باب سعدون، منطقة ساحة سعد الله، حي هلال، محول شارع الساهر بن عاشور وروتيك، ساحة باردو أيضا، روتيكس على مستوى الدندان، مفترق الوردية في اتجاه الجنوبية، يعني العديد من المناطق، ولكن توا منسوب المياه الحقيقة قاعد ينقص والحالة ماشية للتحسن.
0: الحمد لله. دونك نتمنوا المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا الوضعية حاليا تحت السيطرة، لبس الحمد لله. سيد المقدم، هيت نحن نعود ونذكروا بجملة التوصيات للمستمعين.
1: هو التوصيات أن نحاول نقول للسادة المواطنين نحاولوا تجنب التنقل إلا عند الضرورة، معناها الحقيقة ستو خاصة في ذروة الأمطار، وقت تكون الأمطار غزيرة نحاولوا نتجنبوا التنقل نتاعنا. والأهم من هذا كله هو الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نجازفوش بعبور الأودية، وإلا إذا كنا نشوفوا تجمع تاع مياه كبير ما نحاولوش ندخلوا فيه بالكهرباء نتاعنا. هذه من أهم التوصيات اللي أنا نأكد عليها، خاصة عدم عبور

0: الأودية في كل مناطق الجمهورية. يعني عدم المجازفة هذه رأي من النقاط اللي الديوان الوطني للحماية المدنية يأكد عليها ويعرف أن المخاطر نتاعها كبيرة برشا وتؤدي إلى هلاك العباد اللي جازف.
1: به سيد المقدم، فقط بعض الناس يسألوا فينا هل نجم نقارنوا بين الجمعة اللي فاتت الأمطار اللي صبت واللي صار في باب عليوة وتوا، هل شنو الفرق بيناتهم اليوم؟ معناها نجم نقولوا اللي أهون شوية الوضعية وإلا كيفاش؟
0: هو تقريبا يعني ما تقدر تقول أحسن شوية، ولكن الإشكال أنه التغيرات المناخية اللي ولينا نشهدوها أنه كميات الأمطار اللي تنزل في وقت قياسي هي اللي تسبب تراكم المياه السريع. فجأة تلقى الطرقات وإلى تلقى المناطق المخافضات هذه بسرعة شديدة تكون فيها تراكم كبير للمياه. دونك هذا هو الإشكال سويت للتغيرات المناخية، ما عادش فما كالأمطار اللي تبدأ مسترسلة وخفيفة، دونك يكون أمطار غزيرة وفي وقت قياسي مباشرة تتسبب في ارتفاع منسوب المياه في الطرقات. دونك الحقيقة احنا قاعدين نتعاملوا مع الوضعية أول بأول، عن أولويات في التدخل. الوضعية الحقيقة ماشية للانفراج، ولكن فما مازال التقلبات المناخية مازال متواصلة إلى آخر الأسبوع باستشمل مناطق أخرى خاصة المناطق الساحلية كما نشوف سوسة، مسير، مهدية، صفاقس. دونك هذوما باستشملهم التقلبات المناخية جمعة وسبت وحد. نعاود ونأكد على عدم المجازفة بعبور الأودية. السادة المواطنين نحاولوا أن نتريثوا كي نلقاو تجمع تعمية كبير قدامنا، مش لازم نتعديه ونقعدوا نستناو حتى توصل للنجدة وإلا حتى ينخفض منسوب المياه. وإن شاء الله إن شاء الله نقول هذه تكون أمطار خير، إن شاء الله العام يكون عام خير على سنة الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك سيد المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. شكرا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. تحياتنا لأعواننا الكل، كسوسوا الحماية المدنية، الحرس، الديوانة، الأمن. تحية لأعوان الوزارة الداخلية. شكرا على لوزارة الداخلية اللي تفاعلت معنا في ساعة واعطتنا معناها لكوغ باش ناخذوا سيد المقدم خليل المشري. تحياتنا ليكم، اقعدوا معنا، هنا راجعين بعد الفاصل.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
4: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو فيديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته، نقول ولدي طبيب، هذا اختصاصه.
6: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
5: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
7: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
8: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.

0: تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: رجعت الشتوية، توصلنا للخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. برشا ناس فرحانين اللي شتا رجع بعد موجة حرارة الحقيقة تعبتنا برشا في الصيف، لكن الحمد لله سيسر واحكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق السلامة للجميع. مازلنا مكملين شوية في نحبوا نعرفوا وضعية ولايتنا في تونس، الأمطار، التساقطات، شنو جديد. هات نبدأ ونحن ببيجة ومراسلنا من بيجة محمد عزيز توجاني. مرحبا بيك، نورتنا على ديوان اف ام.
2: مرحبا بك نورس، تحية بك ولكل مشاهدي ومستمع إذاعة الديوان ولكل حاضرين معك في الأستوديو.
1: تحياتنا ليك محمد عزيز التوجيني، رغم اللي أنت شدتك المطر وحلت وهوك ربي يعلم بيك، أيام هذا ما منعكش أنك تتدخل معنا وتوصف لنا المشهد بالضبط. شنو الوضعية في بيجة؟
2: تقريبا منذ نصف ساعة و 45 دقيقة كان ثم نزول كميات يعني متوسطة من الأمطار في مدينة بيجة. تقريبا توا ثم صحو مرتقب، شفنا جدا منذ قليل تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي نبه بتوقعات يعني نزول كميات هامة من الأمطار. تقريبا الأمطار كانت في بيجة وفي معتمدية بجهة البير لحدود اليوم، نتوقع باش تكون ثم ليلة ماطرة إن شاء الله. نفس الكل تسير رايحة في الطريق، ربي يستر بلادنا.
1: إن شاء الله ربي يستر بلادنا. هيت نحن نعملوا طلب بما أن خذيناك توا معنا في المباشر، وضعية معناتها الأرض والقمح والصابة وغيره، الناس كلها هكا تحكي شوية تو تفرح كي
3: مازلنا في الحرف، مازلنا
1: نعرف بما أنه الناس تو تستنى في مطرة كيما هكا. هيت نحن نعملوا طلع على الوضعية في بيجة كيفاش، تحذيرات معناتها.
2: نعرف نور التقريب الفترة هذية هو انطلاقة الموسم الفلاحي 2026-2027، خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى وتحديدا القمح. تقريبا الزراعة ترتكز عليها البلد التونسية الفترة هذية. نعرف بعد ما قام الفلاح بعملية ثلاثة على الأرض، توا باش تبدا عملية يعني زراعة البذور. أول حاجة نبدأ بالقمح وبعد نبداو بالإما بالدياقية ولا بالأمونيت. حتى وفما كميات من الحبوب تم وضعها لفئة الفلاحين في الشمال الغربي، خاصة البذور الممتازة. نعرف تقريبا الموسم المنقضي تم في بيجة تجميع في حدود 2.5 مليون قطار، بالنسبة لتونس تقريبا 11 مليون قطار. تقريبا صابة ما يعني كيف ما كانت منتظرة، لكن نحمد ربي على الصابة هذيك. تقريبا أول أمطار هذية باش تساهم، نعرف ثم ويكاند توقعات باش تكون أمطار قوية برشا. الويكاند هذي باش يساهم حتى لو تشرب الماء، بعد الفلاحة ينطلقوا في العمل نتاعهم بصفة عادية.
1: إن شاء الله ربي يرزقنا ويرحمنا. ديما المطرة هذه نحن تفرحنا، إن شاء الله ديما نحن لاباس، وخاصة معناتها كي نسمعوا مطر يعني نسمعوا ماكلتنا وصابتنا متاع عام كامل. شكرا ليك محمد عزيز توجاني، كنت معنا مباشرة من بيجة. ومن بيجة باش نهزكم للساحل وسوسة، مباشرة من سوسة مراسلنا ماهر جعيدان. تحياتي ليك ماهر، مرحبا بيك.
4: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي ديوان اف ام في هذا المساء الممطر.
1: ماهر جعيدان، مالوغزمون كلمتك وانت في معناها طنبك العاصفة، الحمد لله كي انت لاباس ونجمت الحقيقة انك تدخل معنا بما انك بعثت لنا بعض الفيديوهات الحقيقة اللي تخوف شوية، لكن لاباس ديما نطمنوا نحن المستمعين لاباس. جوست اعطينا معناها لمحة شنية الوضعية في سوسة وفي الساحل بما انك انت عندك دراية معناتها الساحل شنو قاعد يصير فيه توا، بما انه شفنا برشا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: نعم، على في مستوى تقريبا سنة الساعة الرابعة مساء تقريبا في وسط مدينة سوسة ثم عاصفة كبيرة مرفوقة بالأمطار. العاصفة هذه نقولوا أنها استمرت لمدة تقريبا 10 دقائق لكنها كانت قوية جدا. رياح كبيرة عمت الجهة كاملة، والأمطار هي عمت زوج ولايات سوسة والمنستير في حدود قلت ما بين الساعة الثالثة والنصف إلى حدود في الساعة الرابعة وصلت الوسط سوسة. بالنسبة للطرقات بحكم أنه هي في فترة 10 دقائق فقط الطرقات تكسرت المرور فيها بشكل طبيعي على الأقل على مستوى وسط المدينة. بالنسبة لحركة المرور والنقل العمومي توقف لعدة تقريبا لساعة من الوقت، خاصة مترو الساحل. مترو الساحل تم انقطاع على مستوى الدار الكهربائية وتوقف مترو الساحل، خاصة المتوجهين ما بين سوسة إلى المنستير. وحاليا الضوء مازال مقصوص على مترو الساحل، إذن ثم تعطل كبير للمسافرين على مستوى حركة النقل العمومي.
1: دونك الزاوية مازال مقصوص على مترو الساحل لحد الآن.
4: مترو الساحل إلى حد الآن. بالنسبة للنقل العمومي ثم فقدان التاكسيات وكذلك التاكسي الجماعي من الطرقات
1: هذه حاجة طبيعية،
4: وهذا عطل برشا معناها المرور والتنقل، خاصة الناس اللي ما وصلتهمش المعلومة بأنه ثم مش تكون عواصف في المساء. هذه أهم الملامح.
1: بالنسبة سامحني ماهر، تلامذة يقراو عادي ما فماش معناها بلاغ متاع إيقاف دروس بما أنه صارت في تونس، تونس العاصمة ومن نوبة؟ سامحني ماهر تفضلي.
4: بالنسبة لولايتي سوسة والمنفتير ما فماش توقيف دروس، لكنها ثم سبقتها تحذيرات منذ صباح اليوم لأن المنطقة الولايتين في المنطقة البرتقالية مدرجة في اللون البرتقالي، وبالتالي تم اللي يخذوا استعداداتهم الكافية ولكن لم يصدر أي بلاغ لتوقيف الدروس حاليا في الوقت هذا. تم معنا عملية خروج التلاميذ من المدارس خاصة، وتم عدم التحاق عدد من التلاميذ بالمعاهد بحكم أنه في أول سنة دراسية، ربما كان الأمر معناها أيسر من الحالة في وسط السنة الدراسية كما قاعد يصير.
1: واضح واضح ماهر. فقط نكمل معاك، أعطينا توا الخمس ستة وثين واربعين دقيقة ولا الخمسة وثين واربعين دقيقة، الخمس ستة غير أربعة بالضبط الوضعية في سوسة تو كيفاش؟
4: حاليا أمطار خفيفة معنا رذب، حركة التنقل كما نشوف فيها انسيابية في الطرقات واحتياطات ربما للساعات القادمة، أخذ الاحتياط واجب في الساعات القادمة.
1: واضح ماهر، شكرا ليك على كل ما أفدتنا به. كنت معنا مباشرة من سوسة سيد العميد.
3: أولا ساعة أنا ملاحظ ولينا نهول شوية، ولينا نهول وخطر، هذه تسمى أمطار متوسطة جدا، يعني مش أمطار يتخوف، وحتى النماذج الكل قالوا اللي ربي استرنا، خاطر فيضانات عارمة تعرف وين؟ فيضانات عارمة جت في البحر بين تونس وإيطاليا، فيضانات كبيرة برشا في بحر متوسط لكن في الماء في البحر الداخل. تونس ربي يحبنا أعطانا أمطار متوسطة باهية، هي بالضبط الأمطار اللي نافعة في الخريف، على خاطر هذه مش تخلي يطري الأرض، مش تخلي فلاحة يحرثوا. كما قلت لك راهو ياسر ولينا بصراحة ماشي وضعية باش طرشنية ونشوف الدنيا وطريف ما من حكاية بسيطة على الأخر. ولينا ياسر نهولوا، المطر هذه راهي خير ونعمة
1: هيني.
5: الحقيقة كما قال سيد العميد، معناها نتصور ثبت الأمطار كانت بغزارة في توقيت قصير نص ساعة ولا ساعة غير ربع، ثم طاح شوية النساق متاحة، ثم من بعد معناها قص الدائرة، وإحنا تو ستة غير ربع تقريبا عندها ساعة اللي ملي ساعة ولا ساعة غير ربع اللي توقفت فيها الأمطار. وحتى كي تشوف معناها كي ثبت حتى في الخرائط وغيره تلقى إنه ربما ساعات القادمة باش ينتقل الغزارة متاع الأمطار خاصة للساحل المهدية وصفاقس وغيره، بينما تونس الكبرى وباقي الولايات ربما تكون حتى إذا كان ترجع بكمية قليلة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك هذا نورمال مو اللي صاير، فقط معلومة بالنسبة للرياضة حتى الناس خلط علينا تو في الاستماع. ربما نذكر أنه تم تأجيل مباراة النادي الأفريقي ومضيف الملعب التونسي، القمة المؤجلة من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي كان المفروض تلعب الأربعاء متاع العشية في ملعب الهادي نايفر في باردو، لكن تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية غزارة الأمطار. نعرفوا بالقداء ساعة هاو تاو الناس تفرشين على فيسبوك على يوتيوب نجموا تلقاو الفيديو هذايا تم التقاطه قبل دقائق من المفروض اللي كانت تنطلق فيها المباراة. نعرفوا الحكم كان خرج، طاقم التحكيم كان حاول يجرب هل أنه الأرضية صالحة لممارسة كرة القدم أم لا، طبعا لقى الأرضية غير صالحة بالمرة لممارسة كرة القدم، شيء اللي خلاه يكتب التقرير نتاعه إلى مراقب المباراة اللي بدوره يرفعها إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، واللي قررت فيما بعد تأجيل المباراة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي الى موعد لاحق. بالتالي المباراة هذه تتأجل رسميا، مش باش تأجل بساعة ولا اثنين بل باش تأجل الى موعد لاحق في انتظار نتعرفوا على الموعد الجديد بالنسبة للمباراة هذه، رغم انه تنجم تتأجل الى اسابيع اخرى لانه عندنا جورني فيفا غدوة الاعلان على قائمة المنتخب. بالتالي ما عندناش وقت باش نلعب مباراة، لكن حتى الان مازلنا في انتظار قرار الجامعة التونسية لكرة القدم ومكتب الرابطة بخصوص الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي وأيضا النادي الأفريقي. أكيد كان فهم معلومة جديدة إن شاء الله تو نقول عليها.
1: شكرا هاني لارتيستو محمد.
6: والله شنو تحب نقول لك، المطرة اللي سبت هذه باهية جاءت مع القرار متاع تعليق الدروس أبرتير من الماضي 3 متاع العشية اليوم اللي والله حبينا نشوف. ياريت كان جاء القرار ذاية كان تخذل بارح، خاطر ديجا تم الإعلان أنه اليوم باش تصب أمطار في يعني معناتها الوقت هذاك، وباش تكون أمطار يعني كبيرة على الأخر في الوقت هذاك، دونك لحماية فهمتني تلامذتنا ولحماية مؤسساتنا ولحماية كافة الإطار التربوي ولولية زادا باش ما يقعدوش معناتها بيرتوربي بينات الخدم وبينات يعني معناتها صغارهم، ولكن يقعد القرار في حد ذاته سليم وبايع على الاخر. وحبيت نحكي بام
5: ما كانش ينجم يكون ابكر شويه،
6: هو
1: كان ينجم يكون ابكر شويه، هذا ديجا اثار بعض الجدل زيد، الناس تكتب في لي كومونتير وتكتب في لي ستاتيو كيفاش معناها ناس مبالغات خاصه على تعليق الدروس في وقتها معناها ابارتير من 3 والبلاغ يهبط 3 ودرج ولا قبل غير درج سامحوني، دونك ناس لقات اشكاليات او لي لقات اشكاليات منهم حتى سماح اللي هبطت ستاتيو ومعناها وعبرت عن استغرابها بما انه صغارها هما يقرا وفي وقتها عارفوا اللي هما باش يتم توقف الدروس كيفاش باش يروحوا بيهم كيفاش باش يعملوا كسوسوا هي كسوسوا كافة الأولياء اللي وحلوا. دونك من المفروض هكا نسمعوا بلاغات ولا نقرأوا بلاغات أبكر بشوية استباقيا باش ما نوحلوش كيما هكا،
5: خاصة أنه التحذيرات من الطقس معناها كانت منذ ليامات الفارطة، دونك نورمال ما يكون فما استباق على الأقل، لكن الحمد لله على الأقل توم فما حد شيء. قصيت عليك محمد.
6: لا كمل كمل كمل
1: تفضل محمد.
6: والله ما تكمل
1: صحيح كمل.
6: شوف هو ما يقعد من أكثر الأيام اللي صبت فيهم المطر في تونس كان عام 1950، معناتها سجلت بالحق وقت تونس رقم استثنائي في حدود 300 وحاجة معناتها ملي متر في جان. في 2026 كانت أكثر من 230 ملي متر في يوم واحد. بالنسبة لليوم بون ثم توقعات تقول اللي باش توصل ل 80 ملي متر، مي بون نتصور وصلت معناتها وصلت لهم في البيك متاع الشتاء يعني معناتها اليوم. دونك فوالا في سيدي بوسعيد زاد في جان في 2026 وصلت 206 ملي متر. هذوما الارقام الحقيقه اللي موجودين عندي، 181 ملي متر في سيدي حسون في نابل وغيرهم معناتها البلايس.
1: واضح محمد. نخليكم توا مع اغنيه من 2002، اغنيه كي نسمعوها نتفكروا نحن جماعه التسعينات والالفينات هكا بون تسعينات بلوتو وثمانينات، برشا ذكريات مع راغب علامه طبلي، وانا راجعين لكم في ناس ديوان.

0: طب ليه كده راغب علامة وصلنا للخمسة واثنين وخمسين دقيقة وهيت نحن نمشي وتتسويت لي لايك ديسلايك
1: لايك لايك ديسلايك.
0: نعطيكم الأخبار الأولى في لايك ديس لايك. نحكيه على سجين محكوم بالأعدام يتحصل على شهادة ثانية في التعليم العالي ويناقش سجين البارح الأربعاء 16 سبتمبر مذكرة تخرجه الثانية بالسجن المدني بحربوب متحصل على شهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي الإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا وفق ما أفاد به شقيقه لمراسلنا في ديوان اف ام بالجهة. وقال المصدر ذاته اللي التخرج هذا يعد الثاني شقيقه بعد ما تحصل سنة 2020 على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بصفاقس. وأوضح اللي شقيقه عنده توا 12 سنة في السجن بعد مصدر في حقه حكم بالإعدام على خلفية ارتكابه جريمة قتل بعد وقت ما كان عمره 19 سنة. وناشد شقيق السجين رئيس الجمهورية النظر في وضعية شقيقه والعمل على الحطم العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أخذا بعين الاعتبار حسن السلوك داخل السجن والتمسك بمواصلة التعليم العالي. وأضاف إلي شقيقه حرص على استثمار فترة سجنه في الدراسة وتجاوز ظروف السجن من خلال التحصيل العلمي والطموح إلى مواصلة مساره الأكاديمي وصولا إلى مرحلة الدكتورة. نبدأ معك سيد العميد، لايك ولا ديسلايك؟
2: قبل خلينا نثبتوا الساعة في الأمور خاطر مش حكاية لايك ديسلايك. أولا ساعة حكم الإعدام في تونس لا ينفذ إلا في حالات نادرة جدا موجود في القانون.
0: آخر واحد يعني ناصر الدمرجي
2: سفاح نابل. أما أهنا في تونس ما نطبقوش قانون، لكن شوف عليه شوريت الإنسان أنا اللي الدروس مش فايدة في اللايك وديسلايك بركة. السيد عمل أكت هو عمره 19 سنة أكت بشي كركر وحياة دمر له حياته كاملة. علاش نقولوا علموا صغاركم يفكروا ويتربسوا ويعني ويقيسوا ويغيسوا خاطر أكت كما هكاية وقت هو مازال معناها منضج باش يكركر حياته كامله هكا فاقم بعد ولا يقرا فهمتني. اما ودي فاتك الفوت الله غالب هذا كان نجم يكون عنده خاطر قراي ظهر كان نجم يكون عنده حياه باهره وزاهره. اما ريت كيفاش والله انا تو جو سو كوريو نحب نعرف الجريمه اللي قتلها تلقاها على حكايه تافهه عركه في عرس ولا درشنيه فهمتي وحكايه فارغه يعمل فيها جريمه قتل وتحكم لي بالاعدام في انا متاكد وكان لوجو على الموضوع طب بالحق نلقاو قذيفه البي الفايده هو لايك على خاطر تراجع وقرا والقرايه دي مباهيه تبقى ديس لايك فالهاكت لاكت اللي يعمله انسان في حياته ينجم يدمره ويقعد يكركر في حياته كامله ربما يقضي له على حياته.
0: دونك سيد العميد لايك، محمد
3: لايك لايك الحقيقه خاطر انا قلتها ونعاود نقولها انا انسان نمن بالعلم برشا نمن بالشهيد برشا انه لازم الانسان يقرا ولا كل ما يكون عنده الامكانيه والقابليه انه باش يقرا وباش يقوي شهادته الجامعيه يكمل باش تعس شويه على صديقي هاني البراهيم دونك فما بعض الدول كيما انجلترا وكيما الويلز ثم أكثر من 1486 سجين منخرطين في برامج التعليم العالي للجامعة المفتوحة خلال سنة الجامعية 2025-2026 هذايا بينسير العدد متاع اللي قاعدين يقراو مش اللي تخرجوا من المساجين اللي موجودين في إنجلترا وفي ويلز.
0: دونك لايك محمد كمل معك هيني.
4: حتى أنا لايك الحقيقة لايك على الأخر لأنه السجن ما نجمش نتصور يوقف المجهود وإلى العزيمة متاع السجين خاصة إذا كان هو متعلق برشا بقرايته ويحب يواصل فتحية كبيرة ليه الحقيقة يعطيها للصحة. أنا سامحوني أنا حبيت نحكي على أبرز وأشهر السجناء اللي واصلوا تعليمهم واللي خذوا شهاد. أولا ساعة أول واحد باش نحكيه عليه واللي أنا بالنسبة لي هو أبرز مثال في العالم وعلى مدى التاريخ اللي هو نيلسون مونديلا. الحقيقة معناها ديجا نبدأ حتى من سبب السجن متاعه وتعرف
2: 27
4: عام في السجن وخاصة السبب سيد العميد اللي هو ديجا سبب باطل معناها يعني هو النضال ضد النظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وقتها وتحكم عليه بالمؤبد راهو وكل شيء ثم بعد خرج بعد 27 سنة وتحصل وقتها أثناء وجوده في السجن تحصل على الشهادة في القانون غادي ثم بعد خرج من السجن. بقية أشهر السجناء تقريبا كنشوفوا الليستة مثلا متاع التوب 10 نلقاو كلها أمريكيين، مثلا نحكيو على مايكل سانتوس، نحكيو على سيان بيسا، نحكيو على بروس ديفيس، نحكيو على شارل أموس، براندن بيل، جيفري يونغ، معناها كلهم تقريبا هذوما تحصلوا على الشهادة نتاعهم أثناء مكوثهم في السجن، معناها جرائم مختلفة، فما القتل، فما الإدانة بالقتل، فما معناها جريمة معناها متاع سرقة وغيره، لكن تقريبا أنا بالنسبة لي نيلسون مانديلا هو أبرز مثال والمثال اللي يحتذى به في العالم الكل على مدى التاريخ، معناها باش يبقى ديما هو أبرز مثال بالنسبة لي،
0: مثال أبرز مثال في العالم. وباهرة والمثال اللي حكينا عليه اللي فيه مدنين أنه سجين تحصل على شهادة علمية ثانية، الحقيقة خطر ديما نحن نسمع بالعود، يعني حتى ولو سجين يخرج وإلا حتى ما يخرج، يخرج العود، إذا خرج وعاود قام بجريمة أخرى راو هذيك معناها بحد ذاته حاجة يسر خايبة، معناها ممكن نشوفوا مثال كما هكا حتى ولو في وسط السجن، ديما نشوفوا بعض الأمثلة متاع سجناء يقوموا بجرائم بعرك بمشاكل بحكايات، هذا مثال يحتذى به، إن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله ديما نسمعوا معناها أخبار كما هكا تعتبر إيجابية، رغم معناها أنها بدأت من رحم الأخبار السلبية. توا الستة أخبارنا بعد فلاش سبور، نخليكم توا مع أخبارنا في فلاش سبور ثم أغنية، وهنا راجعين في ناس الديوان، أقعدوا معنا.
1: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
1: ديوان فام.
6: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
7: رجعت الشتوية
6: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة انذار كبيرة لولايات تونس الكبرى والسوسة والمنستير والمهدية اليوم الخميس وغدا الجمعة، داعيا سكان هذه المناطق الى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياق وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. والمعهد يشدد على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار. وتسبب هطول الأمطار بعد ظهر اليوم بكميات هامة وغزيرة شملت بالخصوص ولايات تونس وبن عروس وبجة والكاف في تراكم المياه في عدة مناطق وتعطيل حركة المرور وتشكل ازدحام مروري، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. والمشري يؤكد انتشار الوحدات الميدانية للحماية المدنية بكافة المناطق، مضيفا أن الأولوية المطلقة تتركز حاليا على إزاحة السيارات المعطلة ومساعدة الأشخاص العالقين.
3: التقلبات المناخية هذه وخاصة الأمطار اللي صبت في ولاية تونس وبن عروس وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم، الحقيقة هي الأمطار صبت بكميات هامة غزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين، دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور. الوضعية العامة مطمئنة، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجة مخطرة. الوحدات الميدانية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل، الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس، ما فماش حاجة خطيرة، ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
2: ويذكر أنه تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولاية تونس بداية من الساعة 3 من بعد ظهر اليوم وبولاية منومة بداية من الساعة 4 مساء بهدف تقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري. وفي موضوع آخر، تدخل ميداني نفذته اليوم بلدية تونس بالتنسيق مع الفرقة الجوية لشرطة البلدية وشمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، يسفر عن حجز وإتلاف 76 كيلوغراما من الأسماك و46 كيلوغراما من الغلال غير الصالحة للاستهلاك وحجز 3 آلات وزن إلكترونية وآلتي وزن كبيرة الحجم، كما تم حجز حمولة 3 شاحنات من العوارض الحديدية والبلاستيكية والخشبية. وبلدية تونس توضح أنه تم خلال هذا التدخل تحرير 57 نقطة من تجاوزات الباعة المنتصبين، إلى جانب تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم. وفي الشأن الدولي، البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تعرب اليوم عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل. والبعثة تجدد دعوة تونس إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية الشعب الفلسطيني ولا سيما النساء والأطفال وتأمين النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. القوات الحكومية في اليمن تقول إنها استعادت السيطرة على عدة مواقع بمدينة لحج عقب معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في المنطقة الجبلية المطلة على مضيق باب المندب.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية من آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي. قبل علينا القائمة المنتظر غدوة يعلن عليه معين الشعباني بالنسبة لتصفيات كان لعبنا الدولي التونسي. الياس السخيري يعلن اعتزاله رسميا لعب دوليا مع منتخبنا الوطني. الجامعة كانت نشرت بلاغ على صفحتها الرسمية تشكر فيه الياس السخيري وتتمنى له التوفيق في المشوار متاعه. الياس السخيري كان لعب 86 مباراة مع المنتخب التونسي، سجل خلال لها 4 أهداف. 31 عام للياس الأسخيري وموجود مع المنتخب منذ سنة 2015، بالتالي 11 سنة للياس الأسخيري وبالنسبة له صفحة وتطوى بالنسبة للياس الأسخيري مع نسور كرتاش. نحكي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رسميا تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة. القرار تم اتخاذه من حكم المباراة هيثم الطرابلسي بعد دقائق من موعد انطلاق المباراة اللي كان مقرر الأربعاء متاع العشية، بالتالي تأجيل المباراة إلى موعد لاحق في انتظار تحديد موعد جديد لدرب العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المهاجم زياد بن سالم بعقد تواصل إلى غاية جوان 2028. بن سالم سبق له تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية أبرزها النادي الصفاقسي نجم المتلوي ملعب التونسي. نذكر أيضا الهمهامة تتفق رسميا مع المهاجم السابق الاتحاد بن قردين رفيق الكامرجي وأيضا المهاجم ياسين الشميخي. إدارتي مستقبل جابس وملعب الجابسي أعلنوا الزوز انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم في خطوة تعكس حجم الصعوبات اللي تعيشها الأندية التونسية. قرار يجي بسبب الصعوبات المادية اللي تواجهها الزوز أندية هذه وكيف كيف بالنسبة للملفات متاع منع الانتداب للزوز فرق واللي طالبوا بتأجيل منع الانتداب ومنحهم وقت أكثر إلى غاية الميركاتو الشتوي. وتواجهوا أيضا برسالة للجامعة التونسية لكرة القدم، طبعا بلاغ مطول مشترك بين الأندية تلقاوه على موقعنا diwanafam.net. أيضا الهيئة التسييرية لمستقبل القاسرين توجه نداء إلى كافة أبناء النادي وحبائه وتطالب بالدعم والمساندة في ظل الأزمة المالية اللي مر بها الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم في الرابطة الثانية. الهيئة تقول أن المبلغ الجملي المستوجب لتسوية الوضعية المالية هو 123,000 دينار، وأكدت أن الجهود والمساعي متواصلة خلال الفترة الماضية وأيضا المقبلة ما قد حتى حلول في الفترة المقبلة باش تحاول تلقى حلول لتجاوز الأزمة بالنسبة لمستقبل القصرين.
1: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح.
0: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من الستة للسبعة. سياعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان FM صوتكم. خليك قريب فيم وراجعين.
2: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
1: ديوان FM
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
1: على 93.5.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من استديوين 26 دقيقة. تحياتنا لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وللناس اللي التحقت بينا في الاستماع. تحياتنا للي اسمعوا فينا في كرهبهم في على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام كسوسوا داخل تونس وإلا خارجها. وهيت نمشيو توت سويت لتوب اكتو.
1: توب اكتو
0: الخميس 17 سبتمبر 2026 ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوسطة 21 دقيقة. وزارة الأسرة تحذر من آثار الاستخدام المفرط للشاشات على الأطفال. بلدية رواد تمنع الانتصاب العشوائي لعرض وبيع البضائع. وكالة التكوين المهني تقول النسيج والإكساء والأحذية قطاعات توفر آفاق تشغيل رغم عزوف الشباب. سنيت تعلن عن فتح طلب عروض لبيع 3 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 14 مليون. فيلم كنين ضبط مشتبه بهما في محاولة سرقة باستعمال العنف. العميد هيثم الشعبيني يقول 328 قتيل في حوادث المرور خلال العطلة الصيفية أغلبهم الركاب الدراجات النارية. وفي نفس الإطار وموضوع آخر في القيروان نقابة التاكسي الفردي تحذر من تنامي ظاهرة نقل الركاب بالدراجات النارية وتهديد سلامة المواطنين. سيدي بوزيد وحدة جديدة للإنعاش الجراحي لتعزيز رعاية المرضى. الكاف 6 اختصاصات جديدة في التكوين المهني وأحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. ونختم بتالا وأزمة في النقل المدرسي تؤرق تلاميذ عدة مناطق.
1: توب أكتو
0: كما العادة توب أكتو تختاروا موضوع نعطيكم التفاصيل ومن بعد أنتم تقوموا بالتعليق. نبدأ معك سيد العميد.
2: والله باش نتكلم على الموضوع هذا اللي تو تواصل نحس اللي هما مش عاطينه قيمة.
0: شنو هو سيدة؟
2: إذا حكاية فارغة حكاية هذه التليفونات والشاشات للصغار.
0: قبل ما تعلق سيد العميد هيت نحن نعطيه المعطيات وين دعات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن البارح الأربع الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص

0: علاش خطر كان جاب حذايا سليم راهو فهم يفهم احسن خطر عنده نمو وعنده كوربيونس مسكيلار قاعده تتكون وعنده اكيليبر معناها بسيشيك قاعد يتكون الكل يتح في الماء عينه تضر وبدنه يضر وعظامه تضر ومخه يضر ويولي ادمان والادمان هذاك باش يهلكوا في قرايته تو علاش راهو الفينومين تو تشوفهم بعد التبعات نتاعو مش تو تو تشوفهم بعد الكوارث اللي باش تعملها الحكايه هذه السبيطارات تعبت بالوليدات اللي يصير لهم دي زاكسيدون في عينهم اكي يسموها هيموراجي دو فيتري يعني حشاكم حتى من الشبكيه تتجبد اش لز العقل هذا اش لز العقل الذراري العاد يقروا يعني نهار كل هما شادين التليفون وكان جاوا على الاقل يتفرجوا في يعني حاجه عليها القيمه والاخطر من كل تو هالتيك توك هذه راي تزلق اشياء ويزلقوا فيها قوى بعينها لتخريب المجتمعات راو ثم ساعات تصدم بحاجات تهبط من حيث لا ادري فيها اشياء مش مخلة بالاداب بركة غادي بياسر من مخلة بالاداب اذا يا اولياء فيقوا قبل ما تقع الفاس في الراس راي الحكايه مخطر راي مش بليش نقد بحث نسيبي عنده حاله تليفونات كل مره يدخل واحد يكركر في وليد ولا بنيه 6 7 سنوات ويشري له التليفون نتاع مليون نتاع 900 نتاع شنو الحكايه هذه شنو الهضره هذه معناه وتلقاها هكا فرحان هكا كوم كوا وشرى له تليفون يودي يهديكم الله التليفون انا قبل كان عندنا شاشه التلفزه التلفزه نتاعنا انا سويعه اثنين في النهار شيء كبير شفت صغيرات كيف كيف والله واحد منهم عمره 4 سنين ولا يتكلم بالعربي على كثر ما يتفرج في الصوره متحركه
1: أي.
0: انقذوني ولا يتكلم هكايا في الشارع ولا يتكلم بالعربيه قسما بالله يعني في مخه ما تعلمش من بوه ومن الناس يتعلم في اللغه اللي يسمع فيها لا مش كل يتكلم بالسعودي خاطر بعض
2: الدبل
0: جاب السعودي شو الحكايه يودي فيقوا يا ولد يهديكم الله راهو جيل كامل على المحك جيل كامل باش نخسروه في جرة هالتليفونات وهالبنك هذوما
1: وخاصه سامحني سيد العميد انت حكيت على تيك توك تو عوده مدرسيه رينا برشا فيديوهات من عامنا ولبديت وسنة جيت ريدي وذ مي صغيرات راهو سنه اولى وثانيه وثالثه يهبطوا لك فيديوهات يحضروا في رواحهم باش يرجعوا للعوده المدرسيه مكياج برفانات لبسه وغيره بالحق راهي الظاهره هذه قاعده تتنامى وتتنامي برشا وتزيد اكثر من اللازم والحقيقه مازال ما فماش حتى ردع الاولياء يشوفوا في صغارهم يستعملوا في لي ريزو سوسيو في التليفونات وجيت ريدي وذ مي هذه الظاهره القديمه الجديده اللي بدات حتى من عمناول خاصه مع العوده المدرسيه دونك لازم حل في اقرب الاجل
0: حلو قوس انا عمري ما كنت ضد التكنولوجيات الجديده راهو النهار ماني تكلمت انا وياك هنا وتكلمنا على الموضوع نتاع هذا الايميل والتقنيات وكذا نتذكر ايش قلت وبعد قالوا لي راي انتقاد ما شفتش انتقادات وناس تتكلم وكيفاش العميد باهي سيدي انا جماعه اللي تكلموا كيما كاها وجاوكم تو قداش مره مشيتوا الاداره بدارات وقالوا لك الريزو طايح بالروح قداش مره دخلتوا الاداره بدارات القباضه ولا غيربوسه ولا تحب يقول لك بالروح ولا البنك بالروح الريزو طايح تعرفش علاش الريزو طايح خاطر بطلوا والقوات المسلحه ما بطلتش انه كتيح الريزو نلقاو حل اخر باش مصلحه المواطن تواصل
1: ما تقفش
0: نرجعوا يعني ما نسلموش احنا اش عملنا سلمنا في كل شيء كان احنا تو عندنا في بلاد الانترنت مريقله وكل شيء كان نهار تيم صايب كي قص الضوء تيم صايب صارت يعني ثم ناس خسروا عملها من كل انا عمري ما قلت انا ضد التكنولوجيا تعملها بلدان اللي حضر لها ارضيه نتاعها ويبدا 100% مضمون احنا في تونس اكش تعلمنا اعمل ايميل هي اخويا هاو قص الضوء ما ثماش ايميل اش عملنا وجملي حي قص عليه الشارج اش عملنا وقت لو كان ما جاش نخدمه بالصحيح انا ما قلتش نسيبه قلت نخدمه الاثنين باش كي تصيح حاجه تطيح الالكترونيك تطيح البنك هذوما نلقاو باش نكملوا نخدمه وصارت لي انا في اداره يرحم والديهم والله العظيم ما سايبوش التوبوغرافي في تونس الريزو طايح شو نعمل انا عندي ساعتين برك رخصه شو نعمل طلعت طلعوني لفوق خدم الخدمه على سجل قال لي سامحني سيد العميد راه نجم نخدموها يدويا وخدموا لي يدويا واعطوني وريقتي لا ريزو هذا هو نقصد فيه يا ولدي اتقوا الله راه مش هكا الكلام راه باش يعمل تقنيات ويعمل عليها صحيح فما بلدان ولا يشري في الديار والكراهب بالتليفون لكن احنا مازلنا احنا في سويسرا شفتوا يخلصوا في التذكره بهكا احنا مازلنا قبل ما تسيب هذا قبل ما تبدل كسوتك مثل وحش كسوتك القديمه على خاطر وقتها تقعد عريان
2: بالضبط
1: واضح سيد العميد الارتيست
3: انا نحب نصدمك سيد العميد ونقول لك اللي ثم

0: 76% من الأطفال التوانسة اللي العمر متاعهم بين 10 و 17 سنة يستعملوا الانترنت في تونس. ذي وفق التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس عام 2024، أي متوسط الاستخدام ولا معدل معناتها الاستعمال بين 4 ساعات يوميا خلال أيام الدراسة و 6 ساعات يوميا خلال العطل ونهاية الأسبوع. معناتها نحكيه على 76% من الوليدات الصغار والعمار بين 10 و 17 سنة، شيفر كوميم انورم. وفي البيانات متاع اليونيسيف للمنطقة متاع شرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان لدى 41% من المراهقين في سن التعليم الثانوي الأدنى في تونس اتصال بالأنترنت في المنزل، مقابل 45% في التعليم الثانوي الأعلى. بالنسبة لنسبة امتلاك الهاتف المحمول، تشير بيانات MECS بين 2018 و 2020 أنه ثم 91% من الفتيات في تونس بين 15 و 24 سنة عندهم دي سمارت فون، 71% يستخدموا الانترنت
1: في
0: الشر يعني ما انطلي قبل وكل نورمال مو. زادة ثم الدراسة تقول اللي عام 2025 دراسة تونسية منشورة شملت 100 من أولياء الأمور لأطفال أقل من 18 سنة، ثم 60% من الأطفال داو يستعملوا الهاتف الذكي قبل سن السادسة.
1: بما أنه نحن قلنا اللي توباكتو كل شخص هو اللي يعلق الموضوع ذي الكرونيكور الكل عندهم جست بيقولي
2: معلومة صغيرة، فهم 114 بلاد 114 نظام تعليمي في العالم اللي منعوا استعمال الهواتف المحمولة في المدارس والكليات والغير، خاصة المدارس معناه الناس اللي عمرهم أقل من 18 عام. دونك نحكيه من أبرز البلدان الذوما، فرنسا مثلا اللي من السنة من 2016 منعت الاستعمال، اليونان أيضا، المجر، إيطاليا، هولندا، البرتغال، لاتفيا، خاصة في لاتفيا من الصفوف واحد من السنة الأولى حتى السنة السادسة، أيضا في كوريا الجنوبية، أيضا إيرلندا، الدنمارك، كوستاريكا، سلوفينيا، كيف لوكسمبورغ وغيرهم من البلدان. دونك هنا نفهموا أيضا أستراليا اللي عندها قيود ديجا من 2025، معناها قيود كبيرة برشا، معناها خاصة على الحساب بيت وغيره لأكثر معمقة معناه أستراليا. دونك هنا نفهموا أنه حسب حتى الدول اللي ذكرتهم معناه في مختلف القارات، وبه إن شاء الله تونس تلتحق بالركبة ذي معناها بإجراءات مشدة ومشدة جدا، مش كان أيامات الامتحانات ولا أيامات البكالوريا.
1: واضح. هاني نمشيوا للموضوع اللي بعده. هاني
2: الموضوع نحكيه على التاكسي، التاكسي والموتور متاع التاكسي.
1: هيت نحن نعطيو التفاصيل متاع الموضوع. وينحذر رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالقيروان محمد الهادي بوجزة من تنامي ظاهرة استغلال الدراجات النارية لنقل الركاب مقابل أجرة، معتبر لها إنها هي تمس من نشاط قطاع التاكسي الفردي وتطرح إشكاليات تتعلق بالسلامة والتأمين والالتزام بالقانون. وأوضح بوجزة في تصريحه لإذاعة صابرة أف أم اليوم الخميس اللي عدد من أصحاب الدراجات النارية أصبحوا يقوموا بعرض يعني خدمات نقل الركاب في عدد من مناطق، قائلا اللي الممارسة هذه تتم خارج الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل ولا تضمن للركب الحماية اللازمة في حال وقوع حادث.
2: بالضبط هذا هو. أنا حبيت ساعة نحكي على النقطة، ما نعرفش علاش في تونس في النقل العمومي معناها وغيره النقل بصفة عامة، ما نعرفش، نحس اللي احنا متأخرين شوية، خاصة كي تشوف السنوات الأخيرة تم منع التطبيقات متاع التاكسي، تم منع الكوفواتيراج معناها الناس تعرف الكل، وايضا تم منع تاكسي موتور. مانيش فاهم شنو اللي يخلي يتم المنع متاع الحاجه تضمه، رغم انه نشوف يوميا انه التاكسيات وسائل النقل ما تنجمش تكفي معناها الناس الكل، ونشوفوا ناس راه تكمل الخدمه 5 متاع العشيه بقاو حتى 6 ونص 7 متاع العشيه معناها في بلايص خدمهم هذين، نحكي في اوضاع عاديه ولا في طقس لحد شيء معناها ما تلقاش التاكسيات لحد شيء. علاش اليوم ما نسهلوش معناها ونحطوا قوانين كيما بلدان العالم الكل معناها نخليه ونرخصوا الكوفاتوراج، نرخصوا للتاكسي بالتطبيقات، ونرخصوا أيضا للتاكسي موتور واللي أكيد باش نفرضوا معناها عليها وسائل حماية وتراخيص معينة. معناها علاش لا، مانيش فاهم شنو السبب اللي يخلي اليوم ديما تتعطل الأمور هذوما، مانيش فاهم وإن شاء الله نفهموا. معناها فقط حبيت نحكي أيضا أنه فما بلدان راهو نورز معناها خاصة في أفريقيا، معناها مانيش نمشي لك البلدان في أوروبا المتقدمة وفايتين بسنوات، لكن نحكيوا على أفريقيا معناها اللي فما مع عدد كبير من البلدان اللي عندها التاكسي درجة نارية ينقل الركاب بمقابل ويكون نشاطه مرخص قانونيا. نحكي وخاصة على رواندا من أكثر النماذج تنظيما، والسائق هنا يحتاج ترخيص وعنده تعاونيات وخوزة للسائق والراكب وغيرهم. كيف كيف نحكيه على أوغندا اللي تتسمى عفوا بودا بودا التاكسي موتور معناها. نحكيه أيضا على كينيا نفس التسمية عندها. أنغولا من 2022، كيف كيف الكاميرون، البنين، توغو، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، نيجيريا، كيف كيف في آسيا أيضا، في بلدان اللي فيها بلدان اللي زادت نجم تقرب لنا شوية، مثلا كان نحكيه على تايلاند اللي فيها موتورسايكل تاكسي، كيف كيف في أندونيسيا اللي تسمى أوجيك، أيضا نحكيه على فيتنام، الفلبين، كمبوديا، الهند، يعني هذوم الكل فيهم تاكسيات مرخصة، تاكسي موتور. كيف كيف في القارة أمريكا اللاتينية، البرازيل، كيف كيف كولومبيا، المكسيك، باراغواي، كوبا، أيضا الإكوادور، غواتيمالا، معناها موجود. فما بالك نحكيه مثلا على أوروبا، مثلا فرنسا اللي موتو تاكسي معناها تتسمى. ومن نحكيوش برش على أوروبا لأنه الحقيقة فايتين برش في الأمور هذوما، وسائل نقل تعرفوا أنتم حتى الشركات نتاع التاكسي، كسوة تكون تاكسي عادية ولا كرهبة سيفيل، معناها تعرفوا الشركات من غير ما نسميه الشركة ذيك اللي يبدأ اسمها بالأو، دونك معروف معناها في البلدان الكل. فبالتالي على الأقل كما نقارنوش روحنا بأوروبا، خلينا نمشيو كما بلدان أفريقيا كما حكيت على رواندا وأوغندا وغيرهم، ميسالش نمشيو معاهم زادة في التماشي ذي.
1: شكرا هاني، تحياتنا للتاكسيستية اللي يسمعوا فينا الكل، ويعطيكم الصحة على الخدمة اللي قاعدين تقوموا بها بالحق، لخاطر فما برش
2: واحدة ما تصفقش
1: طبعا طبعا، ولازم يكون فما تنظيم للقوانين الخاصة بالنقل الخاص، كما قلنا تاكسي موتو إلى الابليكاسيون اللي قاعدين نستناو فيهم توا متاع تونس، اللي قالوا فما ابليكاسيون على قريب باش يتم طرحها، ولحد الآن هنا نستناو تونسية يعني. محمد في 10 ثواني باش تعدى الموضوع
0: تاعك، نتفاعل مع صاحبي يعني. ثم فينومين اللي هو بهتني شوية في ألمانيا، الابليكاسيون ديك اللي بالأو التاكسيات فيها سومهم أقل من سوم إنك توقف معناتها تاكسي نورمال. معناتها قلت كيفاش جات الحكاية، مانيش عارف معناها اسكو هما عندهم العادات هذية ولا مانيش عارف.
2: وفما أنا نتفكر قبل 2022 كانت فما ابليكاسيون من غير ما نسميها في تونس نتاع كوفاتيراج في وسط المدن، خاصه في تونس الكبرى، كانت فما ابليكاسيون نتاع كوفاتيراج اللي اسوامها تقريبا الشطر ولا حتى 3 ساعات توصل. وانه يكون شخص عنده كهربه عاديه معناها يحط هو منين ماشي لمن ماشي، نجم يهز معاه حتى زوز وثلاثه من الناس ويكونوا في نفس الثنيه، لا هو يتعطل يبدل ثنيته على خاطر شخص، ولا الناس هذوك مزاده يدفعوا مبلغ كبير معناها، واللي هي حاجه الحقيقه بكليك معناها بسيطه في 5 دقائق معناها تلقى روحك نجم تروح في أي وقت وبأقل تكاليف معنا.
1: اللي بعده محمد،
0: اللي بعده نحب نحكي على الموضوع نتاع اختصاصات التكوين المهني والذكاء الاصطناعي،
1: وين أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم الخميس 17 سبتمبر على فعالية افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية الكيف، في زيارة شملت عدد من المؤسسات التكوينية واطلع خلالها على أبرز البرامج. وفي تصريح إعلامي تحدث الوزير عن إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني، في توجه يرمي إلى تنويع العرض التكويني وفتح أفاق جديدة أمام الشباب في مجالات تشهد تطور متسارع. وتتوزع الاختصاصات الجديدة على عدد من المستويات متاع التأهيل، من بينها مستوى مؤهل تقني سيمن BTS، حيث تم إدراج اختصاص تركيب الأنظمة الشمسية إلى جانب منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، كما يشمل مستوى مؤهل تقني مهني BTP اختصاص مرافق حياة، فيما تم على مستوى شهادة الكفاءة المهنية كاب إحداث اختصاصات مرتبطة بقطاع المخابز وصناعة الخبز والحلويات.
0: حاجة تفرح على الأخر على الأخر على الأخر، إنه خاطر قاعدين نشوفوا للتكوين المهني أو مجالات التكوين المهني في تونس قاعدين يتطوروا على الأخر. واللي اجذبني زادة أنه قاعدين يخدموا برشا على المخابر اللي فيهم الذكاء الاصطناعي. ولهنا نحب نحكي على حاجة، حاب نقول لي ثم برشا دول بدأت تدخل في الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية وفي التكوين والتعليم المهني، ولكن بدرجات مختلفة. يعني ثم دول مثلا عندها الـ AI مادة رسمية، دول أدمجتها في الانفورماتيك في المات في السيونس, وثم زاد دول اللي تستعمل في الاي باش تطور مناهج التكوين المهني نفسه. به في التعليم المدرسي سولون اليونسكو في آخر مسح عالمي شامل للمناهج الحكومية كان ثم 11 دولة عندها مناهج AI مدرسية معتمدة رسميا, وأربعة دول أخرى كانت تطورها. ومن الأمثلة هذه ثم الصين, فرنسا, ألمانيا, الهند, اليابان, إسبانيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة, والإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز التجارب مثلا نحكيه منهج K-12 اللي موجود في الإمارات العربية المتحدة ليضمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتصميم والابتكار. واليونسكو عملت دراسة حالة خاصة بتجربة الإمارات كيف كيف في الصين في الهند في الدول اللي احنا سميناهم, وثم دول أخرى اللي تستعمل لياي في تطوير مناهج ومؤهلات التكوين المهني حسب منشور هبط في تقرير OECD في جوان 2026 هما كرواتيا, لونجلتير, إستونيا, ألمانيا, إيرلندا, كوريا الجنوبية, ليتوانيا, المكسيك, هولندا, سويسرا, وذوما أمثلة بالحق مثيرة للاهتمام. في تونس نحكيه على تونس أنه خطر بالحق قاعدين نقدمه على الأخر. وزارة التشغيل والتكوين المهني أعلنت في 23 في أفريل 2025 أنه سيتم إنشاء مختبرات مخصصة للذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة التكوين. في 2026 إطلاق العمل على المرجع التونسي للكفاءات والشهادات في التكوين المهني بالشراكة مع جايزات والاتحاد الأوروبي اللي كان الهدف متاعها تحديث الكفاءات والشهادات بما يتلائم مع التحول التكنولوجية والاقتصادية.
1: واضح محمد, شكرا لي. كملنا توبك تو, هات نمشي ونعمل وطلع على شوية كويزات لغنيات. كويز أغاني, كويزات لغنيات. أصدقائنا في الكتيبة تنجموا كل عادة تتفعلوا معنا وطلعوا أغاني لكويزات. نبدأ ومحمد بشكون
0: بسيد عميد.
3: تونسي
2: نغمة مش غريبة
3: علي ريحي؟
0: لا
2: صالحة؟
3: لا لا لا لا هذا صار بسامبل شوية علي سولاف
0: نفس الجو هذا كمتاعهم أما لا علي ولا سولاف تبدأ بالهاء
3: هاء
0: هنا هنا راشد به
3: ما فيش
1: ما يعرف.
4: والله العظيم على ترتوش لسان
0: الغنية تعرفها سيد العميد؟
3: لا غنية يمكن أما هنا راشد
1: بيهت نسمع
0: يا هاجرة يملي على الكبيدة
1: هيت نسمع
3: هي صحيح قديمة صحيح غنية نعرفها ما بالحق ما تجيش البالي
1: تحية لسامية سليتي اللي طلعت الغنية وفخر كيف كيف
3: تسمع مش بعيدة على صليحة
1: شبالها

0: يلا سيدي محمد، شكون توا؟
1: لا يلعب انت مع هني.
0: اي تاي.
1: اي نور ازاي؟
0: يا ترى يا حبيبي
1: طول ثلاثة
0: باهي سلطان. اي
2: يا ترى يا حبيبي
1: يا ترى
3: هاي ترى محمد هذه عندك
1: يا ترى
3: هاي شمتها في اليوتيوب.

0: الله عليك. يلا
1: سلطان صوت جميل جدا حقيقة.
0: وديجا عمل سولد اوت كيف جاي الكارتاج والناس الكل تفرهدت وعملت جو جمع اللي فات ديجا جاي هو يلا نمشيو
1: هاني تعال دلاك
2: هي من الحفله ما كانش ناجحه برشا
0: فما اختلفت الاراء وتباينت لكن الاكثريه الناس تفرهدت وعملت جو نمشيو لهاني
1: ولذلك السبب سننتقل الى هاني البراهمي
2: انت معلم واحنا من
1: ربي فضلك والله حتنتي معلم انت
3: معلم واحنا منك نتعلم
4: هذا يسمو سعد المجرد
2: سعد المجرد منك
4: نتعلم انا عرفت غنيه خاطر صارت على صار بوليميك كبير على
2: سعد المجرد
4: صارت عليه مشكله كبيره السيد
0: يلا نمشيو لغنية سيد العميدة
4: هذا اللي ضرب مرته عطاها طريحة
2: عمل برشا حاجات سيد العميدة شعلينا فيه
0: ما عليناش
4: ما عندي لي حد احترام
0: يلا نمشيو لغنية سيد العميدة
1: هاي غنية سيد العميدة
4: هذا اللي ضرب مرته ما احترموش غني لي شوي
1: يا شكون اللي تغني لي شكون اللي تغني لي شوي شوي
4: خليني هذه الغنية عرفتها ما بشوي
1: علي
4: ايه علي الرياح اسمه غنيه ولي ضايع عليه يا شيخ لبيت
1: الله عليك
0: برافو
1: الله عليك سيد العميد
0: هذا كيف فكرت يا سيدي برافو عليكم
4: يا شيخ لبيت

0: شافي الرجل.
1: لا لا لا لا لا شرقية
2: بربي كيفاش طلعت
0: والله شكيت.
3: شافي الرجل
0: بينا هي وصالحة
2: باهي. شافي الرجل الغنية شني
0: حبيتك
3: شيري
2: شيري حبيت
0: فكر حبيت كاكاوي ولا
2: أما هذايا بصوت ملحن الغنية اللي هو الهادي الجويني.
0: الهادي الجويني
2: وللناس اللي ما تعرفش
1: الهادي الجويني ولحنها
2: اي الهذية الغنية ذي لحنها الهادي الجويني وهو أول لحن تغنيه شافية رشدي. أول لحن غنيته شافية رشدي هو شيري حبيبك. كانت زادة شافية رشدي تعاملت برشا مع الموسيقار محمد الدتريكي وثم حكاية زادة وقت حكيتها في التقطوقة على أغنية فوق الشجرة والحادثة اللي صارت مع حسيبة رشدي وكل نوك كانت هكا دفورت بيرسوناليتي وكلما صوت جميل جدا معناه وعنده الهنك متاعه وعنده القماش متاعه وعنده جو معناه
3: والريق متاعه
2: بيان سور.
3: يلا محمد نمشي والهاني تاوه
2: اخترت لك غناية ثانية تقتل
0: يا ستار
2: تفضل

0: هذا التونسي يا علي الريح يا الجاموسي يا
1: لا الجاموسي
2: الجاموسي
3: الرسمي
1: اي الستيل الجاموسي
0: النساء
1: لا مش النساء
2: لا والله
0: النساء
1: النساء
0: الله يعيش النساء
1: الله يعيش
3: النساء
2: هيك في فورم مزيان
0: ديما في فورم
2: النساء
0: اي حلوة الحلوة
3: وتحية للنساء الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا تحيتنا للنساء الريجي ونساء ناس الديوان من سماح الندو الأمونة جيجي لجيجي طلع علينا شوية آخر فيها أسوس بونيوس قاملوا بغنات الكتيبة هذه
0: حلالم حلالم
2: شنو
0: حلالم للنساء
3: لا لا
2: شنو حلال
0: حلالم للنساء
2: اه حلالم
0: كما قال الدكتور خسر الدكتور مش
3: سيس روحك
1: هاي برا برا الكتيبة
3: برا هاي غنيت الكتيبة يلا ما يتكلم حد
0: سهلة سهلة
3: ما يتكلم حد
0: سهلوا لهم
3: برافو المعز منوبي ومهند وسامية سليتي يلا عطينا ندوي الهوى سلطان يلا
2: غيبتك يا دوك
0: حقك خليتها لي
2: غيبتك يا دوك

0: أما تعرف حاجة نورز قديش الكتيبة ناس فنانين وناس ذوقين بالحق
1: عندهم
0: ذوق رفيع جدا
1: بالحق برشا رقيين
0: تحية لهم الكل وبالحق تحية للناس
1: تحية للنساء متاع الكتيبة وتحية زادة للرجال متاع الكتيبة على رأسهم سيميا سليتي
0: فدوة دالي بيبي
1: ونخليكم مع أغنية
2: خليكم ريتك سامي
1: تفضل سيد العميد
2: مش موريكم ريتي مستوى الراقي نتاع الكتيبه وقت اللي نعرف ولادهم وين مثلا اللي انت اصحاب رواهم ناس من ولادها في امريكا وفي فرنسا وناس علماء دليل على انه الذوق الراقي والمستوى الراقي هو اللي يجيب الذريه الصالحه رموش رياني وهزار انا فخور بهم هذوما الكتيبه نتاعنا فخور بهم خاطر مستواهم الذهني راقي وهذاك اللي نحبه انا لتونس نحب ناس كيما هكايا يفهموا الدنيا ناس مستواهم راقي في كل شيء
1: مستوى راقي وعميق تحياتنا للرجال قلنا يا مهند نتاع الكتيبه ونسي نتاع الكتيبه ولا خاطر نحن نحبوكم
3: نهزيولكم
1: الهوى سلطان جورج وصوف وهنا راجعين في نسديوانا

0: FM صوتكم في جيبس على 99.1 99.1. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 55 دقيقة بعد 6 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. قبل ما نمشيو لأستوس بونيوس نحب نقولوا لصديقنا من الكتيبة حبيب بن صالح كل عام وانت حي بألف خير يا حبوب، إن شاء الله بطول العمر. هابي بيرثدي تو يو، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله تحقق اللي هكا تتمناه ويفضلك العزيز عليك. وراك منورنا انت والكتيبة في كتيبة ناس الديوان، نسلم عليك وين ما كنت تسمع فينا. هابي بيرثدي تو يو مرة أخرى حبوب حبيب بن صالح. وهيد نمشيو تو سويت لأستوس بونيس.
2: أستوس بونيس،
1: في أستوس بونيس كما تعرفوا هكا كل مرة دي طلع لينا فرشتنا جميلتنا جميلة ناس الديوان لجيجي جيهان غزيل، تحياتنا ليك، مرحبا.
3: أهلا وسهلا نوروزا، شنحويلك؟
1: أنا سافا، أنت شنحويلك؟
3: الحمد لله،
1: جيت بكري شوية اليوم هكا باش تخلط.
3: أي باش نخلط شرتو ما شاء الله شتي توا دونك كهو
1: كهو. نورتنا كي العادة في ناس الديوان. يلا ش حضرت لنا اليوم؟
3: اليوم حضرنا حاجات مزيانين على الأخر باش نكملوا في الشعر، باش نكملوا في الليسوان متاع الشعر، وخاصة انه احنا نحكيه على المشكلة متاع الهيشين متاع الشعر، المشكلة متاع التساقط، المشكلة متاع الفراغات، وبرشا نسي بعد الصبيغ والعروسات والجو هذيك الكل يمشي، وانهم هما يزيدوا يعاودوا يعملوا سوان يكون سوان كيميائي. وهذا ما هوش حل،
1: يزيد يضر
3: أكثر. احنا اليوم مش نعطيهم في أربعة خطوات كيفاش يصنعوا كيراتين منزلي. نبديو بأول حاجة انهم ياخذوا مغرفتين انشي عليهم زوز كيسين متاع ماء، يطيبوهم حتى ليوليو اون كريم، من بعد يزيدوهم مغرفة كبيرة متاع زبدة، ويزيدوهم كيف كيف مغرفتين مايونيز. هذه بعد ما نهبطوا احنا هيك الميلانج اللي تحصلنا عليه بعد ما عملنا انشاء والماء وتحصلنا على قوام متاع قوام كريمي، نزيدوا مغرفه متاع زبده، مغرفتين مايونيز، والاصفر متاع العظمه. هذيا من بعد باش يلقاو ونقعدوا نحركوا حتى باش نلقاو تكستور ثقيله تشبه للابري شامبو. بي اللي وصلنا له هذيك الكل باش نعملوا لابليكاسيون نتاعو مده 30 دقيقه 3 مرات في الجمعه.
1: دونك وشعر يبدا شيح،
3: وشعر يبدا شويه مندي.
1: اوكي،
3: باش هكيك نحاولوا ان احنا يعطينا الفوائد الكل. بعد ما عملنا لابليكاسيون نتاعنا حطينا الماسك على الشعر، عطيناهم هكا الخلاصه نتاع الفيتامينات الموجوده الكل، من بعد باش نلقاو رواحنا انه شعرة وليت سوبر. وما ننسيوش توا طقس باش يتبدل، باش يدخل الشتاء ديما نلفوا الشعرة بابيي سولوفان ولا بساشي ولا نيلون اللي موجود عندنا في الدار، باش ما صعبوش عليه.
1: ثلاث مرات في الجمعة نعملوا الماسك هذا مدة 30 دقيقة، وقديش نقعدوا نواظبوا؟
3: انا ديما نسالك نفس السؤال. نواظبوا 3 شهور حتى 6 شهور ديما لي تريتمون تاعنا، وان شاء الله باش نلقاو نتائج مزيانه برشا. وهما راهم باش يلاحظوا السوب الشعره تهبط، باش اللمعه لي دغاتاسيون باش يلاحظوهم هذوما الكل، على خاطر فوائد كبيره برشا موجوده في الاصفر نتاع العظمه، في النشي، في المايونيز، الزبده. دونك باش يعطيوهم خلاصه من الفيتامينات اللي تنعوش الشعره.
1: جست نحنا نعرفوا معلومه اللي يعمل كيراتين ولا اي معناها برودوي شي باش يرطب شعره، نعرفوا اللي ما لازموش يغسل بشامبوان يعني فيه
3: سلفات وبارابين وسيليكون.
1: دونك لهنا باش نسالك السؤال هذا، اذا نحن عملنا الكيراتين المنزلي هذا وضبنا عليه كما انت قلت لي 3 مرات في الجمعه، الغسلين نغسلوا بشامبوان كيف كيف زاد؟
3: هما ديجا توا نورز وصلنا المرحله الحمد لله انه الناس الكل وليوا يعرفوا اللي يلزمهم يحافظوا على الشعر نتاعهم من ثلاثه حاجات هذوما اللي سميناهم. دونك وليوا اوتوماتيكمون ياخذوا الشامبوان سون سلفات وسون بارابين وسيليكون. دونك انت على قد ما باش تعطي فيتامينات لشعرتك، على قد ما يلزمك يكون الصوان نتاعك خالي من اي مواد كيميائيه باش تلقى نتيجه مزيانه. وزيد راهو احنا على قد ما نحافظوا على ماده الميلانين ونحفزوها على قد ما ان احنا نرتاحوا من الشيب المبكر. وبربي فما نقطه زياده، انت بحكم اذكرت لي سوام تاع ليساج كيما الكيراتين وغيره، رم هذوكم يحفزوا نمو الشيب وظهوره.
1: دونك اللي يعمل بروتين وكيراتين
3: راهو يعاني مشي بالمبكر،
1: يعني مشي بالمبكر. دونك نسيسوا روحنا وخذوا بالنا، نكمل معاك لجيجي شنو ولا
3: الحاجه الثانيه اللي هي قالوا لي على حاجه للمشكل نتاع البشره والمشكل نتاع التجاعيد. دونك لو وجدت على حاجه تعمل ايفي ليفتينغ في بيريود قصيره من غير ما انهم هما يصرفوا برشا فلوس. دونك توا نحب نقولهم اللي ياخذوا البنان وياكلوا الفواكه معناتها القشره ما يرميوهاش، ياخذوا القشره نتاع البنان يرحيوها على الاخر حتى تولي كيما الكريم ويحطوا معها الابيض نتاع العظمه، يستعملوه 30 مينوت على وجوههم. هذيا ماسك باش يعمل ليفتينغ وباش ينحي لهم الزيوت وباش ينحي لهم التراكم نتاع الرؤوس السوداء وباش يمتص من البشره اي مخلفات نتاع رواسب.
1: واضح لجيجي، ميرسي كي العاده كل مره تعطينا لي استوس بونوس نسميهم احنا، والناس الكل الحقيقه ديما تبعث لنا لي ميساج والا يبعثوا لك ليك انت، ديما النتائج ناجحه 100%. نورنا كيما العاده لجيجي جيهان غزايل، شكرا ليك. هذه كانت استوس بونوس. عندنا ديديكاس سبيسيال قبل ما نخرجوا، محمد الدريدي واسماء بشيني اليوم عيد ميلاد عرسهم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا محمد واسماء، ربي فضلكم لبعضكم وان شاء الله ربي يديم المحبه بيناتكم والعشرة. نحن هكا نكونوا كملنا حلقتنا لليوم من ناس الديوان، شكرا لكل من تابعنا، شكرا للناس الكل اللي عندها ثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. كنت معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح، تحياتنا لها، ترجعنا غدو ان شاء الله. تحياتنا للكابتن خالد حسني والدكتور سليم العاصلي، شكرا للناس الكل، وانا اقولكم خليكم مع هدى الورغمي في 60 دقيقة ديتكم زينة.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز السابعة ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تعلن عن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الحالية في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق أخير معطيات متابعة عملية توفير الكتب المدرسية المنشورة اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100% بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وكان المركز الوطني البيداغوجي قد أعلن في إطار استعداداته للعودة المدرسية عن نشر 314 عنوانا مدرسيا في نحو 15.6 مليون نسخة تشمل والكتب الموجهة إلى التلاميذ والمدرسين وأبناء التونسيين بالخارج. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تعلن وصول تبرعات مالية بقيمة 2,612,000 دينار إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برام الله وتوزيعها على أطفال غزة بمناسبة العودة المدرسية. وضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبالغ جمعت بفضل مساهمات المتبرعين التونسيين ضمن حملة تضامنية تواصلت على امتداد 3 أشهر من 10 سبتمبر وحتى 9 ديسمبر 2025 إجابة للاحتياجات الإنسانية التي حددتها منظمة قرى الأطفال أسوس فلسطين. وأشارت الجمعية لأن جمع تبرعات من العموم لفائدة قرى أطفال فلسطين تم بموجب ترخيص رسمي أسندته لها رئاسة الحكومة التونسية، مؤكدة أن إيصال هذه المبالغ للجهة المستفيدة يجسد المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال. وكالة سناء السورية تقول إن محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام والمؤبد وسجن 20 عاما بحقي 3 متهمين بأحداث الساحل العام الماضي وتبرئ شخصا رابعا. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن تقدم كندا بطلب رسمي للانضمام إلى تحالف القوى الاستكشافية المشتركة الذي تقوده بريطانيا، وذلك في إطار مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة. وتعد القوى الاستكشافية المشتركة أحد أكثر الشراكات العسكرية الهجومية والدفاعية مرونة في أوروبا، وتضم حاليا 10 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو، وهي بريطانيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، إسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج والسويد.
0: الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.
5: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
6: رجعتي الشتوية
5: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: Info, musique, sport, actu. على ديوان FM, ما يفوتك شيء.
0: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2
0: على 91.2
1: ديوان FM.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للتسعة متاع الليل تحت إيقاع الأمطار. نلتقي في عدد من ولايات الجمهورية، نزول الغيث النافع بكميات كانت غزيرة في عديد المناطق. مرحبا بكم الناس اللي قاعدة تواصل معنا عشان اللي تبتعنا لديوانا فيم لايف ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوانا فيم. مرحبا، قولونا شنو الوضعية الجوية اللي موجودة في المناطق متاعكم، وإحنا باش نحاولوا مع المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا هذه الليلة كيف سيتواصل الوضع الجوي ويوم غد، وهل هناك وضعية إنذارية في بعض المناطق على غرار ما وقع في العاصمة اليوم من تعليق للدروس. مرحبا بالجميع، إن شاء الله ناس كل وصلت سلامات، إن شاء الله ناس كل وصلت سالمة غانمة. الناس اللي تسمع فينا في كرهبة نسيبسوا رواحنا ونردوا بينا على رواحنا، خاصة في المناطق اللي فيها تجمع كميات كبيرة من المياه، والفيديوهات اللي جاتنا من مدن ولا من ولايات تونس الكبرى الحقيقة كميات كانت كبيرة من الأمطار. بعد شوية فما فيديو دار على الريزو سوسيو لسيارة تاكسي تقريبا معناتها غرقت بالماء لولا تدخل المواطنين في مرحلة أولى والحماية المدنية في مرحلة ثانية. بعد شوية نطمنوا على سائق التاكسي ونشوفوا شنية الوضعية، نشوفوا الأوضاع أيضا. مرحبا بكم، تحية لكل مستعملي الطريق، سيسر واحنا وربي شاء الله يوصلكم سالمين غانمين. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في الخدمة، شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة. الناس اللي تبع فينا في ديارها مرحبا، أهلا وسهلا، تحية للجميع في كل الولايات الجمهورية. والناس اللي تبع فينا زادة في الخارج مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا، شكرا على اختياركم شانل اليوتيوب بتاعنا وصفحتنا على فيسبوك ديوانا فهم. شو مش نحكي والليلة، شكون هما مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويتا. فيديو لتاكسي تعلق بمياه الأمطار المتراكمة في العاصمة، موضوعنا في فيسبوك. بعد نزول كميات غزيرة من الأمطار في ولاية تونس الكبرى، كيف سيتواصل الوضع الجوي اليوم وغدا، موضوعنا في الأكتو دو جور. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من تجاوزات تتعلق بالبيع المشروط للكراس المدعم، فما هي تفاصيله، موضوعنا في الأكتو دو جور. ما هي آخر الاستعدادات لموسم الحبوب وكيف كانت حصيلة الموسم الماضي، موضوعنا في العيون. ارتفاع متواصل لأسعار الذهب، فإن وصلت الأسعار، موضوعنا في فيدباك. ما مدى انتشار عدوى بكتيريا القوباء لدى الأطفال منذ الصيف الماضي، موضوعنا في العيون. وكتاب للأطفال تزامنا مع العودة المدرسية، نقترح عليكم الليلة في بون بلان. صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، من الغريبي كودة ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: في 60 دقيقة الساعة

0: ترانزي على ديوان FM. ما يفوتك شيء. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا. الفيديو اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي نس كل اللي دار على قلوبها من تاكسي اللي يحصل في الماء كميات كبيرة كانت من الماء وتحت قنطرة يظهر لي هكا. نشوفوا شنية الوضعية شنو اللي صار كيف تم إنقاذ سائق التاكسي. ضيفنا في المباشر نستقبلوه ونحكيوا معها بأكثر تفاصيل. لا فيسبوك حسن الهجري كان شاهد عيان ومن الناس اللي انقذوا التاكسيست والتاكسي متاعو. مرحبا سي حسن. اهلا وسهلا. مساء النور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومستمعي بمستمعي ديوان FM.
1: شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. طمنا سي على باس سلامات سائق التاكسي خرج؟
2: لا باس الحمد لله. خرج سائق التاكسي والحمد لله تمكنا زادة من خراج التاكسي من تحت القنطرة. الحمد لله مجهود.
1: وين البلاصة صارت؟ ذكرنا
2: العشية جدت في حي تضامن ثلث الكبرى إلى محل في حي تضامن بشكل خاص. برشة مطر العشية برشة شتاء صبت في ظرف وزيز جدا. غمرت تقريب كل الأحياء وامتلأت يعني كل الطرقات. هذا ثم قنطرة صغيرة عادة ما تمثلش خطر يعني على المواطنين. في ظل سناء غياب جهر البلوعات والأودية في الأوقات المحددة نعرفوها غسالة النوادر الناس الكل ديجا كنا نحن مسبقين اللي حذرنا من ذلك يعني ما فماش يعني سناء جهر البلوعات وجهر للأودية. هذا اللي نجر عنه المشاكل اللي صارت اليوم. الحقيقة تاكسي مروح على روحه وهز معه كليون يعني في منبارة ومعناها على أساس معناها الحس الماء مش شكل حاجة جراف كيف في وسط طريق يهزوا الواد استرب بفم عاملين كل سيبور هم كبير حديد يعني باش ما يتعداش الحجر والحاجات الكبيرة باش ما تسدش يعني الدالو. هذاك هو اللي يحميه. بقى مسكين محصور داخل المياه غادي
1: تحت القنطرة فوالا في مجرى الواد معناها
2: في مجرى الواد فوالا وحجر هابط ولوح وحسيل والأتربة. مسكين يعني تعدى بلحظات قاسية وقاسية جدا. ديجا الراجل خرج مفجوع من هول يعني من مرأة والسيناريوهات الكل تقريبا دارت في راسه يعني مسكين يعني مر بفترة زمنية كارثية. الحمد لله تمكنوا لدة الحي كل جندوا بالوقت يعني حاولنا كاش نسرحوا الماء من الأجناب منه ومنا باش نحاول نخفوا شوية الضغط حتى نقص شوية منسوب المياه ومن الطف اللي نقصت يعني الشتاء. حاولنا خرجناه هو والسيد اللي معاه ومن بعد هبط شوية منسوب المياه جوا بشوية بدائين يعني بلغتنا احنا بالمتاعنا بالحبوليات حابين نخرجوها لزيادة وسط الحماية مشكورين. خرجنا الكهرباء حطوها على جنب وبعدها على الخطر وهو روح يعني في حالة رفع ان شاء الله ربي يعوض عليه.
1: الكهرباء ما نجمش يعني ما حملش تمشي يعني صحيح.
2: لا صحيح كهرباء سيئة تبلعت بالماء من داخل ديجا تكسرت وكلها تعوم يعني ولت عبارة بيسين.
1: فهمت يعني تعبت بالماء
2: مش كان هو الضر زاد عنا في على مستوى شارع الاستقلال ما يقارب 14 سيارة كلها تضرت كلها دخلها الماء يعني فما حتى عسكريين يعني بحكم اللي هم باركينج قدام السكنة دخلوا ياخذ مع رواحهم خرجوا يلقاوا كهرباء مغامرتها يعني المياه المياه قوية برشا وبرشا خسائر الحقيقة في البنية التحتية العشية المهترئة هي ديجا وفي الزادة من الطاف اللي هم ثماش خسائر بشرية وثم حاجة أخرى ثم وليد صغير يعني عمره يكون تقريبا 10 سنوات في نفس البلاصة اللي غرق فيها التاكسي شدت فيها التاكسي في نفس الواد المجرى هذايا هو مش واد هو طريق رئيسي يعني عادي يعني تجرف المياه ما يقارب 20 متر لولا معناها ما تمسكش بوحدة نتاع تليفون كانت تنجم تكون كارثة الليلة في حي تضام
1: يعني فما وليد داخل معناها هزوا الماء
2: ستروا ربي هزوا الماء هزوا الماء كريمو ستروا ربي في اللحظة الأخيرة ديجا عنا الفيديو نتاعو موجود على صفحة راديو التضامن نجم حتى تدخل تشوفوه نجم نبعث لكم حتى البريوت يعني من غير لوجو
1: معنا حتى مشكلة مع اللوجو معناتها بالعكس يعطيكم الصحة على كل التوثيق اللي قاعدين تقوموا به. هو كان الفيديو زاد نتاع صاحب التاكسي انتم ما صورتوه الفيديو هكا ولا تشوفوا فيه توا في اللايف نتاعنا على صفحتنا على فيسبوك معناها تقريبا الماء فوق البلار نتاع الكهرباء الشطر البلار معناتها في الأجناب كهرباء معناتها قريب قريب قريب
2: يعني الماء وقت اللي يضرب ثم ما معناها جاي في المجرى يعني ريت وجاي مع احجار وجاي مع اتركه وجاي مع
1: خاطر منا ومنا شيحه يعني معناتها كانوا بلاصه واطيه كما منخفض ويتصب فيه الماء الكل
2: اي هو مجمع دجال للشوارع الجانبيه الكل جاء في المخفض هذاك معناها الماء قد ما هو موجود في البلاصه هذيك معناها التيار قوي نتاع الماء التيار قوي برشا هذاك علاش قاعد يضرب في الكهرباء ديجا طبقت على الجناب كلها من الشوائب ومن الحجر اللي جايبوا الواد والواحد
1: هو الحمد لله انه خرج لله. هو خاطر جاء تحت القنطره قد لي نجم لا يمشي هكا ولا هكا
2: مر بفتره تقريبا ما يقارب اكثر من ساعه غير ربع يعني هو محصور في وسط التاكسي يعني مر فتره مرعبه ان شاء الله ربي اخوي يكون معاه
1: الحمد لله جاي البارير معنا كم جاش البارير
2: مشى سي بون معناها نجم يكون الرجل توفى
1: الحمد لله الحمد لله ربي يطول في عمره وربي يحفظه ان شاء الله ربي يعوض له هيك شنو نجم نقولوا لهم هو لباس والحريف لباس وهي معناتها ربما معناتها باش تقول لنا درس ولفته انه نمشيو نتلاهوا بها البلاصه هذيا باش تصب الشتاء المره الجايه ما تصير شك
2: انا ديجا عدت الاسباب والمسببات يعني السبب الرئيسي هو عادة يعني ثم لجنة اسمها لجنة مشابهة الكوارث هذه عادة تجتمع في الصيف وعادة يبدأوا بكري هذه اللجنة هذه فيها دار السلاح والمياه العمرانية وفيها البلدية وفيها تقريبا كل الإدارات
1: تجهيز يعني والحماية وكل شيء
2: والحماية وست سويت دونك هذم يقوموا بجهر البلوعات وجهر الأودية وتنظيفها وبلايس المسالك اللي فيها الماء وبلايس اللي يكفر فيها المياه وتتركب فيها المياه بس لا ما صارش الحقيقة ما فماش مريناش وذاك علاش نجر عنه الكوارث هذه
1: نتلهاو بها البلاصة على اللي قدر تصب معناتها كميات أخرى نجم معناتها على اللي قدر تصير كارثة في البلاصة هذية الحمد لله على سلامة التاكسيست وشكرا الحماية المدنية اللي جات هكا ولا لا
2: أكيد لا أكيد لا أكيد هذه ما باش نكونوا واضحين يعني مشكورين رجالات الدولة من الحرس الوطني والحماية المدنية من الأمن الوطني من كل يعني مؤسسات الدولة اللي هي بطبيعتها متجندة في الكوارث هذية وإن شاء الله يكون آخر كوارث يعني وربي قدر الخير
1: إن شاء الله الحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته شكرا لفضلك يعطيك الف صحة تحياتي لك سي حسن الجيشري شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي قدمتنا احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا سي سروحنا ردوباننا جميعا وربي يحفظ ان شاء الله كل التونسيين ولا تونسيات وحتى امبارح معناتها والحماية المدنية ديما زاد التنبيهات تكون وتحذيرات من انه ما إن من من معناتها شنو هي الكلمة ما لقيتهاش من جازف برا فوالا هذه الكلمه اللي وجع عليها ما نجازفوش بعبور المناطق اللي فيها تجمعات ولا تراكم نتاع مياه في المناطق المنخفضه نردوا بالنا راهو يغدر الماء واحيانا يظهر لنا ماهيش برشا معناتها غير خاطر في بلاصه منخفضه نجم يتجمع الماء ولا اللي قدرت نجم تصير لنا كوارث مرحبا اهلا وسهلا 7:19 دقيقه مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعه هذه في 60 دقيقه معدي وانا فاهم كل ما

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. نزول كميات هامة من الأمطار بولاية تونس الكبرى وبعدد من الولايات المجاورة بعد نزول هالكميات هذية. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة انذار عالية لسبع ولايات تونسية الليلة وغدا. فكيف سيتواصل الوضع الجوي هذه الليلة ويوم غد؟ وشنية الولايات المعنية بدرجة الانذار؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتها.

0: لكتو. ضيفنا في الاكتو المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سيد سرحان الرحالي. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك سيد سرحان؟
1: مرحبا بك ومرحبا في هذه المداخله. بينا تقريبا وقت وجيز يعني من نزول كميات هامه وهامه جدا من الامطار. بطبيعة الحال في سياستنا يعني تتبع الحالة الجوية، تحيينها، كذلك تقديم المعلومة في الوقت المناسب، أثرنا المرور إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. اللون البرتقالي استوجب نتيجة الأمطار الكبيرة والغزيرة اللي في ظرف زمني وجيز تقريبا فاتت 40 ملم. المروج سجلنا فيها 42 ملم، تونس المنوبية كذلك، منوبة 41، الشرقية 36، حمام لمف 22 ملم، القلعة الكبرى 35، شط مريم 32، جمال 36، صيادة 30، سيدي بنور 20. صحيح اللي السحب الرعدية هذه يعني اللي تميز الفترات الأولى من الخريف، وبطبيعة الحال تكون بكميات هامة نتيجة سحب رعدية بدأت تشكلت بالواجهة الغربية للبلاد، تحديدا بكل من باجة وجندوبة، ثم تنقلت في مسارها نحو الأماكن الشرقية. بطبيعة الحال لامست سليانة، زغوان، وصولا إلى تونس الكبرى، نابل، وأثناءها خروجها إلى المجالات الشرقية بطبيعة الحال كان نصيب الساحل سوسة المنستير والمهدية من الأمطار بشكل طيب. الكميات كما أشرنا في نشرة متابعة للوضع الجوي قلنا لكونها بشكل ما بين 30 و50 ملم، وتصل محلين إلى حدود 80 بكل من ولايات سوسة المستير المهدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بطبيعة الحال السحب الرعدية ما لمستش كل الأماكن هذوما، ولكن الأماكن الأخرى كانت معنية بهذه السحب ولكن بدرجة انذار أقل، حافظنا على اللون الأصفر في حين ارتأينا المرور إلى اللون البرتقالي بتونس الكبرى، سوسة، المستير والمهدية. بطبيعة الحال حسب المعطيات الأولية هذه خلينا نمر إلى اللون البرتقالي تحسبا لارتفاع المياه، منسوب المياه، تحسبا لمخاطر قد تنجر من هذه الظواهر الجوية.
0: اللون البرتقالي ساري المفعول لليلة وغدا، ولا غدوة تنجم تتبدل معطيات أخرى؟
1: هو في الحقيقة اللون البرتقالي في خريطة اليقظة ينتهي إلى حدود يوم الغد على الساعة 7 صباحا. بطبيعة خريطة اليقظة نقوم بتحليلها مرتين، 7 صباحا والخامسة مساء. 7 صباحا ليوم الغد سيكون لنا حديث آخر بعد كل التحاليل وكل التوقعات التي نعتمدها في بداية الصباح لنصدر نشراتنا الجوية. بطبيعة الحال إذا لازم الأمر، هذا اللي نأكدوه لكون إذا لازم الأمر باش نخليه اللون البرتقالي نخليه، وإذا كان لازم الأمر نعود إلى اللون الأصفر نعود إلى اللون الأصفر. الأرجح في هذا الكل لكون سنعود إلى اللون الأصفر بطبيعة الكون الوضعية الجوية يوم الغد ستكون أيضا

0: مولئ بنزول امطار مؤقته رعديه في الواجهه الغربيه للبلاد ثم تشمل الجهات الشرقيه. تقريبا الكلام هذا قاعدين نعاودوا فيه بطبيعه
1: بدنا نذكروا انه باش تشمل مؤقتا المناطق الغربيه في الفتره المسائيه معناتها مش في الصباح هكا ولا
0: لا؟ في الفتره المسائيه، الفتره الصباحيه عاده ما ان نشهد استقرار يعني في العوامل الجويه يعني سحب حتى وان تكاثرت او تكاثفت. بعض الامطار المتفرقه ممكن غدوه تتسجل صباحا، ولكن مساء تتشكل هذه السحب الرعديه على طول الواجهه الغربيه ثم تبدا بالتنقل تدريجيا وتتفرع نحو الجهات الشرقيه. هذا
1: نفس نفس المسار نتاع اليوم، نفس
0: المسار. نعم، السيناريو يتكرر، تنشأ السحب الرعدية في الواجهة الغربية ثم تتنقل نحو المناطق الشرقية. بتبعة الحال أثناء تنقلها أو في بدايتها ممكن تحصل على كمية طيبة من الأمطار. المهم في هذا الكل هو متابعتنا لهذه الحالة الجوية والتدخل لتحليل خريطة اليقظة.
1: مناطق الوسط والجنوب معنية غدوة بتقلبات وإلى لا؟
0: غدوة في الحقيقة الواجهة الغربية للبلاد من جندوبة، الكاف، سليانة، القصرين أو حتى شمال ولاية قفصة معنيين بهذه السحب الرعدية، ثم تتفرع نحو الأماكن الشرقية على غرار القيروان، الزغوان، تونس الكبرى بدرجة أقل من هذا اليوم بدرجة أقل، وجهة الساحل سوسة المستير المادية معنيين بهذه التساقط.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. نعم. شكرا المهندس من معهد الوطني للرصد الجوي سيد سرحان الرحالي، شكرا لك. موصل معكم مشوارنا، مرحبا، 7:31 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعه.

0: تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. كان حاضر معنا بكري شوية مهندس المهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي اللي فسر لنا إسناد اللون البرتقالي لسبع ولايات تونسية بعد نزول الكميات هامة من الوضع الجوي. هذا الإسناد يقول سالي المفعولي لغدوة سبعة متاع الصباح يشمل ولايات تونس الكبرى وولايات الساحل الثلاث، والحذر واجب في هذه المناطق ربما لتراكم المياه في عدد من المناطق هذه. إن شاء الله ربي يحمي الجميع، سيسر واحنا وإن شاء الله سلامات للناس الكل. مرة نمشي ونحكي شوية نبدل شوية معش نحكي على الطقس، ربي يعطي خير وإن شاء الله كل ما يعطي باللطف. نمشي ونحكي على البيع المشروط، الكراس المدعم، برشا أولياء رحلة البحث عن الكراس المدعم قولك ما هوش متوفر لكل المواطنين، وكي نمشي للمكتبة يفرض علي أني باش نشري من عنده لدوات الأخرين باش يعطيني كراس مدعم. شنية هي الوضعية وشنو اللي تم رصده من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. الكاتبة العامة للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة سيدة جليلة العبيدي، مرحبا. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا مدام هدى،
1: تحياتي لك.
2: مرحبا عايشك، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا.
2: شكرا اللي... على الثقة.
1: شكرا يفضلك يا للا، مرحبا. شنو اللي رصدتوا واللي تبعتوا خلال هذه العودة المدرسية من تجاوزات في البيع لأدوات المدرسية للتلامذة والأولياء؟
2: الحقيقة بلغتنا تشكيات من المواطنين أولا، وإحنا عملنا رصد ومعاينات ولقينا برشا إخلالات. الله غالب في كيما في كل مناسبة في رمضان ولا غير رمضان ولا في العيد ديما فما عنا صعوبات وعنا إخلالات. التشكيات اللي وصلت مع المواطنين، العديد من التشكيات أبرزها هي صعوبة اقتناء الكتب المدرسية دفعة واحدة.
1: أي.
2: شو معناها؟ معناها كي تمشي للمكتبة مثلا مستوى كامل مثلا دوزيام اني سيونس ما تلقاش الكتب الكل، مش معناها راه مفقود. أي. هو المكتب يجي يمشي شري شوي شوي شوي دو فاسون اللي هو يمشي يشري الكتب يزمو يتنقل البقية يلقاهم في المكتبات الأخرين. هنا باش يخسر المواطن وقت ومجهود باش يلمك الكتب هذيك. دونك نتصور المدة الجاية بالك تتحل المسألة. المشكل الكبير هو البيع المشروط في علاقة باحتكار وحجب الكراس المدعم. هنا فما مشكل كبير كبير في البيع المشروط. معناها أنا توا معتمديات متاع منوبة، باش أعطيك مثال متاع دوار هيشر. دوار هيشر اللي هي منطقة فقيرة نوعا ما. معناها تشرط عليه يقضي ما بين 60 و 80 دينار باش تعطيك أربع كراسات مدعمة. هذه بالرصد والمعاينة. مثلا هذه حاجة أخرى زيدة مهمة جدا هي عدم إشهار الأسعار. كي تدخل كل حاجة يسمك تسأل عليها وقتها، هي هذه مخالفة يعاقب عليها القانون. فما زيدة التخفيض الوهمي، كل ما يقول لك رو فما تخفيض في الأدوات المدرسية عمرك ما تصدق. هنا هذه 10% 5% والمكتبات الكبيرة والمزينة ولا الصغيرة شرتو في الأدوات المدرسية خطر هامش الربح باش تلقاها غاديكا وتنفسر لك علاش من بعد. ثم المخالفة زيدة الكبيرة مثلا في تبربة وإلا في دوار هيشر ولا في المرناقية ولا في الأسواق الأسبوعية هو ترويج مستلزمات غير مطابقة للمواصفات. معناها أدوات مجهولة المصدر تحتوي على مواد مضرة بصحة المتعلم. يعني خارج مسلك التوزيع، يعني خارج الرقابة. حاجة أخرى، عرض أدوات ذات أشكال مضللة مثلا يبيع القوم في فورما متاع فريزة مثلا ولا في شكل أنزاسة مثلا، يغري الشاري، يغري الولي ويغري التلميذ. ذيك راه غير تنشيزم تشري قوم عادي من مكتبة عادية القريبة منك اللي مستانسة اللي عندك فيها ثقة، راه ذيك ضرب صحة المتعلم. فما حاجة أخرى هو الانتصاب الفوضوي. في العشويات تلقاهم يجيبوا هك السلعة قلمات وقومات يحط باش ويبدأ يعرف فيها وهي كالسلعة ذيك مهربة وخارج مسلك التوزيع،
1: ما تعرفش على شنين مكونات متاح،
2: ما تعرفش عليه. حاجة أخرى الأسواق العشوائية مثلا في السوق، مثلا السوق الأسبوعية مثلا نهار الجمعة مثلا في تبربة وإلا في منوبة ذيل، ولا تلقى ثمك الأدوات هذيك في السوق الأسبوعية تلقاهم موجودين. وفما حاجة أخرى جات جديدة اللي هو تغيير النشاط التجاري دون ترخيص، يعني الجمع بين أنشطة غير متجانسة. مثلا هو في سيول العام يبيع البلاستيك ومواد التنظيف، يولي خلف المواد التنظيف والبلاستيك يزيد يكمل ينصب الكرارس والأدوات المدرسية ويكمل يبيعها. الإخلال أهم زادة، كلهم مهمين روعة، أما لغالب
1: كلهم تجاوزت
2: بالجملة. التجاوز هو تجارة إلكترونية، التجارة الإلكترونية سرتو في المحافظ وفي الميدعة، معناها التبليه غير يقاوم المواطنين غير قابل للمواصفات. راهو أنا ما فهمتش معناها، راهو كيقول لك راهو تبلية ب10,000 ولا ب15,000، تهو القماش أغلى، معناها ما تنجمش تشري تبليه من بعد كي تجيك
1: لازمك تفهم وحدك،
2: لازمك تفهم وحدك راهو ولا غالب. الكرتابة نفس العملية، معناها التجارة الإلكترونية ابعد عليها لو ماكسيمو،
1: معنى حاجة تقلبها بين يديك وإن شاء الله وانت تسلك. هاي فلا
2: صحيح. هنا احنا كمنظمة دفاع عن المسلك قاعدين نعمل التوعية والتحسيس للمواطن، خطر هو راهو تحب ولا تكره هو المفتاح، هو بيده كل شيء. أول حاجة يلزمه يمشي يقتني من المكتبة اللي تعود يشري منها. أول حاجة هو حتى كان ما عندوش فلوس باش يعملوا لهم في الأحياء هذه، يعملوا لهم فاسيليتي دو بايمون. حاجة ما ياخذش قروضات. حاجة أخرى عدم الانبهار بالمعروف، معناها تلقى ستيلو فيه مثلا من فوق بغبي ولا فيها حاجة ترعش ما تشريهاش، تنتي أصل الطفل أول حاجة غير صحية، ثاني حاجة هو مش يقرب شقد له بها روك ستيلو ذاك اللي المزيان وإلا فيها العروسة ولا الريش اللي يبدأ فوق ستيلو ورزين عليه. اشري لو مينيموم دو سبستانس كيما كنا قبل، ستيلوات اللازمة، الأدوات المدرسية الزيادة لي. ديجا انت في ديسمبر، في قبل ديسمبر، في نوفمبر شو تشري ادوات اخرين للامتحانات. ما فماش علاش ترهق نفسك بالحاجات هذوما. وعدم الخضوع للبيع المشروط، جست يعلمونا برك اون فوا شرطت عليك، والابلاغ في في في اقرب وقت، هو ما يعرفوا تليفوننا وعندنا مكاتبنا المحليه. ثم خلف التوعية والتحسيس، احنا حتى اترافير الصفحات كيف نتلقاو الشكاوي وننسقوا. الحقيقة الولاية عاملة مجهودها في المعتمديات الكل، نراسلوها يوميا بالإخلالات، ونراسلوا كيف الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة، ونكثفوا احنا زادة كيف من حملات المراقبة والمعاينة، ونوصوا ساعات للوساطة. معناها ساعات كي نلقاو حل، أما التجارة الإلكترونية مش ديما تلقى حل، المكتبات يخافوا، أما التجارة الإلكترونية مش ديما ساعات معناها تلقاها باج ماهيش صحيحة، فهمت؟ دونك أصل يبلوكيوها ويسكروها ويسكروا باج ويحلوا باج أخرى، وما تلقاش معناها ويمشي تمشي فلوسك المواطن اللي هو معمل عليها تمشي هباء منثورا، دونك ما يقعد فيها شيء. دونك هذا هو
1: أهم التجاوزات. أنا فقط حبيت نسألك شوية على الكراس المودعة، مدى توفر الكراس المودعة في المكتبات؟ تحكينا على البيع المشروط، قلت يفرض عليه 60 ولا 80 دينار شي من عنده باش يعطيه 3 ولا 4 كراسات، فما الكميات اللازمة الكراس المودعة ولا مناسباتي ولا كيفاش؟
2: هو لا، الحقيقة احنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك احنا شفنا اللي هو الكمية لا تفي بحاجة المواطنين. صحيح نجم تخرج ألاف وكل شيء، أما هي إذا باش تكفي 10% تقريبا، نقولوا احنا 10%، لكن فما ياسر محابات يتعطاوا لناس معينين، على ذلك فما بيع مشروط، وهي الكاليتي نتاعها باهية، خاطر معناها تقري يعني أجيال طلعت بها الكراس المدعى، دونك سومها باهي برشا، فهمت؟ على ذلك يتلزم المواطن يحب يشري منها، فهمتني؟ أما هي الكمية ماهيش متوفرة، ما كانش ما نقولوش راه فما بيع مشروط، هو في حد ذاته المكتب يجي يقول لك أنا ما شريت إلا ما عملوا لي بيع مشروط.
1: فوالا.
2: تقول له أنت علاش تعمل؟ يقول لك أنا بيتي شرطوا علي، نشري بالملايين باش يعطوني كمية كذا.
1: اللي هو نورمالمون معناتها مخالف القانون.
2: أي.
1: وشنو هي العقوبات نتاع البيع المشروط؟
2: فما عقوبات كبيرة تتراوح، أنا ما نجمش ندخل فيها التفاصيل هذه، لكن تتراوح. التجارة هي اللي تحدد نوع البيع، أسك هو معناها بالحق وما خاطر كيف يجيو كمواطن معناها يسألوه، فهمت؟ مش بالواحد، دونك هو أسك أنجاجي في الخطأ نتاعه ولا. أما العقوبة المالية هذه عقوبة كبيرة باش تكون عليها. تفهمتني مدام.
1: واضح. شكرا لفضلك، شكرا على كل هذه المعطيات وعلى كل هذه التفاصيل. كتب العام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة سيدة جليلة العبيدي، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا وإلى اللقاء. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 7:46 على موجتنا.
0: في 60 دقيقة

مرحبا بكم، وصل معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على التفاعلات بخصوص موضوع الكراسي المدعم. يقول لك الاغلبيه متاع المواطنين عندهم نفس الاشكال ونفس الوضعيه اللي هو ماهوش موجود ومش متوفر بالكميات اللازمه. تحياتي الحمدي، اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا ليك على التواصل وعلى التفاعل. سميه الهواري مرحبا، امي عبد الله مرحبا، حافظ هجدي مرحبا، شكرا نصاف الدهش، سونيا سيسي مرحبا، سيدة يحيى مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا فدوى بيبي أهلا وسهلا، شكرا ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم من سكل فرس العياري أهلا وسهلا، مساء الخيرات مومنتي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم من سكل يعطيكم ألف صحة مرحبا، شكرا على التفاعلات. احنا بصير معكم شوارنا بعد شوية بش نحكيه على الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى، لموسم الحبوب. الموسم مهم ومهم جدا، معناتها خاصة بعد نزول الغيث النافع بكمية إن شاء الله ربي تكون هامة في كل المناطق، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف. شنو آخر الأرقام وشنو حصيلة متاع الموسم اللي فات، شنو الاستعدادات، شنو لازمنا من توا نوفره للموسم الجديد. فلاحة أكيد على حر من الجمر، نعرف البذور والأسمدة وغيره مع الأمطار وربي تأخيره. إن شاء الله ربي يكون موسم بطبيعة في مستوى الانتظارات ومستوى الأمان. نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويته.

0: ميوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ميوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فام. عسلامة. تونس تدين بشدة الهجمات الأثيمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وتعرب تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. كما تجدد تونس دعوة إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة انذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم الخميس وغدا الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت والتي تجاوزت في بعض المناطق 40 مليمترا، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان رحالي. وأضاف رحالي خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن درجة الانذار تنتهي يوم غد الجمعة على الساعة 7 صباحا ليتم إعلام المواطنين بكل المستجدات.
2: أثرنا المرور إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. اللون البرتقالي استوجب نتيجة الأمطار الكبيرة والغزيرة اللي في ظرف زمني وجيز تقريبا فاتت 40 مليمتر تحيح اللي تصحب الرعدية هذه، يعني الفترات الأولى من الخريف، وبطبيعة الحال بكميات هامة نتيجة صحب رعدية بدأت تشكلت بالواجهة الغربية للبلاد تحديدا بكل من باجة وجندوبة، ثم تنقلت في مسارها نحو الأماكن الشرقية بطبيعة الحال لا مسافة تليانا زغوان وصولا إلى تونس الكبرى نابل، وأثناءها خروجها إلى المجالات الشرقية كان نصيب الساحل سوسة المنستير والمهدية من الأمطار بشكل طيب. الكميات تكون بين 30 و 50 مليمتر وتصل محليا إلى حدود 80 بكل من ولايات سوسة المنستير والمهدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. اللون البرتقالي في خريطة اليقظة ينتهي يوم الغد على الساعة 7 صباحا. بطبيعة خريطة اليقظة نقوم بتحليلها مرتين، 7 صباحا والخامسة مساء.
1: مركز التكوين والتدريب المهني بجبليان استقبل اليوم الخميس حوالي 280 متكونا جديدا موزعين على 9 اختصاصات وثلاثة مستويات تزامنا مع انطلاق السنة التكوينية الجديدة. وأفادت مسؤولة الإعلام والتواصل والمرافقة بالمركز كوثر بن رمضان في تصريح لمراسل ديوان فام أن السنة الحالية تشهد الترفيع في عدد مواطني التكوين واعتماد 4 دورات سنويا، بما يتيح فرصا أكبر للراغبين في الالتحاق بهذه المسارات. وبينت مسؤولة الإعلام أن المركز يضع على ذمة المتدربين طاقة استيعاب تقدر ب 250 مقعدا مخصصا لخدمات الإعاشة، إلى جانب توفير 142 سريرا للإقامة والإيواء.
3: تلقت اليوم الخميس 7 سبتمبر 2026 السنة التكوينية بمركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة. اليوم استقبلنا 280 متكون جديد بالإضافة إلى متكوني السنوات الفارطة موزعين على 9 اختصاصات في 3 مستويات تكوينية مختلفة. وفر المركز خدمة الإقامة والإعاشة بطاقة استيعاب 250 كرسي و 142 سرير. شهدت السنة التكوينية 2026-2027 جملة من المستجدات اللي تسعى لتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل، منها الترفيع في عدد مواطن التكوين، اعتماد إن شاء الله 4 دورات تكوينية سنوين اللي هي سبتمبر نوفمبر فيفري وأفريل، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة.
1: في العالم، البرلمان الأوروبي يقر اليوم نصا تقدمت به قوى اليمين بدعم من اليمين المتطرف يدعو إسبانيا والمغرب إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة في جويلية الماضي ولا يحق لهم البقاء في أوروبا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام. وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب ديران توت لا سمان على ديوان اف ام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان اف ام، حكاية غرام.
4: فلاش سبور. مساء النور، مرحبا بكم من اسكل في الفلاش سبور. مباراة المؤجلة لحساب الجولة الأولى والرابعة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون نهار لحد 20 سبتمبر، بداية من الأربعة متاع العشية حسب التعيينات التالية وكذلك تعيينات الحكام اللي كان اليوم الكشف عليها. بالنسبة لمباراة مؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية، الاتحاد الرياضي بن قردين ونادي حمام الأنف، الحكم نضال الطيف، في الفار هيثم جيرات. مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة، النادي الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي، الحكم حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي والنادي الصفاقسي نادي البنزرتي. بالنسبة لحكم الفار حسام بن ساسي، حكم الساحة بليتو حسام بن ساسي، وحكم الفار دافيد سمايتيش من سلوفينيا. لاعب المنتخب الوطني التونسي ونادي كولن الألماني الياس السخيري قرر الاعتزال دوليا مع المنتخب التونسي بشكل رسمي اليوم. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، كانت نشرت بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعلن فيها نهاية مشوار السخيري مع نصر كارتاج، تمنيت له التوفيق في مسيرته. الجامعة تقول شكرا الياس السخيري على كل شيء، 11 سنة وفاء وتضحية وفخر للراية الوطنية نصر تونس للأبد. بالنسبة لياس السخيري في تدوينته يقول عشنا أوقات ممتعة مع المنتخب التونسي فيها برشا فخر، كيف أوقات صعبة لازم نتعلموا منها. يقول فخور جدا بانتماء قميص المنتخب الوطني التونسي وتمثيل بلادي في 3 مونديالات و4 كؤوس إفريقية. لياس السخيري يقول نتمنى التوفيق لكل عناصر المنتخب التونسي وليكيب ناسيونال في الاستحقاقات القادمة من أجل إسعاد الشعب التونسي. اليوم تم تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، كانت مبرمجة الأربعاء متاع العشية في استاد الهيدن نايفر إلى موعد لاحق بسبب تهاطل الأمطار بنسبة كبيرة واستحالة إقامة المباراة. نادي حمام الأنف تعاقد مع المهاجم زياد بن سالم بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. بن سالم تقمص أزياء عديدة النوادي التونسية برزها النادي الرياضي الصفاقسي نجم المتلوي والملعب التونسي، مع الإشارة أن الفريق اتفق رسميا مع المهاجم السابق لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين رفيق الكامرجي وكذلك المهاجم ياسين الشمخي. ختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية، البداية باش تكون بالليغا في إسبانيا، نحكيه على مباراة ريال بيتيس وختافي اللي انتهت هدف مقابل صفر لأصحاب الدار. بالنسبة لمالاغا وريال بلد الوليد، مباراة تنطلق 8:30 متاع الليل. أبرز المباريات اليوم في اليوروبا ليغا، الجولة الافتتاحية من المسابقة الأوروبية، نحكي على مباراة يوفنتوس الإيطالي يواجه فيها اليوم فريق نيمبيغين. مباراة بداية من 8 متاع الليل، حاليا 10 دقائق 0-0، وكريستال بالاس يواجه في نادي ليخ كيف 0-0. نحكيه أيضا على المباريات المتبقية، أبرز لقاء بين ريال سوسيداد وبورنموث الإنجليزي حاليا 0-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيت ناديوانا فان.net.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. نجات الصغيرة، يمسافر وحدك تسلطنتوا معاها، ان شاء الله تكونوا الغنية هدايا هدايا المعز المنوبي اللي طلبها من صبري بارح، ان شاء الله عملت بها جو، ان شاء الله عجبتك الغنية يا معز. يلا مواصل معاكم مشوارنا، مرحبا بالجميع حتى للتسعة. حكينا في الجزء الاول على تقلبات الجوية والوضع غدوة وغيره، حكينا على البيع متاع الادوات المدرسية والتجاوزات اللي رصدها من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك. باش نمشيو كي تنزل أمطار نفكروا ديما في الموسم الفلاحي هكا ولا لا، ويستبشر الفلاح في كل ربوع هذه البلاد العزيزة بكل قطرة تنزل، وخاصة واحنا على أبواب موسم الزراعات الكبرى، القمح والشعير، في خاصة في ولاد في برشا بلايس، هي مش كان في الشمال الغربي، ولينا نشوفه حتى في زراعات في سيدي بوزيد، دخلت للإنتاج القيروان كذلك، تطاوين وغيره من المناطق، وهذه حاجة تفرح برشا. شنو آخر الاستعدادات لموسم الحبوب وكيف كانت حصيلة الموسم الماضي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا في الأجري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي الفلاحة وصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى سيد حمادي البوبكري. مرحبا، لو سهلا، شنو حوالك سي حمادي؟
2: عايش كخت هدى، مرحبا بك، مرحبا بكل السادة مستمعين ومتابعين ديوان فام وكل العاملين في المؤسسة الإعلامية وكل الإعلاميين في تونس.
1: شكرا لفضلك
2: العزيز.
1: شكرا لفضلك، مرحبا يا سي حمادي. نبدأ بالموسم الفارط، شو التقييم، شو آخر الأرقام، شو آخر المعطيات، ومن بعد نمشيو الاستعدادات لهذا الموسم.
2: مجدد شكرا. هو اليوم وقعت ندوة وطنية نظمها ديوان الحبوب تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية، واشرف عليها السيد مدير الديوان بتكليف سيد وزير الفلاحة، حضور رئيس اتحاد تونسي الفلاحة والصيد البحري وكل المتدخلين، على غرار المدير العام للخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية، لأنه شفت أثناء معناها كان هناك تدخلات من الحماية المدنية، كان تدخل ناجع في كل المجالات وسواء غابات أو حرائق أخرى. اليوم الندوة ذي هي ندوة تقييمية للموسم الماضي لتجميع الحبوب. الموسم تجميع الحبوب تعدى في ظروف طيبة جدا للموسم الثاني على التوالي، وهذه ربما رسالة اعتراف بالجميل لمؤسسة ديوان الحبوب ولوزارة الفلاحة، وأنه تعدى الموسم في التجميع ربما نقول صفر من الأخطاء أو غيره أو ضياع الواحد، لأنه الديوان انكب على

0: تضافر كل الجهود وبدخول شركات جديدة لإكثار البذور اللي نوجه لهم كل التقدير والاحترام. وصلنا ل 524 ألف تم بذر عام ناول. تعرفوا الموسم الفاتح
1: قديش عطاونا هال 524 ألف قنطار؟
0: مش 524 ألف، خاطر ثم فلاحة عندهم حبوب متاعهم زرعوها، ما احنا زرعنا حوالي 991 ألف هكتار في السنة الفارطة، فيهم 834 ألف مناطق الشمال الغربي مناطق الشمال، و 157 ألف هكتار بالوسط.
1: نحكي على 25% من الحبوب الممتازة اللي زرعناها، قديش هما 524 ألف قنطار هكا حبوب ممتازة؟
0: 524 ألف قنطار بذور ممتازة.
1: قديش عطاونا في المقابل؟
0: ما تنجمش تعرف قداش، لانه مش زرعناهم كان هما هذوما ما يزرعوش، يزرعوا ربع المساحه. احنا كنا قبل نزرع في البذور الممتازه في حوالي 10% من المساحه، اذا كان المساحه 991000 كنا نزرع في قرابه 10000 هكتار من البذور الممتازه. اليوم انتقلنا مثلا مليون باش نزرعوا الربع نتاعو، حوالي 250 او 270000 هكتار بذور ممتازه وبذور مثبته، وهي اللي تعطينا روندمون، ونطمح وانه نوصل ل 40، لانه ثم بلدان مجاورين وبلدان اوروبيه وصل 50% من البذور الممتازه، لانه تعرف البذور الممتازه عندها جوده عاليه، عندها روندمون خير، وكذلك زاد ربما تكون حتى هي اقل كلفه من الامراض الفطريه من البذور العاديه. الموسم عمناول، الحاجه الوحيده اللي ربما اليوم اجمع عليها كل خيال، وانه عمناول تم برمجه 120 الف طن من الدي ابي، ولكن الحق يقال وانه وصلنا كان 81 الف في المقابل، انه ماده الامونيت عمناول اللي على عكس السماء كانت مبرمجة 221 ألف، ما جاتنا كان 150 ألف، وهذاك اللي خلى عمناول معناها المحصول طايح شوية عند الفلاحة. ربما لو كان كنا زرعنا شوية أمونيتر بزايد وحذرنا رواحنا، بحكم أن الأمطار عمناول الأمطار كلها في كامل تراب الجمهورية محسوب موجودة، وخاصة في مناطق الإنتاج كانت أمطار خيرة تربي، ولكن ناقصة أسمد وناقصة رنا واحد وناقصة عيني، هذاك علاش حتى اللي روند ما وصلنا 11 مليون قنطار في المقابل في السنة الفارطة وصلنا 12 مليون و 600 ألف قنطار. يبقى الاستعداد للموسم
1: الجديد
0: الجديد اللي ربما اليوم كنا ندعو بكلنا، ثم موضوع مهم جدا في تونس، وأنه التداول الزراعي لم يشهد تطور، بل شهد نقص كبير ياسر ياسر لا يتعدى 8-9% معناها من المساحات فيها التداول الزراعي. والأجدى والأنفع لذلك أنه نركزوا على التداول الزراعي لضمان استدامة الحبوب، خاصة في المناطق البعلية، لأنه عنده تأثير كبير في زيادة الإنتاج، في نقص الأمراض زاد كيف معناها الحق دائما وابدا. كنا نزرع في الفول المصري برشا وقت اللي الدوله رسمت سياسه صحيحه، وكان الفول المصري موجود مسعر مسعرات الدوله مسعرات الوزاره، كان فيه شويه خدمه، وكنا ننتظر وانه باش يبقى ذاك، لكن تخلت الدوله على الامور هذه وما عادش ولا عند الخواص السيد، وزيد دخلت عليه معناها العشب الهلوك في باجة أضر بالحقول هذه، وأضر زاد اسماء حتى الهلوك هذا نوع من العشب أضر حتى بنوارة الشمس تعبهم ياسر خيان الفلاحة في باجة وفي بعض بقايا اليزرة في القلوب. اليوم نشوف أنه كذلك المساحات اللي كانت مبرمجه بقوليات نقصت، توا ركزوا شويه من المفروض على الزراعات الصناعيه مثل الكلزة والكتان واللفت السكري، لانه هذايا راهو يعاوننا برشا، اولا في المداخيل من ناحيه الزيت بالنسبه للكلزة، واللفت السكري كما تعرفوا هي سياسه معناها موجوده في تونس وفيها تدعيم كبير من الدولة وفيها عناية كبيرة حتى من سيد رئيس الجمهورية.
1: كل تداول زراعي متى عام؟
0: كل تداول زراعي يلزم اليوم نركز عليه، لأنه وقت نركز على التداول الزراعي ونخدم أرضنا بالقدات واللي عدنا نتائج ملموسة واللي عدنا إنتاج
1: معناتها عام بعام هكا ولا معناتها عام نعملوا قمح وشعير مثلا وعام نعملوا كلزة
0: صحيح. التداول الزراعي هو نزرة وقمح، نجموا نزرة وعام اخر شعير والا فارينة، ولكن

0: العام الثالث اوبليغاتوارمون يلزمك تبدل تزرع فول، تزرع جلبانه، تزرع كلزه، تزرع حلبه، تزرع انا اكل التداول الزراعي هذاك يخلي خصوبه الارض ديما متجدده، وقت اللي تلقى خصوبه الارض متجدده بيحاول لها تلقى الانتاج خارق للعاده وما يكونش المردود. اليوم نحكوا على مردود توا نزرعوا 991000 ولا 990000 ونحكيوا على 11 مليون قنطار، مهما تكون مازال زوز ملايين عند الفلاحة، مازالوا 3 ملايين، مازالوا 4 حتى 15 لي روندمون ما عادش نحكوا عليها. وهذايا كيف نحكوا على معدل الانتاج بما فيه معناها المساحات السقوية اللي هي تغطي حوالي بين 7 و9% للمردودين تاعها. السنوات الفارطة كانت مردودية خارقة العادة، خاصة في ولاية الوسط في القروان بالذات وفي سيدي بوزيد، كنا نأمل وأنه القطاع هذايا يلقى عناية أكثر ودعم أكثر، خاصة ولهوة أكثر خاصة من البحث العلمي، ما نطالبوش حاجة أخرى، لأنه الحبوب المروية يلزمها عناية كبيرة خاصة في المتابعة في الأمراض الفطرية وفي المدوات وفي الأسم دمتاحة زي ما تعطاه في وقتها، وبش تبقى كالنبتة ذيك تقاوم حتى الستريس، تقاوم الواحد الرين المرة معناها العناية والوسناء. ثم لي روندمون في القروان طايحين برشا، وصل الفلاحة معناها عبارة تاخذ 38 و40 و50، وهذا راهو خسارة للمجموعة الوطنية قبل ما تكون حتى خسارة للفلاح. فيما يخص السناء تمت برمجة حوالي 1095 هكتار، 1095 معناها لا اله الا الله محمد رسول الله، الهكتار مبرمج فيها 402
1: برمجة زراعة،
0: مليون و95 ألف هكتار مبرمج هاتي السنة معناها بالنسبة للواحد. عندنا بذور ممتازة
1: قمح وشعير معناتها نحكيو
0: كلها بطبيعة فيها قرط وفيها القمح وفيها الشعير وفيها فارينة وفيها فيها حتى الفول والجلبانة وغيره. التداول بالنسبة للبذور الممتازة السنة عندنا حوالي 492 ألف قنطار.
1: وعلش أقل من عمناول،
0: أقل شوي من عمناول نظرا للظروف المناخية اللي وقعت، ولكن هذا لا معناه ما يهتمش فرق كبير برشا برشا، لأنه خيان الفلاحة السنة عندهم الجمع مش يخلوا بطبيعتهم زريعتهم شوية من السمو سيليكسيوني اللي عنده ينجم يخلي ويزرع، ما الناس باش نطيحوا بحول الله في نقص بالنسبة للبذور جملة وتفصيل. عندنا فيها 418000، تعرف سياسة الدولة هي التوجه لزراعة القمح الصلب، عندنا 418000 قمح صلب، 59000 قنطار فارين و 15000 قنطار شعير، هذايا بالنسبة للحبوب. يبقى موضوع المستلزمات الانتاج او مدخلات الانتاج، هي في الواقع المادة الاهم والاستراتيجية اللي عم ناول كانت خير مسناء اعتقادي. بأبريل المبرمج هو 120000 طن، حاليا موضوع عملها كان 27000 طن، ان شاء الله معناها تكون مساعي كبيرة لدى المجمع الكيميائي انه باش يحضر الكميات هذه في اقرب وقت. بالنسبة للفوسفات في تارك 45 عندنا معناها 40000 طراتة موجودة عندنا وموضوع على الذمة دي ما عندناش فيها اشكالية. يبقى المادة الوحيدة اللي عملناها والمفقودة هي مادة لامونيتر، تم السناء على بكري معناها اخذ جميع الاحتياطات اللازمة في طرف وزارة الاشراف وخذوا على عاتقهم وانه يقعدين يوردوا في بوند كوموند فيه 110000 طن من مادة لامونيتر، ووصلت منها تو حاليا لتونس 50 والبقية تأتي في الشهر هذا والشهر القادم بحول الله. معناها الموجود حاليا في المراكز عندنا حوالي 30000 قنطار طرناطة من مادة لامونيتر، وكل اللي بزوان تاعنا في تونس في حدود 220000 طرناطة. هذايا العموميات معناها الموسم
1: الجاي. أهمية الأمطار اللي نزلت مع تسحابات تهيأ قادرة باش نزرع ولا مازال بكري؟
0: لا مازال بكري. شوف الزراعة هي لو شوف تبدأ في عاداتنا في التقاليد القديمة نقولوا نبدو دائما وأبدا في 15 نوفمبر 15 ديسمبر، ولكن أمام التغيرات المناخية وأمام التطرف المناخي الموجود تو على بلدان شمال أفريقيا وبعض بلدان البحر المتوسط، اعتقادي هو أن الفلاح يخزر على روحه إذا كان ثم مطر واحد ممكن أول نوفمبر وفي أكتوبر يبدو الناس يزرعوا كما القروان مش يبدو مطبيعاتهم على بكرة لكن يبدو من أكتوبر يزرع على روحهم. العملية مرتبطة دائما وأبدا بالأمطار. إن شاء الله ربي يغيثنا ربي يعطينا بشيء رفق على بلادنا. شفت معناها مطر اليوم كيفاش في تونس العاصمة. أنا حضرت بقيت من شيء كبير وباش روحت أكثر من ساعة ونص وإحنا واقفين باش الإنسان ينجم يروح لدار. معناها ربي قدر الخير. هذاك هو معناها التطرف المناخي والتغير المناخي تولي المطر تصب بالكيفية هذيك وبالكميات هذيك تولي تعطل بالطبيعة. ولكن بالنسبة للقطاع الفلاحي هو مؤشر إيجابي جدا. إن شاء الله ربي يعطينا بالمطر ويعطينا بالخير لأنه المطر كل ما تصب فيها فائدة ولو فيها بعض المضار ولكن ريكوبيرابل لأن غالب هذيك هي كل حاجة عندها حاجتها.
1: إن شاء الله كل ما يعطي باللطف إن شاء الله. غدوة أكثر باش تتركز على المناطق الغربية معناتها الأمطار حسب المعهد الوطني لرصد الجو.
0: ما فماش حاجة برا كان الريح
1: فما سليانة شفت أمطار كنت غزيرة نوعا ما اليوم
0: نوعا ما في شوية مش حاجة كبيرة لكن إن شاء الله غدوة الحي ربي يرزقنا بالمطر ويعطينا بشيء رفق وراه الأمطار دائما وأبدا الأمطار راهي أمطار خير فيها فايدة الميدة المائية العميقة فيها فايدة الميدة السطحية وفيها فايدة كبيرة للبراجات راهو كل ما قطرة ماء تهبط وأمطار راهو تمشي للسدود نتاعنا راهو نستغلوها بعد في مصالح الشرب راهو نستغلوها في زراعة السقوية في زراعة السقوية في الزيتون في الخضروات في الغلال وغيره وهي بطبيعة باش ترفع ترجع منفعة بطبيعتها احنا لأنه عانينا سنوات من الجفاف خايبة ياسر خاصة سنة 23 و24 كنا حقيقة واحد حتى الماء نتاع يقصدوا في الماء وفي باكر بالوضعية السماء أهون شوي وقت البراجات موجودة فيها الماء تعتبر الحمد لله ترابور على السنوات الجفاف نقول إن شاء الله ربي يحمي بلادنا إن شاء الله ربي يعطينا بسنة طيبة وممتازة وإن شاء الله يكون عندنا بحث علمي زاد متطور ويتطور لمواكبة التغيرات المناخية ذي وباش يعاضد مجهود الفلاحين لأن الفلاحين قاعدين يخدموا على أرواحهم راه ما عندهمش خدمة أخرى في خدمته في الأرض صبت المطر يخدم على روحه ما صبتش المطر يقول يستنى في رحمة ربي هذيك هي الدنيا إن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب
1: إن شاء الله ربي يعطينا باللطف إن شاء الله
0: إن شاء الله عام أخر نوصل 20 و25 مليون قنطار لما لا في تونس وهي راهي سهلة برشا إذا كانت تضافر كل الجهود نيرة والجهود نتاع وزارة الفلاحة وزارة الصناعة وزارة التجارة الوزارات المعنية اللي هما معناها متدخلين في القطاع الفلاحي بحول الله راه تضافر الجهود كلها والناس كل تخدم معناها خدمة صحيحة إن شاء الله نوصل باش نحقق اكتفاء الذاتي على الأقل من القمح الصلب ولما لا نتطور في زراعة الفارينة اللي البريطاندر قاعدين يجيبوا في كمية كبيرة من الخارج معناها الخبز الواحد لما لا ما نكونوش احنا من المنتجين الرئيسيين لهذه المادة هي والشعير وغيره نستغناه على الواحد تعرفي اليوم حتى كان عندك فلوس ما تلقاش من تشري في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية الجديدة
1: لازمنا نعمل على الواحد
0: لازم الإنسان يعمل على روحه وهي رأي الحياة هي درس احنا دائما وأبدا نأخذها دروس رينا في جائحة كورونا بفلوسك وبمالك وما عندك ما تعمل وما تنجل تشري حتى شيء لولا إنتاجك لما ضاع شعبك.
1: نعم شكرا لفضلك يعطيك الف صحة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر المكلف بالزراعة الكبرى سيد حمادي البوبكري شكرا على كل هذه التفاصيل. 8:39 على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.

0: على une.
1: على une نحكي على مدى انتشار عدوى بكتيريا القوبة لدى الأطفال. هل العدوى هذه بدأت منذ الصيف الماضي؟ شنية هي هالبكتيريا هذية؟ شنية العلامات اللي تعطيها؟ شنية الأسباب متاحة؟ الكورب مستقرة؟ طلعت؟ هبطت؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. الطبيب المختص في طب الأطفال دكتور محمد العيد يضيفنا في المباشر. مرحبا، هلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا، مساء النور، وسعيد جدا من المشاركة معك في
1: مرحبا نورتنا. شكرا دكتور، أهلا وسهلا. هكا القوبة اسمه معنى التصحيح الاسم كي ذكرته ولا غلط؟
2: والله الاسم بالعربية اكتشفته اليوم الحقيقة، هو معنى الاسم معنى ممكن العلمي بالعربية. احنا بالدرجة بتاعنا اسمه سيبانة، والسيبانة ما عندهاش علاقة بالسيبان معناها القملة اللي في الشعر. هي رأي مرض مش خطير بالكل، هو مرض جلدي، لكن الميزة متاعه أنه العدوى متاعه شديدة بين الأطفال. مرض جلدي معناه يمرضوا به كان صغار، ما يعديش تقريبا الكبار. هي تبدأ كي الحبة صغيرة، ومن بعد تعمل كي لمبيل، وينتشروا لمبيل يكون بصفة كبيرة حتى في الشعر وفي البدن، وساعات حتى تكون الحجم متاعها كبير، وتبدأ مقيحة معناها فيها المادة وفيها القيح. ما تعملش سخانة، وانتي والحالة متاع صغير معناها ساعات يبدأ صغير سيتو اللي تبدأ عنده حساسية جلدية، تنجم كما قلت لك تعمل معناها المنظر يكون معناها يخوف شوية بالنسبة، ولكنه هو مرض مش خطير.
1: كيفاش تجي معناتها المرض الجلدي هذا؟ منين تجي العدوى يعني أساسا؟ يعني صغير كي يمرض به، قلت هو صحيح سريع العدوى بين الأطفال، لكن سبب متاع خروجه لولاني شنو؟
2: هو العدوى دونك صارت في الاماكن اللي تلقاو فيها برشا صغار، في صار في البحر معناها برشا صغار بعد ما رجعوا من البحر ظهروا لهم العدوى معناها
1: العلامات هذيا خرجت.
2: هذوما ثم زاد اللي في البيسين، وثم حتى اللي في معناها الفضاءات نتاع اللعب، معناها الاماكن اللي هما بين الصغار، ولا ساعات حتى داخل معناها المحيط العائلي تلقى ثم شكون صغير مرض في العائله وصغار يلعبوا مع بعضهم ينتشر. دونك هو المشكله انه ثم شكون يتطبب وحده، خاطر هذايا ما يعرفوش برشا عباد. دونك ثم شكون يحسبه بشوغر، ثم شكون يحسبه حصبه، ثم شكون يحسبه حساسيه،
1: معناه يعطيو الدواء الغلط.
2: صحيح، بالطبيعه يعطيو الدواء غلط. ثم شكون زاد يحسبه مثلا حتى معناها امراض، ثم يمشي يداوي بالعربي معناها ثم شكون يهز المراه بالعربي، راه ثم شكون ثم خاطر في الدواء بالعربي ثم حاجات مثلا يستعملوا ماده القطران اللي هي ماده سامه وماده مسرطنه، معناها انت مش تخليها على ليزيون معناها هذوما الكادميات، ولا
1: على جلد مفتوح عبارة هكا، ولا
2: على جلد مفتوح ما مش يزيد التعفن. وانت كيما قلت في اول مداخلة انه بكتيريا، البكتيريا دونك لازمها انتيبيوتيك، والانتيبيوتيك لازم يعطيها لك الطبيب. كل حالة وحالتها ساعات نحطه معناها علاج موضعي معناها دي كريم فقط، وساعات نتلزوز نعطيه حتى دي انتيبيوتيك معناها شربان بيان سور، يوصفهم الطبيب انت والحالة. ثم معناها انواع معينه تمشي مع جرثومه هذه اللي كيما قلت لك اسمها بالفرنسي امبيتيغو، باش اللي يسمعونا خاطر كيما قلت لك الاسم العربي ما نعرفوش بالضبط شنو هو. بالدارجة في شمال تونس يقولوا له سيبانة، ممكن في اماكن اخرى عنده اسم اخر. دونك احنا نطمنوا المواطنين معناها ماهوش مرض خطير، وكان لقيت معناها الحبات هذوما عند صغيرك وحسيت انهم ينتشروا وصغيرك ما عندوش سخانه، خاطر مثلا
1: حابة تعمل ديزامبول هكا ولا لا؟
2: تعمل ديزامبول صحيت وتنتشر بسرعة،
1: طفح جلدي معناها هكا،
2: طفح جلدي هو طفح جلدي
1: يبدا معبي بالماء هكا،
2: يبدا بالماء من بعد تولي مقايحة معناها البلاصة، وتمشي من بلاصة لبلاصة، ويطلعوا معناها في الشريط الخشم والفم وفي اليدين وحتى في الساقين، وساعات حتى توصل حتى في الشعر.
1: الشريحة العمرية متاع الأطفال الأكثر إصابة بالمرض هذا قديش العمر تقريبا دكتور؟
2: هما الشريحة وين الأطفال اللي بداوا يتحركوا أكثر معناها اللي تعداو تقريبا معناها احنا نقولوا طفل معناها من عمر السنة حتى 8 9 10 سنوات معناها
1: ينجم يمرض به. وإذا كان معناتها فما طفل مصاب راهو نردوا بالنا نعملوا عزل ولا شو نعملوا باش ما يصيبش شويته مثلا؟
2: شوف هو راهو مش كل الأمراض راهو لازم نعزل، خاطر احنا العزل ديما نعملوا الأمراض اللي احنا نعتبروهم فيه مخطر، وإلا مثلا يقلقوا ياسر مثلا كيما الثاني هي القرع، وإلا مثلا الناس المولود جديد مثلا خاطر نخافوا مثلا يتعدى من البوزوغار خاطر كان يمرض في العمر هكا. احنا ديما نفضلوا العزل حتى نفسيا الصغير يقلقوا. دونك انا ديما نخيروا انه معناها يتم معناها العلاج بسرعه خير انه من نعملوا العمليات نتاع العزل، وهي ديما نرجعوا للمعنى الحاجات النظافه العاديه نتاع الانسان يدير ومعناها يغسل اليدين، هيك اهم حاجه تقريبا معناها.
1: فوالا، معناتها نمشيو للعلاج وما ناخذوش الدواء وحدنا، التطبيب الذاتي لا للتطبيب الذاتي.
2: اي خاطر هو التطبيب الذاتي خاصة أنه ثم التشخيص يبدأ غلط. معناها أنت إذا كان هو التشخيص غلط دونك هو حتى يكون مش تكون الكريم موجودة، وثم نحسوا ساعات حتى مواطنين تلقى نفس الكريم هي بيدها يستعملها لكل شيء، وإلا مثلا التنتورة اللي هو الدواء الأحمر في السابق. معناها نفس كل اي حاجه تطلع في الجلده، وراو انت كي تحط الدواء الاحمر على حاجه في الجلده انت ساعات ماموريه تطبيب، على خاطر انت كي تحطه بالاحمر ما عادش نظر، معناها ما عادش نعرفوا النوع نتاع الحبه شنو هي، خاطر ثم انواع بالطبيعه في الامراض الجلديه، انت مش مرض واحد، ثم برشا امراض. معناها تصعب الماموريه نتاع التشخيص بالدواء الاحمر.
1: نردوا بالنا معناتها فوالا. باش نستغلوا وجودكم معنا دكتور خيط برونكيوليت، ولا مازال بكري؟ بردت الدنيا، تغير الطقس، كنا في موجة حر، توا تقلب الطقس كومبليتمون.
2: حالات لا صحيح صحيح، بدينا نشوفوا في حالات نتاع برونكيوليت معناها بدات تظهر، ونتاع زاد حتى نتاع برونشيت نتاع معناها مرض الربو، معناها اللي عنده مرض الربو معناها اللي هو لاسم، معناها عنده دائرات كيف تحير شويه في الفتره هذه نتاع تبديل الطقس، وخاصه مع الهواء البارد. البرونكيوليت هي الاسم هذا ولينا نداولوه برشا برشا عباد، معناها احنا يعرفوا البرونشيت والجراجم. البرونكيوليت راهي ماهيش خاطر شكون يتفجع من الاسم نتاعها. البرونكيوليت هي برونشيت معناها نوع نتاع تصيد معناها الرئتين نتاع الصغير، وهي فيروسية صغير اللي عمره أقل من عام، معناها ما نجموش احنا صغير نقوله
1: معناها هي التهاب القصيبات الهوائية عند الرضع هكا ولا؟
2: عند الرضع اللي أقل من سنة واللي هي صحيح اللي عمره أقل من سنة، خاطر ثم شكون يقول لك أنا عمري ولدي عمره 3 سنين ده اللي عنده برونكيوليت، راهي برونكيوليت ماهيش في العمر هذا، ممكن عنده نوع آخر نتاع برونشيت. البرونكيوليت دونك هي تصيب الرضع، هي سبب نتاعها فيروس، دونك العدوى تصير دونك باللمس بالبوس وبالمعناها تقريب النفس، وخاصة هي البرونكيوليت وقتاش تكون معناها
1: خطيرة.
2: خطيرة هي خاصة في الأعمار اللي هي أقل من 6 شهور وأبعد من ذلك اللي هي أقل من 3 شهور، ومعناها المولود الجديد. وهنا نرجع لحكاية الاحتفالات والمباركة والصغيرات والأخوات، كيفاش راهو صغير من المستحسن راهو ننبوسو وننقربو النفس نتاعنا، ولا نعطيوها فلوس بيدينا، ثم شكون يوصل حتى يمد فلوس في دين المولود الجديد، هذه الفلوس اللي غالب معناها هي نجم تعمل عدوى تاع الفيروسات. وراه مش لازم انت تكون انك مريض معناها ولا لاباس عليك، نجم تكون انت حامل فيروس وانت ماكش مريض، معناها مش على خاطرك انت ماكش مريض معناها تسمح لنفسك بانك تشد مولود جديد. وهنا علاش؟ خاطر راهي برونكوليت تنجم توصل مولود جديد للانعاش اللي هو نولي ونستعمله معناها الميكينات نتاع التنفس، معناها اللي تعاون على التنفس، واللي هي تعمل الحقيقة صدمة للأم الجديدة وللعائلة بصفة عامة، خاطر تخيل أنت مولود جديد والفرحة مازالت، ويبدأ مسكين الطفل معناها راقد في الانعاش، معناها هذه البرونكيوليت اللي هي توا في الخارج موجود، ثم دواء يحمي منها ويتعطى مباشرة في الأيامات الأولى بعد الولادة، إن شاء الله يولي متوفر في تونس، على خاطر لو احنا وقت اللي يصير الضغط، خاطر احنا تو مازلنا مثلا نقولوا ما ثماش نسبه كبيره نتاع عدوى، اما ساعات تولي حتى الاماكن، خاطر الاماكن محدوده احنا في السبيطارات نتاعنا.
1: فوالا فرش مثلا للانعاش
2: صحيح محدوده، دونك احنا ماذا بينا ديما العدوى لومينيموم، والشخص كان يولي متوفر هذا الدواء معناها موجود في الخارج، حتى اذا كان هو مثلا في الدول الاوروبيه يعطيه للصغار الكل. أما مثلا كان يولي في تونس على الأقل في حالات هو مش فاكسان، هو نوع من المناعة جاهزة اللي هي تتزرع لصغير دوب ما يتولد، باش هي شنية نوع من ليزونتيكور معناها مضادات معناها أجسام مرادة اللي هي ديركت، لو كان يدخل الفيروس للصغير ديركت تلصق فيه معناها تنحيله المفعول نتاعو. إذا احنا حتى لو كان نولي متوفر في تونس على الأقل للحالات اللي هي مثلا صغير مثلا بريماتوري تولد الخديج معناها تولد قبل الوقت ولا تبدأ معناها هذه
1: أسبوعي ولا سموني يقول
2: التشاور مع صحيح إن شاء الله تصير معناها ليجين بالتشاور مع وزارة الصحة وبالتشاور مع جمعية تونسية طب أطفال، على الأقل إذا كان ما نجموش نوفروا الأطفال الكل على الأقل نوفروا الصغار اللي هما لو كان لا قدر الله يمرضوا بالبرونكيوليت تولي الحالة نتاعهم مستعفية، وإلا مثلا ينجموا يرقدوا في الأنعاش.
1: شو ما العلامات باش نعرفوا اللي صغير عنده برونكيوليت؟
2: هي البرونكيوليت دونك هي نوع متاع برونشيت، معناها صغير مش تلقاها يكح، معناها ديجا تبدأ بالخشم الصغير، يبدأ بخشمه يتسد شوية، بعد فيسا راهو الصغير بيبي قد ما يكون عمره صغير قد ما تطور الحالة يكون سريع، معناها ينجم الصباح يبدا خشمه يجري العشيه يكح في الليل يولي بصيف يتنفس معناها في ظرف ساعات معناها مش ايامات مش كيما طفل كبير والا انسان كبير ينجم في ساعات تتغير الحاله نتاعو دونك هي العلامه الكبيره اللي معروفه اللي هي صعوبه في التنفس وصغير راهو ساعات ام ولا ابوه ما يعرفش معناها انسان معناها بيبي بصيف يتنفس اللي هو بصيف يتنفس معناها صغير قاعد يتنفس وتسمع ثم صوت قاعد صوت قاعد احنا نقولوا
1: يزفر
2: يكت وينين تصفير هذا ممكن في حاله معناها
1: متقدمه
2: ما حتى من غير تصفير اذا كانوا صغير يتحسوا ينين كاين ينين والا يكت معناها تسمع في صوت وان بلوس كي تعري له كرشو تحس لما كرشو قاعده تطلع وتهبط وساعات حتى اجنبه تدخل داخل بوالوما حالات هذا متقدمه هذه هي صعوبه في التنفس واللي هي صغير ماذا بيك ما يوصل لهاش اصلا
1: تلق فوق بالي
2: ومن اللي بدا يكح ومن اللي بدا خشمه مسكر هو تعرفه عمره صغير نجم انت تمشي للطبيب دونك هو يعاين صحيح يشخص ويعاين الحاله ويعطيك الدواء على حسب شنو هو خاطر خاصه العمر نتاع الصغير كما قلت لك يحكم برشا في شنو احنا نجمو نعملو مع صغير معناها نجمو احنا بريسك نفس الحاله صغير عمره 3 جمعات مش كيما صغير عمره 3 ولا 4 شهور يختلف الدواء ويختلف التعاطي مع الحاله.
1: واضح. شكرا دكتور يفضلك على كل هذه المعطيات. شكرا يعطيك الف صحه دكتور محمد العيدي طبيب المختص في الاطفال اللي حكينا على عدوى البكتيريا القوباء الامبيتيغو اللي اسمها بالفرنسيه واسمها سيبانا يقول في عدد من ولايات الجمهوريه ثم حكينا على البرونكي ولايات يقولوا قايد توا بدات بعض العلامات وبدات بعض الاصابات هذاك علاش ناخذوا الحذر نتاعنا نردوا بالنا خاصه عند المواليد الجدد 58 دقيقه نحكي شويه على الذهب ارتفاع متواصل وصل الأسعار وين وصلت مضانة تشويتا رئيس الغرفة الجهوية لتجار المسوق بصفاقة سيد طاهر غربال مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك سيد طاهر
0: عسلام أختي لباس
1: الحمد لله
0: أختي هدى لباس غيبة غيبة غيبة أختي هدى صار لنا ياسر ما تكلمناش
1: مرحبا تنورنا في كل مرور مرحبا يا سي طاهر أهلا وسهلا قل لي هل أنه الأسعار قاعدة ترتفع ولا وين احنا بالضبط حطنا في الإطار
0: والله بالنسبة للأسواق معناتها صار أمس اجتماع في أمريكا على أمور احنا الذب ذا يطلع ويصبر يمور عالمية مش يمور معناتها في تونس ولا غيرها فهمت الذهب ارتفع بالنسبة من نامس اليوم ارتفع 10,000 في الجرام فهمت
1: 10,000 في الجرام من نامس اليوم
0: 10,000 من نامس اليوم تزاد 10,000 في الجرام يعني الجرام اللي كان الجرام اللي كان 370 دينار و 360 دينار معناتها جمعتين التالي صباح اليوم ب 380 90 فهمت وديما كيما نقول لك ديما الموديلات الموديل يختلف ديما فهمتي
1: اعطينا المعدل كي نحكيو على ذوق ديما ناخذوا احنا ذوق 18
0: ذوق 18
1: كمعدل بقداش يتباع اليوم
0: ذوق 18 يتباع ب 380 390 دينار يوصل حتى ل 400 فما موديلات توصل حتى ل 420
1: فوالا يوصل حتى ل 420 دينار
0: 420 اي نعم
1: ديما نحكيو على معناتها حاجه مخدومه ماخذ مش خام معناتها نحكيو على حاجه مخدومه يعني على
0: مخدومه الخام بالنسبه للكاس معناتها باش احنا نخليه المواطن معناتها يعرف كل شيء التكسير اليوم يصبح ب 300 305
1: 300 305 اش معناتها الكاسه
0: هذا نفسروا الكاسه اش معناتها الذهب القديم هاك واش معناتها الكاس يقولوا له
1: الذهب القديم معناتها انا كي نمشي نبيع توا الذهب عندي قديم ما بين 300 و 305 يمشي هكا
2: اي نعم بالنسبه للذهب التكسير يوصل معناتها 300 305 وفما حتى حاجه ملبوسه مثلا تجيب اكثر شويه فهمتي كي تبدا حاجه ملبوسه
1: قداش مثلا صياغه اون بونيتا قلنا باش تتباع
2: ملبوسه معناتها نظيفه نقولوا ب 315 20 فهمت تبدا مازال تعود معناتها يعود ينفوها ويحطوها
1: في الفيترين فوالا ما تستحقش باش تتصلح مثلا وغيره اي
2: كما الفضه زاد اللي كانت الجرام وصل حتى ال 12,000 و 11,000 رجع على 6,000 و 6,500 جديد
1: طاحت الاسعار نتاع الفضه
0: طاحت زاد الفضاي طاحت الأسعار نتاعها
1: من 11000 و12000 وقداش وليت؟
0: وصلت توا معناتها ل 6000 شطر بريسك شطر
1: شطر 6000 وعلاش التراجع في أسعار الفضة؟ فمش إقبال على الفضة ولا شو معناتها؟
0: والله لا لا هذه كل ديما نعاود نقولوها راهي الورع كور عالمي
1: معناتها
0: مش احنا اللي نحكموا معناتها العالم هو اللي يحكم
1: فعلا معناتها انا شو نشري حاجه فضه تو الجرام ب 6000 فرنك
0: هكا اللي يحب ياخذ فضه باهي راهو حاب
1: ياخذ
0: فضه يستثمر يستثمر ولا فرصه فرصه بالحق راهو وصل ل 12 دينار الجرام
1: فعلا
0: حتى ل 15 دينار معناتها طاحت للامور هذه راهو متوقع الفضة مش توصل حتى ل 50 دينار مش نقول لك انا حاجه
1: معناتها توا فرصة اللي يحب يجري يمشي يشري الفضة ويستثمر في الفضة
0: يمشي الفضة يشري حتى الذهب راهو استثمار راهو الذهب مازال يمشي مازال يطلع راهو وصلنا احنا قلنا مش يوصل 500 و500 واش وصل 500 و500 واش ورجع راهو ديما ما كي نتكلموا احنا في الإذاعة يقول لك هوكا مثلا تضر بينا ولا لا اختي راهو امور عالمية مود نتاعنا احنا فهمتني هذه امور حاجة عالمية لا مش معناتها احنا متوقعاتنا نشوفوا العالم مش فيه مثلا كذا نتبعوا شوية نعطيه بالضبط معناتها بحول لها على حسب تقريبا شكل يوم ما يخسرش وباش ما يبيعش ديما نضويوه وديما نوريوها شفان ما فماش في سوق الذهب كما يقولوا
1: واضح جدا هذه الأسعار وشكرا على كل التفاصيل سيد طاهر غربال شكرا لك رئيس الغرفة الجهوية لتجار المسوق بصفاقس شكرا على كل المعطيات 8:57 دقيقة على موجاتنا شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا شكرا لكل الزنترنوت يعطيكم ألف ألف صحة شكرا أمي عبدالله مومنتي مرحبا معز منوبي زهرة زهيرة حمدي فارس العياري ياسين شكرا لكم نصف الداهش يعطيكم ألف صحة سيدة يحيى شكرا للجميع يعطيكم ألف صحة على التواصل شكرا لكل الفريق اللي كان معانا صبري هيفا شكرا إيمان نجمل تحيات هدى الأخبار مع أميرة نتكلم مع محمد سبحان خير باي باي
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجة التاسعة. ديوان اف ام، عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري بحث اليوم الخميس مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التربية والاتفاق على صياغة مشروع مشترك في الغرف. وضحت وزارة التربية في بلاغ لها أن اللقاء خصص لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة للوزير إلى بكين لمواكبة إشغال الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 واستعراض مسار علاقات التعاون بين الجانبين. عدد من متسكني مدينة بوزلفة من ولاية نابل نفذوا بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني المهتمين بشأن البيئي وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمشروع تركيز مصنع لإنتاج البروتينات من الحشرات، وذلك على بعد بضعة أمتار من المستشفى المحلي بالجهة. وأعرب المحتجون عن مخاوف من التداعيات الصحية والبيئية المحتملة للمشروع، مطالبين بمراجعة التراخيص المتعلقة بأحداث المصنع. في هذا السياق، أفاد الأستاذ الجامعي والخبير في علم المناخ جميل الحجري في تصريحه لمراسلة ديوان فم بأن المصنع الذي يعتمد على إنتاج الحشرات والذباب قد تكون له وفق تقدير تداعيات بيئية وصحية، مشيرا إلى ارتفاع حاجياته من الكهرباء والماء.
2: يوم وقعت وقفة احتجاجية في منزل بوزلفة احتجاجا على معمل اللي هو ألف قالب ما يسمى بالاستثمار، لكن الحقيقة معمل هذا كان تدميري للبيئة متاع المنطقة. المعمل هذا توجد يعني هو عبارة على امتداد لمعمل آخر في غرومباليا. الغريب أنه المعمل هذا تقريبا يعني حسب ما استفدنا منه هذا منذ بدايته ملف كامل جاهز الآن ورؤية واضحة بالنسبة للمعمل هذا اللي هو ينتج حسب الصيغة متاعه أصلية واللي موجودة في الوثائق ينتج حشرات وذباب الأسود. وطبعا هذا غريب على مجتمعنا وغريب على استثمارات. المشكل مش لهنا، المشكل في أنه نعلمه جيدا حسب الملفات المتوفرة عندنا واللي من فرنسا، اللي المعمل هذا كان في فرنسا وتم غلقه، أنه خطير جدا على البيئة.
1: في العالم، هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بوجود بلاغ عن حديث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب بسلطنة عمان. واشنطن توافق على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد نقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية أن الوفد الأساسي للنظام الإيراني سيتمكن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليله. نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا بتاتر مش نقول غارقين سامحوني مع نحاول مش نقول لكم نحاول ننسيكم في المشاكل وكذا. ما نكذب ما نكذب والله نكذب، معناها ديما نقول الجمله ذي نحاول اني ننسيكم اوكي، مي الحاجات والفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيهم وما تخيلش الناس توا همها باش تسمع الراديو ولا باش تسمع الموسيقى ولا باش نوسع لهم بالهم، ولا معناها شفنا التصاور شفنا الحاجات، معناها في دقيقتين لعب الشيء الشوارع على الكل غرقت، سيارات غارقه، موتور نشوف فيها قبيله فيديو، معناها حاجات للاسف هذا رغم انه معناه مش قول كل شيء خذينا احتياطات وجونا به الحمايه قالت لك الجمعه الفايته قرينا حساباتنا مع شنو كل شيء مريقل يبقى رغم هذاك اذا هذا كل شيء مريقل يبقى كان مش مريقل شنو ينجم يكون. على كل هنينا الروي هذاك شنو نجم نقول، ما نحبش انا راني والله حتى في حياتي معناه ما نكونش من الناس اللي نبدا هكا النق سامحوني على المطر سبخت باخير. ان شاء الله يا ربي خير، ان شاء الله منفع على بلادنا، ان شاء الله يا ربي تتذكروا السنوات الاخيره مثال خلينا نشوفوها بوزيتيفمون، معناها السنوات الاخيره كنا في جفاف، السدود نتاعنا فارغه، كل شيء باسنا، فما موسم مبشر باش انه الماء والا الخضار والا الغرس والا اللي تحبوا انتم يكون في حاله باهيه. ميم كيما قلت مالوغوزمون الشوارع نتاعنا هي اللي ديما النقطه السوداء في كل مطره لازم تصير. إذا يو الأخبار تقول أنه الويكاند ذي وبداية الأسبوع القادم فما أمطار كبيرة مش تكون موجودة على الوسط والشمال الغربي وكل دونك حاولوا سيسروا، إحنا حاولوا نخذوا حذرنا معني حتى إحنا نزيد نحاولوا نتفادي شوية الثنية اللي بحذا الوديان، نحاولوا نعرف الكلام تقوله أنت تقولي مكش عايش بحذا ويد ولا مش قريب منك ويد ولا نجم نفهم الشيء هذي، ولكن نحاولوا أنه نبعدوا لماكسيموم بربي زادة ديما الوصايا اللي يقولوها ابعدوا على البوتو نتاع الضوء. نعرفوا مالوغوزمون الحاله نتاع البوتوات هذوما، نعرفوا انه في وقت الامطار هذايا تولي تنجم تكون فما دي شوك الكتريك وغيره، دونك حاولوا انكم تسيسروا روحكم، حاولوا زاد انكم انا مثال اليوم نعيب على على على المسؤولين اللي معناه في اخر لحظه باش علموا الصغار انهم يخرجوا من المدارس وكم سيت معناه تو انت عارف عندك 3 ولا 4 ايام والناس كل تحكي على المطر والناس كل محضره، ولا الموديل الامريكي والاخر يجيك الموديل الفرنسي من غادي داير ولا توندونس تو الناس كل تفهم في الميتيو، يبقى انت على بالك بشيء هذايا انت خذش حذرك معناها اوكي رجعنا للرونتري عنا نهارين وثلاثة، ما هذي حاجة تنجم تتعمل كارثة في البلاد، ولا تنجم خذوا حذركم وحاولوا انكم اخويا من عشان استبقوا ولا اخدموا شوية قبل ما ايامات بصراحة هذي شنو نجم نقول، اخدموا حلوا شوية الفلوس وصلحوا الامور اخويا ومن عشان شنو تنجموا تعملوا في البيروات، ما تخليوناش لاخر لحظة وما تخليوش الناس تجارة وما تخليوش معناها علاش نخليو في روحنا هكا في امبوتياج ونخليو روحنا لعبة التجارة واللي يخدم يحاول انه يلوج كوم شي يهزله صغيره وهالحاجة حاجات هذي الكل. على كل انا نحاول نسيكم مره اخرى، نحاول ديما مشيت في بحثي نحاول اني هكا نسيكم شويه بالموسيقى وبالغناء اللي تنجموا تلقاوه معنا وين ما كنتوا ماشيين، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا برشا موسيقى السنه فيكم. دايوغ بعد شويه هكا انا جي انسبيري شويه من الموسيقى من التقسم حوني، دونك قلت علاش ليه ما نسمعش موسيقى فرنسي باش نرجع بكم للكلاسيك في جوك بوكس، عام كلاسيك المره هذه ريميكسي هذاك علاش مش نلقاوه بعد شويه معنا جو ديسان.

0: دونك هذوما الموسيقى اللي باش نلقاهم بعد شويه في جوك بوكس. مي تو سويت الموسيقى نتاعنا داير. ما سلمش عليكم ليكيب, سامحوني. صبري البوسي السيد المخرج, نسلم عليك خويا, سامحني على غالبا فعلت شويه, مشيت شويه مع الامطار, تحسني كل واحد سيبت هيفا. نسلم عليك زياده في العداد. هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. تو سويت الموسيقى نتاعنا تبدا في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: سامر حسني بعد شوية في القلب انت.
2: يا صبري عليك يا حبيبي حبيبي, يا صبري عليك يا حبيبي, انت المتدلع في حياتي, مين يتساوى بيك عالحجر.
0: يا صبري, يا صبري, هذا بتاع واحد عرفت كلي طارت له منك هذا. انا وقت ما نكمل الميسيون معك. يا صبري, يا صبري. على كل ايمانيز هذا بعد شوية. don't be so shy.

0: نسيم زيتون افيتشي احمد سعد بوراكيتر عمرو مصطفى. هذه الموسيقى باش تلقاوها معنا من بعد شويه ما توسيبش. خليكم مع اوفنباخ نيكا واتر هاوس كاتشي. هذه الموسيقى نتاعنا بوني كوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب
1: كل ليله من 9 ل 10 ليله. موسيقى نون ستوب سور تي وين اف ام.

0: have a story.
1: I think it's time for you to tell me a story.

0: نسيب زيتون يا غرام يا ذي الموسيقى اللي تراجعنا معاكم مجيد في نايت كلوب.
1: موندو دي جيين الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران دو بلاسمان على ديوان فام.
0: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نحاولوا هكا نعطيكم الاخبار لحظه بلحظه، نحاولوا زاد انتم بعثونا لي ميساج بعثونا لي فيديو وين ما كنتوا، اذا كانكم في اللومبوتياج، اذا كانكم زاد شويه علاش نقول لومبوتياج 9 نتاع الليل خاطر فما الامطار بريسك 10 نتاع الليل، معناها مازال فما برشا بلايص، وقاعد نشوف في لي فيديو نتاع الناس اللي قاعدين يهبطوا في في في في, في البلايص اللي هي مالوغوزمون ما تعديش ولا بحرت بالماء، معناها هذه الكلمه اللي نجم نقولها في نرمون. نحاول هكا نلوج على صلاحات اعلاميه يبقى ما فيش حاجه تنجم تعبر توا واحد في الحاجات هذيا، دونك لازم يوصل المعلومه كما هي. حاولوا تبعثوا لنا، حاولوا تطمنون عليكم سيرتو من قبيل احنا زاد نتصلوا بالتاكسي اللي كان اليوم حديث الناس الكل، التاكسي اللي كان حل في في في, في المنزل جو بونس كان مشغله، دونك قبيله تعدى شاد عيان على التاكسي هذيا وعلى اللي صار له، حاولنا نتصلوا عليه هو سافا لاباس مي الكهرباء حسب ما يحكي، دونك لغزمون مشيت معناها الكهرباء داير نتفرج حتى على الفيديو، كنت نتفرج على الفيديو الحماية كيفاش خرج فيها مأساة وكها، وإن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بالعباد الكل. كما قلت ديما حاولوا تاخذوا حذركم، ديما الحديث الكل يقول إنه زاد الويكاند وبداية الأسبوع الجاية مش تكون فيها أمطار كبيرة. هيفا تقول لي التاكسي يفرق بها في الماء، يفرق في الماء توا تحديدا، دونك إن شاء الله إن شاء الله يكون لاباس، وإن شاء الله ربي يعوض عليه ويعوض على كل الناس اللي تضرت، إن شاء الله يا ربي يعطيكم على قد قلبكم ويبعد عليكم الشر. خاصة نعرفوا مالوغوزمون الأزمة هذية تاع الأمطار، لا هذيك هي الأمطار في تونس كل عام راه نحكيو في شيء الموضوع، كل عام نتناقشوا فيه والبرامج نتناقشوا فيها، وغدوة الصباح إن شاء الله باش نلقاو ابتسام وباش نلقاو الإذاعات الأخرى والكل، نحكيو على البنية التحتية ونحكيو على المشاريع ونحكيو على الحاجات، هل تبدل شيء؟ ما إلى حد الآن لا، ما فما حد شيء تبدل، وهل سيتبدل شيء؟ هذا اللي ما نعرفوهاش، هذا السؤال اللي نطرحوه. فينالمون على كل ان شاء الله زاد الليجين هذوما نتاع مجابهه الكوارث وكل شيء ياخذوا حذرهم في علاقه بالقرايه زاد من توا، اذا كان تعرفوا فما مطر وتاع عندكم شويه ليزانديس على على المطر ما نقعدوش لاخر لحظه والله يا خليهم يقراوا من بعد نجيو بنص نهار يروحوا خاطر فما خطر وفما تخليوا الاوليات تجارب تخليوا لومبوتياج وتدخلوا البلاد في في حيط، سامحوني في الكلمه من توا خذوا حذركم وخرجوا للبلاغات وكونوا وخذوا ساعات قرارات شجاعه، يعني تشجعوا ما تخافوش، خذوا قرارات اللي هي اوكي توجعنا اقتصاديا واللي هو، لكن على الاقل سلامه الناس، ما مش هكاك تخرج من بيروك ما عادش التليفون وما عادش نمشي الموسيقى اخويا صبري اسمعني يعطيني بعد شويه لولديز في ساعتنا الثانيه خلينا نبدلوا ساعه بساعه اخرى انا راه نمشي بشويه امريكا قول سافا مش نسخنا ما من بعد تك ملي كل ويدا على غالب من سايب سبحان الله الناس الكل نحبوا نتكلموا، ما انا نقول لكم فينا المهم بعد شويه ساعتنا الثانيه مش كون لولديز ونرجع بكم البيلبورد، ما زلنا متواصلين في البيلبورد متاع عام 2004.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشيرة دي وانا فهم عسلمة. المندوب الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو ضياء خالد يشارك في اجتماع إعلامي خصص لاستعراض عمل المنظمة والجهود المبذولة في قطاع غزة. وضح المندوب الدائم لتونس في مدخلة له نبيل داوود الثمين والعمل الدؤوب الذي يقوم به مكتب اليونسكو برام الله في قطاع غزة متجاوزا الظروف الأمنية والمالية الصعبة والمعقدة. وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شواد يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجلت 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر ونوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فبراير أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. وأوضح الوزير في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش افتتاح مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانة أن البنية التحتية لمؤسسات التكوين تعززت من خلال الترفيع منطقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديد، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. أهلي حي محمد ريشيكو بمدينة سليمان من ولاية نابل يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تهيئة شبكة التطهير إثر فيضان مياه الصرف الصحي وتسربها إلى منازلهم تزامنا مع نزول الأمطار. أوضح عدد من المتسكنين في تصريح لمراسلة ديوان فم أن تجمع المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة داخل مساكنهم تسبب في أضرار مادية وضعف من معاناتهم خاصة خلال فترات تقلبات الجو. وأشار المواطنون إلى أن هذه الإشكالية متواصلة منذ أكثر من 35 سنة، مؤكدين أن بقاء الوضع على حاله أصبح مصدر خطر وإزعاج متكرر يهدد سلامتهم ويزيد من حجم الأضرار الملحقة بالمنازل.
2: احنا باش نحكيوا شويه على ناج محمد رشيكو. احنا عندنا 35 سنه واحنا نعاني، ولدي انا يقرا في نابل. تصور الصباح نقول انا يقوم يلقى نقول انا الحلقوم فايض ما نجمش يتعدى، حتى نقول انا كهربا ما تنجمش توصل له باب دار ترسيله يمنك ما يمشيش يقرا. فما برشا صغار نقول انا وديارنا مضرورين، فما ديار مضرورين زاد سطر ربي ديار سنيت لا يطيحوا الله لا يقدر. احنا ماذا بينا تبلغوا لنا صوتنا صوتنا نقول انا
3: بربي انا جست حاجه واحده، انا هذه كليك ومتعديته، اما انا راني عندي اولاد صغار وصلت عامنا ورز زمانات يمشوش ويعديهم، والمدرسة قالت لي ما فماش سيرتيفيكا ما نستعرف لهمش ونمشي نقرق انا ونعاود. وسنه ظهر نفس الموال، ظهر انا سنه مع اولادي باش يقعدوا لي في الدار. بربي ما حشناش بوعود ديما باهي باهي باهي، ما فما حد شيء بالحق. لقاو لنا حل نورمالمون، راه مسيف خدموا على الحكايه هذه، واش يجونا في طنبك الشتاء احنا تويكا وسيه وتسكر الدنيا قدامنا، لا نتنجموا نتعدوا ولا نقضي، وحتى طفل المريض ما تجيش تهزوا ليرجونس الليل، وسيرتو القرايه. بالحق انا واحده من الناس وقفت على القرايه على اولادي، بربي لقاو لنا حل في اقرب وقت.
1: في أخبار العالم، سوريا والاحتلال وتركيا تتبادل اليوم الاتهامات في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، في وقت أعلنت فيه دمشق انفتاحها على حلول دبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية، مؤكدة أن ذلك لا يعني القبول بالاحتلال أو التخلي عن حقوقها السيادية. وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي أن بلاده تريد المضي نحو الحلول الدبلوماسية واتفاق أمني برعاية أمريكية وبدعم من أعضاء مجلس الأمن، لكنه شدد على أن هذا المسار لا يعني بأي حال من الأحوال قبول الاحتلال أو التنازل عن حقوق الشعب السوري.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. في البداية بحكم المباريات المؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة مؤجلة حساب الجولة الافتتاحية للاتحاد الرياضي ببن قردين، نادي حمام لمف الحكم نضال طيف في الفار نلقاو هيثم جيراد. زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة، نادي الفريقي ترجي جرجيس الحكم حمزة جعيد في الفار أمير العيادي، ومباراة نادي صفاقسي نادي البنزرتي حكمها حسين بنساسي في الفار السلوفيني دافيد سايتش. المباريات منقولة على منصة ديوان سبور. اليوم تم تأجيل مباراة الملعب التونسي ونادي الإفريقي المؤجلة من الجولة الثالثة من الرابطة الأولى بسبب تهاطل غزير للأمطار وعدم صلاحية أرضية ملعب برد. اللاعب الدولي التونسي علي العابدي وجه اليوم رسالة إلى الجماهير التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العابدي يقول من واجبي توضيح ما دار في الفيديو الأخير اللي نشره نادي نيس الفرنسي، لم تكن نيتي أبدا أن أسيء للمنتخب التونسي. قول زادة ما قلته كان مرتبط بطرف محدد جدا، وكنت أقصد أني أردت لعب مباراتي البراج ومساعدة فريقي ثم الالتحاق بالمنتخب الوطني في معسكر التحضيرات للمونديال. يقول أيضا أعتذر لكل من فهم كلامي على نحو خاطئ ولم أرفض يوما المنتخب، أعرف جيدا قيمة القميص وتمثيل تونس. العابدي يكرر اعتذاره لكل من فهم كلامه بطريقة خاطئة، وشدد زاد على أنه بعض الكلمات قد تفهم أحيانا بطريقة مخالفة لمعناها الحقيقي. متوسط الميدان التونسي الياس الصخيري انشر رسالة بعد اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الوطني التونسي. ذكر أن الصخيري كان اليوم أعلن الاعتزال ثم انشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيها لاعب كولن الألماني أنه ارتداء قميص المنتخب وتمثيل تونس فخر وشرف عظيم وستبقى كل اللحظات محفورة في ذاكرتي. يقول أيضا أنه تمثيل بلادي في 4 نسخ من كأس أفريقيا و3 في كأس العالم كانت امتياز يبقى خالد في مسيرتي إلى الأبد. يشدد أيضا أنه كان ملتزم ومحترم للمنتخب الوطني التونسي دون أي تهاون على مدى 11 عام بإخفاقاتها ونجاحاتها اللي تبقى جزء من مسيرته ومن تعلمه كلاعب كرة القدم. يختم الصخير يقول أتمنى النجاح لزملائي وللمنتخب الوطني، أتمنى أن يكونوا مصدر فرح للمنتخب والشعب التونسي. ختام بأبرز مباريات الملاعب الأوروبية، ريال بيتيس الإسباني فاز ضد ختافي 1-1 في الليغا، مالاغا انهزم 2-1. بالنسبة لليوروبا ليج ليفسكي صوفيا انهزم ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي 1-1، بشكتاش التركي فاز ضد أولمبيك دو مارسي الفرنسي 4-1، سيلتيك الاسكتلندي انهزم ضد فيرانك فاروز المجري 3-1، اليوفي الإيطالي يضرب بقوة ضد نيمي خان الهولندي 5-1، وريال سوسيداد الإسباني انهزم ضد بورموث الإنجليزي 2-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على diwanfm حكاية.

يوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى، ومازلت برشا موسيقى ديجا. هذاك علاش انا نقول لكم ديريكتومون نمشي ومع الاغاني القديمه، ونرجع بكم البيلبورد عام 2004 في اولديز. اولديز في أولديز. دونك الليلة نبدأ مع المرتبة 60، وفي 2004 الدانسول الجامايكي كان وصل للعالم الكل، واحد من أهم الأسماء اللي كان يحمل الساوند ذي هو تشامبول. وبعد نجاحات كيما جيت بيزي بيبي بوي ومع بيونسي، رجع بغني في الدانسول، أما المرة ذي مع شوية رومانتيك. الموسيقى اسمها I'm Still In Love With You. الغنية كانت من ألبوم تشامبول الثاني Duty Rock، وخرجت كسينجل في 2004 بمشاركة المغنية الجامايكية ساشا. من أول بيت تحس بال كاريبيان فايب، دانسول ريتم الباز، تشامبول بالفلو متاعو، وساشا تدخل بصوتها وتجيبو، تعطي الغناء بالانس مزيانة برشا بين الميل والفيميل فوكالز. والعنوان وحده يلخص الحكاية فينا المام I'm still in love with you. العلاقة يمكن تبدلت، سبحوني يمكن نسار البعد، أما الإحساس مازال موجود. ولهنا الغنية تختلف على برشا غاني بتاع تشامبول الأخرى، مش فقط بارتي، فما نوستالجيا، فما لوف، فما من غير ما تفقد الطاقة متاع الدانسول. والغنية حققت نجاح عالمي كبير، ووصلت للتوب 10 في بريطانيا، ودخلت للشارتس في برشا بلدان.

2004 امينيم ما كانش وحده, كان عنده كرو كامله اسمها دي 12, مجموعه متاع راب من ديترويت, واشهر اعضائها طبعا امينيم. وفي 2004 المجموعه خرجت بغنيه فيها برشا ايجو, فيها برشا ضحك, وفيها كلام وتمقعير بلغتنا احنا. فوالا دي 12 ماي باند, الغنيه هذه اللي كانت من البومهم الثاني دي 12 وورلد, وخرجت كاسينجل في 2004. والفكره نتاعها انه دي 12 يعملوا فيهم فيها كانهم فرقة عندها واحد من أكبر السوبر ستار في العالم, والمشكل إنه السوبر ستار هذا يأكل الجو الكل, معناها ياخذ السين الكل. إيمينيم في الغنية تصور روحه هو ستار متاع المجموعة, واللي ممبرز الأخرين يسخروا منه بالوضعية ويشكيوا بطريقة كوميدية إنه الناس الكل تجي أساسا باش تشوف إيمينيم. ومن هنا جاء لوك This is my band, يعني هذه الفرقة متاعي وأنا النجم. طبعا الكلام الكل داخل في إطار الكوميدي, هو بالضبط الأسلوب اللي كانت دي 12 معروفة به. البرودكشن في بيت كاتشي وسهل برشا, والفيرس متاع المجموعة يخدموا كيما هكا كونفرساسيون بين الأعضاء متاع الكرو. أما الغنية كانت أكثر من مجرد نكتة ولا تفادليكا. ماي باند حققت نجاح عالمي كبير, وصلت للمرتبة السادسة في البيلبورد, وكانت من أنجح الأغاني متاع دي 12. وفي بريطانيا وصلت حتى للمرتبة الأولى, والبقية حاولوا أنهم يلقاوا بلايسهم فينالمون من اللي تيتر بتاع الألبوم. الغنية تعمل في حاجة ذكية برشا, تضحك على الفيم وتضحك على اللي جو, وفي نفس الوقت تسخر من الصورة اللي الناس عندها على امينيم.

في المرتبة اللي من بعد. وفي 2004 قبل ما بيونسي تولي سوبر ستار عالمية وحدها كانت واحدة من أهم الفرق النسائية في تاريخ الأغنبي اسمها ديستيني تشايلد، فيها ميتشيل ويليامز، فيها بيونسي، كيلي رولاند، وثلاثة أصوات أما حضور واحد كهوى نجم يكون قوي وتغى على العالم. وفي 2004 رجعوا بغنية مختلفة شوية على الأغنبي اللي تعودنا عليه، موسيقى اسمها لوز ماي بريث ماي بريث. الغنية كانت أول سينجل من ألبومهم الأخير ديستيني فولفيلد وخرجت في سبتمبر 2004. والبرودكشن كان من دارك شيلد المعروف بتعاونه مع أسماء كبيرة في البوب والأغنبي، ومن أول بيت تسمع حاجة مختلفة، نحكيه على درامز قوية، على ديكلابس، على بيت سريع وفوكال متقسمة بين ثلاثة، والهوك يقول كان يو كيب أب بيبي بوي. ولهنا الغنية تحكي على علاقة فيها تشالنج، هي تقول للشخص اللي قدامها إذا تحب تكون معايا لازمك تكون قادر أنك تجاريني ولا تواكبني، يعني مش مجرد هكا غنية تحب ولا لا، هي غنية فيها اتيتيود، فيها برشة ثقة، والساوند بتاعها كان متقدم برشة بالنسبة للفترة ذيك. نحكيه على أغنبي وبوب ودانس، والبرودكشن كما قلت فيها بيركسيون قوية اللي خليتها تتكبت ديغاكتمون في الراديو وتتعدى بامال دو فوا في الجورنية.

في بداية الألفينات الأغنبي كان يعرف كيفاش يحكي على الحب بطريقة مختلفة. لازمك صوت قوي، أغمونية مزيانة وكلمات فيها حساس. ومن الأغاني اللي تمثل الأغنبي متاع الفترة هذية هي جاجد ايج متاع جاجد ايج. الموسيقى بتاعهم اسمها Walk Without a Heaven. الغنية خرجت في 2003 وكانت من ألبومهم الرابع هارد. جاجد ايج هي مجموعة متاع أغنبي من أتلانتا، تأسست في التسعينات ومعروفة بالأغمونية واللوف سونجز. Walk Without a Heaven كانت من أكبر الهيتس متاعهم. الفكرة متاع الغنية بسيطة ما رومانتيك برشا. المغني يحكي على مرأة دخلت حياته وبدلت كل شيء لدرجة انه يحس كأنها مش مجرد انسان يحبها وكهو، كأن حاجة نادرة برشا، حاجة جاية من الجنة. والبرودكشن يخدم الفكرة هذية، نحكيه على موسيقى هادية، بيانو دي فوكال سوفت وهارموني. هارموني بين متاع جاجد ايج اللي تضعتي الغنية الفيلينج متاع الأغنبي متاع الألفينات والتسعينات. أما اللي يميز جاجد ايج هو أنهم يعرفوا يستعملوا أكثر من صوت في نفس الوقت، ليد فوكال، الباك جراوند هارمونيز، الريسبانسز، وهذا يعطي الغناء إحساس في برشا إيموشن. ونجاح كان كبير، نحكيه على موسيقى وصلت للمرتبة السادسة في البيلبورد وكانت من أكبر الأغاني في مسيرة المجموعة. وفي الأغنبي شارتس كانت من الأغاني اللي حافظت على حضور قوي في الوقت ذاك. موسيقى يمكن السر متاعها هي أنها ما تحكيش على الحب كمشكلة، تحكي عليه كهدية، انك تلقى شخص يخليك تقول معقول ان لقيت الانسان هذايا. 2003 جاجد ايج خلاو موزيكا من اجمل الاغاني اللي تنجموا تسمعوهم تو سويت.

وتحب تلقى حاجة مختلفة لازمك تسمع أوتكاست ثنائي من أتلانتا، وستيل متاحهم عمره ما كان عادي. وفي 2004 خرجت واحدة من أكثر الأغاني المميزة لهم، روزز، الغنية اللي كانت من ألبومهم الشهير سبيكر بوكس، وخرجت كسينجول في 2004، والستوري متاحهم علاقة في أتراكشن، غيرة، إيجو، وشخصية نسائية اسمها كارولين. ومن أول يوك كارولين سي كارولين تعرف اللي الأوتكاست باش يحكيوا الحكاية بطريقتهم. بيج بوي وأندر 3000 سمحوني عندهم أساليب مختلفة تماما. بيج بوي يدخل بالراب والفلو السريع، وأندري يعطي الميلودي والستيل متاع المسرح هكا تياترال كمان. البرودكشن لهنا نحكيه على أوتكاست يعملوا السحر متاعهم، يبوب ساول فانك وحتى ديتوش متاع بوب، يعني صعيب تحط الغناء في جان واحد. روزز حققت نجاح عالمي، وصلت للمرتبة 9 في البيلبورد، ودخلت للتوب 10 في بريطانيا وأستراليا وبرشا بلدان. قصة كاملة نحكيه على أوتكاست اللي يعملوا باغودي على عائلة ملكية، حفلة، شخصية غريبة ودراما كوميدية بالضبط كيما الموسيقى. نحكيه على موسيقى غريبة ومضحكة وممتان، موسيقى نشحت وبقات حتى التوى من أنجح الأغاني بتاع أوتكاست.

في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة اخترنا نسمعكم كارلا شمعون في أديش كان في ناس. هذه الموسيقى اللي مش تجيكم تسويت. أميرة مغني شوية خير تكون معكم بالأخبار، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: ספורטי על רדיו NFM מעיפות הקשיים. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM. عسلامة. الكاتبة العامة للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة جليلة العبيدية تفيد بتلقي المنظمة العديد من تشكيات المواطنين ورصد عدة إخلالات وتجاوزات في أسواق المستلزمات المدرسية بالتزامن مع العودة المدرسية الحالية. ومن أبرز التجاوزات المرصودة هي صعوبة التزود بالكتب المدرسية دفعة واحدة للمستوى التعليمي الواحد، مما يضطر المواطن التنقل بين عدة مكتبات ويكلفه ذلك وقتا ومجهودا إضافيا، إضافة إلى البيع المشروط واحتكار الكراسي المدعم، حيث يتم فرض اقتناء بضائع وأدوات أخرى بقيمة تتراوح بين 60 و80 دينارا مقابل الحصول على 4 كراسات مدعمة فقط.
2: التشكيات اللي وصلت مع المواطنين، العديد من التشكيات أبرزها هي صعوبة اقتناء الكتب المدرسية دفعة واحدة. معناها كي تمشي للمكتبة مثلا مستوى كامل مثلا دوزيماني سيونس ما تلقاش الكتب الكل، مش معناها راه مفقود. هو المكتب يجي يمشي شري شوي شوي شوي دو فاسون اللي هو يمشي يشري الكتب يزمو يتنقل البقية يلقاهم في المكتبات الأخرين. هنا باش يخسر المواطن وقت ومجهود باش يلمك الكتب هذيك. نتصور المدة الجاية بالك تتحل المسألة. المشكل الكبير هو البيع المشروط في علاقة باحتكار وحجب الكراس المدعم. فما مشكل كبير كبير في البيع المشروط. معناها أنا طور معتمديات متاع منوبة، شاتيك مثال متاع دوار هيشر. دوار هيشر اللي هي منطقة فقيرة نوعا ما، تشرط عليه يقضي ما بين 60 و80 دينار باش تعطيك 4 كراسات مدعم.
1: أسعار المعادن النفيسة في السوق التونسية شهدت خلال الأيام الأخيرة تحركات جديدة متأثرة بالتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. وأوضح رئيس الغرفة الجهوية للتجار المصوغ بصفاقس الطاهر غربال خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة أن تطورات أسعار الذهب والفضة في السوق التونسية ترتبط أساسا بمؤشرات الأسواق العالمية ولا تقتصر على العوامل المحلية. وأفاد غربال بأن سعر الذهب ارتفع اليوم الخميس بنحو 10 دنانير الغرام الواحد مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية التقلبات المالية التي شهدتها الأسواق والعالمية مؤخرا.
3: بذا يطلع صوبرة ويمور عالمية مش يمور معناتها في تونس ولا غيرها. الذهب ارتفع بالنسبة من نامس اليوم ارتفع 10,000 في الجرام، من نامس اليوم زاد 10,000 في الجرام. يعني الجرام اللي كان 370 دينار و360 دينار معناتها جمعتين التالي الصباح اليوم ب 380 90، فهمت؟ وديما كيما نقول لك ديما الموديل يختلف ديما. ذوق 18 تباع ب 380 390 دينار يوصل حتى ل 400، فما موديلات توصل حتى ل 420. الخام بالنسبة للكاس معناتها باش التخسير اليوم يصبح ب 300 305.
1: عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات نفذوا مسيرة سلمية جابوا خلالها شوارع مدينة قفصة، ثم نفذوا وقفة احتجاجية أمام كل من مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ومقر ولاية قفصة للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 الصادر برائد رسمي منذ 9 أشهر، وفق ما صرح به ممثل المحتجين معاذ الفرجاني لمراسل ديوان فم. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، قائلا أنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها وفق ما أوردته وكالة أنباء فارس.

أتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

0: Club, Elmix ou El Remix, Arcole Hit 8 ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الافلام ولي سيري والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفا كيما كل نهار خميس. دونك ديراكتومون نمشيو مع بوب كورن.
2: بوب كورن
3: هي الحياة كده، ما بتديش الفرصة إلا مرة واحدة بس.
4: أحداث المسلسل تبدأ وقت اللي زوز أبطال سارة وطلال يلقاو رواحهم عالقين في مصعد متاع برج، وبعد ما تفشل محاولاتهم لطلب النجدة تتحول اللحظة هذه الموقف مرعب، خاصة وقت اللي تكتشف سارة أنه طلال هو في الحقيقة يوسف، وأنه تعطل المصعد ما كانش مجرد صدفة لكنه جزء من مخطط خطير باش ينتهي باختطافها ومحاولة التخلص منها. ومن اللحظة هذيك بالذات أحداث المسلسل باش تهزنا العالم مليان بالغموض والمفاجآت. شنو اللي باش يصير مع سارة من بعد؟ كيفاش باش تخرج من الورطة هذيك؟ وين باش تهزنا الأحداث؟ هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في القصة الأولى من مسلسل خارج السيطرة.
5: بيتهوفن الكوميديا.
6: أنت مريض.
7: بتحداكي تعترفي إنه أنت اللي قتلتي كاموس.
4: عمل مصري تعرض عام 2021 ويتكون من 10 حكايات منفصلة على بعضها، كل حكاية عندها شخصيتها وأحداثها الخاصة بها، لكن الحاجة الوحيدة المشتركة ما بين الحكايات واللي تربطهم ببعضهم هي الهوك، وإلا البداية متاع كل حلقة بداية ديما تكون مشوقة وغامضة وفيها حدث صادم في الدخلة متاع كل قصة، رغم أنه الأحداث في الأول تبين عادية وما فيها حتى حاجة تثير الشك وإلا الريبة.
8: البني آدم طول عمره جاهل ما يعلمش خيره من شر.
9: توفيق بيخوفنا، بيحطنا تحت ضغط عشان يتسلى هو ومراته.
10: خصفتك
11: وانت ما عرفيش غير البيت. البيت ماله؟ البيت
10: انت كنا بحالة.
11: لا لا لا لا
12: انا خليتك تشاركيني هذه التجربة غصبا عنك.
13: حريقة وميدو تقتل واللي قتلهم من المدرسة.
4: نسق الأحداث ديما تصاعدي في كل حلقة، فيه دوزة كبيرة متاع أدرينالين. قصص مسلسل خارج السيطرة متنوعين ما بين حكاية قصر مسكون وأسرار من الماضي ترجع تطارد أصحابها وقصص أغرب من الخيال. المسلسل اختار يجمع القصص المختلفة هذه الكل تحت عنوان واحد، تحت السيطرة، على خطر المسلسل طرح سؤال مهم برشا، شنو يصير وقت اللي مشاعر الخوف والشر يخرجوا عن السيطرة؟ وهل الإنسان ينجم يهرب من مصيره وإلا القدر لازم باش يقول كلمته مهما حاولنا نهربوا منه؟
14: محبوسين هنا وبرا دولي اللي الله أعلم وش يطلعون.
15: انتي نفسك تكوني انا.
16: لكن انا عايز من هنا اضيع الفرصه دي من النزيله.
14: النزيله ما تجيبش منك بحالك.
4: المسلسل يتصنف مع نوعية مسلسلات الرعب الجريمة والغموض، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم حسن الرداد، النجمة سوسن بدر، فتحي عبد الوهاب، طارق عبد العزيز ومحمد شاهين وغيرهم الفنانين. حكاية متنوعة ما بين الرعب النفسي والإثارة، وخليني نقول لكم زادة اللي العمل مقتبس من المسلسل الأمريكي Into the Dark واللي لقى نجاح كبير وقت عرضه في برشا مواسم من 2018 حتى 2021. مسلسل خارج السيطرة مليان بالتشويق والإثارة، ننصحكم به خاصة كنكم مغرومين بالجو هذا.
15: خطفتني وضربتني.
4: ملا ستي ويك دونت بريد، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في مسلسل خارج السيطرة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: بوب كورن سهريتنا مازالت متواصلة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فهم عسلمة. العميد بجيش البحر التونسي رجب قرعلي قائد تمرين البحر متعدد الأطراف فونيكس إكسبرس 26 الذي تستضيف تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا من 6 حتى 18 من سبتمبر الحالي بمشاركة 400 عسكري وملاحظ من 13 دولة. يقول أن هذا التمرين يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية لبحريات البلدان المشاركة فيه لمجابهة التحديات وتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر. وأضاف العميد في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس خلال تنظيم فعاليات هذا التمرين البحري بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، أضاف أن هذا التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات في البحر الأبيض المتوسط في إطار دعم أمن الفضاء البحري المتوسط وسلامة الملاحة والأنشطة البحرية المشروعة. رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلف يبحث مع سفير كندا بتونس سبل تعزيز المبادرات القائمة واستكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين في القطاعين الفلاحي والمائي. وضح الجانبان خلال اللقاء أن المباحثات تركزت على مناقشة ملفات مشتركة تتعلق بالتصرف في الموارد المائية والإنتاج الحيواني إلى جانب استعراض سبل تطوير الابتكار ودفع الانتقال الطاقي والمبادلات التجارية الثنائية. سفارة تونس بسويسرا شاركت الخميس في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي خصص لعرض الخطة الإقليمية للتنمية للمنطقة العربية للفترة الممتدة بين 2026-2029 وذلك بمقر الاتحاد في بيرن. وتناول الاجتماع وفق بلاغ لسفارة تونس ببيرن أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع البريد في المنطقة العربية إلى جانب سبل تطوير القطاع وتعزيز التعاون الإقليمي. السلطات المحلية بمعتمد جمال أجلت مساء الخميس تلاميذ المدرسة الابتدائية سيدي مسعود ومنت حركة المرور بعدة تقطعات إثر تساقط كميات هامة من الأمطار بالجهة. ووضحت معتمد جمال في بلاغ لها أن عملية الإجلاء جاءت نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالطريق المحاذية للمؤسسة التربوية، مضيفة أن هذه العملية تمت بمعاضدة مصالح الحماية المدنية وبلدية المنطقة إلى جانب مدير المدرسة وثلة من المواطنين. صحيفة عبرية تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن الضربة التي أشعلت حرب إيران يوم 28 من فبراير الماضي لم تكن نتاج معلومات استخباراتية استثنائية حول إحراز تقدم في البرنامج النووي. وأوضح أن الضربة جاءت بناء على قرار اتخذه حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب فشل المحادثات في سلطنة عمان، حيث صرح الرئيس بأنه قرر شن هجوم استباقي استنادا إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لشن هجوم مباغت.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم العراق الشقيق وأحداثها صارت في بغداد في 2023. الوقائع باش نبداوها مع عون أمن اسمه ولاء، متزوج من واحدة اسمها سارة وخلف زوز صغار. البكر اسمه أحمد وعمره 12 سنة من بداية الأحداث، والصغير اسمه موسى عمره 7 سنين. وسارة هذه ما واصلتش حياتها مع ولاء لأنه تم طلاق بيناتهم في عام 2017، ووقتها ولدهم الصغير موسى عمره أشهر، معناها مغلقش العام. بعد طلاق البو مبقاش يباباس يعني بلاش مرأة. في فيسع متزوج واخذها امراه اسمها عذراء الجنابي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حضانه الاطفال كانت للام، ولا وحسب الحكم كان عنده الحق في زياره لابنائه، وهو كيجيهم مره في الاسبوع يهزهم معاه يفرهدهم ويرجعهم لامهم. والاجراء هذا كما تعرفوا معمول به في البلدان الكل. المهم انه هكا زوز وليدات ما تحرموش من بوهم وبقاو يشوفوه، والحياه خذات مجراها. في مجريات هالاحداث سارة ام الاولاد يعني طليقه ولا اللي جهزهم مش يعمل بهم تحويسه، بقات تستنى في بوهم واللي من المفروض يرجعهم في عقاب العشيه. ونهارتها يوم عطلة أسبوعية بالنسبة للشرق، يعني سوريا والعراق وغيرهم البلدان العربية، ومن المفروض وليداتها أحمد وموسى يرجعوا يقرأوا من غدوة يعني نهار السبت. وفي العادة أبوهم مش مستانس يبتا، ما يفوتش الستة متاع العشية ويرجعهم. لكن نهارتها جات السبعة خلطت الثمانية ولا حياة لمن تنادي، لا جاء لهو لا الولاد. بتبيع سارة تحيرت ومنها كذبت ونسيت وطلب طليقها. قالت له وينك شبيك ما رجعتش الولاد؟ قال لها لعاد ثم أولاد ولا بنات. سارة ما فهمتوش اش يقصد. قالت له اش معناها لعاد ثم أولاد ولا بنات؟ قال لها معناها أحمد وموسى تنساهم، ما عادش باش يرجعوا لك بالكل،
4: وعيالي مالك شغل فيهم، فاهمة؟
3: لهنا سارة تصدمت وقالت له أنه اللي يعمل فيه ما هوش معقول وما عندوش الحق، لأنه الحاكم اعطاها الحضانة. هو قال لها لا حاكم ولا حكومة، ومن غير ما تحاول ولادك باش يوليوا عندي، ما عادش باش تراهم. بتبيع سارة ما سكتتش للأمر هذا، وما قبلتش أنه طليقها يتصرف بك الطريقة ويفك لها ولادها، معناها مسخن كتافه اللي هو رجل الأمن ومتملح من القانون. وبتبيع سارة ما ضيعتش الوقت ومشيت شكيت المركز الشرطة، وهما سجلوا عليها شكايتها على أساس يعيطوا لزميلهم واللي هو طليقها يعني ولا، ويشوفوا معها المسألة. وبتبيعها ما همش بش يتعاملوا معاه نفس المعاملة مع الأخرين لأنه زميل. في ترابة هالأحداث أعوان الأمن استدعى ولا واعتوه بلاغ ينبوا عليه بش يرجع أحمد وموسى لأمهم سارة. ولهنا الراجل خرج من عقله ومشى لدار أم صغاره وقال لها من غير ما تحاول راهم ولادك ما همش راجعين لك، وإذا كانت شد صحيح وتشكي بيا للحاكم راني نقتلك ونقتلهم.
4: الظاهر إن الحكي وياش ضايع.
3: وخليها باهتة ترعش ومرعوبة وخرج. بتبيع هالشي اللي عمله ولا خلى سارة مرعوبة وقريب يضربها بوسفير، لأنها أول مرة في حياتها تخاف منه بالصفة هذيك، وحست اللي هو جاد في تهديده. لأن الراجل قال لها بصريح العبارة راك لا تهمني لا أنت لا الولاد ولا العشائر، معناها تحدى الناس الكل. وفعلا سارة وعائلتها قد ما شكاوا بيه ما نجموش، بقى متمسك بهاك الولاد وما حبش يسيبهم. وحتى مماتهم يعني جدتهم المسكينة توحشتهم لأنهم مستانسين يمشيوا لها، لكن بالعملة هذه ما عادش تشوفهم. ولهنا يقول القائل علاش شد صحيح في ولاده ويحب يخليهم عنده، مع العلم أنه ماخذ امرأة أخرى. وفي العادة وكما تعرفوا الزوجة الجديدة ماذا بها صغارها من رجلها من مرته الأولى يبعدوا عليها بعد السماع على الأرض باش يخليوا المجال مفتوح وواسع وعريض لولادها اللي باش تجيبهم من صلبها ويتربوا عندها من غير ما ينافسوهم ولاد رجلها وإلا يتقاسموا معهم أي شيء. لكن عذراء هذه الزوجة الثانية متاع ولا عندها رأي مغاير تماماً، لأنها هي اللي بقات تمحر في راجلها على أساس يفك ولاده من مرته الأولى يعني أمهم ويجيبهم يعيشوا معاهم، وما فكت عليه لما جابهم لدارها. وهذه بتبيعة فيها حسابات قوية، وهذا بتبيعة يتحط على حساب الغيرة والحسد والبغض اللي موجود ما بين النساء. يعني وقت اللي تبدأ وحدة حقودة أكثر من لازم توصل بها الأمور الحرمان مرت راجلها الأولى من صغيراتها، وبتبيعها هما بش يتحرموا من أمهم، وبالتالي تبدأ تتلذذ في عذاب الأم وفي نفس الوقت عذاب الصغار. في نفس الإطار الاجتماعي هالزوجة المسونة الثانية يعني عذراء الجنابي وصل بها الأمر نكالة في الزوجة الأولى متعرجلها أنها تهدوا بالفراق في صورة ما يخلي الولاد متاعو عند أمهم. قالت له تنساني إذا ما تجيبش أحمد وموسى يعيشوا لهنا في الدار، ما كانش راني باش نخليك راسك راس لحيوت. وهذاك علاش رجلها ولا نفذلها كلامها ورغبتها. وفهم علاش؟ لأنه عذراء هذه كانت أصغر منه بخمستاشر سنة، ومزيانة وفي غاية من الجمال، وبتبيعها من وجهة نظره وعينيه، وهو بتبيعها كان مخبوط فيها خبطة القضاء كما نقوله، مسحور بنظرة عينيها والشفرة اللي بها تنحر لدرجة أنه ينفذ اللي تقولوا عليه الكل. وباش ما نفوتكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه ولا دوب معرس وحتى الطلاق كان يعيش في دارهم مع أمه، وأخته هي اللي كانت في الحقيقة تربي له في ولاده. ووقت اللي طلقها كالوليدات بقاو يتلاوحوا، معناها كل مرة في بلاسة، مرة في دار بوهم ومرة عند أمهم، وهوك هو يجيهم كل نهار جمعة يهزهم يحوس بيهم ويرجعهم في نهارها. والمقصود لهنا أنه هكا الصغيرات المساكن ولاو كيروحوا من المكتب ولا من الروضة ما يعرفوش على رواحهم وين بشي باتوا، وبوهم ما كانش واعي بالكل بالوضعية متاحهم، وفي نهاية الأمر عامل لهم إهمال تام. مختصر الحديث أنه أحمد وموسى ما عادش مبعثلين يعني كل مرة في بلاسة، لأنهم المرة هذه ولات عندهم بلاسة واحدة قارة واللي هي داربوهم. وربما كانوا يتصوروا أنه الاستقرار باش يجيب لهم أكثر راحة واستقرار في حياتهم وقرايتهم، لكن دوب ما حطوا سقيهم في داربوهم الأمور باش تتغير عليهم جذريا، والسبب هو عذراء الجنابي مرتبوهم. في مجريات الأحداث، مرت البو يعني عذراء الجنابي من أول نهار بدأت تتعامل فيها كزوز صغار بقسوة كبيرة، ولهنا يلزم مجلد كامل باش تتحط فيه الأشكال متاع سوء المعاملة واللي ولاو يتعرضوا لها أحمد وخوه موسى. ونبدأوا من الأول يعني على الصباح. الطريقة اللي تفيقهم بها هي الضرب على وجوههم، وهما المساكن في خطاية نومهم يتغشموا ويقوموا مفجوعين، خلف هذا تحرمهم من فطور الصباح، ما تعطيهمش ياكلوا، وفي نص النهار تطيش لهم الفضلة، وساعات ماكلة بايتة وعريانة، وما يحسوا رواحهم كلاو إلا في الليل يعني في العشاء، لأن أبوهم موجود وحاضر. لكن هذا شيء يتسمى مقبلات، لأنه الأذى والأمر خلف أنها تصيح عليهم تضربهم بيديها وإلا بعصاها وإلا معون الكوجينة كما ليكيوموار، هيك المغرفة الكبيرة اللي تبدأ من نقبة ويهزوا بها البطاطا المقلية. ومن بعد طورت أدوات التعذيب ولات تستعمل في سكينة، أما مش تطعنهم بها ولا تجرحهم، وإنما كانت تضربهم بالتنجورة متاع السكينة يعني الشوكة متاعها على القبعة متاعهم، وتخلي لهم دمهم يجري، لكن أثار الضربات يتخباوا بالشعر متاعهم. وبالكش تقولوا لي هي تسخف ولا تروف، أبداً، تضرب باللي يجي في ديها وتدخلهم ريوسهم على الحيط، وساعة ساعة تعوج يد واحد منهم تفسع هالو وتتنفخلو المسكين ويبقى يتوجع بها أيامات، وحتى في المدرسة ما عادش ينجم يكتب. ملخص الحديث اللي كانوا يتعرضوا له هكا الصغيرات هو تعذيب بأتم معنى الكلمة، لأنه في نفس الوقت جسدي ونفساني، ومعاه رعب كبير ولاو عايشين فيه، والتهديد متاع مرتبوهم عذراء واللي كانت عذراء من الرحمة. لكن في مرة من المرات أحمد تشجع وحكي لبوه، في باله باش يلقى أذان صاغية وزر حنين، لكن شي بوه ما سمعوش بالكل، والأذى والأمر ما قال حتى كلمة المرت وعذراء. وقتها أحمد ولا فريسة وعملت في عذابه صنعة، المسكين سلم أمره لله وخليها تعمل فيه اللي تحب وينفذلها في الأوامر متاعها الكل باش ما تضربوش وتنكل بيه. في تتالي الأحداث الجيران كانوا يسمعوا في الصغار كيفاش يبكي وهي تعذب فيهم، وهما يتوسلوا لها، لكن ما حبوش يدخلوا ولا يكلموا راجلها ولا، وكما قلنا لكم الراجل اللي ذريعه في وجهه وينجم يسمحهم الكلام، وخلف هذا بوليس شكون باش يحكي معاه. بالنسبة لمرته باش الناس ما تفيقش بيها اللي هي تعذب في ولاد راجلها، كانت ملبستهم شتاء وصيف نفس اللبسة، يعني ديما حوايج شتاء على أساس تغطي لهم أثار التعذيب والكدمات والحروق والتخبيش، وبتبيع التراضريض والزروخية. والمساكن يبدأوا في 50 سخانة وتعرفوا طقس الصيف متاع العراق، وهما بالمراه واليد كامله ومعهم بلوزونات، وهذا ما منعش المعلمين متاعهم باش ياخذوا لهم تصاور على الاثار متاع التعنيف اللي موجوده في وجوههم وبدناتهم. لكن المسيكنات ما كانوش يتشكاو، خايفين من مرتبوهم والعذاب والبطش متاعها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن الضحية الحقيقية في هذا الكل هو كطفل صغير موسى، واللي كان يحب أمه بشكل غريب ومتعلق بها، وبالتالي ما كانش عاطي الطوع لمرتبوه، معناها ديما يعاندها وما يسمعش كلامها، وهي بطبيعة يجن جنونها وما تخلي ما تعمله، تضرب وتحرقه بسكينة حامية في سقيه، تستعمل شكاكل متاع حوايج تقرص بهم وتبقى نازل عليه قريبة نحيله لحمة، والأطراف متاع الشكاكل تكسرهم باش يخليه بلايس أحمر وما يبرعوش. وفي نهاية الأمر موسى هو اللي كان يتعرض أكثر من خوه للتعنيف، وهو اللي مرتبوه ديما تلبسوا ملابس الشتاء في الصيف، ورغم هذا ما نجمتش يتخبي هكا الأثار اللي كانت تعملهم له في وجهه. وفي الحقيقة ما يهمهاش شنو اللي باش يتقال عليها في أنها تضرب في ولاد رجلها وتعذب فيهم. ومن أقوى وأوجع الأشياء اللي عملتها لك طفل موسى، شدته نار ونحات له الظوافر متاعه الكل، مش قصتهم له، قلعتهم له تقليع وخليت له سوابه ولحمة. وما تظنوش يلبو أعطى أهمية للحكاية هذه وإلا انتبه للشي هذا الكل. الراجل كان كيلطرش في الزفة، لا عين رات لا قلب يوجع، وكأن ولاده ما همش من صلبه، ما همش موجودين، وربما يتحاشى باش يجبد الموضوع عن مرته ويقول لها شبيهم ديما مضروبين ومدمدمين، بتبع لأنه يعرف أنها هي اللي قامت بالشي ذاك، وإلا راهو تسائل وقال شكون ضربهم. وانتوما تعرفوا اللي في الحالات هذه حتى بو ما يسكت وقت اللي يشوف ولاده تضربوا، لكن هالنوعية من الرجال اللي كيف ولا تنجموا تتصوروا منهم كل شيء، وخاصة ضعفه قدام عذراء اللي خذات له قلبه ومهجته وكل مشاعره وخليته خادم مطيع عليها وما يلويش العصا في يدها، لكن مع الناس الاخرين يلبس فيها شخصية العون متاع الامن ويولي عيرود ويولي ويعزل. فيها التور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا انه عذراء جابت مع ولا زوز صغار، ومن اللي طلوا هكا الزويز ملايكة جدد خرجت احمد وموسى من بيوتهم ورقدتهم في بيت القعاد، وأولادها محسنين مضمنين رقدتهم في هكا البيوت. وفي الليل وقت اللي تعمل سهرية هي ورجلها ويتفرجوا في التلفزة، أحمد وموسى ما يجيهمش النوم بحكم اللي هما راقدين في الصالة، وخلف هذا تقوم لهم ساري على الصباح تفيقهم بالكف كالعادة، والمسيكنات يقوموا مرعوبين مبهذلين ولا تتلها لهم بلبستهم ولا بفطورهم ولا بكراتبهم، يلبسوا اللي جاء وحوايجهم ديما مسخين وعمرها ما تغسلهم لهم. وهوك أحمد المسكين هو اللي ولا يغسل في حوايجه وحوايج خوه، وكي تفيق به مرتبوه تاكلوا ماكلة بالضرب. وكل يوم أكلوا ليدات المساكن يخرجوا على الفجاري قبل ما المكتب يحل، ويبقوا يتسكعوا في الشارع حتى لين تجي 7 متاع الصباح باش ينجموا يدخلوا المقاعد الدراسة. وبتبيع على أبوهم ولا مرتبوهم سائلين عليهم، قراو ما قراوش، كلاو ما كلاوش، اشنو اللي صار فيهم ما يهمهمش. ولهنا وفي مجريات الأحداث المنعرج الكبير في القضية باش يصير نهار 18 جويلية 2023، وما نسبقوش الأحداث، ابقوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في 2023 وبالتحديد في بغداد، والأحداث انطلقت مع واحد عون أمن اسمه ولاء، تزوج من مرأة اسمها سارة، جابوا مع بعضهم زوز أولاد واللي هم على التوالي أحمد وموسى. وفي عام 2017 تم الطلاق بيناتهم وهي خذات الحضانة، لكن هو مبطاش برشا وخذا امرأة أخرى اسمها عذراء. ولهنا البو تحت التأثير متاع مرته الجديدة فك صغاره بالسيف لأمهم وخليهم يعيشوا معاه وتحت رحمة مرته. وهكا المسيكنات أحمد وموسى ولاد سارة، وقت اللي انطلقت الأحداث متاع القضية كانوا أعمارهم 12 و7 سنين. ومرت بوهم وقت اللي دخلت على الخط حياتها كالصغيرات ولات كابوس، وكانت تضرب فيهم وتعنف وتعذب وحرمتهم من الماكلة والنوم، وعلى ما الأجسام متاعهم ظاهرة فيها بكلها كدمات وحروق وتخبيش ولذوذ، كانت تلبسهم في قلب السيف ملابس الشتاء باش الناس ما يشوفوش آثار التعذيب على أجسامهم. ورغم هذا كل شيء باين، مع العلم أنه البو لا كان كالخاتم في سبوع مرته الثانية، معناها هي الفاتقة الناطقة وهي اللي تولي وتعزل. لكن الأحداث باش تتسارع وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية المنعرج الكبير باش يصير نهار 18 جويليا 2023، لأنه عذراء مرتبوها كالصغيرات شدت موسى وبدأت تطفيله في السواقر على لحمه، وما خلاتش بلاصة ما طفيتش فيها سيجارو، والمسكين يعيط ويسيح من وجايع وحمل حمل حمل ودوب ما لقى فرصة هرب. مشيت خبى في مطعم في الحومة مولاه يقولولو أبو الفلافل، وبالطبيعة وراها اللي صاير فيه من مرتبوه وش كالو منها. هكا السيد المسكين غاض وحاله وقريب يبكي، اجبد التليفون متاعه وصور أثار التعذيب الكل اللي كانت على الجسم متاع الطفل، وكلم الشرطة وحكالهم على اللي صار لك الطفل موسى. وبطبيعة الحال في ساعة ما جاو وبداو يسألوا فيها كالصغير، وهو حكالهم بالتفصيل على العذاب اللي قاعد يتعرض له هو وخوه من عند مرتبوه، وشافوا أثار التعذيب اللي موجودة في بدنه الكل من راسه لسقيه بما فيهم كالحريق اللي بالسواقر القديم والجديد.
1: أبوك من يجي مثلا يشوف آثار بيك وبأخوك
2: إيه؟
1: ما تضرب
2: إيه؟
1: ما يسألكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع؟
2: لا ما يسألنا،
1: يعرفوا يد تعذبكم
2: إيه؟ حتى كم مرة ضربتنا وضربنا قدامها.
0: ولهنا الأمنيين اتصلوا بزميلهم يعني ولا أبوها كطفل موسى وأحمد، وسألوه وقالوا له شنية الحكاية هذه، كيفاش تخلي مرتك تعمل في ولادك هكا وانت ساكت، علاش هكاك ملايكة تعذب فيه وبدنه الكل أثار متاع تعذيب. البوليسية هزوا الوليد وجاء معاهم ولا أبوه ومشاوا المرت بوه باش يحكيوا معاها، لكن غادي باش تكون الصدمة الكبرى، لأنها كي حلت الباب وشافتهم دخلت في حالة عصبية كبيرة وبدأت تسب في أعوان الأمن وتلعت فيهم بأبشع النعوت، سبت رجلها وولدو موسى وما خليت ما عملت. وهكا البوليسية بقاوا واقفين باتين في عجب ربي وفي الجرأة متاع المرأة اللي ما عاد موقفها حد، وبيت وزاد في اللامبالات متاع زميلهم والصمت متاعو، معناها الشيء هذا الكل صار لولده وصار قدامه هو وزاد تثبته. لكن وقت اللي الأمنيين اتقصاوا على الوضعية متاعو فهموا اللي هو ولا تحت السيطرة الكلية متاع عذراء مرته الثانية، ولعاد عنده حيل ولا قوة. وهوك في الأثناء الشرطة وثقت العمليات الاعتداء اللي صارت على كطفل موسى وصورت له أثار الضرب والحروق على الجسد متاعه، والفيديو موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. في نفس الإطار أكيد راكم تتصوروا أنه الشرطة أخذت إجراءات ضد العذراء هذه واخذوا منها كطفل موسى باش يحميوه وبعثوه المركز مختص باش يقوموا بالرعاية اللازمة ويوفروا هالو. لكن هذا الكل ما صار منه شيء، بل بالعكس رجعوا هكا الغشير موسى البوه على أساس يروح به للدار، وكأنه ما صار شيء، معناها رجعوه للجحيم متاع مرتبوه واللي ولات تتحكم في كل شيء بما فيهم المنزل العائلي واللي خلات ولا يكتبه لها باسمها. وهو كالأمنين زعمة بشي راضي وضمائرهم طالبوا من عذراء باش توقع لهم على التزام، وهي رفضت باش توقع وزادت ثبتهم من فوق وسمعتهم وسخ وذنيهم. وبتبيعها كطفل المسكين موسى رجع للدار من غير ضامن ومن غير حماية، وحتى أبوه الواحد ما يترجاش منه حتى خير لأنه عرف وشاف كل شيء وسكت. في تسلسل هالأحداث هكا طفل صغير موسى رجع لدار بوه، أو بالأحرى دار مرت بوه. المسكين خايف منها، ولا عنده رقيب باش يشوف شنو باش تعمله، ولا شكون يحميه ويدافع عليه من هكا العبيثة مرت بوه. وهي بالطبيعة كذبت ونسيت نهارين. والنهار الثالث مع العشرة متاع الليل مشيت جابت سكينة، وكالعادة بدأت تنقبلوا بها في قبيعته، ومن بعد جابت خيط متاع كورونخشين ودخلت عليه بالضرب حتى لين ولا الدم ينز من كل بلاصة في بدنه. ما كفاهاش هذا، جابت صحن معبي بالملح الأحرش وصبت عليه الزيت وقالت الموسى كول. المسكينة بدأ يبكي ويسيح ويعيط ويتوسللها، وما خلى معمل باش تفك عليه، وهي بقات واقفة قدامه وتضرب فيه بالكف حتى لين المسكين كلاه الكمية اللي مدتها له، وكانت كبيرة. وهو ياكل وهي تزيد وتقول له كانت رجع الملح والزيت من حلقك نذبحك، وهو المسكين يتشفع ويقول لها ما عادش النجم راني باش نتقيا، وهي تقول له ما يهمنيش. والمصيبة في هذا الكل أنه الوليدات الزوز كما أحمد كما أخوه موسى يناديوا لها ماما، والكلمة هذه يبدو لما تعني لها حتى شيء وما تستاهلهاش حتى من عند ولادها الأصليين. مختصر الحديث هكا الطفل المسكين موسى ما عادش يتحمل ولا يتقيا في جرة بعضه، والملح خارج كميات من معدته، ورغم ذلك عذرات رجعهوله في فمه بالقوة، وتزيد كالعادة تنقبله راسه بهك السكينة حتى لينفقد الوعي تماما. ورغم ذلك ما سيبتوش وبقات تضرب فيه على أساس تعتقد اللي هو يمثل

0: تبقى تتنظم وتنظف وتطيب، وأحمد هو اللي باش يفيق أنه أخوه موسى فارق الحياة، لأنه مع قرابة الحداش عينيه تقلبوا ولاو بيض وما عادش يتنفس بالكل. وبعد نص نهار بشوية العذراء مرت بوه خرجت باش تثبت في موسى مازال فيه ما يتضرب وإلا لا. ووقتها أحمد هرب وبقى يطل عليها من بعيد، وهي كهبت عليه وبدأت تهمس فيه وتقول له فيق، وما شافتش النمال اللي قاعد يتلمت حول الجثة متاع موسى. وبالطبيعة يا أما عملت روحها ما في بالهاش، وإلا ما كانتش تتوقع اللي هو باش يموت بعد كالشي اللي عملته له. وخلف هذا شنو طاقة التحمل متاع طفل صغير كيما موسى ويصير عليها كالشي اللي ذكرناه لكم الكل وما يموتش؟ والغريب في الأمر أنه مرت البو هذه هي اللي كانت السبب باش راجلها يجيب الصغار يعيشوا بحذاها نكالة في أمهم وفي نفس الوقت فيهم هما، والنتيجة طفل صغير مات بوسيلة عمري ما سمعت بها في العالم، معناها وكلتوا كميات متاع ملح وزيت مع بعضهم، وانتو ما تعرفوا شنو معناها واحد يوكلوه صحن كامل متاع ملح. في ترابط الأحداث وبعد ما العذراء فهمت أنه موسى مات، وقتها جبدت تليفونها وكلمت راجلها ولاء، قالت له إيجا فيسع ولدك يا لندراش بيه، اسألها ما هو منهم؟ قالت له موسى، اسألها شبيه؟ قالت له كلا برشا ملح أحرش وشرب برشا زيت، يا لندراش نوى اللي صار له؟ البو ما فهمش الحكاية هذه، أما قال لها هزوا للطبيب يشوفوا. هي قالت له ما نجمش نهزوا للطبيب، إيجا أنت بنفسك شوفوا. وقتها ولا جاء يجري على جناح السرعة، وكان يتوقع كل شيء إلا أنه بش يلقى ولده موسى ميت. وهوك في الأثناء عذراء لقات السيناريو المناسب بش تغطي به العملة متاحة، وقالت الأحمد إجا نهزك للشرطة وقول لهم اللي أنت قتلت خوك. ودوب ما ولاب وموسى جاء وشاف ولده مغموم بالنمال افهم أنه ما عاد ينجم يعمل حتى شيء. وقتها كلم الشرطة وجاء وهو القاول وليد في هكا الحالة، وبالطبيعة هزوا عذراء وأحمد للمركز باش يستجوبوهم ويعرفوا شنو اللي صار بالضبط.
1: جيت لقيتك مخنوق مطعون مدتشج أنواع التعذيب، هي زوجتك اللي هي مو أمه من غير أم.
0: في تسلسل هالأحداث وفي الاستنطاق اللي صار في المركز الأمنيين سألوها شنو اللي صار لك طفل موسى، قلت لهم راني خرجت من الدار باش نشوف الولاد وين هما، لقيتهم طيش تحت الحيط والنمال ياكل فيه واحمد خوه بحذاه، ووقتها فهمت انه هو اللي قتلو. البوليسية بالطبيعة ما صدقوش هالرواية متاع عذراء لان عندها سوابق في التعذيب والتعنيف متاع موسى، والدليل هو كالشريط متاع الفيديو اللي صوروه، وعندهم زادة تسجيل للطريقة اللي استقبلتهم بها. وقتها ما نقصها كان باش تبزق على الأمنيين، واحد من الأعوان صورها بالهاتف الجوال متاعو. مختصر الحديث وفي هالاستنطاق الأمنيين فهموا أن عذراء هذه كانت صعبة الميراث، مرأة كاسحة بكل المقاييس وما تكسبش حتى جرام حنان، وبقاو يستنطقوا فيها شوية عطوال ومن غير جدوى وما حبت تستعرف بحتى شيء، وباقي تلصق في التهمة الأحمد وتقول أنه هو اللي قعد يوكل في خوه في الملح والزيت حتى لين مات، وهو زاد اللي كان ينقبله في رأسه بالسكينة. لكن المحاقين ما سلموش وبقاوا يضغطوا عليها بالأسئلة ويكافحوا فيها بالأدلة المادية حتى لين انهارت. وهو جايكم الحديث، حتى لين انهارت واعترفت وقالت أنها هي فعلا اللي قتلت موسى.
1: تباعين هاي الثقوب، هاي منو سواها؟
2: استاذ هي بالهاي مقتلة، هاي ليش اسمها مال الظهر يحكم بها الظهر الخشب.
1: منو ضربه؟
2: آني استاذ.
1: كم ضربة ضربتي؟
2: ما أعرف استاذ، ما حسبت.
1: يعني شقد تقريبا؟
2: هواية.
1: زين، راح أشوفك اللقطة الأخرى، هاي الصورة شوفيها.
2: نعم استاذ. هاي
1: هاي وين الضربة مالته؟
2: هاي استاذ أنا ضربته بتشفشر.
1: بتشفشر؟
2: نعم سيد.
1: وبعد؟
2: بس تشفشر.
1: هذا الطفل من ظليت تكتلين بيه وتطعنين بيه ما استنجد بيك، ما قال لك مو صح لك ماما هو؟
2: نعم سيد.
1: يقول لك ماما لو لا؟ ليش ما توقفتي عن الضرب وصلتي للموت؟ خليت الدود ياكله.
0: في نفس الإطار من الاستنطاق عذراء انهارت واعترفت أنها هي اللي قتلت موسى. قالوا لها ليش قتلته؟ شنو اللي

0: عمل لك المسكين. بكل بساطة قالت لهم ما هوش ولدي وما يسمعش كلامي. قالوا له هذا ما هوش سبب باش تقتله، وفعلا هو ما هوش ولدك باش تعنفه، وإذا كل صغير ما يسمعش كلام حد كبير يتقتل راه الدنيا فنات من هكا العام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الدافع متاع هضرة في مقتل موسى يتمثل في أنها ما تحبش صغار رجلها وتنتقم منهم، والشي هذا معروف من اللي بدات الإنسانية. لكن فما برشا صغار يتامى ترباوا عند مرت البو وكبرتهم وحبتهم ويحبوها ويعيطولهم أمي. وفي نهاية الأمر المحققين بقى عندهم استفهام كبير، علاش موسى هو اللي كان يتعذب أكثر من خوه؟ الإجابة لهنا باش توفرها لهم عذراء في لحظة متاع انهيار، واعترفت اللي هي قتلت موسى لأنه شافها تمارس في الجنس مع واحد من أقربها في غياب بوه، وهذاك علاش كرهته ولا تتحب تقتله. فيما يخص الرواية اللي قدمها أحمد على اللي كانت تعمل فيها حضراء، تم توثيقها من طرف الشرطة بالفيديو، وكانت تتحمم القلب وتبكي الحجر، وفيها أدلة إدانة إضافية. وحكى من جملة محكاة أنه عضراء كانت تحط الملح لخوه موسى في عينيه، وأكيد الشيء هذا عنده علاقة بالنهار اللي شافها فيه تمارس في الجنس مع واحد من أقربها، وهيك حبت تنقب له عينيه وتعميه مرة واحدة.
1: جابت قوطية مع الملح حطتها بعينه، المغادة تحطها بعينه، حطت شوية بعينه، قام يتشوف ويفرك بعيونه، قام يحرق، نوى جابتها وحطتها بحلقه.
0: في نفس الاستنطاق والاعترافات الموثقة، المحقق اللي كان يستنطق في عذراء بقى مستغرب فيها لأنها ما عندها حتى شعور بالذنب أو بالندم، وبالطبيعة وراها الأدلة الكل بما فيهم الشبابك واللي كانت تضرب عليهم راس موسى حتى لين البلار يتكسر، وقال لها قلبك ما رقش ما حلش، طفل صغير ما سخفكش وهو يتوسلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عذراء بعد ما تمت مواجهتها بكل الحقائق الموثقة والغير موثقة اعترفت أنه خلف النهار متاع الواقعة اللي مات فيها موسى كانت زادة بل تتفنن في تعذيبه. ولهنا المحققين باش يتفاجئوا بالموقف متاع رجلها، يعني زميلهم، ولا لأنه كي جابوه دافع بكل شراسة على مرته، قالوا لهم خطيها، وحتى لو كان موسى مات ما هوش ذنبها لأنه ولادي الاثنين كانوا عاملين فيها ومعذبينها المسكينة. والحد الآن حتى حد ما يعرف علاش هالبو كان ماخذ الموقف هذا، وعلاش يدافع على زوجته بك الطريقة وناسي اللي هي قتلت له واحد من ولاده. في مجريات هالأحداث قضية عذراء أثارت ضجة كبيرة في العراق، والحد الآن ما زالت أحديث الناس في شبكات التواصل الاجتماعي، والغضب كان كبير لدى الرأي العام العراقي. والسبب أن عذراء وقت اللي تعديت على المحكمة في شهر أوت 2023 تحكم عليها ب 15 عام سجن فقط، وهذا كان مثير للاستغراب رغم اللي القاضي أقر بأن عملية القتل كانت مبيتة، يعني صارت بسابقية الإضمار. وقال زاد أن المتهمة اعترفت اللي هي قامت بتعذيب موسى عدة مرات، وأثار التعذيب متاعه كانت موثقة. بالنسبة لنهارة الواقع، القاضي يقول أن نية القتل واضحة وجلية، وما وكلته هكا الكمية الهائلة من الملح والزيت إلا أنها قاصدة باش تقتله. السؤال بالطبيعة يبقى ديما مطروح، على أي شيء استند القاضي باش خلى هالحكم يكون 15 سنة، يعني خفيف بالنسبة لجريمة قتل، في حين أنه العراقيين الكل كانوا ينتظروا في الإعدام متاع عذراء على اعتبار البشاعة الكبيرة متاع الجريمة. بطبيعة الحال الحكم هذا خلى برشا أقاويل تخرج عند الناس، ومن جملتهم صارت تدخلات معينة أنقذت عذراء من الموت. زعم التدخلات وراها رجلها واللي هو نافذ لدرجة أنه ينجم يأثر على حكم محكمة. الأسئلة هذه باش تبقى مطروحة، والإعلام العراقي اعتبر أن الحكم هذا هو ضربة قوية لحقوق الطفل في العراق وغير العراق، ومن المفروض عذراء كانت تتعاقب من أول مرة لولا تدخلك الأمنيين على أساس زميلهم ولا، والشي كان موثق ومن المفروض يتم إيقافها في نفسك النهار. لكن الأمنيين عملوا العكس وسلموا الضحية للجلاد، يعني هكا تفل موسى رجعوه للدار. وكان أحرى بيهم يهزوا الأطفال الأمهم لأنها عندها حق الحضانة، ولا رهم تفاداوا هالجريمة الشنعاء، من غير ما ننساو تورط البو بالتخاذل وغض الترف على اللي قاعدة تعمل فيه مرته الأبناء الصغار واللي ما زالوا في ريعان الطفولة. ومن المفروض البو يتعدى على المحكمة ويتعاقب. ولهنا وبهالنهاية الأليمة ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: الوار تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في راف ماقلة خميس 17 سبتمبر 2026 من توا لتسعة ونص ترافقوا ان شاء الله تيلة الحلقة في عودة على مسار في تونس والعالم في اخر 24 ساعة. فقرة العادة في الانتظار، بعد شوية التراند على رأس الساعة الاخبار، نسمعوا بعدها جرعة الامل اليومية، نسمعوا البوزيتيف فايبس في غدوة خير، البوكس نيوز، البطاقات، الكويز، هذه الأفماك حتى للتسعة ونص. شهر نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، شهر ربي يعطيكم وتتمنى، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نسلم عليكم مما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، ديديكاس سبيسيال لكل التونس اللي تسمع فينا خارج تونس، وديديكاس سبيسيال ركبت مع تاكسي البارح قالي سلم بربي على جميع اللي يسمعوا الرديف في الليل، رانا ثم كليونات متاعكم، قالي بتاع الليل نسمع الرديف نتاع الحلقه، سلمت عليهم مرتين تو من تيدي. سلموا على ناسكم خارج حدود الوطن، ونسلموا على اصدقائنا اللي يسمعونا في الليل المؤخر في الرديف، التاكسيستي، الناس اللي تخدم بالليل، اللي تشد الكيس في الليل، ان شاء الله ليلتكم زينه وربي يعطيكم القوه وربي يقويكم ان شاء الله. تحيه لكم من ما كنتوا، وتحيه للقائد الهمام الكابيتانو برنس. صباح الانوار يا برنس.
1: صباح الخير يا عايش كنسورة، هبلتني بالعياط وكبيتين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم الستر، كل من يتبع فينا داخل الحدود وخارج الحدود كذلك.
0: شكرا لك يا برنس وربي يعطيك القوة.
1: خليني نفيق لي خارج.
0: ودمت قائدا لهذا الفريق. لوغران نجم النجوم زياد المكي، زيدون بونجور.
2: ورحب بالناس الكل، نعتذر ما سمعتكش الكاسك
0: اعتذارك مقبول،
2: ولكن ان شاء الله
0: وثنيك ما مشيت زاد.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم نسيسوا رواحنا، المطر
0: اليوم سبيسيالمون عليه،
2: فما مطر اليوم خبير انا وكل بعض الولايات
0: سليانة.
2: ايوه انا نتبع والله مش سب هوني زاد. ان شاء الله نسيسوا رواحنا في الكياس، ان شاء الله توصلوا سلامات لخدمكم، ان شاء الله تروحوا سلامات لخدمكم
0: وروحوا لديارهم.
2: ما انا وين باش يروحوا،
0: قلت يروحوا لخدمكم
2: يروحوا حاسين ان شاء الله يمشي، وان شاء الله يجيوا سلام بر ربي معاك وربي معاهم وربي مع الأمة الإسلامية.
0: أمين يا رب مع الأمة الإسلامية جماعة، ربي يحفظنا يحفظكم إن شاء الله بالغيث النافع يا ربي، إن شاء الله بتاروين تهبط تنفع، ردوا بين على رواحنا وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله. نجم النجوم بقوس الإعلام الرياضي ناصر البدوي، بونجور.
3: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. البارح جرات زوج مباريات متاخره، البارح ترجي زرزيس، البارح ترجي زرزيس ولا المسير ربحت اون ديبلاسمون، ترجي زرزيس وسي سي تعادلت في بنقردان، واليوم عندنا مباراه ممتازه برشا، الملعب التونسي والنادي الافريقي، مباراه الاربعه تاع العشيه، مباراه ممتازه، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: حسعيد للزوز فرق، انا ما كنتش معاكم اول الاسبوع، ولكن كان بداية المهر الكنزاري ناجحة مع النادي الأفريقي، خاصة في علاقة بالتشامبيونز ليغ الأفريقية. بقلاوة تولي في كورة مزيانة، دونك نستناو اليوم إن شاء الله مقابلة مزيانة ما بين زوج فرق، الملعب التونسي والنادي الأفريقي. خبيرة الفن وخبيرة المكياج سندريلا، صباح الأنوار،
4: صباح النور والورد والفل.
0: خليني نقول اللي زياد وناصر أنقذوها من مهزل.